0: هو غير يعني ليس ينزل لأن غنمه الآن إذا تزوجت المرأة فبت الهدوء لزوجها الرعي تقول على الغنم. المهم الحمد لله أن الشرع ما يخالف هذا لا يجيب. ويستفاد من هذه الآية أنه يجوز أن يجعل الإنسان العمل عملين، عملا واجبا وعملا تبرعا. يجوز يعني يقول أبستأجر منك هذه السيارة 10 سنوات واثنى عشر سنة من عندي، يجوز ولا لا؟ يجوز ما في مانع. إذا أجرك بيتي 5 سنين هذه المدة تحتاج 5 سنوات، فالسنة السادسة تبرع، إن شئت عرضت إياه إن شئت طلعت، فلا بأس به. ونظيره من بعض الوجوه أن يقول القائل لشخص خذ هذا الشيء أبيعه 100 وما زاد فلك، فإن هذا جائز بشرط أن يكون عند كل من الطرفين معرفة بالسعر لأن لا ينخدع أحدهما. تبارك ما أحد مثلا عنده حاجة يبيع وجاء إلى الدلال وقال خذ هذه الحاجة بيعها 100 وما زاد فلك، يجوز؟ يقول نعم جائز، يبيعه 120 يأخذ 20، 105 يأخذ 5، 110 يأخذ 10. ولكننا نشترط في هذا أن يكون لدى كل من الوكيل والموكل علم بالسعر لئلا ينخدع أحدهما. أفهمتم يا جماعة؟
1: أي سعر؟
0: سعر هذه السلعة يعرف أنه مثلا تساوي 100 قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا. أما ما في وش تسوى يقول بيعه 100 من لو هذا في بيعه 400 مثلا يكون سعره 400 وما دل، أو يكون مثلا يعرف سعره ما تساوي 50 ها؟ والوكيل ما يدري من اللي بيأخذ هنا الوكيل، وفي المسألة الأولى الموكل وبعض زين.
1: سأل وكيل إذا صارت دون 100 ما هم بيع السلعة وثبت سيرة
0: معروف
1: الأضلال على رأي.
0: المهم إنه يسار من السعر معروف إنه هي قيمة من 100 إلى تزيد قليل أو تنقص قليل ما يخالف، يعرفون هذا. لكن إذا قدر إن الوكيل ما يدري عن السعر والموكل يدري إن هالسلعة ما يمكن تصل إلى 100 وجاء يبي قتل الرجال قال تعال خذ هذه بعهد منه وزود لك، ذاك ما يدري المسكين يحصل أنت بتجيب أكثر من 100 فأخذها وتعب في الحرج عليها وباع ما بيعت إلا 80 أو 90 مثلا، يكون في هذا
1: غلط على الوكيل.
0: الوكيل. وبالعكس إذا كان من الموكل ما يعرف وش القيمة نعم وقال له البائع الوكيل أنا ببيع لك بالنسبة اللي يزيد لي، هذا في حسب أنه ما تصل أمره، فوافق على هذا فإننا نقول لا يجوز لأن فيه تغريرا بمن؟ بالموكل، تغريرا بالموكل. ويستفاد من هذه الآية أنه يستفاد من هذه الآية حسن معاملة صاحب مدين، حسن معاملة صاحب مدين من وجهين. أولا أنه فسح له في الأجل، أنه فسح له في الأجل. مش قال ثمان حجر كانت 18 فمن عندك. وثانيا أنه وعده بالتيسير في المعاملة حيث قال وما أريد أن أشق عليه وما أريد أن أشق عليه، فهذان دليلان على أنه كان سمحا في معاملته. وفي قوله ستجد ويستفاد من قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين أنه لا ينبغي للمرء أن يعزم على فعل الشيء إلا مقرونا بالمشيئة، إلا مقرونا بالمشيئة، لقول ستجدني إن شاء الله. بل إن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يعزم على فعل الشيء بدون قرنه بالمشيئة، وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والقرن بالمشيئة جماعة فيه فائدتان: الفائدة الأولى تفويض المرء الأمر إلى الله، وهذا هو تحقيق التوكل، والثاني تيسير الأمر له، تيسير الأمر له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، وكان دركا لحاجته. فهمتم يا جماعة؟ ترى هذا إذا كان الإنسان يريد أن يخبر عن الفعل، أما إذا كان يريد أن يخبر عن عزيمته على الفعل فلا يلزمه قول إن شاء الله. إذا كان يخبر عن العزيمة سأفعل غدا، يعني هذه نية وعزيمة، فإنه لا يلزمه القرن بالمشيئة. ليش؟ لأن العزيمة حاصلة، حاصلة فقد شاء الله، فقد شاء الله. وإذا كانت حاصلة وقد شاء الله ما حاجة يقول إن شاء الله، لأن الله شاء. ففرق بين أن يقول الإنسان سأزورك غدا وهو يريد وقوع الفعل، وبين أن يقول سأزورك غدا وهو يريد أن يخبر عما في قلبه من النية والعزيمة. أما بينهم فرق؟ بينهم فرق. ففي الأولى لا بد أن يقول إن شاء الله، وفي الثانية لا يحتاج أن يقول إن شاء الله. والفرق بينهما أن العزيمة أمر واقع، وأما الفعل فأمر مستقبل قد يقع وقد لا يقع. ما يستحب الله إذا كان على سبيل التعليم فلا بأس، كما قال رسول الله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني محقق. وقال الله تعالى لك تكون من المسجد الحرام إن شاء الله، آمين. قال ويستفاد من قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يستفاد منه أن صاحب مدين مؤمن، لأن مثل هذه الصيغة ما تأتي إلا من مؤمن، إلا من مؤمن ملتزم بالشريعة، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ويستفاد منها أن الصلاح في كل موضع بحسبه، ففي العبادة وش صلاح العبادة؟ القيام بما يجب، القيام بما يجب من الإخلاص والمتابعة لله وترك المنهيات وفعل المأمورات. والصلاح في المعاملة الوفاء بما يقتضيه العقد، هذا الصلاح في المعاملة، الوفاء بما يقتضيه العقد. نعم. هنا ستجد من إن شاء الله من الصالحين، أي الأمرين أليق، صلاح العبادة ولا المعاملة؟ المعاملة، لأن المسألة جاءت تعقيبا على عقد. ويستفاد قال الله تعالى بعده: قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل. مستفاد من هذه الآية أن العقود ليس لها صيغ معينة فتنعقد بما دل عليها، العقود تنعقد بما دل عليها، وكذلك الفسوخ وكذلك الولايات، كل التصرفات من عقود وفسوخ وولايات فإنها تكون تنعقد بما دل عليها، فإنها تصح ما تنعقد، تصح بما دل عليها، فهمتم؟ ولا يشترط لها لفظ معين، ما يشترط لها لفظ معين، بل تجرى على ما يتعارفه الناس بينهم. حتى عقد النكاح، حتى عقد النكاح على القول الراجح ما يشترط له صورة معينة، يقول زوجتك، لو قال زوجتك، أنكحتك، ملكتك، جوزتك، عقدت لك على بنتي، كل هذا ينعقد به النكاح ما دام أن الأمر معروف في عرف الناس إن هذه الكلمة تدل على هذا العقد. فهمتم؟ ألوقع الوقف والسبيل وما أشبه ذلك مثله تسبيل الإنسان بيته مثلا، مثله ينعقد بما دل عليه. فإذا كان الأمر محتملا، إذا كان الأمر محتملا لأن يدل على العقد أو لا يدل، حينئذ نرجع إلى اللفظ اللغوي، نرجع إلى اللفظ اللغوي، لأنه إذا لم يكن هناك عرف رجعنا إلى الحقيقة اللغوية كما ذكروا في الأيمان وغيره. فإذا كان هذا اللفظ قال الله الناس أحد يريد بهذا وأحد ما يريد، نرجع إلى مقتضاه في اللغة العربية. ما لم يكن بين المتعاقدين نية مسبقة لأنهما يريدان هذا العقد، فإذا كان بينهما نية معروفة واتفق عليها عمل به. طيب، الفقهاء رحمهم الله استثنوا بعض العقود وجعلوا لها صيغا معينة. النكاح قالوا ما ينعقد إلا بلفظ زوجتك أو أنكحتك، فلما قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقة، قال أعتقتك وجعلت عتقها صداقة، قالوا هذه المسألة تستثنى، هذه المسألة تستثنى. قال لهم ما الدليل على استثناء؟ بل هذه المسألة تدل على أن النكاح انعقد بإيش؟ كما بل عليه. نعم، من أخذنا من هذه الآية من العقود تنعقد بما دل عليها؟ من قوله ذلك بيني وبينك، ما قال قبلت النكاح ولا قال قبلت الإجارة ولا شيء، ذلك بيني وبينك. ويستفاد من إشارة قوله بيني وبينك أن العقود عهود، أن العقود عهود في الحقيقة، وهو كذلك، لأن كل إنسان يعقد مع شخص فقد التزم أن لا يخونه، والتزم أن يفي له بمقتضى هذا العقد، ويكون بذلك عهدا. في سورة الإسراء شكر الله تعالى وعوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، قبل هذا الآية شكر الله ولا تقوم التي إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الولاية على يقين نوع من العقد، وجعله الله تعالى عهدا، جعله الله عهدا، فقد أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويستفاد من الآية الكريمة، يستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم قبل ما جعله له صاحب مدين من اختيار الأجلين، أحد الأجلين، إنما قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وبقي العقد مفتوحا ولا معينا؟ مفتوح، يعني إن أثمنت العشر ما تلونا وروح اطلع عنه، ما تعتدي علي بإخراجي من بيتي وطردي عن غنمي إن أردت العشر، وإن أوفيت الثمان ما تلومني وتقول هذا الرجل ما وفى لي. وهذا معنى قوله فلا عدوان علي، لأن لا اعتداء علي. إن أتممت ما تقول اطلع خلاص كمل الثمان رح ومن له، وإن اقتصرت على الثمان ما تقول هذا الرجل ما وفى وتكلم في بين الناس فلا تعتدي علي. وهذا حقيقة يتوجه، لأنه ربما يسأل سائل يقول كيف يقول أيما أجلنا قالت فلا عدوان علي، هو يسأل عليه عدوان والرجل وفدنا أحد علي، يقول ربما أنه يكون عدوان بمعنى أنه إذا أراد الإتمام العشر يقول له لا ويمنع، أو أنه إذا اقتصر على الثمان يبدأ يتكلم به في المجالس. والمؤلف يقول فلا عدوان علي بطلب الزيادة علي، وهذا تقدم منه صحيح، لأن يعني أصل طلب الزيادة غير وارد. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حفيظ على كل أحد، لقوله والله على ما نقول وكيل. ويستفاد من جواز تخصيص العموم لغرض، يعني جواز تعليق الشيء العام بأمر خاص لغرض. ما يؤخذ من قول على ما نقول وكيف، فإن هذا يقتضي تخصيص وكالة الله سبحانه وتعالى بما قاله فقط، ولكن الأمر ليس كذلك، إنما خصص هذا لغرض العناية به، لغرض العناية به. هل يستفاد من جواز إشهاد الله على العقل ولا اقتصار عليه؟ والله على ما نقول وكيل، لا إشهاد الله أنت تشهد من لله لا بغرض آخر. هو في حقيقة شرعا ما يكتفى به، شرعا ما يكتفى، لكن باطنا فيما بينهما وبين الله يكتفى به. وفائدته، فائدة ذلك إذا أشهد الله أو جعله الوكيل الحفيظ المراقب، فائدته كأنه يقول ينتقم الله تعالى ممن نقض العهد. يمكن هذا في غربة عظيمة العقوبة عند نقض هذا العقد. لاحظ أنك إذا جعلت الله الشاهد ثم قلت، فهذا استهانة بالله ولا لا؟ استهانة بالله، مثل ما لو جعلت واحد من المخلوقين شاهد ثم قلت، فهذا استهانة بشهادته وتحدي الله. نعم
1: أقول الله شاهد لو ما باطلنا
0: إيه، لكن استشهاد أعظم، استشهاد أعظم، ولا الله شاهد أن قلنا ولا ما قلنا، لكن الاستشهاد أعظم، والتزام الإنسان بمقتضى هذه الشهادة يكون أعظم. يكون إذا فيه توكيد للعقل ولا لا؟ لكن الله شاهد علينا، شف من عندنا حد، لكن الآن من سبحانه وتعالى هو الشاهد، إذا وافق هذا يكون أبلغ هذا التأكيد، لأن مخالفته عرضة للعقوبة. ولهذا قل من يحلف بالله كاذبا إلا أصيب، كل إنسان يحلف بالله كاذبا في مخطوطه فإنه يصاب في الدنيا قبل الآخرة. في الآخرة إصابته واضحة، وهو أن الله أنه يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. لكن الغالب أن سبحان الله تعجل له العقوبة في الدنيا، تعجل له العقوبة في الدنيا. والقصص على هذا كثيرة، قصص على هذا كثيرة. حدثني إنسان أنه كان بينه وبين شخص في خرج خصومة، في خرج تخاصم عند القاضي وأنكر حقه وحلف المدعى عليه، لكن في اليوم التالي خرج هو وعائلته إلى الرياض، فحصل عليهم حادث ومات العائلة كلها، ما بقي له. وهذا واضح عقوبة معجلة والعياذ بالله. وقد ذكر بعض السلف أن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، بلاقع يعني حال من أهل تدمر وتهلك والعياذ بالله. وإنما قال المؤلف أي رعيه، لأن نفس الأجل وهو الزمان ليس بيد موسى، بل الذي بيده هو الراعي يرعى. لما قال الراعي في أجله وقضى بمعنى فرض، قال الله تعالى فلما فقضاهن سبع سماوات أي فرغ منهم. فلما قضى موسى الأجل، أن هذه بالعهد يعني الأجل الذي بينه وبين صاحب مدين، فقد علمنا أن بينهما أجلين، أجلا واجبا وهو 8 سنوات، وأجلا تبرعا من موسى وهو 10 سنوات. فأيما الأجلين قضى؟ أيهما؟ هل هو الواجب أو التبرع؟ يقول المؤلف رحمه الله فلما قضى موسى الأجل وهو 8 أو 10 سنين وهو المظنون به، الضمير في قوله هو المظنون به يعود على 10، يعني الذي يظن بموسى أنه أتم 10. ولكن الآية محتملة، فترجيح الأشر بناء على المعلوم من حال موسى صلى الله عليه وسلم من الكرم والوفاء، وترجيح أنه الثمان لأنه هو الواجب عليه، وموسى كان في اشتياق إلى بلاده بمصر، وهو قد قال فيما سبق معتبرا أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وهذه الجملة قد تشير إلى أنه يريد أن يقتصر على الأجل الواجب، وإلا فمن المعلوم أنه إذا قضى الأجل التطوع فإنه لا أحد يلومه أو يعتدي عليه. فلكل منهما وجه، وموقفنا نحن من هذه القصة أن نفهم ما أفهمه الله سبحانه ونقول قضى الأجل والله أعلم أيهما قضى. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، نعم مر عن ابن عباس وأكثر المفسرين، لكن ما في شيء يرجعه كل واحد، نعم لا ما لا صحيح من تفسير الصحابة مسألة مطلقة، لا سيما إذا كان الصحابة من عرف الأخوة الصحابية مثل ابن عباس رضي الله عنه. قوله وسار بأهله، السير معناه المشي، سار بأهله من عند صاحب مدين، وأهله يقول زوجته بإذن أبيها نحو مصر. أما قول زوجته هذا صحيح أن المرأة أن الزوجة تسمى أهلا، وأما قوله بإذن أبيها فهذا لا دليل عليه، ولا يحتاج الزوج إذا أراد أن يسافر بزوجته إلى ابن أبيه. لماذا؟ لأنه إذا تزوج المرأة صارت ملكا له يسير بها حيث شاء. اللهم إلا إذا سار بها إلى أمر لا يجوز شرعا فلها أن تمتنع ولأبيها أيضا أمنا، وإلا فالحق له. فإذا شرط عليه أن لا يسافر به يلزمه الوفاء؟
1: لا
0: يلزمه الوفاء، ولكن لو أذنت وأبى أبوه وقد شرط عليه، فهل الحق لها فتسافر أو لأبيها فلا؟ الحق لها، حقيقة أن الحق لها، هذا يتعلق بها شخصيا، وقد ترى أنه من الأفضل لها أن تسافر مع زوجها. طيب، آنس أبصر من بعيد. آنس أصلي، آنس مشتقة من الأنس وهو زوال الوحشة، ولكنها تأتي بمعنى إبصار بالشيء، لأنك إذا أبصرت الشيء وعرفته زال عنك ما تخشى. هنا آنس أبصر من جانب الطور بالضم جبل، وجانب الشيء إيش معنى؟ جهته، يعني من جهة الطور آنس نارا، وهذه النار ليست نارا حقيقية ولكنها نور، ولكنها نور وتشبه النار. لما أبصر هذه النار وكان الزمن زمن شفاء، الزمن زمن شفاء، والظاهر والله أعلم أن الليلة كانت معينة، وأن موسى عليه الصلاة والسلام عنده نوع من الاشتباه في الطريق كما تدل عليه القصة. آنس نارا فقال لأهله امكثوا، هنا لأهله امكثوا. قرر المؤلف قبل قليل أن المراد بأهله الزوجة، وهنا قال لأهله امكثوا، وامكثوا خطاب لجماعة ولا لواحدة؟
1: جماعة،
0: لأنه لو قال لواحدة لقال امكثي، فهو لجماعة. فما هو المخرج من هذا الإشكال؟ إذا قلنا بأن الأهل هي الزوجة فقط، قال بعض المفسرين إنه اصطحب معه خادما، اصطحب معه خادما، وقال بعضهم أيضا إنه ولد له منه، بناء على أنه سلمت له من أول العقد وبقت معه كم؟
1: 8 أو 10 سنين
0: فولد. فعلى هذا يكون الخطاب امكثوا للجماعة مطابقا للواقع، مطابقا للواقع، نعم، لأنه مع زوجة خادم ولد، ولا لا؟ لأنهم جماعة. وهذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد، لأن جاءت العادة أن الإنسان إذا سافر لا سيما في مثل هذا الحال أن يصطحب معه من يخدمه. وقوله هنا امكثوا، هنا مين ماخذ منها هنا؟ يعني في المكان وصعدة من النار لعلكم تفطرون تستبدئون. قول لعلي آتيكم، لعل هنا التوقع ولا للترجي؟ للترجي، نعم، لأنه يتمنى أن يحصل له هذا الأمر. آتيكم منها بخبر، آتي هنا فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ يوسف فعل مضارع، آتيكم، وأصلها أأتيكم، نعم، أصلها أأتيكم، بمعنى أجيبكم. طيب مهد آتي اسم فاعل، الإتيان مصدر، إنما توعدون لآت، فهنا آتي ما تصلح اسم فاعل، لا ما تصلح، ما تصلح، لأنها هنا يريد الفعل لا يريد أن يبين أنه متصل بالإتيان، يريد الفعل. والدليل أن أنك لو حولتها إلى معناها فقلت لعلي أجيئكم، فأجيئكم أجيئكم ما رحنا في المضارع، فليست هنا اسم فاعل. وقول لعلي أتيكم منها أي من هذه النار، ومعلوم أن النار نفسها لا تعطي خبرا، ولكن المراد من بها، لأن النار عادة لا تشتعل إلا وعندها أناس، وعنده أناس. وقولوا بخبر، المؤلف يقول عن الطريق، عن الطريق وكان قد أخطأه، وهذا ممكن أن يكون، وممكن أن يكون أعم من كونه عن الطريق، عن الطريق وعن ما بقي من المسافة وعن كل شيء، خبر نكر. وقوله أو جذوة من النار، يقول بتثليث الجيم، تقرأها يا غان بتثليث الجيم، تقرأها على التثليث،
1: بجذوة وبجذوة وبجذوة،
0: جذوة وجذوة وجذوة، هذا التثليث. فإذا قالوا مثلث أو بتثليث فمعناه أنه تجد فيه الحركات الثلاث. أما إذا قالوا بالمثلثة، هذا غير المثلث. وش معنى المثلثة؟ يعني عليها ثلاث نقاط، يعني عليها ثلاث نقاط. فإذا قيل بالمثلثة يعني بالثاء لا بالتاء، وإذا قيل بتثليث كذا فالمعنى تجوز فيه الحركات الثلاث. ما هي الجدوى؟ قال قطعة وشعلة. قطعة وشعلة من النار، يعني معناه يأتي بعود في طرفه نار مشتعلة، هذا الجدوى. وقوله لعلكم تصطلون من النار، لعلكم تصطلون، لعل هذه للتعليل أي لأجل أن تصطلوا، لأجل أن تصطلوا. وقد مر علينا أن لعل لها عدة معاني، لها عدة معاني. الأول ترجي والإشفاق والتوقع والتعليل، هذه معاني لعل. قال لعلكم تصطلون تستدفئون، تستدفئون، لأن الصلي معناه الاحتماء بالنار، فالاصطلاء إذن الاحتماء بها وهو الاستدفاء، وهذا دليل على أنهم كانوا في بر، قل لا في بر. ويقول والطاء بدل من تاء الافتعال، الطاء بدل من تاء الافتعال، هذه علة تصريفية. وش تاء الافتعال؟ التي تدل على فعل الشيء. اصطلى أصله
2: اصطلى،
0: اصطلى اصطلى. وتصطلون أصلها تصطلون، تصطلون، نعم، مثل تبتغون. ولكن القاعدة التصريفية في اللغة العربية أنه إذا وقعت تاء الافتعال بعد الصاد فإنها تقلب طاء، ويقال اصطلى بدل تصطلى، ويقال تصطلون بدل تصطلون. منين مأخوذة؟ من صلي النار، من صلي النار بكسر اللام وفتحها بكسر اللام صلي النار بفتحة صلى النار. إذا من صلي كرضي أي من صلى كرم. وفيها لغتان في اللغة العربية. في القرآن الكريم لا يصلاها إلا الأشقى. من أي البابين؟ من باب رضي يرضى أو رمى يرمي؟ لا يصلاها إلا الأشقى. من أي البابين؟
2: من رضي. من رضي.
0: من رضي. لو كانت من رمى لكان لا يصليها، كما يقال لا يرميها. إذن فالقرآن يدل على أن على ما قدمه المؤلف من أنها بكسر الله أفصح. أولا طيب الذي يصلى النار الكبرى، يصلى ولم يقل يصلى، من يجوز باللغة العربية. قال المؤلف رحمه الله من صلى بالنار، أنا أقول النار. فلما أتاها
2: قلوا في سورة الأخرى لعلي أتكلم أو أقسم أو أجدو على النار الهدى، ما يؤمن بالنار الهدى أو الهدى
0: النار. لكن إحنا إذا قلنا أن الخبر أعم من ذلك ما هم ينفي هذا الشيء، ويدل على أنه كان يحتاج إلى دليل. وقلنا أن الظاهر أيضا أن السماء مهمة، وإلا لكان يعرف النجوم لأنه راعي وقد بقي 8 سنوات يعرف غالب النجوم، لكن ما يبعد أنها كانت مغيمة السماء. وقوله فلما أتاها نودي، لما أتاها يعني جاء إلى النار ووصل إليها، نودي من شاطئ الوادي الأيمن. نودي النداء هو دعاء الشخص بصوت مرتفع، والمناجاة المسارة بصوت منخفض. وقد قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فموسى نودي من بعد ثم قرب فنوجي. وقوله نودي من شاطئ الوادي، كلمة نودي مبنية للفاعل ولا للمفعول؟ مبنية للمفعول. ومن الذي نادى؟ الله، كما في آية أخرى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فهنا حذف المفعول به، حذف الفاعل، حذف الفاعل لأي غرض؟ للعلم به، يعني هو معلوم إن الذي ناداه هو الله بدليل إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين. وقول نودي من شاطئ جانب، شاطئ الشيء جانبه، ومنه شاطئ النهر، شاطئ النهر يعني جانب النهر. وقولها الوادي، الوادي مجرى الماء، مجرى الماء يعني مجرى الشريف، يسمى واديا لأنه فيه جمع، والوادي الجمع فعليه يكون مجرى الشريف واديا. وقوله من جانب الوادي الأيمن، كلمة الأيمن صفة للوادي ولا صفة للشاطئ؟ الوادي له شاطئ، لكن ما عندنا واديان أحدهما أيمن والثاني أيسر. ويدل على ذلك قوله تعالى وواعدناكم جانب الطور الأيمن. فإن إذن كلمة الأيمن صفة لشاطئ، أي من الشاطئ الأيمن. الأيمن يقول المؤلف لموسى، معلوم لأنه منادى هو مثل أمامه وادي أو هو في نفس الوادي، الأيمن منه هو الذي على يمينه على يمين موسى في البقعة المباركة لموسى. في البقعة، وش البقعة؟
2: الأرض.
0: أصلها البقعة الشيء المتميز عن غيره، ومنه بقع الماء في الثوب مثلا. فالبقعة معناه يعني الجانب من الأرض الذي له ميزة مثلا بأشجار أو شبهها. وقوله المباركة أي التي باركها الله سبحانه وتعالى، والبركة كما مر علينا هي الخير الكثير الثابت.
1: قطع ما اللي ما فيها شيء شجر شيء؟
0: لا هذا كالقاع.
1: هذا يسمونه البقعة.
0: إيه. هذه.
1: لأن اللي ما فيها شجر يقول هذه بقعة ما فيها شيء.
0: إيه لا هذا يسمى القاع.
1: ما هو القاع كان معروف.
0: إيه
1: بالصفر.
0: سمى
1: بقعة.
0: لا هذا ممكن لو عرفيه. قول المبارك معناها اللي فيها التي أحل الله فيها البركة، والبركة الخير الكثير الثابت، لأنه مشتق من بركة الماء، وبركة ما تكون مجمعا له مع ثبوته فيها. والبركة من الله سبحانه وتعالى، البركة من الله، وليس شيء مبارك لشخصه، بل لما أنزل الله فيه من البركة. وقد مر علينا بحث في كون الإنسان يتبرك به، هنا قلنا زرنا نتبرك به، فهل هذا صحيح؟ قل لا، قلنا فيما سبق إن كان المراد البركة الشخصية فهذا ليس بصحيح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المراد البركة ما يحصل منه من منافع علمية أو مالية فإن هذا صحيح، فإن هذا صحيح، فإن بعض الناس قد يكون مجلسه مباركا ينفع الحاضرين إما بالذكر وإما بالعلم وإما بالمال وإما بالآداب والأخلاق، هذه بركة لا شيء. وبعض الناس يكون بالعكس مشؤوم على على على جليسه، مشؤوم على جليسه. كما أن من الناس أيضا من يكون مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، ومنهم من يكون بالعكس، ومنهم من يكون بالعكس. وقولها المباركة، لكن المؤلف قيدها قيدا حسنا، قال المباركة لموسى، فهي مباركة في ذلك الوقت بالنسبة لموسى، أما بعد ذلك فليس لها صبغة دينية، ليس لها صبغة دينية، وليست مقدسة بعد ذلك، وإنما هذا خاص في وقت تكليم موسى. ومنه أيضا غار حراء مثلا، غار حراء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مبارك للرسول متى؟ حين نزول الوحي عليه فيه، أما بعد ذلك فليس له صبغة دينية. ولهذا من البدعة أن الإنسان يذهب إلى غار حراء ليزوره تعبدا، وكذلك غار طور. أما إذا كان يزوره اطلاعا فقط فإن هذا لا بأس به ولا حرج، لأنه ما يريد التعبد. فمن من هذه الأماكن اللي ما يثبت لها قدسية عامة، تكون قدسيتها خاصة متى؟ في حينها فقط، ولمن هي له أيضا، وأما لغيره فلا يكون لها هذا الحكم. ولهذا من أحسن ما مشى عليه المؤلف تقرير هنا لموسى لسماعه كلام الله فيها، لسماعه كلام الله في هذه البقعة. ولا شك أن الاستماع إلى كلام الله عز وجل لا يشبهه أي استماع، لأن الإنسان يجد فيه من لذة المناجاة ما لا يجده في أي مناجاة أحد. لأنه أحب شيء إلى الإنسان، ومعلوم أن الإنسان كلما خاطب محبوبه صار أشد تلذذا بكلامه معه، مع أن كلام الله لا يشبه كلام لسماعه كلام الله فيها.

فقالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأن ما يسمع مخلوق خلقه الله عز وجل ليعبر به عما في نفسه. وعلى هذا فيكون موسى ما سمع كلام الله، إنما سمع ما هو عبارة عن كلام الله، أنتم. وخالف في ذلك أيضا المعتزلة والجهمية، وقالوا إن كلام الله مخلوق، يخلق سبحانه وتعالى أصواتا فيما أرى، إما في جبريل وإما في الشجرة وإما في الأرض، فتسمع هذه الأصوات فينسب إلى كلام الله، فينسب الكلام إلى الله من باب التشريع والخلق والتكوين، أفهمتم؟ وعندما نمحص الأمر نجد أنه لا فرق بين الأشاعرة والمعتزلة في هذا الباب. والسبب لأن الكل متفقون على أن ما يسمع فهو مخلوق وليس هو كلام الله، في الحقيقة لا فرق بينهم. لكن الأشاعرة تلطفوا في الأمر وقالوا أن الكلام معنى قائم بالنفس يعبر عنه بالأصوات، ولا يعبر المتكلم، يخلق ما يدل عليه. نعم، ولا ريب أن مذهب السنة والجماعة هو المذهب الصحيح الموافق للنقل والعقل، يقولون إن كلام الله يسمع من الله، وأنه أي كلام الله بحرف وصوت. أما الحرف فهو ما يتكلم به تبارك وتعالى مما يستعمله الناس في نطقهم المخاطبين، وأما الصوت فإنه لا يشبه أصوات المخلوقين. وكيف يشبه أصوات المخلوقين وهو سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي صعقت الملائكة وارتجفت السماوات حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال من الشجرة بدل من شاطئ بإعادة الجار لنباتها فيه. طيب، نودي من شاطئ الوادي الأيمن من الشجرة، يصير هنا تخصيص بعد تعميم أو بعد تخصيص. في عندنا الآن تخصيص بالنسبة لجانب الشاطئ، وش التخصيص فيه؟ أنه الأيمن. وفيه أيضا تخصيص ثاني بالنسبة للشاطئ وهو أنه من الشجرة، من الشجرة أي من ناحيته. وليس معناه أن الندى من الشجرة، المعتزلة يقولون إن الندى من الشجرة وأن الشجرة خلق فيها صوت سمعه موسى على أنه كلام الله، ولكن المراد من الشجرة أي من ناحيتها وجهتها، بدليل ما يأتي إني أنا الله رب العالمين. هل تقول الشجرة؟ لا تقول. ولو قالت الشجرة إني أنا الله رب العالمين لقال له موسى كذبت، ولكن الذي يقول ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وقوله لنباتها فيه وهي شجرة عناب أو عليق أو عليق، ما أعرف ضبط، أو عوسج، أو هاي لتنويع الخلاف، ولكن ما يهمنا نحن، تعرفنا هذا أقرب، نحن لا يهمنا أن تكون هذا أو هذا، المهم أنها شجرة نودي منها عليه الصلاة والسلام. والندى أن مفسرة لا مخففة، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أن مفسرة، والمفسرة هي التي بمعنى أي، وهي التي تأتي مفسرة بما فيه معنى القول دون حروفه، أنتم مفسرة بمعنى إيش؟ أي. بمعنى أي.

0: وهي التي تأتي مفسرة بما فيه معنى القول دون حروفه. إيش معنى لما فيه معنى القول دون حروفه؟ يعني بكلمة فيها معنى القول لا حروف القول. النداء فيه معنى القول ولا حروفه؟ معناه ما فيها قيل له بل فيها نود فتكون مفسرة. وأوحينا إليه أن اصنع الفلك. وأوحينا إليه أن اصنع. أن هذه مفسرة ولا مخففة؟ مفسرة، لأنها أتت بما فيه معنى القول وهو الإيحاء دون حروف القول. وقول المؤلف يعني دون حروف القول، القول اللي قاف واو لام. لا معناه انها تكون مفسره لفعل فيه معنى القول لا حروف القول. يعني مثلا لو قال قيل له ان يا موسى، ما تكون هنا ان مفسره لان فيها حروف القول، لكن نودي تكون ان مفسره لان فيها معنى القول. ولهذا سميناها مفسره لانها فسرت النداء بالقول، لان مدخولها ان يا موسى اني انا الله، مدخولها قول ولا لا؟ قول يا موسى اني انا الله، هذا قول. ولهذا نقول انها مفسره لانها فسرت معنى الفعل ضمن القول دون حروف القول. وقول لا مخففه، مخففه النين من الثقيله، فلا تصح ان تكون مخففه لانه ينطبق عليها معنى التفسيريه، هذه واحده. وايضا المخففه تحتاج الى تقدير، مش اللي بقدر إذا قدر اسمه اللي هو أمير الشام. والأصل عدم التقدير. وقول المؤلف لا مخففة أشار إلى نفيه، لأن بعض المعربين يقولون إنها مخففة. يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله يعني الذي أخاطبك، أنا الله، فبدأ بالألوهية لأنها هي المقصود، وقال رب العالمين ثنى بالربوبية لأن الربوبية في الحقيقة وسيلة إلى الألوهية. ولهذا من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية، وإلا كان متناقضا. والله تعالى يحتج على المشركين بالألوهية، يحتج عليهم دائما في إقرارهم بالربوبية، لأن من أقر أن الله ربه فإنه يقال له إذن يجب أن تعبد هذا الرب، إذا عبدت معه غيره فإنك لم تصدق في إقرارك بربوبيته، فهما متلازمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فجعل الخلق الذي هو من مقتضى الربوبية جعله دليلا ملزما لعبادته. فقل ربكم الذي خلقكم إني أنا الله، إني أنا الله، ماذا تعرفون أنا؟ خبر المبتدا ما يمكن ضمير يصير خبر أبدا، بدل لا تصح لم يفصل. طيب أمر الفصل يفصل بين الخبر والصفة، وهذا ما لو قال إني الله ما اشتبه الأمر. فالظاهر لي أنها مبتدأ، إني أي المتكلم أنا الله، كما قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فهو مبتدأ والله خبره، وجملة المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن، وقوله رب العالمين خبر ثاني لأنا، ورب العالمين يا غالب ما معنى الرب؟ معنى الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأشياء. وقولها العالمين المراد بهم من سوى الله، من سوى الله، وجمعهم باعتبار أصنافهم، إلا فالعالم كل من سوى الله فهو عالم، لكن جمعوا عالمين لأن فيه مثل عالم الإنس، عالم الجن، عالم البهائم، عالم الملائكة، نعم، فجمعوا باعتبار أجناسهم. وهذه الربوبية عامة ولا خاصة؟ عامة، عامة، عامة. وقد مر علينا أن الربوبية تنقسم إلى عامة وخاصة، كما أن العبادة أو العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة. وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فقول برب العالمين هذه العامة، ورب موسى وهارون خاصة. نعم، شو؟
1: في آية الأخرى أنا
0: ربك. إيه نعم، إنما كان عني بالآية إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. نعم،
1: شوف
0: تتكلم بها نسمها جماعة،
1: إن الله يتكلم
0: بحرف
1: الناس.
0: نعم،
1: والحرف من جنس حروفها التي
0: يستعمل فيها يتكلم بها الناس. نعم،
1: لا يقتضي هذا التشبيه.
0: لا، ما يقتضي التشبيه، لأن الحروف هذه من صفة لله، صفة الله الصوت، أما الحروف فإنها منطوق بها وليست نطقا، ما في التشبيه.
1: طيب
0: شوف
1: ثاني
0: الشجرة. نعم،
1: من الشجرة.
0: نعم، فائدة لأن الشجرة يعني معناها تحديد المكان، مقصود تحديد المكان، لأن شاطئ الوادي واسع وعام، فتخصيص المكان هذا يكون أبين. إذ أن موسى لو نودي من جميع الشاطئ يلتبس عليه الأمر، لكن إذا حدد الندى من جهة معينة خاصة صار هذا أبين له وأوضح. قال وأن ألقي عصاك، هذه معطوفة على قوله إيش؟ أن يا موسى، نودي أن يا موسى، يعني نودي أيضا أن ألقي عصاك، وألقي بمعنى ضع عصاك على الأرض. وعصاك لماذا استصحبها؟
1: رعد.
0: إيش قال؟ أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. معارف أخرى ما ذكره، وش هي غانم؟
1: نعم،
0: وش المعارف الأخرى؟
1: قيل أنه يحفر البال فيها، قيل أنه يحفر البال فيها والله
0: أعلم. وغير طيب يرفع بها السباع ويرفع بها نفسه، لكن ذكر جانب المصالح، أتوقف بها على غنم وأهش بها على... أتوقف عليها وأهش بها على غنم. وأما جانب دفع المفاسد فأجمله في قوله ولي فيها مآرب أخرى، وهذا في الحقيقة من الأدب في النطق، من الأدب في النطق. وتجدون أن صفات الله سبحانه وتعالى في مقام الإثبات يؤتى فيها بالتفصيل، وفي مقام النفي يؤتى فيها بالإجمال غالبا. نعم، قال وأن ألقي عصاك، فألقاها فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان، وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها. هذا وجه التشبيه. ولا مجبرا هاربا منها. قال فلما رآها أبصرها، وعلى هذا فيكون جملة تهتز في موضع نصب هذا الحال وليست مفعولا ثانيا، لأن رأى البصرية ما تنصب إلا مفعول واحد. أين جواب لما؟ فلما رآها تهتز ولا مدبرا. طيب وقوله تهتز يقول تتحرك تحرك لكن باهتزاز مو من الضراب، وتعرفون من الحية تتحرك يمين وشمال. وقولك كأنها جان هذا التشبيه يعني كأنها في هيئتها وفي حركتها يعني في ذاتها وفي حركتها جان، قال وهي الحية الصغيرة هذا الجان. وجه المشابهة الحركة سرعة الحركة، ولكن المؤلف فسر الجان بأنها الحية الصغيرة. والله تعالى يقول في آية أخرى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان والثعبان الذكر من الحيات الكبير. فما الجمع بينهما؟ قالوا إن الجمع بينهما أنه أول ما ألقاها نعم صارت كالجان، ثم بعد ذلك تضخمت حتى كانت ثعبانا مبينا، حتى صارت ثعبانا مبينا. نعم اين عند الصح كانها جان ولا مدبرا هاربا منه. ومدبرا هذه حال ويسمونها حال مؤكدة، حال مؤكدة. مش معنى مؤكدة؟ لأن التولي معناه الإدبار، فهي حال مؤكدة لعاملها، إذ أن معنى الإدبار مفهوم من قوله ولا، ولكن جاءت التأكيد. وقول مدبرا يعني ولاها دبرا، ولهذا قال المؤلف هاربا، لأن الهارب ما يمشي إلى جنب وإنما يمشي على العكس. عندما تهرب أولا عندما تنصرف عن الشيء تسمى موليا، لكن إذا كنت هاربا هل توليه جنبك وتمشي مثلا باتجاه مجانب أو باتجاه معاكس؟ اتجاه معاكس. ولهذا قال ولم يعقب أن يرجع، معناه من فرض. نعم ولكن الله يقول ولم يعقب فنودي، يقول المؤلف يا موسى أقبل ولا تخف. ولهذا ينبغي أن نقف على قوله ولم يعقب، لأن لو وصلنا ولم يعقب يا موسى لظن الظان أن الكلام واحد، ولكن الكلام انفصل فقال يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أقبل مقابل التولي، ولا تخف مقابل الهرب، لأن الهارب يكون خائفا. ثم طمأنه بقوله إنك من الآمنين، إنك من الآمنين، تأكيد بقوله ولا تخف، لأن الآمن ما يخاف، وإنما يخاف من ليس عنده أمن. وهنا قال إنك من الآمنين ولم يقل إنك آمن، بل قال من الآمنين. فما هو البلاغة في هذا؟ نعم مراعاة الفواصل، يمكن نقول هذه مراعاة الفواصل، لكن هذه المناسبة لفظية. نعم يتذكر أن هناك آمنون، فإذا كان هناك آمنين فإنه لا غرابة أن تأمن، يعني لأن الإنسان إذا ذكر بما حدث لغيره صار أشد طمأنينة في حصول ذلك الشيء. ونظيره بالعكس قول فرعون فإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ولم يقل لأسكننك، لأجل أن يرهبه بأن عنده من هو مسجون وأنه ليس يعجزنا أن نسجنك. الحاصل أن مثل هذا يقال لأجل أن يتذكر موسى عليه الصلاة والسلام أن هناك أناسا آمنين فيأمن أكثر.
2: إن الإنسان يعلم أن الله تعالى حكيم يعلم كل شيء مثلا فيأخذ بهذه الأخبار مما معي يخبر هذا الشيء. لماذا؟ إيه لا نأخذ لكن كذلك إذا أراد أن يخرج خارج البلد أن ينظم وضعه ويوجه يعمل أمور تثبت وربما تحدث أشياء تحتاج إلى أشياء نعم هذه الأشياء ينبغي أن يكون عامة الناس أما إذا كنت تجد ربهم في قبل يأخذ مدرس مثلا يعلم نعم يدعى في وقت المنزل العرب الدنيا يذهب كل هذا ناوي ينبغي أن يستخدم أهل وما خرج عن العرب من جهد لو أنه أخبر بالعلاج وقد ربما تكبر منه إلى الآن ثم إن أهله مستقبلون يعلمون بذلك علم علم ومنها أيضا ومنها أيضا أنه أن اتخاذ الأسباب لا ينافي هذا الأسباب لا ينافي حافظ الأسباب لا ينافي بل هو من تمام التوكل ومن تمام معرفة الإنسان لله سبحانه وتعالى حيث أن الإنسان يعلم أن الله تعالى حكيم يعلم كل شيء سببا فيأخذ بهذه الأخبار حتى يصل إلى الغاية لكن المحذور الذي نفسه هو أن الغاية يعتمد على الصبر ويبقى المصدر هذا هو المحذور وأنه يأخذ السبب عارفا بذلك حكمة المصدر وأنه هو الغاية فهذا من جنون معرفة المصدر ثم قال تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من بقعة مباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. في هذه الآية إثبات كلام الله سبحانه وتعالى لأن نودي نودي من هو الله بقوله تعالى في أنفسك إذ ناداه ربه في الوادي المخطط بطوله. ومنها أن كلام الله تعالى بقوله نودي والنداء يكون بخوف جدا ومن أداة الخوف لمن في قلبه ومنها الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه هو المعنى القائم بنفسه ولا شك أن المعنى القائم بنفسه لا يكون مثلا ولا يثنى لكلام الله تعالى ومنها أيضا الرد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مفهوم ووجه ذلك أنه ثبت أن النداء من الله سبحانه وتعالى والنداء قول بصوت منخفض والقول لا يصل إلا بقائل القول ما يلقى بلا بها فيكون القول قول الله وكل صفة مثل ذلك إنها غير مخلوقة لأنها وصف لمن اتصف به فإذا كانت وصفة للخالق فهي غير مخلوقة فيكون في الآية رد على الطائفتين العبقرية والمعتزلة ومنها أيضا أن الأنفر تكون بركة تباطية لا بركة مطلقة وقوله الجزعة المباركة أن بركة هنا لمن يموت ذلك لأحد كما قال الناس ومنها أيضا إثبات أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف من قوله أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين فإن يا موسى إني أنا الله رب العالمين جمل بكونه من جنوب فيكون في هذا رد على من الأسفل لأن الشعر في الكلام هو المعنى القائد فأنا عندما أغني أن أتكلم مثل الكتب أو بمحرة يقول هذا المضمر هو الكلام وما سمعت فليس هو الكلام بل هو عبارة عن الكلام ولا تكلم من هذا لا يكون مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى أمه ما حدث فيه أن تجعل ما لم تعمل أو تتفعل تبين أن السلام غير حديث النبي واضح طيب ومنها أسباب ربوبية الله سبحانه وتعالى في كل شيء وقوله إني أنا الله رب العالمين ما يستطيع من هذا طيب ما الجمع بين هذه الآية وبيننا جاء في آية كثيرة من تقريب وفي النتيجة وبعض الأخبار أو الحجة الجمع النقاط من حضورية البقيل إلى تقريب عامة وقال فما أن عبودية أيضا في القسم إلى قسمين عامة وقال فنفس قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الله هذه من العامة إلى القسم إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الله عامة مستثمر إلا من سبعة نورا نعم كنا مستثمر من قطع إن عبادي بطل بعد الانتقام فتكون خاصة لكن من المقرر أنه إذا بار الأمر بين المسؤول والمسؤول والمسؤول قطعا فالأصل الاستقرار فالأصل المسؤول والمسؤول من كل من السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا عاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذه قال إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا
0: إذا كان هذا في خير، في المقصود الصحيح، إيه،
2: وقع هذه في طرف وأن ألقي عصاك فلما رآها تحتج فإنها جان يبدأ مذكرا ولم يعقد يهوك إلى عقد مثل الذين يذهبون إلى المدرات سواء ويقولون هل الله تعالى كما نحن الله تعالى أوحى إلى المسيح ويقول مبارك إما من ذهب إلى الصراع هذا لا بد لكن ولا بد له وقوله وقوله أن ألقى عصاك فلما رآها تهتز في هذا دليل على أن موسى كان يصطحب العصا بقوله ألقى عصاك وفيه دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى يعني بمجرد عن القاف صارت تهتز كأنها جهة بمجرد الجلسة وهذا دليل على القدرة الإلهية وفيه دليل على حكمة الله سبحانه وتعالى أيضا حيث إن هذه الآية مناسبة لمن سيقابله موسى لأنه سيقابل من السحر وهذه الآية مناسبة تماما لهم لأنهم سوف يعجزون عن مقابلته كما خطر من الصحابة لما رأوا هذا الأمر الذي لا طاقة له ومنها أيضا أن هذه العصا صار لك حرم سريعا لأن الجان نوع من السياق الجميل التي عرفت بالحركة السريعة أنها جان ومنها أنه يجوز على الأنبياء ما يجوز على غيرهم من الخوف الكبير بقوله ولا مدبرا ولم يقم مع ان موسى كما تعلمون كان من الرجال الاقوياء لكن لكنه يعتريه ما يعتري غيره من الخوف وقد سبق ان خرج من المدينه خائفا اخرى ومنها ايضا عناية الله تعالى به حيث نادى وطمأنه لقوله أقبل ولا خف ولم يقتصر على قوله لا خف بل طلب منه قد إقبال إليه أقبل ولا خف وهذا يدل على عناية الله به ومحبته له ومنه أيضا أنه ينبغي أن يسلم لغيره أن يذكر السبب في ذلك بقوله إنك من الآمنين لأنه لو قال لا تخف فإنه قد يزول عن الخوف لكنه لا يكون مسلمين أمام الخوفين فإذا قال إنك من الآمنين ازداد بذلك ومسلمين ومن أيضا أنه ينبغي ذكر النظراء أو الإشارة إليهم يكون ذلك أكثر من القلب بقوله إنك من الآمنين ها؟
0: قال واسلك يدك في جيبك. قال من خارج الدرس اسلك يدك اسلك يدك اليمنى بمعنى الكسر في جيبك. قول اسلك يعني اسلك من هو اسلك سلك المسبحه التي قد في خرج سلك بمعنى الكسر ومعنى اسلك اسلك. وقوله يدك بمعنى الكف لا حاجه الى هذا لانه يتحدث بدون النهار من هذا المكان التاليف ولكن عليه اسم باب التاليف بل المراد باليد عند الاطلاق الكف. ولهذا لما قال الله تعالى والسارق والسارق قد اطلقوا ايديهم قالوا مرض بالايدي هل اكف. اما اذا اريد باليد غير الصف فانها تقيد به كما في قوله تعالى فاقضوا ايديكم وايديكم الى المرافق. في التيمم قال تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه وكان الظرف مسح الكف فقط يعني ما قلت. فاليد عند الاطلاق تكون بمعنى الكف فقط بمعنى. وقولها اليمنى من ناقل منها ما في الآية الكريمة ولهذا الأولى أن نجعلها مفهم كما أفهم الله سبحانه وتعالى. ولا يهمنا أن تكون لدينا أو اليسرى فإنه من المفيد. قال في جيبك هو طوق القميص وأخذ قوله هو طوق القميص هذا اللي يرسل معه الرأس. الجيب هو الصوت الذي يرسل معه الرأس بقلبه. وقوله وأخذها تخرج المؤلف قدر طلبا ليناسب الجواب لأنه ليس مجرد الإثقال تخرج به بيضة بل إذا أخرجها خرجت بيضة لكن حقيقة أنه لا داعي لذلك لأنه لا مانع أن يكون تخرج جوابا لقوله فإن الإثقال إذا قلت تخرج معناه لا لازم من ذلك أن يكون أخرجها أن يكون أخرجها والأصل عدم الحد. وعليه فتخرج هنا مفهومة جوابا للطلب في قوله أسلك لأن جواب الطلب إذا حذفت منه الباء صار مفهوما
2: إن وجدت منه وإن وجدت معه الفاء صار منصوبا بهن. قال ابن مالك: وبعد فاء جواب نفي أو غرض نصبين أن وكسرها حرف النفي. يعني أن تنصب بعد فاء التي وقعت جوابا لنفي أو طلب النفي. نعم. ولكن إذا سقطت الفاء فإنه يسلم بالفعل. ولكن يكون صرف جزم بعد نهي الأخرى حين قبل دون خارج النهي. هنا بمعنى طلب، طلب أمر تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدمة. الأدمة حمرة، يعني اللون اللي بين الجياب والجياب يسمى أدمة. وكان موسى صلى الله عليه وسلم آدم، فأدخل يده خرجت بيضاء من غير سوء أي من غير عيب، لأن العيب يسوء المرء. والبياض الذي يسوء المرء ما هو؟ البرق. ولهذا قال المؤلف: أي برق. وقول بيضاء محل من الأعراب، حال ميت من سائل تخرج بيضاء من غير سوء. قال: فأدخلها وأخرجها بريء كشعاع الشمس فرق البصر. المبالغة يكفينا أن نقول ما قال الله بيضاء من غير سوء، لأن ليس برقا بل بياضا لا يبصر ولا يبصر. وأما أن تكون بريء فإن الله يقول تخرج مريئة، لأن البيضاء أبلغ من مجرد البياض، وأبلغ من مجرد البياض، وذلك أيضا أقوى في الآية. ونحن نقول كما قال الله بيضاء: واضمن إليك جناحك من الظهر بفتح الحرفين الظهر وسكون الثاني مع فتح الأول وضمه. الثاني الوهاء مع فتح الأول الذي هو الراء وضمه، وتكون قراءة ثلاثة: الظهر والرهب والرهب. واضمن إليك جناحك من الظهر، وهي القراءة التي بدأ بها المؤلف. واضمن إليك جناحك من الرهب، صحيح. واضمن إليك جناحك من الرهب أيضا صحيح. وقوله جناحك، المراد بالجناح اليد، لأنها للإنسان بمنزلة الجناح بالطاقة. وقوله من الرهب من السببية، معنى السببية. أما إحنا الرهب هي خلف جرح، قال أي الخوف، هذا تحديد للرهب. الرهب معناه الخوف. المعنى يقول المؤلف: أي الخوف الحاصل من قضاءة اليد بأن تدخلها في جيبه وتعود إلى حالتها الأولى. يعني معناه إذا خرجت قراءة من غير سوء وأردت أن تعود إلى حالها الأولى، فاضمن إليك مرة ثانية، وحينئذ تعود إلى حالها. فإذا أدخلها في جيبه وأخذها صارت جيبه، وإذا أراد أن تعود إلى حالها ضمها إليه فعادت إلى حالها. هذا معنى كلام المؤلف. وقال بعض العلماء إن جملة هذه منفصلة عن جملة المؤلف، وأن الله تعالى أرشده إلى خاف أن يضم يده إلى صدره حتى يزول عنه الخوف. وهل هذه آية لموسى فقط، أنه إذا خاف من شيء فإنه يرمي يده إلى نفسه، أو أنها عامة لكل أحد. يعني على كل حال بالنسبة لمنكم بتأخذ إن إذا خاف من فرعون أو من غيره يضم إليه يده، لكن غيره روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما من خائف يضع يده على قدره إلا زال خائفه. ألا أبيه هذا واقعوا لك لو سمحت لك ليس العاد من الواحد يحسد على قلبه محسوب على الناس على كل حال هي بالنسبة لموسى الآن فيها قولان. القول الأول أن هذه مهارة لذهاب اليد على ما كان عليه، نعم، وهذا يضعفه أن الله قال أضمك بجناحك من الرهب، وموسى لم يرهب لأن الله ما دام قال له فيضاء من غير الحروف لأنه لن يرهب. والقول الثاني أنه عندما يحصل بموسى الخوف، موسى كما عرفت من الآية ولا مدبرا خائفا، فأرشده الله إلى أنه إذا أراد أن يزيل خوفه من شيء فإنه يضم يده إليه إلى نفسه ضم يده بنحو من الله، وعبر عنها بالجناح لأنها للإنسان كجناح للطائر، وهذا صحيح، وهي جناح أيضا حتى الإنسان عند السعي إذا قد يرفض يرفض يديه ولا لا، لينا نقولها لو ترفض إليه ما صار ترفض، نعم، لا شك أنها تبين الإنسان كما أن جناح الطائر يعينه. كذلك بالتشديد والتخفيف أي العصا واليد وهما مؤنثان، وإنما ذكر المشار به إليهما المبتدأ لتدبير خبره. لأن اليدين كما تعرف واحدة جناح والأخرى جناح، فإذا أدخل على اليدين ينضمه اليدين، يعني إذا أدخل على اليدين لازم ينضمه. يقول الجناح بالجيش بالطاقة وجنح في الأصابع والأصابع لأننا أخذنا كثيرا، لأن المعاني أدعنا الأصابع ليس معنى الزرع كل معنى، وأن الذي يحدد معنى فيها هو السياق والإضافة، تكون بالإضافة إلى شيء له معنى وبالإضافة إلى شيء آخر له معنى آخر، وهذا هو الذي يمنع من القول بالنجاة سواء في اللغة العربية أو في القرآن. وقوله كذلك يقول بالتشديد والتخفيف، بالتشديد كذلك وبالتخفيف كذلك، نريد من غانم يكتشف لنا في كلام ابن مالك على هذين التفسيرين، نريد طالب من الأكيد من تعويض النون من غير وتين تجيبها آية مثل النون من أبدان وتعويض بذات نقص ذا كذلك أي العصا واليد العصا مؤنث ولا مذكر العصا مذكر ولا مؤنث قال هي عصا أتوكأ عليه ولم يقل هو عصايا أتوكأ عليه بل قال هي عصايا أتوكأ عليه طيب اليد مذكر ولا مؤنث اليد مذكر هذه ايه برضو ملكة من احسنة افتادك بيديك فتحت بيضاء يخرج بيضاء ولم يقل يخرج حبيب وقال تعالى بل يداه مبسوطتان وقال في الرسول بيد الله مغلول كثير احنا نحكمون من مؤنث اذن العصا مؤنث واليد مؤنث والإشارة فدانك برهانة مذكر ولا لا من إشارة لو كان بالتأنيث لقال فدانك فدانك برهانة فلماذا جعله مذكر يقول المؤلف وإنما ذكر المشاور إليهما المبتدأ لأن جاني المبتدأ والخبر برهانان بتذكير خبره برهانان مؤنث برهان برهان مذكر ولا مؤنث من القرآن أو من القرآن لا غير هذا اللي يعرفه يعني الناس قد يأخذ القرآن المفرد وإن كان هذا مو يعني واضح لعل انه مفتول بين الفعل والفعل نقل قد جاءتكم برهان جاءكم برهان اذا برهان مذكر واليد والعصا مؤنث فهنا لوحظ الخبر ولا لوحظ المترجم لوحظ الخبر لوحظ الخبر لان برهانان مذكر فذكر المترجم برهانان ما هو البرهان هو الدليل هو الدليل وقول المؤلف مرسلان من ربك كلمة مرسلان ليست تفسيرا لبرهان ولكنها بيان بمتعلق قوله من ربك لأن كلمة برهان اسم جامد لا يصح أن يكون متعلقا بالجار والمجرور عندي هنا قول طيب مرة ثانية يقول مرسلان قد يقول قائل أنها قد يظن القرآن أنها تفسير للبرهان والبرهان ليس معنى المرسل البرهان محمود الدليل دليل واضح يسمى برهانا وعند المسلمين يقولون أن البرهان هو الدليل القاطع القطع ولكن المؤلف أدخل مرسلان ليبين أن قوله من ربك متعلق به مرسلان المقدر ولم يجعله متعلق ببرهان لأن برهان اسم جامد والجار والمجرور ما يتعلق إلا بفعل أو نشطة هنا قال ناظم الجمل لا بد من جاثم التعلق بفعل أو معناه نحن نشطة يستثني كل ذلك من الرحمة حتى ولي الرسالة أيضا والعالم. يقول لا بد للجار من التعلق بفعل أو معنى. لكن غير المؤلف قال لا حاجة إلى أن يقدم لنقول برهانان كائنان من قبل فهو متعلق من قبل فقيمه الثلاثين فغير من الجار من قبل فغير من الجار من قبل فهذا الذي قاله أصحت مما قال المؤلف لأن ما قاله المؤلف خاص وما قدره غيره عام ومتعلق جار مجرور إذا كان خاصا لا يجب حقه لا يجب حقه بل لا بد من جسمه فلا يحسب متعلق جار مجرور إلا إذا كان عاما مثل كائن أو موجود أو محسوبا فالصواب إذن أن نبدأ الآية على من نعرف ونقول من ربك متعلق بمجرور تخيره كائنا سبحانه من ربك إلى فرعون وملئه وهذا الذي أوجب للمؤلف أن يقدر المصطلح لأجل قوله إلى فرعون ولكنه ليس فالمرسل في الحقيقة من موسى لكن معه دليلان إلى فرعون وملئه أي قومه إنه كان فرعون هو حاكم مصر وقد قيل إنه علم جنس لكل من حكم مصر كافرا كل من حكم مصر كافرا فإنه يسمى فرعون وكل من ملك جنس كافرا فإنه يسمى كل من ملك جنس كافرا فإنه يسمى غير وقوله إنهم كانوا قوم فاسقين جملة التعليل بما قبلها يعني أننا أصلناك بهاتين الآيتين إلى هؤلاء القوم لأنهم كانوا قوما فاسقين كانوا فيما مضى أو كانوا في علم الله نحن قررنا قط أن كان مكتوبة الزمن مكتوبة الدلالة على الزمن ما تدل على ماضي ولا على غيره فمعنى كانوا قوم فاسقين أي مستفيدين في الجسم وقررنا هذا لأن كان ما تدل على المكتوبة قررنا هذا بأن الله تعالى يقول عن نفسه دائما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله غفورا رحيما إلى ومعلوم من ليس المراد الزمن الماضي بل المراد انه متصف بهذه الصفه لكنها قد تدل على الزمن الماضي بقرينه غير لفظ الفعل وقوله فاسقين اي الفسقين من هنا فسق الكفر ولا الطاعه الفسق من طاعته هذا فسق الكفر وقد مر علينا ان الفسق الحكم الى قسمين فسق مفرد عن الملة وهو فسق الكفر وفسق مفرد عن الاستقامة وهو فسق المعصية ما تعرفون المثال الأول من دلالها إليكم دارك أحسين نعم يمكن لكن في آية أو رقم يعني فيها تقسيم لأي لا يقسيم الثورة أفمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا لا يشعرون أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين اتقوا وما أصحابهم وما أصحابهم ومثال الفسق الذي لا يفسر الإيمان يعني الذين آمنوا وجاءهم فاسقون بنبأ وتبين من تصديق قوله الملأ الملأ حكم الأحرار الظاهر والله أعلم أنه كما أن الشيء يملأ المكان.

لأن هذا من الحكمة أن تأتي الآيات مطابقة في الواقع. ومنها أيضا هذه الآية التي وضعها موسى وهي أنه يهدي بيده إلى ظن الخلاف فلا تجيده ويصبغ بيضاء من غير سبيل. ومنها إرشاد الله تبارك وتعالى موسى إذا خاف من شيء أن يضم إليه يده حتى يطمئن ويسكن قلبه. وهل هذا خاص به أو عام؟ تقدم أن من يروى عن الحداث أن من خاف من شيء فليضع يده على قلبه فعرف الدنيا عامة. وبعضهم والظاهر أنه خاف الظاهر أنه خاف لأن الإنسان قد يستعمل هذا الشيء ولا يضر بذلك. ومنها إحداث أو تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على خصوصهم، تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على خصوصهم بقوله فذلك برهانه. ومنها أن الآيات التي تأتي بها الأنبياء حجج على قومه، لأن القرآن معناه الحجة والدليل. الآيات التي تأتي بها الرسل حجج على قومه يلزمهم بالتصديق كذا. طيب، ومنها أنه ما من رسول يرسل إلا أوحي آية تدل على حقه، لأنه لو لم يؤت بآية لو لم يؤت آية لكان للناس عذر في رده رساله إلا لأنه لو جاء واحد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه من تفعل كذا وعليه من تفعل كذا إلا يبين، وبينة هي الآيات. ومنها لطف الله تبارك وتعالى بعباده حيث يرسل اليهم الرسل لمصلحتهم لا لمصلحتهم، لان الله يقول ومن كفر فان الله غني عن العالمين، لكن لمصلحه الخلق يرسل اليهم الرسل. ومن فوائد الايه ان الرسالة تكون حيث يحتاج الناس إليها للخروج عن الخروج عن طاعة الله، بقوله إنهم كانوا قوما فاسقين. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يجدد لهذه الأمة دينها كلما خرجت عنه، من يجدد لهذه الأمة دينها كلما خرجت عنه. لأن الرسل إذا كانوا يرسلون بكتب الدين وإنقاذهم من خلق هذه الأمة تختار الرسل فيهم من شر ما يمكن، فيكون بدلا من الرسول أن يبعث رجل عالم معلم يرسل سواء كان واليا أو ولاية السلطة أم ولي. المهم أن نعرف الله تعالى يرسل الرسل عند هذه الأمة، ففي هذه الأمة لا رسول، فيبقى المسألة يبعث قوم أو مصالحون مسلمين صالحون مسلمون مسلمون الخلق. هنا استمروا الإسلام. طيب، ومنها أيضا أن الغالب أن أتباع الكفر هم الأفراد.

لقولهم إلى فرعون وملئه، لأن الملأ الأسرار. وإن كانت تطلق على القول ثم ذكر في هذه الأخرى إلى فرعون وقومه من كانت الأسرار، لكن الغالب من الملأ هم الأسرار، وهم الذين غالبا ما يأتون ويستكبرون عما تأتي به. أما الضعفاء والفقراء فإنهم يتبعونه. نعم. مو بالضاحة، لكن لأنه الله أعلم أجل أعلم قبل إذا بعد هذه إلى ما قبل. على رأس كل مئة وقد يكون هذا من هذا الحد الأعلى قال يبدأ بالدرس الجديد. وأخي هارون فيها قراءة أذانك بكلامك، أذانك هو الآن هذا هو فيه سائر قراءة في غير قراءة فيه قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يحدثني. أولا ما إعراب هذه الجملة وأخي هارون هو أفصح مني لسانا؟ أخي مبتدأ، أخي مبتدأ

حق زائد القوي هو أفصح من ضمير الفصل. وإعد المسأل هل هو ضمير فصل أو هو مبتدا وأفصح خبر وجل خبر مبتدا وفصل. هذا هو الحق تقدير وحد الأول، لأن ضمير الفصل ما يكون إلا إذا كان المبتدا والخبر معرفتين، لأنه في هذه الحال يلتبس الخبر بالجهل. أما إذا كان الخبر مترك الفلعين فإنه يجعل مبتدا. قال وأخي هارون أخوه من أمه وأبيه إلا من أبيه، من أمه وأبيه، أمه وأبيه. وأما قوله تعالى لكنهم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فإنهم ذكروا أنه يذكر إلى أمه لأنها أكثر من الأب، فيذكره في حالها أكثر في انتقاله. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أفصح بمعنى أبين، أبين مني. وقوله لسانا أي كلاما، وعبر باللسان عن الكلام لأنه آلة الكلام. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بنطقهم ولغتهم. وقوله أفصح مني لسانا لماذا؟ قيل في الإسرائيليات أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في لسانه رقبة من جمرة أخذها وأكلها في عون، أراد أن يقتله فقالت امرأته إنه طفل لا يدري ولا يعرف، وإذا كنت إذا أردت أن تقتله فأعطني تمرة بجمرة. قدم لي التمرة بجمرة، الجمرة فلح وجدها أدنى من الكل، فأخذ التمرة الجمرة ووضعها في جمرة من عقد بالدم. وهذه إسرائيلية إسرائيلية، لأن هذا غير ممكن، لأن إذا أراد أن يأخذ التمرة وأخذها ما يستطيع يده يده يده يده يده، ولكن هذا من سلطان خلق الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. ولهذا طلب موسى أن الله كل هذه الرقة الوحي الرقة من لسان يكفر قوله. وأنت تكون بعض الناس يكون في سلطان مكعبة، بعض يكون إنسان مكعبة كالرقة يطلق عليه النفس، وبعضهم ما يصل لهذا ولا هذا، لكن ما يستطيع وضعه. تجد اذا اراد ان يفتح معافنا يحمر وجهه يسحب يلا يطلع الكلام، هل انها قد تفتح؟ العقده سواه في صفه الحروف او في الوجه بالحق، كل هذه من العقده. وصفه الحروف انه ما يستطيع يطلع على الوجه الاكمل، او في نفس الوجه ما يقدر ما ينظر في الوجه. فالصواب أن هذه التي العيد الذي يموت عليه الصلاة والسلام أنه من الأصل الخلقة وليس هناك تمر وتمر. قال فأرسله معي ربءا معينا، وفي قراءة بفتح الدال بلهم. كيف نقول ردا؟ ردا ما تعرض للراء فدفع على فتحه. فأرسله معي ربءا، فهم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله إلى فرعون من قوله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون، ولهذا قال فأرسله معي، هنا عرف أنه رسول. وقوله معي المعية بمعنى المصاحبة والمقاربة، وهي في كل موضع بحسب أي بحسب ما تضاف إليه، وتقتضي في كل موضع غير ما تقتضي في موضع الآخر. فالرجل يقيل معه زوجته ليس مثل ما إذا قيل القائد معه جنوده، هو بينهما فرق.
وكذلك إذا قيل اللبن مع الماء يعني يمتزج المختلط به. وهنا أرسله معي لك غير معية الزوج لزوجته ومعية اللبن للمن، ولكنها مصاحبة يراد بها التأييد والنصر. ولهذا قال زد أنت والزد المعين، زد المعين الضمير للشخص. يصدقوني، ايش معنى يصدقوني؟ أن يكون مصدقا لي أمامه حتى يقوى قولي به ويكون صدقا. وليس معنى أن يقول أنت صادق، ولكن إذا قوى كلامه كلامي صار ذلك موجبا لتصديق. قال بالجزم جواب الدعاء في قراءة بالرث وجملته صفة رثا. بالجزم تقول يصدقني، تكون جوابا للدعاء. وين الدعاء؟ أرسله نعم أرسله معي. وهو يعني إن أرسلته صدقنا. في قراءة أخرى، في قراءة سبعية ولا فاسر؟ سبعية، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة فهي سبعية، وإذا قال وقرئ فهي سابعة. قال فأرسله معي يريد أن يصدقني، وجملته على قراءة الرفع جملته صفة رد أن، يعني رد أن يصدق الجزء. هذا هو التفسير. نعم. طيب، الفائدة من القراءة يترتب من القراءة فائدة، وهي أن قوله يصدقني إذا كان جوابا فإن معناه أنه يحصل به التصديق. نعم. وإذا كانت صفة فالمعنى أنه يحاول أن يصدق، أن أكون، أو يحاول أن يبين للناس أن يصدق. يكون قراءة الرد على سبيل السبب، وقراءة الجزم على سبيل النفي. يكون هارون فاعلا مؤثرا، فاعلا مؤثرا. قد إني أخاف أن يكذبون، الضمير يكذبون ضمير الواو يعود على فرعون وملئه. وأخاف بمعنى أتوقع، بمعنى أتوقع وأخاف، وليس خوف الرعب، ما في رعب، ولكنه يتوقع ذلك ويخشى. وقول أن يكذبون فيها إشكال من حيث الأراء، لأن المعروف أن أنت إذا دخلت على الأفعال الخمسة حرفت الموجود، وهنا فيها نون. وجواب أن هذه النون نون وقاية وليست من الاستعراض، ولهذا تشاهدونها الآن مكسوة، تشاهدونها مكسوة. إذا أصل أن يكذبونني، أصل يكذبونني، فحذفت النون رفع ذات النون، وحذفت الياء تخفيفا، حذفت الياء تخفيفا. ونظيرها قوله تعالى في سورة الداريات قريب منه، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فلا يستعجلون. إذا وقفت عليها تلتفت السكوت، فيفهم الطالب المبتدئ أثناء المعرفة الجيدة أنه هنا بقيت النون مع وجود لما، وهي مع وجود لأن اليد يجب قدرها، ولكن يكون هذه النون الآية من الوقاية، بدليل أنك لو وقفت لكسرت فقلت لا تعجبوني فويلون. نعم. ثلاث طيب. قال المؤلف
نعم. قال الله تعالى: فنشد عضدك نقويك. الشد بمعنى التقوية، والعضد هو العظم الكامل في عظم الذراع والمنكب، هذا نعم هذا العظم. وشد العظم بناية التقوية، لأن اليد هي آلة العمل، اليد هي آلة العمل، فإذا شد عضدها وقوي صار قوية. والمعنى أننا سنقويك ونؤيدك في أخيك، سنشد عضدك في أخيك هارون. أجاب الله طلبه لنا، أجاب الله طلبه وقال: فنشد. والسين من التنفيذ وتفيد تقوية التأكيد والتقريب، تأكيد الشيء وتقريبه أنه سيكون عن قرب. قال: سنشد عضدك بأخيك. ولا شك أنه إذا قال الله ذلك معناه أنه يتقوى الآن، أن الله وعده لا أن يرسل هارون معه فقط، بل سيكون معينا له على هذا الأمر. ونجعل لكما سلطانا غلبة، وهذه بشرى ثانية، بشرى ثانية لكما جميعا. نجعل نسير لكما سلطانا، والمراد بالسلطان هنا يقول المؤلف غلبة. والسلطان في القرآن يأتي بمعنى الغلبة والقدرة، ويأتي بمعنى الدليل، يأتي بمعنى الدليل، لأن الدليل يتقوى به الإنسان ويقول له به سلطة. قال الله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على ما يفعلون. إيش معنى إن عندكم من سلطان بهذا؟ يعني ما عندكم دليل بهذا، ما عندكم دليل بهذا. وقوله تعالى: فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان، أي بقوة، أي بقوة وغلبة. وقوله: إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي سيطرته وغلبته. هنا يقول: نجعل لكما سلطانا، يقول غلبة، فهو من القسم الثاني. فلا يصلون إليكما بسوء، فلا يصلون إليكما بسوء، المعنى لا ينتهون إليكما بسوء، فما خفت منه فإنه سوف ينتهي بما أصدق ما جعل الله لكم من سعيد في أخيكم. وهذه بشرى لهما وتضيء استخدامهم، وهي نظير قوله تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال المؤلف: اذهبا بآياتنا. كأن المؤلف يرى أن قوله بآياتنا منفصل عن قوله ونجعل لكما سلطانا، ولهذا قدر لها فعلا تتعلق به، ويكون على هذا التقدير الوقوف على قوله: فلا يصلون إليكما. ونبدأ نقول: بآياتنا أنتما ومن تبعكما. طيب، المؤلف قدر اذهبا بآياتنا، ثم قال أيضا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فصار أقرا الآية على حسب تفسير المؤلف: ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. لأنه قدر اذهبا بآياتنا، ولا يصح نقول أنتما ومن اتبعكم الغالبون تابعة لها، لأن من اتبعهما لم يذهب بالآيات. طيب، هذا وجه. وجه آخر: يقولون إن قوله في آياتنا
تتعلق بنجعل ونجعل لكما سلطانا بآياتنا، أي بسبب آياتنا نجعل لكما سلطانا فلا يستطيعون أن يصير إليكما ولا إبطال دعوتكما. وعلى هذا يحتاج إلى تصحيح الآية ولا ما يحتاج إليه؟ وهل نقف على قول فلا يصلون إليكما ولا نقف؟ نقف. ويقول قراءة فلا يصلون إليكما بآياتنا، أي بسببنا معكما من الآيات، بسببنا معكما من الآيات. وهذا المعنى هو الصحيح، أولا لأنه لا يحتاج إلى تصحيح، لأن التصحيح جماعة لا بد أن يصدقه مرتبة. المرتبة الأولى إثبات سنة الكلام الحد، والمرتبة الثانية إثبات أن تقدير المحدود هو لا قول إذا يعني الإنسان يجعل في الآب هذه أو غيره لا بد أن يتقدم دعواه مرتبة. المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حتى يحتاج إلى تفسير، والثاني إثبات أن المقدر هو هذا، يعني تعيين المقدر، لأنه على فرض أن الآية تحتاج إلى تفسير فإنه قد ينادى ويقال له من هذا، ما هذا التفسير هذا؟ لا نسلم أن تفسير المحذوف هو هذا، لا نسلم أن تفسير المحذوف هو هذا. أرجو انتباهنا أحسن، كل من ادعى حذف الآية فإنه يحتاج إلى شيئين أو مرتبتين. المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حذفا، وبأي طريق نعرف هذا؟ إذا كان الكلام لا يستقيم بالتصحيح علمنا أنه لا يستقيم، هذا واحد. المثل المرتبة الثانية إثبات أن المحذوف هو هذا الشيء الذي قد قدره، إذ نجأ إذن يكون المقدر غيره، لا. وهذا طبعا الأخير يعينه السياق، يعينه سياق، والسياق هو الذي يعين نوع المحذوف. طيب إذا كان الكلام لا يحتاج إلى هذا الأصل عدم، هذه الآية معناها واضح جدا على القول يحرص الله على القول بعدم، وأن المعنى نجعل لكما سلطانا بسبب آياتنا التي معكما فلا يكونون عليكم. وهذا المعنى أيضا أوضح مما قدره المؤلف وغيره، لأنه في الحقيقة هو يقول بآياتنا دون جمع، بآياتنا جمع الحمد لله. وفي الأول يقول فذلك برهانا، فذلك برهانا من ربك لا فرعون وملكه، فلم يحفظهما الله سبحانه وتعالى حين أرسلهما إلا آيتين ولا آية واحدة، آيتين. الصواب إذن أن الآية موصول بعضها ببعض، وأننا نقرأ فلا يصلون إليكما بآياتنا، نعم، ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. والماء هو يكون متعلقا بقوله ونجعل لكما سلطانا بآياتنا فلا يصلون إليكما. وزعم بعض الوالدين أن قوله بآياتنا متعلق بالغالبون، الغالبون، وهذا المعنى قريب مما ذكرنا، هذا المعنى قريب مما ذكرنا، يعني أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا، الغالبون بآياتنا. والغالب بالآيات هو الذي جعله بها سلطان. يقول على هذا فلا يكونون عليكما أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا، أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا. وهذا لا شك أنه أحسن من تقدير المؤلف، لأنه ما يحتاج إلى حد، ما يحتاج إلى حد، ولأنه يجب أن يكون كلام بعضه متصلا ببعض.
لكن فيه محذور من حيث القواعد المحذورة، وهي أن الغالبون اسم فاعل، وألف المتصلة باسم الفاعل مش عند الحين اسم موصول، وصفة صريحة صلة ألف اسم موصول. والمعروف أن الاسم الموصول لا يعمل ما بعده فيما قبل، لا تعمل صلة ألف. فحينئذ نحتاج إلى جواب عن هذه الفاعل. الجواب قالوا إن ألف هنا ليست موصولة، ليست موصولة، وأنها كألف داخل على الاسم جانب، داخل على الضم والأسد وما أشبه. إذن في هذا التقدير فيه مخالفة للمعروف من القواعد النحوية. نرجع الآن إلى أن الصواب أن نجعل قوله بآياتنا المتعلقة لنجعل لكم سلطانا، ونستن من كل ذلك من المخالفات ومن التقديرات التي ندل عليها ومن فعل المقدر. وقوله بآياتنا فلا يصلون إليكما بآياتنا، فيه دليل على أن الله تعالى أعطى موسى وهارون آيات، وقد ذكر في سورة الإسراء أنه أعطى 9 آيات كل الأخ، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسألني السائل يجاهم. وقوله أنتما ومن اتبعكما، من بني إسرائيل ومن آل فرعون، لأن من آل فرعون من اتبعهما، كما قال الله تعالى وقال رجل المؤمن من آل فرعون. وقوله من اتبعكما فيه دليل على أن الإنسان ينصر ويغلب باتباع الرسل، وأنه لا طريق إلى النصر والغلبة إلا الدخول في طريق الرسل واتباعهم. وعليه يكون من هذا قاعدة، كل من كان للرسول أتبع كان إلى النصر أقرب، وكل من كان من اتباع الرسول أبعد كان عن النصر أبعد. نعم، لأنه من المعلوم القواعد المقررة أن الحكم إذا علق بوصف كان ثبوته قوة وضعفا ووجودا وعدما بحسب ذلك الوقت. يعلق الحكم على الوقت، على وقت كان ثبوت الحكم، كان ذلك الحكم ثبوتا ووجودا وعدما وقوة وضعفا بحسب ذلك الوقت، بحسب ذلك الوقت. مثلا إن الله مع الصابرين، معيته للصابرين قوتها وضعفها بحسب ما معهم من الصبر. إن الله مع الذين اتقوا وجود المعية للمستقيم قوة وضعفا بحسب تقواهم وهكذا. وقوله أنتم من اتبعتم الغالبون، الغالبون لمن؟ يقول المؤلف الغالبون لهم، وحقيقة نعم الغالبون لهم لأن المقام في أجلهم، لكن إذا أردنا أن نأخذ هذا على سبيل العموم يقول أنتم ومن اتبعتم الغالبون للمخالفين، للمخالفين فأتباع الرسل غالبون لمن خالفوا، غالبون دائما وابدا ولا لا؟ دائما وابدا، بل ان هذه الامه والاحسن لها نتيجه على غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيره كهف، نصرت بالرعب مسيره كهف. الله اكبر، ما اعظم هذا او الزائد لو اننا كنا على المستوى الذي ينبغي، لو كنا متبعين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقه لكان عدونا مرغوبا منا مثيرا لكن لكننا نعبد كثيرا لم نكن متبعين كثيرا، ولذلك صار بعثنا بيننا لا من يدعي الاسلام منا
ولا من أراد أن ينزوي تحت قاعدة الجاهلية وهي القومية العربية، فإنها ما انتصرت القومية منذ نشأة الجنس ولم تنتصر أبدا، بل لا تزداد إلا كسلا وتفرقا وتصدعا وقتالا فيما بينهم. وكذلك أيضا الحقيقة ما اجتمعنا على قومية الإسلامية ما اجتمعنا عليها ويكسر الدين لا على هذا ولا على هذا، ولهذا ما كان لنا أن نكره الذي وعد الله به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات حال، فلما جاءهم أي آل فرعون موسى بآياتنا، ولم يقل وهارون لأن الرسالة في الأصل لموسى، وقوله بآياتنا ألبى للمصاحبة يعني مكتوبا بالآيات، وقول آياتنا جمع آية وهي العلامات، وأضيفت إلى الله إضافة الموهبة إلى عطية، إضافة العطية إلى معطيها، إضافة العطية إلى معطيها، لأن هذه الآيات ليست آيات على الله لكنها آيات منه على أي شيء، على رسالة موسى، آيات منه على رسالة موسى، وموسى في غيها إثبات أن الله وحده هو إله حق. في آياتنا بينات قال واضحات، وقال في إعرابها حال حال من إنها حال من آيات من آيات، ولا يصح أن تكون صحة. تسعون ما عطنا الحكم قبل الخليل ما فهم، لأن آيات معرفة وبينات نكرة ولا تنعد المعرفة بنكرة، بل إذا جاءت النكرة بعد المعرفة وهي وصف لها أعرضت حالا. وفي قول آياتنا بينات إقامة للحكم، لأن الآية هي علامة، وكلما كانت أظهر كانت الحجة أقوى. الآيات بين جاءهم بالآيات بينات، فما كان فأي جواب كان منهم؟ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مفترى، ما هذا أي الذي جئت به يا موسى إلا سحر. وهنا نسأل لماذا لم تعمل به بلغة الحجاج فيما تعمل عن الليل، لأنه لماذا تقول يعني معناه لأنه اشترط تفاهم، وهنا ما بقينا انتقض به. طيب قولهم ما هذا إلا سحر مفترى، وش السحر الذي قالوا من السحر؟ العصا واليد، هذا إذا قلنا إنه يعود على الآيات الحسية، فإن قلنا إنه يعود إلى الآيات المعنوية وهو من الكلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيانين للسحر. وقوله مفترى مفترى، وصف الافتراء إلى القول واضح، لكن وصف الافتراء للعصا والحجر، لأن السحر لا يقلب الأشياء حقيقة ولكنه يقلبها تخيلا بحسب ما يتخيله المرء، فيكون هذا التخيل مطابقا للواقع ولا مخالف للواقع، وكل ما يخالف الواقع فهو مفترى، كل ما يخالف الواقع فهو مفترى. والافتراء هنا إن وصف به ما قاله من الرسالة فهو مشرك،
واضح ان متفق به ما قاله من الرسالة فهو مسكر كل واضح واضح لان نسبه الافتراء الى القول امر معلوم لكن اذا وصل فيه ما جاء به من الايات التفسيريه لقلب العصر وخروج يد بيضاء فكيف نقول من الافتراء يعني لان الفطره لا يخرج الامر عن صحيحته بل غير عن صحيحته فيكون ظهوره بغير الحاله عليها من باب الكذب والبر ولهذا قالوا الا فطر مفترى وما سمعنا بهذا كائنا في ايام ابائنا الاولين في الحديث ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ما سمعنا بهذا المشار اليه ما جاء به من الرساله لانها هي المسموعه فاما ايه اليد والعصا فهي مشاهد مقيد وقوله في قال المؤلف كائنا أشار به إلى أن يتعلق الجار المجرور في هذا الأولين محذوف تقديره كائنا وكائنا هنا على تقدير المؤلف مفعول ثاني ولا حال حال حال من اسم الإشارة وقوله في آبائنا الأولين أي في وقتهم ولهذا قال في أيام آبائنا الأولين أي السابقين وكلامهم هذا صحيح ولا صحيح مصدق نعم نعم تبين نازل المشك من مجاهدية حتى إذا هلت قلت أن يبعث الله من هذه الأرض إذن قولهم ما سمعنا بهذا الشيء المغرين اعتبروا كذبا فهم كاذبون في هذه الدعوة ثم على فرض أن الدعوة صحيحة وأنهم ما سمعوا هل كون هذا لم يوجد في الأولين يقتضي أن يكون باطل في الأخرين لأن الحق بلا جاء وجب قبوله سواء كان موجودا في الاولين ام غير موجود فهذه الحجه اذن مرتبه من كذب وباطل اما الكذب فان قوله ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين كذب لان مؤمنهم اقام عليهم الحجه بوجود نظير لما جاء به منه بقوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات واما كونها حجه باطله على تصحيح انها صحيحه من قولا فلان عدم وجود ذلك في الاولين لا يقتضي بطلان وجوده في الاخرين ان الله تعالى تعاد لما يريد الله تعالى وما دامت الايات بينات ليست حجه لانه لم يرد فيما سلف وقول في آبائنا الأولين آبائنا تجد الأولين وهم آباء لأن الأب يطلق على الأب المباشر وعلى الجد وهم على قال الله تعالى مشرف أبيه إبراهيم هو في النار وقال يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب يعقوب هو المبادر وإسحاق جد وإبراهيم جد علي سماهم آباء سماهم آباء وهذا وإن كان فيه تغليظ لكن ملة أبيه إبراهيم ما فيه تغليظ يعني ما فيه أبو مباشر فلهذا كان قول الراجح من الجد والإخوة أن الجد يا
هذا قد يقال، لكن ما سمعنا بهذا كم يتعلق. جواز تقديم العذر عند الامر بالشيء ليتخلص من التشديد به حتى في طاعه ولي الامر مثل الامر وهي امر الشيء لان طاعته واجبه في المعصيه فانه لا باس ان تذكر العذر لاجل ان تتخلص من هذا الامر. كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون للنبي صلى الله عليه وسلم العذر إذا أمرهم بالشيء ليعذرهم. ويستفاد من أن الخوف الطبيعي لا ينافي مقام السائل بقوله فأخاف أن يقتلوا. ويستفاد من أن الخوف موجود من السبب من سبب لهذا السائد موجود العلوم السابق بقوله فأخافوا أن يقتلون بدل من القتلين. هل نقول هذا على سبيل الخطاب أو على سبيل العدوان من هذا التعاون؟ يعني قد لا يبالي ولو أننا طبقنا هذا على الصدق الإسلامي لكان لا خطا، يعني لا يخبرون مسلمون بكافر. ونقول هذا إما أن يكون قول فأخاف يقتلون، إما أن يكون من أجل أن الخطاب كان مشهورا بينهم، أو أنه كان يخشى أن يعتدوا عليه بالقتل وإن لم يكن ذلك بحق. وهو ما دام الاحتمال فإنه لا يمكن أن يحصله كريم على المسلمين. وأخي هارون هو أفضل مني لسانا، سواء هذا قد يصير. قال وأخي هارون هو أفضل مني لسانا فأرسله ما يرثني فارزقني إني أخاف أن يكذبني. استغفر من هذا بيان المنة الكبرى من ميقى لأخيه شعر الله تعالى أن يرسل به. ولهذا يقال أعظم في أحداها قريب بقريب هي ما كانت من موسى لهارون، يعني سأل الله أن يرسل به وكان المقام العظيم لا ينال به إلا القلة من بني آدم. نعم يدعو الإنسان أنه يكون إليه قد يحسن قد يحسن وقد يحسن. هذا تسأل الله. ومنها أيضا من الفوائد الآية أيضا أنه يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بقوله فأرسله معي رزقا. ومنها أيضا أن هذا الأعوان من أسباب النجاة، هذا الأعوان من أسباب النجاة، وهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم من قديم الزمان الحديث، أن كل ما كان الإنسان معه من يعينه ويساعده كان ذلك أقرب إلى نجاحه من إنفراده. والعوام يقولون في مجال الوحيد ما أخبر. ومنها أن الفصاحة لها تأثير، فصاحة الإنسان لها تأثير قوي في القبول أو الرفض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لفحرا بقوله هو أفصح مني لسان. ومنها فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام في قوله في إقراره بالفضل
في أخي وأكثر مني لسان كامله لأن من الناقص أن يكون ناقصا ولكن ما يستطيع أن يعبر بالكمال لغيره والنقص له. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للداعي أن يذكر مبررات دعوته لأن قوله وأكثر من لسان كامله هذا من مبررات دعوته وسؤال الله تبارك وتعالى أن يرسله معه وهو أنه أفضل من الإنسان وهذا معروف في النبي من أداب الدعاء الإنسان يذكر مبررات الدعوة يقول الله أنه إذا أنت مرسل أصيب ربي من ينزل من الحيث كثير وفيه أيضا قال من الأصحابين أن موسى عليه الصلاة والسلام خاف أن يكذبوه إذا كان وحده فطلب مزيدا من العون لأنه كما قلنا واحد على اثنان الواحد يكون أفضل تكذيب ومنه أيضا أن الخبر ينجاب سبع ثبوتا لتعدد المسلمين صاحب الأبي بريجن ويجاد الأبي بريجن ويجاد الأبي بريجن أبيت المعين لأنه أسهل خبر إذا كان معه من يخلي على الخبر ويثبته ويثبته فإنه يكون أفضل وثبوت الخبر بالحديث الكريم عنه أيضا معروف لكن قد يكون هذه الآية شاهد الله ومنها قال فيسد عضوك في أخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعك من الغالبين في هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على عبده حيث ان الله اجاب دعوه منه خاصه وسد عضده وفيه دليل على ان الله اعطى موسى اكثر من موسى لانه قال اذ انت يصدقني اني اخاف منك فاعطاه الله اكثر من ذلك اكثر من سبيل ان يصدقه بان يقويه ايضا لأن التصديق معناه الخبر بأنه صادق لكن التقوية أبلغ وهذا قد يسد عضوك بأخيك ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على العبد ويجعل له سلطانا في آخر يوم وقوله ونجعل لكما سلطانا في آياتنا ومنها أن العلم سلاح ان السلطان معناه القوه والغلبه فاذا كان سبب العلم كان ذلك دليلا على ان العلم سلاح من اعظم ما يدافع به الانسان ويهاجم به واظن مر علينا الشيخ ابن عمر مع الصالح فان هذا لولا علم ابن عمر لكان لهذا الصالح السلطان لكن ابن عمر كان عنده من العلم ما جعل له السلطه والغلبه على ذلك وعلى الارض الخارج ومنها ايضا من فوائد الايه حمايه الله سبحانه وتعالى بموسى وخليله لقوله فلا يصلون اليكما وهذا نظير قوله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ومنها أيضا أن التمسك بشريعة الله سبب للغلبة قال أنتما ومن اتبعكم الغالبين كل من اتبعكم
ويوجد في وجوده عندنا ومن شرار ما يوجد. ومنها انه اذا كان هذا في بني اسرائيل انه يتبع من خلف الغالب وبشريعه النبي عليه الصلاه والسلام من باب اول اي من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب قال الله تعالى هو الذي اخذ رسوله بالليل والنهار يراه على كل ما نزل يعلم لأن الظهر والظهور كله يدل على الغرب. قال أنتما ومن اتبعكم الغرب فلما جاء قد تكون الغلب لآدم إذن الوجود في الله عندما حصل في الوجود لأنه الشك عظيم يريد الله سبحانه وتعالى ويكون سببها أيضا مسموح على الإطلاق لكن خلف الناس في بعض الأحيان وكل سبب نعم لا من أصابع الله متى الله من أصابعهم فلا يكون لأن هذه مفرع على السلطان لأن السلطان في الغرب والمعلم من الغرب من ثم قال فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا وجدنا. وهذا استفاد منه أن موسى صلى الله عليه وسلم نفذ ما أرسله الله به. ومن فوائده أيضا أن الآيات التي يرسل الله بها الأنبياء تكون بينة واضحة لئلا يكون للمدعوين حجة في قضاء الحكم. فإذا الله تعالى الآيات بين واضح في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من رسول إلا آتاه الله ما على مثله يؤمن به. فلا بد أن تكون الآيات التي تنزل بها الرسل تكون بينة واضحة لئلا يبقى للناس حجة. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الآيات التي أعطاها الله موسى ليست واحدة ولا اثنتين بل هي آيات متعددة يؤمن على مثل هذا وأن هؤلاء قوم مسافر. ومنها من فوائدها أن دعوة المستشرقين والرسل ما تكون إلا من نوع المخاطرة فإن قولهم ما سمعنا بهذا في أبانا والرسل هل يقصر رد الحق ولا لا؟ لا لا خبر ما سنعزموه لكن إذا كان حقا فاخبروه وليس الإنسان حجه إذا قال والله هذا ما سمعنا به. ومنها أيضا أن أعداء الرسل يلخصون الرسل بألقاب السوء والعيب بقوله ما هذا إلا سحر مثلا ما عند أداء الرسل إلا أنه يلقون هذا الساحر هذا الكذاب هذا المجنون هذا الشاعر كما يقولون. إذن نأخذ منه أيضا فائدة متكررة أن أعداء الرسل سوف يلقون من يدعون بدعوة الرسل بمثل هذه الخطاب فيقولون فقد الدين متأخرين متجنسين متشددين متعصبين ما اشبه ذلك نعم او ربما يصل الى ادنى منها لكنهم ضالين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالين. ومن انهم يجب ان نعرف ان هذه الدعوه لها اعداء هؤلاء الاعداء الذين قابلوا الرسل بما قابلوا الرسل هم الاصل بزياده سيقابلون من بعدهم بمثل ما قابلوا به او اكثر او اكثر. اذا فلنطمن انفسنا على اننا اذا دعونا الى الله على حق وعلى بصيره فسيقول امامنا من يقول لنا مثل ما قال الرسول هنا ربنا منك حسنا وحسنا وحسنا وإذا رأوه قالوا إن هؤلاء لا ضالون. المهم إن ما دامت الدعوة واحدة
تعلمها واحد وما قيل في الأول يقال في الثاني. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للمرء أن يحميه عن قول الحق رده أو وقته هو مرموه لأن موسى هل توقف من قول الإسلام؟ لا، مر في الدعوة وفي إقامة الحجة مع أنه أرسل بالسجن ولكنه أرسل بالإسلام لم يبالغ. وكذلك ينبغي للداعي إلى الله أن يصبر ما دام يعلم أنه على حق. ثم قال الله تعالى في كتب الأثر: وقالوا بواو وبدونها. وقال بواو وبدونها قراءة ثانية بالجهة، يعني أنه يجوز أن تقول قال موسى ربي أعلم، ويجوز أن تقول وقال. وهذه من القراءات النادرة جدا، لأن المعروف أن القراءات المكاثرة ما يكون فيها تغيير كلمة زيادة في النقص. وأظن حدثناكم من قبل بيتين في القراءة، كل ما وافق وكان هذه الثلاثة الأفضل، كل ما وافق وجه نحو وكان للرحل احتمالا يحصل وصح نقلا فهو القرآن لهذه الثلاثة الأقسام. الآن وكان للرحل احتمالا يحصل، هل يحصل احتمالا؟ لا، في زيادة وفي هذا نافذ. لذلك حدث الآن في سورة البقرة: والله واسع عليم، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه،

وكل ما وافق وجه الاسم وكان من الرفع احتمالا يحصل وصح نقلا وصح نقلا فهو القرآن هذه الثلاثة قال وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندك قال ربي أعلم أعلم هذا الاسم التفصيل واسم التفصيل يدل على الإشراق كل من الزيارة فإذا قلت فلان أفضل من فلان فقد اشترك رجلان في الفضل وجاب المفضل على المفضل عليه فيه. إلى يقول قال ربي أعلم بمن جاء به قال المحدث أي عالم وحول اسم التفصيل إلى اسم جاهل وهذه جنازة عظيمة لأن عالم أدنى بكثير من أعلم قول كذا عن إذا قلت مثلاً قانون من عالم يقول قانون أعلم ما من المسلمين أي نعم طيب هنا ربي أعلم بمن جاء وربي عالم بمن جاء أي نعم أعلم يعني هذا الخبر هذا لفظ من المسلمين واضح أن أعلم على من وأن من علم بمن جاء بمن جاء فالله عالم به والمؤلف رحمه الله ومن حدا حذره أو تدقه على ذلك إنما فروا من أن يكون الإنسان مستقيما مع الله بالعلم فالعالم بأن يكون أعلم صار مشاركا للإنسان بالعلم لكن الله أعلم نعم ولكن عالم ما في دليل على المشاركة لأنكم إذا قلت أعلم الآن نفيت به ولا لأن الأعلم في درجة لا يصل إلى المفضل عليه نفيت المشاركة لكن إذا جئتم عالم هذا هو الذي لأن الله عالم والإنسان عالم والله أخذ في السنة الناس ونقل الخير وجعل لكم السنة والأسفار والأخذة يعني فعلم واضح فعلمونهن مما علمكم الله شاهد إن كلمة أعلم هي التي تحضر لكم المصارف بثلاثة عالم ثم إن فيها دليل واضح لأن كل كتب كمال فالله تعالى له منها أعلام قال الله تعالى ولله المثل الأعلى وكل صفة كمال مطلق لله تعالى منه أكمل كبار برضه جماعه اذا اعلى نخليها على من علم على من يقرا اعلم بمن جاء بالهدى من عند الله حتى من علم من جاء بالهدى من عند الله المؤمنين الذين ارسل اليهم رسل فعظم ذلك والله تعالى أعلم منه نعم سبيل أي سبيل من سبيل وهو أكثر أي الله سبيل دعه منك إلى الثاني لأنه ما خرج عن نفسه لأنه سبيل الله أكثر بين الأفضل أو بين الأفضل قال أعلم بمن جاء بالهدى من عنده الضمير يعود إلى يعود إلى الرب وين الضمير؟ من عنده أي من عند الله فإنما أظهر المحمد لهذا بأن لا يظن أنه قائد إلى من

0: بقوله لمن جاء بالهدى من عنده، ولا يمكن ناوي الى من، لانه يختلف المعنى. وقوله لمن جاء بالهدى من عنده ولم يقل اعلم اني قد جئت بالهدى من عنده، بل قال لمن جاء لئلا يكون من جاء ينفع، فليبقى الامر موصولا بالحكم عليه من جهه العقل. قال ومن عطف على من، من عطف على من، من عطف على من، ومن قال ومن عطف على من، من تبدأ من أنا كنت أتابع الناس لأنني أعتقد مجتمع على ما أعرف الناس، وكان الإنسان ما مختار منه لكن
1: فموجود عند
0: أنا ما أعطيت إياها لتعريفها لأني ما أعلم التعريف الحقيقي لأجل أن تنتهي وتاخذ طيب كذا عطف على من، وين بمن جاء، بمن جاء ومن، يعني وبمن تكون له عاقبة الدار، وبمن تكون له عاقبة الدار، فهو أعلم بمن جاء برجاء عنده، وهذا سبب لحكم الآخرة، وأعلم كذلك بمن تكون له عاقبة الدار، فتعلم سبحانه وتعالى المبتدا والمنتهى. وقوله لمن جاء بالهدى من عنده، جاء بالهدى، ثم الكتاب أو ثم الوحي هدى، لأنه يهدي، لأنه يهدي، كما قال الله تعالى الذي أنزل به القرآن هدى للناس، وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى، فالهدى والعلم، لأنه يهدي للناس. وقوله من عنده أضافه عند الله لأن الوحي من الله سبحانه وتعالى وليس من غيره، ولا أحد يأتي بهدى إلا بإذن الله، بإذن الله من عنده. وإذا أردت الخطاب لا تقل فإننا تغطي وكأن بيديك وإن الذي أنفق أمر مسلم من عنده. ومن تكون بالفوقانية والتحتانية، فوقانية تكون والتحتانية يكون، وهما قراءة. أما قراءة الفوقانية تكون الأمر في الهضاء لأن عاقبة عاقبة الدم مهمة، وفاعل إذا كان مهمة يؤنث له الدم. وأما التحتانية ومن يكون له عاقبة الدم، وإنما جاز التأنيث أو جاز التذكير مع تأنيث الفاعل. المختلف مجال الفصل إله، والثانيث مجال إذا كان عاقدة إذا مجال إذا لم يخرج المؤنث فرض هو تقييد المجال. ومن تكون له عاقبة الدار، هذه تكون ناقصة ولا كاملة، ناقصة ولا كاملة، تكون لكن هي ناقصة، وخبره مقدم وهو قوله له وقت مؤخر وهو عاقبة الدار. قال المؤلف أي العاقبة المكتوبة في الدار الآخرة، عاقبة الدار أي من يعقب غيره في الدار، من يعقب غيره في الدار. والمؤلف حملها على أن المراد بالدار هنا الدار الآخرة، ولكن من طبيعي أن نقول أن المعاني الدار الآخرة والدار الدنيا، فإن عباد الله الصالحين هم الذين لهم الآخرة في الدنيا والآخرة، وقد كانت العاقبة أمورها وقولهم حتى في الدار الدنيا بالنسبة للصالحين. ثم قال الله تعالى: فأخذناهم من جنات الوعود وأجرهم إلى مقام كريم، كذلك وأورثناها قوما آخر. من سورة الشعراء أورثناها بني إسرائيل. فالأولى إذن أن نجعل الدار هنا عامة في دار الدنيا ودار الآخرة. ومن تكون له عاقبة الدار أي العقبة فيه بأن يعقب غيره. فإذا العقبة في الدنيا واضح، إذا فتح المسلمين البلاد صاروا هم الذين يرثون الأرض، لكن في الآخرة كيف يكون ذلك؟ في الجنة، لأنه يكون المؤمن في الجنة وارثا في مكان الكافر منه، فإن الكافر يرى مرحبا في الجنة وفي قبره قرآنا، ولكنه يرثه للمؤمنين، فالمؤمنين يرثون مقاعد الكافرين في الجنة، فتكون فقرا ايضا في دار الاخره. قال المؤلف: اي هو انا في الشقين. ما هم الشقان؟ اعلم بمن جاء بالهدى منه. هذا هو الشق الثاني، ومن تكون له عاقبة الدار. وقول المؤلف: اي هو انا، هذا كان هو إن كان هذا هو الحق، أن الذي جاء بالهدى من عند موسى وأنه سيكون له العاقبة عاقبة الدار. ولكن موسى خاطب فرعون في هذا الخطاب المتردد بين كون الهدى عنده أو عند فرعون والعاقبة عند فرعون، على سبيل النجح مع القوم، كما في قوله تعالى: قال الله خير أما يشركون، وكما في قوله: وإنا أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الآن يقول: أي هو أنا، لكنه ما فرق بأن الإنسان قال: أنا قد جئت بالهدى وأنا بالعقل، لأن هذا هو الدعوة الذي أقامها الذي جاء بها وأقامها على فعله. لكن ميثاق القرآن ميثاق الأمر المتردد بينه وبين فرعون من باب التنزل معه. قال: فأنا مشق فيما تجد به. هذا مفرع على قوله هو أنا، إنه لا يصلح الظالمين الكافرون. إنه الضمير هنا ضمير الشأن، لأنه لم يصلح له مرجع ولم يلحقه التناقض أن يكون مرجعا له. وعلى هذا فيقول: ضمير الشأن، أي إن الشأن والحال أنه لا يصلح الظالمين. وقوله إنه لا يصلح الظالمين، هل هو يشير إلى فرعون وأنه ظالم ولم يصلح، أو هو أمر عام؟ يعني إن كنت أنا ظالما بدعوة الرسالة فأنا لا أصلح، وإن كنت ظالما بربك الحق فأنا لا أصلح. نقول هو هذا لأنه مفرعا على ما قبلك: ربي أعلم بما جاء من عنده، ومن تكون له عاقبة الدار. عاقبة الدار ستكون بمن؟ للظالم ولا لغير الظالم؟ لغير الظالم، لأن الظالم لا يصلح. ونحن نعلم علم اليقين أن الظالم في هذا الحال من؟ فرعون، لأنه رد الحق. وقوله لا يصلح، الفلاحي هو يكون المخلوق والنساء من المخلوق، وكل سمي فلاحا لأنه من البقر، وأصله في اللغة البقر. وما قال الشاعر: والسب والمسك لا بقى لا فلاح لا فلاح لا فلاح لا قل بكل أمر من الأمور كعب. والسب والمسك لا فلاح لا فلاح لا يعني لا بقى لا. ولهذا عد الأمر إلى أن يكون إن الفلاح هو حصول مطلوب النجاة من المطلوب. وقول المؤلف الكافرون مع أن الله رسول الظالمين، هل هو كافر؟ لا، لأن الله سبحانه قال لا يصلح الظالمين، وعدم صلاح الظالمين بحسب ظلمه. إن كان ظلما أكبر فهم لا يصلحون أبدا وهم كافرون، وإن كان ظلما دون ذلك نقص من الثلاث حتى فيما نقص من العدل. فالصواب في هذا أيضا إصدار الآية على ظاهره، وأن الظالم لا يصلح، لكن من أساء الخلاف عنه بحسب وجود الظلم فيه. فالظلم الأكبر يفوز به الخلاف كله، وما دون ذلك يحيط فيه من الخلاف بقدر ما فعل من الظلم. وقال فرعون: يا أيها الملأ، يخاطب قومه: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري فأوقدهم يا هامان على الطين. وحليم حليم: يا أيها الملأ ما علمت، يا أيها الملأ قبل تطير الجنة أن يخبر بالنجا ترسيم الأمر وتعظيم الله. ثم قال: ما علمت لكم من إله غيري، ولم يقل ما وجدت لكم، لأنه لو قال ما وجدت لكم كذبوه، لأنهم يقولون أنت لم تذهب تذهبون ما فرقتم تذهب وطلبت الله نعم ولم تجد. بل نفى أن يكون عالما بذلك، ما علمت لكم من إله غيري، لأجل أن يفرع عليه فأوقفه يا حامل على الدين فتكن له اللعبة. يقول الله: أنا والله ما أدري في الوحي غيري، لكن نجمة أو تبدي أن أرسلين لأجل الفرق قوي رفيع، لأجل أشوف ناظر هل تستمع إلى مثل أبو موسى أو لا. وهذا أفضل التمييز، لأنه لو قال ما وجد ما حقر التمييز بقوله ابن ميقات يقول قولهم أمر الله كيف؟ لأنه إذا قلنا وجد ما حاجة له لا نهتر الوجود إلا بعد الصلاة. ثانيا لو قال ما وجد وقالوا كيف ما وجد وأن ما لك تعذر بقول ما علمت لأجل أن يتم رعبة. وقول ما علمت لكم من إله من إله غير المراد بالرب، الرب غيري، لأنه قال في سورة النازعات: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. أو يجوز أن يكون رب الإله ظاهرها فيكون إله أي من معهود، ولا يعبد إلا الرب. نعم. وقوله فأوقده يا هامان عاصم ألفا بالبلدية، وهي عاصم وأوقد لي يا هامان. هامان من هو؟ وزير. طيب الوزارة في عرفه تعلم هو زي المعارف أو زي الأبطال. وزير مفرد، وزير مفرد. إن كان عنده مفرد يتعبد فهو وزير الأبطال. لأنه قد يحمل عقيدة الأبو قرآن أن يتعلق بالجنة. على كل حال اللي يظهر من وزير مصر وكل فأوصف يا هامان عرقتني صفه في الآذن الطين هو التراب المكنون منا وإذا وقد عليه انعقد وتحجر وصار آجرا وإنما احتار ذلك لأن الآجر أقوى من الماء لماذا؟ يعني الحجر يكون حجر صلب ولأنه إذا وقد عليه طبعا يوجد من يوجد على مصدر او مصدرين يوجد على دين حديث ويكون له شهره بينهم فاذا مر الناس مثل ما هذا قالوا هذا يقود الطرح الذي يجازيه ويستظهر ويشتهر اكثر وتكون ايضا اللعبه اكثر اكثر بالعقول فاجعل لي طرحا يقول مؤلف خصما عاليا ومنذ المرض يقصر البيت الإسلامي يجب أن يريد أن يجري له مثل المنارة لكن بناء عالي لو قال المؤلف بناء عالي إلا كان أولا صرحا لعلي أطلع إلى إله نوح لعلي هذا الإسلامي يعني قاله لي لأطلع إلى إله نوح أنظر إليه وأقص عليه وقوله إلى إله نوح وغير الإسلام جاء بها على كل شيء لأن موسى عنده عظيم الله عظيم بس عظيم وإلهه يكون مثله إله موسى لأنه يكون كثيرا بحقارة هذه الناس إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا إني لا أظنه من الكاذبين بادعائه إله آخر وأنه ربه وإني لا أظنه أكتبها بإنه جل ثم قال من الكاذبين ليفتح الباب بحجه لأنه ليس هذا أول من هلك وليس بقليل أن يفتح لأنه قد سبقه من سبق ليكون هذا السبب قبولا له قبولا بقوله عنده الذي يذكره بأن موسى بدر غير المسالكين فليس أول من سبق نشوف الآن هل قوله ما علمت لكم من كان غيره هل هو صادق في ذلك؟ ليس صادق لأن موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء وضرب السماوات والأرض لكنه يمول به على قومه ولهذا أمر بهذه البعثة ثانيا وإني لأظنه من الكاذبين هل هو صادق في قوله إني لأظنه غير صادق وإنه يتيقن أنه صادق لكنه يتطاول ولله وتركوا عن الحق وكميه على قوله هو الذي جعله يقول هذا القول هذا ايه نعم وقع لا
1: لا جزء يتقل وقاله أعلم من جعل الدليل
0: وفيه التنزل مع الخصم التنزل مع الخصم على وجه لا يكون فيه تقويض لدعوى المدعي وفيه أيضا دليل في قوله أعلم بمن جاء بالهدى من عنده أن الهدى من الله سبحانه وتعالى فهو الذي يأتي بما يحسن الاهتداء به ويوفق من شاء منه من عباده له فالهدى من عند الله أعلم بمن جاء بالهدى من عنده فهو طلاق. فهو طلاق. إذا من عند الله فما خالفه فهو طلاق. ويستفاد من هذه الآية أن العاقبة لمن اتبع عقب الله. ومن تكون له عقب الدار. يعني وهو كذلك أعلم بمن تكون له عقب الدار. وهو مطلق في هذا الهدى. ومنها أيضا أن الظالم لا يفهم. ومفهومه أن صاحب العدل يفهم. لأنه إذا انتفى الخلاف عن الظالم وجب ثبوته لصاحب العدل. ومنها التحذير من الظلم بقوله إنه لا يصلح الظالمين. والترغيب في العدل يعني التحذير من الظلم ترغيب في غفله. ثم ذكرنا أن العاقبة تكون من سبب سبب الله. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري إلى آخره. يستفاد من هذه الآية أن فرعون قد سيطر على قلوب قومه. وجه ذلك أن مثل هذا الكلام لا يقبل إلا من شخص قد خلف أصولا. إلا كان كل واحد يقول أبدا من أجل الله لأنه كان في مثل المخلوق هادف بشر تأكل وتشرب وتنام ما ينتج الغرب. طيب ومنها أيضا تمليه فرعون على قومه وأنه من أشد الناس نقرا وحيدا بقول ما علمت لكم من إله غيره. ومنها إثبات علو الله لماذا؟ من قوله ابن فرحم لعلي أطلع إلى إله ميسى ذلك لي على أن ميسى قال له إن الله يستمع قلبه. ومنها أيضا أن فرعون كان عظيم الملك في من لقبه كان له وزراء يأمره وينهى. ومنها إسناد الشعبي إلى الآمر به جواز إسناد الشعبي إلى الآمر به إذا كان له سلطان الآمر بقوله يتميز للطرح عنه. ومعلوم أن آمان ظل باطل الجنة من يباتره الأمة ولكن الذي يكتب الجر إليه أنه الآمر به تغيير إسناد الفعل إذا الآمر به لمن كان له في نفس الأمر. والفقهاء رحمه الله اعتبروا هذا فقالوا لو أمر بالقتل غير مسلف فقتل فالقبض على من؟ على الآمر. لأن لو قال للإنسان ما بلغ قتل فلان فذهب فقتله فإن الذي يقتل الآمر لأنه يقتل القتل إليه. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الفخار أقوى من السنين غير الموقد عليه. قال اللي حبيه الموقد عليه أقوى من أين يوحد؟ أو قد هي آمن عاقين. ويقال في الأول ليتم الآجر هو الذي المسلم منه في العود والله أعلم قد يكون الأول من الأفكار هذا الشيء. وقد يكون الأمر معلوما من قبل فأمر به من يوحد منه أنه أقوى من الطين غير الموقد عليه. ومنها أيضا سبيان فرعون والكفار حيث ذكر الرب سبحانه وتعالى في صيغة الكفار قوله لعلي أطلع إلى إله موسى. إله موسى نصبه إليه فطارا له لأنه يعني يحتقر موسى. ومنها أيضا أن فرعون من أكثر الناس وقوله ما علمت لكم من الغيب ولقوله وإني لأظنه من الكاذبين. ومنها التمييز في قوله من الكاذبين وكذلك من الكاذبين في قوله يعني لأن لا يستغل أن يقبل موسى في هذا الأمر فأثار بقول من الكاذبين في هناك من خدر سوى فلا تستغرب أن يقبل موسى كما خدر غيره. وفي آية أخرى فإني لأظنه كاذبا فما جمع بينهما؟ إن الجمع بينهما وأن الله سبحانه وتعالى إما أن ينقل يكون قد نقل السلام بمعنى باللفظ من عند الله أو أنه يتكلم بهذا مرة من فرعون وبهذا مرة. ففي مجلس يقول وإني لأظنه كاذبا وفي آخر يقول وإني لأظنه من الكاذبين حتى ما يرى أنه أنجع بالجنود. قال الله تعالى نقرأ في السورة دي واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. استكبر من الكبرياء وهي العظمة والمعنى أنه ترقى وتعاظم هو وجنوده. وزيادة الهمزة والسين والتاء بالمبالغة وليست بالابتداء لأن الغالب أن الهمزة في المفتاح تكون للابتدعى مثل استغفر ربه يعني طلب مغفرة فرحمه طلب رحمته. لكن تأتي أحيانا للمبالغة مثل تكبر يعني بالغة الكبرياء والعظمة. هو وجنوده من جنوده الجند في الأصل هم حاشية الإنسان وأنصاره ويطلق على كل من اتبعه فهو من جنده. وقوله في الأرض يتعلق بالكبر وأل في الأرض للعهد الجنود قال المعلق أرض مصر ليس الأرض كلها ليس الأرض كلها لأنه لا سلطان له على بقية الأعراض ولكن يراد أرض مصر. فعلى هذا تكون أل هنا ليس للعهد الذهني لا للعنيد. وقوله بغير الحق بيان للواقع لأن الاستكبار كله مخالف للحق ولكنه بيان في الواقع وزيادة في تقبيح. الاستكبار قبيح فإذا وصف مراد الحق صار أقبح وأقبح. ونظير هذا قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق يقتلون النبيين بغير الحق. ويمكن يكون قتل النبيين بالحق؟ لا، كل قتل النبيين بغير الحق لكن ذكر ذلك بالمبالغة في تحديده فإن في الواقع أنه ليس بالحق. يقول الله سبحانه وتعالى بغير الحق والحق في الأصل هو الشيء الثابت. فإذا أضيف إلى الأخبار المراد به الصدق وإذا أضيف إلى الأحكام المراد به العدل المراد به العدل. وقوله تعالى وكن تكلم بربك صدقا وعدلا. إذا انتفى عن هؤلاء في استدارهم الحق من وجهين. حيث اتخذوا كذبا وجورا لنستكبر به وغير الحق، وظنوا انهم الينا لا يرجعون. ظنوا، هل المراد بظن من البرهان او اليقين؟ هم متيقنين ما بين الله، ما بحد وقت مع الشيطان. فهل نقول المراد بالبرهان يعني ترجح عندهم ان يرجعون، او اليقين؟ كلاهما في الواقع ينافي قوله تعالى وبحديدها والسيحنات، لان من استيقن الشيء نعم هل يظن خلافه؟ هل يستيقن انما جاء به موسى؟ هل يستيقن خلافه او يظن خلافه ايضا؟ لان من استيقن الشيء فقد امن به، لكن يبدو لي انه ان الظن هنا إما بمعنى الدعوة، يعني الدعوة إنهم إلينا يرجعون، أو أن المراد به هنا فعل الظن، وقوله أنهم إلينا لا يرجعون فيها قراءتهم عندهم لا يرجعون بالبناء، لا يرجعون بالبناء الفاعل وللمفعول، بالبناء للفاعل كيف أنطق؟ لا يرجعون، وبالبناء للمفعول لا يرجعون. وأركان القراءة مستحمون كذا هذه في حين كل ما وافق وجه نحو كان للرفع احتمالا يحكم صح نقلا فهو القرآن، فهذه ثلاثة أركان. فهنا يرجعون اتفق فيه موجودة فيه أولا، يعني ما اختلفت إلا في الشكل فقط. ومعنى يرجعون أي يعودون ويردون إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الكل سوف يرجع إلى الله، والإنسان راجع إلى الله في حياته في نحوه ومناله، فهو بعد الموت يرجع إلى الله، وكذلك في الدنيا أمر راجعون إلى الله فهو الذي يذكره. فأخذناه وجنوده، ألف عاطفة ومربها أيضا السببية، أي في سبب استكباره هو وجنوده، أخذناه وجنوده فنبذناه. مقابل الاستكبار ذكر الله تعالى عقوبتهم على وجه الاستكبار والتحقير، أخذناه وجنوده فنبذناه، لأن النقد هو الطرح، الطرح يعني بقوة، والمطروح بقوة هل هو عظيم ولا حقير؟ لأن بل هو حقير، لأن العظيم لا يمكن، ما تستطيع أن تقول له نقدا، فهو حقير عظيم ما تقدر، إنما ينبذ نقدا من كان هينا حقيرا. ولهذا قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم، هم يعود على الجنود على فرعون والجنود، فأخذناه وجنوده ولم يغن في هؤلاء الجنود شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لا شيء يقابله من قوة له. فنبذناهم فرحناهم في اليم، اليم قال البحر المالح، رغم من الانهار، فان الانهار بحار لكنها غير مالحه. قال الله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات ساؤه شرابه وهذا ملح اجاف، وقال مرج البحرين يسقيان، فسمى الله تعالى الانهار والبحار المالحه سماها بحارا. وقولها البحر المالح هذا بيان للواقع الذي نبذ فيه فرعون وجنوده، لانهم نبذوا في بحر الحوت أو القلزم وهو البحر الأحمر الذي بين جدة وأخمه، هذا الذي غرق فيه فرعون وقومه. فنبذناه باليم. وانظر إلى الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم إغراقا عمدا، لأن فرعون كان يفتخر بأنهاره ويقول لقومه، نعم يقول وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون أم هو خير من هذا الذي هو مهين ولا يشربون فيه. فادخر في الماء فأغرق به. قال يا قوم إليكم في ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون. فأخرجه الله من ملك مصر وأهلكه بما كان يفخر به من الأنهار. نعم قال فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فانظر الخطاب لمن؟ يعني يا محمد أو انظر أيها القارئ أو السامع، هذا الخطاب لكل من يفتح تلفيه الخطاب إليه. ماذا تقول الأخير؟ أي فانظر يا من أسمع هذا الخطاب ويوجه إليه. والمراد بالنظر هنا نظر الاعتبار، وهو النظر في القلب، لأن العاقبة هي تنظر بالعين. اللهم إلا إذا صار الإنسان في آثارهم فقد انظروا بعينه وبقلبه. انظر كيف كان عاقبة الظالمين، كيف هنا مثلها، والمراد به التعظيم يعني عظم العاقبة، لكن لا تعظيم الرفعة بل تعظيم العقوبة والعياذ بالله. كيف كان عاقبة الظالمين؟ فهو تقسيم لها بتعظيم يعني عاقبة وقيمة سيئة للغاية. محلها من الإعراب كيف استفهام مبني على الكسر هل نقص مفعول انظر انظر كيف ما يصح لان الاستفهام له قبل ثلاثه اذا جعلناها مفعول انظر ما صار لها صار متاخر. في ثاني مثل يصحيح مع النقص مفعولين، لكن انا اريد اعراب كيف خبر خبر ممكن اي نعم خبره مقدم. انظر كيف كان عبد، كيف هنا اسم استفهام بنفسه خبر مقدم بثاني، وتقديم خبره هنا واجب ولا جائز؟ واجب. كيف كان عاقبة الظالمين؟ عاقبة بمعنى حكم، فهي على صيغة الفاعل، والمراد العقبى، والظالمين هم الذين نقصوا حقوقهم حقوق ربهم، لأن الظلم في الأصل النقص. قال الله تعالى في الجنة بينها كلها ولم تظلم منه شيء، أي لم تنقص. وقول كيف كان عاقبة الظالمين، المراد بالظالمين هنا كافرين ولا لا؟ نعم كافرين، لأنه يشير إلى ما جرى لفرعون وقومه وهم ظالمون

الأمر الثاني العار الذي لحق من اللعنة التي لحقتهم إلى يوم القيامة، بقوله وأتناه في هذه الدنيا لعنة. الأمر الثالث أنهم يوم القيامة لا يمكن أبدا أن نكون من المحبوبين المقربين، بل هم من المقبوحين المقروبين المبعدين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهي كتاب بمعنى مكتوب، والجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم واللام الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل لماذا تؤكد هذه المؤكدات الثلاثة مع أنها ليست مخاطبة لمنكر الله؟ فالجواب أننا سبق أن كنا من التأكيد ليس سببه إنكار المخاطب فقط، بل قد يكون سببه أهمية المخبر عنه، أهمية المخبر عنه فيؤكد بالقسم وباللام وقد وغيره من المخبر.

طمنوا أن لدينا وكان من هذه الآية بيان حال فرعون وجنوده أنهم قوم مستكبرون عن الحق متعلون عليه. ثانيا استفاد منها أيضا أن من استكبر عن الحق ففيه شبه من فرعون وجنوده. ومنها من فوائد الآية وجوب الرجوع للحق الإنسان يجب عليه أن يرضى بالحق سواء وافق أقواه أم خالفه. ومنها أن الاستكبار بل أن المستكبر ليس له حق في الاستكبار بقوله وغير الحق. ومنها أيضا أن هؤلاء المستكبرين يعملون عمل من لا يظن أنه يرجع إلى الله، لأن من ظن أنه يرجع إلى الله فلم يستكبر عنه، لأنه يخاف منه. لكن الذي يستكبر هو من ظن أنه لا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها إثبات البعث، لأن قوله وظنه أنه سيرجع إلى الله فهو في سياق الجنة، ويقتضي أن رجوع الله أمر ثابت. والاستفادة من قوله فأخذناه وجنوده فأنقذناه في الجنة فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ثانيا أن الجنود سبب للعقوبة، لأن الحكم فيه سببية. ومنها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى حيث أخذ هؤلاء البشر بمالة من القوة ونبذهم نبذا كما ينبغي الإنسان من واقع من الخير. وليس هذا تشبيه فيه أنك تقصي أنه لم يباركه ولم يعبد الله سبحانه وتعالى. ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى حيث كان بالله فرعون وقومه إنا الذي كان يفتخر به في قوله يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون.

0: الذي كان السحر به كان محل هلاك، ومنها أن فرعون قد هلك في مثلا، لأن قوله تعالى اليوم من فيه بدنك ليس معناه أنه حي باقٍ، وإنما الذي أنبي وظهر للناس هو بدنه فقط ليكون لمن خلفه آية، لأن بني إسرائيل كما قال في العلم قد أرعبهم فرعون، فلولا أنه خرج حتى شاهدوه في بدنه لكان عندهم نوع من القلق، هل هلك أو ما هلك، فإذا شاهدوه وفقنه وزال عنه القلق، فإذا هو هالك بمن هلك بقول فنبذناهم. ومنها أي من قواعد الآية أنه يطلب من المرء إما وجوبا أو استحبابا أن يتأمل في عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ويتفرع على هذه الآية أنه ينبغي لنا أن نستعر بعاقبة هؤلاء ولا نظلم مثلهم، لأن من عاقبة الظالم الهلاك فإن الإنسان يخشى أن يهلك إذا ظلم. ومنها أن الظلم بالحق لأنه سبب للعقوبة، إذا كان سبب للعقوبة فإنه فرض، وسواء كان الظلم للنفس أو للغير، فإنه حرم بجميع أنواع. قال الله تعالى في حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. استفاد من هذه الآية حكمة الله، حكمة الله سبحانه وتعالى في مثل فرعون وقومه من إيجاده الحكمة، إن الله قادر على أن يفعل ما قال الرجاء، لكنه سبحانه وتعالى له الحكمة في أن يوجد مثل هؤلاء القوم الذين يدعون إلى النار، يدعون إلى النار. فرغم حكمة الله تعالى في من خلق من أهل الشر وأنهم بلغوا في المسجد، ومنها إثبات الإمامة في الشر. ماذا ثالثة في الخير؟ انظر إلى هذه في آل فرعون، وانظر إلى هذه في بني إسرائيل. فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. الفرق بين من يهدون الناس بأمر الله أي يقودونهم بشريعته، وبين من يدعون إلى النار. ومن فوائده أيضا أن الدعاء إلى النار وإلى الخير أيضا كما يكون بالقول يكون بالفعل، يكون بالقول ويكون بالفعل، وأيهما أقوى؟ قد يكون الدعاء بالقول أقوى، وقد يكون الدعاء بالفعل أقوى. نعم، إنما على كل حال الدعاء بهذا وبهذا ثابت، فإن الإنسان يثبت في مقاله وبهذا. ومنها إثبات يوم القيامة في قوله: ويوم القيامة لا ينصرون. وسمي يوم القيامة بأمور ثلاثة: أنه يقوم الناس فيه قبور من رب العالمين، وأنه يقام فيه العدل كما قال تعالى: ونرى المواقين حتى يوم القيامة، وأنه يقوم فيه الأسحار من يرى من سرور السماء والأنهار والسماء، ويوم يقوم فلهذا سمي يوم القيامة أظن. لماذا؟ لماذا سمي يوم القيامة؟
1: عندك كما الآن في الأذن.
0: ما قلت لك بارك لا تعرف أن العلم المفضل من السلام إذا كنت معنا تستفيد تستفيد وتفيد لك أن كان مع مدرس هو نفسه يستفيد يقبل عن قلبه أفضل ما يكون من الثاني ربما الثاني ربما أن يحصل مسائل يشكي عليك طيب. ومنها أيضا سلمنا آية السكينة إن آل فرعون لا ناصر لهم في الآخرة ومثلهم من كان على فاسدة من المسلمين عن الحق فإنهم لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم في ذلك اليوم وأتبعناهم في هذه السنة لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين استفاد من هذه الآية أن عقوبة آل فرعون كانت ممتدة إلى يوم القيامة بذكرى الصيف الأسد وأتبعناهم في هذه السنة لعنة فإن كل من ذكر على فرعون يذكرهم بالسوق والبغض والكراهية ومنها أيضا من فوائد الآية تحقير الدنيا إن قوله في هذه الدنيا تصارع القريب بجنوب مرتبتها وأنها دنيا والدنيا مؤنث عبد وهي من الذنوب الحسي والمعنوي اما الذنوب الحسي فلتصبح على الاخره فهي ادنى الى المخلوقين من الاخره واما الذنوب المعنوي فلما تتضمنه من النقص من جميع الكمالات فما من كمال في الدنيا الا وهو ناقص ما من كمال في الدنيا الا وهو ناقص والآن لو تأمل جميع المقال والمنافع الدنيوية تجدها مثوبة بالضرر والخطر حتى الزمان ما قال الشاعر يوم علينا ويوم لنا ويوم للنساء ويوم للذكر لو تأملت هذا لو تحسن كامل نعم وعلى هذا نقول الدنيا يثبت ذلك أمرين الدنو الحسي والمعنوي الدنو الحسي قرب لكفر على الآخرة والدنو المعنوي أن ما فيها شيء من النار كامل إلا وهو مفهوم الدنو طيب ومن فوائد الآية أن اللعنة الوالدة التي أتبعت وقلنا عليه في الآخر بقوله يوم القيامة هم من المقبوحين لأن المقبح هنا المبعد المقبوح والطرد هو اللعن واللعن هو الطرد والبعد قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب آتينا بمعنى أعطينا هذا أعطيك بكتاب الشهيد أعطينا بمعنى أعطينا واعلم أن إيتاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين إيتاء شرعي وإيتاء مبرر وما تعلق بالكون والخلق فهو إيتاء مبرر وما تعلق بالشرع فهو إيتاء شرعي ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله هذا إيتاء شرع هذا إيتاء شرعي والمراد به قسم الصدقات أو الحج مثل آتينا موسى الكتاب شرعي ولا قدري أو قدر لأن الإنزال إنزال القرآن هو الذي يتعلق بالبيئة لا بالشرعي العمل بالتأخر، العمل بالتأخر لا يمكن، لأن أصل الإنسان قدري على الإنسان له قدر، لكن العمل به صار. وقولها بين موسى الكتاب، موسى مقول أول وآخر، والكتاب الإنسان وهو من باب ظن من باب كفى، من باب كفى، لأنه إذا لم يكن الأول مبتدا والثاني خبر فهو من باب لو قلت موسى الكتاب يقرأ ما فكل مقولين لا يصح أن يكون أحدهما مبتدا والثاني خبرا فهما من باب كفى، وما صح أن يكون مبتدا خبرا فهما من باب ظن. وقولها الكتاب يقول التوراة، وهو فعال بمعنى مسؤول، لأن التوراة مسؤولة من الله تعالى كتبها بألواح وأعطاه منها. وقال من بعد ما أهلكنا القرون الأولى متعلق بآخرين، يعني أعطيناه إياه من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون جمع قرن، المراد بهم الأمم، وقد يراد به الفترة من الزمن ومقدارها 100 سنة. القرون تارة يراد بها الأمم، وتارة يراد بها أحقاب الزمن. وهنا المراد أحقاب الزمن ولا الأمم؟ الأمم، لأن أحقاب الزمن ما تهلك، الذي يهلك الأمم. أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود وغيره. قوم نوح من دحين وعاد، عندكم عادا ولا لا؟ ما في شك، ما في شك، لكن ماذا تعرف؟ ما في عارف. والوجه المقال قوم نوح وعادا، وعادا وثمود، أما ثمود فلا تنصر، فقل كلام على عاد. قال تفصيل لأهلكم. طيب قوم وعاد وثمود وغيره، هؤلاء هم القرون الأولى. وإنما قال الله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى إشارة إلى أن الناس كانوا في حاجة إلى مثل هذا الكتاب الذي نزل على موسى، لأن القرون أولئك تتطاول الزمن إرشاد الناس إلى رسالة، فأرسل الله تعالى موسى من هذا الكتاب الذي هو التوراة. وقيل إن القرون الأولى يشمل حتى آل فرعون، لأن التوراة ما نزلت على موسى إلا بعد أن أهلك الله فرعون وقومه، وأنه يشمل حتى هؤلاء، حتى إن بعض العلماء استنبط منها أنه لم يكتب ولم تهلك أمة بعد نزول التوراة، يعني التوراة ما هلك، لأن هذا من فوائد قوله من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، لأن ذكر الأمم السابقة مضى وانقضى ولا إهلاك بعد نزول التوراة. والحقيقة أن من تأمل قريب وجد أنه لم تهلك أمة بعد نزول التوراة، ما هلك. لكن هل قوله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يشير إلى هذا؟ هذا هو محل نظر في المناقشة. لا ما حصل هذا في العام، ركز ما هي هلاك عام، ما فمن هذه الأمة أيضا كما يحصل في العام. قال بصائر للناس حال من الكتاب، بين الكتاب ولقد أكلوا من الكتاب بصائر، البصائر جمع بصيرة وهي نور القلب، كما أن بصر وأبصار نور العين، فنور القلب يسمى بصيرة وبصار، ونور العين يسمى بصر وأبصار، كما أرى ترى أبصار منه. وقول بصائر للناس هل هنا بالعكس منه وليس بالجنين، لأن التوراة لم تنزل بجميع الناس، إنما نزلت بمن؟ بقوم موسى فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان من الذين يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، قبل أن أتلف. وقوله إنا هل يقعد الجن؟ نعم، من حيث التخفيف والإنزال يكفي الجن، فإنه لم يكلف أحد بإصابة أحد من الرسل من الجن، لكن من حيث العمل يمكن أن يستبصر بها الجن، كما قالوا: يا قومنا إنا كنا أسبابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. فإن الظاهر أنه كان ينتفع بما أنزل على موسى كما ينتفع به القرآن. لا ما يجب عليك لأنه يبعث إلى قومه لكنه ليس منهم. وقوله بالناس أن يتفق مع الجمل العقل الذهن قال: وهي نور القلب، بجمع بصيرة، وهي نور القلب أي أنوارا للقلوب. وهكذا جميع الكتب التي يرسلها الله عز وجل تكون أنوارا للقلوب، لأنه يكون بهذا الهدى. ولهذا قال: وهدى من الضلالة لمن عمل فيه. تفيد المؤلف لمن عمل به خير وفيه، والأولى إخفاء الآية على ظاهره أن التوراة هدى، لكن هذا الهدى ما ينتفع به إلا من وفق، أي هدى من الضلالة إلى الهدى، لكن هل ينتفع بها ويهتدي بها كل واحد؟ لا، كما قال الله تعالى في القرآن: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال: هدى للمتقين. ففي الأول هدى دلالة، وفي الثاني هدى توفيق. التوراة إذا قلنا هدى لمن عمل بها قيدنا الآية بهدى التوفيق، مع أنها مطلقة، ولهذا أولى أن نقول هدى من الضلالة في كل أحد، كما قال بصائر الناس وهدى للناس. ولكن الهدى الذي بمعنى الضلالة عام، والهدى الذي بمعنى الهدى يعني يهتدي بها الإنسان هذا خاص من وفق له، وهدى ورحمة لمن آمن به. هذه نعم ربما نقول إنه إن المقام يقصد الرحمة، لكن لا للتوفيق، إلا أن يقول إلا أن يقال رحمة أي وسيلة للرحمة. فإذا قلنا إن رحمة أي وسيلة صار عاما، صار عاما هدى باعتبار العلم، ورحمة باعتبار العمل، لأن من عمل به فهو مرحوم، وأما الهدى فهو باعتبار العلم، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله للهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. نعم نعم. لماذا تقول رحمة لغيره؟ هي هدى، الهدى نعم هدى لكل أحد، لا ما هو بالضبط، قال إنها يعني لو خيلت تخيل مثل ما قال المؤلف، لأنه ما يحكم بها إلا من عمل بها، لا يحكم بها إلا من عمل فقط. وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، لعلهما معناها تعليل، أما عملها فيتنقل من هدى وهو الخبر، وخبرها جملة. يتذكرون قد يستعيرون بما فيه من المواعظ، أي بما في الكتاب والتوراة من المواعظ، وتعلموا القرآن. كلمة يتذكرون الضمير يعود على من أنزلت عليهم التوراة، وهم بنو إسرائيل. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت يا محمد بجانب الجبل أو الوادي أو المكان الغربي من موسى حين المناجاة. وما كنت بجانب الغرب، جانب بمعنى جهة، جانب الشيء جهته أو طرفه. وقولها الغربي صفة لموصوف مكتوب. ما هذا الموصوف؟ قال المؤلف: الجبل أو الوادي أو المكان. وأو هنا ليس بالتحويل ولكن بالتمييز، لأن بعض يقول المراد به الجبل وبعض يقول المراد به الوادي وبعضهم يقول المراد به المكان. كلمة المكان أعم لأنها تشمل أن يكون واديا أو جبلا. وموسى كما تعلمون موسى من جانب الطور وهو في الوادي المقدس. فالآية الصادقة والذي يصدق الوادي أو المكان أو الجبل هو كلمة المقربين، بل هم من المقبوحين المطرودين المبعدين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهي كتاب بمعنى مكتوب، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي القسم واللام الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل: لماذا تؤكد هذه المؤكدات الثلاثة مع أنها ليست مخاطبة لمنكر الله؟ الجواب أننا سبق الجانب الغربي منه، يعني كان ضد الجانب الغربي من الجبل، ويكون ذلك إضافة الموصوف إلى صفته، وكما يقال مسجد الجانب أي المسجد الجانب. على هذا التقرير الأخير يكون المراد الغربي من نفس الجانب، الجانب الغربي أي بالجانب الغربي من الجبل. أما على رأي المؤلف فهو يقول بجانب الغربي بجانب المكان الغربي، كذا بجانب الغربي من موسى وهو يكلم الله. وحينئذ نقول موسى إذا كان وجهه بالشمال والجانب الغربي على خط الغرب، وإذا كان وجهه إلى الشرق فالجانب الغربي منه يكون وراء، يكون وراء، لأن المتجه إلى الشرق يكون الجانب الغربي منه خلف. وأنا الآن ما أتصور هل كان موسى بجانب جبل الشرق أو وعلى كل حال فالغربي نسبة، الغربي نسبة. قد تكون مثلا تقييم غربا بالنسبة لمكان، وشرقا بالنسبة لمكان آخر. بالنسبة مثلا للمدينة تكون شرقا شرقا أو جنوبا، وبالنسبة للكويت تكون غربا. المهم أنك ما كنت بذلك الجانب حين المناجاة إذ قضينا أوحينا إلى موسى الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه. إذ قضينا يقول المؤلف أوحينا، وعلى هذا فالقضاء شرعي كل كوني ندم طيب يتعلق بالنسيان، لكن المؤلف جعله شرعيا، يعني قضينا الامر، الامر بالرساله يعني امرناه به. جعل الامر هنا واحد الاوامر وليس واحد الامور، فاذا جعلناه واحد الاوامر صار هنا المراد بالقضاء الشرع، القضاء الشرع. ويحتمل أن المراد بالأمر هنا واحد الأمور، واحد الأمور أو قضينا إليه ذلك الشأن العظيم وهو الرسالة، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا واحد الأمور وليس واحد من الأوامر، وعلى هذا فيكون قضاء كونه. والقضاء كما تعرفون ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني لا بد من وجود المقصد، والقضاء الشرعي قد يوجد وقد لا يوجد. والقضاء الكوني يكون محبوبا إلى الله ويكون مكروها إليه، والقضاء الشرعي لا يكون إلا محبوبا إليه، يعني من الأمر. فمثلا قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء قوي، يحبه الله ولا يكرهه؟ يكرهه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء قوي، لأنه لو كان قضاء قويا للازم أن الناس كلهم يعبدون الله، وليس أمر كذلك. وقضينا لا، هذه الآية ما هم في يده، هذه الآية تحتمل ما لا تحتمل، ما تحتمل ما على التحتمل لا علم. أما الاجتماع ما يمكن إلا في أمر الوقت، مثلا لو قلنا قضى الله تعالى لأبي بكر أن يؤمن، قضى الله لأبي بكر أن يؤمن، هذا قضاء قدري لأنه أمره بالإيمان فآمن. ونقول قضى الله لأبي لهب أن يؤمن، هذا قضاء شرع وليس كوني. وقضى الله لأبي لهب أن يكفر، هذا قضاء كوني. قال: وقضينا إلى إذ قضينا إلى موسى الأمر، على رأي المؤلف واحد الأوامر، ولهذا قال الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه. أو نقول إن الأمر واحد الأمور وهو الشأن الذي هو الرسالة إلى فرعون وقومه. كلام المؤلف حقيقة مهمة، الأمر بالرسالة كلمة مهمة، المراد واحد الأمور. يكون هذا تقييم بما وما كنت من الشاهدين لذلك فتعلمه فتخبر به، فتعلمه فتخبر به. وما كنت بجانب الطور وما كنت من الشاهدين، ما في اخبار لا تسلم الله يقول الآية ما هي أصلا، لأن من كان بالجانب قد يرى وقد لا يرى، ولهذا قال وما كنت من الشاهدين. طيب إذا قال قائل لماذا لم يقف على قوله وما كنت من الشاهدين، قلنا أيضا نفسه، لأن الإنسان قد يشاهد من بعد، قد يشاهد من بعد ولا يكون قريب، فهنا تضمن أنه قريب وأنه شاهد. ففرق بين أن نقول ما كنت شاهدا، يعني ما كنت حاضرا أو مشاهدا بعينك، ولو كنت بعيدا. ولهذا ليس في الآية كلمة الإنكار، ولكن فيها شيئا من التوفيق، يعني لا حضر ولا نظر. كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان حاضرا حتى يسمع، ولا كان قريبا حتى يشاهد. طيب إذن فيكون ما أخبر به عن ذلك من باب الوحي، لا من باب المجاهدة ولا من باب السماع، ولكن بوحي يوحي إليه. قال أي دع الوحي بالقلب، الوحي بالقلب. نعم أي هذا على خلاف، على خلاف. كما سيأتي أيضا العزيز في هذا يقول وما كنت ولكننا أنشأنا قرونا أمما من بعد نوح، أنشأنا أيضا وخلقنا أمما فتطاول عليهم الأمم، تطاول أي زاد حكمهم، الشكاء والعبث بالمبالغة. وقول العمر المعنى الزمن، لأن الأعمار هي العثمان. قال أي طارت أعمارهم، كانت العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي، فجئنا بك رسولا وأوحينا إليك خبر موسى وغيره. قوله ولكننا أنشأنا، الاستدراك بنا ما يقتضي إبطال ما سبق، ليس المعنى وموقف من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فشعبت، ولكن من هذا الاستدراك لتقرير ما سبق. والمعنى أن الظهور طالت وأنت لست بشاهد ولا بحاضر، ولما طالت الظهور صار الناس مستدين إلى الرسالة، فأوحينا إليك بما جرى وأرسلناك إلى الناس. الله هذا يقال الله آمين أنه لما كان في الأرض واحد صار لهم كفر هذا أحسن في الأرض المكبر كهما لبني إسرائيل صار حكمه كفر قوله فلا يسألا يكون ناخذ اللقاء يقول لك أن النبي أقول قومه هاي ثالث ما يصل مثل عجمين إلى عرب ولا عربيين إلى عجم، وهؤلاء القوم لهم في أرض واحدة وأصل واحدة في الأرض وقع واحد، سواء كل من يصل إلى شيء أكثر من أرضها أو لا. هذا الحزان بعض الأمر يحسن من الجن منه جميل قوله تعالى فيحسن نحسره جميعا بسرعه من عند الله لقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، وهي أحد الكتب الثلاثة الباقي أثرها وهي الإنجيل والقرآن. ويستفاد منه أن أتيان الطواف كان بعد إهلاك الأمم السابقة ومنهم فرعون، واستنبط منها بعض العلماء من قول بريمة الكتب الأولى أنه لم تهلك أمة على العموم بعد نزول التوراة ومن بريمة الكتب الأولى، فكأنه بعد نزول التوراة ما أهلك أحد من القرون. وهذا الاستنباط ليس بعيد لأن الواقع يصدقه.
1: ذكرنا هذه الشرح
0: ويستفاد من هذه الآية أن الكتب النازلة من السماء أنها أنوار للناس يهتدون بها، لقوله بصائر للناس. ومن فوائد الآية أيضا أن التمسك بشرائع الله تكون به الرحمة، لقوله وهدى ورحمة. ومن فوائدها أيضا أن ما جاء في أن الكتب النازلة من السماء هي التي بها الهدى من الضلال، لقوله وهدى. ومن فوائدها أيضا أن الحكمة من إنزال هذه الكتب تذكر الناس بما فيها من المواعظ، لقوله لعلهم يتذكرون. ومن فوائدها أيضا إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى وكذلك في شرائعه، لأن لعل معناها التعليل، فيستفاد منها إثبات الحكمة في أفعال الله وشرائعه. من الذي أنكر الحكمة؟ هم الجهمية، يقولون إن الله تعالى ليس له حكمة فيما يفعل وفيما يشرع، وإنما هو لمجرد مشيئة. ومنها انتهت الآية، قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يستفاد من هذه الآية الكريمة تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بما أخبر به عن هذه الوقائع التي ليس حاضرا فيها ولا شاهدا. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الوحي يسمى قضاء، بقوله إذ قضينا إلى موسى الأمر. ومن فوائدها أيضا أن الوحي هو شأن عظيم، لأن الله سماه الأمر بأل دالة على العظمة والكمال، ولا ريب أن أعظم الأمور ما جاءت به الرسل من وحي الله سبحانه وتعالى لما فيه من مصلحة البلاد والعباد. ومنها أيضا أن الإنسان لا يقبل خبره إلا إذا كان حاضرا يسمع أو شاهدا يرى، وقوله وما كنت، وقوله أيضا وما كنت من الشاهدين، فإن الذي يمكن أن يخبر هو من حضر فسمع أو من قرب فشاهد. أما الإنسان يخبر بدون شهادة أو بدون شهود ولا حضور فإنه لا يقبل خبره، وهذا أمر معلوم من الشرع من جهة أخرى من آيات أخرى وأدلة أخرى أن الإنسان ما يشهد إلا بما علم برؤية أو سماع أو غيرهما من أسباب العلم. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، هذا أظن في الدرس قال وما كنت ثاويا، خلي فائدة مع أخلاق، وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدين. والمراد بأهل مدين القوم الذين أتى إليهم موسى عليه الصلاة والسلام وجرى معه ما ذكر من استجاره وتزويجه وسيره بأهله. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام كان مقيما في أهل مدين حتى يخبر عن ما حصل منهم؟ الجواب لا. إذن فما جاء به من أخبار أهل مدين فإنه عن طريق الوحي. وقوله تتلو عليهم آياتنا في أهل مدين، تتلو عليهم آياتنا خبر ثان، وين خبر الثاني؟ كلمة جملة تتلو عليهم، يعني وما كنت تتلو عليهم آياتنا ف
1: فتعرف قصتهم فتخبر بها. وقوله عليهم الضمير ظاهر كلام المؤلف وهو أيضا ظاهر سياق الآية أنه يعود إلى أهل مدين. تتلو عليهم آياتنا فتعرف قصتهم وتخبر بها. وقال بعض العلماء بعض المفسرين إن الضمير يعود على قريش، يعني ما كنت ثاويا في أهل مدين فتتلو عليهم القصة التي قصصتها بآياتنا، وهذا أقرب إلى المعنى، وإن كان الأول أقرب إلى اللفظ لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، لكنه ما يعود على أهل مدين إلا بتعسف شديد. فالصواب أنه يعود على قريش، يعني ما كنت ثاويا في أهل مدين فتتلو عليهم القصة التي جاءت بآياتنا. إذن فالقصة فأنت رسول، لأنك أتيت بما لم تكن شاهدا فيه، فتلو عليهم آياتنا. ولهذا قال ولكن كنا مرسلين لك وإليك بأخبار المتقدمين، ولكن كنا مرسلين لك وإليك، مرسلين لك إلى الناس وإليك في الوحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام مرسل للناس ومرسل إليه. يقول ولكن كنا مرسلين، كان فعل الماضي وهي مسبوبة الزمن، ومقصود بها اتصاف اسمها بخبرها. وقوله ولكن انتبع لكن هذه للجماعة، وكنا للجماعة، ومرسلين جمع، مع أن الله تعالى واحد أحد، ولكن ذلك للتعظيم، ولكن ذلك للتعظيم، لأن المتكلم المعظم نفسه أو للمتكلم ومعه غيره، وهي بجانب الله بلا شك، المتكلم المعظم نفسه. وقوله ولكن كنا مرسلين، ولم يقل ولكن أرسلناك كما قال في الآية التي قبلها ولكن أنشأنا قرونا، لأن الرسالة ما زالت في الخلق منذ اختلفوا إلى آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ومتى اختلفوا؟ اختلفوا بعد آدم، بعد أن مضت قرون إما عشرة أو أقل أو أكثر، واختلف الناس. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم كتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فتقرير الآية كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فأنزل الله. نعم.
0: فقال
1: وما اختلفوا
0: إلا
1: بعد ما جاءهم العلم. الوحي. لكن هذا اختلاف بني إسرائيل. لما جاء هودا عن بينهم هذا لبني إسرائيل. أما الأولى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين، وفيها قراءة لكنها غير سرية، فاختلفوا فبعث الله. وهذه القراءة يدل عليها قوله يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولكن كنا مرسلين لك وإليك بأخبار المتقدمين. والفائدة من ذكر أخبار المتقدمين للرسول صلى الله عليه وسلم ليتلوها على الناس، الفائدة التقرير أنه نبي، لأنه ما كان يأتي من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه، فإذن يكون ما أخبر به عن من سار يكون من باب الوحي المجرد. قال الله تعالى ولولا أن تصيبهم وما كنت بجانب الطور الجبل إذ حين نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة. وما كنت بجانب الطور، هذا خبر آخر غير الخبر الأول الذي فيه ابتداء الوحي، لأن الله تعالى بعدما أهلك القرون الأولى وعد موسى 30 ليلة وأتمها بعشر، واختار من اختار من قومه، ثم ذهب إلى الله سبحانه وتعالى لمناجاته وإنزال التوراة عليه. يقول الله تعالى: ما كنت بجانب الطور، جانب أي جهة الطور أو قرب الطور، والطور هو الجبل المعروف في سيناء، إذ حين ما بينه. قال المؤلف بأن إذ هنا ليست تعبيرية ولكنها ظرفية، وهي ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما استقبل. طيب، قال: وإذا ظرف للحاضر، وبهذا استكملت الظروف الثلاث: إذا للمستقبل، وإذا للماضي، وإذا للحاضر. قال: وما كنت إذ نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة. ولا قال له خذ الكتاب بقوة لموسى، ولا بني إسرائيل حين رفع فوقهم الطور، قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. فالظاهر المؤلف توهم في هذا، نعم، وخلنا نتأمل بعد في قوله تعالى: وأمر قومك يأخذ بأحسنها. وش اللي قبله؟ شوف سورة العراق.

0: صيف العراق مش اللي عندك؟ مش اللي عندك؟ ايه وجهه
1: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسن. إذن قال المؤلف أن خذ الكتاب بقوة بالمعنى أتى بها، وإلا فالله يقول فخذها أي الألواح اللي فيها التوراة بقوة. يصير إذن أمر موسى أن يأخذها بقوة، أن يأخذ الألواح بقوة. فعلى كل حال كلام المؤلف إذن صواب، بس إنه أتى به بالمعنى لا باللفظ. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، أي خذ هذه الألواح بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها. يقول الله عز وجل ولكن أرسلناك رحمة من ربك، فادنا أن قوله رحمة مفعول لأجل عاملها محذوف تقدير أرسلناك رحمة. وقول رحمة ليس المعنى أنه هو الرحمة، ولكن المعنى أنه أرسل للرحمة ليرحم به، فالرحمة من الله سبحانه وتعالى، وأرسله الله رحمة كما قال تعالى في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس المعنى وما أرسلناك إلا حال كونك رحمة، ولكن إلا من أجل الرحمة، وبين المعنيين فرق. ولكن رحمة من ربك أضاف الربوبية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التخصيص والتشريف، وهذه رحمة خاصة، وهناك رحمة عامة، وفيها دليل أي في قوله من ربك على أن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلق ليرحموا به أنه من الربوبية الخاصة، لأن من نعمة الله على العبد أن ينعمه الهدى يهدي الناس به، فإن هذا في الحقيقة من أكبر النعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه ليرحم الخلق بما أوحي إليه، وهذا من مقتضى الربوبية الخاصة، ولهذا قال من ربك ولم يقل من ربهم، من رب الذي رباك تربية خاصة. لتنذر، اللام هنا حرف جر، إيه حرف جر، هي حرف جر لأنها داخلة على أن المقدرة، أي لأن تنذر، ثم تحول إلى مصدر فيكون لإنذارك قوما، لإنذارك قوما. ولهذا على على على مذهب البصريين تقول اللام حرف جر وتنذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام، على رأي الكوفيين يقول إن اللام هي الناصبة، فيقول اللام لام كي وهي ناصبة، لكن البصريين أدق منهم في هذه الناحية، بل حقيقة الأمر إن اللام حرف جر وأن أن هي الناصبة مقدرة. طيب أين متعلق لتنذر؟ متعلقها هذا المحذوف الذي قدره المؤلف أرسلناك لتنذر قوما. الإنذار والإعلام بما يخاف، هذا الإنذار، الإعلام بما يخاف، والإعلام بما يرغب يسمى بشارة أو تبشير. وقول قوما المراد بهم قريش، ولا يعني ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إليهم خاصة، ولكن لأن أول من أنذره كانت قريش، وإلا فقد بعث لهم ولغيره. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين من قريش وغيره نذيرا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل. ما نافية، وأتاهم بمعنى جاءهم، ومن حرف جر زائد إعرابا لا معنى، ونذير فاعل أتى، يعني ما جاءهم نذير. وفائدة زيادة من أن التنصيص على العموم، التنصيص على العموم في كل الأزمان الماضية، ما أتاهم أحد ينذرهم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله لتنذر قوما ما أتاهم، جملة ما أتاهم في محل نصب صفة، إيش صفة لقوم. وقوله ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أتاهم من نذير من قبلك، قال المؤلف من مكة تفسير القول. إذا قال قائل: أليس إسماعيل رسولا؟ طيب، إذن هو قد أتاهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أولاده أو يقال أنه لما طال العهد حتى النحت صاروا محتاجين إلى نذير ولم يأتي النذير، فما أتاهم من نذير بعد أن انقرض بعد أن انقرضت معالم رسالة إسماعيل. وإلا فلا ريب أن إسماعيل مرسل إليه، مرسل إليه لأنه نبي، ولكنه انقرض. ولهذا كان من دعاء إسماعيل وإبراهيم أنهم قالوا: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. وأجمع المفسرون على أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. فمنذ إسماعيل انقرضت، منذ إسماعيل إلى أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاءهم نبي، وانقرض

إنصاف موسى وليس إلى قومه إلى بني إسرائيل. لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. لعل هذه للتعليل وهي متعلقة بتنذر، تنذرهم لأجل أن يتذكروا أي يتعظوا بما جئت به. وهذه التعليل نذكر في الفوائد إن شاء الله ما هي فائدة. ما دخلت على اسم، لا تضاف في خبر ما، لكن هنا ما فيها، ما دخل على كلمة اسمية. قاعدة ابن زياد من انها اذا حدثت استقام الكلام بدونها. في القاعدة انك ما حدثت هنا وانت ما اتاه النبي صح، فهو دليل على زيادته. ولولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر وغيره فيقولوا ربنا لولا هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسلة بها ونكون من المؤمنين. لولا هنا تكرر مرتين، وفي كل موضع لها معنى غيره في المعنى في الموضع الآخر. الأول قال ولولا أن تصيبهم، الضمير يعود على قريش أهل مكة، وإصابة الشيء بمعنى نزوله يعني تنزل بهم مصيبة، والمراد بالمصيبة هنا العقوبة بسبب كفرهم. وهي يعني لولا حرف إيش؟ امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. وعن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ، وجواب عن محذوف، جواب عن محذوف كما يقدره المؤلف. وقول بما قدمت أيدي سبب، بما اسم الموصوف أيدي سبب الذي قدمت أيديهم، والمراد بأيديهم أنفسهم أي بما قدموه. وعبر باليد عن نفس لأن اليد في الغالب هي آلة العمل. واعلم أن هناك فرقا بين إضافة الفعل إلى اليد وبين إضافة الفعل إلى النفس بواسطة اليد. فمثلا قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، أي مما عملناه أي مما خلقناه. وليس المراد أن الله خلق الأنعام بيده. وأما قوله لما خلقت بيدي، فهنا أضاف الفعل إلى نفسه ثم جعل اليد واصفة، فيدل على أن آدم خلق بيد الله. كذلك مثلا لو قلت بما عملت بيدك، فهنا نقول الإنسان عمل الشيء بيده كون لا، فهو عمله نفسه لكن بيده. أما إذا قلت بما عملت يداك أو بما قدمت يداك، فالمراد بما عملت سواء عملته بواسطة اليد أو بالعين أو بالرجل أو باللسان، المهم أنه يضاف إليك، يضاف العمل إلى اليد لا إلى العامل بواسطة اليد. فإذا أضيف إلى العامل بواسطة اليد صار العمل له، لكن المباشر للعمل اليد. وإذا أضيف العمل إلى اليد صار المراد به عمل الإنسان سواء بيده أو بغير يده. فقوله بما قدمت أيديهم ليس كقوله بما قدموا بأيديهم قوله، لأن الأول المراد بما قدموا سواء كان باليد أو بالرجل أو بالعين أو بالأذن أو باللسان. وقوله بما قدمت أيديهم من الكفر

0: وغيره. صحيح أن المصائب ما تكون إلا بالمعاصي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهنا قال لولا أن تصيبهم مصيبة بسبب كفرهم فيقولوا، ألف حرف عطف، ويقول معطوف على تصيبهم، يعني فأن يقول متى؟ بعد المصيبة ولا قبلها؟ بعد المصيبة. فيقول محتجين على الله: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع. يعني هل أرسلت إلينا رسولا قبل أن تصيبنا بالعقوبة فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين؟ ويحج لهم ولا لا؟ حجة له. لو أصيبوا بغير أن يرسل إليهم رسول لكان ذلك حجة، لأن الله تعالى يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلولا هذا الأمر أن يصابوا بكفرهم وذنوبهم ثم يحتجوا على ربهم بأنه لم يرسل إليهم رسول، فما هو الجواب؟ هل الجواب لعاقبناهم، أو الجواب لما أرسلناك إليه؟ نشوف. قال المؤلف: وجوابه لولا محذوف، وما بعدها مبتدأ، يعني والخبر محذوف معروف، والمعنى لولا الإصابة المسبب عنها قولهم، أو لولا قولهم المسبب عنها، أي لعاجلناهم بالعقوبة، أو ولما أرسلناك إليهم رسولا. كان المؤلف جعل الجواب مركبا من إثبات ونفي. الإثبات قوله لعاجلناهم بالعقوبة، والنفي ولما أرسلناك إليهم. لماذا؟ يعني هم ذكروا أمرين، لأن الله ذكر أمرين: الإصابة، وقولهم لولا أرسلت إلينا رسولا. فكان الجواب أيضا مركبا من أمرين، ويجوز أن يكون الجواب مركبا من أحد الأمرين، أي لعاقبناه، أو لما أرسلناك إليه، لأن المعنى يتم بدون تقدير الأمرين جميعا. وعلى هذا فتكون الواو هنا في كلام المؤلف بمعنى أو. وأظن الآية معناها واضح من حيث الإجماع، أنه لولا أن هؤلاء الكفار المستحقين للعقوبة بسبب كفرهم، لولا أن يحتجوا بأنه لم يرسل إليهم رسول، نعم، لعاقبناهم بدون أن يرسلك، أو لما أرسلناك إليهم. فيقول: إرسال النبي عليه الصلاة والسلام إقامة للحجة عليهم، ودفعا لإيش؟ لحجتهم، دفعا لحجتهم ودحضا لها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام الآن أرسل إليهم قبل أن يؤخذوا بالعقوبة، وهذا يقتضي أنهم إذا كذبوا كانوا مستحقين للعقوبة، لأن الحجة التي يحتجون بها قد زالت. طيب، عندنا الإعراب أظن فهمناه من كلام المؤلف. لولا الأولى شرطية، وهي حرف امتناع بوجود، ولولا الثانية تحضيضية بمعنى هلا، وقوله فيقول معطوف على قوله أن تصيبهم، وقوله فنتبع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب لولا التحضيضية. لولا منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة جوابا للولا التحضيضية. لا يعني التحضيضية لولا بمعنى هل. نعم وهي تحضيضية، وإذا وقعت الفاء في جوابها نصب الفعل بأن مضمرة. ابن مالك يقول وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسطرها حتم نصب. حتم النصب يعني أن أن تنصب بعد فاء الواقعة في جواب طلب أو نفي محضين، وسطرها أي حذفها وجوبا حتما. وأظنه موجود بيت يقرأه الطلاب منذ صغرهم لما تنصب فيه أن مضمرة بعد الجواب أو في الجواب، وهو لا هذا شاهد له قواعد مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. التسع اذا وقعت الفاء جوابا لواحد منها فانه ينصب الفعل بعدها بان مضمرة. ما حدثوه من قبل مر وادعو وانهى وسل واعرض.
1: كذاك النفي قد كمل. لا ناس ان قد تكون غير سببيه عاطفه. طيب بعد هذه الامور اما مر فهو اشاره الى الامر. نعم كما تقول انزل عندنا فنكرمك. وادعو هذا دعاء الله. قال الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن السائين في خير سنن. ربي وفقني فلا أعدل. وتقول ربي وفقني فأعمل صالح. وانهى ولا تبغوا فيه فيحل عليكم غضب. وسل فاسأل يعني استفهام فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا منصوب الفعل بأن. واعرض العرض كما في قول القائل ألا تنزل عندي فتصيب خيرا. ألا تنزل عرض فتصيب خيرا لحظهم هذا التحضير من هذه الآية لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آية. تمنى من ربهم التمنى. تقول ليت لي مالا فأتصدق منه. ليت لي مالا فأتصدق منه. وارجو الرجع ترجي لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. لعلي أبلغ فأطلع. كذاك النفي نفي غير النفي. فتقول ما تعلم زيد فيعلمه. ما تعلم زيد فيعلمه. نعم هذه تسعة مواضع إذا وقعت الفاء بعدها فإنه ينسب الفعل بأن مضمرة. نعم ما تعلم الزيد فيعلمه. طيب قال فنتبع آيات
2: فيه النهي فيه النهي
1: إنه أي مسلمانه بقوله تعالى ولا تقع فيه فيحل ربي وفقني فلا أعدل عنه سنن الساعين في خير سنن.
0: قال فنتبع آياتك المرسل بها ونكون من المؤمنين. وجواب لولا محذوف. المعنى أننا أرسلناك يا محمد إقامة للحجة عليهم ورحمة بهم أن يصيبهم العذاب بدون أن يصل إليهم رسول. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال الله تعالى فلما جاءهم الحق. الحق ذكرنا فيما سبق أنه الشيء الثابت وأنه فيما يقابل الأوامر هو العدل، وفيما يقابل الأخبار هو الصدق. والمراد بالحق هنا قال المؤلف إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنه عدل به عن المعنى الظاهر منه إلى قوله عدل من أجل قوله لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. لما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي هذا الحق مثل ما أوتي موسى، فكأن المؤلف عدل عن معنى الحق الظاهر إلى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم بهذا. ولكن الصواب أن المراد بالحق الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المراد به الوحي الذي نزل على محمد. ولهذا قال فلما جاءهم الحق من عندنا، والعندية تقتضي القرب وأن يكون ذلك من الله. وهذا لا يتصور أنه محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو الحق الذي جاء به. كما أن مثل هذه الآية لما جاءهم الحق من عندنا في جميع مواضع القرآن هي مضطردة أن المراد به الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ ويكون قوله لولا أوتي أي محمد الذي جاء بهذا الحق. ومعنى الآية هنا ظاهر جدا ولا في التكلم، وكله إن الضمير لولا أوتي يؤيد أن يكون الحق محمد. نقول لا حاجة إلى ذلك ما دام جاء الحق والذي جاء به من محمد، فيكون معلوما أن قوله لولا أوتي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق وليس محمد هو الحق. ولهذا ما من أسماء، ليس من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام الحق. نعم هو صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من نبوة، ولكنه جاء بالحق. نعم فلما جاء بالحق قالوا، الضمير يعود على من؟ يعود على من جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا لولا هل، وش معنى هذا التقدير؟ تحضيرية وليست شرطية. هل أوتي أي أعطي مثل ما أوتي موسى، يعني من الآيات، مثل ما أوتي موسى من الآيات. وهذا الجواب فيه إشكال إذا جعلناه عائدا إلى قريش، لأن قريشا كما هو معلوم قوم أميون لا يعلمون عن الرسل شيئا، فكيف يعارضون بقصة موسى؟ أجاب المفسرون عن ذلك بأن قريشا كانت عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام تراسل اليهود وتقول جاءنا رجل يقول إنه نبي، فما هي علامات الأنبياء عندكم؟ فتخبرهم اليهود بعلامات الأنبياء. ولهذا عارضت قريش النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات التي جاءت لموسى. ويحتمل أن قوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي موسى من قبل، فمثل ما أوتي موسى من قبل عائدا إلى اليهود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إليهم. ويؤيد هذا الاحتمال قوله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل.
1: ونذكر بما أوتي موسى من قبل. يأتي صلاة الطيب كما الآن. نعم. أو أمر أن نحن مما عمل. نعم. لما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. شو المعلق مراد بالحق؟
2: تراهر
1: اي تعاون قوله تعالى فأتوا بكتاب من عند الله، ما المراد بالأمر هنا؟ لا فأتوا بكتاب، أنا مرسل فأتوا بكتاب. إيش المراد؟ هذا تعجيز، تعجيز والتحديد. قوله أهدى من هنا عبد الله، من هنا الضم يلعب عليه ليش؟
2: على الطرف
1: الجيم فراق
2: على الطرف
1: والقرآن. طيب ومن أهدى؟
2: لا يعني أكمل
1: هداية، أكمل هداية. طيب من الذي جزم أتبعه يا شيخ؟ أهدى مما أتبعه العين ساكن مزيد وش اللي جزم هنا؟ نعم فأتوا فإذا جعل الله جوابا للأمر السابق صار مزيد. قل فإنما استجيبوا لك فعلا أنما يتبعون أهواءهم. شو عبد الله؟ إنما استجيبوا لك وش استجيبوا لك إيش؟ يعني ما يجبوا لك من عند الله أهدى منه زيك. قوله ومن أضل ممن اتبع هواه، من أضل؟ لا أحد أعرف. ما هو الغرض من الإتيان بالنفي بصورة الإسلام؟ كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ وكيف يجمع بين الإثنين؟ هذا تقول لا أحد أضل من اتباع هواه، ويقول لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. كيف نجمع بينهما؟ يعني كل واحد تقول ما أحد أضل من هذا. نعم والثاني بتبرش؟ طيب معناهم إن هنا تنزل كل آية على معنى لا تعلق بالثاني، يعني معناهم إنها بلغت الغاية باعتبار ما هو من جنسها. طيب هذا واحد في وجه آخر ما يكون كله يعني ترى من واحد، وهذا والله ما قال إنه مثلا إنه ما في شيء يسوي، إذا من أضل فلا يمنع أن يوجد شيء يسويه في ذلك، فيكون كل من الأمرين قد بلغ الغاية في الضلال. هذا يعني معناه أنه يجمع بينهما بأحد أمرين، إما أن يقال إن كلهما في منزلة واحدة، أو يقال من أضل باعتبار هذا المعنى، نعم فيكون كل واحد منه ينزل على معنى. طيب نرجع الآن إلى استنباط القواعد. القاعدة الأولى قال الله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هذه الآية معلومة في على ما سبق، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. ففيها تكذيب دعوى هؤلاء بقولهم لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته، فإنهم قد جاءهم الحق مع الرسول ومع ذلك كذبوا ولا كذب وقالوا لا أوتي مثل ما أوتي موسى. ففي الآية تكذيب هؤلاء الذين قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا لنتبع آياتك. من فوائدها أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، فهو الحق، والحق بمعنى الشيء الثابت، وهو بالنسبة للأخبار الصدق، وبالنسبة للأحكام العدل. من فوائدها أن ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، ما خالف ما جاء به فهو باطل، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل خبر يتضمن تكذيب خبر الله ورسوله فهو الكذب. فمثلا إذا قال قائل أصل الإنسان فرد ثم تطور فصار إنسانا، ماذا نقول له؟ كذب، لأنه خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا شرع الإنسان قوانين مخالفة للشرع إن هذا باطل وضلال، لأن الحق فيما جاء به الشرع فقط. نعم. من فوائد الآية بيان عتو هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، عتوهم وعنادهم، وهو أنهم كذبوا بالحق بعد أن قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. ومن فوائد الآية أن قريشا عندهم بعض من المعلومات عن الرسل السابقين، حيث قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وبأي وسيلة حصلوا على هذا العلم؟ عن طريق اليهود، لأنهم لما جاء رسول الله من بعيد أرسلوا إلى اليهود يسألون عن أخبار هذا الرب، فكتبوا لهم بما يعرفون من أخباره وبما جاء به موسى. من فوائد الآية إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم لقولهم مثل ما أوتي موسى. من فوائدها أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات يؤمن على مثل البشر، وهذا ليس خاصا به، بل هو لكل رسول بعثه الله لا بد أن يؤتيه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، لأن البشر لا تصدق رجلا قال أنا رسول الله إليكم آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، واترك ما كان عليه أباؤكم من عباد الأصنام، واترك ما كان عليه أباؤكم من تحريم الحلال وما أشبه ذلك. ما يقبل إلا بآيات تدل على صدق وتؤيده. طيب، ومنها أيضا من فائد الآية إبطال حجة هؤلاء المكذبين. قال حجة أولم يكفروا بما أوتى موسى من قبل. ومن فائدها أيضا أنه ينبغي في مقام المناظرة والمجادلة أن يفحم الخصم بإبطال قوله بقوله أو بفعله، إن هب القول بما جرى منه هو. لماذا؟ لأن ما جرى منه لا يمكن أن ينكره، ولو أنكره ما قل. فكوننا نقيم الحجة على الخصم من فعله وقوله هذا أبلغ في إفحامه. فتبارك أولم يذكر بما أوتى موسى من قبل. ومنها أن طبيعة البشر واحدة، أن طبيعة البشر واحدة بناء على أن قوله أولم يكفروا أن الضمير يعود على جنس الإنسان، فإن طبيعة البشرية واحدة. ومنها من فوائد الآية أيضا أنه ينبغي أيضا عند المخاصمة أو عند المناظرة إبطال قول الخصم بالواقع، لتبقى الخصم قول الخصم في الأمر الواقع مهم، في الأمر الواقع، فإن الآيات التي جاء بها موسى وقفها هؤلاء كذبت ولا ما كذبت؟ كذبت ما عمل بها البشر. إذن فالمدار ليس على جنس الآيات، ولكن المدار على إيش؟ على حال المخاطب، حال المخاطب. كل في الآيات قائمة مبينة، لكن ما تؤمن الآيات والمضرب عن قوم لا يؤمنون. ومنها أن أهل الباطل يلقبون أهل الحق بألقاب السوء تنفيرا للناس عن قبوله. من ذي الحق؟ قالوا سحران أو ساحر، قالوا ساحران تظاهرا أو سحران تظاهرا، فسواء وصفوا ما جاء به الرسل بالسحر أو وصفوا الرسل أنفسهم بالسحر، فإن المقصود بذلك التنفير، تنفير الناس عن قبول ما جاء به الرسل. طيب هل نقول إن هذه القاعدة ثابتة لأتباع الرسل؟ بدليل قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مضروا متآمدون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء لضالون. والله تبارك وتعالى قد جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، والعدو من المجرمين عدو للنبي بشخصه أو عدو له بوصفه. بدليل أن محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة وهو عند العرب الصادق الأمين، الصادق الأمين، ويرونه أنه من أفضل بني هاشم وأفضل من بلاد. فلما جاء بالحق وصار صار القائم الكبير. واضح؟ إذا كان هؤلاء المجرمون يعادون الرسل لوحدهم، فمعنى ذلك أنه سينتقل هذه المعاداة، ستنتقل إلى من تابع هؤلاء الرسل، لأن المعنى الذي حصل فيه العداوة موجود أيضا في أتباع الرسل. وعلى هذا فيمكن أن نأخذ منه فائدة، وهي طمأنة أتباع الرسل وتثبيتهم على أنهم سينالون من ألقاب السوء ومن المعاداة مثل ما نال الرسل. نعم، فعليهم أن يقابلوا ذلك بالصبر والثبات والقوة. نعم، لا أن ينحرروا بل يكونوا كما كان مفروعين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. نعم. طيب، يقول الله عز وجل ومنها أيضا من هذه الآية أن التعاون حتى على الباطل له تأثير. كذا التعاون حتى في الباطل له تأثير وتقوية. من أين يؤخذ؟ من قوله تظاهرة. فإذا كان التعاون في الباطل له تأثير، فما بالك بالتعاون في الحق. وعلى هذا ينبغي لنا، وهي الفائدة التي تتغفل على ذلك، ينبغي لنا أن نكون متعاونين فيما نحن عليه من دعوة الحق، وأن لا يقول بعضنا بعضا. نعم، خلافا لما كان عليه حال الناس اليوم، فإنه في هذا الباب ليس بمتعاونين. حتى أهل الحق وأهل الدعوة تجدهم غير متعاونين، لأنهم أولا يمكن واحد ما هم ولا، وثانيا أنهم ربما يختلفون في أمر بسيط جدا من أمور الدين ويتعاون على ذلك. نعم، يمكن قالته في كيفية رفع اليدين عند كفاية الأحيان، هذا يقول ترفع إلى فروع اليدين وهذا يقول ترفع إلى المنزلين. ثم إذا أنت على براس وليس أنت على فلا. ثم ماذا تكمل هذه الكلمة؟ الحق والبغضة والعداوة. وأنا قد قصصت عليكم قصة طائفتين من أهل أفريقيا، كل طائفة تكفر الأخرى في مسألة بسيطة من المسائل. واحد طائفة تقول من السنة أن يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، وطائفة أخرى تقول من السنة أن يرسل الإنسان يديه إلى جنب. كل واحدة تقول الأخرى أنت كافر ملعون لأنك تركت السنة عن عمد وقصد، عمد وقصد. والإنسان اللي يكره ما أنزل الله يكون كافر، يكون كافر. وفيه خصومة عظيمة وفي نفس الحد ذاك الأيام في منى، يا الله لو اجتمعوا ناس من الإخوان من الطوعية اجتمعوا عليهم حتى أوهم تبين هذا ما يجوز، لأن هذا غرر عليكم أنتم أهل الحق، لأنكم إذا كفر بعضكم بعض وش مفسرين عونا على أهل الدركات وأهل البدع. نعم الكافر المهدئين المكفر المهدئين الكافر. فنقول إن التعاون له تأثير بالغ، له تأثير بالغ. وأظنكم تعرفون في نقل الصحيفة التي كتبت قريش في مقاطعة بني هاشم كيف نقلوا هذه الصحيفة؟ ما جاء واحد من الناس ينقلها، ما يستطيع، لكنه ذهب إلى فلان وقال ذبح وكان بني هاشم قوم موسى كيف ترضون منهم أن تقاطعون حتى موسم يجوز؟ وذهب إلى آخر وإلى ثالث ورابع حتى من قوم جماعة فذهبوا إلى هذه الصحيفة ما كاتبوا ما ازدحوا. فإذا التعاون أساس النجاح مثل ما قال العام الآن. ينظر إلى كلمة المسلمين يسحران تظاهرة. طيب ثانيا من فوائد الآية بيان كل هؤلاء أيضا من جهة أنهم لم يؤمنوا بالأمرين وقالوا إنا بكل كافرون، إنا بكل كافرون. ومنها أيضا أن تقديم المعمول في قوله بكل كافرون وشفيد الحصر، مع أنه كفر بما بغيره، لكن سبق أن قلنا إن هذا الحصر المقصود به بغابة الخصم، بغابة الخصم. كأنهم يقولون لو آمنا بكل شيء ما كفرنا إلا بهما، ولا معلوم أنهم يكفرون بالمقصود غيره. وهذه فائدة قليل من ينتبه لها، وهو أنه إذا كان الشيء غير محصور في هذا الشيء ولكنه قصر فيه فلا بد من غرض. الغرض هنا الإغاظة، كأنه نقول نحن وإن آمنا بكل شيء فنحن كافرون بما جئتم به، إنا بكل كافرون. قال الله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. في هذا في هذه الآية من الفوائد أنه من العدل التنزل مع الخصم إلى حال يقر بها، التنزل مع الخصم إلى حال يقر بها. فإنه من يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا يمكن أن يأتوا بما طلب منه. حتى منهم يجيبون كتاب أهدى من التراب والقرآن، والله يعلم أنهم لن يأتوا بذلك. أولا كيف يقول لك أصلا كيف من يعلم أنه ما يمكن؟ هذا من باب التنزل مع الخصم إلى غاية ما يكون من العدل، كأنه جعله مع خصم شيئا واحد. فيقول أنتم هاتوا كتاب أهدى من التراب والقرآن أتبعوا، أنا التزم باتباعه. فإذا لم يأتوا معناه يلزمهم أن يتبعوا التوراة والقرآن، ولا لا؟ يلزمهم ذلك، لأنه ما دام أني أنا ملتزم لهم بأنكم إذا أتيتم بكتاب أهدى منهما فأنا اتبعوا، فأنتم يجب عليكم أن تتبعوا ما دام ما وجدتم. إذا في التنزل مع الخصم وأن ذلك من تمام العدل، وأن ذلك من تمام العدل بالمناظرة. ومن فوائد الآية أيضا إفحام الخصم بالتحدي، قام الخصم بالتحدي. ولو أنكم قرأتم آخر سورة الطور لوجدت فيها شيئا غريبا من المناظرة، من قول تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون إلى قوله يومهم الذي فيه يصعقون، نعم حتى يلاق يومهم الذي فيه يصعقون، تجدون يعني آداب كثيرة من المناظرة. أم لهم سلم يستمعون فيه إن كان الأمر فليأتوا مستمعين بسلطان مبين، أم يكونوا تقوله بل لا يؤمنون إن كان أمر كذلك فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فالمناظرة يعني الله سبحانه وتعالى في ذلك المناظرة يجعل الخصم مقحما لتحديه بما لا يستطيع، فهنا ما يستطيع أن يدعو مثله فتقوم بذلك عليهم الحجة. ومن فوائد الآية أن التوراة والإنجيل من عند الله، هذا القرآن من عند الله، فيكون القرآن والتوراة كلام الله، لكن القرآن نزل وحيا والتوراة نزلت كتابة، كتب الله بألواح ألقاها إلى موسى. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا يلزم الإنسان الانتقال إلى ما كان عما كان عليه إلى غيره إلا إذا كان أهدى منه. أنا ما يلزم الانتقال مثل من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعية حتى أرى أنه أصلح، يعني قال ما يلزم الاتباع إلا إذا كان ما جاءوا به أهدى منه، أما إذا كان مساويا فأنتم لا تلزمون وأنا لا ألزم إذا كان مساويا. إنما الإنسان متى؟ حينما يكون ما جاء به الخصم أهدى مما أنا عليه، وهذه فائدة مهمة جدا. وهي لا يلزم الإنسان الانتقال ممن هو عليه من طريقته مذهب إلا إلى ما هو أصوب وأهدى منها. أما إذا عند التساوي فإنه لا يلزم ولا يلام أيضا إذا لم ينتقل. وأما أيضا إذا كان ما في غيره أدنى فإنه من باب أولى لا يلزم. طيب المراتب الآن ثلاث، إما أن يكون ما تدعى إليه أدنى مما أنت عليه أو أهدى أو مساوية. إن كان أهدى الواجب يلزم الاتباع، وإن كان أدنى حاول الاتباع. بقينا إذا كان مساويا هل يلزم الاتباع أو يحكم أو يخير في الإنسان؟ العلماء يقولون بمثل هذا الحال يخير الإنسان. قالوا وإذا أتاه عالمان ولم يكن أحدهما عنده أرجح فإنه يخير في اتباع أي القولين شاء، لا أي القولين شاء. وربما يؤخذ من هذه الآية، ربما يؤخذ حكم هذه المسألة من هذه الآية، لأنه ما أوجب الله الاتباع إلا إذا كان رحمه الله إلا إذا كان أهدى. ومعلوم أنه إذا كان أدنى فإن الاتباع محرم، فيبقى المساوي ليس إلى جانب التحريم وليس إلى جانب الوجوب، وهذه مرتبة التحريم، هذه مرتبة التحريم. ومنها أيضا من فوائد الآية الأمر أن التحدي أيضا يكون بالوصف كما يكون بالفعل، فأتوا تحدي بالفعل من آتي به، إن كنتم صادقين تحدي بالوصف، إن كنتم من السابقين أنما أنتم عليه حق فأتوا بهذا، وإلا فأنتم وإلا فأنت من الكريمين. ولهذا قال إن كنت نعم ففي التبعين إن كنتم صادقين. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع وأدار من الله إن الله لا يتقم ظالمين. قول فإن لم يستجيبوا لك أي فإن انتفى استجابته لك ففي جواز التعليق بالشرط فيما هو محقق الوقوع. جواز التعليق بالشرط فيما هو محقق الوقوع. أنا هم من هذا يعني أنا كل ما تجيب لك هذا أمر محقق. فهل يظن الظان أن في احتمالا أن يستجيبوا؟ ما في. ولهذا أيضا فنقول جواز تعليق الشيء المحقق بالشرط ولو كان محققا أنه لن يكون. وكذلك ولو كان محققا أنه كائن فإن هنا الانتفاء كائن لا محالة ومع ذلك علق بالشرط. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنا إن شاء الله بكم لا حفوها يقول الآن المقابل فمعلوم أن هذا الأمر محق. نعم قال أو نعم. ومنها أيضا أن هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندهم حجة سوى اتباع أهواءهم لقوله تعالى أننا يتبعون أهواءهم. وهل معنى ذلك أي فلا تجادلهم؟ لأن المتبع هواه مسلم كافر. اللي يتبع هواه كافر ما تتفق ما دام ما هو يريد الحق وإنما يريد أن ينتصر لنفسه فقط فيتبع هواه. فأعتقد إن هذا إن مثل هذا الرجل ما يمكن أن يجادل بل جادلته ما دام صاحب هواه ما في فائدة. فهل نقول إنه يستفاد من هذه الآية أنه إذا علم بأن المجادل يريد اتباع هواه فإنه لا فائدة من جداله لأنه إطالة وقت إضاعة وقت؟ نعم يقول هكذا لأنه قال فاعلم أنما يتبعون أهواءه يعني ولا فائدة من جداله. فإذا كنت بينت للإنسان الحق ووضحت بأدلته النقلية والعقلية والحسية حسب ما هو موجود من الأدلة ولكنه أصر إلا أن يبقى على ما كان عليه فاعلم أنه تتبع الهوى ومتبع الهوى مسكن ما هو الإنسان يتطلب الهدى ما يمكن أن الإنسان ما يمكن أن يتبع. ولهذا نقول في هذه الحال لا يجب على المرء مجادلته وإنما ينتقل إلى شيء آخر وهو معاقبته. ولا فياد أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه. المعاند غير من يريد اتباع الحق ولم يظهر له المعاند له الحال. وقد قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى يعني وإن لم تنفع فلا تذكر إن لم تنفع فلا تذكرني. وهذه تقدم الكلام عليها هل هذا الشرط له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ نعم لا سمجنا الآن مدام متجادلت أمام الناس تضح الحق مهم أنا متصل يتكلم بالباطل التسليم لأن إذا سمعت يتكلم بالباطل يجب نصحه الحق وإعيد حق الباطل. لكن إذا كنت جادلت أمام الناس وتبين الحق وهو أبى ما عندك ما في ذلك مجادلة. لا هو على كل حال ما إحنا بنقول جادل عند الناس ما إحنا بنقول جادل عند الناس لكن أحيانا نقول جدال عند الناس يكون عنده يوم في مجلس يبدأ البحث ويحصل النقاش هل نقول إن هذا الرجل إنك تسكت تخليه؟ لا لا يجب عليك أن تقاوم كل الذي عندك. نعم كذلك لو سمعت ما يتكلم في المجمع ويقرر الباطل يجب عليك أن تتكلم، يجب عليك أن تتكلم بالحق. ومن فوائد الآية اختلاف الناس في الظلام، الناس يختلفون في الظلام فليسوا على حد سواء في الظلام، كما أنهم ليسوا على حد سواء في الهدى وليسوا على حد سواء في الغي وليس على حد سواء في الرشد. المسألة على حد سواء في هذا الأمور لا، ولهذا قال من أضل ممن خدع. ففي هذا الدليل على أن الناس يتفاوتون في الضلال، ولكن مهما أحد أضل من هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الهوى قد يكون موافقا للهدى من أخذ هواه بغير هدى، غير هدى من الله. أما من اتبع هواه بناء على هدى من الله فهذا طيب، أن يكون هواه تبعا لما جاء به الحق هذا طيب. وقد ذكرنا لكم حديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام دائما من أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحاصل إن الهوى المذموم هو الذي ليس على هدى، ليس على هدى. طيب، ومن فوائد الآية أن الظالم قد عرض نفسه بحرمانه من الهدى، أو إن شئت فقل أن الظلم سبب لحرمان الظالم من الهدى لقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالظالم هو الذي حرم نفسه الهدى، لقوله إن الله لا يهدي. والقدريه يرون أن الإنسان يمكن أن يهتدي بنفسه، وليس لله تبارك وتعالى عليه أي سلطة، لأنهم والعياذ بالله القدرية مشيئين بالنسبة لقدر الله. نعم، أن الأمر أمر ثمان الله ما قدر أفعال العباد، وإن أنا أفعل وأترك اختياري المجرد المحض، وليس لله فيه أي مشيئة ولا خلق ولا شيء. لكن إن الله لا يهدي القوم الظالمين يرد عليهم، يرد عليهم، كما أنه أيضا يرد على الجهمية الجبرية الذين يقولون بالجبر، لأن الله تعالى نسب هؤلاء بفعلهم إلى إيش؟ إلى الظلم. ولو كانوا مجبرين عليه لكان نسبة الظلم إليهم ظلما، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. ففي الآية إذن رد على القدرية ورد على من؟ ورد على الجبرية، رد على الجبرية. والجبرية جهمية، يعني الجهمية هم مذهبهم الجبر، وفيهم ثلاث جينات كما قال ابن القيم في النووية. الجهمية فيه ثلاث جينات، كلهم جينات ذنب. وش هي؟ جبر وإرجاء وجين تجهل. فهم جبرية مرجعة جهمية. نعم، الله يكفيك شر الجنات الثلاث. نعم، الجهمية والجبرية والمرجعة. على كل حال، في الآية الكريمة رد على الطائفتين الضالتين، وهما القدرية والجبرية. والقدرية يمكننا قدر الله بالنسبة لأفعال والجبرية بالعكس، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، ومن فوائد الآية أن من تحرى العدل، من تحرى العدل فإنه قد تعرض للهداية، لأن الظلم ضده العدل، وانتفاء الهداية بوصف الظلم يقتضي ثبوت الهداية بوصف العدل. فمن تحرى العدل فإنه يوفق للهداية، فالعدل سبب للهداية. وهكذا كل من تحرى الخير بس أسأل الله يوفقني للتحري، كل من تحرى الخير فإنه يوفق له إذا كانت النية صادقة والعزم أكيد. نعم.
0: يقولون أن الإنسان له إرادة مستقلة.

حياتهم. فالمعنى ان الله سبحانه وتعالى يؤكد في هذه الجمله يؤكد بطرق ثلاثه وهو القسم واللام وقد انه وصل لهم القول. وقول وصلنا لهم المعروف ان وصل تتعدى بإلى ويقال وصل اليه ويقال وصل اليه واوصل اليه هذا المعروف. وهنا عديت باللام عديت باللام فعليتها باللام لانها تضمنت معنى البيان معنى الوصول والبيان. ولهذا قال المؤلف في تفسيرها بينا لهم بينا. وقد مر علينا ان اللغه العربيه قد تعد فعلا او بالاعبار في عبارة عام قد تعد العامل بغير ما يتعدى به. لماذا؟ ذكرنا ان بعلماء النحو في ذلك طريقين. الطريق الاول التجوز في الحرف، والطريق الثاني التجوز بالفعل. فمثلا هنا اوضح مثال لكم قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله. العين يشرب بها ولا منه؟ يشرب منه الذي يشرب به الإناء. نعم، لكن العين يشرب منه. والآية الكريمة قال الله فيها عين يشرب بها عباد الله. فمعلوم أن الفعل هنا عدي بعين ما يتعدى به. فقال بعض المسلمين إن التجوز بالحرف وأن الباء بمعنى منه، الباء بمعنى منه فتكون بالتبيغية. وقال بعض المسلمين بل التجوز بالفعل يشرب لأنه يضمن معنى روى يروى، فمن يشرب بها أي يروى بها إذا شرب منها يروى بها إذا شرب منها. وهذا في الحقيقة أصح مذهب البصريين، يرون أن هذا التجوز وأنا أعبر بالتجوز موافقة لهم في التعبير. فهنا نقول وصلنا لهم المعروف أن وصل أو وصل يتعدى بأي شيء منه. وصل مش يتعدى بأي حد من الجر بإله. فهنا عد بالله. فنقول إما أن تكون اللام بمعنى إله وإما أن نجعل وصل بمعنى مشرب المعنى البيان مشرب معنى البيان. فمعنى وصلنا إليهم ببيان وصلنا لهم القول. القول يقول مؤلف القرآن ولعله أعم ما قال المؤلف من رضي قول أو قولنا. نعم، فالله تعالى ما زال ينزل لعباده سبحانه وتعالى من قوله ويحمد ما تصح به أموره حتى وصلت الآية إلى أين يا غانم؟ حتى وصلت الآية إلى ما زال سبحانه وتعالى أن يقول في المبدأ لا تغفل. فغفل بالطالب مثل لمح البصر فوت عليه كلمة ينبنى على كلام المعلم. أقول ما زال الله تعالى يوصل القلب إلى عباده وهو الوحي إلى أن وصل إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، يعني ما أغفلناهم بل ما زالت أقوالنا تصل إلى الخلق وتبين لهم لعلهم يتذكرون. لعله للتعليم أي لأجل أن يتذكروا. والتذكر بمعنى ذكر الشيء لكن لا لمجرد الذكر ولكن للاتعاظ به. ولهذا المؤلف رحمه الله دائما يفسر يتذكرون بلازمه وهو الاتعاظ. والأصل تذكر

0: الشيء أي كنت منه على ذكر، لكن المراد لازم وهو الاتعاء. أما مجرد الذكر بدون اتعاء فهذا لا ينفع. والمؤلف يقول يتعظون أي تؤثر فيه من مجرد القول فيؤمنون. قال الله تعالى الذين آتيناهم آتيناهم بمعنى أعطيناهم. والإيتاء هنا شرعي ولا قدري؟ شرعي، إيتاء شرعي. ويحتمل أن يكون آتيناهم إيتاء قدريا، لأن قدرنا أن يأتيهم الكتاب وهو الوحي فأتاهم. وقول الكتاب بمعنى المكتوب والمراد به التوراة، وكذلك الإنجيل، التوراة والإنجيل كلها تسمى كتابا. وقوله من قبله الضمير يعود على القرآن، آتينا الكتاب من قبله أي من قبل القرآن، هم أي الذين آتيناهم به أي بالقرآن يؤمنون أي يصدقون وينقادون به. الإعراب الآن الدليل من سبع الذين آتيناهم كتاب، وجملة آتيناهم صلة الموصول، وهم مبتدا ثاني، وبه يؤمنون خبر المبتدا الثاني الجملة، والجملة من المبتدا الثاني خبر أفعلها صحيح. الجملة من المبتدا الثاني خبره خبر المبتدا الأول، خبر المبتدا الأول. والفائدة من تكرار المبتدا لأجل أن يكون إسناد كأن إسناد الإيمان إليهم مرتين، كأن المبتدا مرتين، مرة بالضمير هم، مرة بالمبتدا الأول الذين. ما هو صاحب؟ طيب هم به وأتى بقوله يؤمنون بالفعل المضارع الدال على استمرار. أجل ما أقدر به شيء لهم. بس أذن بها لكم بحريصة. أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار، الدال على الاستمرار إشارة إلى أنهم تلقوه عن قبول وإذعان، وأنهم ما زالوا على هذا الأمر. وهذه الجملة بالنسبة لما قبلها في المعنى كأنها إقامة دليل على الذين كذبوا بالقرآن، إقامة دليل على الذين كذبوا، يعني كأنه يقول الذين أوتوا الكتاب من قبلكم آمنوا في القرآن. مما دل على إيش؟ على أنه حق ولا باب؟ على أنه حق، لأنهم هم مع أنهم أهل الكتاب تركوا كتابهم وآمنوا بالقرآن، وأنتم أهل جهل وليس لك استطيع الكتاب، فكان حقا عليكم أن تكونوا إيش؟ قبلهم في الإيمان. لأنه من الصعب أن الإنسان ينتقل من كتابه أو من دينه إلى دين آخر، لكن ليس من الصعب أن الإنسان ينتقل من جهل إلى حق وعلم. ثم ينبي أيضا ففي هذا تأنيب لهؤلاء، في أيضا دليل على أن الحق، لأن الذين أوتوا الكتاب ما آمنوا به إلا عن علم، إلا عنهم. وهو كذلك، فإنه ما في الشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عند بني إسرائيل بالتوراة والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، حتى أوصافها الخلقية موجودة عنه. وقطع النظر عن منهاجه وسيرته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليه، هذا كل موجود في التوراة والإنجيل المعروف. ولهذا تجمع اليهود في المدينة من أجل أن يستقبلوا هذا النبي الذي وجدوا صفته عندهم. وكانوا كما قال تعالى وكانوا من قبل
1: إيش؟
0: يستفتحون على الذين كفروا أي يستنصرون عليهم بهذا النبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالحاصل إن في هذه الآية أقول إنها وجه تعلقها بما قبلها من وجهين. الوجه الأول تأنيب هؤلاء الجاهليين وش عليه؟ على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أن أهل الكتاب وهم على دين انتقلوا من دينهم إلى دينهم، فكنتم أولى باتباعهم. والوجه الثاني أنه إقامة دليل على صحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الذين عندهم علم والدار منتقلوا إلا عن علم بأنه حق. وهذا المناسبة واضح جدا بين هذه والمناسبة التي قبلها. ولا ريب أيضا أن في هذه الآية ثناء على الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام من الذين أوتوا الكتاب، ولهذا أعتقد هم به يؤمنون فلم يستكبروا عنه مع أن لديهم كتاب. نعم. وصل إليهم كما وصل إلى غيرهم، ما قلنا في التفسير إن الله ما زال سبحانه وتعالى ينزل الكتب على من سبق. قال أيضا، شلون أيضا؟ هم به يؤمنون أيضا، شلون أيضا؟ يعني كما آمنوا بكتبهم، كما آمنوا بكتبهم، وأيضا يقولون إنها من الأسماء الملازمة للنص على المصدرية، وأن فعلها أعضى وإيض أيضا مثل باع يبيع بيعا، وأن منها رجع منها رجع. نعم. فالمعنى أنهم هم أيضا مؤمنون بالقرآن. قال المؤلف نزلت في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره، ومن النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام وكذلك من غير الشام. أسلم من اليهود مثل عبد الله بن سلام، واشتهر عبد الله بن سلام بالإسلام وهو من اليهود لأنه كان حضرا من أحبار اليهود، وكان كما قال اليهود عنه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام إنه خيرهم وابن خيرهم وسيدهم وابن سيدهم، معترفون له بالفضل والعلم والسيادة. نعم. فلهذا كانوا يضربون به المثل، لأن مثل هذا الجماعة الذي يكون سيدا في قومه قد تحمله السيادة على الغناء، وقد تحمله هذا الحب الرئاسة على عدم الاتباع لغيره، لأنه إذا تبع غيره صار مرؤوسا لا رئيسا، ولا لكنه رضي الله عنه أبه تواضع على الحق فكان مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وتصدق إيمانه معروفة، فإن الرسول خبأه ودعا له وسألهم عنه وأثنوا عليه، وسألهم عن رسالة الرسول وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم ما رأيكم لو أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا حاشاهم من ذلك نفس. نعم. لأنه خيرهم، فخرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما خرجوا إلا وهم يثنون عليه شرا، هنا عليه شر لأنه أسلم. كذلك هم ذات جماعة من النصارى قدموا من الحبشة، هذا ما أعرفه من ذاك، تعرفون له مقام قدموا من النصارى من نجران وأسلموا، وفيهم نزلت وإذا سمعوا ما أنزل الرسول فلا يؤمن بدون الذنب. ولكن حدثها المعروف أنه أسهم فيها النصارى مثل من؟ مثل النجاح لأنه أسلم ودخل دين الإسلام وهو على دين النصرانية. ويصف أن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ للصحابة وأنه رجل صالح بهذا كذلك فأنه أخ لهم ورجل صالح. فالمهم على كل حال ما يهم من أعيان الذين أسلم، المهم أن من الذين هم في الكتاب من اليهود والنصارى قوم آمنوا بالقرآن أيضا. وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به، ما شاء الله. إذا يتلى قالوا، إذا كما نعرف شرطية، وجواب الشرط متصل بفعله مباشرة. جواب الشرط متصل بفعله مباشرة. أسألكم هذا قاعدة عامة، جواب الشرط يكون متصلا بفعله مباشرة. بمعنى أنه متى وجد فعل الشرط وجد جوابه. هنا يتصل اللفظ الاتصال الوقوعي، إذا وجد الشرط وجد المشروع. نعم أخذوا بالكم. وطبعا على حسب الحاجة، هم أنهم قد يكون فورا قد يكون حتى في المستقبل. فهنا يقول إذا يتلى عليهم قالوا آمنا، إذا يتلى لم يقل إذا كن، فما ذلك أنه أي آية تتلى عليهم يقولون آمنا بها. ما آمنوا جملة بالقرآن جملة، آمنوا بالقرآن تفصيلا، لأن الفعل المضارع ايش يدل عليه؟ يدل على الاستمرار. فكلما تليت عليهم آية آمنوا بها فزادتهم إيمانا. إذا يتلى عليهم أي يقرأ عليهم قالوا آمنا به، مع تردد ونظر التفكير إلا على قول إني على قول أن كل من جار الشرط ولي فعل الشرط مباشرة. إذا يتلى قالوا آمنا به أي بالذي تلي عليهم من القرآن قليلا كان أو كثيرا، ثم بينوا أن إيمانهم هذا عن اقتناع وعلى أساس إنه الحق من ربنا، إنه أي ما تلي عليه من القرآن، الحق بمعنى الشيء الثابت الواقع السابق خبرا العادل حكما. وقولهم من ربنا ولم يقولوا من الله، لأن الرب هو الذي له التصرف المطلق، فهو يتصرف بعباده شرعا شعب وقدرا، يتصرف بهم شرعا وقدرا. فكانهم يقولون إن ربنا لن يخلينا من أن ينزل القرآن، وله الحكم والتصرف المطلق كونا وشرعا، كونا وشرعا. وقولهم من ربنا هذا إشارة إلى أنهم رضي الله عنهم يفتخرون بانتسابهم إلى الله من ربنا. وقوله إنه الحق من ربنا الجملة من حيث المعنى محلها مما قبلها فعليمية، يعني آمنا به لا لأنه أعجبنا حسنه وبيانه وبلاغته، ولكن أعجبنا ولكن آمنا به لأنه الحق من ربنا. فإذا قال قائل إنه إذا كانت تعليلية فلماذا لا تفتح الهمزة أنه الحق من ربنا؟ لأن الجملة التعليلية على تقدير اللام، واللام إذا اتصلت بإن وجب فتح همزة، فتقول لأن ذلك كذا ولا تقول لإن ذلك كذا. قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ولم يقل إنهم إلى ربهم. فهنا لماذا لم تكن تعليلية؟ قلنا الجملة التعليلية قد تكون تعليلية من حيث المعنى فقط، يعني يلاحظ المعنى فقط، وقد تكون تعليلية يلاحظ فيها اللفظ مع المعنى. فإن نوفر معها اللفظ مع المعنى فإنها تفتح الهمزة لأنها على تقدير اللام، وإن نوفر المعنى فقط فإنها تكسر الهمزة، فإنها تكسر الهمزة. وهنا نوفر المعنى فقط، نوفر المعنى فقط، ملاحظة المعنى ملاحظة اللفظ أيهم أولى؟ يقول لكل مقام مقال. فملاحظة المعنى فائدتها أن الجملة تكون من حيث اللفظ منقطعة عما قبلها، فكأنها جملة خبرية مستقلة، كما جملة خبرية مستقلة وكأنها منقطعة عن اللفظ، لكن إثارة التعليل من السياق. وأما التعليلية اللفظية فإنها تكون مرتبطة بما قبلها، مرتبطة بما قبلها. وإذا شئت ما يتفارك فقوة المالك، قول ابن مالك فاكسر في الابتداء، فاكسر في الابتداء. فهذا هو الفرق بين الجملة التعليلية التي قصد معها اللفظ، التي قصد بها اللفظ والمعنى، أو التي قصد بها المعنى فقط. إنا كنا من قبله مسلمين، إنا كنا من قبله مسلمين. من قبل إيش؟ من قبل القرآن. إنا كنا من قبله أي من قبل القرآن مسلمين، قال المؤلف موحدين. ولو أنه فسر الإسلام بظاهره لكان أولى، لأن الإسلام معناه الاستسلام والانقياد، وأصله من عدم المعارضة والمحاربة. ولهذا يقال السلم والإسلام، يعني معناه عدم المعارضة والمحاربة. فكلمة من قبله مسلمين أي منقادين مدعمين للحق. وقولهم إنا كنا من قبله مسلمين ليس المراد بذلك الفخر والإعجاب بالعمل قطعا، لأن السياق سياق الثناء، ولكن من بعد ذلك الثناء على الله بما كانوا عليه في الحالين، في الحالة السابقة وفي الحالة الثانية. في الحالة الثانية إذا أتلى عليهم قالوا آمنا به، الحالة الأولى كانوا من قبلهم مسلمين منقادين متبعين للرسول الذي جاء إليه. قال الله طيب شراب مسلمين خبر ثاني، إيه خبر ثاني، ولا من قبل ذلك خبر مسلمين هذا ولا تقدم العلم، لأن الخبر ما تحصل به فائدة سواء تقدم أو تأخر. قال الله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أولئك يشار إليهم من الذين أوتوا الكتاب ثم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أوتوا الكتاب من قبل فآمنوا به ثم آمنوا بالرسول. يؤتون أجرهم أي يعطون، يعطون أجرهم. وهذه فيها شاهد لدرس البارحة، قول يؤتون أجرهم درسنا بأثناء
2: مقام
0: الفاعل لأنه مستثير نبي من مفعول، وهو الواو نائب فاعل يؤتون. والمفعول الثاني يؤتى أجره. وأما قوله مرتين فإنه مفعول مطلق، مفعول مطلق يعني أنه دال على المصدر لكنه بغير لفظ كلمة بالله.

0: لكن إذا قرأت بصيب عظيم هذا شيء ما تمرن
1: قد يتمرن عليه قد يتمرن عليه في مصيبة في الفضل أو في غيره وقد لا يتمرن حتى العبادة الكبيرة مثل الحج ما يأتي إلا مرة واحدة في العلم ذلك اعتبر صبرا على الطاعة مع مشقتين البدنية والمالية والأمنية مصدر الوقوع وعدم الوقوع هذا شيء آخر مع أننا نقول هل الرجل يكابد الطاعة ويجد من نفسه مشقة في معالجتها عند فعل الطاعة وإنسان آخر تمرن على الطاعة حتى صارت يعني أمرا سهلا عليه أيهما أفضل؟
0: سهل عليه. سهل عليه.
1: أما الأول فهو أشد عملا، أشق عملا. والثاني أكمل حالا. الثاني الذي صار في الطاعة كأنها سجية في نفسه، هذا لا شك أنه أكمل حالا من الأول. من هذا كأن الطاعة صارت غريزة من محبته لها وسهولته عليه. لكن الأول أشق عملا. فيعطى هذا أجر الثمل ولك يعطى أجر الصابرين يعني نوع من المكابرة والمشاق والعلم المفضل في هذه المسألة أي المفضل ولكن الصواب هذا التفصيل فيقال الذي يفعل الطاعة وهي سهلة عليه وينقاد لها بدون مكابرة هذا لا شك من أكمل حالة من الأول بلا ريب والثاني أشق عليه فيعطى الأجر على قدر المشقة النفسية الآن شوفوا مثلا واحد يحضر للدرس بسهولة في القيام ويرى أنه غنيمة وآخر لا يكابد نفسه يا الله يطلع مثل من البيت يجي يحضر للدرس أيهم أكمل حال الأول وإن كان الثاني يؤجر على فعله لكن الأول أكمل أكمل حال وأقرب منزله طيب أولئك يتنازلون بما صبروا والباء في قوله بما صبروا شنو؟ بالسبب أي بسبب صبرهم ويدرؤون بالحسنة السيئة يدرؤون ويدفعون بالحسنة السيئة السيئة مقرون به والباء في قوله الحسنة هذه باء الآلة مثل ما تقول بدأت بالسكين وضربت بالعصر فعندنا بارئ ومدروء ومدروء به من الدارئ لا بالآية من الدارئ العامل والمدروء السيء والمدروء به الحسن كما تقول بدأت بالسكين فعندنا بارئ ومدروء ومربوح به الآلة فالحسنة لهم بمنزلة الآلة التي يتوصلون بها إلى غرضهم يدرؤون بالحسنة السيئة السيئة يقول المؤلف منهم فإذا فعلوا سيئة أتوا بعدها بحسنة فاندفعت السيئة أتوا بعدها بحسنة فاندفعت السيئة هذه الحسنة المبروء بها السيئة تنقسم إلى قسمين قسم تزيل السيئة من باب المقابلة وقسم آخر تزيل السيئة من باب المحو والإزالة كذلك مجموع الحسنات التي تزيل أجل السيئات تنقسم إلى قسمين قسم من باب المقابلة وقسم من باب المحو والإزالة فإن كانت الحسنة المقربة سيئة إن كانت توبة فالتوبة من الحسنات إلا لا إن الله يحب التوابين إن كان من باب التوبة فهم باب المحو والإزالة وإن كانت حسنة أخرى حسنة أخرى كما لو دفع السيئات في الصلاة وأقم الصلاة صلاة النهار وغلة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فهذا الدرء من باب المقابلة يعني أن ثواب الحسنة يقابل بعقوبة السيئة من باب الموازنة فإذا رجع

0: الأول أفضل، لأنه إذا حصل الأول صارت الحسنة الثانية زيادة رفعة الدرجات مهمة مقابلة بالسيئة. ثم إنه إذا كانت من باب المقابلة فقد تضعف الحسنة الثانية الحسنة تضعف عن مقابلة السيئة، فصار الدرء بالتوبة أكمل من الدرء بفعل حسنة أخرى تقابل السيئة، وكل الأمرين يحصل بهما الدرء. يقول المؤلف منهم، يعني الحقيقة أن هذا كلام وجيه، لكن لو قلنا إنها أعم، لأنه مرمى بالحسنة السيئة منهم ومن غيره، ومن غيره كيف منهم من غيرهم؟ يعني إذا أسيء إليهم دفعوا الإساءة بالإحسان، يكون هنا ثناء عليهم من حيث معاملتهم مع الخلق. يصلح لما يصلح، يصلح. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا لمن صبر وما يلقاها إلا بحظ عظيم. وعلى هذا فنحمل الآية على المعنيين: يدرؤون بالحسنة السيئة بالنسبة لما يقع منه في عبادة الله، ويدرؤون بالحسنة السيئة بالنسبة لما يقع من غيرهم في المعاملة. إذا عمل أساء لهم أحد قابلون، وهذا النهي، بل هذا النفي نفي للحق، يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله. حسب ليس من الشر في شيء وإهانة، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليس لو بهم القوم إذا ركبوا ثم إذا عرف فتانا ووفتانا. الآن ذنبهم إلا يقول لا يدحون واهم يجزون من إساءة أهل الظلم مغفرة بالعكس. فهنا درء السيئة بالحسنة ممدوح إذا كان على سبيل العز، أما إذا كان على سبيل الضعف فهذا من ممدوح. لو واحد جاء قاطع طريق وقال الله عدم ثيابه، قال أعطيك ثيابي والعسل لمي على البيت، وش يصير هذا؟ أو لما قال يلا عطن رحم بعيد كان تصديق هلا فكهون لك إذا ما تفعل يحمل على بعيد، هذا طيب ولا هذا هنا طيب الضعف. ولهذا قال رسول لما سأله رجل عن إنسان يأتي ليأخذ ماله قال لا تعطي، قال أرأيت من قاتلين قال قاتل. المهم أن نقول يدرؤون بالحسن السيئة منهم، السواد المجالها أعم، فيبرؤون بالحسنة السيئة منهم في معاملتهم مع الله، ومن غيرهم في معاملتهم مع من؟ مع الخلق. قال: ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون ويهدون أيضا، لازم يتصدقون لأن الهدية قد تكون محمودة إذا كان الغرض منها جلب المودة، هادوا تحابوا تهادل أو تهادوا
1: تهادوا.
0: طيب تهادى الرجلان يتهاديان، فإذا تهادوا تحاب. طيب الشاهد إن يقول ومما رزقناهم، رزقناهم بمعنى أعطيناهم، فالرزق بمعنى العطاء. ومنه قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أي أعطوهم، فالرزق العطاء. وقوله مما رزقناهم من هنا هل هو لبيان الجنس أو للتبعير؟ الأولى أن نجعلها لبيان الجنس، لأن في بعض الأحيان يكون إنفاق المال كله من أمور محدودة. فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على الصدقة، فقال عمر: الآن أصفق أبا بكر، فأفى بنصف ماله، ولكن أبو بكر أفى بماله كله. فالإنفاق إذا جعلنا من لبيان الجنس فهو أولى. في العجل يشمل بذل المال كله أو بعض، يعني قد يكون من الخير بذله كله، قد يكون من الخير بذله بذل بعضه حسب الحال التي أنفق فيها. ثانياً الأولى أن يجعلها لبيان الجنس. وقوله ينفقون الإنفاق بمعنى البذل، بمعنى البذل لا بمعنى الصدقة، لكن الذي أوجب للمؤلف أن يقصه بالصدقة لأن المقام مقام ثناء، ولكن الأولى أن نجعله على عمومه، ونجعل المنفقون أي يبذلون ويعطون، لأنه قد يكون البذل تصدقا خيرا، وقد يكون البذل تيبذلا خيرا أيضا، قد يكون أفضل من الصدقة في بعض الأحيان. وعلى هذا فنقول الأولى أن نجعل الإنفاق هنا الإعطاء والبذل، سواء كان صدقة أو كان هدية أو كان هبة. وتعرفون الفرق بين الأمور الثلاث، وبغاني يبين الفرق بينها، وش الفرق بين الهبة والهدية والصدقة؟ والصدقة تصدق عليه أنا إنسان، والهبة والهبة من هذا الفرق بين الثلاثة؟
1: الهدية هي إعطاء المسافر أو الغرفة للإنسان لقصد التمتع، قصد التمتع بالتخرج. الصدقة إعطاء العدوى لقصد الإرفاق. وأما
0: الهدى،
1: الهدى إعطاء
0: الفرق بينهم. الصدقة ما أريد به وجه الله، يتقرب بها إلى الله، ما يهم تقرب إليه هذا المعطى أم لا. والهدية ما قصد به التودد للمعطى، يعني يريد أن يتقرب إلى المعطى ويتقرب منه المعطى. والهدى ما قصد به نفع الموهوب فقط، ما قصد به أنه يتقرب هذا الموهوب له ولا أن يتقرب الله بذلك، قصد به نفعه، قصد به نفعه، وهذه تسمى هبة. وكلها محمودة في الواقع، كلها محمودة، لكن هل بعضها أفضل من بعض؟ هذا على حسب الحال. ولما رأينا في الآخر
1: مش وجه ترجيح من المسلمين تجوز الثالث،
0: لأنه يتضمن معنيين، معنى الله فأرسل الموجود، ومعنى الفعل المشهد المذنب، وذلك ما يتضمن إلا معنى واحدا فقط، ورجعوه من الحرف إلى المعنى الجديد.
1: فلا يكون هذا الوجود بوحده
0: يحتمل على معنيين؟ لا لا، زيادة في معنى ما في شكل أول، زيادة في معنى
1: عندنا
0: فعل واحد، فعل واحد مشرب، مشرب معنى الفعل الثاني الذي يتعدى بهذا الحرف الموجود. صار الموجود يحصل على معنى عين حتى انه يحصل على معنى واحد.
1: مثل
0: العين
1: يشرب
0: بالعين،
1: ما عندنا الرواق، عندنا
0: شرب، لكن اصبح الشرب قد يكون شربا لا يرى به العين، وقد يكون شربا يرواق. اهل النار يشربون من الحميم شربا هم ولا يرون، وش الفائدة من الشرك؟ لكن هؤلاء يشربون من هذه العين ويرون بها. فتضمنت الآن معنى الشرك ومعنى الري، ومن فهم معنى الري؟ من تعدي هذا الفعل بالحرف الذي يناسب الري.
1: ألا يحكم
0: تعدى الفعل الثاني؟ هذا أنسى ما يكون، لأن الشرك يناسبه الري، ما يناسبه الشبع. يمكن تقول يشرب بها يعني يشبع بها، ما يناسب.
1: يرد عليه النقصان تعين.
0: لا يرد عليه تعين من جنس النقصان. ولا بد يقدر فعل يناسب الفعل الثاني. مثل أن يكون سبب الله أو متفرع عنه وما أشبه ذلك. على كأي سياق. المهم أن التضمين يفيد معنيين. والتضمين بالحرف يفيد معنى واحد. يفيد معنى واحد. الهيمة الإبل العطاش.
1: ما
0: يقول لا الهيام نوعين. هيام على الأكل وهيام على الشرب.
1: هيام مرض.
0: إنه هيام مرض. صاد اللي يشرب ولا يرضى وش سليم ولا مريض؟ اللي يشرب ولا يرضى سليم ولا مريض؟ نعم. فرزقوه منه في القرآن الكريم. فرزقوه منه. فرزقوه فيها. فيها بعض العامة يستنكر من بعض السائلين ارزقني الياء. ارزقني الياء. يقول هذا مشرك والعياذ بالله. نعم. سنعطيه المشرك. يقام بالمشرك. الرزق بمعنى العطاء. نعم. تعالى لم يخل الأرض من وحي. لم يخل الأرض من وحي. لأن التوصيل معنى الوصف الأول الآخر بالثاني. ويستفاد منه أن الوحي مشتمل على غاية البيان. مشتمل على غاية البيان لأننا قلنا إن يصل مرمن المعنى جيد. ويستفاد منه بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة في إيصال القول إليه. ولقد وصلنا لهم. ويستفاد منها أيضا استفاد منها أن الحكمة من الوحي هو التذكر والاتعاظ بقوله لعلهم يتذكرون. لعلهم يتذكرون. ويستفاد منه إثبات العلة في أحكام الله الكونية والشرعية. إثبات العلة في أحكام الله الكونية والشرعية وأنه ما يفعل شيئا ولا يسعه إلا لحكمه. اسمها ربي إما بس ربي الله تهدى في الله شيء وآخر فالثانت من المنطقة أيها ما راح نشتغل ذا؟ الآن هذا ما هذا شغله؟ هذا أنا أفهم. تفهم؟ لا أفهم. لا تبغى ولا. طيب قلنا يستفاد منه تعليم أقل الله وأحكام الله تعالى والسلام. كل ما خالف في ذلك. الجهمية هنا الأصل. قال أفعال الله من تألم وأحكامه لا تألم. طيب مستفاد. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. مستفاد من هذا أولا أن اليهود والنصارى فيهم من آمن بالقرآن لقوله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ويستفاد منه أيضا أن حكم الغرب قد يتناول جنسه. حكم الغرب يتناول جنسه بمعنى لا فرق أجي أجي في مكان فرح إبراهيم يكون وراء ما في الشيء فرح من خلق هكذا. أن حكم الفرد يتناول الجنس. مش معنى هذا؟ معناه الذين آتناهم الكتاب من قبل لو نظرنا إليها وجدنا أنها عامة تشمل كل الذين أوتوا الكتاب. وهل هي عامة؟ هو كل الذين أوتوا الكتاب من قبل آمنوا بالقرآن؟ أبدا. في النصارى بقي على نصرانيتهم وفي اليهود بقي على يهوديتهم. ولكن من هؤلاء من آمن، من هؤلاء من آمن. يكون معنى ذلك أننا أعطينا الفرد، أعطينا الجنس حكم الفرد، أعطينا الجنس حكم الفرد. أما فهمتم هذا؟ يعني فأنه قال إيمان عبد الله بن سلام وإيمان النجاشي مثلا، ما هو بأن هذا اسمه عبد الله بن سلام وهذا اسمه النجاشي، لكن لأنهم بيت الكتاب، فهم آمنوا لا لأسمائهم ولكن لما علموا من كتبهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا. وهذا يقتضي أن يكون كل هذا الجنس يجب أن يكون مؤمنا وإن لم يؤمن كله. والمهم أنه يستفاد أن يستفاد من هذه الآية إعطاء حكم الجنس، إعطاء الجنس حكم الفرق، إعطاء الجنس حكم الفرق، ما دام أن هذا الحكم سببه يشمل جميع الجنس، ما دام أن هذا الحكم سببه يشمل جميع الجنس. مثلا ما سبب إيمان عبد الله بن سلام؟ علمه بما في التوراة نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا العلم يختص به ولا يشمل جميع اليهود؟ يشمل جميع اليهود. إذن فهنا أعطينا الجنس حكم الفرد بالعلة التي تشمله وغيره، بالعلة التي تشمله وغيره. وإلا قد يقول قائل ما نرى أن الذين آمنوا من قبلهم بالإيمان، من كلهم آمنوا، لكن الإيمان هو ما آمن إلا بعضه، لكن هذا الإيمان من بعضهم حمله عليه العلة الشاملة لجميع الجنس. فنستفيد من هذا أننا نعطي الجنس حكم الفرد إذا كان علة هذا الحكم شاملة للجميع. إذا كانت علة هذا الحكم شاملة للجميع فإنه يعطى الجنس حكم الفرد. طيب، يستفاد من هذه الآية أيضا الثناء البالغ على الذين آمنوا بالقرآن وبالكتب السابقة بقوله هم به يؤمنون. ويستفاد منه أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة فيما سبق من الكتب التوراة والإنجيل، وهذا صريح في آية الأعراف بقوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف إلى آخره. ثم قال وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل المسلمين. يستفاد من هذا أيضا من هذه الآية زيارة الثناء على هؤلاء، زيارة الثناء على هؤلاء بأنهم يؤمنون بكل ما يتلعون، وهم ما أمنوا بالقرآن جملة فقط ولكن جملة وتفصيلا، وأخذنا ذلك من قوله وإذا يثلى في المضارع يدل على الحدوث والاستمرار، نعم يدل على التجدد والحدوث، لأن هذا شأنهم كلما تلي عليه. ويستفاد منه أيضا من الآية الكريمة أنهم آمنوا لا لمجرد الهوى، ولكن آمنوا إيمانا مبنيا على اقتناع. من يقف من قولهم إنه الحق من ربي، آمنا به إنه الحق من ربي، ما آمنوا هكذا تبعا للناس، ولكن آمنوا عن اقتناع إنه الحق من ربنا. ويستفاد منه أيضا بأن القرآن من عند الله لقوله من ربنا. ويستفاد منها كمال عقل هؤلاء الذين آمنوا حيث عبروا هنا بالربوبية من ربنا الألوهية، لأن المقام يقتضي ذلك، فإن رد له الحكم يحكم بما يشاء كونا وشرعا، كونا وشرعا. ويستفاد من هذا أيضا أن هؤلاء كانوا مؤمنين مسلمين من قادين الكتب السابقة، لقوله إنا كنا من قبله مسلمين. ويستفاد من جواز ثناء المرء على نفسه بالصفات المحمودة بشرط أن يكون في ذلك مصلحة، وأن لا يكون فيه افتخار وعلو على العلم، بقوله إنا كنا من قبله مسلمين. وهذا أمر واقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال ابن مسعود: لو أعلم أن أحدا تبلغ بالإبل أعلم بكتاب الله مني لذهبت إليه. وهذا الثناء على نفسه لكن أمسح. والعلماء دائما إذا كتبوا في الكتاب يثنون عليه بما يقتضي هذا الكتاب من أساس الثناء. ومعلوم أن الثناء على الكتاب ثناء على مصنف، لو أني تثنيت على هذا البناء مثلا هذا بناء جيد محكم جميل، من أثنيت عليه في الواقع؟ أثنيت على البان. أين البان؟ فهذه المسألة يجوز الإنسان أن يثني على نفسه بصفات الحمد بشرط أن لا يوجد ذلك الافتخار على غيره. والشرط الثاني أيضا أن يكون في ذلك مصلحة، يكون في ذلك مصلحة. أما الشرط الأول فوجهه ظاهر، لأنه إذا قصد بذلك الافتخار والعلو على الناس فهذا قصد محرم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ورفخ. وكذلك أيضا الشراط أن يكون فيه مصلحة، لأنه إذا لم يكن فيه مصلحة كان لغوا من القول على أقل ما نقول فيه، كان لغوا من القول. لأنه ليش الإنسان يدع نفسه بدون مصلحة إلا أنه دولة أنه يريد أن يبرز صفاته ويفتخر بها على غيره ما فعل ذلك، حتى لو قال أنا ما أريد الفخر. إذا لماذا؟ نعم. وقال الله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. لكن هم يقصدون مصلحة، والمصلحة على هذه تختلف باختلاف الأحوال. لا الأصل منه إنها الأحسن نقول الأصل إن هذا لغو من الخير إذا فائدة منه. ورسول يقول: من كان يريد له من الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فما دام ما فيها خير ثم إنها تؤدي إلى مفسدة، لأن إذا فرضنا إن هذا الرجل 100% ما قصد ولا افتقار، لكن افتح بابا لغيري وافتح بابا لآخري يفتحون بذلك. وقوله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدعون بالحسنة السيئة إلى آخر ومما رزقناهم ينفقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المؤمنين من أهل الكتاب لهم أجران، العشر الأول الإيمان بالكتاب، الثاني الإيمان بالقرآن، ومن فوائدها إثبات عدل الله سبحانه وتعالى حيث لم يضيع أجرهم الأول بالأجر الثاني ولا الأجر الثاني بالأجر الأول. يستفاد من ذلك أيضا أن الثواب على قدر العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هؤلاء كان ثوابهم مرتين لأنهم عملوا كم مرتين. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الأسباب والعلل، يقول بما صبروا، ومن فوائدها فضيلة الصبر، ما دام الصبر سبب للأجر، ما دام أن الصبر سبب للأجر فلا شك أنه صفة حميدة. وفاضل نعم، وأظن أن التفسير ذكرنا أن الصبر انقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، صبر على معصية الله، صبر على الله المؤمن، وأن أفضلها أولا ثم الثاني ثم الثالث. ويستفاد منها أيضا أن الحسنات يذهبن السيئات، لقوله ويدرؤون بالحسنة السيئة. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي مقابلة المسيء بالإحسان، يعني الآية كما قلنا عامة لدرء سيئاتهم بحسناتهم ودرء سيئات غيرهم بالإحسان إليه، وأتينا لذلك بشاهد من القرآن. ولكن هذا الدرء ثقيل على المرء، درء سيئات الغير بالإحسان إليه هذا ثقيل على المرء جدا، ولهذا قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا بحق عظيم. أكثر الناس يقول: والله لأكلن له الصاع بالصاعين والصفعة بالصفعتين، لكن الأمر ليس كذلك، ادفع بالتي هي أحسن. وش النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وشف أتى بإذا الفجائية للدلالة على أن هذا الأمر يتحول بسرعة، هذا العدو يتحول بسرعة، يكون كأنه ولي حميد، يعني صديق قريب لك. إذن نقول إنه يستفاد منه إيش؟ أن الحسان في جمع السيئات، وأنه ينبغي مقابلة الإساءة بالإحسان، إلا أننا ذكرنا أن هذا ينبغي أن لا يكون مظهر عدل في المرء، إن كان مظهر عدل في المرء فلا ينبغي، لأن الله يقول: ولم ينفسر بعض الظلم فأولئك ما عليهم من سبيل. ولو كان فاسق هذا بالنسبة لحقك الخاص، أما بالنسبة لحق الله لا، فيعامل بما يقترب الشرع. نعم، من السيئات، من الحسنات يجب من السيئات. نعم، ربما تجد السيئات الحسنات في المقابلة، في طريق المقابلة، لأن الحسنات والسيئات توزن يوم القيامة، فإذا رجع أحدهما صار الحكم له. قال: ويستفاد من هذه الآية أيضا فضيلة الإنفاق من رزق الله، فضيلة الإنفاق من رزق الله ومما رزقناه. ويستفاد منه أيضا أن منها أيضا أن المنفق لم ينفق مما صنعه أو اكتسبه بنفسه، ولكنه ينفق من رزق الله، فالله هو الذي رزقك وهو الذي أمرك، فأنت في الحقيقة خادم عبد متصرف حسب أمر سيدك. قال لك اكتسب فاكتسب، قال لك أنفق فأنفق. طيب، قوله ومما رزقناهم ينفقون، نشوف الآن كيف نجمع بين قوله بين ما هنا وبين قوله في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وبين قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نقول نجمع بينهما بأن غالب أحوال الناس أن لا ينفقوا جميع أموالهم، وأن إنفاق جميع المال قد يكون مضرا بهم، لكن في بعض الأحيان يكون إنفاق جميع المال محمود. فلهذا قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فلا تنفق، ولا تبسطها كل البسط فتنفق كل ما عندك. لكن النصوص الأخرى تدل على أن مسألة مبنية على أي شيء؟ على تغير الحكم بتغير الأحوال. فقد يكون مثلا من الأفضل إنفاق جميع المال، وقد يكون من الأفضل إبقاء بعضه. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا قوله مما رزقناهم ينفقون، أن الإنفاق من رزق الله تبارك وتعالى محمود. والرزق كما عرفنا في باب العقيدة، الرزق ما ينفع من حلال وضده. يقول السفاري هو الرزق ما ينفع من حلال وضده، فهو مش ضده الحرام. فهل يحمد الإنسان إذا أنفق من حرام؟ قل لا ولا لا؟ لا، لأنه ما يثاب عليه، والواجب عليه أنه يرد الشيء ويتخلص منه، هذا الواجب عليه. لكن المراد هنا بالرزق الذي يحمد على الإنفاق منه إذا كان رزقا حلالا. أما من اكتسب شيئا حراما فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه إن انفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان زاده إلى النار. وهذا يدل على أن الإنفاق من المحرم لا ينفع المرء، لكن ينفع المتى؟ إذا أنفقه يريد التخلص منه، فإنه ينفعه بمعنى أنه لا يلحقه شيء من جرائه، وينفعه لأن إنفاقه للتخلص منه توبة، والتوبة تنفع العبد، توبة تنفع العبد. فمثلا إذا كان إنسان عنده 100,000 درهم اكتسبها من حرام وأنفقها للتخلص منه، هل يعطى أجر من تصدق بها؟ لا، لكن يعطى أجرا على التوبة من هذا الذنب الذي فعله. وأما 100,000 ما له أجر منه، لكن لو أن اكتسب من حلال وأنفقها يعطي الأجر بقدره وعلى حسب المضاعفة الذي جاء به النص. قال الله تبارك وتعالى من ابتداء درس اليوم: وإذا سمعوا اللغو. إذا كان ما يحبد الإنسان، لأن العاجز ترك الشيء الأدنى
1: ما هو مقام حمد.
0: ولهذا قال الله تعالى: وكان الله عفوا قديرا، ومدح نفسه بأنه عاف مع القدرة. أما من عفا لعجزه شو فائد؟ واحد مثلا يضربه جندي وما يقدر يقابل الجندي، يقول الله عظمة تجاك الله خير، الله يحسن إليك، نعم هذا عاجز. لكن لو يضرب الواحد من دون أمه وش يسوي له؟ يمكن يعطيه مثل الصار عن الصار صعي. قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذا سمعوا، يجب أن نعرف الفرق بين سمع واستمع. فالسامع هو الذي أدرك الصوت بدون قصد، والمستمع والذي أدركه بقصد، أدرك الصوت بقصد. ولهذا نقول يسمى سجود التلاوة لمن؟ للمستمع دون السامع، المستمع دون السامع. فهنا قال: إذا سمعوا اللغو، دل على أن هؤلاء القوم
2: ليسوا يستمعون إليه ولكن يسمعون. فقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كرام، مروا به ما يكون عنده لكن إذا مروا به. هؤلاء أيضا إذا سمعوا اللغو، يقول المؤلف الشتم والأذى من الكفار. أيضا هذا تخصيص لما هو أعم، فإن اللغو يشمل ما قاله المؤلف الشتم والأذى، ويشمل أيضا كل كلام لا خير فيه، كل كلام لا خير فيه سواء كان فيه شر أم لم يكن فإنه من اللغو. فهؤلاء في غاية ما يكون من الجهل وحفظ الوقت، لا يستمعون إلى كلام الله. والله تبارك وتعالى مدح الذين لا يستمعون الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر شباله فليقل خيرا أو ليسلم، فليقل خيرا. والمقابل للخير إشباع، الشر إشباع، وما لا خير فيه ولا شر وهو اللغو. فالأصح أنه يشمل إذا سمعوا اللغو يشمل كل كلام لا خير فيه سواء كان فيه أذية وشر أم لم يكن. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه بأبدانهم أو بأبدانهم وقلوبهم أو بقلوبهم فقط. الأصل قلوب، الأصل القلوب، لكن قد تشمل الأبدان أيضا، بحيث إذا سمعوا كلام لا خير فيه قاموا وتركوا المكان حتى لو كان حرام ولو كان غير حرام. أما إعراض البدن مع إقبال القلب فهذا ينفع؟ ما ينفع. فالمقام هنا أربعة أنواع، المقام عند اللغو أربعة أنواع: تارة يقبل عليه بجسمه وقلبه حينئذ يكون مشاركا لأهله، وتارة يعرض عنه بجسمه وقلبه بحيث ما يسمع إليه ويقف، وتارة يعرض بقلبه دون جسمه، وتارة يعرض بجسمه دون قلبه. والتركيز هنا على أي شيء؟ الإعراض بالقلب، أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كأنهم يقول إذا قيل لهم ليش تقومون؟ لماذا لا تردون؟ لماذا لا تنصاعون لأباهم؟ يقولون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فنحن لا نسأل عما تعملون وأنتم لا تسألون عننا ولا نوافقكم على هذا العمل. وليس يعني ذلك أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، لأن الكلام هنا عن اللغو وهو الكلام اللي ما فيه شيء. أما المنكر فإنهم لا شك أنهم يأمرون به ينهون عنه ويأمرون بالمعروف. سلام عليكم، يسلمون عليهم سلام تحية ولا سلام غير تحية؟ المؤلف يقول سلام مفارقة، أي سلمتم مما من الشتم وغيره، وليس يسلمون سلام تحية. فهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا وقاموا وقالوا لهؤلاء سلام عليكم، يعني سلام عليكم منا، من الله سلام عليكم منا فأنتم سالمون، لا نقابلكم بما تفعلون به. وهذا من المؤلف بناء على أن المراد بقوله اللغو يعني الأذى والشتم من الكفار. أما إذا قلنا بالعموم فإنه يحتمل أن يكون مراد السلام هنا سلام من الله، السلام تحية، لأنه يشرع لمن قام المجلس أن يسلم، ويحتمل أن يكون سلام مفارقة، وإن شئنا جعلناه موزعا. فقلنا إن قلنا باللغو إنه الشتم والأذى فالسلام هنا سلام مفارقة، بمعنى إنكم أنتم سالمين منا وحين سالمين منا. وإذا قلنا إنه أعم وإذا قلنا إن المراد بالله الكلام الذي لا خير فيه وإنما يكون سبا ولا شتما فهو سلام تحية، لأن هؤلاء لم يسيئوا إلى المعرضين حتى يقولوا لهم السلام عليكم منه. وهذا أيضا جائز أن نحمل السلام أي معنى السلام هل هو متاركة أو سلام تحية على معنى اللفظ هنا على معنى اللفظ. قال هنا مثله قال لا نبتغي الجاهلين لا نصحبهم. وهذا تقسيم المؤلف قاصر أظن قاصر شوف الرسول على هذا ولا لا. لا نبتغي الجاهلين يقول لا نصحبهم، ولو كان الأمر كذلك لقال لا نصحب الجاهلين، لكن لا نبتغي الجاهلين الابتغاء بمعنى الطلب، يبتغون فضلا من الله ورضوانا أي يطلبون، فمعنى لا نبتغي لا نطلب. وإذا انتفى طلب الجاهلين انتفاء صفتهم من باب أولى. تقول هذا لأن هذا الصوان دائما نقوله ولا تقول عن اقتناع. إذا انتفى طلب الجاهلين انتفت الصحبة من باب أولى، لأنهم ما يطلبون الجاهلين ولا يدلون فضلا عن كونهم إذا وجدوهم صحبوه. فأيهما أبلغ تفسير المؤلف أو ظاهر الآية؟ ظاهر الآية أولى وأبلغ، يعني نحن لا نطلب الجاهلين فضلا عن صحبتهم وذلك لأنهم ذوي علم وبصيرة، والإنسان ذوي العلم والبصيرة ما يطلب الجاهلين فيكون معهم، بل لا يصحبون إلا الأخيار ذوي العلم والمروءة والشرف والدين، أما الجاهلين فإنهم لا يبتغونهم ولا يطلبونهم ولا يريدونهم أيضا. والجاهل هنا المراد به السفيه أو من ليس بعالم، السفيه المراد، نعم المراد به السفيه حتى لو كان عالما، لأنه إذا أساء التصرف ولو كان عالما فهو بمنزلة الجاهل بل أشد، بل أشد من الجاهل، لأن من خالف عن علم أشد من خالف عن جهل، ويسمى من خالف عن علم يسمى سفيها ويسمى جاهلا مركبا، نعم إذا ادعى أنه يعلم، بخلاف الإنسان الجاهل الذي لم يأتي العلم أصلا فإن هذا قد يستقيم إذا علم. طيب إذن الجاهلون هنا ليسوا من لا يعلمون بل السفهاء. وإذا قال قائل ما الذي يدل على أن الجهل يأتي بمن السفه؟ ثم قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فإن قوله بجهالة بلا شك من مراد إيش؟ بسفه، لأن من يعمل السوء جاهلا بعيد علم فهذا لا ذنب عليه حتى نقول إنه يتوب. فالجهل هنا بمعنى السفه، لا نبتغ الجاهلين أو السفهاء الذين يعملون بجهالة. نعم طيب الجاهل اللي غير عالم هل يبتغيه المرء؟ ربما يبتغيه يطلبه بأجل علمه، ربما يطلبه ليعلمه ما دام جاهل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يجي القبيلة ويقف عليهم يدعوهم إلى الله، فهو يطلب هؤلاء الجهال ليعلمه. لكن رب الجهل هنا هو السفه، لأن السفيه فعله في الحقيقة كفيل للجاهل تماما، إذ أنه يخالف الحق ولا يعمل به، لكنه أشد من الجاهل لأنه غير معذور. ونظره في الحفظ إلى آخره. طيب نحن الآن وإياكم نقرأ مثل هذه السفاه، فهل المراد أن نقرأها للعلم ولا للعمل؟ للعلم والعمل، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتعلموا الآيات تعلموها وما فيها من العلم والعمل. وأكثر الناس إذا قرأ مثل هذه الآيات قال لهم فضل ما أحسن صفاتهم وما أجمل أفعالهم، وهذا غاية ما يستفيد من الآية. ولكن هذا ما يفعل. المقصود من ذكر هذه الألطاف الحميدة سواء كانت عن سبيل الإخبار عن الحال أو عن سبيل القصر، الغرض منها هو الاعتبار. إن الإنسان يعتبر يعتبر بما حصل، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ونسأل الله أن يعينوا جميعا على فهم الكتاب والعمل به. ولا من أعرض عن اللهو لقوله وإذا سمعوا اللهو أعرضوا عنه. ثانيا أنه ينبغي الإعراض عن اللهو وهو الكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه، والفعل يقاس عليه ولا يقاس عليه، فلا ينبغي الإنسان أن ينبغي يكتب في أفعال لا خير فيه. يعلم أن القولية ذاتية وعرضية، بمعنى أنه قد يكون الشيء خيرا في ذاته وقد يكون خيرا لغيره لعارف ما يعرف له. فمثلا الصلاة خيرها ذاتي والسعي إليها خيره عرضي، لأن مجرد المشي ليس بقربة حتى يكون وسيلة إلى قربة أخرى. فعلى هذا لو أن الإنسان تحدث بحديث ليس من الذكر ولا من العلم ولا من أمر المعروف أنها المنكر، لكنه حديث يقصد به إدخال الصدور على مجالسيه، يكون خير هذا ولا لا؟ يكون خيرا، لكنه ليس خيرا ذاتيا في هذا الكلام، بل خير عرضي أي عرض له بسبب القصد الحسن فيه. وهذا الحقيقة على هذا التقدير واضح. ولاحظ أيضا إن لا سواء بين الخير العرضي والخير الذات، لأن الخير العرضي يفقد خيره إذا زال السبب، والخير الذاتي خيره ثابت دائم. طيب إذا نقول يستفاد منه أن ترك الله مما يثنى عليه، أو ذكرنا هذا الثناء على ترك الله، هنا ما دمنا قلنا إن خير عربي، لكن هم مخلف إنسان ثاني، ما دمنا قلنا إن خير عربي فهذا إذا انتهى وزال السبب الذي من أجله تحدث يكون الباقي له ما في فائدة، يكون من الأحسن تركه إن كان يبلغ من الآخر فلا يقول خيرا أو لا.
3: لا أقصد
2: على نسبة الجلسات الأخرى أو نفس الجلسة من أفضل الجلسة، أما الجلسات الأخرى فكل جلسة لها حكم، كل جلسة لها حكم. لكن حتى بنفس هذه الجلسة إذا زال السبب الذي من أجلها أتحدث إليه ذات الخير، فممكن أن ينتقل بهم إلى حديث آخر مفيد أو محذر. الإنسان حقيقة البصير يستقيمها يعني. ومن أحسن ما يقول إن بعض الإخوان إذا صاحب أحدا ربما يوجه له أسئلة مفيدة في الدين مثلا، لأجل أنه يشغل الناس عن الكلام اللغوي الذي لا فائدة منه، ويشدهم أيضا إلى البحث، فإنه قد يكون عند الإنسان سؤال ناسي وإذا فتح الباب تذكره. هذا من أحسن ما يكون، لا سيما طلبة العلم الذي ينبغي أن يكون مفيدين للناس في جلساتهم. يعني فلا ينبغي أن طالب العلم تكون جلسته مثل جلسة العامة، يحرص على الفائدة ما أمكن. طيب يستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي التبرع من أصحاب اللهو وعدم مجالستهم، لقولهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كذا، ويستفاد منه مشروعية السلام عند الانصراف لقوله سلام عليكم، وهذا يتوجه على تفسير المؤلف لها ولا لا؟
3: لا
2: أريد الخاص. طيب، لأن معنى كلام المؤلف ما يستقيم هذه الفائدة على تفسير المؤلف، إذ أنه يرى أن السلام هنا سلام متارك لا سلام تحية، وعلى هذا فلا تؤخذ هذه الفائدة، وهو إنما حمله على سلام متارك بناء على تفسيره اللغو لأنه الشتم والسب. والحقيقة أن هذا تفسير ناقص، لأن السب والشتم قد لا يقال أنه لغو فقط، بل لغو وعدوان، نعم هو يعني أخص من كونه لغو. الفائدة هذا المهم بعد شوية السلام هنا، ونحن رجحنا أنه عام هنا.
3: متخالف
2: يعني لا يعني قالوا إذا سمع اللغو الكلام لا لا خير فيه ولا فيه الشر، والكلام الذي لا خير فيه يمكن أن يكون مستمع عنهم ويقول السلام عليكم سلام تحية، لأنه يعني محرم. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للعاقل طلب السفهاء فضلا عن يكون مستمع لقوله لا نبتغي الجاهلين، لأن طلبه حقيقة يؤدي إلى الجلوس معه، والجلوس مع الجاهلين إثم، كما قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد ذات الذكرى مع القوم الظالمين. فلا ينبغي الإنسان أن يتقلب أهل الصفا ويجلس إليهم، أو على الأقل يأنس بما يفعلون، فإن هذا من الصفات التي ليس عليها أهل الخير والإيمان. ثم قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. قال المؤلف ونزل في حرصه صلى الله عليه وسلم على إيمان عمه أبي طالب. أبو طالب هو أبو علي رضي الله عنه، وهذا العم آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وناصره، ولكن والعياذ بالله حيل بينه وبين الإيمان بسبب ما كتب الله له من الشقاوة، وفيه حكمة عظيمة عدم إيمانه، لأنه لو آمن ما تمكن من الدفاع الذي حصل منه للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو آمن لكان هو محل إيذاء للمشركين، لكن لما بقي على ملتهم كانوا يحترمونه بعض الاحترام، فكان في بقائه على الكفر من حكمة الله ما هو ظاهر وإلا ما استطاع أن يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الحماية. وهذا الرجل له فضل على الإسلام بسبب دفاعه عنه، ولهذا أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، مع أن غيره من الكفار ما يمكن يشفع لأحد، ما شفع ولم يشفع لأحد من الكفار إلا هذا الرجل، لما له من الفضل الإسلام في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. ولكن الشفاعة هذه ما نفعته نفعا كاملا، لأنه ما يمكن تنفعه المؤمن، إنما نفعته أنه كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وغير أنه أشد أهل النار عذابا فهو أهونه والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا يعني أني شفعت له، أو أنه أيضا عمل ما عمل في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العمل حرص النبي عليه الصلاة والسلام غاية الحرص على أن يؤمن، حتى إنه في سياق الموت يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان يقول آخر ما قال إنه على ملة عبد مطلب،
4: والعياذ بالله.

له هذه المحاولة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ندم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر وأقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهي عنه. وقيل له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما بالنسبة لندمه على عدم إيمانه فسلاه الله تعالى بهذا الأمر: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، إنك يا محمد قبله. وغيره من باب أولى، نعم غير الرسول من باب أولى. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أشرف خلق عند الله وأعظمه جاهًا ما يستطيع أن يهدي أحدًا، فكيف يستطيع غيره؟ وقول لا تهدي، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق، هداية التوفيق بمعنى لا تضع الهداية في قلوب الناس، وليست هي هداية الدلالة والإرشاد، فإن هداية الدلالة والإرشاد ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولكن هداية التوفيق وهي إلقاء الهدى في القلوب هذا من هذا لله سبحانه وتعالى وحده. وقوله إنك لا تهدي من أحببت، المؤلف قدره بقوله هدايته، من أحببت هدايته، والصواب من أحببته، إنك لا تهدي من أحببته. لماذا عاد المؤلف إلى أحببت هدايته؟ قال بأن الرسول ما يمكن يحب بطالب وهو كافر، فإن المؤمن ما يحب الكافرين، ولكننا نقول الحب الطبيعي هذا لا ينافي الإيمان، فالإنسان يحب مثل قريبه ولو كان كافرا، لكنها محبة طبيعية كما تحب الأم ولدها. نعم المحبة الدينية هذه لا تجوز بين المؤمن والكافر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أخوانهم. أيضا المؤلف يقول من أحببت هدايته، في الحقيقة لو أننا حملناها لما قال المؤلف لكان هذه تعم كل الناس، لأن الرسول يحب أن يهدي كل الناس مو بس أمر بطال. لكن من أحببته هذا يختص بأبي طالب مثلا أو غير من أقاربه. أيضا لو أننا قلنا كما قال المؤلف لكان في الآية إغمار، مش الإغمار على تقدير المؤلف، إغمار الهداية، لأن الأصل في ضمير الموصول ضمير الصلة، الأصل في ضمير الصلة أن يعود إلى نفس الصلة. وإنك لا تهدي من هذا اسم موصول يعود على من؟ على أبي طالب، وعائد الصلة يعود على نفس الصلة، يعود على نفس الصلة. وبهذا تبين أن الراجح من أحببته من جهة ثلاثة: وجه لفظي ووجه معنوي ووجهان لفظيان. الوجه المعنوي أن الآية نزلت في أبي طالب، ولو قلنا من أحببت هدايته لكانت عام. الوجهان اللفظيان أننا إذا قدرنا هدايته لازم أن يكون في الآية شيء محروف، والأصل عدم الحد. الوجه الثاني من الوجهين اللفظيين أن عائد الصلة يعود إلى إيش؟ لم يمس عائد الصلة يعود إلى الموصول، عائد الصلة يعود إلى الموصول. فإذا عاد إلى من في قول من أحبب صار المراد من أحببته هو، من أحببته هو. وأما ما لاحظ المؤلف فيما يظهر لي أن المؤلف لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحب أبا طالب، فالجواب عليه من محبة نوعان: محبة طبيعية ومحبة شرعية. فالمحبة الطبيعية لا تنافي المحبة الشرعية، حتى تجتمع معها وقد تنفرد.
فإذا كان المؤمن

0: قريبا لك اجتمع فيه المحبتان، وإذا كان بعيدا منك وجد فيه محبة واحدة وهي الشرعية، وإذا كان قريبا وهو غير مؤمن ففيه محبة واحدة وهي محبة الطبيعية. إنك لا تهدي من أحببت، لمن الهداية إذن؟ ولكن الله يهدي من يشاء. يهدي نعم هداية هداية التوفيق، من يشاء أي من يشاء أن يهديه، هذا اللي يقول من يشاء هدايته، من يشاء هدايته لقوله يهدي من يشاء. وقوله يهدي من يشاء علق الفعل بالمشيئة، يهدي من يشاء، وكل فعل يعلق الله بالمشيئة من أفعاله فإنه مقرون بالحكمة، لأن أفعال الله كلها مبنية على الحكمة. إذن من يشاء هدايته ليس الأمر اعتباطيا، ولكن الأمر على حكمة. إن ربي على صراط مستقيم، ما يهدي من يهدي إلا وهو أهل للهداية. قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك هو أعلم حيث تكون هذه الرسالة، فمن كان أهلا للرسالة ارسل، ومن كان أهلا للقيام بواجب الرسالة نعم هدي لذلك. فإذا الإطلاق في قوله يهدي من يشاء إيش؟ نعم. قال وهو أعلم بالمهتدين، قال المؤلف أي عالم بالمهتدين. غريب المؤلف، ما ذكرنا أننا ننتقد المؤلف، ننتقد من وجهين. الوجه الأول أن هذا تحريف للقرآن، قال حيث حول أعلم الدال على الكمال في العلم والأفضلية فيه إلى عالم الذي لا يمنع مشاركة غيره له في هذه الصفة، أليس كذلك؟ فأنا أقول محمد عالم وزيد عالم وبكر عالم إلى آخره، ولا لا؟ لكن يجب مثلا زيد أعلم، معناه أنه ما سواه أحد في علمه. المؤلف الآن حرف القرآن حيث إيش؟ حيث فسر أعلم بعالم، ففسر ما يدل على الكمال بما يدل على المشاركة. الوجه الثاني أنه نقول إن وصف الله بأنه أعلم أكمل من وصفه بأنه عالم، أكمل بلا ريب. فما الذي يمنع أن نقول أكمل؟ هو كان يريد أن يقول ما يمكن يقول الله أعلم فنجعل لله مشاركا في العلم، فنقول ما جعلت الله مشاركا مساويا، جعلت لله مشاركا نازلا عن علم الله، فالله أعلم. لكن إذا قلت إن الله عالم بلغت جعلت لله علما قد يساويه عيبه فيه. فالصواب إن أعلم اسم تفضيل وأنها على بابها. وقوله أعلم بالمهتدين، بالمهتدين فعلا أو بمن يستحق أن يكون المهتدين؟ إذا قلنا ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن هو قابل للهداية، بمن هو قابل للهداية، لأن الكلام الآن على إنشاء الهداية في قلب المرء. فيكون أعلم بالمهتدين ما معنى الذين اهتدوا، بل أعلم بمن يستحق أن يقبل الهدى. ولهذا فسره بعضهم بالمهتدين في علم الله، أي من علم الله أنهم سيكون مهتدين. فعلى كل حال المهتدي معناه من كان قابل للهداية، ومعناه من اهتدى بالفعل. والمراد بالآية الأول ولا الثاني؟ الأول، يعني أعلم بمن يقبل الهداية فيهديه، وهو أعلم بالمهتدين. طيب المهتدين هنا الذين اهتدوا بمعنى قبلوا الهدى وتمسكوا به. الجمع بين هذه الآية وبين الآية التي أشرنا إليها قبل قليل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أما المثبت غير المنفي ولا لا؟ وإنك لا تهدي إلى صراط، إنك لا تهدي من أحد، فنقول إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم المراد بها هداية الدلالة كقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم معناه دلناهم على الهدى ولكنهم استحبوا العمى عليه فلم يهتدوا. وأما الهداية هنا فهي هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهذه ليست لأحد، ما هي إلا لله سبحانه وتعالى. طيب هذه الآية في الحقيقة نستفيد منها أن الإنسان إذا جد واجتهد في دعوة الناس إلى الهدى فلم يهتدوا فإن عليه أن يتسلى بهذه الآية وهي إنك لا تهدي من أحد. ولا كثير من الناس الآن عندهم أقارب إما معهم في البيوت أو خارج البيوت يدعونهم إلى الهدى فلا يهتدون، فنقول الحمد لله أن الله تعالى بيّن أن هذا الأمر ليس إليه إنما هو إليه، إن اهتدوا فلهم ولنا ثواب دلالتهم وإن لم يهتدوا فلنا ثواب الدلالة والدعوة وعليهم وزر الغي. نعم
1: أعرف من ذات الحلم وراءك
0: ما رأيك؟ إذا من أصلح إنه يجوز حاد في مثل الكلام هي أيضا مو بلاد اسم التفضيل ينصب ما ينصب الفعل، لأن اسم التفضيل ما ينصب المفعول أبدا، اسم التفضيل ما يمكن ينصب المفعول أبدا، فهمت؟ ويمكن يرفع الفاعل بشروط تأتينا إن شاء الله في باب شروط اسم التفضيل في باب عمل اسم التفضيل. أين؟ الله أعلم حيث لا تعيش سعيد لا فيها علي والله عليم بما يفعل. إن الله عالم غيب السماوات، عالم غيب السماوات، وهذا ما يستقيم أعلم غيب السماوات، إن الله عالم غيب السماوات ما يستقيم. نعم يقول وقالوا أي قومه قوم من؟ قوم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا يعني قريش إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أعوذ بالله. سواء قالوا ذلك عن عقيدة أو عن غير عقيدة، هذا القول كذب. قالوا إن نتبع الهدى معك، المعية هنا للمصاحبة والتبعية، يعني إن نتبع الهدى ونكون معك فيما تدعو إليه، والمراد بالهدى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قولهم إن نتبع الهدى معك إقرار بأننا مع الرسول هدى، وهذا غريب منه أنهم يقولون إن نتبع الهدى معك فيعترفون بأنه هدى ثم بعد ذلك يكفرون. وش أحسن؟ إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني يقول المؤلف أن ينتزع منها بسرعة، الخطف نزع الشيء بسرعة يعني يتخطفون الناس، يتخطفون ويثنون علينا لأننا خالفنا ما كانوا عليه من الشرك والأوثان، فهم يثنون علينا بسرعة. فتبالكم، وهذا كقوله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، فالشيطان يخوف المؤمنين الكفار يقول ترى إن آمنت حصل كذا وكذا، إن تمسكتم بدينكم حصل كذا وكذا، إن كانكم ألزمتم الناس باتباع الإسلام ظاهرا وباطنا ثار الناس عليه، الناس ذات ترباعهم يريدون الفسوق، فأنتم إذا ألزمتموهم بالدين فإنهم يفرون عليه. هذا لا ريب أن الشيطان يلقيه في قلوب الناس، إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه. ولكن ليس الواجب علينا نحن هذا المقام، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الواجب أن لا نخاف ما دمنا نرى أننا نسير على حق، فإننا لن نخاف أحدا، بل إننا نعلم علم اليقين أننا لو سرنا على الحق لخافنا الناس ولم نخف منهم. قل لا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن مين؟ الأمن من الله، لكن الأمن مين؟ الأمن من الخوف. لو أعطاهم من جوع وآمنهم من خوف، لهم الأمن من الخوف لا من الله ولا من، يعني ما يخافون عقاب الله لأنهم آمنوا إيمانا صريحا ما لبسوا بظلم. وكذلك أيضا يؤمنهم الله مما يخافون، وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى المؤمن، المؤمن المهيمن، إن المؤمن الذي يؤمن يؤمن عباده الطائعين له مما يخافون. عرفتم؟ بس هذا يبي إيمان في الواقع، يبي إيمان حقيقي. فإذا وجد الإيمان الحقيقي ثم نطبت الشريعة فأنا ضامن أن يحصل الأمن التام أكثر مما يحصل بالدبابات والرشاشات وغيرها. هذه الأحوال التي نسمعها الآن ولا سيما في هذا العام من الاغتيالات والانفجارات وغيرها، هذه هل إن الدول اللي حصل فيها هذا الأمر ما عند السلاح تردع الناس؟ عنده سلاح قوي أقوى من سلاح هؤلاء المحرمين، ولكن ما عندهم إيمان يحصل به الأمان. فمهما قوي السلاح المادي فإنه لم يحصل به الأمان. الأمان حقيقة بالإيمان، الإيمان والأمان مقترنان. نعم، هنا يقول هؤلاء الكفار إن التبعي الهدمات متخطف من أرضه. هذا قول صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غير صحيح. وسواء قالوا لدفع ما يدعوهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من غير عقيدة أو قالوه عن عقيدة، الأمر غير واقع، الأمر غير واقع. الدليل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. نمكن لهم حرما آمنا، نمكن لهم حرما يعني معناه نجعل لهم مكانا. نعم، أي مثل أن مكناهم في الأرض أو جعلنا لهم مكانا يتمكنون فيه. وهنا نمكن لهم حرما آمنا يعني نجعل لهم مكانا هو ذلك الحرم الآمن. وقوله حرما، حرما على وزن بطر فهو صفة مشبهة، أي من الحرمة، صفة مشبهة من الحرمة، يعني مكانا حرما أي ذا حرمة. ولا ريب أن مكة المكرمة لها حرمة عظيمة في نفوس الناس حتى في جاهلية. وقوله آمنا، هنا كلمة آمن اسم فاعل، وهل الحرم هو الآمن أو من فيه هو الآمن؟ ها؟ أي كيف كلامه؟
2: يعني أيضا نفس الحرم يعني حفظ يوم الدين لا يهدم.
0: المؤلف يقول يأمنون فيه من الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض، فجعل آمن أي آمنا أهله، أي آمن أهله، يعني فسر آمن بقوله يأمنون، فقلنا آمنا أهله. وعندي أن الوصف هنا للحرم، لأن يعني المؤلف به الآن وصف سببي، وأنا أرى أنه وصف حقيقي عندهم ماء يسمونه ماء سببي وماء حقيقي. سماه الحقيقي ما كان صفة للمنعوم، والسبب ما كان صفة لغيره مما يتصل به. نعم، فإذا قلت عندي رجل قائم، الناس هذا حقيقي، قائم يعود على رجل. عندي رجل قائم أبوه، هذا الناس سببي، لأن الوصف قائم هو يعود على المنعوت ولا على ما له به صلة، ما له به صلة. نعم، المؤلف فيه من باب النعت السببي، يعني الآمن أهله. وعندي أنه نعت حقيقي، وأنه وأن الحرم هو الآمن. وإذا أمن المكان بلا ريب من فيه سوف يأمن، سوف يأمن، فهذا المكان آمن. وكما قال محمد وآمن ما أحد أعتدي عليه، حتى من أراده بسوء أتلفه الله، ومن يجري فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب، هذا الحرم الآمن، نفس العرب مع كفرهم مهما فعل قريش ما يمكن يغزون هذا البيت أبدا. ثم إن أهل هذا البيت هم سادة العرب حتى في الجاهلية، فكيف يقولون نتخطف من أرضنا؟ هذا غير ممكن، لأن الحرم آمن فهم آمنون فيه، ما يمكن أن يتخطف فيه. ثم مع ذلك هذا البلد مع كونه آمن هو أيضا عايش الضغط، ما يلحق أهل ضيق. ولهذا قال يجبى إليه ثمرات كل شيء. يجبى، يقول المؤلف، بالفوقانية والتحتانية. يجبى وتجبى، قراءتان سبعيتان. ومعنى يجبى، يجبى أي يجمع من الجباية وهي الجمع. وقوله إليه يعني معناه ضم اليجبى بمعنى يؤتى أيضا، يجمع الثمرات من كل أوب وتأتي إليه، تأتي إلى هذا البلد. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. قال إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فكانت الثمرات تأتي إلى هذا البلد من كل أوب، من المكان القريب كالطائف وغيره، ومن المكان البعيد. نعم، انتهاكم البيت ما ينافي، سنذكر إن شاء الله. وقول من كل أوب يعني من كل صوب، أوب أي صوب، والصوب والأوب بمعنى الناحية، أي من كل ناحية. رزقا لهم من لدنا، رزقا هذه معناها ما هي الرزق؟ العطاء، الرزق العطاء، وهو منصوب على أنه مفعول من أجله، أو مصدر أو مفعول مطلق لقوله يجبى، يجبى عطاء. وقوله من لدنا أي من عندنا، وليس لهم به حول ولا قدرة، بل الأمر من الله عز وجل هو الذي جعل هذه الثمرات تجب إليه. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما تقوله حق. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، المعلوم هنا محذوف في الآية، ما قال لا يعلمون كذا وكذا، ولكن المؤلف خصه بقوله لا يعلمون أن ما تقوله حق. وعندي أن الأمر أعم وأشمل، لأن حد مفعول يدل على العموم، حد مفعول يدل على العموم، فعليه نقول لا يعلمون أن ما تقوله حق، ولا يعلمون العاقبة أيضا، لا يعلمون العاقبة. فإن العاقبة أنه إذا كان هذا الحرم آمنا في حال الكفر وتجبى إليه الثمرات في حال الكفر، فما بالك في حال الإيمان؟ كيف وقد قال إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ولم الآخر؟ كان أهل هذا البلد مؤمنين فإن أمره يكون أشد، يكون أشد من جهة أن النفس المكان آمن، ومن جهة أن المؤمن الذي في هذا المكان آمن أيضا. فإذا كان هذا الأمن مع كون هؤلاء من المشركين فإنهم إذا كانوا مؤمنين يكون أكبر. ولهذا لما حصل من المسلمين ما حصل من انتهاك هذا البلد العظيم فإنه سلط عليهم من سلط من الظلمة، مثل قرية البراني، ومثل ما سيكون في آخر الزمان حيث يسلط على هذا البيت رجل من الحبشة فيأتي إليه وينقض حجرا حجرا. ولهذا نحن في الحقيقة نخاف خوفا عظيما مما نراه في مكة من الفسوق والمعاصي، نخاف أن يكون هذا بداية لانتهاك الحرم انتهاكا بالغا حتى يسلط عليه هذا الخبيث. ولكننا لا نعلم ماذا يكون في المستقبل، إنما المعاصي في الحرم لها أثر عظيم إما على نفس الحرم أو على من حوله. فيقول ولكن أكثرهم لا يعلمون، إذا نقول لا يعلمون ليس خاصا بأن ما جاء به الحق بل هو عام حتى في النهاية وفي الغاية مما لو آمن. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، هذه فائدة ذكر إهلاك القرى السابقة لأجل أن يقال لقريش الكفر لا يمنع الخوف ولا يمنع العقوبة بل إنه سبب العقوبة. فأنتم تقولون إننا إذا آمنا تخطفنا الناس، هذا ليس بالحقيقة بل العكس هو الحقيقة. ولهذا قال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فكان الله يدلل لتكذيب هؤلاء بأن الكفر لا ينجي بما أهلك به الأمم السابقة التي بطرت معيشتها. طيب كلام هؤلاء الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم إن اتباعي الهدى ما كان قدر من أبوه، قتله الله تعالى بالسلب والإيجاب. أما الإيجاب فقال إننا مكنا لهم حرما آمنا، ما يمكن أن يكون هذا البلد خائفا، فإذا كان آمنا في حال الكفر ففي حال الإيمان من باب أولى. أما السلب فقوله كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فالكفر لا يؤمن صاحبه بل هو السبب في إيش؟ في إهلاكه. فأنتم بقاؤكم على الكفر ليس الذي ينجيكم من أن يتخطبكم الناس بل هو سبب حلاكتكم، وهذا هو الواقع. خرج صناديد قريش وزعماؤهم إلى بدر ليهلكوا، قل لا الحرم آمن ما جاء الشرك، لكنهم هم الذين خرجوا لهلاكهم فقتلوا في بدر. فالحاصل أن الله يقول نحن نكذب ما قلتم بأمرين، أحدهما أمر إيجابي وهو أن هذا الحرم آمن والناس هم الذين يتخطفون من حوله، أو أن نرى أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وثانيا أن هلاك ليس سببا، أن الكفر ليس سببا للبقاء. قول وش الدليل؟ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فأنتم آمنوا لتكونوا في أمن وفي مكان آمن. نعم. وقوله أولم نمكن، الهمزة هنا مش معناها؟ معناها التقرير، معناها التقرير، يعني قد مكننا، كما هي في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك. وقوله أولم أظن مر علينا كثيرا من مثال التعبير، وقلنا إن لعلماء النحو في ذلك مذهبين. المذهب الأول أن الهمزة داخلة على شيء مقدر، والواو أو الفاء حرف عطف على ذلك المقدر. والمذهب الثاني أن الهمزة داخلة، أن الهمزة بعد الواو محلها لكن قدمت لأنها الاستفهام، وأصلها وألم وألم يرى. نعم المقدر بحسب ما يناسب المقام. وقالوا إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. نعم أتخطف أتخطف يعني هل هم تخطف فلم يمكن الله حرم من آمين. نعم ما جزء ما جزء طيب قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قوله ماذا أجبتم أراد نعم ما تعرف الأراد أجبوهم محمد
2: أنا
0: ربكم الأول قدام مثل ذلك فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
2: ربنا
0: لا لا ماذا أجبتم المرسلين
2: ما أجبتم
0: بداء
2: بداء
0: اسم إشارة ما هذا أجبتم يعني
2: لا اسم موصول
0: اسم موصول يعني ما الذي أجبتم أي استمر
2: أجابة النار والتفاعل والمين من المسلم والمسلم
0: أجبتم محل المعراب
2: صلاة
0: المفروض. طيب المفروض شو محل المعراب؟
2: المفروض
0: ناصرة
2: المعراب
0: خبر. خبر إيش؟ خبر. أي مكتبة؟ اسم طيب هل لك شاهد منها على هذا الإعراب من كلام مالك؟
2: خبر
0: كثير يعني هل؟ يعني مثل أمه. اللي احنا درسنا شوف احنا طبقنا ولا لا؟ من يحفظ؟ شرط ما
2: تعلم
0: ومثل ما
2: ذا
0: ذا ومثل ما ذا بعد الاستفهام أو من إذا لم تلعب الكلام طيب على قوله إذا لم تلغى معناه يشير إلى وسم آخر وهو إلغاؤها في الكلام وعليك نجعل ماذا جميعا اسم استفهام ماذا اسم استفهام مبتدا هنا طيب قوله وهم ينادون فيقول ماذا أجبتم ذكرنا أنه في السؤال الأول أين شركائي سأل عن التوحيد وهذا سأل يوسف عن الرسالة فيكون المسؤول عنه الآن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله طيب أو أن عيسى أو موسى حسب الأمم التي تسأل قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ إيش معنى عميت عليهم الأنباء انطمست عليهم فلم يجدوا فلم يجدوا جوابا لأنه سوء لماذا تكون مصرين طلبوا شيئا ما وجد نعم قوله فهم لا يتساءلون لله شنو لا يتساءلون ماشي

0: من يعرفه؟ نعم.
1: لأن
0: تصدق عليهم. نعم. لا يسألون. لا يسألون. لا يسألون عن هذه الأخبار وعن جواب إما لعزهم عدم تمكنهم أو لأنهم لو سألوا ما وجه الخبر. طيب. وقال بعضهم إن معنى لا يتساءلون يعني معناه لا يتنادون في الفرادة كما كانوا يفعلونه في الدنيا إذا ضاقت على الإنسان الحيل صار ينادي قرابته وقرابته ما أشبه ذلك وهناك في الآخرة ما يكون قوله يومئذ يا ماهر يوم القيامة طيب إعرابة يومئذ يوم منصوب طيب منصوب على ظرفية وعلى نصب فتح من ظرف طيب إذن طيب.

عندك نيابة مضافة إلى مضافة مضافة إليه. طيب لماذا نقول تنوي هذا وشو؟ نوع التوكيد، نوع التنوي التوكيد. ماذا عن غانم يعرف تنوي هنا؟ وش نوع من التنوي؟ عوض عن إيش؟ عن جملة. وش التقدير؟

0: يوم التخييم يوم التخييم
1: بل هم المقصودين المطلوبين من العبد. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وهي كتاب بمعنى مكتوب والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي القصر المدام الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل لماذا تؤكد هذه المؤكدات الثلاثة مع أنها ليست محاضرة لموسى الله؟ الجواب أننا سبق
2: شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. قوله تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. استفاد من هذه الآية بيان أن المشركين لا يستفيدون من شركائهم شيئا في أحوج ما يكونون إليه وذلك يوم القيامة. في استفاد من ناخذ إظهار عبد الله ولا لا؟ ويستفاد منه أيضا التوبيخ لهؤلاء الذين يدعون مع الله غيره، فإن في هذا لا شك توبيخا وتقريعا لهم يوم القيامة. ويستفاد منه أيضا جواز التكليف في الآخرة ولا لا؟ التكليف ما هو؟ ما لازم عبادة. نعم حتى طلب العبادة قد يكون الشرك عبادة، قد يكون الشرك عبادة ويكفر به المخالف. هلا الشرك قد يكون عبادة يكفر به المخالف. فإبليس هو وانسد لآدم فلم يسجد فكفر بذلك مع أن السجود لغير الله شرك، فالطاعة ما أمر الله به على أي حال تكون. هنا أمروا أن يدعوا أن يدعو هؤلاء، فهل نقول إن هذا الأمر تكليف وإلزام لهم أو نقول ليس تكليفا لأنه ليس الغرض الفعل وإنما الغرض التحدي وإظهار حد هذه الأصنام؟ هذا هو الظاهر. ومن فوائد الآية إثبات العذاب في الآخرة لقوله ورأوا العذاب، ومن فوائدها أن الاهتداء هو السبب المانع من العذاب لقوله لو أنهم كانوا يهتدون. فإذا أردت سببا ينجيك من عذاب الله فعليك بالاهتداء بهدي الله أو بهدى الله، فإنه هو السبب الذي ينجي من عذاب الله. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. في هذا الآية ويوم يناديهم في هذه الجملة ما سبق في قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركاء، من إثبات كلام الله وأنه بصوت وأنه يسمع وأنه بحرف كل لا وكل هذا سبق فيه. وقوله يستفاد من قوله ماذا أجبتم المرسلين أن الناس يسألون عن إيمانهم بالرسل كما يسألون عن التوحيد. ماذا أجبتم المرسلين؟ ويستفاد من أن السؤال في الآخرة عام لجميع الخلق ولا لا ولا لا؟ المرسلين عن محمد غير. أما السؤال في القبر فإنه قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه خاص بهذه الأمة وقوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها وقوله أوحي إلي أنكم تبتلون في قبوركم. ومثل خلافية وسبق السلام عليها في التوحيد. من نوام القيامة السؤال عام بنص القرآن، ومنها من فوائد الآية إظهار فضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث أثبت الله تعالى أحقية رسالتهم في هذا الموسم العظيم. ومن فوائد الآية أن غير المؤمنين تعمى عليهم الأنباء في ذلك اليوم، ولو كانوا عارين وهذا كما أن الميت وسئل في قبره من ربك ومدينك ومن نبيك ولو كان عالما، فإنه إذا كان غير مؤمن لا يجيب بالصواب. ومنها أنه لا يغني أحد عن أحد يوم القيامة بقوله فهم لا يتساءلون، فإن أحدا لا يغني عن أحد شيئا في ذلك اليوم ولا ينتظر مما وقع فيه. طيب أولا أنت الكلام عليها. ثم قال تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. حتى أقول أن النبي ذاكر المشرك هذا عام كل مسلم، المشركين ولهذا قال عام على من الله، أما المؤمنين فالمؤمنون ما يفعلون يكفي سؤالهم في قبولهم وإجابتهم. قال فأما من تاب وآمن وعمل صالحا. أما شرطية، أما شرطية وجوابها قوله فعسى أن يكون، قوله فأما من تاب، التوبة تقدم لنا أنها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته، وأن لها شروطا خمسة: الندم والإخلاء والعزم على أن لا يعود، وأن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. نعم والإحساس، نعم والإحساس، وأن تكون في زمن في التخلصيه وهو قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. وقوله من الشرك، لأن المؤلف أوجب له أن يقيد التوبة هنا بالتوبة من الشرك في قوله وآمن، لأن الإيمان بعد الشرك، فإن العاصي مؤمن ولا كان عاصيا، فهذا هو الذي أوجب للمؤلف أن يغير التوبة من الشرك. وقوله وآمن صدق بتوحيد الله، هذا نقص في تفسير الإيمان، لأن الإيمان ليس هو التصديق في الشرع. صحيح أن الإيمان في اللغة يراد به التصديق، لكنه في الشرع هو التصديق بشرط أن يتضمن الإذعان القبول والإذعان، فلا بد من قبول وإذعان، وإلا فليس بمؤمن لا يصدق. فأبو طالب مثلا مصدق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو كافر لأنه لم يقبل ولم يذعن. وقول المؤلف صدق بتوحيد الله أيضا فيه الكفر، لأنه ليس الإيمان هو أن تصدق بوحدانية الله، لكن أن تصدق بكل ما يجب الإيمان به. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلا بد من هذه الأركان الستة في الإيمان. وقوله وعمل صالحا، قال المؤلف أدى الفرائض، وفي هذا أيضا قصور، فالمراد عمل صالحا أي عمل عملا صالحا يشمل الفرائض والنواه. والعمل الصالح هو الذي جمع بين أمرين: الإخلاص والمتابعة. لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هذا الأفضل حنفاء هذا المتابعة لأن الحنيف الذي ليس بماء ومن خرج عن المتابعة فهو مائل. فالعمل الصالح إذن كل عمل ترمن الإخلاص والمتابعة ضده الفاسد وهو الذي اشتمل على الشرك أو على البدعة على الشرك أو البدعة هذا ليس بعمل صالح. من جمع هذه الأوصاف الثلاثة فعسى أن يكون من المفلحين فعسى عسى من أفعال لا فرد من أفعال فرد لكنها بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما تكون للفرد تكون للتعليم التعليم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجب لأن العلة ملازمة للمعلوم فإذا وجد المعلوم إذا وجد العلة ثبت المعلوم. العلة للفلاح هي التوبة والإيمان والعمل الصالح فإذا وجد هذه وجد الفلاح. فعسى أولئك عسى أن يكون أي الذي تاب وآمن وعمل صالحا من المفلحين. قال المؤلف الناجين بوعد الله يعني الناجين بوعد الله أي بما وعدهم الله به ولكن الفلاح ليس كما قال المؤلف هو النجاة فقط بل النجاة من المرغوب والفوز بالمطلوب هذا هو الفلاح أن ينجو الإنسان مما يخطئ وأن يحصل له ما يحب. وقوله فعسى أن يكون من المفلحين لو قلنا بأنه بالتربي مثلا فكان تترمم فائدة وهي أن الإنسان وإن عمل هذا العمل فليكن راجيا لا قاطعا فليكن راجيا للفلاح لا قاطعا به لأنه لا يبقى قد يكون هناك موانع أو خلل لا يحصل معه الفلاح. فكأنه يرشد كأن الآية ترشد إذا قلنا أن أصل الترجي لا فيها رأي الترجي باعتبار العامل لا باعتبار الجاد أن هذا الترجي تكون الفائدة منها هو أن الإنسان وإن عمل فلا يقطع فليكن راجيا. قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهنا المقام ليس مقام جزم بل هو مقام رجاء فليكن راجيا. نعم. ثم قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء. هذه الآية التعليل لبطلان آلهة المشركين وإثبات الألوهية لله وذلك عن طريق إثبات الخلق فإن الخالق هو الذي يجب أن يعبد لقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. فإن هذا الوصف تعليل للأمر فإن الخالق يجب أن يكون هو الإله المعبود كما قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا كانوا لا يخلقون كيف يستحقون أن يعبدوا. وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنا قال وربك يخلق ما شاء لإلزام هؤلاء المشركين بعبادته وحده. وقوله يخلق الخلق هو الإبداع المبني على التدبير الإبداع المبني على التدبير فإن قال يقدر ثم يخلق، فخلقه مبني على الحكمة، يخلق ما يشاء ولم يكن من يشاء، مع أن في المخلوقات ما هو عاقل. فلماذا قال ما يشاء دون من يشاء؟ تغليبا لغير العاقل، لأنه أكثر. ثم من أجل أن يشمل الأعيان والأوساط، والأوساط معلوم أنها ليست من العقلاء. وإذا رؤيت الأوساط أتي بما، وانظروا إلى قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، مع أن المنكوح عاق، لكنه لما كانت المرأة تنكح لصفاتها قال انكحوا ما طاب، يعني أن أفراء الصفة. فهنا يخلق ما يشاء عبر بما تغريبا لغير العاقل لكثرته، شاد وليشمل الأعيان والأوصاف، الأعيان والأوصاف. فالله تعالى خالق كل شيء، الأعيان والأوصاف. ولهذا من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق للعبد ولأفعال العبد التي هي أوصافه. فالله تعالى يخلق ما يشاء، وقوله ما يشاء أي ما يشاء خلقه، فالمقول إذن محروف. وهذه المشيئة كل ما ذكر الله تعالى عن فعل من أفعاله أنه مقول أنه تابع المشيئة، فإنه مقرون بالحكمة، لأن من أسماء الله تعالى الحكيم، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يحكم بشيء عبثا، كل ما شاءه فهو مقرون بالحكمة. وقوله ويختار، قال المؤلف ما يشاء، يختار ما يشاء، والاختيار الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين. فسبحانه وتعالى أيضا يأخذ بما يراه خيرا من أفعاله وأحكامه، تصير الخلق عائد لأصل التكوين، والاختيار عائد للتعيين المبني على الإرادة التامة، فهو لا معقد لحكمه ولا رد لقضائه، فيختار ما يريد سبحانه وتعالى. يخلق الآدمي على هذا الوجه، اختار أن يكون على هذا الوجه، خلق البهيم المرفوض واختار أن يكون على هذا الوجه، نعم. كذلك أيضا اختار أن يكون شرعه كذا، وإن لم يكن مخلوقا على هذا الوجه. فإذا الاختيار أعم من الخلق من وجه، حيث يشمل المخلوق وغير المخلوق، فهو يختار سبحانه وتعالى ما يريد من شرع، فهو أعم من هذا الوجه. وأما الخلق فإنه أعم من حيث إنه يشمل الأعيان والأوصاف، الأعيان والأوصاف. وقوله ما كان لهم للمشركين الخيرة، أي الاختيار. قوله ما كان، هل هي نافية أو اسم موصول؟ قال بعضهم إنها اسم موصول، يعني يختار ما كان لهم الخيرة، يعني ما يكون فيه خير لهم، يختار الذي فيه خير لهم. وعلى هذا فقوله ما كان لهم الخيرة موصول بقوله ويختار، لأنه مقول به. وهذا القول ذهب إليه المعتزلة الذين يقولون إنه يجب على الله فعل الأصل أو الصلاح، فقال إنه تعالى ما يختار إلا ما كان فيه الخيرة، أما ما لم يكن فيه الخيرة فلا يختار. وهذا معناه أنه سبحانه وتعالى يفعل ما هو أصلح أو ما هو صلاح. ولكن أكثر المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما يقولون إنما نافية ما نافية، وكما قال المؤلف والمعنى لا يكون الخيار لهؤلاء المشركين ولا لعابد الأصنام أيضا، نعم لهؤلاء المشركين ولا لأصنامهم أيضا، فأصنامهم لا تخلو ولا تختار، وكذلك هم ليس لهم حق الاختيار فيما أراد الله، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا فيكون الوقت على قوله ويختار فقط، ثم تبدا ما كان لهم الخيرة، وهذا هو القول الصحيح في هذه الآية، أن الله هو الذي له الاختيار المطلق وليس لأحد خيرة. وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا يختارون من أمرهم إلا ما اختار الله. وقد تقدم لنا في كتاب العقيدة تفصيل القول هل يجب على الله أن الأصلح والصلاح أو لا يجب، وذكرنا أنه واجب بمقتضى الحكمة، واجب عليه بمقتضى الحكمة وليس بمقتضى عقوله، فإن الله تعالى بمقتضى كونه حكيما ما يفعل ما هو صالح أو أصلح، لا يمكن أن يفعل ما ليس بصالح ولا أصلح لأنه حكيم. ولكن هل معنى ذلك أننا نحن نوجب على الله ونقول هذا أصلح من هذا ويجب أن يفعل كذا؟ لا، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعله وقد لا نعلم نحن بوجه الأصلحية أو بوجه الصلاحية، ما يجب أن نعلم. وكم من كثير وكم من أشياء نظن أن الحكمة في مخالفة ما أمر الله به أو ما وقع الشرع قدرا، ويكون الحكمة فيما جاء به الشرع وقضى به القدر، قضى به الله تعالى في قدره، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله سبحان الاثنين، ما كان لهم الخيرة أي الاختيار في شيء. فسر المؤلف الخيرة في الاختيار، إذن فهي اسم مصدر، اسم مصدر كذا. لماذا؟ لأن كل كلمة تضمن

إشرافه. قول سبحان الله تقدم لنا أكثر من مرة أنها اسم مصدر بمعنى التسبيح، والتسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، والذي لا يليق به يا غانم ما الذي لا يليق بالله ويجب أن ينزه عنه؟ بغير ثلاثة أو نفس العيوب في النقص، النقص ومشابهة المخلوق، مشابهة المخلوقين ممتنع على الله والنقص ممتنع عليه سبحانه وتعالى. فأريد سبحان الله تنزيها لله عن كل ما لا يليق به من نقص أو مشابهة المخلوقين. لا، لأن قد تكون صفة كمال، قد تكون صفة كمال، فإذا شبه الله فيها صار نقص. وقد تكون مسألة ما فيها مشابهة المخلوقين إطلاقا ولا يشبه، يعني من الصفات الخاصة بالله، هذه الصفات الخاصة به منزه فيها عن نقص. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فنص على نفسه الماثل، نص على نفسه الماثل. وقال وما مثل من لغوب، فنص على نفي النقص. وقوله عما يشركون يقول عن إشرافهم، استفدنا من تقرير المؤلف أن ما مصدرية، أن ما مصدرية فيكون التنزيه عن فعلهم، ويحتمل أن تكون ما اسم موصولا ويكون العائد محذوفا، والتقدير عما يشركونه به فيكون منزها عن الشرك التي هي الأصنام. وقوله وتعالى مأخوذة من العلو، لكنها تفيد معنى التنزه مع العلو، لأن تعالى معنى ترفع وتنزه بعلو، فهي أبلغ من قولك على، لأن على تفيد العلو، لكن تعالى تفيد مع العلو التنزه والتحاشى عما يشركونه به أو عن إشراكهم به. ولما بين الله تبارك وتعالى عموم خلقه وأنه هو الذي له الاختيار المطلق وليس لأحد من خلقه اختيار، فالاختيار له وحده. وانتبهوا لقول ما كان مثارة فأكون فيها نقاش إن شاء الله بذكر الفوائد. ذكر أنه عالم بكل شيء. نعم هنا تغير تغير وتغير وتغير وربك يعلم ما تكن صدوره، وربك الخطاب فيها وفي قبلها إما للرسول صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، يعلم ما تكن صدورهم تسر قلوبهم من الكفر وغيره. تكن بمعنى تسر وتسر، صدورهم أي قلوبهم، أي قلوبهم. وإنما عبر عن الصدور لأن القلب فيه، والقلب مستدر بأي شيء؟ بالصدر. فلهذا الصدر هو المكن للقلب الساكن له. وما في القلب أيضا من الأشياء المستورة فالله تعالى يعلمه، يعلم ما تكن صدورهم. وقول المؤلف من الكفر وغيره صحيح، من الكفر وغيره فلا يخفى عليه شيء مما في القلب. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، توسوس به أي تحدث به، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، بل هو يعلم ما لا تعلم أنت أيضا. يعلم مثلا بأنك سوف توسوس في اليوم الفلاني بكذا وكذا قبل أن يقال، أليس كذلك؟ نعم. ما تكون سرورهم وما يعلنون بألسنتهم من ذلك، يعلنون يظهرون.

0: تخصيص المؤلف لإظهار بالألسن بالألسن فيه قصور، لأن الإعلام قد يكون باللسان وقد يكون بغيره من الجوارح. قد يكون باللسان فيتكلم وقد يكون بغيره من الجوارح فيفعل بيديه أو قدميه أو عينيه أو غير ذلك، فهو أعم مما قال المؤلف. ثم قال: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وهو الضمير يعود على رب، يعني وذلك الرب الذي يخلق والذي يعلم هو الله. الله الله أصلها الأولى، حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما في أناس ويقال فيها الناس، فتحفظ الهمزة للتخفيف. فالله تعالى معناه الإله أصله، ثم حذفت الهمزة للتخفيف وصارت الله. فما معنى الإله؟ إله بمعنى مألوه وليست بمعنى آله، فهي بمعنى مألوه مثل فراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، فراس بمعنى مفروش، وأمثلتها كثيرة. فإله بمعنى مألوه أي معبود، وسمي المعبود مألوها لأن القلب يألهه، يألهه أي يميل إليه. وتجدون أن إله أله موافقة في الاشتقاق الأصغر لأهل، إلا لا موافقة في الاشتقاق الأصغر لأهل، لأن فيها الهمزة والها واللام. ففي الألوهية وهي العبادة نوع من التأهل والاطمئنان، لأن الآلهة للشيء نعم مطمئن إليه، الآلهة للشيء الآلهة له مطمئن إليه. فإذا الإله بمعنى المعبود لأن العابد يألهه أي يميل إليه ويطمئن إليه، فله إيمان. وليس الإله بمعنى الآله، حيث قال المتكلمون إن الإله بمعنى الآله أي القادر على الاختراع، يعني القادر على الخلق، لكن هم عندهم تعبيرات فلسفية. القادر على الخلق، لو فسرنا الإله بمعنى القادر على الخلق لكان المشركون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام موحدون، قل لا، لأنهم يقولون لا خالق ولا قادر على الخلق إلا الله. ولا ريب أن هذا يؤدي إلى إبطال الرسالة والتوحيد. ومن ثم نعلم خطأ بعض المؤلفين الآن في التوحيد، حيث يركزون على توحيد الربوبية ويتناسون توحيد الألوهية، وهذا خطأ عظيم، لأن التوحيد ليس الإقرار بالخالق والاعتراف به فقط، إذ أن هذا حاصل من المشركين الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم. لكن الإله بمعنى المعبود، وهو أمر فوق القادر أو الخالق. طيب، ويقول تعالى: لا إله إلا هو، لما قرر ألوهيته بصيغة الجملة الإسمية وهو الله، هذه جملة إسمية، طرفها معرفة. والمعروف عند البلاغيين أن الجملة الإسمية إذا كان طرفها معرفة فإنها تفيد الحصر. نعم، أكد ذلك بقوله: لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. فهذا حصر أيضا للألوهية في الله وحده، فليس معه إله. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. فدل هذا على أن الإله هو المعبود الذي يخلق، ولهذا قال: لذهب كل إله بما خلق. ولا تظن أن هذه الآية تؤيد تفسير المتكلمين لما قال فذهب كل إله بما خلق، إن هذا دليل على أن المراد بالإله الخالق، وإلا لقال ذهب كل إله بمن عبده. لا، لكن لأنه لما كان الإله الحق هو الإله الخالق قال لذهب كل إله بما خلق. وهنا الحصر حقيقي ولا إضافي؟ لا إله إلا الأصر. الحصر حقيقي، الحصر حقيقي، وقد يشتبه على بعض الناس فيقول إنه إضافي، وذلك لأن هذا الحصر إذا جعلناه حقيقيا يشكل عليه كثيرا أن الله أثبت آلهة سواه، أثبت آلهة سواه، حيث قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه قال لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. وكذلك الكافرون قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء جاد. فيظن الآن أننا لا يمكن أن نجمع بين هذه الآية وبين إثبات ألوهية الأصنام إلا إذا جعلنا الحصر إضافيا، بمعنى أننا نثبت ألوهية لكن على وجه آخر، ويكون نفهنا على وجه آخر مخالف لما أثبت. فنقول في ذلك أصل الإله حقا هو الخالق، الإله حقا هو الخالق، وأما هذه الآلهة التي عبدت من دون الله فهي آلهة باطلة كذب. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أئفكا آلهة، فجعل ذلك إفكا وليس بحقيقة، فهي وإن عبدت وألهت فليست بآلهة. ولهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، يعني من إله يعبد ويستحق أن يعبد، يعبد بحق سوى الله عز وجل. وقال تعالى لو كان هؤلاء إنكم ما تعبدون من دون الله حصدوا جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. ما معنى آلهة؟ أي معبودة بحق، ولا هم ولا أفضل العباد، أفضل الله لها العبادة. إنكم وما تعبدون من دون الله حصدوا جهنم. على هذا نقول إن الجمع بين هذا الحصر وبين ما ذكر من إثبات الألوهية للأصنام هو أن الإله هو المعبود بحق، هذا الإله والمعبود بحق، وهذا لا ينطبق إلا على الله سبحانه وتعالى. وأما ما عبد بغير حق فهو وإن سمى إلها لكنه لا يستحق أن يكون إلها، وكما قال الله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وقول لا إله إلا هو هل هو ذكر على انفراده بمعنى ان يشرع ان تقول لا اله الا هو لا اله الا هو لا اله الا هو، او ليس ذكر على انفراده ما لم يسبق الضمير مرجع؟ هذا هو المتعجب، ما يمكن تقول لا اله الا هو الا اذا سبق للضمير، الا اذا سبق لهذا الضمير مرجع مذكور او ملحوظ. نعم، مذكور مثل الله لا إله إلا هو، أو مذكور مثل أن يأتي شيء من أفعال الله فتقول لا إله إلا هو. وأما لا إله إلا أنت فاسد، يعني تخاطب الله وهو متعين. وإنما قلنا ذلك في الأول، يعني لا إله إلا هو لا بد من مرجع، خلافا للصوفية. الصوفية يقولون لا إله إلا هو، هم يعيدونه فيقول هو هو هو هو إلى آخر، فيعبدون الله بلا، ويذكرون الله بلا الضمير فقط، ويحذفون لا إله إلا هو، ويذكرون يقولون هو هو هو. فإذا وجدتهم في مجتمعاتهم ولهم يهزون الرؤوس، نعم، ويعرفون التبريد، ويغفرون في الأسواق، ويقول هو هو، وربما يجرحون أنفسهم من شدة الانفعال والغيبوبة مثل العالم. الحاصل أن هذا ما يكون إلا بصدق مرجع قال له الحمد في الأولى والآخرة ولو الحكم وإليه ترجعون. نعم نعم نعم نعم لا لا هو الله صالح فعسى أن يكون من المتقين. في هذا فضيلة هذه الأوصاف الثلاثة، التوبة والإيمان والعمل الصالح. ومن فوائدها أن هذه الأوصاف الثلاثة سبب للفلاح، فقول فعسى أن يكون من المتقين. ومنها أن الفلاح مرتبة عالية لا ينالها إلا ذوي الأوصاف الحميدة، التائبون المؤمنون العاملون الصالح. ومن فوائد الآية أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، وهو ما جمع شرطين كما سبق، الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. في هذه الآية من فائدها إثبات أن الله وحده هو الذي يخلق، بقوله ما كان لهم الخيرة، لأن من لا خيار له طبعا لا خلق له. ومنها أن الله تعالى قادر على كل شيء، لأن من يخلق ما يشاء معناه أنه قادر كل شيء يريده يخلق. ومنها إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى بقوله مستيقظ، نعم. والإرادة هنا الشرعية ولا الكونية؟ إن نظرنا إلى قرنها بالخلق ثم هي بكونه، وإن نظرنا إلى لفظها بقطع النظر عن اقترانها بالخلق ثم إنها شاملة للكونية والشرع، لأن سبحانه وتعالى يختار كونا وشرعا ما يشاء. وهذا أولى، العموم أولى أن تكون شاملة إلى اختيار الكوني والشرع. لا لا ما أعرف ما هذا ما يختار غير الخلق، لكن هل هو يختار فيما يخلق أو عكس؟ بطريقة السياسة يقتضي أن تكون يختار ما يخلق، معنى غير هنا من بعض الناس في بعض، معناهم هذا معنى هذا غير معنى، هذا صحيح، معنى الاختيار ما لا يختار. طيب، ومن فوائدها أن الإنسان لا اختيار له، وقد تمسك بهذا الجبرية بقوله ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، فقالوا هذا هذه الآية تدل على أن الإنسان لا اختيار، وأن كونه مجبر على فعله. والجواب على ذلك أن يقال ما كان له مخيرة مطلقة، يعني التي تكون بدون الله، فالله يختار وهم يختارون. والدليل على هذا أن ما كان مخيرة مطلقة آيات كثيرة وأحاديث تدل على أن الإنسان له إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم، فأثبت الإنسان مشيئة وأثبت له إرادة. والواقع يشهد بذلك ولا لا؟ الواقع يشهد بذلك، والإنسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل غير الاختياري، أليس كذلك؟ فالإنسان إذا نزل من السطح بالدرج نزوله اختياري، ولكن إذا دفع أحد من أهل الدرج وصار يتدحرج نزوله غير اختياري. فإذا قوله ما كان لهم الخيرة، النفي هنا مسلط على أي شيء؟ على مطلق الخيرة ولا على الخيرة المطلقة؟ على الخيرة المطلقة التي لا تعارض. هذا نوع الإنسان، فالإنسان مدبر وله إرادة. وأما أن يكون نفيا لمطلق الخيرة فهذا لا يمكن، لأن الآيات والواقع يشهد بأن للإنسان خيرة، أليس كذلك؟ هما العلماء يقولون في كثير من الصلوات يخير بين كذا وكذا. خير طيب. طيب، ومنها أيضا ومن فائدها انفراد الله تبارك وتعالى بالإرادة المطلقة ولا مطلق الإرادة؟ بالإرادة المطلقة لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. ومنها تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، لقوله سبحان الله. ومنها أيضا من فوائد الآية تعاليم وتنزه عن هؤلاء المشركين، سواء قدرنا مصدرية أو قدرناه موصولة، فسبحانه وتعالى متعالٍ عن المشركين عن أصنامهم وعن شركهم. نعم، ومنها أيضا أن الإنسان إذا قد إنسان في الطريق غرمه رحمه الله ما أحسان مما حزنا وأن السرقة وأن شرب التمر، فهذا في الحقيقة عائد بالمقابل. فإذا نزه الله نفسه عن ذلك النقص، فالمعنى أن هذه الأسنان ناقصة. وربك يعلم ما في كل صدورهم وما يعلمون، في هذا إثبات العلم لله، وأنه شامل لما يسر وما يعلم. ومن فوائدها التحذير والترغيب، تحذير والترغيب. كيف تحذير والترغيب؟ تحذير الإنسان أن يضمر أو يعلم سوءا، لأن يعني الله يعلم به، وترغيبه في أن يضمر أو يعلم خيرا لأن الله يعلم به. والله يعلم ما أمر من خير أو شر، معناه أنه لم يضمر، معناه أنه لم يضيع، فهو معلوم كما قال الله تبارك وتعالى في آية كثيرة أنه يعلم ويخبر يوم القيامة بما عمل هؤلاء. فتلاوتي ترغيب وتحذير، فمن أضمر خيرا وأعلمه فهو له ترغيب، ومن أضمر شرا أو أعلمه فهو له تحذير. ثم قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذه من جزء الأسماء. قال الله تعالى له الحمد له الجار المجرور خبر مقدم وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فله وحده الحمد في الأولى والآخرة. أما غيره فليس له الحمد الذي يستحقه الله لا في الأولى ولا في الآخرة. وقوله الحمد عن هذه المستغرق أي جميع أنواع الحمد وما يتعلق به من خير أو شر. الله تعالى له الحمد كله فهو الذي لا يحمد على سوء سواه يحمد على كل حال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. وقوله له اللام هنا هل هي للاختصاص أو للاستحقاق؟ قول
1: نعم
0: هي للاختصاص ولا للاستحقاق؟
1: نعم
0: الاستحقاق الآن ما مر عليك ما في الساعة قرن هذا المعنى دارك الساعة واحدة 50 دقيقة أو ما يقارب هذا ثم نفس هذا من بينين أنها بسطاق أو الاتصال نسيته لا يا لا يا اللهم نقرر إنها الاختصاص والمستحقاق. الحمد المطلق مختص بالله والمستحق للحمد حقيقة هو الله لأن غيره وإن استحق أن يحمد فإنما أتى به من أسباب الحمد هو من الله سبحانه وتعالى. وغاية ما يكون أن نكون وسيلة فالإنسان مثلا يحمد على ما له من الصفات الكاملة والإحسان إلى الخلق وما أشبه ذلك لكن هذا مين؟ مين هذا الله حسنين؟ من الله. إذن فالحمد حقيقة لله فالذي يستحق الحمد هو الله والذي يختص بالحمد المطلق على جميع الأحوال من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهو إذن للاستحقاق والاختصاص. وله الحمد في الأولى الدنيا يحمد في الدنيا على ما أجراه سبحانه وتعالى من أحكام كونية وما شرعه من أحكام شرعية يحمد عليها حمدا كاملا. كذلك أيضا له الحمد في الآخرة قال المؤلف الجنة وليس كذلك. الآخرة تشمل منذ يبعث الناس إلى أن يصلوا إلى منازله فإنه سبحانه وتعالى يحمد. بل إن الله تعالى يفتح على نبيه في ذلك اليوم من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل. فسبحانه وتعالى في يوم القيامة يظهر حمده لكل أحد فإنه يظهر عدله ويظهر فضله وإحسانه وتظهر حكمته وتظهر قدرته إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي تظهر في ذلك اليوم ويستحق عليها الحمد. فليس المعنى ما يحمد الله في الجنة هذا قصور جدا من المؤلف رحمه الله. والله سبحانه وتعالى يقول الحمد في الآخرة تشمل من الدنيا ذات الناس إلى أن ينتهي كل إنسان إلى دائرة. فليس الآخرة يحمد على ما يظهر في ذلك اليوم منين؟ من العدل والقدرة والرحمة والحكمة والفضل والإحسان وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي تظهر ما تظهر الآن في الدنيا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستأذن من الله عز وجل في الشفاعة ويسجد تحت العرش فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل. وهذا قبل دخول الجنة بل قبل أن يحاسب الخلق. فالله سبحانه وتعالى له الحمد في الآخر. وله الحكم اللام له خبر مقدم وتقديم الخبر بفيد الحصر له الحكم المؤلف القضاء النافذ في كل شيء. والحكم يشمل القضاء وهو الحكم الكوني كما قال المؤلف، ويشمل الحكم الشرعي، يشمل الحكم الشرعي. فالحكم لله قضاء وشرعا، نعم، لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ابتغى الحكم من غيره يضل، من ابتغى الحكم من غير الله فإنه يضل، ومن اتبع غير الله فإنه لا يضل ولا يشرع. وهنا ذكرنا أن تقديم الخبر يفيد الحصر، لأن الحكم لله وحده، وهو كذلك إذا كان المراد الحكم المطلق. الحكم المطلق، الحكم المطلق لله، ما يشاركه أحد، هو الذي يوجب الشيء ويحرمه ويندب إليه ويبيحه، وكذلك في الأمور الكونية هو الذي ينزل الغيث، وهو الذي يزيل القحط، وهو الذي يحيي ويميت ويرزق. كل هذا من الأحكام الكونية. طيب، هل أحد نازع الله في هذين الحكمين؟ نعم، نازع الإنسان، نازع ربه في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي. نعم، ففيه مثلا من أثبت مع الله خالقا، وفيه من زعم أنه رب يتصرف كما يشاء. والمخالفة الشرعية والمخالفة الحكم الشرعي أكثر وأبين. فما أكثر الذين يشرعون ويرون أن تشريعاتهم نافذة كشرع الله أو أعظم. وهؤلاء سبق أنهم كفار، حتى لو صلوا وذكروا وصاموا وحجوا فهم كفار. وكذلك أيضا من نازع الله في الحكم مثل من؟ مثل فرعون، إنه نازع في الحكم القدري، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. هذا الحكم المطلق فهمنا أنه لله، لكن هل هناك حكم مقيد؟ هناك في حكم مقيد لكنه بأمر الله. ولهذا نحن نرى في كتب أهل العلم يذهبون إلى الحاكم وقال الحاكم الشرعي وبإذن الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم الذي يتجده هذا الإنسان مقيد ولا لا؟ غير مقيد، مقيد محصور، مقيد بأن يكون تحت حكم الله، محصور في مكان معين وفي زمن معين. فإذا الحكم المطلق من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وأما الحكم المقيد فهذا يكون لغير الله، مثل إيش؟ مثل ما يقول العلماء الحاكم الشرعي يقضي بينهم الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم مقيد في زمانه ومكانه ونوعه. أما في الزمان فالعلم المقيد، هل الحاكم الشرعي هذا يبقى أبد الآبدين؟ لا، في مكانه أيضا هو ما يحكم إلا تبقى من الأرض، ما يحكم في الأرض وفي السماء. في نوعه لأنه مقيد بأن يكون تحت حكم الله، ما حكم مطلق، يكون تحت حكم الله، فلا يمكن أن يغير شيئا من أحكام الله سبحانه وتعالى. ولو الحكم وإليه ترجعون، إليه أيضا قدم المعمول، لأن إليه متعلق بإيش؟ نعم، ترجعون. وتقديم المعمول يدل على الحصر، فالرجوع إلى الله مهما طال في الدنيا ومهما بعد الإنسان ومهما كان الإنسان أيضا، فإن مرجعه إلى الله. قال المؤلف وإليه ترجعون بالنشور. النشور متى يكون؟ يوم القيامة الناس بل كل الخلائق مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في يوم القيامة ما تفوت، ما يبقى شيء لا يحشى حتى النمل، كل شيء، كل شيء يحشر حتى يتبين أن الأمر كله مرجوع إلى الله عز وجل. قل لأهل مكة أرأيتم أخبروني، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم قل، لكن من المخاطب؟ المؤلف يقول أهل مكة، والصواب أنه عام لكل أحد. أرأيتم أي أخبروني، تفسير المؤلف لها بأخبروني تفسير بالمعنى لا باللفظ، لأن رأى من الرؤية البصرية، والمعنى أبصرتم ذلك فأخبروني عنه، ولكن المؤلف فسره وغير من أهل العلم يفسرونه باللازم، لأن من لازم الرؤية إخبار الإنسان عما يرى. أرأيتم، رأيتم يقولون إنها تنسب مفعولين هنا، مع أنه لكم بصرية، تنسب مفعولين، المفعول الأول قد يكون موجودا وقد يكون محذوفا، وأكثر ما يأتي محذوفا ولكنه قد يكون موجود. مثلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم من الحرام حلالا قل الله أذن لكم، هنا المفعول الأول موجود ما أنزل الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض إلى آخر، هذا المفعول الأول محذوف. هنا أرأيتم إن جعل الله، المفعول الأول محذوف، كما قلنا أرأيتم المفعول الأول كله محذوف، أرأيتم ما تدعون من دون الأول، هنا أرأيتم إن جعل الله المفعول الأول محذوف، واتقوا أرأيتم حالكم، يعني أخبروني عن حالكم ماذا تقولون لو أنه حصل كذا وكذا، فالمفعول الأول محذوف، وجملة من إله غير الله في محل نصب هي المفعول الثاني، المفعول الثاني. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما، جعلكم بمعنى خير، فنقول الأول الليل ونقول الثاني سرمدا، يسير الله عليكم الليل سرمدا، والليل من غروب الشمس إلى طلوعه، هذا الليل يعني هنا اختفاء الشمس في الأفق هو الليل، وظهورها هو النهار، والنور الذي يخطفها بعد الغروب أو يتقدمها بعد الفجر هذا من مقدمات النهار أو من مؤخراته، وإلا في حقيقة الأمر أن الليل يكون بغروب الشمس إلى طلوعه. وقوله سرمدا قيل إن أصلها سرجا، والسرج تتابع يعني متتابعا، وقيل ان وعلى هذا التقدير فالنون زائده ويكون وزنه السرد سرمدا فاعملا لانه النون زائده. يقول إن النون أصلية وأنها من سرمت إذا استمر، وعلى هذا فالنون أصلية من ساكن فعلاً لأن تكون النون أصلية. الذي يهمنا معنى السرمت معناه الدائم المستمر إلى يوم القيامة، لو كان لون سرمد يوم القيامة أحد يستطيع أن يأتي بنهار؟ نهار يستطيع، بل ما أحد يستطيع أن يقدم النهار قبل وقته ولا أن يؤخره بعد وقته. الآن لو اجتمع العالم مثلا الشمس تقرب على 12 مثلا، لو اجتمع العالم كلهم على أن تقرب 12 إلا دقيقة يستطيعون؟ ما يستطيعون. شوف هذا يلغونه مرة، أو على أن تخرج الساعة تتأخر إلى الساعة 12 دقيقة ما يستطيعون، أو على أن يزحفوها قليلا عن مكانها ما يستطيعون. واضح؟ طيب، إذن أن ما يستطيع يغيرها لا زمانا ولا مكانا ما يستطيع أن يجلبها ويأتي بنهار أبدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: من إله غير الله بزعمكم يأتيكم برياء نهار تطلبون فيه المعيشة. من مبتدأ وإله خبره، وغير الله صفته، ويأتيكم حال، حال من إله يعني بوصف، يعني أي إله يأتيكم برياء. يقول المؤلف: على زعمكم. هذا ما يقتل له إلا إنسان فاهم في اللغة العربية، لأن من يستفهم بها عن التعيين، يستفهم عن التعيين فتقتل التعبد، لأن التعيين إنما يطلب متى؟ عند التعبد. إذا تعبد الأشياء تبتعين. فإذا قلت من قام، من قام؟ فأنا الآن أثبتت بهذا الاستفهام أن عددا من الناس قد قام، ولكني أستفهم عن تعيين هذا القائل. فإذا قيل من إله غير الله، معناه الآن أثبت في الآية أن هناك آلهة، والمطلوب من أطلق المطلوب بمن إيه؟ التعيين. عينوا الإله الذي يأتيكم، عينوا الإله الذي يأتيكم. هل حقيقة الأمر أن هناك آلهة متعبدين؟ ولهذا قال المؤلف: بزعمكم. قال: بزعمكم، يعني إذا كنتم تزعمون أن هناك آلهة فمن الإله الذي يأتيكم برياء؟ ولكن هذا أبلغ التحدي. لو قال: هل إله غير الله، هل إله؟ صار هنا الاستفهام عن وجود إله لا عن تعيينه، لا عن تعيين إله، لكن الاستفهام عن تعيينه أبلغ التحدي. يعني حتى على زعمكم أن هذه آلهة فإنه يتحداكم: أين الإله الذي يأتي بهذا الشيء؟ إذا قلت إن الله ما عندنا أحد من الآلهة يفعل هذا، تبين أن ألوهيتها باطلة، لأن الله لا بد أن يكون قادرا سميعا بصيرا إلى آخر السر الكامل. الظاهر مستلم بالله المزيد الآن من يعرف؟ يعرف من يطلب بها التعيين، من متعدد يطلب بها التعيين، من متعدد. وهنا من إله يقتضي هناك آلهة متعددة، وهذا ليس على حقيقته بل على زعم ايش؟ هؤلاء المشركين، زعمهم انتهى إله مستحق. وإذا كان كذلك على زعمكم من مساق العبادة فلتكن قادرة، إذا لم تقدر فلست مستحقة للعبادة. يأتيكم بغياء، قلب هنا للتعبية، يعني يجب إليكم الغياء. وقال غياء لأنه علامة النهار، بل إنه هو النهار غياء، ثم علامته أو هو غياء النهار. أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم فترجعون عن الإشراك؟ أفلا تسمعون يعني أصممتم، أصمت آذانكم فلا تسمعون. والمراد بما تسمعون هنا إيش؟ صنع التفهم الذي يرتدع به المرء عن غيره. أما مجرد صنع الإدراك لمده فهم اسمه في الإدراك. هنا قد يقول قائل: لماذا لم يقل أفلا تبصرون؟ لأن النهار هي ومحمد أو الإبصار فيه أظهر شاف، بل قال أفلا تسمعون، يقول لأنه تبيين لقوله عليكم الليل سرمدا، والليل الرؤية هي محصن محصن، ولهذا قال أفلا تسمعون. وليس تبين على آخر الآية التي من الله الله في كل الرياح، فهو تبين على أول الآية. المعنى أنكم لا تسمعون صمعا تستفيدون منه، لأن الصمع أو لأن الليل هو محل الصمع وليس محل الرؤية. المطلق لله وحده والله ما خلق هذا تعرفه تعالى ما خلق الله إيه؟ يقول الله لا إله إلا الله. طيب إيه؟ يقول الله إيه؟ طيب الحمد ألا يقول ما أعطيه هذا؟ مش يقول نزل الله لا إله إلا الله لا هذه جبلة فيها هذه جبلة بس ما تكون كبيرة هنا هذه إذن سرى وهو الله قوله تعالى وهو الله وهو الله لا إله إلا هو بصفات منه بصفات إلهية الله. وثانيا انفراده بالإلهية بقوله وهو الله لا إله إلا هو. الفائدة الثالثة اختصاص الله تعالى بالحمد المطلق بقوله لا الحمد بالحمد المطلق الشامل للدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية ظهور كمال صفات الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال. من فوائد الآية اختصاص الله تعالى بالحكم أنه وحده الحاكم لقوله وله الحكم وما ذكر من ذات الحكم الآية فهو أمر مقيد مثل قوله تعالى وإذا أحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فهذا مقيد. ومن فوائد الآية إثبات البعث لقوله وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخره. من فوائد الآية تحدي هؤلاء المشركين أن تكون أصنامهم جالبة للخير أو دفعة بالشر، يثبتون الرمي والاستقبال. ثانيا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث لا يجوز ان يجعل الليل سرمدا الى يوم القيامه. ثالثا تذكير نعمه الله سبحانه وتعالى تذكير العباد بنعمه الله فان الاشياء انما تتبين بضدها. ومن فوائد الآية أنه لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون، لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون أو جعله سرمدا ما استطاع أحد أن يزيله. ومنه الحث من فوائد الآية الحث على سماع ما يتلى من كتاب الله سمع تفهم وقبول لقوله تعالى أخلاف اسمه. ومنه من فوائد الآية بيان نعمة الله على العباد في ضياء النهار كم طاقة من أقول كم طاقة من توقف يوقف هذا الضياء ماشي يعني يسقط الآن مثلا كل الإضاءة اللي في الليل تسقط بالنهار وكم أو كم تستهلك الأمة من طاقة في إضاءة الليل مع أنه ما يكون مثل إضاءة النهار. وبهذا نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الضياء الذي يرفع الناس كميات كبيرة شو كم يقضيها يعني. طيب آخر فائدة بغياء النهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سمد الله وقال نعم
1: قل
0: تعالى إن جعل الله عليكم النهار سمد الله وقال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. هذه الآية يستفاد منها ما يستفاد من غاية ما استفاد لها إلا أن فيها زيادة وهي بيان نعمة الله سبحانه وتعالى يستفاد من الآية ما يستفاد مما قبلها فيما اتفقت فيه. ومنها بيان نعمة الله تعالى في الليل الذي جعله سكنا بقوله بليل تسكنون فيه. ومنها أن نوم الليل أكبر للجسم من نوم النهار حيث جعل الليل محل السكن ويقتله وهذا أمر مشاهد. ومنها الحث على التبصر في آيات الله سبحانه وتعالى بقوله أفلا تبصرون فإن هذا يفيد حتى الإنسان على أن يتبصر فيما جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات حتى يستدل بها على كمال قدرة الخالق. طيب أما كمال قدرة الله لما شغال تقصد نبدأ بقول الآن قال تعالى ومن رحمتنا ما هذا السكن المطلق وهذا يكفى عن قولنا من الليل أنفع البدل من لا يحس سكن لكن ما هو من الليل الإنسان يحس بالراحة لكن ليس كلب. ما هو عارف المحال اللي ما أفضل الصحة كل هذا يستجيب له أما هذا القلق صار شيء أهل. قال الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. من رحمته جعل الجار متعلق بقوله جعل يعني وجعل لكم الليل تسكنوا فيه من رحمته لقوله من رحمته من هنا للسببية أي بسبب رحمته أي بسبب ما اتصف به سبحانه وتعالى من الرحمة. والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى وهو غير الإرادة غير إرادة الإنعام وغير الإنعام. كان اسمها جماعة يقولون إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل لا تشبه رحمة المخلوق. وأما الأشاعرة فيحرفون معنى الرحمة إلى أنها الإنعام أو إرادة الإنعام فيفسرونها بالفعل وهو الإنعام أو إرادة لأنهم يثبتون الإرادة وهو صفة معنوية يثبتونها. وقد مر علينا أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات منها الإرادة فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام. لماذا؟ قال لأن الإرادة دل عليها السمع والعقل ونحن لا نثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل فأما ما لم يدل عليه العقل فإنه يجب علينا أن نؤوله ونحن نقول محرفة على كلامه على فعله هم يسمون تأويلا ونحن نقول هو تحريف فيقولون ما دل عليه العقل من صفات الله التكليف وما لا فإنه يجب أن نؤوله وبالمعنى الأصح أن نحرفه. فأنت يا جماعة فكيف يشد دليل العقل على الإرادة؟ يقولون إن العقل يدل على الإرادة بواسطة التخصيص تخصيص المخلوقات كل شيء من المخلوقات خصص بشيء لا هذا أراد الله أن يكون قاسياً فصار قاسياً وهذا يكون بين فصار بين وهذا يكون طويل فيكون طويل وهذا قصير فيكون قصير إلى آخره. هذا يقول هذا غير هذا يدل على إيه؟ يدل على إرادة وأن الأمر لا يخلو من إرادة. فإذا الرحمة ليش انقسموا؟ قال لأن الرحمة عبارة عن رقة تعثر القلب توجب الخلو على المخلوق أو المخلوق. فنقول لهم هذه الرحمة التي ذكرتم إنما هي رحمة المخلوقين ونحن نثبت لله رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين. ثم إننا نستدل على الرحمة في العقل كما استدلتم على الإرادة في العقل. كم الله سبحانه وتعالى علينا من نعمة لا تعد ولا تحصى وكم الله تعالى من خفيف كربات لا تعد ولا تحصى. ما هو الأمر المقتضي لهذه الأشياء لجلب النعم ودفع النقم؟ الرحمة. لأن القاتل الذي لا رحمة فيه هو ما يجب النعم ولا يدفع النقم. فإذا الاستدلال بالحوادث التي فيها جلب النعم ودفع النقم أظهر وأبين من الاستدلال بالتخصيص شعري على الإرادة. لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا أفراد من الناس لكن دلالة جلب المنافع ودفع النقم على الرحمة كل الناس يفهمون كل الناس يفهمون حتى العام من صوته إذا شاف رجل قاسي على أولاده مثل قال هذا ما يبقى ولا شاف أنه مثل دائما يجب الخير ويتعلم الشر قال هذا رحيم هذا إنسان رحيم. فإذا دلالة العقل على الرحمة أقوى من دلالته على الإرادة وما ذلك هم يثبتون الإرادة ولا يثبتون الرحمة. فهم يقولون من رحمته ما يمكن أن نثبت الله صفة هي الرحمة، وإنما نقول من رحمته من إنعامه، من إنعامه نعم جعل لكم

ما ربوبيته بذلك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. شرع لأن هذه الربوبية كلها ربوبية رحمة، من ربوبية انتقام غلة بل هي ربوبية رحمة. فكيف نهجر هذه الصفة العظيمة من صفات الله؟ نعم، ونثبت ما هو دينه. وهذا يدل على تناقض هؤلاء المعطلين من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم، لأنهم يتناقضون فيثبتون لله من الصفات ما يدل العقل على إثبات ما هو أولى منه، وينكرون من الصفات ما يدل العقل على إثباته. من رحمته جعل لكم، جعل بمعنى خلق وليس بمعنى سير، ولهذا ينقسم مفعولين. جعل لكم الليل والنهار، ليل ونهار يتعاقبان بين الناس، لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله في النهار بالكسب. قوله تسكنوا فيها اللام للتعليل أي لأجل أن تسكنوا فيه. ولا يلزم من ثبوت العلة أو ثبوت أو وجود المعلول وجود العلة، لازم من وجود المعلول وجود العلة إذا لم تكن العلة مؤثرة. مثلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه علة غائية، والعلة الغائية لا يلزم من وجود المعلول وجودها، فلا يلزم من الخلق وجود العباد. كذلك لتسكنوا فيه هذه علة غائية وليست علة مؤثرة، ولا يلزم من وجود المعلول وجود العلة الغائية. فمثل قد يقول القائل نجد بعض الناس لا يسكنون في الليل، صح ولا لا؟ في ناس لا يسكنون بالليل، أحد معاشه بالليل كالحباس، وأحد له بالليل كأصحاب البقالة الذين ينامون النهار ويسكنون بالليل. فنقول إن وجود المعلول إذا كانت العلة غائية لا يلزم منه وجود العلة، كما لو قلت قدمت لك هذه البعير لتركب عليه فقد تركب وقد لا تركب، أعطيتك القلم لتكتب به، ربما تكتب ربما لا تكتب. قوله تسكنوا فيه، يقول المؤلف تسكنون تستريحون، لأنه ليس من السكن ولكنه من السكون. نعم، أين النون في قول التسكين؟ النون حذفت، نعم حذفت النون لأنه منصوب الفعل. العجيب أن كنت أنا لتسكنوني، عندي بالطبع يفسر أيضا المفسر بقوله تستريحون، لا تستريحون أظن بذلك لتسكنوا فيه أي في الليل، يعني تستريحوا، ولتبتغوا من فضله، تبتغوا أي تطلبوا، وقوله من فضله أي من عطائه ورزقه في النهار بالكسب. وفي الآية هنا ترتيب وعلاج نفس مرتب ولا غير مرتب؟ جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. بدأ بالليل، نعم، وقدم منفعة السكن، وهذا في الليل، ففيه لكم نصف مرتب الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، ولعلكم تشكرون، لعل هذه للتعليل أي لأجل أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. وهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العلتين الكونية الشرعية والقدرية. أما القدرية فهي يا غانم العلة القدرية في خلق الليل والنهار، لتشكروا فيه ولتبتغوا من فضله. والعلة الشرعية ولعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه.

0: تعالى على ما أنعم به عليكم من تعاقب الليل والنهار، لأن الأشياء تتبين بضدها. لو كان الليل في رمضان والنهار في رمضان ما كان أحد يستريح بالليل ولا يبتغي الفضل بالنهار، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لأجل الراحة، مع أن هناك فوائد أخرى غير مسألة تسكن فيها بالطين ذلك. ذكر الله في سورة الفرقان: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليصيب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليصيب مسيء الليل. فالحاصل أن في تعاقب الليل والنهار فوائد عظيمة تستوجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه. واعلم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما الشكر بالقلب فهو أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعم من الله تعالى وحده، يعترف اعترافا كاملا، حتى لو أن هذه النعم جاءت عن سبب فلا أعتقد أن السبب من الله، هو الذي أوجده فحصلت به هذه النعمة. وأما الشكر باللسان فإنه الثناء على الله تعالى بما يستحق، سواء على هذه النعمة أو غيره، فالثناء على الله بما يستحق على هذه النعمة أو على غيرها، كل ذلك داخل في الشكر. وعلى هذا فقال الإنسان: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعتبر شكرا. وقوله إنما يأكل طعاما أو يشرب شرابا، الحمد لله يعني على هذا الطعام والشراب، يعتبر أيضا من الشكر. أما الثالث وهو الجوار، فهو أن يقوم الإنسان بطاعة الله سواء تتعلق بهذه النعمة أو لا، فيستعين بهذه النعمة على طاعته، يستعين بهذه النعمة على طاعته، أو يفعل الطاعة التي لا تتعلق بهذه النعمة. يدي ولساني والضمير المحجبة، أفادتكم النماء مني ثلاثة: يدي وهذا جوارح، ولساني وهذا قول لسان، والضمير المحجبة وهذا اعتراف القلب. طيب، إذا قال قائل: ذكرتم أن الشكر باللسان هو الثناء على الله سبحانه وتعالى سواء كان يتعلق بهذه النعمة أو بغيرها، هل يدخل في هذا قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فتحدث؟ نعم يدخل في هذا: وأما بنعمة ربك فتحدث، فيكون داخلا في هذه الآية الكريمة. إذا قال قائل: هذا يدل على هذا يوجب الافتخار، قلنا: لا، ليس هذا على سبيل الافتخار، بل هو على سبيل التواضع لله، وأن هذه النعم من الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيدي ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم قال تعالى: واذكر يوم يناديهم فيقول. أفاد المؤلف بتقدير اذكر أن الظرف يوم يناديهم متعلق بمحذوف تقديره اذكر، وقوله يوم يناديهم أي الله، وذلك يوم القيامة، فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ هذا ما مرت علينا، هذا مرت قريبا، وهذا تكرار للتحذير من الشرك، يعني من أذكر أيضا اليوم النداء مرة ثانية: يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ومعنى شركائي يعني الذين جعلتوهم شركاء لي في الخلق والرزق والتدبير أو في العبادة. نعم، الذين أشركوا حين بعث الرسول في العبادة،
1: وهم يقرون بأن الله منفرد بالخلق والرزق، لكن من الناس من ينكر ذلك أيضا ويقول لا رب، أو يقول إن هذه الأشياء أوجدتها الطبيعة المحضة. هذا أيضا نوع من الشرك، والأول تعطيل محض، اللي ينكر الإله مطلقا هذا معطل محضا، والثاني مشرك. وقال الذين كنتم تزعمون، قال المؤلف ذكر ثانيا يبنى عليه ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا، أي منا بما يشهد عليهم بما قالوا، فقلنا هاتوا برهانكم على ما قلتم من الإشراك فعلموا أن الحق لله ويدعوية لله إلى آخره. نقل على هذا ما يمنع نتكلم عليه. ها؟ كيف؟ لا، لأنه قول هنا الجوارح بلا شك، لكنه قول، فلهذا كان قصيرا. وهي صفة حقيقية ثابتة لله على وجه الكمال، ولا تشبه رحمة المخلوقين. فإذا سألت فمثلا إذا قيل إن الرحمة تقتضي الضعف والرقة وما أشبه ذلك، ثم هذا بالنسبة للمخلوق، فهي رحمة حقيقية لا تشبه رحمة المخلوق. ومنها من فوائدها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بتعاقب الليل والنهار، وما رحمته جعل لكم الليل والنهار. ومنها أن الليل للسكن والنهار لطلب المعاش، وقوله تسكن فيه في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. ويتفرع على هذه المسألة فائدة، وهي ما ذكره الأصحاب رحمهم الله في القسم بين الزوجتين. إذا كان الإنسان زوجته وأراد أن يقسم بينهما، فإن مدار القسم الليل ولا النهار؟ عماده الليل لمن معاشه في النهار، والنهار لمن معاشه في الليل. فإذا أشكل على الأمر فالعماد هو الليل لأنه محل السكن. هذا ماذا؟ نعم. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الليل هو محل السكن، فالسكون فيه في النوم والراحة أطيب للبدن من ذلك في النهار كذا. ومنها أيضا إثبات الأسباب، حيث قال ولتبتغوا من فضله، لتطلبوا. فالرزق ما يأتي من السماء ينزل، بل لا بد فيه من طلب. إذا لم تفعل هذا السبب الذي يحصل بها الرزق ما حصل الرزق، لأن الله تعالى حكيم ربط الأسباب بمسبباتها. ففي الآية ولتبتغوا من فضله إثبات الأسباب وأن الأمور بأسبابها. ومنها أن الرزق منة من الله عز وجل وفضل وعطاء، ولتبتغوا من فضله، فليس حاصلا بمجرد كد الإنسان وكدحه. وكم من إنسان يكد ويكدح ومع ذلك يكون رزقه ضيقا، وكم من إنسان يفعل أسبابا أقل مما فعله الأول ثم يوسع له في الرزق. ومن فوائد الآية أهمية الشكر بقوله ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. ومنها من فوائد الآية أنه ينبغي للمرء أن يكون ذا بصيرة فيما سخر الله له حتى يشكر الله عليه، فإن الله سخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر فلنأخذ من هذا عبرة نتوصل بها إلى شكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. ثم قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون يؤخذ من فوائدها ما سبق في الآية الأولى أولا لأنه مرت علينا هذه الآية بالأخوة نعم مرت علينا بالأخوة فتحال فوائدها على ما سبق. قال الله تعالى مبتدأ جديد ونزعنا من كل أمة شهيدا. نزعنا النزع بمعنى الإخراج نزع الشيء من الشيء أخرجه منه ونزعنا أي أخرجنا من كل أمة المراد بالأمة هنا الطائفة ولكنها ليست مجرد الطائفة الطائفة التي كانت على منهاج واحد هذه الأمة إذا كانت طائفة على منهاج واحد فإنها تسمى أمة ولهذا جاءت فيها النون الدالة على الجمع والاجتماع فالدولة ذات الأحزاب تكون أمة ولا لا ما هي أمة في واحد ما هي أمة لأنها مختلفة لكن الأمة هي الطائفة التي اجتمعت على منهاج واحد كمثلا أمة الإسلام على دين واحد أمة الكفر على دين واحد وهكذا. وقول نزعنا من كل أمة شهيدا شهيدا بمعنى شاهدا ولكنه على أساس صيغة المبالغة أو صيغة الصفة المشبهة باسم الفاعل. وما المراد بالشهيد؟ يقول المؤلف وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض العلماء المراد بالشهيد العريق مثل ما قال العريق يعني زعيمهم كبيرهم ننزعه من بينهم. ثم نسأل هذا السؤال المبني على التحدي هاتوا برهانكم. وهذا ما ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن في تفسيره أن المراد في الشهيد هنا الكبير من الأمة الذي يعتبر من منزلة العريف وذلك لأن الكبير من الأمة نائب عن الأمة وأيا كان فالأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الشيخ أن المراد في الشهيد من يكون شهيدا بينهم ومعتبرا بينهم فهو بمنزلة العريف. فقلنا لهم هاتوا برهانكم من القائل؟ الله سبحانه وتعالى هاتوا برهانكم البرهان الدليل أي هات الدليل على ما قمتم به من الإشراك على ما قلتم من الإشراك. يجون دليل ولا لا؟ طبعا ما عندهم دليل. وقوله هاتوا فعل أمر والمقصود به التحدي والتوبيخ أيضا يراجعون التحدي والتوبيخ التحدي لأنه طلب ما لا يمكن والتوبيخ لأنه سوف يلحقهم من الخزي والعار أمام الناس في ذلك المجمع ما لا يستطيعون دفعه. وقوله فعلموا أن الحق لله متى علموا أن الحق لله؟ لما لم يأتوا بدليل وبرهان على إشراكهم علموا أنه لا حق لهم في هذا الإشراك وأن الحق لمن؟ الحق لله وحده وأن هذه الأصنام ليس لها حق في العبادة كذا هذه الأصنام ليس لها حق في العبادة أما الحق يعني في العبادة لله وحده. وهذا العلم ينفعهم في ذلك الوقت ولا لا؟ ما ينفعهم لأنهم في ذلك اليوم يوم المجازاة. ينفعهم لو أنهم عملوا به في الدنيا لنفعهم لو علموا أن الحق لله في الدنيا يا عبد الله ثم عملوا لكان ذلك نافعا لهم. أما بعد أن شاهدوا العذاب فيعلمون أن الحق لله فإن ذلك لا ينفع. ولكن لا، لكن فيه فائدة عظيمة. الفائدة العظيمة في ذلك هي إقامة الحجة عليهم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالفائدة من ذلك من كونهم يتحدون حتى يتبين لهم أن الحق لله هو أنهم يعرفون أنهم لم يظلموا شيئا، فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا معنا أن الحق في الإلهية لله لا يشاركه فيه أحد. وظل عنهم، ظل غاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من أن معه شريكا تعالى الله شريكا شبادة من أن معه شريكا
2: تعالى عن
1: ذلك. ضل عنهم ما كان، ضل يقول المؤلف بمعنى غاب، ولكن ضل أبلغ من غاب، لأن ظل يقتضي كأنه أمر مطلوب مطلب ولكنه عجز عنه كالضالة. إنسان إذا ظلت بعيره مثلا أو شاته يتطلبها فلم يجدها ويكون ذلك أشد عليه حسرة. فهنا ظل عنهم كأنما هو شيء مفقود عزيز عليه ولكنهم لم يتمكنوا منه. وقوله ما كانوا يفترون، ماء شرابة اسم موصول فاعل ظل، قول فاعل ظل منه فاعل ظل اشبالك فاعل ظل. وأين العائد التقدير؟ ما كانوا يفترونه. وقال المؤلف في الدنيا لأن كانوا فعل ماض، فما كانوا يفترون في الدنيا من أن مع الله شريكا يضل عنهم هذا الشريك يوم القيامة ولا يستطيعون أن يقوموا ببرهان عليه. قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى. قارون اسم رجل غني من بني إسرائيل، وكان من قوم موسى. قال المؤلف من أقاربه، فسر القوم هنا بالأقارب، فقال إنه ابن عمه وابن خالته. كيف بين عمه وابن خالته؟ وشلون يصير؟ صورها لنا يا عبد الرحمن. تزوجا أختين، أخوان تزوجا أختين، فأتى كل واحد منهما بولد، يكون هذان ولدان ابني عم وابني خاله. ولكن هذا دعوى ما ندري هل تصح ولا لا، إنما قيل بها أنه كان ابن عمه، وقيل إنه كان من قومه أي من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هم قوم موسى. ونحن لا يهمنا أن يكون قريبا من موسى أو بعيدا منه، المهم هو قصته التي وقعت، وأن هذا الرجل كان من قوم موسى فآمن وآمن به فبغى عليهم بالكبر والعلو وكثرة المال، بل السببية بغى عليهم أي اعتدى واستطال عليهم. على من؟ على قوم موسى، كان من قوم موسى فبغى عليه أي على هؤلاء القوم، وذلك بما أعطاه الله تعالى من المال صار طاغيا. وهذا هو شأن الإنسان من حيث هو إنسان. قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فهذا الإنسان إذا كثر ماله ورأى أنه في غنى عن غيره يطغى والعياذ بالله. وآتيناه ألبى في قوله بالكبر. نعم. قال وآتيناه من الكنوز. آتيناه أعطيناه من الكنوز أي من كنوز المال، وهو جمع كنز، والكنز ما يحتفظ به ويغلق عليه، ويشمل جميع أنواع المال من ذهب وفضة وزمرد وجواهر ونقود وغير ذلك. هذه الكنوز ما إن ما اسم موصول، وهي المفعول الثاني لآتيناه، ومفعولها الأول المفعول الأول لا الضمير ألها في آتيناه. وقوله ما أي الذي. إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. إن حرف توكيد وما تنصب اسم مفعول الخبر، ومفاتيح اسمها، وجملة لتنوء خبرها، وجملة من خبرها واسم خبرها صلة الموصول ما، يعني الذي إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. المفاتيح تنوء أي تسطر بهم. قال المؤلف إن مفاتيحه، ومفاتيح جمع مفتاح وهو اسم المفتاح. نعم. لتنوء لتسقل بالعصبة الجماعة أولي أصحاب القوة أي تسقلهم، فالباء للتعبير. عند في قوله بالوصفة لتعدية الفعل إلى مفعوله بحرف الجر. وذلك وإنما احتاج المؤلف إلى هذا لأن ناء ينوء يتعدى بنفسه أو بحرف الجر، وهنا تعدى بإيش؟ بحرف الجر أي تثقلهم، فالباء للتعدية. وعدتهم قيل 70 وقيل 40 وقيل 10 وقيل غير ذلك. عدة من؟ عدة العصبة. ولا ريب أن العصبة هي الجماعة التي يعصب بعضها بعضا، والعصب في اللغة الشد، ومنه سموا قرابة عصبة لأنهم يشدون أزر قريبهم، فهم الجماعة ذوي القوة. بعض العلماء يقول من 3 إلى 7، بعضهم يقول إلى 10، وبعضهم كما قال المؤلف 70 و40، مثل خلاف. ولكن الظاهر لنا أنهم هم الجماعة الذين يشد بعضهم بعضا، ولا بد أن يكونوا ذوي كثرة، ولا حاجة إلى حدهم. لكن مع هذا، مع كونهم جماعة مجتمعين، هم أولو قوة أقوياء، فاجتمع هنا في حقهم أمران: القوة بالكيفية، نعم، والعدد بالكمية، فصار عندهم كمية وكيفية. هؤلاء الجماعة لو اجتمعوا على حمل المفاتيح فقط، بس المفاتيح، لكانت المفاتيح تثقلهم. ومثل هذا ما يشيله 10، مفاتيحه ما يشيلها 10 أصحاب القوة. إذا كان هكذا فما بالك بالخزائن، هذه مفاتيح الخزائن، فما بالك بما في هذه الخزائن، يعني قيمة كثير جدا أعطاه الله سبحانه وتعالى. إذ قال له قومه المؤمنون من بني إسرائيل لا تفرح بكثرة المال فرح بطر. إذ قال له قومه الناصحون له، وهم كما قال المؤلف المؤمنون، لأنه لا ينصح بهذه النصيحة إلا رجل مؤمن. وكلمة إذ قال له قومه الإضافة تفيد بيان أن هؤلاء على جانب كبير من النصر، لأن من كان من قومك فإنه يبعد أن يغشك، ولا بد أن يكون ناصحا لك. وقوله لا تفرح، لا نافية أو نافية، وش الدليل؟ جزم الفعل. نعم، لا تفرح. وليس والفرح ينقسم إلى قسمين: فرح يكون سرورا لا يحمل على الأسر والبطر، بل يكون حاملا للإنسان على رضاه بنعمة الله سبحانه وتعالى وقيامه بما أوجب الله عليه فيه. والثاني فرح بطر وترفع وعدوان وبغي، وهذا هو الفرح الذي نهى عنه هؤلاء القوم قارون: إن الله لا يحب الفرحين. إن الله لا يحب الفرحين، وهذه الجملة هل المراد لا يحب ولا يكره، أو أنه إذا نفى المحبة ثبت ضده؟ نعم، هو من ناحية الصبر والتقسيم، إما أن يفرح أو لا يفرح أو يكره، يعني قصدي يحب أو لا يحب أو يكره. قل لا، الإنسان إما أن يحب الشيء أو يكره الشيء أو لا يحب ولا يكره. فإذا قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب الفرحين، والله لا يحب الفساد، هل المعنى نفي المحبة فقط، ويكون هذا الأمر الذي نفت المحبة فيه ليس محبوبا ولا مكروها عند الله، أو المراد إثبات ضد ذلك؟ الظاهر الله أعلم أن المراد إثبات ضده، وإن كانت القسمة العقلية لا تقتضي ذلك، لكن السياق يقتضيه، لأن كل شيء نفى الله أنه يحبه نجد أنه مما يكرهه الله. والله لا يحب المفسدين، لا يحب الفساد، لا يحب كل مختال فخور، لا يحب المسرفين، لا يحب الفرحين. فالظاهر من السياقات أن المراد إيش؟ إثبات الكراهة، لكنه أتى بنفي المحبة لأن المحبة محبوبة، فكأن هذا الذي أحب الفساد أو أحب الفرح وما أشبه ذلك يقابل بنقيض قصده. وقوله الفرحين بذلك، المشار إليه كثرة المال، بذلك أي بكثرة المال. والمراد بالفرح الذي نفى الله محبته فرح البطر والأشر. فإذا قال قائل: ما جمع بين قوله تعالى هنا إن الله لا يحب الفرحين وقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون؟ قلنا إن المراد بقوله بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فرح بفضل الله الدين العلم والإيمان، ولهذا قال هو خير مما يجمعون من الدنيا، فدل هذا على أن الفرح الذي أمر به أن يفرح الإنسان بما أنعم الله به عليه من العلم والإيمان. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سرته حسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن. أما الفرح الذي لا يحمد صاحبه فهو الفرح بالدنيا على وجه البطر والأشر. طيب، الفرح بالدنيا على وجه أنه حصل للإنسان ما يسره لا بطرا، هذا لا بأس به. قال عمرو بن سلمة الجرمي لما كساه قومه ثوبا، قال: فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بمثل هذا الثوب، أو قال بهذا الثوب. قل لا. وقالت عائشة: لأن أكون استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، يعني في الدفع من مزدلفة، أحب إلي من مفروح به. فالفرح الطبيعي الذي ما يحمل على الأشر والبطر والكبرياء هذا أمر لا يذم الإنسان عليه، بل إذا فرح به لأنه وسيلة إلى مقصود شرعي كان بذلك محمودا مأجورا عليه، مثل أن يفرح بما جاءه من المال لأنه يحب أن يبذله في سبيل الله أو في طلب العلم أو في بناء المساجد أو في التصدق للفقراء، يكون هذا الفرح محمودا. إن الله لا وابتغي اطلب فيما آتاك الله من المال الدار الآخرة بأن تنفقه في طاعة الله. ابتغي أي اطلب فيما في الذي آتاك الله، يعني أعطاك منين؟ من المال، من هذه الكنوز العظيمة التي مفاتيحها تنوع بالعصبة، اطلب فيها الدار الآخرة. والمراد بالدار الآخرة الجنة هنا. نعم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكيف يطلب به الدار الآخرة؟ قال المؤلف رحمه الله بأن تنفقه في طاعة الله، وحينئذ يكون ذلك إيش؟ ذخرا لك عند الله في الدار الآخرة، يكون ذخرا لك عند الله في الدار الآخرة. وإذا عود الإنسان نفسه على ذلك وروضها عليها على هذا الأمر، صار هذا الأمر سجية له، يفرح به ويسر وتنعم به نفسه. ولذلك الكريم أحب شيء إليه هو العطاء، هو العطاء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الإنفاق لله سبحانه وتعالى، الإنفاق لله في الله يعني في حدود الشرع، يقول إنه من أكبر أسباب انشراح الصدر. وهذا أمر معلوم، تجد أكثر الناس انشراحا في الصدور هم الكرم، وأنه إذا أعطى إنسان عطية يجد بذلك سرورا وانشراحا. فهو لو أنه استعمل هذا وابتغى به الدار الآخرة فإن ذلك لا يضيع عليه عند الله. ثم مع ذلك يقول الناصحون له ولا تنس تترك، لأن النسيان يطلق على أمرين، أحدهما الذهول، الذهول عن الشيء المعلوم اللي كان على متى ثم ذهبت عنه، والثاني الترك، والثاني الترك. فهنا ولا تنسى أي ولا تترك. ومنه أيضا قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، مش معنى نسوه؟ تركوه فلم يقوموا بحقه، فنسيهم تركهم سبحانه وتعالى فلم يتبهم. ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوه، فأنساهم أنفسهم أي جعلهم ينسونها ويقضون عنها ويتركونها بدون رعاية حقا. طيب، وأما قوله تعالى أحصاه الله ونسوه، المراد بالنسيان الذهول، الذهول عن شيء معلوم. فالله تعالى أحصاه لكن هؤلاء نسوه. فهنا إذن من هذين الشاهدين من القرآن الكريم يتبين لنا أن النسيان يطلق على معنيين، أحدهما الترك والثاني الذهول عن شيء معلوم، الذهول عن شيء معلوم. أيهما الذي يصح أن ينصف الله به؟ الترك. أما الذهول فقد نفاه الله عن نفسه، فقال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا النسيان إيش؟ ذهول ولا ذهول؟ وليس تركا، فإن الله يترك من شاء من عباده من يستحقون الترك. طيب، قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، من أي النوعين؟ الذهول أو الترك؟ يعني هل آدم صلى الله عليه وسلم حين أكل من الشجرة كان ناسيا؟
2: لو كان ناسيا ما
1: أخذه الله. ما أخذه الله عليه. ما تقولون؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. منهم من قال إن قوله فنسي أي ترك عن عمد، ترك عن عمد، ويكون مستحقا للعقاب. وعلى هذا الرأي فلا إشكال، لا إشكال في المسألة كونه عاقب على عمل تركه من غير ذنوب، تركه عالم به، ويكون ملوما ولا لا؟ يكون ملوما. ولهذا قال ولم نجد له عزما. ومنهم من قال إن المراد بالنسيان الذهول، وهؤلاء قصدوا بذلك تجنب وصف آدم بتعمد المعصية، تجنب وصفه بتعمد المعصية، لأنه إذا تركه عن النسيان يعني عن ذهول يلام ولا ما يلام؟ ما يلام. وهؤلاء يحتاجون إلى الجواب عن سقوط الإثم في النسيان، ويقولون إن هذا من خصائص هذه الأمة، سقوط الإثم بالنسيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، فقال عن أمتي يدل على أن الأمم السابقة مؤاخذة به، يدل على أن الأمم السابقة مؤاخذة به. وكون الأمم السابقة مؤاخذة أو غير مؤاخذة، الحقيقة هذا لا يرجع أحد القولين، لكن الذي يرجح أنه نسيان ترك لا نسيان ذهول قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وهذان الوصفان معصيه أي يدلان على أنه فعل ذلك نعم عن عمد، لكنه اعتر بغرور إبليس فدلهما بغرور لما قاسمهما إني لكم من الناصحين، وقال هل أدلك على شجر الخلد وملك لا يبلى، فاضطر آدم فرد وفعل ما فعل. المهم من النسيان هنا قال ولا تنسى من أي نوعين تفرق، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وإنما قالوا ولا تنسى كأنهم يقولون اجعل انهماكك فيما تريد في الآخرة حتى كأن ما تريده للدنيا يغيب عنك، ولكن لا تنسى. فقوله نصيبك من الدنيا أي أن تعمل فيها للآخرة، يشير المؤلف إلى أن المراد بنصيبه من الدنيا أنه عائد على قوله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني لا تنسى نصيبك من الدنيا بإمهالك، فما دمت قد أعطيت مهلة فلا تنسى هذه المهلة أن تنفق المال شبه بطاعة الله. فيكون المراد بالنصيب في الدنيا من الدنيا هنا المراد العيش في الدنيا، يعني لا تنسى أن تغتنم الفرصة في هذه الدنيا فتنفق، فتكون الجملة هنا عائدة على الجملة الأولى، على الجملة الأولى في المعنى، يعني اطلب الدار الآخرة فيما تنفق حتى لا يضيع عليك الوقت فيضيع نصيبك من الدنيا، فيضيع نصيبك من الدنيا. ولهذا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا أي أن تعمل فيها للآخرة، كأنه يقول اغتنم هذه المدة التي هي نصيبك من الدنيا، اغتنمها لإيش؟ للآخرة. فتكون الجملة الثانية عائدة على الجملة الأولى، ويحتمل وهو الأقرب ولا تنس نصيبك من الدنيا أننا لا نأمرك بترك بأن تنفق جميع مالك في الآخرة، بل اطلب الآخرة فيه نعم وخذ نصيبا من الدنيا لك، فنحن لا نريد أن تنخلع من مالك، ولكننا نريد أن تبتغي به دار الآخرة، ومع ذلك فخذ نصيبك من الدنيا من طيب المأكل ونظافة المنزل والثياب والزوجات وما أشبه ذلك. وهذا المعنى أقرب وأصح، لأننا على المعنى الذي ذهب إليه المؤلف تكون الآية أو فيها شيء من التكرار. ثم هل هي تكون سببا لجلبه وقبوله النصيحة، أو نقول إنه إذا قيل له اطلب الآخرة ولا تنسى حظك من الدنيا أن هذا أقرب إلى قبول النصيحة؟ الأخير أقرب، لأنه لو قيل هذا المال العظيم الذي مفاتحه تنوء بالعسرة كله تابه الدراقة يمكن ما يقبل، لكن إذا قيل ابتغي به الآخرة وتمتع في الدنيا بنصيب هذا يكون أدعى للقبول، وهو أيضا من الأساليب الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عبد العاص: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، لا تقل إني أقوم الليل وأصوم النهار ما عشت، هذا خطأ. أنت لربك حقا، إن لربك عليك حقا بعبادته، ولكن لنفسك عليك حقا بإعطائها الراحة، فالثواب هذا. ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم،
2: هذا بعد
1: ما نتي ما نتي، هل هذه النصيحة قبل لما كان فرعون موجودا أو بعد؟ الله أعلم.
2: قبل
1: ما يمنع أن هذا الرجل كفر واتصل بفرعون إصابها المال العظيم؟ ما هو مال؟ نعم، قال: وأحسن للناس بالصدقة كما أحسن الله إليك. هنا المؤلف خص الإحسان، قال: أحسن للناس في الصدقة، ولكن الصحيح أن المراد ما هو أعم، أي أحسن في عبادة الله وفي معاملة عباد الله، أحسن كما أحسن الله إليه. الكاف هنا للتشبيه ولا للتعليل؟ للتعليل، لا، ولا تقول للتشبيه، لأن ما يمكن إنسان يحسن مثل ما أحسن الله إليه، أحسن الله إليه أكمل وأعظم، فالتشبيه ممتنع، فيكون الكاف هنا للتعليل. وقد جاءت الكاف للتعليل في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، أي واذكروه لهدايتكم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فإن الكاف من التعليل وليس التشبيه، وهذا المعنى الذي ذكرناه نسلم به من الإيراد الذي أورده بعض الناس على هذا الحديث، وهو أنه من العادة أن المشبه أقل شأنا ورتبة من المشبه به، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ليس أقل من إبراهيم، ولا لا؟ فكيف قيل صلى على محمد كما صليت على إبراهيم؟ من العلماء من أجاب قال إن المراد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إن التشبيه للصلاة على واحد بالصلاة على جماعة إبراهيم وآل، وهذا يصح إن يعطى محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى هؤلاء كلهم، ولكن لا حاجة إلى هذا التأويل، بل نقول إن المعنى أنك يا ربي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وأن هذا من شأنك ومن عادتك التكرم، فمن أيضا على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هذه الجملة كما صليت للتعليل، وهي في الحقيقة للتوسل، يعني أننا نتوسل إليك بما فعلت من قبل في إبراهيم وآله أن تفعل ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد. لا كما أحسن الله ولا تبغ الفساد في الأرض. وقوله كما أحسن الله إليك لماذا أحسن الله إليه؟ بالمال العظيم الذي مفاتحه تنوء بالرسطة، ولا تبغي الفساد في الأرض. الفساد في أي شيء أول ما هو بالبغي، حيث قال تعالى فبغى عليهم، فلا تبغي الفساد في الأرض بالبغي. كذلك أيضا إن كان هذا الرجل يعمل بماله بمعصية الله فيكون هذا من الفساد في الأرض، وهذا هو الغالب أن من آتاه الله مالا وليس عنده إيمان فإنه يجعل من ماله وسيلة إلى الفساد في الأرض. وقوله الفساد في الأرض، الرجل هذا هل هو رؤمة لفجر السجود ويهدم الجدران، ولا كيف الفساد في الأرض؟
2: المعاصي،
1: لأن المعاصي في الحقيقة هي سبب الفساد، فساد الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. ولهذا ما من شيء يكون في الأرض من فتن وحروب وقتال وجد وغيره إلا بسبب المعاصي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا فيؤاخذهم بما كسبوا ما فرف على ظهرها من ذلك، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فهذا الآن هذا الهرج الذي كثر في هذا في هذا في هذا العصر ولا سيما في هذا العام، إيش أسبابه؟ ما تكاد تفتح الإذاعة إلا وتسمع من أول النشر إلى آخرها حروب في كل مكان، واغتيالات وتفجيرات وفساد، كل ذلك بسبب المعاصي التي تفعل، فهي عقوبة للعصاة الذين أصيبوا بهذه، وإنذار لمن؟ إنذار للآخرين، إنذار للآخرين. فإنك قد ترى البلاد الآمنة المطمئنة التي فيها رزقها رغدا من كل مكان ويجلب الناس إليها من كل مكان، تجد أنها دمرت الآن، دمرت مساكنها وبيوتها وأمنها ورخاؤها بسبب المعاصي، بسبب المعاصي دمرتها. فهو إنذار للآخرين. لأن قوله تعالى كل من عليها فان يفسد قوله كل شيء هلك إلا وجهه، ويكون مراد كل شيء مما على الأرض، مما على الأرض. لكن عاد يتعين أنه إذا قلنا بهذا القول أن نجعل قوله إلا وجهه استثناء منقطع، لأنه ليس على الأرض، الله تعالى في السماء. فإذا ذهبنا إلى هذا المذهب إن الآية نعم يراد بها الخصوص، عام يراد بها الخصوص، وهو كل من على الأرض، كل شيء مما على الأرض خالق، وعلى هذا فيكون قوله إلا وجهه استثناء منقطعا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض.
2: يرجع عليه من الأرواح مما في الأرض.
1: إذن الأحسن نقول هذا العموم خص بأشياء غير هذا السر، خص بأشياء غير هذا السر. نعم لا نفر فارق البدن فقط، إيش فارق البدن؟ لا تدفع يتفارق البدن، لأن الموت مفارقة الروح للبدن وليس عدما، لأن الروح تبقى والبدن كذلك ربما يبقى، فإن أرواح الأنبياء كفى الأرض ما كفى الأرض. على كل حال المسألة واضحة، وهو أننا كيف نخرج من هذا العموم مع وجود أشياء ترفع سوى وجه الله سبحانه وتعالى. قلنا الجواب من وجهين، إما أن تكون الآية عامة يراد بها الخصوص، وإما أن تكون الآية عامة مخصوصة بما دل النص على بقائه، وهذا الأخير أولى من الأول، يعني الأصل بقاء العموم على ما كان عليه. بقاء العموم على ما كان عليه. نعم. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله بقوله إلا وجهه. ومن فوائدها أيضا إذا جعلنا الاسم متصلا أن الله يطلق عليه اسم شيء، اسم شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه لولا دخوله في قوله كل شيء لولا دخوله فيه ما كان لاستثناء وجهه، لأنه إذا لم يكن داخلا ما حاجة لاستثناء وجهه. نعم لا لا يخبر عنه بأنه شيء ولا يسمى به، ما من أسماء، لكن مثل ما يقول مريد ومتكلم ومخبر ومحدث ولا يسمى به الأسماء، مما يخبر به عنه ولا يسمى به. نعم نعم الله شيء عظيم. أنا ذكرنا في سورة النعم مارحة جدا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله وعالم طاب. ولكن لاحظ أنه ما سمى به، لأن الله يقول ولله أسماء الحسنى، فأسماء الله لا بد أن تكون متضمنة لأكمل الوجود وأحسن. أما ما يحتمل هذا وهذا فهو ما يمكن يخبر الله به، أن يسمى الله به. فالألفاظ ثلاثة أقسام، ألفاظ مهم للنفس هذا لا يمكن أن يخبر به عنه ولا يسمى به، كالظالم مثلا والجائر كل مهم النفس هذا لا يمكن أن يسمى به ولا يخبر به عنه. والثاني ما تضمن لأكمل الأمور والوجود فهذا يسمى به، ومع ذلك ما يمكن أن نقيس نحن لأن اسم الله فوقيه. والثالث ما لا يتضمن نقصا ولا مدحا ولكنه حسب ما يضاف إليه فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به. ومن الألفاظ ما يكون نقصا باعتبار وكمالا باعتبار فلا يصف الله به إلا على وجه الكمال، مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. وعلى هذا فتكون الألفاظ أربعة، تكون أربعة أقسام، كمال النقص ونقص النحو، وكمال باعتبار ونقص باعتبار، والثالث ما لا يتضمنهما. فالأول الكمال النحو يسمى به، والثاني النقص النحو ولا يخبر به عنه مطلقا بأي وجه من الوجود، والثالث ما يتضمن كمالا ونقصا يخبر به عنه في حال الكمال، يعني في الحال التي يكون بها كمالا، مثل أن تقول إن الله تعالى يمكر بالكافرين يستهزئ بالمنافقين وما أشبه ذلك. والثالث أو الرابع ما لا يتضمن مدحا ولا نقصا فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به، مثل المريد والجائي والمتكلم والشيء والموجود وما أشبه ذلك. هذه يخبر بها عنه ولكن ما يسمى به، وبهذا ما يجوز يقول يا موجود اغفر لي مثلا، لأن كلمة الموجود في موجود على وجه الخير وموجود على وجه الشر، ولهذا لا يسمى به. المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر ولهذا لا يسمى به، ولكن قال يخبر به عنه. هذا منفصل المسموع منفصل عن صفة السامع، أبو السامع ما تكلم بشيء أو فعل شيء، والمسموع منفصل دائم. أنا مثلا إلى اسم الشر هو ينسب إليه شيء، لكن المتكلم يتكلم بالشر مثلا أو بالسوء هو ينسب إليه.
3: السمع
1: ملك الإنسان،
3: يبدو الأسماء
1: بس أمين إن هذا الشيء هو يمثل معنى يمثل أيضا، وأن مجرد السمع لا، مجرد السمع ما يكون ذنبا. ولهذا لا يعاقب الإنسان على ما سمع من آلة الله وشبهه بدون استماع إليها.
3: بس شو الفرق بين
1: الفرق انك لقيت الشيء كلمه الشيء

0: لو صفة المدينة قد تكون حسنة قد يأتي الإنسان إلى خير
1: ماشي. من هذا ما قد يفتر بها عنه ولا يسمى بها ما يسمى الجائز لكن نخبر بأنه بأنه يجيء ويأتي سامي كلامه يقول الرجل جاءه بطاقة دعوة سواك هل يجب عليه الإجابة ولا لا؟ إذا كان في ولي يجب حضوره المهم أنا أقول إذا كان هذا الزوج كتب بطاقات وأسألنا أو إذا قمنا بإجابة الدعوة مطلقا فما هو مذهب الظاهرية هي لا شك أنه دعوة لكن بس هل نقول أن الغراب بها الحقيقة لأن أحيانا ترسل هذه البطاقات مجاملة فقط يعني حتى نفس الداعي منهب على يقين أن هذا الرجل يبيع نعم يعني دائما البطاقات يجي الواحد 20 بطاقة ويدلك على أنه هي دعوة حقيقية وما بيجي لما نقول هل أنت بتجي ولا عندك وعد مجرد توجيه فقط للإكرام فهذه أنا أشك في وجود الدعوة الإجابة إليها اللهم إلا رجلا له حق عليك خاص كقريب مثلا فإن إجابته من سلف الرحم لأنكم كما تعرفون يكتبون مثلا 500 بطاقة ويوزعون بس من طرع على فكره قال يلا هات له بطاقة
0: والله
1: أظن هذا ناجح نعم في مبلغ في كان هذه لو ردت إليه لكان هو ما يريد من هؤلاء إلا نفر قليل اللي دعوته حقيقية ولهذا يأكد عليه وبدأتكم البطاقة اللي أرسلنا لكم ويشوفكم على يعني على نية الحضور أم الظاهر لي والله أن هذه مجرد مجاملات فقط ولهذا هم نفس اليسون أحيانا يقولون فلان بن فلان وعائلته وهم ما يعرفون العائلة ولا بنت ولا فصلة لا قرابة ولا صفة ولا شيء لا هو سلمك الله أصلح أصلا لو عينك تعيين قال يا فلان أنا أبيك تحفر عندي دعوة حقيقية وكائن عنده محرم ما تستطيع إزالته فهو ما يجب الحضور هذا واضح حتى لو عينك شخصيا فهذه أنا عندي أشبه ما لها الجفلة الجفلة والجفلة كما تعرف ما يجب الإجابة يعني مثل إذا قال أيها الناس تفضلوا وقف على باب المسجد وقال جماعة تفضلوا ما يجب على كل واحد يجي أما إذا عينه فهو حسب على القول بأنها تجب مطلقا أو تجب في ولي العرس
0: لو ما هو
1: ربما أنك إن شاء الله تنصحهم وتعرفهم على كل حال يستعدون بأكثر بعد مسألة الاستعداد يستعدون بأكثر وهم في قرار الثلاث ويش لك ثلاث ويش له من فائد الآية أن الحكم لله وحده بقوله له الحكم وهو شامل للحكم الكوني والشرع ومن فائد الآية أيضا أنه لا يجوز لأحد أن

0: ذلك أحكام الله الشرعية، لأنه يكون منازع لله في حكمه، المخالف يكون منازع لله تعالى في حكمه، سواء خالف التشريع أو خالف المعصية، لأنه منازع لله تعالى في حكمه. ومن فوائد الآية إثبات الحشر يوم القيامة لقوله وإليه ترجعون. أما سورة الأنفلوت ففيها فوائد، منها الحكمة في ابتداء السور في الحروف الهجائية، وقد تقدم لنا الحكمة في هذا. ومن فوائد الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين، يختبر المؤمنين ليعلم بذلك صدق إيمانهم من عدمه. ومنها أن هذا الاختبار ليس خاصا بهذه الأمة بل لهم ولغيرهم، لقوله ولقد فتنا الذين من قبلهم. ومنها أنه كما قيل عند الامتحان يفهم المرء أيها، وأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا بامتحانه، فإذا امتحن وثبت كان ذلك دليلا على صدقه، وإن انحرف كان ذلك دليلا على كذبه وعدم صدقه. ومنها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ومن فوائد الآية انقسام الناس في الإيمان إلى صادق وكاذب. فمن هو الصادق؟ الذي يثبت على إيمانه عند الامتحان، والكاذب الذي لا يثبت. ما في شيء بعد هذا؟ قال الله تعالى مثل بالتحذير أن حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم. قوله أن حسب، أن هذه منقطعة، لأن أن تأتي في اللغة العربية على اسمين، متصلة ومنقطعة. فالفرق بينهما أن المتصلة بمعنى أو، لأنها تأتي بعد همزة التثنية، وأنها تأتي بين متقابلين ثلاث علامات لها. المتصلة تأتي بمعنى أو وبعد همزة التثنية وبين متقابلين، مثالها قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فهنا تجدون أن أن بمعنى أو، يعني هذا وهذا سواء، وثانيا تجدون أنها بعد همزة التسوية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لتجدون أنها بين متقابلين أنذرتهم لم تنزل. ومثلها قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنها أيضا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، كلها أمثلة متعددة. أما المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل، نبنى بما الواقع، ولا تقع بعدها تسوية ولا بين متقابلين. فهنا أن حسب بمعنى بل أحسب، بل أحسب، وهذا الإضراب إضراب انتقال وليس إبطالا، يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وأنكر على الذين حسبوا أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم يرسلون، انتقلت سبحانه وتعالى إلى ذكر صنف آخر من الناس وهم الذين لم يقولوا آمنا ولم يؤمنوا بل هم يعملون السيئات ويظنون أن الله تعالى لم يحيط بهم. أم حسب الذين يعملون السيئات يعني يعملون الأعمال السيئات، والسيئ ما يسوء فاعله، وكل عمل محرم فإنه سيء لأنه يسوء صاحبه بما يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلة. وقوله الشرك والمعاصي، أفادنا المؤلف أن الشرك أن السيئات هنا تعم الصغائر والكبائر، الكبائر اللي عليها الشرك والصغائر ما دون الكبائر وهو المعاصي، فهي تشمل كل ما يسوء فاعله من معصية الله تعالى في الشرك فما دونه. حسب أن يسبقون، هذا مفعول حسب، أن يسبقون يفوتون فلا ننتقم منهم. والسبق بمعنى الفوات كما تقول سبقت فلانا يعني فتته فلم يدركه. فهؤلاء يظنون الذين عملوا السيئات أن الله سبحانه وتعالى لا يدركه وأن الله لا ينتقم منهم، وهذا بلا شك سوء ظن بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم هذا، وهو خسانهم بأن الله تعالى لم يدركه. فقل ساء بمعنى بئس، وبئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذنب، فيحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مخصوص، والمخصوص دائما يفعل استغناء عنه أو بل بإعلاقه عنه لدلالة الفاعل عليه. ولهذا قال المؤلف ساء بمعنى بئس، ما بمعنى الذي، فهو اسم موصول. يحكمونه قدر المؤلف الها لتكون عائدا الى الموصول ساء الذي يحكمونه. اذن الذي ساء ان محصول قال المؤلف حكمهم هذا، حكمهم هذا هذا هو المخصوص. وكل فعل من الافعال الجامده التي للذم او المدح تحتاج الى فاعل وتحتاج الى مخصوص. فقل مثلا نعم دار المتقين الجنه، نعم دار المتقين الجنه أين فاعل؟ دار الجنة هي المخصوص بالمدح، والجنة هذه إعرابها لك فيه وجهان، أحدهما أن تجعلها مبتدا مؤخرا والجملة خبرا مقدما، والثاني أن تجعلها خبرا لمبتدا محذوف، تقديره هي الجنة. أما الأول نعم دار المتقين فهي فعل وفاعل على مثاله، يقول بئس ما يحكمون حكمهم هذا، ولا ريب أن ما حكموا وظنوه لا ريب أنه ظن سوء لا يليق بالله، فإن الله تعالى يقول في آيات كثيرة وما هم بمعجزين وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الأرض. فهؤلاء الذين استمروا في عمل السيئات وظنوا أن الله تعالى لا يقدر عليهم ولا ينتقم منهم، هؤلاء أضافوا والعياذ بالله شرا إلى شرهم. قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فليستعد له، وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. قال من كان يرجو، من هذه الشرطية، وجواب الشرط على رأي المؤلف محذوف، تقديره فليستعد له. ومن سنناقش في هذا الأمر. قال المؤلف من كان يرجو، قال الله تعالى من كان يرجو، وقال المؤلف في تفسير يرجو يخاف، وهذا صرف للفظ عن ظاهره، والرجاء غير الخوف. الرجاء أي الأمل، أي الأمل، وهذا هو الصواب، ما نوافي لقاء الله أن يأمل أن يلقى الله عز وجل راضيا عنه فإن أجل الله جاءت، كما في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وليس هناك من يوجب صرف اللفظ عن ظاهره، بل إن المعنى أي إنسان يرجو لقاء الله وأنه يلقاه وهو راضي عنه فإن الأمر ليس ببعيد. فإن أجل الله أي المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين لقائه سوف تأتي، يعني سوف يأتي ذلك. ويحتمل أن قوله فإن أجل الله أي المدة التي قدرها للقاء، وهذا أحسن، المدة التي قدرها للقائه لا بد أن تأتي. فإن أجل الله به أي باللقاء، يعني هو اللقاء مؤجل، كل شيء مؤجل بأجل المعلوم. لآت اللام بشرابة نرفع عليه بالألفية، لا اللام التوكيد، اللام التوكيد لأنها واقعة في خبر إن، فإن أجل الله لآت، فهو التوكيد. وقد ذكرنا لكم ونحن نشرحها في ذلفية أن محلها أن تكون في أول الجملة، ولكنهم أخروها لأن إن للتوكيد، ذكرها للسمع مؤكدان متواليين، وزحلق اللام إلى مكانها في الخبر. فإن أجل الله لآت، وآت قلت إنها خبر إن، ومع ذلك فهي مكسورة، والمعروف أن خبر إن يكون مرفوعا. وكيف صح ذلك؟ نقول إن آت إنه اسم ناقص، قل لا أو منقوص، ها منقوص، لأن الاسم إما منقوص أو مكسور أو ممدود أو صحيح لآخر. فهنا نقول لأنه منقوص أصله لآتي بالياء، فحرقت الياء وعوض عنه التنوين لآتي. وعلى هذا فنقول آتي خبر إن مرفوع بها، وعلى مفاتيح غمة مقدرة على آخره الياء المحذوفة، الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وهو أي الله سبحانه وتعالى السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. نعم السميع يعني السمع الذي لا يخفى عليه شيء، كل شيء من المسموعات فإن الله تعالى مدركه. كما أن السمع كما مضى علينا ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع إجابة. فالأول مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادله، والثاني مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، ومثل قول المصلي سمع الله لمن حمده، فإن معنى أنه استجاب. وذكرنا فيما سبق أن سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام، منها ما يقتضي التهديد، ومنها ما يقتضي النصر والتأييد، ومنها ما يقصد به مجرد الإدراك. فمثال الأول رحمن الذي للتهديد، لا لا أنا بشيء واضح ما يحتاج بالنسبة لثلاث ونسبة لثلاث. نعم فقير نعم هذا المراد بالتهديد. ومثال المراد بالنصر والتأييد هذا سامي مثال أحمد من معكم أسمع وعلا هنا. ومثال المقصود به مجرد ذات غانم إن يراد به مجرد بيان أن الله تعالى محيط بالشيء سامع له. فسمع الله قول الله في تجاهك. وكونه تعالى سميعا هل يلزم من إثبات الأذن؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم، كما أن كونه بصيرا لا يلزم من إثبات العين، ولكن العين ثبتت بدليل آخر، لولا أن الله أثبت لنفسه دليل آخر ما أثبتنا. فالسميع ما نقول يلزم من كونه سميعا أن يكون له أذن، كما لا يلزم من كونه متكلما أن يكون له لسان وشفتين وما أشبه ذلك. فإننا نعلم أن الأرض تحدث أخبارها ولا تحدث إلا بعد سماع، وهل لها أذن؟ ما لها أذن، لما نعلم ليس لها أذن. وهل لها لسان؟ ما نعلم أن لها لسان. فعلى هذا نقول لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن. طيب، إذا قال قائل إنه ثبت في الحديث الصحيح ما أرن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فجاب أن ما أذن له أي ما استمع له، ما استمع له، ولا يلزم من هذا أيضا إثبات الأذن، لأنه يعني هو صريح، والصفات ما يمكن أن نثبتها باحتمال، لا بد من أن تكون المسألة واضحة وصريحة. لا، ما أذن لنا يعني قدر، لا معناها استمع، لا مهم معناها استمع، لأن المعلق بصوت النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. إن الله أذن، أذن للناس من جهة الإذن الشرعي مثلا إن رخص لهم أو أباح لهم، إنه أعظم من هذا، فإن التوحيد وغيره مما هو أكبر من قراءة القرآن لا شك أنه يعلم به أكبر. وقوله العليم، العليم يقول المؤلف بأفعاله، والحقيقة أن العلم يتعلق بالأفعال والأقوال أيضا، فتخصيصه بالأفعال هذا فيه نظر، لأن الذي يختص بالأفعال إنما هو الرؤية، أما العلم فإنه أعم، يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بحديث النفس ويتعلق بالجهر، كل شيء. يقول تعالى ومن جاهد، قال المؤلف جهاد حرب أو نفس، نسيت أن أقول أين جواب من كان يرجو لقاء الله؟ نعم، هل قدره بقوله فليستعد له وجعله محذوفا، وعندي أنه لا بأس أن نقول إن جواب الشرط هو قوله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت، ويكون هذا المعنى أن الذي يرجو لقاء الله فإنه سيحصل له، فإنه سيحصل له، ولا حاجة أن نقدر شيئا محذوفا، لأن الأصل عدم الحذف. وهذا الذي قدره المؤلف مثل ما قدره في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. قد تقدم أن المؤلف قدره بقوله فليمت أيضا، ولكن هناك لا حاجة لهذا التقدير. نعم، يؤمن، لكن الأمل مبني على المحبة، أنت ما تؤمن الشيء إلا وأنت تحبه، فالرجاء رجاء الشيء من الأمل على حصوله. قال ومن جاهد جهاد حرب أو نفس، هذا المؤلف من هذه العبارة أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد حرب وذلك بجهاد الأعداء، وجهاد نفس بأن تجاهد نفسك على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، قال في معناها فإن منفعة جهاده له لا لله، فالذي يجاهد، والجهاد بذل الجهد في الشيء، الذي يجاهد لا يجاهد لله وإنما يعمل لنفسه، فقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقول المؤلف فإن منفعة جهاده له لا لله. نعم له لأنه مأجور سواء جاهد نفسه أو جاهد غيره، مع أنه إذا جاهد غيره قد تكون منفعة أيضا للغير، فإن هذا الغير في الجهاد ربما يدخل في دين الله وحينئذ يحصل له منفعة. المهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذا الجهاد، ولهذا قال فإن الله إن الله لغني عن العالمين، هذا التعليل لقوله فإنما يجاهد النفس، فالله تعالى غني عنه لا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته. وقوله غني عنهم مش معنى الغني، معناه الذي لا يحتاج إليهم لما عنده من الجود والسعة والتدبير للأمور، فهو لا يحتاج إلى العالمين كلهم. قال المؤلف العالمين الإنس والجن والملائكة وعن عبادته، غني عنهم لا يحتاج إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كذلك غني عن عبادته لأن عبادتهم إنما تكون لهم، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينتفع بطاعة الطاعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. وقوله إن الله لغني، الجملة هنا مؤكدة، وكم مؤكد؟ باثنين، وهو إن ولا إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن. ونسقه بنزع الخافع الباء الذي كانوا يعملون وهو الصالحات. قولهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا في مقابل أن حسب الذين يعملون السيئات أن يسقهون، أما هنا فيقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان كما تقرر كثيرا والتصديق مع القبول والإدعان وليس مجرد التصديق. وقوله وعمل الصالحات هذا في أعمال الجوارح، فالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجوارح، والعمل يتناول الفعل والقول، ولهذا ليس قسيما للقول كما يظنه بعض الناس فيقول قول وعمل، بل إن قسيم القول هو الفعل، أما العمل فإنه يشمل القول ويشمل الفعل أيضا. فعمل الصالحات إذن يتناول الأفعال مثل الركوع والسجود الصلاة والقيام والقعود فيها، ويتناول الأقوال كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وغير ذلك. وقوله الصالحات يعني الأعمال الصالحات، فهو صفة لموصوف محذوف تقديره الأعمال الصالحات. والعمل الصالح ما جمع يا حسين، العمل الصالح هو الذي جمع كم شرط؟ من يعرف؟ تعرف عبد الله؟ رشيد؟ نعم ليس
1: الإخلاص والمتابعة.
0: نعم جمع شرطين، العمل الصالح هو الذي جمع شرطين هنا الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص يعني أن تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى وترضى، والمتابعة أن تكون في ذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ضد الأول الإشراف، وضد الثاني البدعة، فلا تكون مشركا ولا مبتدعا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، هنا قال لنكفرن، والجملة جواب لقسم مقدر تقديره والله لنكفرن، فهي إذن مؤكدة بثلاث مؤكدات القسم واللام والنون، وقوله لنكفرن عنهم سيئاتهم، التكفير بمعنى السفر، ومنه الكفر للقشرة التي تسفر طلع النخلة. فمعنى نكفرن عنهم سيئاتهم أي نسترها، والمراد بالستر لازمه وهو العفو، لكن نكفر عنهم سيئاتهم بماذا؟ بإيمانهم وعملهم الصالح، لأن الإيمان يهدم ما قبله، والعمل الصالح يقول الله فيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. إن هذه سفرها لأن أقول ما كفر ولا سفر. نعم صحيح صحيح، ومنه ان تجتنبوا كلام ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، لان اقول ما استغفر وتابعه السيئات معناها ازالتها وعدم الاخذ عليها. وقوله لنكفرن عنهم سيئاتهم، قال المؤلف بعمل الصالحات، فاعمالهم الصالحه تكون مكفره للسيئات. قال النبي عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم مجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة نعم كفارة لما بينهما. فالأعمال الصالحة تكون بمنزلة الغلاف على الأعمال السيئة حتى لا يظهر لها أثر. قال لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن، نجزينهم الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء. وقوله نجزينهم يقال فيها من بالنسبة للتوكيد ما قيل في قوله فنكفرن، وقوله أحسن قال المؤلف بمعنى حسن، وكأنه فر من إشكال قد يورد، وهو أنه الآية تدل على أنهم يجزون أحسن الذي كانوا يعملون. طيب والحسن؟ لأن العمل الصالح حسن وأحسن، فإذا كانت الآية أحسن ما كانوا يعملون ما نهم الحسن يجزون عليه ولا لا؟ ما يجزون. فلهذا أول المؤلف أحسن بمعنى حسن، حسن ما كانوا يعملون. ولكن نحن نرى أنه لا حاجة إلى التأويل، وأن ما دلت عليه الآية أولى مما قدره المؤلف، وهو أن الله يقول لنجزينهم أحسن جزاء الذي كانوا يعملون، فهي على تقدير محذوف، لنجزينهم أحسن جزاء. نعم، وأحسن جزاء بينه الله تعالى في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الجزاء أحسن جزاء ولا أحسن جزاء؟ لأن الجزاء غايته أن يكون مثل ما فعل الفاعل، لكن هنا يجازى بأحسن وأعظم. وعلى هذا فيكون أحسن ليس منصوبا بنزع الخافض كما قال المؤلف ونصبه بنزع الخافض الباء، بل هو مفعول ثان لقوله نجزي. والمفعول الأول هو أنهى، والنين في قوله نجزنهم بالتوكيد. هذا هو معنى الآية الكريم، يعني أن الله وعدهم بأمرين، بتكفير السيئات بالأعمال الصالحة وبالجزاء على هذه الأعمال. شبه أحسن جزاء، أحسن جزاء يعطون، وذلك هذا هو معنى الآية الكريم، يعني أن الله وعدهم بأمرين، بتكفير السيئات بالأعمال الصالحة وبالجزاء على هذه الأعمال. شبه أحسن جزاء، أحسن جزاء يعطون، وذلك أن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقول أحسن الذي كانوا يعملون، من يقول المؤلف وهو الصالحات، فهذه الأعمال الصالحة التي يعملونها يجازيهم الله عليها أحسن ما كانوا يعملون.

0: سنة جزاء يجازون به. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. لما ذكر سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به المخالفين وما وعد به الموافقين قال ووصينا الإنسان بوالديه. وصيناه بهم أي عهدنا إليه بهم. والوصية إنما تكون في الأمور الهامة. وقول بوالديه أي أمه وأبيه. حسنا قال المؤلف أي إيصاء ذا حسن. فعلى رأيه يكون قوله حسنا وصف أو وصفا لمحذوف أي إيصاء حسنا. وحسن كما تعرف من مصدر وليست حسنا، فإذا كانت مصدرا فإنه يجب أن يقدر لها مضاف وهو ذا اسم. هكذا قال المعلم. ويحتمل احتمالا قويا أن حسنا هذه منصوبة بنفع الخاطر أي عهدنا إليه بحسن، وأن الحسن هنا بمعنى الإحسان كما قال تعالى في آية أخرى ويصلون بولده إحسانا. وهذا أقرب من تقدير المؤلف. الله أعلم. نعم. يعني وش نبغى اسمه؟ ريف وضع. هذا وضع. يعني كما قال تعالى تجري بأعيننا. تجري بأعيننا. أي بمرء منا بأعيننا. على من ظن أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه بعمل السيئات لقوله أن حسب الذين يعملوا السيئات يسقطون. ويستفاد منه أيضا منها تهديد عامل السيئات بأخذ الله له وأنهم لم يعجزوا الله. ويستفاد من هذا تحكيم ظن السوء بالله وقوله ساء ما يحكم، فإن من ظن أن الله وهذا النهي بل هذا النفي نفي للحق يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله. فحذفت لام الفعل قول ولا تحكم عليهم ولا تكن في ريب. تكن أنه هنا أكثر ولا ما أكثر؟ ولكن أكثر بالفعل. وش اللي أكثر به؟ لا هذا حذف منه الواو اللي هو لام الفعل. ولا تكن هنا ما حذفت الواو التي هي لام الفعل. لماذا؟ قال لبنائه لأنه مبني على الفتح. وأصل حذف لام الفعل من أجل السكون، من أجل السكون. ولا تكون جهتكم أصلح تكون. لو أننا أبقينا الواو وسكن النون التقى ساكنا، وهذا رجاء اللغة العربية. وإذا التقى ساكنان والأول منهما حذف العين حذف، ولهذا حذف الواو التي لم تفعل. أما هنا ولا تكونون من السكون فلم تحدث المؤلف لبنائه. وقوله من المشركين، الشرك كما مر علينا كثيرا ينقسم الى اكبر مخرج عن المله والى اصغر لا يخرج من المله. فالاكبر ان يشرك مع الله احدا في عبادته او ربوبيته، فمن اشرك مع الله في ربوبيته او في عبادته فهو مشرك. وما دون ذلك مما أطلق عليه الشرك فهو شرك أصغر. شرك أصغر. والغالب أن الشرك أصغر يكون إما لأنه يصير إلى أكبر كما في مسألة الرياء، فإن الرياء إنما كان شركا لأن اللي يعمل العبادة ويحسنها للناس قد يؤدي الأمر إلى أن يعمل أفضل عبادة للناس فيكون بذلك مشركا شركا أكبر. وقد يكون الشرك الأصغر ليس وسيلة إلى الشرك الأكبر وإنما يتعلق بأمور أخرى ما يتعلق بها. ولكن على كل حال الشرك الأكبر هو أن يعتقد الإنسان لله شريكا في ألوهيته أو ربوبيته. نقف على هذا. هو كفر، لكن نوع هذا الكفر ما هو شرك، لأن الكفر عام جنس يشمل أنواع، جنس يشمل أنواع. ولا تدعو تعبد، لا نهية تدعو فعل مضارع مجزوم بالنهي وعن جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه. مع الله إلها مفعول تدعو، والإله بمعنى المألوف أي المعبود آخر، فإن هذا غير ممكن أن يكون مع الله إله آخر حق، وذلك لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. وفي هذه الآية ولا تدعوا مع الله إلها آخر سمى الله تعالى ما يعبد إله، وذلك لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود. لا إله إلا هو، هذه الجملة كالتعليل للنهي السابق، يعني فإنه لا إله إلا هو، وهذا النهي بل هذا النفي نفي للحق يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله. وحينئذ لا يكون بينها وبين ما سبقها منافاة، إذ أن ما سبقها كما ترين يثبت آلهة مع الله لكن منها أن تدعى هذه الآلهة. والثاني يقول لا إله إلا هو ينفي أن يكون هناك إله، وجمع بينهما أن يقال الإله الحق الذي عبد وهو يستحق أن يعبد هذا ليس إلا الله، وأما الإله الباطل الذي عبد وهو لا يستحق أن يعبد فهذا ثابت لغير الله، هذا ثابت لغير الله. وهذا هو الصحيح في النفي، مع أنه يحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهي أي لا تعبد إلا الله، والنفي بمعنى النهي يرد في القرآن كما قال في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. قالوا المعنى بعض المفسرين لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه، لا ترتابوا فيه، فجعل النفي بمعنى النهي. ولكن الأولى أن يبقى النفي على ظاهره وأن يجعل نفيا حقيقة، ويكون النفي أبلغ من النهي، لأن النفي إثبات صفة، وأما النهي فإنه نهي عنه. قد يمكن الانتظار وقد لا يمكن، يعني قد يحصل الانتظار وقد لا يحصل، أما إذا كانت نفيا فهي أعظم وأولى. فعليه نقول هذا النفي لا يتعارض مع ما قبله، لأن ما قبله باعتبار أنها آلهة باطلة، والثاني باعتبار أنها آلهة حق. فلا إله حق إلا الله، لا إله إلا هو، كلمة هو ضمير يعود على الله، وليس هو اسما مستقلا بمعنى أنه ليس من أسماء الله هو، خلافا للصوفية المبتدعة الضالة، فإنهم يجعلون هو من أسماء الله ويقول لا إله إلا هو مثل لا إله إلا الله، ويقول في أذكارهم الباطلة هو يكررونه، ويقول هذا هو التسمية فنقول الضمير هو ليست اسم عالم لله، وإنما هو ضمير يعود على الله، مع الله هذا الاسم لا إله إلا هو، أي إلا الله مذكور السابق. قال كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك بمعنى زائل ومضمحل ومعدوم بعد الوجود، هالك إلا وجهه، قال المؤلف إلا إياه، يعني إلا الله فإنه سبحانه وتعالى ليس بهالك، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله إلا وجهه فسره المؤلف بقوله إلا إياه ردا على قول أهل الباطل الذين قالوا إن الله يثنى إلا وجهه والعياذ بالله، وجعلوا الوجه هنا لم يعبر به عن الذات، فجعلوه معبرا به عن صفة الوجه فقط، وقالوا إن الله يثنى إلا وجهه، وهذا لا شك أنه كلام باطل، وأن المراد بالوجه هنا الذات كله، كل ذات العلية، لكنه عبر بالوجه كسائر التعبيرات اللغوية حيث يعبر بالوجه عن الشيء كله. نعم. إن جاء ابن أمية الحارمين إنه لا إله إلا هو يعني إلا الله، ولكن الأولى أن يقول لا إله إلا الله، إذا ما سبق شيء يعود عليه الضمير فالأولى أن يذكر الله باسم العلم. ولهذا دين الإسلام على خمس شهادات، أن لا إله إلا هو قال كل شيء هالك إلا وجهه، فقول المؤلف إلا إياه صحيح باعتبار الرد على من يقولون نهلك إلا وجهه، لكنه قد يهم معنى باطلا وهو إنكار الوجه، إنكار الوجه، لكن المؤلف ما أظنه يريد ذلك، فنعرف أن الأشاعرة ينكرون الوجه حقيقة، فنحن نقول إن لله وجها حقيقيا بلا شك، وهذه الآية مستقلة به، ولهذا قال إلا وجهه، لكنه مثل عبر بالوجه عن الذات. نعم، كفائد الأساليب اللغة العربية. وقيل إن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، ويكون هذا عائدا عن الأعمال، يعني جميع الأعمال مردودة غير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله. واستدل هؤلاء بأن قوله ولا تدع مع الله إلها آخر هذا من أعمال الإنسان، ثم قال كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه قال إن الشرك هالك وفالك وغير نافع للمرء إلا ما أريد به وجه الله وهو الخالص له، فإنه يبقى للمرء. لا، الهلاك ما أنه نفسد الإنسان، يعني هالك يعني لا تفيده، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن نقول إن الآية المعنى الأول أقوى، إن المراد كل شيء ثان وثالث إلا وجه الله، وهو كالتعليم لقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، يعني فكأنه يقول هذه الأصنام المعبودة من دون الله تبطل ما تبقى ما تبقى، والله تعالى هو الذي يبقى فكان هو الذي يستحق أن يهدى. قال له اخلص ما لأنه يعبر بذلك أنه ذات علم وغلق الوائلات التكريم مع أنه أكريم هذا نفسه التعبير بالتهار عن نفسه مثل في العربية ما في سبب. وقوله له الحكم هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، الخبر ده مقدم والحكم مبتدا مؤخر، وتقديم ما حقه التاخير يفيد الحق، والمعنى له وحده الحكم. والحكم يقول مؤلف القضاء الناتج وفسره بالحكم الكوني، يستحيط انه يشمل الحكم الكوني والشرعي، فله القضاء الناتج على كل احد، وله ايضا الفصل بين الخلق بالاحكام الشرعيه. فالحكم شامل للامرين، حكم الكوني والشرعي. لقد مر علينا ان من امثله الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وأما من حكم الكوني قوله تعالى عن إخوة يوسف: فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله له الحكم، ذكرنا أن الجملة فيها اختصار، أن الحكم لله وحده، مع أن غيره له حكم. ولهذا قال الحاكم الشرعي وحاكم البلد وما أشبه ذلك. والجواب عن هذا أن قال حكم هؤلاء تابع لحكم الله، والحكم المطلق الثاني الشامل هو لله وحده، فأحكام هؤلاء الشامل هو من باب التبعية. إذا أن هذا الحاكم لا يحكم بغير ما أنزل الله، فإن حكم لم ينفذ حكمه. وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم، إليه أي إلى الله ترجعون، فيجازيكم على أعمالكم، وذلك بالنشور إذا نشركم من القبور، فلا مرجع إلا إلى الله. ويحتمل أن يكون الرجوع هنا أعم مما ذكر المؤلف، بحيث يكون معنى فإليه ترجعون حتى في أحكامه، إنما ترجعون إلى الله. ولهذا يرد الحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله عز وجل. لا غلط من كبرنا، أقول لك خلفه ثم قال الله تعالى: ألف لام ميم سورة العنكبوت مكية وهي 29 آية، آية مستقلة لأسابها ابتداء السور ما عدا سورة براءة. ألف لام ميم، قال المؤلف: الله أعلم بمراده بذلك. وهذا حق فيما لو فعلنا هذه الكلمة لها معنى، ولكن الصواب أنه لا معنى له كما قاله المجاهد وغيره، هي في حد ذاتها ما له معنى. وذلك لأن القرآن نزل باللغة العربية، والحروف المركبة الهجائية ما لها معنى، فإن ألف باء تاء تاء جيم ما لها معنى، ولكن هذه لها مغزى، وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجبكم معشر العرب وأعجب غيركم لم يأتي بحروف جديدة ما تعرفونها، وإنما أتى بحروف تعرفون وتركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجبكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن، ذكر القرآن أو ما هو من خصائص القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب كتاب الحكيم. تجد أيضا ألف لام ميم تنزيل كتاب من الله العلي الحكيم، حميم تنزيل كتاب من الله العلي الحكيم، ألف لام ميم تنزيل كتاب العرب فيهم رب العالمين، وهكذا. هذه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ما فيها ذكر القرآن، لكن فيها ذكر ما هو من لازم القرآن، وهو قول أن يقولوا آمنا وهم لا يستمعون، فإن من آمن بالقرآن لا بد أن يستمع لا بد منه. قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، قوله المقول هذا محل استفهام، يعني أيظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا بدون أن يقبلوا؟ هذا أمر لا يكون، بل لا بد من الاختبار. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان اختباره أكثر، فإن الله تعالى يرسل الناس من ثلاث صالحين الأمثل فالأمثل حتى ينظر في دينه هل فيه قوة أو هو دين ضعيف. وقوله أحسب الناس، حسب بمعنى ظن، وقوله الناس يشمل من المؤمنين وغير المؤمنين، وذلك لأن قوله إني مؤمن يكون من المؤمن حقا ويكون من المنافق، والمنافق لا يصح أن يسمى مؤمنا على الإطلاق، بل إنما يقال مؤمن بلسانه كافر بقلبه. أن يقول آمنا أي بقولهم آمنا، يعني يظن الناس أن يتركوا عن بلا فتنة إذا قالوا آمنا، وهم لا يفتنون يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. وهذا الاستفهام للتقرير ولا للإنكار؟ للإنكار، يعني لا تظنوا هذا أنكم إذا قلتم آمنا تركتم بلا فتنة، بل لا بد من فتنة واختبار. والله سبحانه وتعالى يرسل المرء تارة بأفعاله التي يفعلها به سبحانه وتعالى، وتارة بأفعال غيره التي يسلطون بها عليه. أما بأفعاله فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بمصائب يختبر بها إيمانه، مصائب مالية أو أهلية أو بدنية، فإن من الناس من إذا أصابته هذه المصائب والعياذ بالله عجز أن يصبر، وربما يرتد بعد إسلامه ويكفر والعياذ بالله. ومن الناس من يصبر ويحتسب، كذلك قد يبتلى المرء بأمر يسلطه الله عليه مهم في الله، مثل أن يسلط عليه قوم مؤمنين بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا، مثل ما حصل لمن حصل للصحابة رضي الله عنه من مدى عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيم من قومه ومن غير قومه، وكذلك أصحابه أوذوا إيذاء عظيم، ولا لا؟ ومع ذلك صبروا واحتسبوا، فإن عمار بن ياسر وآله حصلهم إيذاء عظيم، وكذلك غيرهم من المؤمنين، منهم من يؤذى بالقول ومنهم من يؤذى بالفعل ومنهم من يؤذى بالقول وبالفعل. وقوله وهم لا يفهمون قل نزل في جماعة آمنوا فآباهم المشركون. طيب، من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم يقف والعياذ بالله. كذلك من الناس الآن وخصوصا من الشباب المتجهة إلى الدين من يؤذيه أولئك الفسقة ويسبونه ويقول أنت مطوع وأنت رجعي وما أشبه ذلك، هذا ابتلاء من الله امتحان، ليعلم سبحانه وتعالى هل يصبر هذا على دينه أو ينحصر ثم يرجع خوفا من أذية هؤلاء. ومن الناس أيضا من يؤذى بالتحلي بأخلاق المؤمنين كحلق اللحية مثلا، فيؤذى بذلك إما بالقول والاستهزاء والاستفتاء وإما بالفعل فيضرب عليها أو يحبس، فتجده يحلق لحيته خوفا من هذا الأمر، وهذا لا يجوز، لأن الواجب أن تصبر. نعم، إن اكرهت على هذا غلت يدك وأتى بالموسى وحرقت، هذا أمر ليس إليه، لكن ما دام الأمر إليك فإنه لا يجوز لك أن تفعل المعاصي خوف من الناس. المعاصي يجب أن الإنسان لا يفعل خوف من الناس أبدا، يجب أن يصبر ويحتسب. فمن الناس من يقول أمن بالله ولقد فتن الذين من قبلهم،
1: ما
0: أكره هذا عرف من هناك من هو يضرب.

لأن ذاك بعض العلماء يقول هذا في الإيمان القوي الذي مصدره الإنسان، وإن كان صحيح أنه حتى في الإيمان الفعلي في الكتب الفعلي شامل، يعني الآية عامة حتى مثل لو أكلت على السبيل وما أشبه ذلك. أما التخلي عن الأمر الشرعي فهذا لا يمكن أن يتخلى عنه. فرق بين الفعل الذي تجبر على فعل معصية مثلا على كفر هذا فعل ربه، وأما إن الترك واجب وهو وجوب إعفاء اللحية فهذا ما يجوز. لا يقول لك اترك الصلاة مثلا، نعم ما يمكن تترك ولا بأس، صلي ولو أذيت بالترك والحبس مثلا. أكمل حتى أكملوك إذا طلبت إليه، لأنك إذا أفلت منه بقيت حياة. أما هذا فليس كذلك، هذا قد تهدد بالضرب ولا تضرب، وقد تضرب وتسقط. هذا ليس حكم الذي يشاء الله، يعني إذا لم تطبقها على هذا الفهم ما فتكون فيه. ما دام قلنا إن الإنسان إذا أوذي بالله يجوز أن يدع ما أمر الله به، ما صلي تكون فائدة، ولا بد من فتنة الاتباع. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة وليعلمن الكاذبين فيه. ولقد فتن الذين من قبلهم، فتن بمعنى اختبرنا الذين من قبلهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فتنة من قبلنا أن الرجل يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه وجلده، ومع ذلك فإنه يصدق ويحتسب، يعني يؤتى بأمشاط الحديد ويخرع به اللحم، نعم يمشط ومع ذلك يفطر على دينه ولا يفطر. فإذا كان هذا في من قبلنا فإن هذه الأمة أولى بالصبر، أولى بالصبر على هذا الأمر العظيم، لا سيما إذا كان المقام مقام جهاد مثل ما وقع للإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة، فإنه كان يضرب بالسياط ويجر بالبغال ليقول إن القرآن مخلوق، ومع ذلك أبى أن يقول إن القرآن مخلوق، لأنه لو قال إن القرآن مخلوق من هذه المسألة تنقضي عليه هو، لكنه يترتب على ذلك فساد الأمة كلها. ولهذا من أكره على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره وفساد الملة فإنه لا يجوز له أن يوافق ولو أكره، لأن المقام في حقه مش مقام، مقام جهاد، والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله ولو تعرض للقتل. أما إذا كانت مسألة إكراه شخصيا على الكفر فإن هذا يجوز بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فعلى هذا رجل مثلا قدوة وإيمان في الناس، أكره على أن يفعل معصية أو أن يفعل كفر، فعله لها ليس مجرد أن يتخلص من العادية ولكن يكثر به أمة من الناس، فهذا نقول له لا تفعل، لا توافق ولا أكرهت ولا ضربت، لأن المقام مقام جهاد في سبيل الله. وإنسان آخر لا يؤذى به ولا ينظر الناس إليه ولا يقترن به، فكره على أن يفعل شيء من الكفر أو ما دونه فله أن يفعل بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. وقوله فلا يعلم أن الله الذين صدقوا، ما صدقوا؟ الصدق مطابقة القول للواقع أو مطابقة القول للواقع. الذين صدقوا في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. فمن كان صادقاً في إيمانه فإنه يسلم بذلك، ومن كان كاذباً فإنه والعياذ بالله ينخدع بهذه الفتنة وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة.

0: أي مؤلف علم مشاهدة يشير إلى أن قوله تعالى فليعلمن الله، فإن قوله ليعلمن الله مستقبل بدليل دخول نور التوحيد عليه، وبدليل أنه جملة قسمية، والجملة القسمية تكون في المستقبل، فهو فعل مضارع واقع في جملة قسمية مؤكد بالنور فيكون للمستقبل. والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن تحصل الفتنة، أليس هكذا؟ فكيف الجواب عن قول فلا يعلم من الله الدال على أن العلم ما يكون إلا بعد الفتنة؟ المؤلف قال علم مشاهدة، وذلك لأن علم الله تعالى بالأشياء ينقسم إلى قسمين: علم بأنها ستقع، وعلم بأنها وقع. فالأول علم لما لم يكن، والثاني علم لما كان، وهذا هو الذي نزل عليه مثل هذه الآيات: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. المراد علم مشاهد، وأما العلم بما سيكون مجاهدا فهذا سابق، سابق، ولكنه علم بأنه سيكون. فمتعلق العلم الآن إما مستقبل يعلمه الله بأنه سيكون، وإما واقع علم الله بأنه إيش؟ بأنه أكثر. هذا جواب. الجواب الثاني أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم يترتب عليه جزاء، وعلم لا يترتب عليه جزاء. فعلم الله في الأزل قبل وقوع الشيء علم لا يترتب عليه جزاء، وعلم الله تعالى بعد الوقوع هو علم يترتب عليه الجزاء. فيكون العلم الذي يقول الله، الذي يداره الله تعالى مرتبا على الوقوع، المراد به علم المجازات، علم المجازات ان كان خيرا ختم بصر. فهذان جوابان عن مثل هذه الآية. ولا يقال ان الله لا يعلم الشيء الا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدرية، فان غلاة القدرية يقولون ان الله ما يعلم بالشيء الا بعد وقوعه، فيستدلون بهذا المتشابه من القرآن. ولكننا نقول هؤلاء في قلوبهم زيف، لأنهم اتبعوا ما تشابه منه. ولو رجعوا إلى قول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، لتبين لهم أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون. وقولك ولا يعلمن الكاذبين، الكاذبون في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. فالله تعالى إذا فتن الإنسان الخلق علم من كان صادقا في قوله ومن كان كاذبا. وفي هذا التحذير، تحذير المرء عند وقوع الفتن أن يرتد عن إيمانه فيكون بذلك كاذبا. نعم.
1: قال
0: لكن ما المناظرة العامة التي ثبت عليها الإمام أحمد أمام العالم أن لا، المقصود أنه له معنى لكن ما نعلم شرعه
2: اللام في قوله فلا يعلم من الله وقوله ولا يعلم منه. اللام هذه للتأكيد
0: وهو أيضا موطئ بالقصر، فتكون جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وقوله لا يعلمن الله بشبه مفتوح الفعل مع أنه ما فيه ناصر إذن مبني وليس منصوب مبنى فتح محل رفع وليس منصوب. ثم قال الله عز وجل مبتدأ الجديد أن نحن من فوائد هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين، نهي التأثر بمعارضة أولئك المشركين بقوله ولا يصدنك. ثانيا تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك من وجهين، أحدهما قوله عن آيات الله يعني فإنك الآن على حق، والثاني من قوله بعد إذ أنزلت إليك، وهذا لا شك أن فيه تثبيت حيث يرى أن ما معه من آيات الله، إن الذي معه من آيات الله، والذي يعلم أن الذي معه من آيات الله سيكون أقوى. والثاني قوله بعد إذ أنزلت إليك يعني فأنت الآن موحى إليك، فعليك أن لا تتأثر بمعارضته. ومن فوائد الآية أن القرآن الكريم من آيات الله الكونية والشرعية، الشرعية، ومنها أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله بعد إذ أنزلت إليه. ومن فوائدها إثبات علو الله، لأن نزولكم يكون من أعلى، ومنها إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد إذ أنزلت إليه، وهذا يدل على نبوته بل على رسالته لقوله وادعوا إلى ربك. ومن فوائد الآية وجوب الدعوة إلى الله لقوله وادعوا إلى ربك، وأنه لا يكفي الإنسان أن يؤمن ويصلح نفسه فقط، بل يجب أن يدعو إلى الله. ومنها وجوب الإخلاص في الدعوة. من أين تؤخذ؟ من قوله إلى ربك، أن يكون دعوتك إلى الله ما هو إلى نفسك. ومنها أيضا أن التمسك بالإسلام يوصل العبد إلى الله، يوصل العبد إلى الله، وهذا أكبر غايات الإنسان أن يصل إلى ربه. ومنها تحريم الشرك. ولا تكونن من المشركين. ومنها جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا، جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا بقوله ولا تكون من المشركين، فان الرسول شرع لا يمكن ان يكون من المشركين. واما قضاء فانه ممكن لكنه بعد ان كان نبيا لا يمكن. تعرف ان الانسان قد النهي عن الشيء قد ينهى عنه المرء وان كان لا يمكن ان يقع منه شرعا، فائده تقبيح هذا الامر يعني حتى ولو لم يقع لا تفكر ان تكون فيه. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. والصفار من هذه الآية أيضا تحويل دعاء غير الله سواء كان دعاء مثلا أو دعاء عبادة كذا. أي يسأل على هذا أي الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا دعاك فأجب
1: دعاء
0: ما دعاء عبادة طيب مجموعة نبدع دعاء عبادة دعاء مثلا مش
1: يحمل
0: دعاء قرض
1: دعاء
0: مثلا فيما لا يقدر عليه ما دعاء عبادة طيب مجموعة نبدع دعاء عبادة دعاء مثلا مش
1: يحمل دعاء قرض دعاء مسألة
0: فيما لا يقدر
1: عليه.
0: أما فيما يقدر عليه نقطة يعني يجوز دعاء الإنسان فيما يقدر عليه. فيما يقدر عليه كما يقول مثل أعطني مالا اسأل ودعا قال إذا دعاك فأجب سموه دعاء نقول مثلا ان دعاء التعظيم الذي يصل يرى الانسان نفسه مفتقرا الى هذا المدعو غايه الافتقار وان المدعو في كمال الغنى فهذا شرك. واما الدعاء الذي يدعو الانسان غيره مما يستطيعه مع اعتقاده ان هذا الغير لا ينفرد بالإجابة فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، مع أنه يجب أن لا يكون بصفة الدعاء مثلا تمد يديك بتقول يا فلان أعطني أعطني جزاك الله خير مثلا ما يصلح هذه الصفة لأنه مشابهة فعلية مشابهة فعلية. نعم قل إذا ورمي ودعا على فلان احضرني احضر عندي مثلا ما في بأس. إذن كان في جمل المدعى الذي يقول نحن ولا تدعوا مع الله إلها آخر إنه جمل دعاء مسألة ودعاء عبادة فدعاء العبادة أن تتعبد له وتركع وتسجد وتخضع ودعاء المسألة أن تطلب منه شيئا. فنقول دعاء المسألة إذا كان الإنسان اتخذ هذا الداء بمنزلة الرب أنه قادر فاعل فهذا لا وإن دعاه بناء أنه سبب ولم يتذلل له تذلل الخالق قال مخلوقي خالق فإن هذا لا بأس به. فإذا من فوائد الآية إثبات وجود الآلهة مع الله وإن كانت ذلك مما قد مع الله إلها آخر فأثبت الله ألوهيتها لكنها ألوهية باطلة لأن الإله بمعنى المعبود سواء كان بحق أو بباطل لكن معلوم أن المعبود بباطل لا وجود له ولا حقيقة له فإنه يعبد بغير حق فهو باعتبار نظر الشرع لا حقيقة له ولا يوجد له شرعا وإن كان موجودا واقعا. ومنها أيضا إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو أن هذا يدل على انفراد الألوهية. فهل بين أول الآية وآخرها تناقضا؟ من قال ولا تدعوا مع الله إلها آخر ثم قال لا إله إلا هو بالأول يثبت وبالثاني
1: بالأول
0: يثبت باعتبار الوقت والآخر والثاني باعتبار الشرع الحقيقة الشرعية أن الإله الباطل موجود ولله الحق. نعم. تصير

0: آخر الآية لا إله إلا هو باعتبار كونه إله حقا، والأول باعتبار كونه مطلق إله، أي أنه معبود لكنه بباطل. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن كل شيء يفنى إلا الله بقوله كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا قال قائل يرد على هذا الجنة والنار وما فيه موفور النعيم، نعم، فما رأيك؟ مثل هذا من العام الذي تخصص مثلا كل شيء هالك إلا وجهه، فالآية هذه عامة ونسيها مما ذلك في النص يكون أيضا مستفيد، يكون مستفيد، نعم. لا، لأن إذا قلنا كل ما له روح ما همنا حولنا الآية من العموم إلى الخصوص، يعني يكون عام أريد به الخاص، نعم. ولعل والله أعلم إن الذين قالوا كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء من الأعمال الباطن إلا ما أريد به وجهه، لعلهم الله أعلم فروا من هذا، من أنه يوجد أشياء ما تهلك تلفظ، نعم. لا نعلمش، لكن حتى لو فرضوا إن على قول هؤلاء أن تفنى يبقى عندنا جنة، والأرواح أيضا ما تفنى، والعرش ما نعلم أنه يزول، وأنت إذا أردت كل شيء فيه روح أو كل شيء في الدنيا حولت الآية في عمومها الكامل إلى خاص، لأن اللي فيه الروح بالنسبة لغيره قليل جدا، وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة أيضا قليل. على كل حال نحن نقول هذه الآية إن كان الله تعالى يريد بها ما يتصور فناؤه أو ما قضى عليه بالفناء ويكون عام يريد به الخاص، فالمسألة واضحة ما في إشكال. وإن كان الله أراد به العموم فإنه قد ورد التخصيص بما ذكرناه.
1: فحذفت لام الفعل أولى، ولا تحن عليهم ولا تكن في غير تكن. النهي هنا أثر ولا ما أثر؟ ها؟ ولا تكن أثر بالفعل، وش اللي أثر به؟ لا، هذا حذف منه الواو اللي هي لام الفعل. ولا تكن هنا ما حذفت الواو التي هي لام الفعل، لماذا؟ قال لبنائه، لأنه مبني على الفتح، وأصل حذف لام الفعل من أجل السكون، من أجل السكون. ولا تكون، قلت لكم أصله تكون، لو أننا أبقينا الواو وسكننا النون التقى ساكنا، وهذا غير جائز باللغة العربية، وإذا التقى ساكنان والأول منهما حذف العين حذف، ولهذا حذفت الواو التي هي لام الفعل. أما هنا ولا تكون من المشركين فلم تحذف، يقول المؤلف لبنائه. وقوله من المشركين، الشرك كما مر علينا كثيرا ينقسم إلى أكبر مخرج عن الملة وإلى أصغر لا يخرج من الملة. فالأكبر أن يشرك مع الله أحدا في عبادته أو ربوبيته، فمن أشرك مع الله في ربوبيته أو في عبادته فهو مشرك، وما دون ذلك مما أطلق عليه الشرك فهو شرك أصغر، شرك أصغر. والغالب أن الشرك الأصغر يكون إما لأنه وسيلة للأكبر كما في مسألة الرياء، فإن الرياء إنما كان شركا لأن اللي يعمل العبادة ويحسنها للناس قد يؤدي به الأمر إلى أن يعمل أصل العبادة للناس فيكون بذلك مشركا شركا أكبر. وقد يكون الشرك الأصغر ليس وسيلة إلى الشرك الأكبر وإنما يتعلق بأمور أخرى ما تتعلق بالشرك. ولكن على كل حال الشرك الأكبر هو أن يعتقد الإنسان لله شريكا في ألوهيته أو ربوبيته. نقف على هذا. هو كفر، هو كفر، لكنه لكن نوع هذا الكفر أنه شرك، لأن الكفر عام جنس يشمل أنواع، جنس يشمل أنواع. ولا تدعو تعبد، لا ناهية، وتدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهي وعن جزمه، حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه. مع الله إلها مفعول تدعو، والإله بمعنى المألوه أي المعبود. آخر فإن هذا غير ممكن أن يكون مع الله إله آخر حق، وذلك لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي هذه الآية ولا تدع مع الله إلها آخر سمى الله تعالى ما يعبد إله، وذلك لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود. لا إله إلا هو، هذه جملة كالتعليل للنهي السابق، يعني فإنه لا إله إلا هو، وهذا النهي بل هذا النفي نفي للحق يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله. وحينئذ لا يكون بينها وبين ما سبقها منافاة، إذ أن ما سبقها كما ترون يثبت آلهة مع الله لكن ينهى أن تدعى هذه الآلهة. والثاني يقول لا إله إلا هو ينفي أن يكون هناك إله، والجمع بينهما أن يقال الإله الحق الذي عبد وهو يستحق أن يعبد هذا ليس إلا الله، وأما الإله الباطل الذي عبد وهو لا يستحق أن يعبد فهذا ثابت لغير الله، هذا ثابت لغير الله. وهذا هو الصحيح في النفي، مع أنه يحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهي أي لا تعبد إلا الله، والنفي بمعنى النهي يرد في القرآن كما قالوا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، قالوا إن معناه بعض المفسرين لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه، لا ترتابوا فيه، فجعلوا النفي بمعنى النهي. ولكن الأولى أن يبقى النفي على ظاهره وأن يجعل نفيا حقيقة، ويكون النفي أبلغ من النهي، لأن النفي إثبات صفة، وأما النهي فإنه نهي عنه، قد يمكن الامتثال وقد لا يمكن، يعني قد يحصل الامتثال وقد لا يحصل. أما إذا كانت نفيا فهي أعظم وأولى، فعليه نقول هذا النفي لا يتعارض مع ما قبله، لأن ما قبله باعتبار أنها آلهة باطلة والثاني باعتبار أنها آلهة حق، فلا إله حق إلا الله. لا إله إلا هو، كلمة هو ضمير يعود على الله وليس هو اسما مستقلا، بمعنى أنه ليس من أسماء الله هو، خلافا للصوفية المبتدعة الضال فإنهم يجعلون هو من أسماء الله ويقول لا إله إلا هو مثل لا إله إلا الله، ويقولون في أذكارهم الباطلة هو هو هو يكررونه، ويقول هذا هو التوحيد، فنقول الضمير هو ليست اسم عالم لله، وإنما هو ضمير يعود على الله، مع الله هذا الاسم لا إله إلا هو، أي إلا الله المذكور السابع. قال كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك بمعنى زائل ومضمحل ومعدوم بعد الوجود، هالك إلا وجهه، قال المؤلف إلا إياه، يعني إلا الله فإنه سبحانه وتعالى ليس بهالك، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله إلا وجهه فسره المؤلف بقوله إلا إياه ردا على قول أهل الباطل الذين قالوا إن الله يثنى إلا وجهه والعياذ بالله، وجعلوا الوجه هنا لم يعبر به عن الذات، بل جعلوه معبرا به عن صفة الوجه فقط، وقالوا إن الله يثنى إلا وجهه، وهذا لا شك أنه كلام باطل، وأن المراد بالوجه هنا الذات كله، كل ذات العلية، لكنه عبر بالوجه كسائر التعبيرات اللغوية حيث يعبر بالوجه عن الشيء كله. نعم. إيه جائز مدى النية هذه إن لا إله إلا هو يعني إلا الله، ولكن الأولى أن يقول لا إله إلا الله، إذا ما سبق شيء يعود عليه الضمير فالأولى أن يذكر الله باسمه العلم، ولهذا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. قال كل شيء هالك إلا وجهه، فقول المؤلف إلا إياه صحيح باعتبار الرد على من يقولون يهلك إلا وجهه، لكنه قد يوهم معنى باطلا وهو إنكار الوجه، إنكار الوجه، لكن المؤلف ما أظنه يريد ذلك، ومعروف أن الأشاعرة ينكرون الوجه حقيقة، فنحن نقول إن لله وجها حقيقيا بلا شك، وهذه الآية يستدل بها، ولهذا قال إلا وجهه، لكنه يقول عبر بالوجه عن الذات. نعم، كسائر الأساليب اللغة العربية. وقيل إن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، فيكون هذا عائدا على الأعمال، يعني جميع الأعمال مردودة وغير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله. واستدل هؤلاء بأن قوله ولا تدع مع الله إلها آخر هذا من أعمال الإنسان، ثم قال كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه قال إن الشرك فهالك وتالف وغير نافع للمرء إلا ما أريد به وجه الله وهو الخالص له، فإنه يبقى للمرء. لا، الهلاك معنى أنه ما تفيد الإنسان، معنى هالك يعني لا تفيده، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن نقول إن الآية المعنى الأول أقوى، إن المراد كل شيء ثان وثالث إلا وجه الله، وهو كالتعليل لقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، يعني فكأنه يقول هذه الأصنام المعبودة من دون الله تبقى ولا ما تبقى؟ ما تبقى، والله تعالى هو الذي يبقى، فكان هو الذي يستحق أن يعبد. قال له الحكم. نعم.
2: هل
1: يكون هناك إرادة في الإنسان الوجه؟ لا، مهم حقيقة، حقيقة مهم تأويل، لأنه يعبر بالوجه عن الذات دائما، يقال مثلا وجهك كريم، مع أنه الكريم هو الله نفسه، التعبير بهذا عن الوجه مفترض في اللغة العربية، ما في تأويل. وقوله له الحكم هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر. الخبر له مقدم، والحكم مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والمعنى له وحده الحكم. والحكم يقول مؤلف القضاء النافذ، وفسره الحكم الكوني. والصحيح أنه يشمل الحكم الكوني والشرعي، فله القضاء النافذ على كل أحد، وله أيضا الفصل بين الخلق بالأحكام الشرعية. فالحكم شامل للأمرين، حكم الكوني والشرعي. وقد مر علينا أن من أمثلة الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وأن من الحكم الكوني قوله تعالى عن إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله له الحكم، ذكرنا أن الجملة فيها اختصار، أن الحكم لله وحده، مع أن غيره له حكم. ولهذا يقال الحاكم الشرعي وحاكم البلد وما أشبه ذلك. والجواب على هذا أن يقال حكم هؤلاء تابع لحكم الله. والحكم المطلق التام الشامل هو لله وحده، فكون هؤلاء حكاما هو من باب التبعية، إذ أن هذا الحاكم لا يحكم بغير ما أنزل الله، فإن حكم لم ينفذ حكمه. وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم، إليه أي إلى الله ترجعون، فيجازيكم على أعمالكم، وذلك بالنشور إذا نشركم من القبور، فلا مرجع إلا إلى الله. ويحتمل أن يكون الرجوع هنا أعم مما ذكر المؤلف، بحيث يكون معنى وإليه ترجعون حتى في أحكامكم، فإنما ترجعون إلى الله. ولهذا يرد الحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله عز وجل. لا، غلط الزبل، يعني الزبل خلفه. ثم قال الله تعالى: ألف لام ميم، سورة العنكبوت مكية، وهي 29 آية. آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء السور ما عدا سورة براءة. ألف لام ميم، قال المؤلف: الله أعلم بمراده بذلك. وهذا حق فيما لو جعلنا هذه الكلمة لها معنى، ولكن الصواب أنه لا معنى لها كما قاله مجاهد وغيره، هي في حد ذاتها ما لها معنى. وذلك لأن القرآن نزل باللغة العربية، والحروف المركبة الهجائية ما لها معنى، فإن ألف باء تاء تاء جيم ما لها معنى، ولكن هذه لها مغزى، وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم معشر العرب وأعجز غيركم لم يأتي بحروف جديدة ما تعرفونها، وإنما أتى بحروف تعرفونها وتركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن، ذكر القرآن أو ما هو من خصائص القرآن. شوف: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. تجد أيضا ألف لام ميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وهكذا. هذه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ما فيها ذكر القرآن، لكن فيها ذكر ما هو من لازم القرآن، وهو قول أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فإن من آمن بالقرآن لا بد أن يفتن، لا بد أن يفتن. قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، قوله أن يقولوا هذا محل استفهام، يعني أيظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا بدون أن يختبروا؟ هذا أمر لا يكون، بل لا بد من الاختبار. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان اختباره أكثر، فإن الله تعالى يبتلي الناس، يبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل، حتى ينظر في دينه هل فيه قوة أو هو دين ضعيف. وقوله أحسب الناس، حسب بمعنى ظن، وقوله الناس يشمل من؟ المؤمنين وغير المؤمنين، وذلك لأن قوله إني مؤمن يكون من المؤمن حقا ويكون من المنافق، والمنافق لا يصح أن يسمى مؤمنا على الإطلاق، بل إنما يقال مؤمن بلسانه كافر بقلبه. أن يقولوا آمنا أي بقولهم آمنا، يعني يظن الناس أن يتركوا عن بلا فتنة إذا قالوا آمنا، وهم لا يفتنون، يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. وهذا الاستفهام للتقرير ولا للإنكار؟ للإنكار، يعني لا تظنوا هذا أنكم إذا قلتم آمنا تركتم بلا فتنة، بل لا بد من فتنة واختبار. والله سبحانه وتعالى يبتلي المرء تارة بأفعاله التي يفعلها به سبحانه وتعالى، وتارة بأفعال غيره التي يسلطون بها عليه. أما بأفعاله فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بمصائب يختبر بها إيمانه، مصائب مالية أو أهلية أو بدنية. فإن من الناس من إذا أصابته هذه المصائب والعياذ بالله عجز أن يصبر، وربما يرتد بعد إسلامه ويكفر والعياذ بالله. ومن الناس من يصبر ويحتسب. كذلك قد يبتلى المرء بأمر يسلطه الله عليه مهم فعل الله، مثل أن يسلط عليه قوم يؤذونه بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا، مثل ما حصل لمن؟ حصل للصحابة رضي الله عنه، للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيم من قومه ومن غير قومه، وكذلك أصحابه أوذوا إيذاء عظيم، ولا لا؟ ومع ذلك صبروا واحتسبوا. فإن عمار بن ياسر وآله حصل لهم إيذاء عظيم، وكذلك غيرهم من المؤمنين، منهم من يؤذى بالقول، ومنهم من يؤذى بالفعل، ومنهم من يؤذى بالقول وبالفعل. وقوله وهم لا يفتنون، يقول نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. طيب، من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم يرتد والعياذ بالله. كذلك من الناس الآن وخصوصا من الشباب المتجهة إلى الدين من يؤذيه أولئك الفسقة ويسبونه ويقول أنت مطوع وأنت رجعي وما أشبه ذلك. هذا ابتلاء من الله وامتحان ليعلم سبحانه وتعالى هل يصبر هذا على دينه أو ينحسر ثم يرجع خوفا من أذية هؤلاء. ومن الناس أيضا من يؤذى بالتحلي بأخلاق المؤمنين كحلق اللحية مثلا، فيؤذى بذلك إما بالقول والاستهزاء والاستخفاف، وإما بالفعل فيضرب عليها أو يحبس، فتجده يحلق لحيته خوفا من هذا الأمر، وهذا لا يجوز، لأن الواجب أن تصبر. نعم إن كرهت على هذا غلت يدك وأتي بالموسى وحرقت، هذا أمر ليس إليك، لكن ما دام الأمر إليك فإنه لا يجوز لك أن تفعل المعصية خوف من الناس. المعاصي يجب إن الإنسان ما يفعلها خوف من الناس أبدا، يجب أن يصبر ويحتسب. فمن الناس من يقول آمنا بالله ولقد فتن الذين من قبلهم،
2: يعني
1: أنت
2: اللي
1: قاعدة يقول فيه قاعدة إن المشقة تجري. نعم ليش ما أكره هذا غاية ما هنالك إنه بيضرب أو يحبس يقول احلقها مثلا، ما أحلق ما أفعل الناس، أنتم إذا ضربتم يضربون، ما في مشقة، هي مشقة تزول، فليصبر وليحتسب على دينه. ولا يرد على هذا قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه ما عليه شيء، لأن ذاك بعض العلماء يقول هذا في إيمان القول الذي مصدره اللسان، وإن كان الصحيح أنه حتى في الإيمان الفعلي في الكفر الفعلي شامل، لأن الآية عامة حتى مثلا لو أكره على السجود وما أشبه ذلك. أما التخلي عن الأمر الشرعي فهذا لا يمكن أن يتخلى عنه. ففرق بين الفعل الذي تجبر على فعل معصية مثلا على كفر هذا تعذر به، وأما إن ترك واجب وهو وجوب إعفاء اللحية فهذا ما يجوز. لو قيل لك أترك الصلاة مثلا إيه ما يمكن تكفر ولا بأ صلي ولو أذيت بالضرب والحبس ما في معنى.
2: طيب وش الفرق بين كتاب المحرم هذا
1: وكتاب المحرم حتى أكل الميتة إذا اضطررت إليه، لأنك إذا أكلت منه بقيت حياتك، أما هذا فليس كذلك، هذا قد تهدد بالضرب ولا تضرب، وقد تضرب وتصبر وتحتسب. هذه هي الفتنة التي ذكر الله، لأن إذا لم تطبقها على هذا فما تتكون فتنة. ما دام قلنا إن الإنسان إذا أوذي بالله يجوز أن يدعى ما أمر الله به، ما صار للفتنة فائدة، فلا بد من فتنة واختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة ولا يعلمن الكاذبين فيه. ولقد فتن الذين من قبلهم، فتن بمعنى اختبرنا الذين من قبلهم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فتنة من قبلنا أن الرجل يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه وجلده، ومع ذلك فإنه يصبر ويحتسب، يعني يؤتى بأمشاط الحديد ويخرع به اللحم، نعم، ويمشط ومع ذلك يصبر على دينه ولا يرتد. فإذا كان هذا في من قبلنا فإن هذه الأمة أولى بالصبر، أولى بالصبر على هذا الأمر العظيم، لا سيما إذا كان المقام مقام جهاد مثل ما وقع للإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة، فإنه كان يضرب بالسياط ويجر بالبغال ليقول إن القرآن مخلوق، ومع ذلك أبى أن يقول إن القرآن مخلوق، لأنه لو قال إن القرآن مخلوق مهب المسألة تنقضي عليه هو، لكنه يترتب على ذلك فساد الأمة كلها. ولهذا من أكره على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره وفساد الملة فإنه لا يجوز له أن يوافق ولو أكره، لأن المقام في حقه وش مقام؟ مقام جهاد، والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله ولو تعرض للقتل. أما إذا كانت المسألة إكراها شخصيا على الكفر فإن هذا يجوز بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فعلى هذا، هذا رجل مثلا قدوة وإيمان في الناس، أكره على أن يفعل معصية أو أن يفعل كفرا، فعله لها ليس مجرد أن يتخلص من الأذية ولكن يفسد به أمة من الناس، فهذا نقول له لا، لا تفعل، لا توافق ولو أكرهت ولو ضربت، لأن المقام مقام جهاد في سبيل الله. وإنسان آخر لا يؤبه به ولا ينظر الناس إليه ولا يقترون به، أكره على أن يفعل شيء من الكفر أو ما دونه، فله أن يفعل بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. وقوله فلا يعلم أن الله الذين صدقوا، إيش معنى صدقوا؟ الصدق مطابقة القول للواقع أو مطابقة الفعل للواقع. الذين صدقوا في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. فمن كان صادقا في إيمانه فإنه يسلم بذلك، ومن كان كاذبا فإنه والعياذ بالله ينخدع بهذه الفتنة وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة. وقول المؤلف علم مشاهدة يشير إلى أن قوله تعالى فلا يعلمن الله، فإن قوله لا يعلمن الله مستقبل بدليل دخول نون التوكيد عليه، وبدليل أنه جملة قسمية، والجملة القسمية تكون في المستقبل، فهو فعل مضارع واقع في جملة قسمية مؤكد بالنون فيكون للمستقبل. والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن تحصل الفتنة، أليس هكذا؟ فكيف الجواب عن قول فلا يعلم أن الله الدال على أن العلم ما يكون إلا بعد الفتنة؟ المؤلف قال علم مشاهدة، وذلك لأن علم الله تعالى بالأشياء ينقسم إلى قسمين: علم بأنها ستقع، وعلم بأنها وقعت. فالأول علم لما لم يكن، والثاني علم لما كان، وهذا هو الذي ينزل عليه مثل هذه الآيات، مثل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. المراد علم مشاهد. وأما العلم بما سيكون مجاهدا فهذا سابق، ولكنه علم بأنه سيكون. فمتعلق العلم الآن إما مستقبل يعلمه الله بأنه سيكون، وإما واقع علم الله بأنه إيش؟ بأنه قد كان. هذا جواب. والجواب الثاني أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم يترتب عليه الجزاء، وعلم لا يترتب عليه الجزاء. فعلم الله في الأزل قبل وقوع الشيء علم لا يترتب عليه الجزاء، وعلم الله تعالى بعد الوقوع هو علم يترتب عليه الجزاء. فيكون العلم الذي يقول الذي يجعله الله تعالى مرتبا على الوقوع المراد به علم المجازات، علم المجازات، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذان جوابان عن مثل هذه الآية. ولا يقال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدرية، فإن غلاة القدرية يقولون إن الله ما يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، ويستدلون بهذا المتشابه من القرآن. ولكننا نقول هؤلاء في قلوبهم زيغ، لأنهم اتبعوا ما تشابه منه. ولو رجعوا إلى قول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، لتبين لهم أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون. وقول فلا يعلم الله صدق ولا يعلمن الكاذبين، الكاذبين في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. فالله تعالى إذا فتن الإنسان الخلق علم من كان صادقا في قوله ومن كان كاذبا. وفي هذا التحذير، تحذير المرء عند وقوع الفتن أن يرتد عن إيمانه فيكون بذلك كاذبا. نعم. ها؟ إيش؟ حق ذلك ناني؟ ما أعرف هذا صحة. أي؟ أبطلها؟
2: أبطل
1: حجة من؟ هي الإمام أحمد هو اللي اشتهر به.
2: الكناني هو اللي ناظره.
1: إيه لكن بس مناظرة الكناني لبشر هذه خاصة، لكن المناظرة العامة التي ثبت عليها الإمام أحمد أمام العالم إلا لا المقصود انه له معنى لكن ما نعلم شرفه بها، هذا معنى. اي صحيح اللام في قوله فلا يعلمن الله وقوله ولا يعلمن، اللام هذه للتوكيد وهي ايضا موطئه للقسم، فتكون الجمله مؤكده بثلاثة مؤكدات. وقوله لا يعلمن الله ليش مفتوح الفعل مع أنه ما فيه ناصب؟ إذن مبني وليس منصوب. أولا مبني على فتح محل رفع وليس منصوب. ثم قال الله عز وجل مبتدأ درس الجديد أم ما خلنا الفوائد. نعم طيب نبدا بالفوائد ان شاء الله. اخر ما ولا تدعو مع الله الها اخر. ها
2: لا ولا
1: يصدن. ها ايه قوله تعالى ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك. من فوائد هذه الايه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين، نهي عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين لقوله ولا يصدنك. ثانيا تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك من وجهين، أحدهما قوله عن آيات الله يعني فإنك الآن على حق، والثاني من قوله بعد إذ أنزلت إليك. وهذا لا شك أن فيه تثبيتا، حيث يرى أن ما معه من آيات الله، أن الذي معه من آيات الله، والذي يعلم أن الذي معه من آيات الله سيكون أقوى. والثاني قوله بعد إذ أنزلت إليك يعني فأنت الآن موحى إليك، فعليك أن لا تتأثر بمعارضته. ومن فوائد الآية أن القرآن الكريم من آيات الله، الكونية أو الشرعية؟ الشرعية. ومنها أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله بعد إذ أنزلت إليك. ومن فوائدها إثبات علو الله، لأن النزول يكون من أعلى. ومنها إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. منين؟ بعد إذ أنزلت إليه، وهذا يدل على نبوته بل على رسالته لقوله وادعوا إلى ربك. ومن فوائد الآية وجوب الدعوة إلى الله لقوله وادعوا إلى ربك، وأنه لا يكفي الإنسان أن يؤمن ويصلح نفسه فقط، بل يجب أن يدعو إلى الله ومنها وجوب الإخلاص في الدعوة. من أين تؤخذ؟ من قوله إلى ربك، أن يكون دعوتك إلى الله ما هو إلى نفسك. ومنها أيضا أن التمسك بالإسلام يوصل العبد إلى الله، يوصل العبد إلى الله، وهذا هو أكبر غايات الإنسان أن يصل إلى ربه. ومنها تحريم الشرك

0: شرعا لقوله ولا تكونن من المشركين، فإن الرسول شرعا لا يمكن أن يكون من المشركين، وأما قدرا فإنه ممكن لكنه بعد أن كان نبيا لا يمكن. نعم، فائدة أن الإنسان قد أن النهي عن الشيء قد ينهى عنه المرء وإن كان لا يمكن أن يقع منه شرعا. فائدته تقبيح هذا الأمر، يعني حتى ولو لم يقع لا تفكر أن تكون فيه، أن تكون منه. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. يستفاد من هذه الآية أيضا تحريم دعاء غير الله، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة كذا. طيب، يشكل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا دعاك فأجبه.
1: هم دعاء عبادة،
0: ما هو دعاء عبادة؟
1: لا.
0: طيب، إن قلنا إن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، ما هو وش؟
1: لا، هذا دعاء قرب، دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه الله، هذا المسألة. أما فيما يقدر على المخلوق فيجوز.
0: وشون؟ يعني يجوز دعاء الإنسان بما يقدر عليه، بما يقدر عليه، كما لو قلت مثل أعطني مالا. إيه سؤال، نعم، هو دعاء، قال إذا دعاك فأجب، سماه دعاء. نقول مثلا إن دعاء التعظيم الذي يصل يرى الإنسان نفسه مفتقرا إلى هذا المدعو غاية الافتقار وأن المدعو في كمال الغنى فهذا شرك، وأما الدعاء الذي يدعو الإنسان غيره مما يستطيعه مع اعتقاده أن هذا الغير لا ينفرد بالإجابة فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، مع أنه يجب أن لا يكون بصفة الدعاء. مثلا لو تمد يديك لتقول يا فلان أعطني جزاك الله خير مثلا، ما يصلح بهذه الصفة، لأنه مشابهة فعلية، مشابهة فعلية. نعم،
1: هذا
0: ما إلا وليمة، وهو دعاك قال يا فلان احضر لي، احضر عندي مثلا،
1: ما فيها
0: بأس. إذن الكلام احنا قلنا ان الدعاء الذي منهي عنه ولا تدع مع الله إلها آخر، انه قلنا دعاء مسألة ودعاء عبادة، فدعاء العبادة ان تتعبد له فتركع وتسجد وتخضع، ودعاء المسألة ان تطلب منه شيئا. فنقول دعاء المسألة اذا كان الانسان اتخذ هذا الداعي بمنزلة الرب انه قادر فاعل فهذا لا يجوز، وإن دعاه بناء على أنه سبب ولم يتذلل له تذلل الخالق المخلوق للخالق فإن هذا لا بأس به. طيب، ومنها من فوائد الآية إثبات وجود الآلهة مع الله وإن كانت باطلة. منين نأخذ؟ مع الله إلها آخر، فأثبت الله ألوهيتها لكنها ألوهية باطلة، لأن الإله بمعنى المعبود سواء كان بحق أو بباطل، لكن معلوم أن المعبود بباطل لا وجود له ولا حقيقة له، فإنه يعبد بغير حق، فهو باعتبار نظر الشرع لا حقيقة له ولا وجود له شرعا وإن كان موجودا واقعا. ومنها أيضا إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو، إن هذا يدل على انفراده بالألوهية. وهل بين أول الآية وآخرها تناقضا؟

0: تناقض، لأن قال ولا تدعو مع الله إلها آخر ثم قال لا إله إلا، ثم بالأول يثبت وبالثاني يمحي.
1: بالأول يثبت باعتبار الواحد، والآخر والثاني يمحي باعتبار الشرع.
0: الحقيقة الشرعية يعني معنى أن الإله الباطل موجود والله الحق غير موجود، يصير آخر الآية لا إله إلا هو باعتبار كونه إلها حقا، والأول باعتبار كونه مطلق إله، أي أنه معبود لكنه بباطل. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن كل شيء يفنى إلا الله، لقوله كل شيء هالك إلا وجهه. طيب فإذا قال قائل يرد على هذا الجنة والنار وما فيها من الحور والنعيم، نعم، فما رأيكم؟ نقول هذا من العام الذي خصص، ما في مانع، كل شيء هالك إلا وجهه. فالآية هذه عامة وما سواها مما ثبت به النص يكون أيضا مستثنى، يكون مستثنى. نعم، لا، لأن إذا قلنا كل ما له روح معناها أننا حولنا الآية من العموم إلى الخصوص، يعني يكون عاما أريد به الخاص. نعم، ولعل والله أعلم أن الذين قالوا كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء من الأعمال الباطل إلا ما أريد به وجهه، لعلهم والله أعلم فروا من هذا. منين؟ من أنه يوجد أشياء ما تهلك بل تبقى. نعم،
1: قول بعض أهل العلم أن
0: النار تهلك من وجه، لا ما له وجه، لكن حتى لو فرضنا أن على قول هؤلاء أن تفنى، يبقى عندنا الجنة والأرواح أيضا ما تفنى، والعرش ما نعلم أنه يزول. هو أنت إذا أردت قلت كل شيء فيه روح أو كل شيء في الدنيا، حولت الآية بعمومها الكامل إلى خاص، لأن اللي فيه الروح بالنسبة إلى غيره قليل جدا، وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة أيضا قليلة. على كل حال نحن نقول هذه الآية إن كان الله تعالى يريد بها ما يتصور فناؤه أو ما قضى عليه بالفناء، ويكون عام أريد به الخاص، فالمسألة واضحة ما في إشكال. وإن كان الله أراد بها العموم فإنه قد ورد التخصيص بما ذكرناه، على أن قوله تعالى كل من عليها فان يخصص قوله كل شيء هالك إلا وجهه، ويكون مراد كل شيء مما على الأرض، مما على الأرض. لكن عاد يتعين أنه إذا قلنا بهذا القول أن نجعل قوله إلا وجهه استثناء منقطع، لأنه ليس على الأرض، لأن الله تعالى في السماء. فإذا ذهبنا إلى هذا المذهب قلنا الآية نعم يراد بها الخصوص، عام يراد بها الخصوص، وهو كل من على الأرض، كل شيء مما على الأرض هالك، وعلى هذا فيكون قوله إلا وجهه استثناء منقطعا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض.
1: يرد عليه أن الأرواح مما في الأرض ولا تفهم.
0: إذن الأحسن نقول هذه الآية هذا العموم خص بأشياء غير هذا الاستثناء، خص بأشياء غير هذا الاستثناء. نعم، ماتت
1: أول،
0: لا ماتت، فارق البدن فقط، فارق البدن لكن تبقى، هي تفارق البدن لأن الموت مفارقة الروح للبدن وليس عدما، فإن الروح تبقى والبدن كذلك ربما يبقى، فإن أرواح الأنبياء تأكل الأرض ما تأكلها الأرض. على كل حال المسألة واضح لنا. وهو أننا كيف نخرج من هذا العموم مع وجود أشياء تبقى سوى وجه الله سبحانه وتعالى. قلنا الجواب من وجهين: إما أن تكون الآية عامة يراد بها الخصوص، وإما أن تكون الآية عامة مخصوصة بما دل النص على بقائه، وهذا الأخير أولى من الأول، لأن الأصل بقاء العموم على ما كان عليه، بقاء العموم على ما كان عليه. نعم. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله بقوله إلا وجهه، ومن فوائدها أيضا إذا جعلنا الاستثناء متصلا أن الله يطلق عليه اسم شيء، اسم شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه لولا دخوله في قوله كل شيء، لولا دخوله فيه ما كان الاستثناء وجهه، لأنه إذا لم يكن داخلا ما حاجة لاستثنائه. نعم. لا لا، يخبر عنه بأنه شيء ولا يسمى به، مو من أسمائه، لكن مثل ما نقول مريد ومتكلم ومخبر ومحدث، ولا نسميه بهذه الأسماء، مما يخبر به عنه ولا يسمى به. نعم. ها؟ نعم نعم، إن الله شيء عظيم. كيف؟ احنا ذكرنا في سورة الأنعام واضحة جدا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، وهذا من واضح. ولكن لاحظ أنه ما يسمى بالله، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى، فأسماء الله لا بد أن تكون متضمنة لأكمل الوجوه وأحسنه، أما ما يحتمل هذا وهذا فهو ما يمكن أن يخبر الله به، أن يسمى الله به. فالألفاظ ثلاث أقسام: ألفاظ موهم للنقص، هذا لا يمكن أن يخبر به عنه ولا يسمى به، كالظالم مثلا والجائر، كل ما يوهم النقص هذا لا يمكن أن يسمى به ولا يخبر به عنه. والثاني ما تضمن لأكمل الأمور والوجوه، فهذا يسمى به، ومع ذلك ما يمكن أن نقيس نحن، لأن اسماء الله توقيفية. والثالث ما يخبر، ما لا يتضمن نقصا ولا مدحا، ولكنه حسب ما يضاف إليه، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به. ومن الألفاظ ما يكون نقصا باعتبار وكمالا باعتبار، فلا يوصف الله به إلا على وجه الكمال، مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. وعلى هذا فتكون الألفاظ أربعة، تكون أربعة أقسام: كمال محض ونقص محض، وكمال باعتبار ونقص باعتبار، والثالث ما لا يتضمنهما. فالأول الكمال المحض يسمى به، والثاني النقص المحض ولا يخبر به عنه مطلقا بأي وجه من الوجوه، والثالث ما يتضمن كمالا ونقصا يخبر به عنه في حال الكمال، يعني في الحال التي يكون بها كمالا، مثل أن تقول إن الله تعالى يمكر بالكافرين، يستهزئ بالمنافقين وما أشبه ذلك. والثالث أو الرابع ما لا يتضمن مدحا ولا نقصا، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به، مثل المريد والجائي والمتكلم والشيء والموجود وما أشبه ذلك. هذه يخبر بها عنه ولكن ما يسمى بها، ولهذا ما يجوز يقول يا موجود اغفر لي مثلا، لأن كلمة الموجود في موجود على وجه الخير وموجود على وجه الشر، ولهذا لا يسمى به. المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر، ولهذا لا يسمى به، ولكن يقال يخبر به عنه.
1: حتى ممكن يعني يصير في حالة نقص، مثلا السمع، قد يسمع الإنسان ما فيه خير وما فيه
0: هذا منفصل المسموع.
1: ها؟
0: هذا منفصل المسموع منفصل عن صفة السامع دائما منه. أقول السامع ما تكلم بشيء أو فعل شيئا، والمسموع منفصل بائن. أنا مثلا إلى سمع الشر هو ينسب إليه شيء، لكن المتكلم يتكلم بالشر مثلا أو بالسوء فينسب إليه.
1: ممكن يقدر يسمع
0: ولا ما؟ لا ما يقدر ما يسمع.
1: إلا راح
0: ما بس المهم إنه إن هذا الشيء هو إن استمع نعم، إن استمع يذم، وأما مجرد السمع لا، مجرد السمع ما ما ما, ما يكون ذم. ولهذا لا يعاقب الإنسان على ما سمع من آلات له وشبهه بدون استماع إليها.
1: بس
0: شو
1: الفرق بين اسمين
0: الأخيرين؟ الفرق إنك إذا قلت شيء، كلمة شيء مثلا، هل فيها ما يدل على الكمال؟
1: لا.
0: لكن كلمة السميع
1: فيها
0: دلالة على الكمال.
1: والمتكلم كذلك
0: المتكلم نعم من الكمال صحيح، لكن لما كان قد يتكلم بالشر ما صح، ما صار من أسماء الله، ما صار من أسماء الله تعالى.
1: طيب صفة المدينة
0: نعم
1: قد تكون حسنة
0: ايه؟
1: قد يأتي الإنسان إلى خير.
0: نعم، ولهذا نقول يخبر بها عنه ولا يسمى بها، ما نسميها الجائي، لكن نخبر عنه بأنه يجيء ويأتي. نعم سامعين كلامه؟ ها؟ يقول رجل جاءه بطاقة دعوة سواك، هل يجب عليه الإجابة ولا لا؟ ها؟
1: هي
0: الوليمة؟ إذا كانت الوليمة هل يجب حضوره؟ المهم أنا أقول إذا كانت، ها؟ هذا الزوج كتب بطاقة وأرسل لنا، أو إذا قلنا بإجابة الدعوة مطلقا كما هو مذهب الظاهرية.
2: فرق في الأسباب
0: شلون؟ يعني فرق
2: في الطرق للدعوة،
0: ولكن الغاية واحدة. هي على هي لا شك أنها دعوة، لكن بس هل نقول إن يراد بها الحقيقة؟ لأن أحيانا ترسل هذه البطاقات مجاملة فقط، يعني حتى نفس الداعي مهوب على يقين أن هذا الرجل يبيع. نعم، يعني دائما البطاقات يجي الواحد 20 بطاقة ويدلك على أنها هي دعوة حقيقية، مو بيجي لما يقولها هل أنت بتجي ولا عندك وعد؟ ها؟ مجرد توجيه فقط للإكرام. فهذه أنا أشك في وجوب الدعوة الإجابة إليها. اللهم إلا رجلا له حق عليك خاص كقريب مثلا، فإن إجابته من صلة الرحم، لأنكم كما تعرفون يكتبون مثلا 500 بطاقة ويزعون، بس من طرع على فكره قال يلا هرسل البطاقة. والله أظن هذا ما يجب. نعم هو بالحقيقة لو ردت إليه لكان هو ما يريد من هؤلاء إلا نفر قليل اللي دعوتهم حقيقية، ولهذا يأكد عليهم يقول جاءتكم البطاقة اللي أرسلنا لكم، ويشوفهم على يعني على نية الحضور أم لا. الظاهر لي والله أعلم هذه مجرد مجاملات فقط، ولهذا هم نفس اللي يرسلون أحيانا يقولون فلان ابن فلان وعائلته، وهم ما يعرفون العائلة ولا بينهم وبينهم صلة، لا قرابة ولا صحبة ولا شيء. لا هو سلامك الله أصلا لو عينك تعيين قال يا فلان أنا أبيك تحضر عندي ودعوة حقيقية يعني، وأن تعلم من عنده محرم ما تستطيع إزالته، فهو ما يجوز الحضور. هذه واضح لي حتى لو عينك شخصيا. فهذه أنا عندي أشبه ما لها الجفلة والجفلة كما تعرف وما يجب الإجابة. يعني مثلا إذا قال أيها الناس تفضلوا، وقف على باب المسجد وقال يا جماعة تفضلوا، ما يجب على كل واحد يجي، أما إذا عينه فهو حسب عدل القول بأنها تجب مطلقا أو تجب في وليمة العرس.
1: والإجتماعات الحمى لو ما فيها لهوة
0: ربما انك ان شاء الله تنصحهم وتعظهم. ها نعم اي اي هم على كل حال يستعدون باكثر بعد مساله الاستعداد يستعدون باكثر وهم في قرار الشهود. طيب اثبات الوجه لك هو اثبات الوجه له. طيب من فوائد الايه ان الحكم لله وحده بقوله له الحكم وهو شامل للحكم الكوني والشرعي. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام الله الشرعية لأنه يكون منازعا لله في حكمه. المخالف يكون منازعا لله تعالى في حكمه سواء خالف بالتشريع أو خالف بالمعصية فإنه منازع لله تعالى. ومن فوائد الآية إثبات الحشر يوم القيامة لقوله وإليه ترجعون. أما سورة العنكبوت ففيها فوائد منها الحكمة في ابتداء السور في الحروف الهجائية وقد تقدم لنا الحكمة في هذا. ومن فوائد الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين ليعلم بذلك صدق إيمانهم من عدمه. ومنها أن هذا الاختبار ليس خاصا بهذه الأمة بل لهم ولغيرهم لقوله ولقد فتنا الذين من قبلهم. ومنها أنه كما قيل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان وأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا بامتحانه فإذا امتحن وثبت كان ذلك دليلا على صدقه وإن انحرف كان ذلك دليلا على كذبه وعدم صدقه. ومنها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ومن فوائد الآية انقسام الناس في الإيمان إلى صادق وكاذب. فمن هو الصادق؟ الذي يثبت على إيمانه عند الامتحان، والكاذب الذي لا يثبت. ما في شيء بعد هذا؟ قال الله تعالى نبدأ بالتفسير أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتون فلا ننتقم منهم. قوله أم حسب أم هذه منقطعة لأن أم تأتي في اللغة العربية على قسمين متصلة ومنقطعة. فالفرق بينهما أن المتصلة بمعنى أو وأنها تأتي بعد همزة التسوية وأنها تأتي بين متقابلين ثلاثة علامات لها. المتصلة تأتي بمعنى أو وبعد همزة التسوية وبين متقابلين مثالها قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فهنا تجدون أن أم بمعنى أو، يعني هذا وهذا سواء. وثانيا تجدون أنها بعد همزة التسوية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وتجدون أنها بين متقابلين أنذرتهم لم تنذر. ومثلها قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنه أيضا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. ولها أمثلة متعددة. أما المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل بمعنى الواو، ولا تقع بعدها تسوية ولا بين متقابلين. فهنا أم حسب بمعنى بل أحسب، بل أحسب. وهذا الإضراب إضراب انتقال وليس إبطالا، يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وأنكر على الذين حسبوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، انتقل سبحانه وتعالى إلى ذكر صنف آخر من الناس وهم الذين لم يقولوا آمنا ولم يؤمنوا، بل هم يعملون السيئات ويظنون أن الله تعالى لن يحيط بهم. أم حسب الذين يعملون السيئات، يعني يعملون الأعمال السيئة، والسيء ما يسوء فاعله، وكل عمل محرم فإنه سيء لأنه يسوء صاحبه بما يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلة. وقوله الشرك والمعاصي، أفادنا المؤلف أن الشرك أن السيئات هنا تعم الصغائر والكبائر، الكبائر اللي عليها الشرك والصغائر ما دون الكبائر وهي المعاصي، فهي تشمل كل ما يسوء فاعله من معصية الله تعالى في الشرك فما دونه. حسب أي يسبقون، هذا مفعول حسب، أي يسبقون يفوتوننا، يفوتون فلا ننتقم منهم. والسبق بمعنى الفوات، كما تقول سبقت فلانا يعني فته فلم يدركه. فهؤلاء يظنون الذين يعملون السيئات أن الله سبحانه وتعالى لا يدركه وأن الله لا ينتقم منهم، وهذا بلا شك سوء ظن بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم هذا، وهو حسانهم بأنهم لن بأن الله تعالى لن يدركهم. يقول ساء بمعنى بئس، وبئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذم، فيحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مخصوص، والمخصوص دائما يحذف استغناء عنه أو بل بعبارة ثانية لدلالة الفاعل عليه. ولهذا قال المؤلف ساء بمعنى بئس، ما بمعنى الذي، فهي اسم موصول. يحكمونه قدر المؤلف ألها لتكون عائدا إلى الموصول ساء الذي يحكمونه. إذن الذي فاعل، أين المخصوص؟ قال المؤلف حكمهم هذا، حكمهم هذا، هذا هو المخصوص. وكل فعل من الأفعال الجامدة التي للذم أو المدح تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى مخصوص. تقول مثلا نعمة دار المتقين الجنة، نعمة دار المتقين الجنة، أين الفاعل؟ دار الجنة هي المخصوص بالمدح. والجنة هذه إعرابها لك فيه وجهان، أحدهما أن تجعلها مبتدا مؤخرا والجملة خبرا مقدما، والثاني أن تجعلها خبرا لمبتدا محذوف تقديره هي الجنة. أما الأول نعم دار المتقين فهي فعل وفاعل على مثاله. يقول بئس ما يحكمون حكمهم هذا. ولا ريب أن ما حكموا وظنوه لا ريب أنه ظن سوء لا يليق بالله، فإن الله تعالى يقول في آيات كثيرة وما هم بمعجزين، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فهؤلاء الذين استمروا في عمل السيئات وظنوا أن الله تعالى لا يقدر عليهم ولا ينتقم منهم، هؤلاء أضافوا والعياذ بالله شرا إلى شرهم. قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فليستعد له وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. قال من كان يرجو، من هذه الشرطية؟ وجواب الشرط على رأي المؤلف محذوف، تقديره فليستعد له، وسنناقش في هذا الأمر. قال المؤلف من كان يرجو، قال الله تعالى من كان يرجو، وقال المؤلف في تفسير يرجو يخاف، وهذا صرف لللفظ عن ظاهره، والرجاء غير الخوف. الرجاء أي الأمل، أي الأمل، وهذا هو الصواب. من يرجو لقاء الله أي يأمل أن يلقى الله عز وجل راضيا عنه، فإن أجل الله لا آت، كما في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وليس هناك ما يوجب صرف اللفظ عن ظاهره، بل إن المعنى أي إنسان يرجو لقاء الله وأنه يلقاه وهو راض عنه فإن الأمر ليس ببعيد. فإن أجل الله أي المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين لقائه سوف تأتي، يعني سوف يأتي ذلك. ويحتمل أن قوله فإن أجل الله أي المدة التي قدرها للقاء، وهذا أحسن، المدة التي قدرها للقائه لا بد أن تأتي. فإن أجل الله به أي باللقاء، لأنه يعني اللقاء مؤجل، كل شيء مؤجل بأجل معلوم. لآت اللام وشرابة ها؟ لا هاي مرة علينا بالألفية لا اللام للتوكيد، اللام للتوكيد لأنها واقعة في خبر إن، فإن أجل الله لآت، فهي للتوكيد. وقد ذكرنا لكم ونحن نشرحها في الألفية أن محلها أن تكون في أول الجملة، ولكنهم أخروها لأن إن للتوكيد، فكرهوا أن يجتمع مؤكدان متواليين وزحلقوا اللام إلى مكانها في الخبر. فإن أجل الله لآت، وآت قلت إنها خبر إن، ومع ذلك فهي مكسورة، والمعروف أن خبر إن يكون مرفوعا، فكيف صح ذلك؟ نقول إن آت إنها اسم ناقص ولا لا؟ أو منقوص؟ ها؟ منقوص، لأن الاسم إما منقوص أو مقصور أو ممدود أو صحيح الآخر. فهنا نقول لأنها منقوص أصله لآتي بالياء، فحذفت الياء وعوض عنها التنوين لآت، وعلى هذا فنقول آت خبر إن مرفوع بها وعلى مصرفه ضمة مقدرة على آخره على الياء المحذوفة، على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وهو أي الله سبحانه وتعالى السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. نعم السميع يعني ذو السمع الذي لا يخفى عليه شيء، كل شيء من المسموعات فإن الله تعالى مدركه، كما أن السمع كما مر علينا ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك وسمع إجابة. فالأول مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك. والثاني مثل قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. ومثل قول المصلي: سمع الله لمن حمده. فإن المعنى أنه استجاب. وذكرنا فيما سبق أن سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام: منها ما يقتضي التهديد، ومنها ما يقتضي النصر والتأييد، ومنها ما يقصد به مجرد الإدراك. فمثال الأول الرحمن الذي للتهديد، لا لا أنا بشيء واضح ما يحتاج بالنسبة لكذا وبالنسبة لكذا. نعم
3: فقد سمع الله
0: قول
3: الذين قالوا إن الله
0: فقير. نعم، هذا المراد به التهديد. ومثال المراد به النصر والتأييد، هذا يا سامي مثال أحمد إنني معكما أسمع وأرى. هنا ومثال المقصود به مجرد ذلك يا غانم، الذي يراد به مجرد بيان أن الله تعالى محيط بالشيء، سامع له. سمع الله قول الذي تجاهك. نعم، وكونه تعالى سميعا هل يلزم منه إثبات الأذن؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم، كما أن كونه بصيرا لا يلزم منه إثبات العين، ولكن العين ثبتت بدليل آخر، لولا أن الله أثبتها لنفسه بدليل آخر ما أثبتناه. فالسميع ما نقول يلزم من كونه سميعا أن يكون له أذن، كما لا يلزم من كونه متكلما أن يكون له لسان وشفتين وما أشبه ذلك. فإننا نعلم أن الأرض تحدث أخبارها ولا تحدث إلا بعد سماع، وهل لها أذن؟ ما لها أذن، فيما نعلم ليس لها أذن. وهل لها لسان؟ ما نعلم أن لها لسان. فعلى هذا نقول لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن. طيب، فإذا قال قائل إنه ثبت في الحديث الصحيح: ما أرنا الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فالجواب أن ما أذن له أي ما استمع له، ما استمع له. ولا يلزم من هذا أيضا إثبات الأذن، لأنه ما هو صريح، والصفات ما يمكن أن نثبتها بالاحتمال، لا بد من أن تكون المسألة واضحة وصريحة. لا، ما أذن بمعنى يعني قدر، لا معناها استمع. لا مهم معناها بح، معناها استمع، لأنه معلق بصوت لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ولا الله أذن للناس من جهة الإذن الشرعي مثلا أن رخص لهم أو أباح لهم، إنه أعظم من هذا، فإن التوحيد وغيره مما هو أكبر من قراءة القرآن لا شك أن الله يعلم به أكثر. وقوله العليم، العليم يقول المؤلف بأفعاله، والحقيقة أن العلم يتعلق بالأفعال والأقوال أيضا، فتخصيصه بالأفعال هذا فيه نظر، لأن الذي يختص بالأفعال إنما هو الرؤية، أما العلم فإنه أعم، يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بحديث النفس ويتعلق بالجهر، كل شيء. يقول تعالى: ومن جاهد، قال المؤلف جهاد حرب أو نفس. نسيت أن أقول أين جواب من كان يرجو لقاء الله. نعم، المؤلف قدره بقوله: فليستعد له، وجعله محذوفا، وعندي أنه لا بأس أن نقول إن جواب الشرط هو قوله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت، ويكون هذا المعنى أن الذي يرجو لقاء الله فإنه سيحصل له، فإنه سيحصل له، ولا حاجة أن نقدر شيئا محذوفا لأن الأصل عدم الحذف. وهذا الذي قدره مؤلف مثل ما قدره في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، من كان قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. قد تقدم أن المؤلف قدره بقوله فليمت غيظا، وذكرنا هناك أنه لا حاجة لهذا التقدير. نعم يؤمن، إيه؟ لكن الأمل مبني على المحبة، أنت ما تؤمن الشيء إلا وأنت تحبه، فالرجاء رجاء الشيء بمعنى الأمل على حصوله. قال ومن جاهد جهاد حرب أو نفس، فادنا المؤلف من هذه العبارة أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد حرب وذلك بجهاد الأعداء، وجهاد نفس بأن تجاهد نفسك على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، قال في معناها فإن منفعة جهاده له لا لله، فالذي يجاهد والجهاد بذل الجهد في الشيء، الذي يجاهد لا يجاهد لله وإنما يعمل لنفسه، فقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقول المؤلف فإن منفعة جهاده له لا لله. نعم له، لأنه مأجور سواء جاهد نفسه أو جاهد غيره، مع أنه إذا جاهد غيره قد تكون المنفعة أيضا للغير، فإن هذا الغير في الجهاد ربما يدخل في دين الله وحينئذ يحصل له منفعة. المهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذا الجهاد، ولهذا قال فإن الله إن الله لغني عن العالمين، هذا كالتعليل لقوله فإنما يجاهد لنفسه، فالله تعالى غني عنه لا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته. وقوله غني عنهم وش معنى الغني؟ معناه الذي لا يحتاج إليهم لما عنده من الجود والسعة والتدبير للأمور، فهو لا يحتاج إلى العالمين كلهم. قال المؤلف العالمين الإنس والجن والملائكة، ايش كذا؟ وعن عبادتهم، هنا غني عنهم لا يحتاج إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كذلك غني عن عبادته، لأن عبادتهم إنما تكون لهم، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينتفع بطاعة الطاعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. وقوله إن الله لغني، الجملة هنا مؤكدة، بكم مؤكد؟ باثنين، وهو إن ولا، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن، ونصفه بنزع الخافض الباء الذي كانوا يعملون وهو الصالحات. قولهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا في مقابل أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، أما هنا فيقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان كما تقرر كثيرا والتصديق مع القبول والإذعان وليس مجرد التصديق. وقوله وعملوا الصالحات، هذا في أعمال الجوارح، فالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجوارح، والعمل يتناول الفعل والقول، ولهذا ليس قسيما للقول كما يظنه بعض الناس فيقول قول وعمل، بل إن قسيم القول هو الفعل، أما العمل فإنه يشمل القول ويشمل الفعل أيضا. فعمل الصالحات إذن يتناول الأفعال مثل الركوع والسجود الصلاة والقيام والقعود فيها، ويتناول الأقوال كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وغير ذلك. وقولها الصالحات يعني الأعمال الصالحات، فهو صفة لموصوف محذوف تقديره الأعمال الصالحات. والعمل الصالح ما جمع يا حسين، العمل الصالح هو الذي جمع كم شرط؟ من يعرف؟ تعرف عبد الله؟ رشيد؟ نعم عيسى.
4: جمع الإخلاص والمتابعة.
0: نعم، جمع شرطين. العمل الصالح هو الذي جمع شرطين هما الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص يعني أن تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى ودار الآخرة، والمتابعة أن تكون في ذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ضد الأول الإشراك، وضد الثاني البدعة، فلا تكون مشركا ولا مبتدعا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. هنا قال لنكفرن، والجملة جواب لقسم مقدر تقديره والله لنكفرن، فهي إذن مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. وقوله لنكفرن عنهم سيئاتهم، التكفير بمعنى السفر، ومنه الكفر للقشرة التي تستر طلع النخلة. فمعنى نكفرن عن سيئاتهم أي نسترها، والمراد بالستر لازمه وهو العفو. لكن نكفر عنهم سيئاتهم بماذا؟ بإيمانهم وعملهم الصالح، لأن الإيمان يهدم ما قبله، والعمل الصالح يقول الله فيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. أي هذه سترها لأن مأخوذ من الكفر والسفر. كفر
5: الناس
0: يعني عشان تكفير إنسان. هنا. صحيح. صحيح. ومنه أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. لأن مأخوذ من التغطية. وتغطية السيئات معناها إزالتها وعدم الأخذ عليها. وقوله لنكفرن عنهم سيئاتهم قال المؤلف بعمل الصالحات. فأعمالهم الصالحة تكون مكفرة للسيئات. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، نعم، كفارة لما بينهما. فالأعمال الصالحة تكون بمنزلة الغلاف على الأعمال السيئة حتى لا يظهر لها أثر. قال لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن. نجزينهم الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء. وقوله نجزينهم يقال فيها من بالنسبة للتوكيد ما قيل في قوله لنكفرن. وقوله أحسن قال المؤلف بمعنى حسن، وكأنه فر من إشكال قد يورد، وهو أنه الآية تدل على أنهم يجزون أحسن الذي كانوا يعملون. طيب والحسن؟ لأن العمل الصالح حسن وأحسن، فإذا كانت الآية أحسن ما كانوا يعملون معناه أن الحسن يجازون عليه ولا لا؟ ما يجازون. فلهذا أول المؤلف أحسن بمعنى حسن، حسن ما كانوا يعملون. ولكن نحن نرى أنه لا حاجة إلى التأويل، وأن ما دلت عليه الآية أولى مما قدره المؤلف، وهو أن الله يقول لنزلنهم أحسن جزاء الذي كانوا يعملون، فهي على تقدير محذوف، نزلنهم أحسن جزاء. نعم، وأحسن جزاء بينه الله تعالى في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الجزاء أحسن جزاء ولا أحسن جزاء؟ لأن الجزاء غايته أن يكون مثل ما فعل الفاعل، لكن هنا يجازى بأحسن وأعظم. وعلى هذا فيكون أحسن ليس منصوبا بنزع الخافض كما قال المؤلف ونصبه بنزع الخافض الباء، بل هو مفعول ثان لقوله نجزي، والمفعول الأول هو ألها، والنون في قوله نزلنهم للتوكيد. هذا هو معنى الآية الكريمة، يعني أن الله وعدهم بأمرين، بتكفير السيئات بالأعمال الصالحة، وبالجزاء على هذه الأعمال. شوفوا أحسن جزاء، أحسن جزاء يعطون، وذلك أن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقول أحسن الذي كانوا يعملون، منين؟ يقول المؤلف وهو الصالحات، فهذه الأعمال الصالحة التي يعملونها يجازيهم الله عليها أحسن ما كانوا أحسن جزاء يجازون به. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، لما ذكر سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به المخالفين وما وعد به الموافقين، قال ووصينا الإنسان بوالديه، وصيناه بهم أي عهدنا إليه بهم. والوصية إنما تكون في الأمور الهامة. وقوله بوالديه أي أمه وأبيه، حسنا قال المؤلف أي إيصاء ذا حسن، فعلى رأيه يكون قوله حسنا وصف أو وصفا لمحذوف، أي إيصاء حسنا. وحسن كما تعرفون مصدر وليست حسنا، فإذا كانت مصدرا فإنه يجب أن يقدر لها مضاف وهو ذا حسن. هكذا قال المؤلف، ويحتمل احتمالا قويا أن حسنا هذه منصوبة في نزع الخافض أي عهدنا إليه بحسن، وأن الحسن هنا بمعنى الإحسان كما قال تعالى في آية أخرى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وهذا أقرب من تقدير المؤلف. والله أعلم.

نعم. وشلون رأيت الله؟ إيه والظاهر، هذا هو الظاهر بعينه، كما قال تعالى تجري بأعيننا، تجري بأعيننا أي بمرء منا بأعيننا. على من ظن أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه بعمل السيئات، بقوله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. ويستفاد منه أيضا منها تهديد عامل السيئات بأخذ الله لهم وأنهم لن يعجزوا الله. ويستفاد من هذا تحريم ظن السوء بالله بقوله ساء ما يحكمون، فإن من ظن أن الله عاجز عن إدراكه

ولا يعلمن المنافقين فيجازي الفريقين. طيب إذا نفس فوائد من فوائد الآية تقوله لا إله إلا الله أن الحكمة من الامتناع من الامتحان إظهار المؤمن من المنافق، ومنها إثبات النفاق بقوله ولا يعلمن المنافقين، ومنها أن المنافقين ليسوا بمؤمنين للنفس. وشو جعله قسيما للمؤمنين، جعل المنافقين قسيما لهم، وقسيم الشيء خلاف الشيء. ومنها إثبات علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب، إثبات علم الله تعالى بما في القلوب. ومنها أن الإيمان محله القلب وليس الجوارح، إذ لو كان الجوارح لكان المنافقين مؤمنين، الإيمان محله القلب. قال الله تعالى وقال الذين كفروا من هذا الدرس، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ديننا، يعني طريقنا، السبيل بمعنى الطريق، وهذه من الدعايات إلى والدعوة إلى الباطل، هذه دعوة إلى الباطل. يقول الكفار للمؤمنين الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا سبيلنا أي طريقنا وهو الشرك، ولنحمل خطاياكم، اللام لام الأمر والمراد به الخبر، يعني ونحن نحمل خطاياكم. وإنما جعلوا الخبر بصيغة الأمر لإظهار الالتزام لهم بذلك، إظهار التزام من؟ الكافرين للمؤمنين بذلك، يعني بدل ما يقول ونحن نحمل فأنهم يقولون ونلزم أنفسنا بذلك، نلزمها فنوجه الأمر إليها، ولنحمل خطاياكم. الخطايا جمع خطيئة، وهي ارتكاب الإثم، يعني أن ارتكابكم الإثم نحن نتحمله في اتباعنا إن كانت، والأمر بمعنى الخبر. وقول إن كانت إنما قدرها المؤلف لأن هؤلاء المشركين الذين دعوا إلى متابعتهم لا يعتقدون أنهم على خطأ، لا يعتقدون أنهم على خطأ، فهم يقولون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإن كان لكم خطايا بهذا الاتباع فإننا نتحملها، فإننا نتحملها. فالتقدير الذي ذكره المؤلف واضح من الآية، نعم واضح من الآية، لأنهم لو كانوا يعتقدون أنهم إذا رجعوا إلى الشرك أو إذا دخلوا في الشرك كانوا مخطئين لكانوا ما دعوا إلى ذلك، ما دعوا إلى الشرك. فقولهم ولنحمل خطاياكم يعني إن كان لكم خطايا بدخولكم في الشرك فإننا نتحملها. تضمن هذا الكلام دعوة ودعاية، الدعوة اتبعوا سبيلنا، والدعاية بتزيين هذا الأمر لهم قولهم ولنحمل خطاياكم يعني ما عليكم شيء. قال الله تعالى مكذبا لما دعوا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، وما هم بحاملين، ما نافية وهي هنا حجازية، ودخلت الباء في خبرها على حد قول ابن مالك وبعد ما وليس جر البل خبر.

قوله في شيء من حرف جر زائد أيضا، وفائدة زيادتها تأكيد العموم سواء كان هذا الشيء قليلا أو كثيرا. وأما قوله من خطاياهم فإنها في موضع نصب على الحال من شيء، لأن الوصف إذا سبق النكرة صار حالا منها، وإن تأخر صار نعتا. يقول ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، أي ما هم حاملين شيئا من خطاياهم. وهل هذا خبر عن حكم شرعي أو عن حكم شرعي قدري؟ أما كونه عن حكم شرعي فنعم، ما يمكن يحمل هؤلاء من خطايا هؤلاء شيء، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما كونه عن حكم قدري أيضا فلأن هؤلاء لو قالوا لهم فهم كاذبون، لو قالوا نحن خطاياكم فإنهم كاذبون في ذلك، لقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فهم لو قالوا ما هم بحاملين، فكأن الله تعالى يكذبهم. يقول وما هم بحاملين أي أنهم ما يصدقون فيما قالوا. فصارت الآية الآن هذه الآية متضمنة للنفي حكما شرعيا وللنفي حكما واقعيا، فهم في الشرع لا يحملون أوزارا، وهم في الواقع لا يحملون أوزارا. لو قالوا ما صدقوا، لو قالوا ما صدقوا ما هم بحامل نفسهم، ولكن يريدون أن يخدعوهم ويغروهم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ولهذا قال إنهم لكاذبون. إنهم لكاذبون في إيش؟ في قولهم ولنحمل خطاياهم، كاذبون في هذا. لو قالوا ما يصدقون. كما أنه بالنسبة إلى الله عز وجل ما يمكن أن يحمل أوزار هؤلاء لهؤلاء. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما كان قوله إنهم لا كاذبون قد يوهم أنهم لن يحملوا شيئا من أوزارهم، أي لن يحمل الدعاة شيئا من أوزار المدعوين، قال ولا يحملن أوزارهم وأثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم. ولا يحملن الفاعل من؟ الدعاة والمدعوون، الدعاة. ولا يحملن أثقال، والجملة هذه مؤكدة بالقسم واللام والنون. أثقالهم أوزارهم يعني عقوبة الذنوب. وسميت الأوزار أثقالا لأنها تثقل، والعياذ بالله، تثقل صاحبها. وقوله أثقالهم الضمير فيهم يعود إلى الداعين أو إلى المدعوين، إلى الداعي، يعني لا يحملن هؤلاء الدعاة أثقال أنفسهم. أيضا وأثقالا مع أثقالهم، أثقالا أخرى مع أثقالهم. وش أثقال الأخرى؟ أثقال دعوتهم، أثقال دعوتهم. قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزعمون. فهم يحملون أثقالهم كاملة، أما أثقال المدعوين فيما ما يحملونها كاملة. لو أحملوها كاملة ما بقي للمدعوين شيء. ولهذا هنا قال وأثقالا مع أثقالهم، أثقالا بالنكرة. وفي الآية الثانية قال ومن أوزار الذين يضلونهم، وذلك لأن الداعي لا يتحمل وزر المدعو كاملا، لو تحمله كاملا ما

الضحية للمدعو شيء، ولكنه يكون لهذا ولهذا ولهذا، وأثقالا مع أثقالهم لدعوتهم إلى الضلال. وكل من دعا إلى ضلالة فله مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أزارهم شيء. وأثقالا مع أثقالهم بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإضلالهم مقلديهم، إضلالهم مقلديهم مش المقلدين الذين اتبعوه، لأن الكفار مجتهدون ومقلدون، يعني رؤساء ومقلدون. أولا قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، والإمام له مأمون، أولا أو له مؤتم به، له مؤتم به يتبعه. فالكفار لهم رؤساء ولهم مقلدون، فهؤلاء المقلدون يحمل الرؤساء من أوزارهم ما يتحملون، وكذلك من أوزار الذين يدعونهم بغير علم. لكن إذا دعوا شخصا ولم يقتدي بهم فإنهم يحملون أوزار الدعوة فقط دون وزر العمل. والسبب يعني ما فيه عمل، ما فيه عمل، وأوزار ما وأثقال ما أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ليسألن، من يسألهم؟ الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة يعني في الآخرة، وقد تقدم أنه سمي بذلك لأمور ثلاثة، وهي قيام الناس من قبورهم، وإقامة العدل، وقيام الأشهاد، فإن الأشهاد يقومون في ذلك اليوم ويقام فيه العدل ويقوم الناس من قبورهم. الأشهاد الرسل عليه الصلاة والسلام، وكذلك غير الرسل من العلماء، وكذلك الجلود والألسن. ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، ماذا يفترون؟ يكذبون على الله، يكذبون على الله، لأنهم قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وهم كاذبون في هذا ولا لا؟ كاذبون، فسيسألون عن هذا الكذب. وكذلك كل دجال يدعو إلى باطله بالكذب سيسأل عن هذا الكذب. عما كانوا يفترون، قال المؤلف سؤال توبيخ. نعم، سؤال توبيخ ولا سؤال استغفار؟ سؤال توبيخ. نعم، سؤال توبيخ لأجل أن يقروا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وش الجواب؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال المؤلف واللام في الفعلين لام قسم، وحذف فاعلها الواو ونون الرفع. اللام في الفعلين وين هي؟ ولا يحملن أثقالهم، والثاني ولا يسألن. اللام لام قسم، والقسم مقدر، والنون للتوكيد، فصار التأكيد بكم؟ بثلاثة. وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع. نون الرفع حذفت ليش؟ لا، ما في جزم، لتوالي الأمثال، يقول لتوالي الأمثال، لأن ثلاث نونات تجتمع من كلهن زائدات ما يصير، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال، ولم تحذف نون التوكيد لأنه جاء بها لمعنى،
فكان الحذف لنون الرفع الذي جرت العادة أن تحذف. وقد علمتم أن الأفعال الخمسة تحذف نونها وجوبا في حال النصب والجزم، وجوازا بكثرة في حال النفي، وجوازا بقلة في حال الإثبات. نعم. طيب الواو لماذا حذفت؟ للتخفيف. خطأ. ها ها وين ساكنه؟ النون المشددة أولها ساكن والواو ساكنة، فحذفت الواو التقاء ساكنين، فنون حذفت لتوالي الأمثال، والواو حذفت لتقاء الساكنين على حد قول ابن مالك في الكافية. اقرأ عبد الله. شباب أنتم، وانت هرشيد حسين، نكرناه عدة مرات في البيت، من اللي يحفظه؟

0: ضعف ذاكرتنا حنا مرة إنساكنا نلتقي أكثر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. نعم هذه قرأتها كم من مرة أظن هذا الأسبوع فقط. إنساكنا نلتقي أكثر ما سبق لم يكن الذين كفروا فصلنا وإن يكن لينا فحذفه استحق. اللين الواو أو الألف أو الياء فإنه يستحق الحذف فحذفه استحق. هذا ما هو قلل فيه هذا بالكاف أي وحتى لو مواطن ما دام أنه هذه قاعدة مهمة من بغى الإنسان أضبطه. نعم لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم احترص قال من غير أن ينقص من أجرهم شيء. أخذتم إيه يدخلون فيها لا تطيعوا مثل ما هذا غير بتجي إن شاء الله بالفوائد هذه هذه نذكرها في الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم. ها القاعدة في أن لا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليه أن لا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليه. إيه نعم وأن لا يكون عليه نظر ينظر عليه هذا يرجح الإنسان للفاتحة. يستفاد من هذه الآية الكريمة حرص الكافرين على إغواء المؤمنين بقولهم اتبعوا سبيلنا. ومن فوائد الآية أن أولئك الضالين يستعملون أساليب الدعاية الباطلة يستعملون أساليب الدعاية الباطلة من قولهم ولنحمل خطاياكم فإن هذا من الدعاية الباطلة. ومن فوائد الآية أن هؤلاء الدعاة إلى الضلال كاذبون فيما التزموا به من حمل الخطايا لقوله تعالى إنهم لكاذبون. ومنها من فوائد الآية أن من كفر هان عليه ما دون الكفر هؤلاء كفروا فهان عليهم الكذب أن يقول ولنحمل الخطايا. ومن فوائد الآية الحذر من دعوة أهل الضلال ودعايتهم من دعوتهم ودعايتهم وأقصد بالدعاية تزيين ما دعوا إليه وتسهيله في نفوس المدعوين فيجب علينا أن نحذر من هؤلاء. ومن فوائد الآية أيضا تقرير قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ومن فوائد الآية نعم قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. في الآية الأولى قبل الفدة من فوائدها إثبات علم الله بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء لأنه خبر أمر واقع. نعم واقع يعني في المستقبل. ومنها أيضا إثبات عدل الله حيث لا يحمل أحدا خطيئة أحد. أما قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ففيه دليل على أن الدعاة إلى الشر عليهم من أوزار المدعوين بقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ومنها أن الدعاة إلى الخير لهم مثل أجر المدعوين. قول منين نأخذ؟ لأنه إذا كان الداعي إلى الشر وينالهم من العقوبة وهذا من العدل، فإن الداعي إلى الخير يناله من الأجر، لأن الله تعالى ذو الفضل العظيم. إذا كان يعاقب من دعا فكيف لا يثيب من دعا إلى ضلالة، فكيف لا يثيب من دعا إلى هدى. ومنها خطورة الدعوة إلى الضلال، رحمك الله، حيث إن كل من تأثر بهذه الدعوة فإن على الداعي مثل وزره، نعم، أو من وزره كما قال الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة بقوله ولو يسألون، ومنها إثبات سؤال هؤلاء عن أعمالهم السيئة بقوله عما كانوا يفترون. وقد عرفتم الجمع بين قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وبين قوله هنا ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومنها أن الكذب يعاقب عليه المرء بقوله عما كانوا يفترون، يعني الذي كانوا يفترونه، إلا الكذب المباح. الكذب المباح ما عليه عقوب، لكن الكذب غير المباح عليه عقوب. وهناك من يقول من الناس إن الكذب نوعان، أبيض وأسود، فالأسود هو اللي عليه العقوبة والأبيض لا عقوبة عليه. والحقيقة أن الكذب كله كله أسود، ما فيه أبيض. هم يقولون الأسود ما فيه أكل مال للغير أو اعتداء عليه أو انتهاك لعرضه، يعني ما فيه مضرة على الغير، هذا أسود. وأما ما فيه الترويح عن النفس والإصلاح وما أشبه ذلك فهذا أبيض. هذا مو صحيح، بل ورد الوعيد على من كذب ليضحك به القوم. الإنسان يجب عليه أن يتجنب الكذب كله، والأصل أنه حرام الكذب. قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومنا. نعم مما تأثروا به من دعوتهم فيهما، أما الأعمال السيئة الأخرى ما عليهم. أين عليهم من وزرهم، لكن لو عملوا شيء ما له دخل في الدعوة ما يسأل عليك شيء. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، اللام للقسم وقد للتحقيق، فالمثل اكرف يا أخي اكرف الله يهديك، هذا عندك فضاء أنه ما تبين مو برسل يقول أتم، كان الملائكة يسقون يتمون الصف الأول في الأول. لا قلت تعال هنا ما في أحد ولا ما في أحد، تعال هنا. أزين كل ما قرب الإنسان أحسن له. اللام موطأ للقسم وقد للتحقيق، الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وإنما أكد الله ذلك وإن كان الخطاب لغير منكر، لكن تقدم لنا أن الأمور الهامة تؤكد وإن لم يخاطب بها من ينكر أو يتردد. كل الأمور الهامة فإنها تؤكد. نعم. وقول وقد أرسلنا نوحا أي بعثناه برسالة، وكان هذا بعد مدة طويلة من آدم، إذ كان الناس بعد آدم على ملة واحدة بدون رسالة، لأن آدم نبي وليس برسول، إذ أنه ليس هناك أحد يرسل إليه، وإنما أوحي إليه بشرع وجعل يتعبد به واتبعه بنوه على ذلك. ولكن لما كثر بنو آدم اختلفت آراؤهم وأهواؤهم فاحتاجوا إلى الرسالة. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فبين سبحانه وتعالى أن الرسل أرسلوا متى؟ بعد أن اختلف الناس، ولهذا فيه قراءة: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. وهذه القراءة دل عليها آخر الآية: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فأرسل الله نوحا وهو أول رسول أرسل إلى البشرية. نعم روي عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم، لكنه عاد ما نعلم هل هذا صحيح أو لا، لأن ابن عباس ممن تلقى عن بني إسرائيل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال: وعمره 40 سنة أو أكثر. أشهر إن قالوا أكثر كان الأمر، فنحن لا نعلم بالتحديد كم عمره، ما نعلم، لكننا نعلم علم اليقين أن الله أرسله وعمره قابل لأن يكون أهلا للرسالة، سواء كان 40 سنة أو أكثر. نعم، ولا أظنه يكون أقل. وقوله إلى قومه، إلى قومه، هذا فيه شاهد للحديث الصحيح: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. قال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوا. لبث فيهم أي في دعوتهم إلى دين الله 1000 سنة إلا 50 عاما، كم؟ 650 سنة يدعوهم إلى عبادة الله، عمر طويل. وهو معهم في صراع، وفي سورة نوح يقول الله تعالى: وقال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: ربي إني دعوت قوم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ما أقول واستغشوا ثيابهم تغطوا بها لئلا يرون. أعوذ بالله، يعني معناه أنهم يسدون كل منافذ الوعي السمع والبصر، وأصروا على ما هم عليه من الباطل من المعاصي، واستكبروا عن الواجبات استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. مراحل الدعوة العظيمة، ومع ذلك ما استفادوا شيئا، ما آمن معه إلا قليل. فالمدة طويلة والدعوة متنوعة، والمرادة والمحادة للنوح شديدة عظيمة، يمرون به وهو يصنع السفينة ويسخرون منه، لكنه مؤمن بالله عز وجل ويقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذه المدة الطويلة يقول الله تعالى في سورة هود: وما آمن معه إلا قليل، حتى أحد أولاده ما آمن. نعم، وهذا يدلك، يعني يوجب لنا أن نصبر ونحتسب الإنسان منا إذا دعا الناس لمدة ساعة ولم يستجب أحد زعل وترك الدعوة، قال ما في فائدة. نعم، هذا لبث 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم، تعال هنا قومه، لبث 1000 سنة إلا 50 عاما ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. يقول الله عز وجل فأخذهم الطوفان، صار لأن القصة تكون أحيانا مختصرة يذكر فيها السبب والأثر بدون تفصيل، إرسال ومكث طويل. نعم، وبعد ذلك أخذ، لكن أخذ بسبب وهو قوله وهم ظالمون. قال تعالى فأخذهم الطوفان، أخذهم أبلغ من قوله فأغرقهم، أخذهم، والأخذ يكون في مقابلة عمل فهو جزاء. الطوفان أي الماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا، طاف بهم من كل جانب والعياذ بالله. وقد ذكر الله تعالى شأن هذا الأمر فقال سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أبواب السماء، كل أبواب السماء فتحت، إذا فتحت أبواب السماء ستكون مثل القرب، مثل القرب، ماء منهمر يعني نازل بشدة وقوة. وفجرنا الأرض عيونا، الأرض كلها فجرت عيون، حتى قال تعالى وصارت كالنور، وهو موضع النار البعيد عن الرطوبة، صار إذا يفور عيون. وش رأيكم يعني سيكون الماء بين ساعات فوق قمم الجبال؟ وهكذا كان بإذن الله، كان كذلك، الأرض كلها تبث عيون، والسماء منهمرة بالمياه العظيمة، فالتقى الماء، ماء الأرض وماء السماء على أمر قد قدر. من عجيب ينجم هذا؟ ورد في الحديث أنه لو أنجى الله أحدا لأنجى أم الصبي، امرأة معها صبي كلما وصلها الماء صعدت في الجبل، وكلما وصلها صعدت حتى وصلت إلى قمة الجبل، فلما ألجمها الماء حملت ولدها فوق لأجل أن تغرق قبل ابنها. ولكن والعياذ بالله رحمة الله تعالى ما تزيد الكافرين بعد أن يروا العذاب، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. المهم السماء اللي فوق ما على فهو سماء، أين دون السماء. فأخذهم الطوفان أي الماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا وهم ظالمون. جملة وهم ظالمون في موضع نصب على الحال من الها في قوله فأخذهم، يعني والحال أنهم ظالمون أي مقيمون على الظلم، ما آمن، لأنه ما آمن مع نوح إلا نفر قليل. فأنجيناه أي نوحا من هذا الطوفان العظيم وأصحاب السفينة. وأصحاب، أصحاب وش ما طفنا عليه؟ على الها في قوله أنجيناه، يعني وأنجينا أيضا أصحاب السفينة يعني أهلها أي الذين كانوا معه فيها، وهم المؤمنون. نعم، أهل نوح كلهم إلا ابنه الكافر والمؤمنون من قومه. وكذلك أيضا الحيوانات من كل زوجين اثنين، كل اللي على وجه الأرض يعيش من الحيوانات هم في هذه السفينة، لأن الله أخذ كل شيء على الأرض. هؤلاء أصحاب السفينة نجوا، وجعلناها آية للعالمين، جعلناها عبرة للعالمين. جعلناها الضمير في جعلناها أي القصة، أو جعلناها أي السفينة؟ إذ هو يؤيد أنها السفينة قوله أنها لأقرب مذكور، ويؤيد العموم أن العبرة ليست في السفينة فقط بل في السفينة وفي القصة، حيث إنه لقي هذه المدة الطويلة ولم يؤمن معه إلا قليل وحصل هذا الغرق العظيم الذي لا نظير له فيما نعلم، فهي آية للعالمين. وأما أنها السفينة فإن الله تعالى يقول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وخلقنا لهم من مثله أي من مثل الفلك المشحون الذي نجا به نوح ما يركبون، فصار أول من صنع السفن نوح، أول من صنعها نوح ثم أخذها الناس منه. وهذا تأمل الحكمة في قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، ولا قالوا حملناه على السفينة، ليش؟ تنبيها على المواد التي يسمونها المواد الخام في صنع السفينة، وشي الألواح والدسر يعني المسامير، يعني معناها أنها تصنع من الألواح والمسامير علشان يعرف الناس ذلك. وهذا هو الواقع، أن الناس عرفوا بها وتطورت الصنعة إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. وقوله وجعلناها آية للعالمين، بعض العلماء يقول جعلناها أي السفينة عينا، أي السفينة عينا، وأن هذه السفينة بقيت في الأمم حتى أدركتها آخر الأمم وهم أول هذه الأمم، فيقال إن أجزاء هذه السفينة إنه بقي موجودا إلى أن أدركه أول هذه الأمة على الجودي عليه. وهذا فيه نظر. والقول الثاني إنها في قول جعلناها يعود على السفينة في اعتبار الجنس لا باعتبار الشخص، باعتبار الجنس وليس باعتبار الشخص، فالضمير يعود إليها باعتبار جنسها. فقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، جعلناها أي الشهب التي تخرج من هذه المصابيح هجوما للشياطين، وكما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. جعلناه من؟ باعتبار جنسي ولا باعتبار شخصي؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الإنسان باعتبار شخصه ولا باعتبار جنسه؟ ما في ضمير أول وثاني. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه أي الإنسان نطفة في قرار مكين. هذا الضمير يعود على الإنسان باعتبار جنسه أو باعتبار شخصه؟ لا تحلل بس كيلو ونسلف عن هذا. من يقول من يوافق أو يخالف؟ باعتبار الجنس أين ما يصح أن يكون باعتبار الشخص، لأن مو بآدم هو اللي يصف الأرحام، الآدم الذي خلق من سلالة من طين يكون في الأرحام نطفة في قرار مكين؟ لا. ولكن ثم جعلناه أي الإنسان باعتبار جنس، باعتبار جنسه، فالضمير يعود إلى الإنسان باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص. فعلى هذا يكون قوله تعالى هنا وجعلناها أي السفينة باعتبار جنسه ولا باعتبار شخصه؟ يعني نفس السفينة ولا جنس السفينة؟ نعم فيه قولا للعلم. أنا قلت لكم بعض العلماء يقول إنها بقيت هذه السفينة شخصها، شخصها بقي حتى أدركته آخر الأمم هذه الأمة، وعلى هذا يكون جعلناها أي السفينة عينها. وبعضهم يقول لا، سفينة نوح لها قرون عظيمة تكسرت وأتلفتها الرياح والشمس والناس راح، لكن جعلناها أي السفينة باعتبار باعتبار الجنس، باعتبار الجنس. نتكلم عن السفينة، السفينة. السفينة هي أنت تكلم عليها. أين؟ على كل حال المسألة فيها قول أهل العلم، إما باعتبار الشخص وإما باعتبار الجنس. نعم. وجعلناها آية للعالمين. العالمين المراد بالعالمين هنا من بعدهم من الناس، كما قال المؤلف لمن بعدهم من الناس أن عصوا رسلهم أو إن عصوا رسلهم. وهذا من المؤلف كأنه يقول إن الضمير في جعلناها يعود على القصة، القصة كلها، وأنها عبرة للعالمين إن عصوا رسلهم، فسيحل بهم من العقوبة ما حل في قوم نوح. وجعلناها آية للعالمين لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم. وعاش نوح بعد الطوفان 60 سنة. طيب يصير 40 سنة قبل الطوفان و60 سنة قبل البعث، قبل البعث، و60 سنة بعد الطوفان 100 سنة، و950 1050 سنة. لكن عاد المؤلف قال نعم 60 سنة أو أكثر حتى كثر الناس، يعني إنه ما جزم بأنه ما بقي إلا 40 سنة بعد الطوفان. وحنا نقول ليس لنا فائدة من معرفة كم لبث قبل الرسالة ولا من معرفة كم لبث بعد الطوفان. انتبه يا سامي ودخل عليك أسد، لأن المهم ما هي؟ المهم القصة، المهم هو القصة، إن هذا أول الرسل عليه الصلاة والسلام ومع ذلك وجد من قومه من المعارضات والاستكبار ورد دعوته ما لم يجده نبي مثله، لأننا ما نعلم أن نبيا بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما إلا نوح. وأما المثل العام عند الناس يقول عسى عمرك عمر شعيب، هذا مشهور عندنا، ما هو معروف عندكم؟ ها؟ إذا قالوا يطولون يدعون الناس لطول العمر قال عسى عمرك عمر شعيب، يظنون أن عمر شعيب أطول الأعمار، ولكن هذا غير صحيح. اللي احنا الآن اللي بلغنا من كتاب الله سبحانه وتعالى إن أطول الناس عمر نوح، هذا الذي بلغنا. وهم لو قالوا عسى عمرك عمر نوح كان معقول، لكن عسى عمرك عمر شعيب شوية ضعف. نعم. ما عدد هم يظنون هذا الظن أو أنهم شعيب اللي خمده. ما أدري ما الله. طيب في قصة نوح يقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، والله يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم، ما في التعدد، نوح واحد شلون إيه؟ نعم، يعني أن الذي يكذب رسول رسولا من الرسل مكذب للجميع، لأنه مش الفرق بين نوح وهود وصالح كلهم من بني آدم، هون تكذب واحد قامت البينة على أنه رسول كأنما كذب جميع الرسل، مثل ما أن من آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض فقد كفر للجميع. اللي يقول أنا أؤمن بأن الصلاة مفروضة لكن ما أؤمن بأن الزكاة فرض، يقول الآن كذبت بهذا وبهذا، لأن إيمانك بأن الصلاة مفروضة دون الزكاة عن هوى ولا عن هدى؟ عن هوى، لو كان عن الهدى لآمنت بهذه كما آمنت بهذه، فأنت إذا لست بمؤمن لا بهذا ولا بهذا. طيب نأخذ فوائد الآية هذه لأننا أخذنا نختم الدرس بهذا الأسبوع صباح.
1: أو ظن سوء.
0: ثم قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من فوائد هذه الآية تطمين أولئك الذين يرجون لقاء الله بأنما رجوه فسيأتي. ثانيا من فوائدها إثبات الجزاء. وثالثا إثبات يوم القيامة لقوله فإن أجل الله لآت. ومن فوائدها إثبات اسمي السميع العليم لله. ومن فوائدها إثبات ما تضمناه من صفة. فالأول تضمن صفة السمع، والثاني تضمن صفة العلم. وقوله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، من فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بد أن يقابل، بل لا بد أن يحصل له مشقة في القيام بما يجب عليه، لأن الجهاد معناه بذل الجهد في إدراك أمن الشر. ومن فوائدها أن من جاهد فإن من جاهد في العمل الصالح فإن جهاده لنفسه لا ينتفع الله به. ومن فوائدها إثبات غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه بقوله فإن الله غني عن العالمين. ومن فوائدها أن من لم يجاهد فإن ضرره على نفسه، لأنه إذا كان منفعة الجهاد لك فما ضر فقده عليه. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. من فوائد الآية هذه فضيلة الإيمان والعمل الصالح. ومن فوائدها أنه تكفر به السيئات، ومراد بالسيئات الصغائر ولا لا؟ الصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم ما تفصل ما تكفرون بعمل الصالحات، ما تكفر بعمل الصالحات، فلا بد فيها من توبة. ومنها أن جزاء الله تعالى أفضل من عمل المؤمن وأحسن، لقوله ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ومن فوائدها أنه لا بد في العمل من أن يكون صالحا، والصالح ما جمع شرطين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن مخلصا فهو فاسد، وإذا لم يكن على وفق الشريعة فهو أيضا فاسد. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نبدأ الدرس الجديد الآن. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. نعم صالح التصديق من الإيمان أبدا يكون إيه هذه الإخلاص والمتابعة. تصديق ما يمكن إخلاص إلا بالتصديق، وما يمكن متابعة إلا بالتصديق. الإيمان سابق على الآن.

هذه ماذا عن تصديق؟ أصل ما القبول لابد من الإيمان، الإيمان شرط في القبول. أي إنسان غير مؤمن ما تقبل ما يقبلها عنه، لابد من التصديق السابق على العمل الصالح، ثم الإخلاص ما يكون إخلاص إلا بالتصديق. كيف تخلص لمن لا تصدق به؟ أو كيف تتبع من لا تصدق به؟ فالإخلاص والمتابعة متضمنة للتصديق. قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الوصية معناها العهد بالشيء المهم، العهد بالشيء المهم تسمى وصية. فمعنى وصيناه أي عهدنا إليه بأمر مهم ليقوم به. وقوله بوالديه أي أمه وأبيه. وقوله حسنا مفعول لوصينا أو منصوب بالخاطر، أي عهدنا إليه بحسن أي بإحسان إليهما. ولا حاجة إلى ما قال المؤلف رحمه الله أي إيصاء ذا حسن لأن يبرهما، فإن الموصى به ما هو نفس الحسن، وليس الحسن هنا وصية، وليس الحسن هنا وصفا للإيصاء، بل هو وصف للموصى به. المؤلف يريد من تقديره أن يكون الحسن وصفا لإيصاء الله، والصواب أنه وصف أي شيء للموصى به، أي وصيناه بأمر ذي إحسان، كما قال تعالى ووصى الإنسان بوليه إحسانا. وقول المؤلف بأن يبرهما، ما هو البر؟ البر هو الإحسان، هو الموصى به، يحسن إليهما بالقول وبالفعل وبالمال. والمال بحقيقة من الفعل، فيحسن إليهما بالقول بقوله تعالى وقل لهما قولا كريما، وبالفعل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وبالمال وآت ذا القربى حقه والمسكين. فمثلا إذا كان الإنسان يحسن على والديه بالمال ولا جعل عليهما قاصرا أبدا، قد أغرقهما إغراقا بالمال، لكنه مجنف عنهما من قبل الكلام، شكس عليهما، عبوس في وجههما، هل يكون غرقا بالبر؟ لا. كذلك لو كان صحوكا إليهما ولينا معهما بالقول مغدقا لهما بالمال، لكن لا يخدمهما بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه ليس ببار. فالبر لا بد أن يكون بالقول والفعل والمال. قال وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك أي بذل جهدهما، وتعرفون أن الجهاد معناه الإلزام والإرغام والإحراج. جاهد على أن تشرك بي، لأن أمرك بالشرك وبذل الجهد في ذلك بالتلزيم عليك والإحراج، تارة بمدح الشرك وتارة بذم التوحيد وتارة بالإلزام والإرغام وتارة بالتوعد بالقطيعة. إذا جاهدك على هذا يقول الله تعالى فلا تطعهما. لماذا؟ لأن حق الخالق مقدم على حق المخلوق، والإشراك بالله ظلم في حق الخالق، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فلا يجوز أن تفرط في حق الله من أجل حق هؤلاء. وقوله لتشرك بي، جاهداك لتشرك، هي مثل قوله
وإن جاهداك على أن تشرك. وقوله أن تشرك بي ما ليس لك به أي بإشراكه علم، يقول المؤلف موافقة للواقع فلا مفهوم له. لاحظ الآية أن تشرك بي ما ليس لك به علم، هل يقول قائل فإن جاهداك على أن تشرك بي ما لك به علم فأطعهما؟ لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إنها تدل على أن الإشراك بالله انقسم إلى قسمين، إشراك ليس به علم وإشراك به علم، فالإشراك الذي به علم يجوز والإشراك الذي ليس به علم لا يجوز. قلنا ليس كذلك، ليس الأمر كذلك، ولكن هذا بيان للواقع أن كل شرك بالله فإنه لا علم به عند الإنسان. قال الله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومعلوم أن الله تعالى ما جعل شركا فيه سلطان، كل الشرك ليس فيه سلطان، بل إن الشرك قد قام السلطان والعلم الصحيح على أنه باطل ولا لا؟ على أنه باطل. فصار الآن فصار معنى قوله ما ليس لك به علم معناه أنه موافق للواقع فيكون كالتعليل لتحريم الشرك، كأنه يقول على أن تشرك بي والحال أن الشرك ليس لك به علم، فإن الشرك قطعا لا يمكن أن يقوم الدليل على وجوده، بل إن الدليل الصحيح على انتفائه، فإن الله تعالى لا شريك له. نعم. فلا تطيعهما في الإشراك. لو قال الوالد والوالدة مثلا إذا لم تشرك فإننا نقاطعك ولا نكلمك ولا نأتي إلى بيت اضرب الفنش، ما تقولون في هذا؟ ما يطاعون مهما كان الأمر، يعني هذا هو معنى قوله وإن جهده، هذا معنى قوله وإن جهده. فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، يعني معناه ولا تظن أنك بمعصيتك لهما يلحقك إثم في هذا، فإن مرجعكما إلي متى؟ يوم القيامة، فأنبئكم بما كنتم تعملون. والمراد بالإنباء هنا لازمه وهو المعاقبة والمؤاخذة، فأن بقيت على التوحيد فتجازى جزاء الموحد، وهما بقيا على الشرك فيجازيان جزاء المشرك، بل أبلغ من ذلك يجازيان جزاء المشرك الداعي إلى الشرك، الداعي إلى الشرك، لأنهما ما جاهداه على الإشراك إلا وهما مقيمان عليه ومصران عليه، فيكون في هذا جزاء أو فيكون عليهما عقوبتان، إحداهما عقوبة على إشرافهما والثانية عقوبة على دعوتهما إلى الشرك. فليس دعوة فقط مجاهد للولد على أن يشرك، إلي مرجعكم يعني أنت وهما فأنبئكم بما كنتم تعملون، أخبرك، والمراد بالإخبار المراد لازمه، ولهذا قال المؤلف فأجازيكم به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، بين الله فيما سبق أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكفر الله عنهم سيئاتهم ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. هنا جزاء آخر وهو أنه يدخلهم في الصالحين، واللام في قوله لندخلنهم موطئة للقسم والنون للتوكيد، فالجملة مؤكدة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وقولنا لندخلنهم في الصالحين، أليسوا هم صالحين؟ الجواب بلى، هم صالحون الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن المراد في الصالحين الذين سبقوه ودلوهم إلى الخير، وهم الأنبياء، والأنبياء بلا شك من الصالحين، كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج ويقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فوصفوه بالصلاة. وكذلك أيضا في سورة الأنبياء قال كل من الصابرين وأرسلناهم كل من الصالحين من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ولا شك أن أخص الناس بوصف الصلاح هم الأنبياء لأنهم صالحون مصلحون عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله في الصالحين الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم. قوله الأولياء فيه نظر لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأولياء. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخر. لكن نعم يعني سلامهم في الأنبياء لأن مرتبة الأنبياء أعلى من مرتبة الأولياء. والصديقين والشهداء والصالحين ما يأيد كلمة. لأن هؤلاء هم أولياء. ولا ذكر الله في هذه الآية أربعة أسماء ما ذكر إلا صنفا واحدا فقط فالروح للصالحين الأنبياء. ولا الأصناف الأصناف صحيح أربعة الذين أنعم الله عليهم النبيون ويدخل فيهم الرسل والصديقون والشهداء والصالحون. الصالحون هذه عامة لعموم المؤمنين لكن اعلم أن كل صالح هو ولي إيه لأن الولاه أعم حتى الأنبياء من الأولياء بالمعنى العام. نعم يقول ما أنهم يحشرون معهم يعني أنهم يوم القيامة يحشرون مع الأنبياء ما هم معنى أنهم يلحقون بدرجتهم الأنبياء أعلى منهم. بسم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. والنبي عليه الصلاة والسلام معه اللواء يحشر في جمرته كل من آمن به. ومن الناس من يقول آمنا بالله. ومن الناس من هذه للتبعير وهي خبر مقدم ومن مبتدا مؤخر. من يقول وقوله من يقول آمنا يعني معناه أنه يقوله بلسانه ولكنه لم يرتخ الإيمان في قلبه. ولهذا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس فعذاب الله. فهو يقول بلسانه آمنا بالله فإذا أوذي في الله أي لحقته أذية في الله أي في دين الله الدين الذي كان يعتنقه ويحتمل أن تكون فيه للسببية أي بسبب الله أي بسبب قيامه بدين الله. والمعنى واحد سواء قلنا للظرفية أو للسببية. فإذا أوذي في الله هذا شرط الجواب

الفتنة يختبر به المرء. فإن بعض الناس نسأل الله العافية إذا أولي ما يصبر، إذا أولي في الله ما يصبر، تعرف توسط الشيء فأسلم. بعض الناس إذا كان مؤمنا وحصل له عذية ما صبر وارتد. وبعض الناس الذي في من هي قوة لو أولي يصبر ويزداد قوة في إيمانه، لكن هذا الذي قال آمنا بالله ما عنده إيمان في قلب راسه، إذا أولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله في الخوف منه فيجعل هذا عذابا، ماذا يكون له؟ يرتد بسبب هذا الإيذاء، يقول هذه عقوبة فأنا أرجع عما أنا عليه، وحينئذ ينافق، ولكنه مع هذا يدعي أنه مؤمن. متى يدعي أنه مؤمن؟ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. لاحظ أنه ولئن جاء يقول المؤلف إنها لا مؤمن، وإن أشئن شرطية، وجاء فعل الشرط، وجملة لا يقولون جواب لا، ما هي جواب القصر؟ جواب القصر، هذا أجيبت بالله لا يقولون. فإذا اجتمع قسم وشرط، فابن مالك يقول وحده لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهنا الذي أخر الشرط ولا القسم؟ الشرط، فحذف جوابه لدلالة جواب القسم عليه. ولئن جاء نصر للمؤمنين من ربك فغنموا ليقولن، هذه جماعة ولا واحد؟ ليقولن جماعة، فعاد الضمير على من في قوله تعالى من يقول آمن بالله باعتبار المعنى، وعاد إليه بالأول من يقول ولم يقل من يقولون باعتبار اللفظ. وقد مرت علينا هذه القاعدة غير مرة، وقلنا إنه إذا جاء اسم الموصول أو اسم الشرط العام للواحد والجماعة فإنه يجوز في ضميره أن يكون مجموعا وأن يكون مفردا. فإن كان مجموعا يعني أن يراعى فيه اللفظ والمعنى، أن يراعى فيه اللفظ والمعنى، فإن رجع اللفظ صار مفردا، وإن رجع المعنى صار بحسب ما يراد به في المعنى، وسواء كان ذلك في أثناء الشرط أو في الأثناء الموصولة. اللي عندنا الآن في الاسم الموصول، في أثناء الشرط قال الله تعالى في سورة الطلاق ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، اللي في آخرها وآخر السورة ماذا هذا؟ ثاني يعني

ايش اللي عندك؟ اخر صورة مرة قبله نعم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. هذا راع اللفظ خالدين فيها راع المعنى ابدا. قد احسن الله له راع اللفظ. وفي هذه الايه مراعاه اللفظ ثم مراعاه المعنى ثم مراعاه اللفظ مره ثانيه. قال

ليقولن صرف منه نون الرفع لتوالي النونات، والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين، وبقيت الضمة ليقولن دالة على الواو المحذوفة. إنا كنا معكم في الإيمان فأشركونا في الغنم. أعوذ بالله. هؤلاء إذا أعوذ بالله ارتدوا على أدبارهم ووافقوا من آذاهم، ولكنهم إذا أصاب المؤمن نصر قالوا إنا كنا معكم، يعني فنريد أن يحصل لنا ما حصل لكم من الغنيم. قال الله تعالى ردا عليهم: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وش الجواب؟ بلى. وقولها أوليس الله بأعلم، قال المؤلف أي بعالم، وسبق لنا أن قوله هذا لا يعتبر تفسيرا ولكنه تحريف، لأن أعلم أبلغ من عالم، فكيف يردها إلى عالم وهو أنقص؟ وقول بما في صدور العالمين المراد بما في صدورهم أي قلوبهم، يعني أعلم بقلوب الناس، لأن القلب محله الصدر والقلب محل الإرادة. وفي هذا ترى دليل على أن محل التصريف والتدبير هو القلب. وقوله بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق، الجواب بلى. وعلى هذا فنقول لهذا الذي قال إني معكم، نقول لست معهم في الحقيقة، وذلك لأنك كافر بالله عز وجل حينما ارتدت لما أريد. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. لا يعلمن الله في المستقبل ولا في الماضي؟ في المستقبل، لأن المضارع إذا دخلت عليه من التوكيد جعلت من المستقبل، والجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي القسم واللام ونون التوكيد. والمراد بالعلم هنا الذي أكده الله وجعله مستقبلا، الأصل لي وراثه. المراد بالعلم ولا يعلمنا الله، نعم سورا اللي بينكم نعم اي نعم علم المشاهده، المشاهده هو المجازات، لان الله تعالى عالم بالمنافق وبالمؤمن من قبل هذا، لكن علمه السابق علم بان هذا سيقع، وعلمه اللاحق علم بأنه واقع. وثانيا علمه السابق لا يترتب عليه مجازات، لا مجازات إلا بعد الاختبار، وعلمه اللاحق يترتب عليه مجازات. إذن فكلما رأينا أن الله تعالى عبر في القرآن عن علمه بالمستقبل فإننا نحمله على إيه؟ على علم المشاهدة والمجازات، وليس على العلم السابق في الأزل، لأن العلم السابق في الأزل هذا ثابت قبل أن يخلق الناس، فضلا عن كونهم قبل أن يعملوا، ولكن العلم الذي يترتب عليه المجازات والمشاهدة ما كان بعد ذلك ووقع. ولا يعلمن الله الذين آمنوا بقلوبهم، قال المؤلف بقلوبهم يعني لا بألسنتهم، والذي سبق ذكره ومن الناس من يقول آمن بالله هذا إيمان باللسان، ولكن هذا الإيمان باللسان لا ينفعهم عند الله. صحيح أنه ينفع في الدنيا، ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع علمه بهم، لكنه امتنع من ذلك لأن ظاهرهم الإسلام، ولو أنه قتلهم لكان في ذلك وسيلة إلى أن يقتل المسلم بحجة أنه منافق مع أن قلبه لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والحمد لله أن هذا هو الشرع، لأنه لو كان الأمر كذلك لا
لكان كل واحد من الولاة الظلمة في عصرنا هذا يرى شخصا متدينا يقول إنه منافق ومرائي وهو كافر في الباطن ثم يقتله. ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الشرع جعل الحكم في هذه الدنيا على الظواهر، أما في الآخرة فعلى السرائر. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين فيجازي الفريقين. المؤمن يجازيه في الإيمان جزاء المؤمن، والمنافق يجازيه جزاء المنافق. وجزاء المنافق أنه في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال واللام في الفعلين لام قسم، أين الفلان؟ ولا يعلمن الله الذين آمنوا، فيعلمن. ولا يعلمن المنافقين الثانية، فهي لام قسم. فالجملة على هذا مؤكدة بثلاثة مؤكدات. نعم. يحتمل هذا أو كعذاب الله الذي يعلمه الله، يعني جعلوه مثل العذاب كأنه عذاب، وإن كانوا هم ما يصدقون بهذا. أولاً وجوب الإحسان إلى الوالدين القول والفعل والمال. ثانياً إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى حيث وصف الإنسان بوالديه. ثالثاً أن الوالدين حقاً وإن كانا كافرين. قول لهما حق ولو كان كافرين. منين نأخذ؟ لا ما هي موجودة معنا، ما هي بالآية. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فهما مشركان ويجاهدون أيضا بأن يشرك، ومع ذلك أوجب الله لهما الإحسان. ومن فوائدها أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بقوله فلا تطعهما. ومن فوائد الآية وجوب طاعتهما في غير المعصية، وجوب طاعتهما في غير المعصية، لأنه إنما نهى عن طاعتهما في المعصية. وهنا انتبهوا يا جماعة، لأن هذه تحتاج إلى مناقشة. يقال نهي المرء عن طاعة الوالدين في الشرك، وسكت عن طاعتهما في غير الشرك. خلنا نجعلها المعصية. نعم، نهي عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية. أولا المنهي عنه الآن وش يا جماعة؟ المنهي عنه طاعتهما في المعصية. طاعتهما في غير المعصية مسكوت عنه. نشوف طاعتهما في الواجب واجبة لأن الله أوجبه، مثل إذا قال والدك لك قم صلي مع الجماعة وجب عليك أن تصلي. طاعتهما فيما ليس فيه طاعة ولا معصية. هل تدل الآية على الوجوب أو ما تدل على الوجوب؟ ما تدل على الوجوب، ولكن تدل على الوجوب إن كان إحسانا، إن كان في طاعتهما إحسان إليهما فإن الآية تدل على الوجوب لقوله وبالوالدين إحسان. فإن لم يكن في طاعتهما إحسان إليهما فالآية لا تدل على الوجوب، فالآية لا تدل على الوجوب. ولهذا قال شيخ الإسلام إن طاعة الوالدين إنما تجب فيما لهما فيه منفعة
وليس عليه فيه مضرة، بما فيه منفعة لهما وليس عليه فيه مضرة. تبارك مجمع الآية تدل على ما قاله الشيخ، لأن الله نهى عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية. نشوف على طاعتهما في غير المعصية إن كانت تتضمن الإحسان إليهما، نعم، فهي واجبة، فهي واجبة لقوله وبالوالدين إحسانا. فإذا أمرك أبوك مثلا أن تذهب وتشتري من السوق حاجة كان ذلك واجبا عليك لأنه من الإحسان إليه، فيجب عليك أن تفعل. نعم، إذا أمرك أبوك أن لا تصاحب فلانا لأنه مستقيم، يجب عليك كل ما يجب، ما يجب، لأن في ذلك مضرة أو على الأقل عدم صواب من فعلك، لكن ليس فيه منفعة له، ليس فيه منفعة له. طيب إذا قال لا تصاحب فلانا لأن فلانا بينه وبينه عداوة شخصية وأنت مالك منفعة من صاحبك ولا عليك مضرة، يجب طاعته؟ نعم يجب طاعته، لأن مصاحبتك لعدو الحبيب هذا يغيظ أبوك أو أباك فيكون في ذلك منفعة. فالمهم الآن أننا نقول القاعدة في هذا الأمر أنهما إذا أمراك بمعصية تطيعهم ولا لا؟ طيب لو قال لك أبوك لا تحج هذا العام وأنت قادر على الحج مالك وبدنك ولم تؤدي الفريضة، تطيعه ولا لا؟ ما تطيع، يجب عليك وجوب أنك تحج ولو كان لا يرضى. طيب إذا كان محتاج فهنا ينظر، إذا كان ما في أحد يقوم مقامك وهو مضطر إليك تبقى لأن الحج يسقط عنك هذا. طيب إذا أمرك بأن لا تحج هذا العام حج نفل وهو ماله مصلحة منها، بس يقول يا ولدي الحجاج كثير اليوم حسن لي، نعم ولا ما يجب الطاعة لكن تجوز الطاعة، تجوز ولا تجب، لأن ما هي الفريضة. وإذا قلنا تجوز ولا تجب حينئذ ينبغي الإنسان أن ينظر ماذا يترتب على سفره، قد يكون الوالد ما يستطيع أن يستقر وولده قد سافر إلى هذا جمع الكثير ويبقى قلقا مدة غياب والده، فهنا يترجح مش يترجح الطاعة وعدم السفر. أما إذا علمنا أنه لا يبالي ولكنه مثلا من باب المشورة ولا هم متأثر حينئذ ما يجب طاعته في هذا الأمر، إلا أنه ينبغي المداراة، المداراة ما أمكن، المداراة ما أمكن. إذا قال طلق زوجتك ما يجب عليك تجيب إلا إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، مثل أن يكون الزوج اطلع على أمر ما يتحمل أن تبقى زوجة تمام من أجله، بينه وبين عداوة شخصية ما يجب عليك، لكن مثل هذا تستطيع الداريه بنقلها إلى مكان آخر تبعد عنه ويستريح هو ويستريح. وأما فعل ابن عمر مع أبيه فهذا أورد على إمام أحمد لما سأله رجل أن الرجل يأمر أو أن أباه أمره بأن يطلق زوجته، قال لا تطلق، قال أليس عمر أمر ابن عمر أن يطلق زوجته فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتطليقها؟ قال نعم. فلا حصل هذا، ولكن هل أبوك عمر إشكال؟ لا ولا لا؟ طبعا لا، أليس هو عمر؟ طيب إذن الآية الكريمة تدل على تحريم طاعتهما في المعصية وسكتت عن طاعتهما في غير المعصية، وعلى هذا
فلا تجب طاعتهما إلا إذا كان داخلا في أول الآية. إيش إذا كان إحسانا إليه، إذا كان في ذلك إحسان إليهما كانت واجبة لقوله ووصينا الإنسان بوجه إحسان. نعم ما يجب عليه الإجابة، ما يجب عليه الإجابة. طيب يستفاد من هذه الآية قلت تحريم أخر فائدة التحريم وجوب طاعتهما في غير معصية الله، هذه تبين أنها صحيحة. طيب وجوب طاعتهما في غير معصية الله إن كان ذلك قيدوه ما فعل تستقيم لا حتى هذا الشرط، إن كان ذلك من الإحسان إليه. من فوائد الآية أن حق الله أعظم من جميع الحقوق، أن حق الله أعظم من جميع الحقوق، وهل يدخل في ذلك حق نبيه؟ نعم يدخل فيه، فحق النبي عليه الصلاة والسلام عليك أعظم من حق والديك. ومن فوائد الآية أن الإشراك بالله لا يمكن أن يقوم عليه دليل، الإشراك بالله ما يمكن أن يقوم عليه دليل، فالأدلة كلها على خلافه وبطلانه. ومنها إثبات البعث والرجوع إلى الله بقوله إلي مرجعكم، ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان مجازا بعمله بقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون، ومنها إثبات علم الله. من الناقة فأنبئكم، لأن الإنبه هو الإخبار ولا يكون إخبار إلا عن علم. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبتلنهم في الصالحين. من فوائد الآية أن فضيلة الإيمان والعمل الصالح، فضيلة الإيمان والعمل الصالح. ثانيا ومن فوائدها أنه يتوصل بهما، يتوصل بهما إلى اللحوق في الصالحين، لقوله لندخلنهم في الصالحين، قوله. طيب ومن فوائدها أن الإيمان وحده لا يكفي اللحوق بالصالحين، ومنها أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، وهو ما جمع شرطين، وهو ما جمع شرطين الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أظن هذا ما كملنا الآية، كملينا. طيب من فوائدها أن الإيمان باللسان لا ينفع، ومنها حكمة الله تعالى في ابتلاء المرء، في أذية الناس له في إيمانه، حكمة الله تعالى في ابتلاء المرء في إيذاء الناس له بإيمانه. ومنها من فوائد الآية أن الابتلاء هو المحك الذي يتبين به الصادق من غيره،
إن الابتلاء هو المحق الذي يتبين به الصادق من غيره، وإلا لكان كل الناس يقول أنا مؤمن. ومنها أن من لم يرسخ الإيمان في قلبه رجع عنه إذا أوذي فيه،

ومنها أن المؤمنين أن المنافقين ومنها أن المنافقين يدعون مشاركة المؤمنين عند الرخاء ويفارقونهم في الشدائد،

عند الرخاء، عند الرخاء عام الغلبة عند الأولى، ويفارقونهم عند الشدائد إذا أوذوا في الله يسد. طيب، ومن فوائد الآية أيضا أن النصر من عند الله،

0: ومنها التحذير من النفاق بقوله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالم.
1: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ثم الله ينشئ، الأول أتى بالصيغة الفعلية وهنا أتى بالجملة الاسمية ليفيد تقرر هذا الأمر وتأكده. وقول ثم الله، الله هنا علم على الباري جل وعلا، وأصلها الإله، وحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حذفت من الناس. والإله معناه المعبود بحق أو بغير حق. أولا الإله معناه المعبود سواء بحق أو بغير حق، وعلى هذا فيكون الله هنا هو المعبود بحق بدليل قوله لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ فعلى هذا نقول الله عالم على الباري جل وعلا، وأصله الإله بمعنى المألوف أي المعبود، أي المعبود. والأصل أن الإله بمعنى المعبود بحق أو باطل، ولكنها إذا قلت لا إله إلا الله فالمعنى لا إله حق، يعني لا إله هو حق إلا الله عز وجل. ينشئ النشأة الآخرة، يقول مدا وقصرا مع سكون الشين. مدا كيف أنطق بها؟ لا، النشاءة. ثم الله ينشئ النشاءة الآخرة وقصرا مع سكون الشين النشأة، النشأة ينشئ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وقوله ينشئ النشأة يحتمل أن تكون مصدرا كما تقول يضرب الضربة.

0: ويحتمل أن تكون بمعنى اسم المفعول أي ينشئ المنشأ الآخر. والمعنى واحد، أن الله سبحانه وتعالى ينشئ الخلق مرة ثانية. فإذا قال قائل كيف نسميه نشأة وهو إعادة؟ قلنا الجواب على ذلك أن هذه الإعادة تختلف عن سابقتها اختلافا كثيرا، فهي بالنسبة إليها نشأة، لأن حياة الآخرة مين مثل هذه الدنيا. حياة الآخرة حياة أبدية، حياة الدنيا حياة فناء، ولذلك تجدها ناقصة. يخلق الإنسان من ضعف إلى قوة إلى ضعف، أما الإعادة فإنه يخلق للأبد. نعم، لذلك سميت نشأة وإن كانت هي إعادة لاختلاف الحالين. انظروا إلى الجنين في بطن أمه، قال الله تعالى فيه بعد أن ذكر أطواره: ثم أنشأناه خلقا آخر. أنشأناه خلقا آخر، وهل هو إنشاء ولا تطوير؟ تطوير، لكنه لما كان التطوير الأخير اللي فيه نفخ الروح يختلف عن الأول. في الأول هو في بطن أمه جماد، ثم تنفخ فيه الروح فيكون نشأة جديدة غير الأولى، فسمي نشأة وإن كان تطويرا من حال إلى حال. ثم الله: إن الله على كل شيء قدير ومنه البدء والإعادة. هذه الجملة التعليل لما سبق من كونه ابتدأ الخلق ثم أعاده، لأن الله على كل شيء قدير. والقدرة هي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، بدون عجز. وهل هي القوة أو غيرها؟ غير القوة. القوة يقابلها الضعف، وهذه يقابلها العجز. تمام؟ ويظهر ذلك بالمثال. مثلا أنا حملت هذا الكتاب لكن بمشقة، حملت هذا الكتاب لكن بمشقة، ماذا أوصف به؟ قادر ولكن لست قويا. وآخر أراد أن يحمل هذا الكتاب عجزا، هذا عاجز. والثالث أخذه كأنه ريشة في يده، هذا قادر قوي. فتبين بهذا أن القدرة غير القوة. كذلك أيضا القدرة يوصف بها ذو الشعور ولا يوصف بها غيره. فهل أنت تقول للحديد إنه قادر؟ لا، القوة يوصف بها ذو الشعور وغيره، فتقول للحديد قوي وتقول للإنسان قوي. نعم، والله سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة وموصوف بالقوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، على كل شيء قدير عام مخصوص ولا لا؟ هذا على عموم ما يخصص بشيء. وقال صاحب الجلالين وهو السيوطي، قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته يعني ذات الله فليس عليها بقادر. قال هذا في سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال إن العقل يخصص هذا العموم، ونحن نقول لا يخصص هذا العموم من العقول إلا العقل الفاسد الذي يرى امتناع قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. أما العقل الصحيح السليم فهو يرى أن الله يفعل ما شاء، ينزل ويستوي على العرش نعم، ويستوي إلى السماء ويضحك ويعجب وغير ذلك من أفعاله الاختيارية التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فقوله خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، هذا خطأ عظيم. إذا كان ما يقدر على نفسه كيف يقدر على غيره؟ نعم، هذا من أكبر المحال ومن أكبر الغلط. لكن لو قال قائل لعل المؤلف يريد أنه لا يقدر على إفناء نفسه مثلا أو على خلق مماثل له، قلنا هذا ما تتعلق بالقدرة أصلا، القدرة لا تتعلق أصلا بالشيء المستحيل إطلاقا، فهو غير داخل في العموم من الأصل فليس بمخرج منه. هنا عبارة يقولها بعض الناس، يقول إنه على ما يشاء قدير. ما رأيكم بهذا التعبير؟ هذا التعبير خطأ، لأن الله تعالى يقول على كل شيء قدير، كل شيء، فهو قادر على ما يشاء وما لا يشاء، حتى الذي لا يشاءه قادر عليه، فلو شاءه لفعله. نعم، وهو بس على اللي يشاء فقط. ثم إن هذه العبارة على ما شاء قدير مخالفة لما جاء في القرآن. القرآن وهو على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قديرا. ثم إن بعض أهل العلم يقول إن هذه العبارة توحي بمذهب المعتزلة الذين يقولون بأن الإنسان مستقل بعمله، فقالوا إنه إذا كان الإنسان مستقلا بعمله لا دخل لمشيئة الله فيه، فمعناه أن الله عاجز عن عمل الإنسان، وهذا خطير كما هو معروف. فالذي ينبغي أن نقول إنه على كل شيء قدير على الإطلاق. فإذا قال قائل ألا ينتقض علينا هذا بقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، قلنا المشيئة هنا عائدة إلى إيش؟ الجمع لا القدرة؟ على الجمع لا على القدرة. المعنى أنه إذا شاء أن يجمعهم جمعهم بدون عجز سبحانه وتعالى، فلا تنافي ما قلنا. يقولون إن الشيطان جمع جنوده أو هم اجتمعوا إليه، فقالوا له إنك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العالم. قال نعم، العابد إذا مات ما يهم، يموت عن نفسه، لكن العالم إذا مات يموت عن عالم، وإذا بقي يفسد علينا الأمور. كان المراد بالعلماء الحقيقيين الذين يعملون ويدعون. قال يلا بروح وياكم العالم، أذهب أنا وأنتم إلى عالم نسأله، وإلى عابد. يقولون إنه ذهبوا إلى العابد، قالوا له هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ كان نعم يقدر أن يخلق مثل نفسه، يقدر الله أن يخلق مثل نفسه. وش الدليل؟ قال لأن الله على كل شيء قدير. نعم، وش ماذا حصل لهذا الرجل؟ كفر؟ أي إنسان يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر، وهو أيضا غير صحيح مهما كان. ما يمكن، لو لم يكن من الفرق، الفرق عظيم جدا، لكن لو لم يكن إلا أن هذا الإله لو قدر مخلوق، والإله الحق غير مخلوق، وجاءوا إلى العالم وقالوا هل يقدر الله أنه يحق السماوات والأرض كلها في بيضة واحدة؟ فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لو أراد ذلك لفعله. فتخلص من، مع أن الأخير يمكن ينكر حسب ما يبدو للناس أكثر من الأول. والحاصل أن نقول إن الإنسان إذا قرأ قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير لا يجوز أن يقع في نفسه استثناء شيء من هذا العموم، بل يكون على عمومه بدون تفصيل. نعم.
1: الاستدلال بالمبدأ على المعاد،
0: كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ومن فوائدها أنه ينبغي للمستدل أن يستدل بالمشاهد على الغائب ليقتنع بذلك الخصم. ومن فوائد الآية إثبات البعث بقوله ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، ومنها إثبات قدرة الله عز وجل بقوله إن الله على كل شيء قدير، ومنها عموم هذه القدرة. من أين يؤخذ العموم؟ على كل شيء قدير. ومنها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، إنها من تمام قدرته. مثل إيش؟ كالمجيء والنزول والاستواء على العرش والضحك والعجب وما أشبه ذلك. ومنها أيضا، وهذه ما إحنا نبهنا عليها وليست داخلة في مضمون الآية، وهو خطأ من قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، وهذا بينا أنه ليس بصحيح. واضح؟ قلنا إن هذا في من ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، ما يقدر سبحانه وتعالى يفعل، وهذا لا شك أنه يرد عليهم الكتاب والسنة وإجماع السلف. يقول خص العقل ذاته فليس عليه بقادر، عليها بقادر. نعم. ثم قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، يعني بعد البعث ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، بعد هذا يعذب من يشاء. ويجوز أن يكون يعذب حتى في الدنيا، لأن العذاب يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. فالعقوبات التي رتبت على الجرائم هذه من العذاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وكذلك ما يصيب الإنسان من المصائب في بدنه وأهله وماله وأيضا من العذاب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقوله يعذب جاءت بالفعل المضارع الدال على أن هذا أمر من أفعاله مستمر، ليس أمرا مضى وانقطع، كما أنه أيضا يكون في الحاضر يكون أيضا في المستقبل. ما هو العذاب؟ خلينا نستمر يا عبد العزيز. العذاب هو العقوبة، العذاب هو العقوبة أي يعاقب. وقوله من يشاء مر علينا كثيرا لأن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف الفعل إلى المشيئة فإنه مقرون بالحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا لمجرد المشيئة، بل كل ما فعله فهو بمشيئته المقرونة بحكمته. وهذا أمر واضح، فإن من يعذب لا بد أن يكون قد أتى ما يستوجب التعذيب، وحينئذ تكون الحكمة في تعذيبه. وليس الله تعالى يعذب من شاء بدون ذنب أبدا، لأن حكمته تأبى ذلك ورحمته تأبى ذلك، خلافا لمن قال وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، ثم علل ذلك بقوله فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. هذا ليس بصحيح، هو وإن جاز عقلا لكنه ممتنع شرعا، لأن الله يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وقال تعالى في القرآن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. المهم أن قوله يعذب من يشاء قلت إنه مقرون بالحكمة، إذن فلا يعذب إلا من يستحق التعذيب، لا يعذب إلا من يستحق التعذيب. وفي هذا نعم فوائد بعدين، ويرحم من يشاء يرحم، الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وهي تقتضي الإنعام والإحسان نعم الإنعام والإحسان، سواء كان الإحسان بإيجاد محبوب أو بدفع مكروه، فإن رحمة الله عز وجل تكون للإنسان إما بجلب ما ينفعه وإما بدفع ما يضره. وقوله يرحم من يشاء هو فعل مضارع مشتق من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة على وجه الحقيقة، من آثارها إيش؟ الإنعام والإحسان أو إرادة الإنعام والإحسان، وليست هي الإنعام والإحسان أو الإرادة، خلافا لمن قال بذلك. من قال بذلك؟ الأشاعرة ومن وراءهم المعطلة المحضة أشد وأشد، فهم يقولون إن الرحمة معناها إرادة الإنعام، وبعضهم يقول أو الإنعام. نعم، والصواب خلاف ذلك، لأن الإرادة ناشئة عن الرحمة، يرحم فيريد أن يحسن أو ينعم، وهذا الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة، أن الرحمة صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة. وقالوا الذين احتجوا بمنعها أن تكون حقيقية، قالوا لأن الرحمة خور وضعف في الرحم، تجد نفسه تنكسر حتى ترحم. جوابنا على هذا بسيط، أن نقول من وجهين، أحدهما أن نمنع أن يكون ذلك من باب الخور والضعف، فإننا نجد الملوك الجبابرة قد يرحمون وهم ليس فيهم خور ولا ضعف. وثانيا لو فرض أن هذا المعنى لازم للرحمة في الإنسان فليس بلازم بالنسبة لله، كغير من الصفات التي تثبت حقيقة للمخلوق وتثبت للخالق أيضا، فإن اللوازم والعوارض التي تكون لصفة المخلوق لا يمكن أن تكون لصفة الخالق لما بينهما من الفرق العظيم في الذات والصفات، فكما أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له في ذاته، فكذلك لا شبيه له ولا مثيل له في صفاته. طيب، وإليه تقلبون. قال المؤلف رحمه الله يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته، إذا عندكم وإليه تقلبون تردون، إليه لا إلى غيره، فتقديم المعمول يفيد الحصر، فالانقلاب أو القلب إلى الله عز وجل، ما نقلب إلى غيره. وهذا عام ولا خاص؟ عام لكل أحد، مهما كان الناس إلى أين مرجعهم؟ إلى الله سبحانه وتعالى مهما فروا. نعم، فالقلب يعني الرد إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان مردنا إلى الله صار هو الحكم بيننا والذي يحكم بين عباده، فيما كانوا فيه يختلفون، ويحكم بين عباده فيما بينه وبينهم، يعني حكم الله في العباد يشمل الحكم فيما بينه وبينهم والحكم فيما يختلفون فيه. فالمؤمنون مع الكفار نعم مختلفون، فيحكم الله بينهم يوم القيامة. وكذلك المعتدون مع المعتدى عليهم مختلفون، فيحكم الله بينهم يوم القيامة. وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم، الخطاب إما أن يكون للكافرين وإما أن يكون لعموم الناس، فكونه لعموم الناس أولى، يعني وما أنتم أيها الناس، وكونه للمكذبين المعاندين أبلغ، لأنهم يظنون أنهم أعجز الله. وقول وما أنتم بمعجزين أظننا نعرف أن ما هنا حجازية ولا نجدية؟ حجازية نعم، لأن القرآن بلغة العرب بلغة الحجاز بل بلغة قريش اسمها أنتم الضمير، وخبرها بمعجزين، والباء هنا زائدة للتوكيد. قال ابن مالك وبعد ما وليس جر بل خبر. نعم، كيف نعلم معجزين؟
2: زائد للتوكيد.
0: نعم،
2: معجزين اسم خبر ما،
0: نعم،
2: منصوب علامة نصبه ياء وعلامة نصبه ياء مقدرة على الياء، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.
0: بعلامة إعراب حرف الجر، من حركة دي؟
2: نعم، بعلامة
0: نعم حرف الجر الزائد. اي نعم، هذا في الحقيقة من التكلف المعروف حسب القواعد، يعني لابد نعرف على هذا الإعراب حسب القواعد المعروفة في النحو. فالياء الموجودة الآن في معجزين مش اللي جلبها؟ الباء، جلبتها الباء وليس الخبر، مع أنها في الحقيقة هي نفسها علامة النصب، هي نفسها علامة النصب. قوله تعالى وما أنتم بمعجزين، هذه من أعجز، فهو متعدي، لأن عجز لازم وأعجز متعدي. إذا كانت متعدية وهي اسم فاعل فتحتاج إلى مفعول، أين المفعول؟ قال المؤلف بمعجزين ربكم عن إدراككم، فيكون المفعول محذوفا، تقديره بمعجزين ربكم أو بمعجزين الله مثلا ما في مانع. نعم، والمعجز هو من فعل ما يعجز به غيره، ولهذا قال بعض أهل العلم عن آيات الرسل إنها معجزات، لأنها تعجز أعداء الرسل عن معارضتها. واضح يا جماعة؟ طيب، وقوله في الأرض ولا في السماء، هذا الجار المجرور حال من معجزين، يعني حال كونكم في الأرض أو في السماء، ما تعجزن الله سواء كنتم في الأرض أو في السماء. ولهذا قال المؤلف لو كنتم فيها، فيكون قوله ولا في السماء على سبيل التقدير وليس على سبيل وليس على سبيل الحقيقة، وليس على سبيل الحقيقة، لأن الناس في الأرض وليسوا في السماء. وقيل إن هذا على سبيل ماذا قلت في الأول؟ في الأرض واضح إنهم في الأرض، ولا في السماء لو كنتم فيها، يعني لو كنتم على تقدير أنكم فيها ما تعجزون الله. وقيل إن المعنى على سبيل المبالغة، يعني لا تعجزون الله سواء كنتم في أعماق الأرض أو في أجواء السماء فإنكم لا تعجزون الله. برضو يكون المعنى لا تعجزونه في أي مكان كنتم. وقيل إن قوله ولا في السماء يعني به أهل السماء، يعني أن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فأهل السماء لا يعجزونه وأهل الأرض لا يعجزونه، فيكون على هذا الوجه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء معجز لله. نعم، على حد قول الشاعر حسن بن ثابت: أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. أظننا نعرف جميعا أن الأول غير الثاني، لأن اللي يهجوه ما يمكن يمدحه وينصره، فيكون على تقدير ومن يمدحه وينصره سواء، فهذه مثلها. على كل حال المعنى أنكم لا يظهر لي أنا أنه على معنى أنكم لا تعجزون الله في أي مكان كنتم، سواء سواء كنتم في السماء أو في الأرض. وهذا وقت نزول القرآن لا يمكن أن تكون أن يكون السماء حقيقة، إلا أن يراد بالسماء ما على ولو على قمم الجبال. في وقتنا الآن يمكن أن يكون الإنسان في السماء، أي في العلو، هي السماء الدنيا، السماء الدنيا ما حد يصل إليها، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم لا يتمعرضون، حتى النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل ما استطاع أن يدخل هذه السماء إلا بعد الاستفتاح والاستئذان. نعم، وما لكم، قال المؤلف في تفسيرها الإجمالي: أي لا تفوتونه، أي لا تفوتون الله، بل إذا شاء أن يعذبكم أدرككم، إن الله تعالى لا يفوته شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. واعلم أن عقوبة الله عز وجل وإدراكه للإنسان تارة يكون بأمور حسية يقدر الله أسبابا معلومة لنا نشاهدها، وتارة يكون بأمور ما ندركها نحن، يأتيه العقوبة من الله بدون أي سبب معلوم لنا. أنتم الآن مثلا أسباب نصر الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا تكون بأسباب غير معلومة، وأحيانا تكون بأسباب معلومة. فمثلا نصر الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة خندق أسبابها معلومة مشاهدة، أرسل الله عليهم ريحا وجنودا لا نراها، الجنود التي لا نراها هي من الأمور التي غير معلومة إلا بالأخبار بالشرط، لكن الريح التي أقلقتهم وأكفأت قدورهم وهدمت قيامهم هذه محسوسة معلومة، محسوسة معلومة. لكن الجنود التي لم نراها لولا إخبار الله إيانا عنها، لولا إخبار الله إيانا عنها ما كنا نعلمه. فالله عز وجل يدرك الإنسان إما بأسباب معلومة تظهر للعيان، وإما بأسباب خفية لا تظهر للعيان، ثم قد نعلمها بطريق الوحي وقد لا نعلمها. وما لكم من دون الله أي غيره من ولي يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه. ما لكم من دون الله من ولي، ما أدري عن ما هنا، هل هي نجدية ولا حجازية؟
2: نجدية.
0: نعم.
2: الفصل بالجار.
0: نعم. اتفق.
2: الجار والمجرور لا.
0: لا، هذه اتفقت فيها اللغتان، وذلك لعدم الترتيب. وما لكم من دون الله من ولي، لأن من ولي هو مبتدأ، ولي هو المبتدأ، أليس كذلك؟ ولكم هو الخبر، يعني لا ولي لكم من دون الله. وقول المؤلف وما لكم من دون الله أي غيره صح، وعبر عن الغير بالدون بانحطاط رتبته. وقوله سبحانه وتعالى من ولي، قال المؤلف يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه، ولا أعلم إلا أن النص

0: في مقابل عدو، ويأتي إليه الخير إليه بالخير ولو في غير مقابلة عدو. الولي والأعم والذي يتولاه بجلب الخير ودفع الشر، والنصير هو الذي يدفع عنك فقط، قد لا يكون من أوليائك لكن يدفع عنك في الحال المعينة التي تحتاج فيها إلى ناصر. والنصرة تكون في دفع المكروه، النصرة تكون في دفع المكروه، فيكون الولي هنا أعم، يعني ما أحد يكون يتولاكم يجلب لكم الخير ويدفع عنكم الشر، ولا أحد أيضا ينصركم من دون الله فيمنع عنكم العقاب. وهذا أمر واقع، فإن بأس الله إذا نزل بقوم ما يستطيع أحد أن يدفع عنهم هذا البأس ولا أن يمنعهم منه. قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي القرآن والبعث أولئك يئسوا من رحمته. الذين مبتدأ، أين خبره؟ الجملة الإسمية في قوله أولئك يئسوا، فهذه الجملة كبرى وصغرى. وين الكبرى؟ يقولون كبرى وصغرى إذا كانت الجملة خبرا يسمونها جملة صغرى، وإذا كانت مكونة من مبتدأ وخبر تسمى كبرى. فعندنا الآن الذين كفروا إلى آخر الجملة نسميها جملة كبرى، أولئك يائسوا هذه جملة صغرى لأنها جزء من الجملة، ليس كذلك؟ توافقون على أنها جزء من الجملة؟ أولئك يائسوا من رحمته هي جزء من الجملة، كيف ذلك؟ لأنها خبر، لأنها خبر، هي مبتدأ وخبر لكنها خبر فهي جزء جملة. نعم. وأتى بالجملة الإسمية للدلالة على الثبوت والاستقرار. الذين كفروا بآيات الله جمع آية، والآية في اللغة العلامة، وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان: كونية وشرعية. فالكونية ما خلقه سبحانه وتعالى في السماء والأرض فهي آيات كونية لدلالتها على خالقها، فهي دالة على الخالق، وكل شيء منها يدل على صفة تناسبه. تبارك لهذا، يعني الآيات كلها على سبيل العموم تدل على الخالق، كل صفة كل آية منها تدل على صفة معينة من صفاته. فإذا كانت الآيات عظيمة دلت على وجود الخالق وعلى قدرته، وإذا ظهر فيها إحكام وإتقان دلت على الحكمة، وهكذا. المهم أنها آيات هي بعمومها دالة على وجود الخالق، ثم كل آية منها لها دلالة خاصة تدل على ما تدل عليه من هذه الصفات الخاصة. هذه الآيات الكونية مثل إيش؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن أشف في سورة الروم عدة آيات. نعم، ذكرها الله عز وجل. نعم. طيب، النوع الثاني من الآيات الآيات الشرعية. الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الشرائع، ما جاءت به الشرائع. الآيات الكونية أظنها واضح أنها علامة على الله، جدا واضحة. الآيات الشرعية أيضا علامة على الله عز وجل وعلى حكمته. لماذا؟
1: لأن الشرع لا يمكن ثم الثالث ربك
0: سبحانه. نعم، لأنه يعجز البشر عن أن يأتوا بمثلها. الآيات الشرعية يعجز البشر عن أن يأتوا بمثلها، لأنها كلها إصلاح ودرء للمفاسد. كل الشرائع جاءت بالإصلاح

حكم جماعة، هذه فائدة. لكن الإصلاح يكون في كل أمة بحسبها، فالشدة على اليهود مناسبة والتخفيف على النصارى مناسب، والجمع بينهما في هذه الأمة غاية المناسبة. نعم، وإن كان هذا الدين من حيث هو يسر، دين الإسلام يسر ما في حرج، لكنه بالنسبة إلى دين النصارى، دين النصارى فيه أشياء كثيرة مسامح فيها لأن حالهم تناسب ذلك، ودين اليهود فيها غلظة وشدة وآثار وأغلال حطها الله عنا بهذا النبي الكريم. فهذه الشرائع كلها آيات تدل على كمال من شرعها وسنها لعباده. ولكن النوع الأول من الآيات الإيمان به سهل، والوصول إلى حقيقته سهل، لكن الثاني هو الذي يكون فيه نوع من الصعوبة، لأنه ما يعرف كمال الشريعة ودلالتها على من شرعها إلا من تعمق فيها وعرف الحكم والأسرار التي تتضمنها هذه الأحكام. ولهذا ينبغي لنا التعمق في معرفة حكم التشريع، يعني يكون أعرف أن هذا حلال أو هذا حرام، هذا قد يكون سهل، لكن كوني أعرف لماذا حرم أو لماذا حلل، هذا هو المهم جدا، وهو الذي يتبين به كون الشرع من آيات الله عز وجل. وقوله ولقائه، لقائه متى؟ يوم القيامة، يعني كذبوا بالبعث، نعم كذبوا باللقاء اللازم منه البعث، لأن البعث لازم من لوازم اللقاء، لا لقاء إلا ببعث. ولقاء الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني فأنت ملاقيه فيجازيك على هذا الكدح إما خير وإما شر. وقوله ولقائه يعني البعث، لأن المنكرين للبعث يؤمنون بلقاء الله، ما يؤمنون بلقاء الله، لأنهم يقولون إنه والعياذ بالله إذا كانوا عظاما ورفاتا ما يمكن يبعثون خلقا جديدا، فكذبوا بهذا. يقول تعالى أولئك يائسوا من رحمته، هذا جزاء، جزاء هذا التكذيب اليأس من رحمة الله. قال المؤلف أي جنتي، يائسوا من رحمتي أي جنتي، فحولها إلى الرحمة المخلوقة لا إلى الرحمة التي هي صفة الله عز وجل. وذلك لأن الرحمة المضافة إلى الله قد يراد بها دار رحمته فتكون مخلوقة، كما في الحديث القدسي أن الله قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي. وتطلق على الرحمة التي هي كما في الحديث القدسي أن الله قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي. وتطلق على الرحمة التي هي وصف الله عز وجل، وحينئذ تكون صفة من صفات الله غير مخلوق. ومنه قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فما المراد بالرحمة في هذه الآية؟ هل المراد بها النوع الأول الرحمة المخلوقة التي هي موضع الرحمة، أو الرحمة التي هي صفته؟ الظاهر نعم الظاهر طيب الظاهر أن المراد بها الرحمة التي هي صفته، لأنه إذا أطلقت بالكم لهذا، إذا أطلقت فالمراد بها الصفة، إذا أطلقت الرحمة مضافة إلى الله فالمراد بها الصفة، ما نحملها على أنها بمعنى صفته.

0: لأنه إذا أطلقت، بالكم لهذا، إذا أطلقت فالمراد بها الصفة، إذا أطلقت الرحمة مضافة إلى الله فالمراد بها الصفة، ما نحملها على أنها بمعنى موضع الرحمة إلا إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة عملنا بهذه القرينة، وإلا في الأصل أنها صفة من صفات الله. إذن يائسوا من رحمتي، وش معناه؟ يائسوا من أن أرحمهم، وإذا لم يرحمهم الله ما دخلوا الجنة، كذا؟ هذا هو المعنى الصحيح للآية، وما ذكره المؤلف فهو محتمل، يعني ما ننكر عليه إنكارا شديدا، لا، لأن الرحمة كما تطلق على الصفة تطلق على موطن الرحمة. وأولئك لهم عذاب أليم، هذه أيضا سبحان الله عظيم، جملتان كبرى وصغرى، وأولئك مبتدأ ولهم عذاب، مبتدأ وخبر والجملة خبر، كل هذا لكمال التهديد لهم، فهم حرموا من الخير ووقعوا في الشر، ولهذا قال لهم عذاب أليم مؤلم. وعذاب وش معناه؟ العذاب تقدم لنا قريبا، العقوبة، يعني لهم عقوبة أليمة أي شديدة مؤلمة والعياذ بالله، وذلك في النار، ولا حاجة إلى شرح ما في هذه النار من العذاب لأنه معلوم. قال الله تعالى في قصة إبراهيم فما كان جواب قومه، لأن الجملة على رأي المؤلف معترضة، اثنين، من قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، إلى هذا جملة معترضة، أفهمتم؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف وابن جرير وأكثر المفسرين، وقال بعض المفسرين إن الكلام كله من كلام إبراهيم وليس فيه شيء معترض، واختار هذا ابن كثير وقال إنه كله من كلام إبراهيم. وش وجه الإشكال؟
1: أولئك يائسون من رحمة وكان كلام إبراهيم مشكلة، الذين كفروا بآيات الله من قال أولئك يائسون من رحمة، الرحمة ليست في إبراهيم لكنها من لها يائس إبراهيم،
0: ولا معنى غير هذه؟
1: كان وجه.
0: طيب، أليس يجوز أن يقوله النبي؟ لأن حتى الرسول قال على رأي هؤلاء، يرون الرسول أن هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن تكذب نعم من كلام الله، يرون أنه من كلام الله، يخاطب الكفار قريش. طيب نشوف الآن، أولا وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبل، هذه لو قال قائل فيها إشكال نقول ما فيه إشكال، لأن الأمم السابقين، لأن فيه أمم سبقوا إبراهيم، كذا. وقوله وما على الرسول إلا البلاغ المبين مفعول لفعل محذوف تقديره، حذف العامل هو الاختصار وبيان الاهتمام بالمعمول، فهنا حذف تذكر اختصارا واهتماما بالمعمول وهو إبراهيم ليبدأ به أولا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كلنا يعرف أنه ثاني أولي العزم من الرسل، وأولهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى، اختلفوا أيهما أفضل، والأولى أن يقال لكل منهما مزية. أما الثلاثة محمد ثم إبراهيم ثم موسى فهذا متفق عليه الترتيب، وقد ابتلاه الله تعالى بأمرين، أحدهما في الدعوة إلى الله،

0: والثاني في أعز محبوب إليه. أما في الدعوة إلى الله فإن الله ابتلاه بأن سلط عليه قومه ليحرقوه، والنتيجة أنجاه الله من النار وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما الأمر الثاني فهو في أعز الأشياء إليه وهو ابنه حين بلغ عمه السعي وهو وحيده وأول أولاده وهو إسماعيل على القول الصحيح، ابتلاه الله تعالى بأن أمره بذبحه، أمره بأن يذبحه هو واستسلم ووافق. أنتم ما تبون ذولي؟ ها؟ ها؟ لا هذا ابتلاه، لكن نشوف عبد الرحمن لا لا
1: لا لا لا
0: لا يفتحون ذولي ويجي برا فاستسلم لهذا الأمر والقصة معروف، وأنجاه الله سبحانه وتعالى منه حين قال له وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إلى آخر. وسمي خليلا، اتخذ الله خليلا بسبب هذا الأمر، حيث قدم على محبة الله تعالى أحب شيء إليه. وقد نبهنا من قبل على أن بعض الناس الجهال في الواقع يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله، وهذا خطأ، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الله أيضا كما ثبت ذلك عنه. والذي يقول إن محمدا حبيب وإبراهيم خليل قد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن درجة المحبة أدنى من درجة الخلة، إذ قال لقومه إذ، هذه ظرف وهي في موضع نصب على الحال، أي حال كونه قائلا لقومه. وقوله لقومه، من القوم؟ إذ هذه ظرف وهي في موضع نصب على الحال، أي حال كونه قائلا لقومه. وقوله لقومه، من القوم؟ القوم هم الجماعة الذين ينتسب إليهم الإنسان بنسب أو هدف، كل من ينتسب إلى الإنسان بنسب فهم قوم، أو بهدف بأن يكون دعواهم واحدة وطريقهم واحدة يسمى أيضا قوما. والمراد بقومه هنا من ينتسب إليهم، من ينتسب إليهم قرابة. لقوم اعبدوا الله واتقوا، قال المؤلف خافوا عقابه. اعبدوا الله، أصل العبادة مأخوذة من الذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل، لأن العبد يذل لمعبوده. العبادة إذن التذلل لله عز وجل في فعل أوامره واجتناب نواهيه، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا حد لها في الواقع باعتبار ميدان العبادة، أما أصلها فإنها الذل، لأن هذا مقتضاها في اللغة، أن يتذلل الإنسان لله سبحانه وتعالى بطاعته فعلا للأوامر وتركا للنواهي. واعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين، أولا الخضوع للأمر الكوني، وهذه عامة لكل أحد، كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا

0: آت الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر كلهم يأتون الله تعالى بهذا الوصف إلا آت الرحمن عبدا. وهل من ذلك قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين؟
1: قلنا أن الاستثناء متصل فهو منه، قلنا أنه منقطع فليس
0: صح. فهمين يا جماعة؟ ذكرنا العبودية تنقسم إلى قسمين، عامة وهي الخضوع للأمر الكوني، وهذه لا يستثنى منها أحد، كل الناس كل الخلق خاضع لأمر الله الكوني أليس كذلك؟ هل أحد يقدر يرفع المرض أو الموت عن نفسه؟ ها؟ لا. مثاله قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هل من هذا قوله تعالى إن عبادي، يخاطب إبليس، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين؟ الجواب كما قال محمد يقول إن جعلنا الاستثناء متصلا فإن هذه المراد بالعبودية العامة، وإن جعلناه منقطعا فالمراد بالعبودية الخاصة. العبودية الخاصة هي التذلل للأمر الشرعي، تذلل لأمر الله الشرعي، ومنها قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هؤلاء تذللوا لأي شيء؟ للأمر الشرعي. هنا في الآية الكريمة قال إبراهيم أعبد الله، أي الأمرين يريد؟ تعبد الله بالعبادة الشرعية، وقوله واتقوه عطفا على قوله اعبدوا الله، والعطف كما قيل يقتضي المغايرة. ونحن ذكرنا أن العبادة التذلل لله سبحانه وتعالى بالطاعة، والتقوى اتخاذ وقاية من عذابه بطاعته، هذا التقوى لأن أصله من الوقاية، فيتقي الإنسان عذاب الله بطاعته. على هذين التفسيرين يكون عطف التقوى على العبادة من باب عطف الشيء على نفسه، والمعروف أن بلاغة القرآن تأبى ذلك، يعني تأبى أن يعطف الشيء على نفسه لأن ذلك من باب التكرار. نعم. فما هو الفرق الذي يكون به العطف مقتضيا للمغايرة؟ تفهمين معي هذه؟ يعني إذا قلنا التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بطاعته، والعبادة التذلل لله تعالى بطاعته، صار معناهما واحدا، والعطف يقتضي المغايرة. فكيف يمكن أن نفسر العبادة بمعنى يغاير معنى التقوى؟ نقول هذا الجواب على هذا من أحد وجهين: إما أن يراد بالعبادة هنا في هذه الآية بالعبادة فعل الأوامر، وبالتقوى ترك النواهي، يعني أن تتقي المعاصي وأن تفعل الطاعات، وهذا الوجه أعني أنه إذا كانت الكلمتان كل واحدة منهما تشمل معنى الأخرى عند الانفراد وتغايرها عند الاجتماع، هذا له أمثلة كثيرة، مثل الفقير والمسكين هما شيء واحد عند الانفراد ويختلفان عند الاجتماع، البر والتقوى هما شيء واحد عند الانفراد وشيئان عند الاجتماع. هنا نقول العبادة والتقوى هما شيء واحد عند الانفراد وعند الاجتماع، نفسر العبادة بإيش؟ بفعل الأوامر، والتقوى باجتناب النواهي، هذه واحدة. أو نقول الوجه الثاني أن يراد بالعبادة مطلق الالتزام، مطلق الالتزام والتذلل، والتقوى المراد بها اتقاء العمل المعين، اتقاء العمل المعين،
2: لأنه ليس كل من قام بمطلق العبادة يقوم بالتقوى. كثير من المسلمين الآن يعبدون الله، لكن هل يتقونه في كل شيء؟ لا، يفعلون أشياء كثيرة. هذا الصوم عندنا الآن نصوم، لكن هل الصائم يتق الله عز وجل في كل شيء بحيث يترك الكذب والغيبة والشتم والمحرم وقول الزور والعمل به؟ الجواب ليس كل صائم هكذا. وعلى هذا فنقول المراد بالعبادة مطلق الالتزام والتذلل، وبالتقوى أن يتقي الإنسان ربه في كل فرد أو في كل جنس من جنس المعاصي وأفراده. واتقوا، يقول المؤلف خافوا عقابه، خافوا عقابه. ولو أن المؤلف فسر الآية بما يطابق اللفظ لكان أولى، لو قال اتقوا عقابه، اتقوا عقابه لكان أولى. ذلكم خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام. قال ذلكم المشار إليه العبادة والتقوى.
0: قوله وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يستفاد منها فضيلة إبراهيم حيث أمر قومه بما ذكر، ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي ذكر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بما يرفع من شأنه، لأن قدرنا إبراهيم مفعولا لفعل محذوف تقديره اذكر إبراهيم. ومن فوائد الآية وجوب عبادة الله وتقواه من قوله اعبدوا الله واتقوه، لأن الأصل في الأمر. ومن فوائد الآية أن خير ما يحصل على عليه العبد عبادة الله وتقواه بقوله ذلكم خير لكم. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الآية، أنه لا يعقل هذه الأشياء إلا أهل العلم. تؤخذ منين يا غانم؟ من أين تؤخذ؟ أنه ما يعقل الخيرية في العبادة والتقوى إلا أهل العلم. من كل الآية؟ من قوله إن كنتم تعلمون. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. من فوائد هذه الآية أن كل ما يعبد من دون الله فإنه وثن لا ينفع ولا يأتي بالرزق. ومن فوائدها أن تسمية هذه الأوثان بالآلهة كذب، وقوله وتخلقون إفكا. ومن فوائدها أنه ينبغي لمن ذكر حكما أن يذكر علته، من قوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ومنها من فوائدها أنه ينبغي الاستدلال بالمحسوس على المعقول. من أين تؤخذ محمد إسماعيل؟

0: بالمحسوس على المعقول. من يعرف؟ نعم، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذا دليل محسوس. ووجه الاستدلال بالمحسوس على المعقول أن المحسوس ما ينكر أحد، لكن المعقول قد لا يتصوره الإنسان فضلا عن كونه يقر به، فإلزام الإنسان بالشيء المحسوس على المعقول هذه من طرق المناظرة والحجة وإقامة الحجة والإلزام. ومن فوائد الآية أن الذي يجب أن يلجأ إليه هو الله عز وجل. منين يا حجاج؟ من أين تؤخذ؟ تبتغوا عند الله الرزق. ومن فوائد الآية أنه ذكر فيها سبب الرزق وسبب بقاء الرزق، سبب وجوده وسبب بقائه. طيب، أو نقول اعبدوا الله هذا سبب الرزق واشكروا له هذا سبب البقاء. ومنها وجوب شكر النعمة، في فوائد الآية وجوب شكر النعمة، هي النعمة بقوله واشكروا له. طيب، هنا الفعل متعدي ولا لازم؟ قل يا عصام. اشكروا له الفعل متعدي ولا لازم؟ ها؟ متعدي؟ ها؟ هنا في الآية الكريمة، في الآية هنا لازم ولا متعدي؟ متعدي. أين المفعول؟ طيب، من اللي عارف الجواب؟ نحذوه، اشكروا نعمته، اشكروا نعمته مخلصين له. هذا على القول بأنه متعدي، أما على القول بأنها لازمة فإن شكر تكون لازمة، تقول شكرته، ومتعدية تقول شكرت له. نعم، ويكون المفعول هي الهاء وليس محذوفا. ومن فوائد الآية إثبات البعث. من أخذ أخ؟ إليه ترجعون، إليه ترجعون، وهذا يكون يوم القيامة بعد البعث. ومنها إثبات الجزاء على الأعمال. من أخذ عبد الله؟ عبد الله من قوله إليه ترجعون، لأن الفائدة من هذا الإخبار بأنهم سيبعثون ويجازون، ليس مجرد بعث بدون جزاء، بل لا بد فيهم من جزاء. ثم قال تعالى وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يستفاد من هذه الآية تهديد المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله فقد كذب أمم من قبلكم وقد علموا ما جرى لهم، فعلى هذا يكون في ذلك تهديد لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أيضا أن الرسل يجب عليهم الإبلاغ لقوله وما على الرسول، على تفيد الوجوب، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، يعني واجب، فعلى إذا قيل على فلان كذا وكذا فإنها تفيد الوجوب. إذن يستفاد من الآية وجوب الإبلاغ على من؟ على الرسل. ومن فوائدها أنه لا يجب عليهم هداية الخلق، أقول نعم، ما عليهم إلا البلاغ، أما الهداية فإلى الله عز وجل، وكذلك الحساب على الله عز وجل، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ومن فوائدها وجوب الإبلاغ على أهل العلم، وجوب الإبلاغ على أهل العلم. من أين تؤخذ؟ والعلماء ورثة الأنبياء، فيجب عليهم الإبلاغ كما يجب على الرسل. ومنها أن القرآن متضمن لجميع الأحكام العقيدية والعملية، وأنه أتى بذلك على أكمل وجه وأبينه لقوله إلا البلاغ المبين لكل ما أرسل به، لأنه رسول فعليه البلاغ المبين لكل ما أرسل به، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعقائد صحيحة سليمة وبأعمال قويمة وبأقوال مستقيمة. وعلى هذا فنقول من هذه الآية، نستدل بهذه الآية على أن جميع الشريعة بينة مكملة واضح، فنرد به على جميع أهل البدع، كل أهل البدع نرد بذلك عليه، لأن أهل البدع يستلزم قولهم أن لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. مثلا الذين ينكرون حقيقة استواء الله على عرشه، يقولون المعنى الاستواء الاستيلاء على العرش، هؤلاء تكذبهم هذه الآية. لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء لكان يأتي هذا المعنى ولو في آية واحدة، وكم آيات الاستواء في القرآن؟ 7 آيات، ما جاء ولا آية واحدة يقول الله فيها استولى على العرش. فنقول أنتم كاذبون، تكذبكم هذه الآية، واضح؟ وكذلك بقية الشبهات التي يحتج بها أهل التعطيل أو أهل التمثيل أيضا، حتى أهل التمثيل الذين يقولون نعم إن الله استوى على عرشه حقيقة، لكن استواءه كاستواء المخلوق على المخلوق، كاستواء الملك على عرش الملك وما أشبه ذلك. نقول هؤلاء أيضا يكذبهم قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، لأن الرسول بلغ البلاغ المبين، وقد أتانا من بيانه قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ويستفاد من هذه الآية، نعم، فيه لو قال قائل يوجد وقائع الآن تقع ما نرى لها ذكرا في القرآن ولا في السنة، ما هو الجواب على هذه الآية؟ أولا أليس يوجد وقائع وقعت وتقع ليس لها ذكر ولا في السنة؟
1: إما أن يوجد لها مضاعف، وإما أن لا تكون لها مضاعف،
0: نعم نقول هي مبينة، مبينة ببيان الجنس، يعني مو بلازم أن القرآن يأتي بكل فرد أو السنة تأتي بكل فرد، لأن أفراد القضايا ما لها حصر. ما ظنكم لو أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كل قضية تأتي إلى يوم القيامة، كم يكون القرآن من مجلد؟ مجلدات ما لها حصر. لكننا نقول هذه الأفراد، أفراد هذه المسائل موجودة بأجناسها وعللها وقواعدها، كما قال عمر، يعني إما أن تكون بالقياس وإما أنها مسكوت عنها، والسكوت في مقام البيان بيان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عنه فهو عفو. المهم أننا نقول ما من قضية تقع إلا وحكمها موجود في القرآن أو السنة، باعتبارها فردا ولا باعتبارها جنسا، باعتبارها جنسا. فجنس هذه القضية موجود في القرآن إما بقاعدة عامة أو بقياس صحيح أو ما أشبه ذلك. لكن الخلل والنقص يأتي من أمور، من واحد من أمور، إما قلة في العلم، يكون الإنسان ما عنده علم. والخلل هنا منين؟ من الإنسان. إنسان ما أحاط بالسنة، القرآن يحيط بالإنسان، لكن السنة ما يمكن يحيط بها الإنسان. يوجد أحاديث تأتي على الإنسان ما كانت تدور في ذهنه، وإما لقصور في الفهم، يكون إنسان عنده علم لكن فهمه قاصر، ولا يكون به نوم أيضا مثل بعض الناس اللي ينامون في الدرس، يكون عنده قصور في الفهم. نعم، ولاحظوا أن اختلاف الناس في الفهم أكثر وأعظم من اختلافهم في العلم. يوجد بعض الناس يستنبط من دليل واحد عدة مسائل، وآخر ما يستنبط إلا مسألة أو مسألتين. ثالثا، من أسباب عدم الوصول أو عدم معرفة الحق من القرآن والسنة أن يكون عند الإنسان سوء فهم، سوء قصد، أن يكون عند الإنسان سوء قصد بحيث لا يريد الحق والعياذ بالله، ما يريد إلا أن ينتصر قوله، فإن هذا والعياذ بالله يحال بينه وبين الوصول إلى الصواب والمعرفة الحق، لأنه لا يريد. هذه أسباب ثلاثة. السبب الرابع المعاصي، فإن المعاصي ظل وظلمة توجب أن يحال بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن المعاصي توجب نسيان الموجود، نعم، كما تمنع وجود المفقود. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، نعم، ونسوا حظا مما ذكروا به. فدل هذا، إذن هذه أسباب أربعة كلها تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى معرفة حكم الله الذي في الكتاب وفي السنة. أما نفس الكتاب والسنة فإنها لا شك أنها محيطة بجميع القضايا إلى يوم القيامة، لأن هذا الكتاب إلى يوم القيامة. وأما قول من قال من أهل العلم وهو من أعجب ما يكون، إن الكتاب والسنة ليس فيها إلا القليل من القضايا، إلا حكم القليل من القضايا، حتى أن بعضهم يزعم إنه ما في القرآن والسنة إلا نحو عشر القضايا، هذا خطأ عظيم. ولهذا قال الله تعالى في القرآن وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من فوائد الآية أن الرسل أفصح الخلق، من أين يتوخذ؟ من قوله إلا البلاغ المبين. المبين سواء قلنا إن المبين بمعنى بين أو بمعنى مظهر. الصواب أنها بمعنى مظهر. الصواب أنها بمعنى مظهر. أظن انتهى. نعم إلى هذا. ثم قال الله تعالى أولم يروا في الياء والتاء ينظروا. في الياء والتاء يعني يروا، الثانية تروا، فهما قراءتان سبعيتان. الرؤية هنا فسرها المؤلف بمعنى النظر، فهي رؤية عين ولم يروا. ويحتمل أن تكون رؤية قلبية أي علمية، بمعنى أولم يعلموا. نعم. وننظر أيهما أولى من سياق الآية، كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. يبدئ يقول هو بضم أوله وقرئ بفتحه من بدأ وأبدأ بمعنى أي يخلقهم ابتداء. عندنا يبدأ الآن فيها قراءة سبعية وقراءة شاذة. القراءة السبعية يبدئ منين؟ ما الماضي من يبدئ؟ أبدأ رباعي. قراءة الشاذة يقول بفتح أوله، يبدأ منين؟ من بدأ. كيف عرفنا أن هذه القراءة الشاذة؟ لأن اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال قرئ فهي شاذة. إذا قال قرئ فهي شاذة. طيب المؤلف يقول من بدأ وأبدأ. من بدأ وأبدأ، هذا الترتيب، هذا اللفظ والنشر مرتب أو مشوش؟ ها؟ مشوش يعني له شوشة، ها؟ أو مشوش يعني غير مرتب. شوف الآن من بدأ هذه على أي قراءتين؟ شاد هذه يبدأ، وأبدأ على القراءة السبعية التي هي يبدئ. الحقيقة أن المؤلف ليته ما فعل هذا، لأنه قد لا يفهم الإنسان إن هذا من باب الترتيب، من باب اللف والنشر المشوش، ولا داعي إليه. لو قال المؤلف من أبدأ وبدأ لكن أوضح للإنسان الطالب. وقوله بمعنى، بمعنى يعني بمعنى واحد، يعني بدأ وأبدأ معناهما واحد، أي يخلقهم ابتداء، يعني كيف يخلقهم سبحانه وتعالى ابتداء. وقوله كيف يبدئ الخلق، الخلق هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي المخلوق، كيف يبدئه ثم يعيده. والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول كثيرا في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى وإن كنا أولات حمل، حمل في البطن بمعنى محمول. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بمعنى مردود. هنا خلق بمعنى مخلوق. ومثلها قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه. طيب قوله كيف يبدئ الخلق ثم هو يعيده أي الخلق كما بدأهم. شوف المؤلف يقول أي الخلق كما بدأهم، إشارة إلى أن الخلق هنا بمعنى المخلوق اللي يعم كل الناس. وقوله ثم هو يعيده، قدر هو لتكون الجملة استئنافية. لماذا؟ لأن إعادة الخلق لا يمكن أن ينظروا إليها. متى تكون إعادة الخلق؟ يوم القيامة في المستقبل، لكن ابتداء الخلق يمكن ينظرون إليه. هذا مثل ننظر إلى مخلوقات الله عز وجل كيف تتوالد وكيف تتنامى وكيف تكبر إلى آخر نعرفه، لكن إعادة الخلق ما يمكن. فلهذا قدر المؤلف رحمه الله قوله ثم هو يعيده، لئلا يتوهم إنسان أنها معطوفة على يبدئ، على يبدئ، فلا يصح عطفها على يبدئ، لأنه لو كانت معطوفة عليها لكان المعنى كيف يبدئ الخلق ثم كيف يعيده. وهنا النظر لكيفية الإعادة متعذرة. نعم، قوله سبحانه وتعالى أولم يروا، أنا ذكرت لكم أنها يحتمل أن تكون علمية، والمؤلف مشى على أنها عينية، عينية بالبصر. أيهما أشمل؟
1: العلمية
0: أيهما أشمل؟ الظاهر أن القلبية أشمل، لأنها تشمل ما رآه الإنسان بعينه وما علم به من غيره، أليس كذلك؟ فهي إذن أشمل. واعلم أن الآية إذا احتملت معنيين أحدهما أشمل فالأولى حملها على الأشمل، لأن الأخص داخل فيه، بخلاف ما إذا حملت على الأخص فمعناها أن أخرجنا بعض دلالته، بعض دلالته. فعليه نقول أن الأولى أن نحملها على الرؤية العلمية التي تحصل بالبصر وبالسمع أيضا. نعم، كما قال الله تعالى جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع والأبصار طريق العلم، والأفئدة محل الوعي. نعم، وقوله إن ذلك على الله يسير. يقول المؤلف إن ذلك المذكور من الخلق الأول والثاني على الله يسير، أي سهل. إن ذلك ابتداء الخلق سهل على الله. واقرأ قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أمر سهل على الله. إعادة الخلق أيضا سهلة، سهلة لقوله فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة فقط فإذا هم بالساهرة. وأعم من ذلك قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة، نعم، كلمح بالبصر بدون تأخر، واحدة يأمر الله الشيء فيكون مثل لمح البصر، وهذا دين على كمال قدرته جل وعلا. نعم، وقوله إن الله يسير في آية ثانية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإننا نقول لهؤلاء المنكرين للبعث هل تقرون بأن الله خلقكم ابتداء؟ ماذا يقولون؟ هم يقولون نعم، كلام المنكرين المقرين بابتداء الخلق. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، مقرين بهذا الشيء. نقول لهم أيما أهون، الابتداء أو الإعادة؟ الجواب الإعادة أهون، الإعادة أهون. فكيف تقرون بالأصعب ثم تنكرون الأهون؟ وأقول بالأصعب لا باعتبار ذلك منسوبا لله عز وجل، لا باعتبار كونه منسوبا لله، ولكن لأن كل يثنون عليه. لكن نقول لهؤلاء ما دام ابتداء الابتداء أشد وأشق فالإعادة من باب أولى أن تقروا بها. لكن هم يقرون بالابتداء لأنهم ما يستطيعون إنكاره، ما يستطيعون والله ما خلقنا الله، نحن الذين خلقنا أنفسنا، الزوج هو الذي خلق الولد في رحم الأم، هذا ما يمكن يقولونه. فلهذا احتج الله عليهم بالابتداء ليقروا بالإعادة، وقول إن ذلك على الله يسير فكيف ينكرون الثاني. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذه الآية مع التي قبلها ربما يظهر منها الإشكال، لأن الأولى أولم يروا تقرير لهم بأنهم يرون كيف يبدو الله خلقه، وهنا يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فيقتضي أنهم حتى الآن لم يعلموا كيف بدأ الله الخلق. نقول الجواب على ذلك أنهم وإن كانوا يرون أن كيف بدأ الله الخلق لكنهم قد ينكرونه، فأمر الله تعالى نبيه أن يأمرهم بالسير بالأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، امشوا في الأرض انظروا مثل إلى الوحوش، انظروا إلى الحشرات، انظروا إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى كيف تنشأ هذه الأشياء بدون أن نرى لها خالقا سوى الله عز وجل. نعم، فهذا من باب إلزامهم، ولا سيما إذا قلنا أن الرؤية الأولى علمية، من باب إلزامهم بما يشاهدونه في الأرض بعد أن يسيروا فيها. وقوله قل سيروا في الأرض، هل المراد السير في البدن أو السير بالقلب أو هما؟ ها؟ هما جميعا، يعني الإنسان قد يسير ببدنه ويطلع على مخلوقات الله، وقد يسير بقلبه فيقرأ ما كتب عن مخلوقات الله، أليس كذلك؟ ربما تقرأ كتاب عن حيوانات أو غيرها وأنت في مكانك في حجرتك، وتكون قد اطلعت على ما في مشارق الأرض ومغاربها، ويكون السير حينئذ بالقلب، فهو شامل للأمرين جميعا. ثم أعلم أيضا أن السير بالقدم لا ينفع إذا لم يكن هناك سير بالقلب، واعتبار لو أن الإنسان ماج فجاج الأرض كلها وهو غافل ما استفاد من ذلك السير شيئا، بل لا بد أن يكون هناك تيقظ واعتبار. ليش؟ لا يعتبر سائرا في الأرض بعلمه اللي هو محل وهو القلب، يصح هذا وهذا. لأن الآن لو نظرنا إلى السير في الأرض إلى واقعه، أيما أكثر بالقلب أو بالبدن أو بالقدم؟ بالقلب، ما فيها أشكال. بل إن السير بالقدم إذا لم يقصد به الاعتبار فإنه لا فائدة منه، إذا لم يقصد به الاعتبار، فإذا قصد به الاعتبار عاد إلى كونه سيرا بالقلب، إلا أنه اجتمع السير بالقلب والقدم. فانظروا كيف بدأ الخلق، عندنا انظروا كيف وبالأول أولم يروا كيف، ومعلوم أن انظروا ويروا أنها أفعال متعدية، فأين مفعولها؟ أين أبناء سيبويه؟ ها؟ كيف بدأ الخلق وكيف يبدو الله الخلق؟ الفعل اللي قبله يحتاج إلى مفعول. يا أخوان معلق بالاستفهام، إذا جاء الاستفهام هو يعلق الفعل، معلق بالاستفهام. نعم، مثلا أولم يروا كيف يبدو الله خلقه ثم يعيده، وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. كلمة كيف هنا في موضع نصب على الحال، في موضع نصب على الحال، وهي معلقة الفعل عن العمل. وقد مر علينا هذا في ألفية ابن مالك في أي باب من أبواب النحو؟ في باب ظن وأخواته، والتزم التعليق قبل نفي ما وإن إلى آخره. نعم نعم. فانظروا كيف بدأ الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لمن كان قبلكم. لا ينتفع بها إلا المؤمنون. من أين تؤخذ؟ لقوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، واضح. ولا ينافي هذا ما جاء في عدة آيات إن في ذلك لآيات

0: معنى كان أكثر عقلا وتفكرا، والتفكر أيضا يدعو إلى الإيمان، فهما متلازمان. ومن فوائد الآية، نخلي الآية اللي بعده لأن ما كملنا قوله. طيب نخلي نعم، هم ذكروا أنه ثبت، ذكر هذا ابن كثير رحمه الله في بداية النهاية، وقال إنه ما من آية للنبي سابق إلا كانت آية للنبي عليه الصلاة والسلام أو أعظم، لكن منها ما جرى للرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، ومنها ما جرى لأمته، وما جرى لأمته فإنه من آياته لأنه يشهد بصحة الطريقة التي يكون عليها، فيكون ذلك من آيات النبي عليه الصلاة والسلام.
1: وفي
0: رد
1: آية الرياح فقد يقتلوها وحرقوه عن مثل الفعل إليه.
0: ماذا تقولون؟ يمكن ناخذ من هذا رد على الجبريه. إذا هم يقولون إنه يقتل، إن الإنسان يقتل يفعل ويقوم، لكنه مجبر عليه، إلا أن يقال مثلا إنه يكون مخير بعضهم بعض، نعم إنه يتبع هذا. فيها أيضا بعد فائدة ثانية خذناها، وهي أن الأسباب لا تفعل فعلها إلا بإرادة الله، وهذه مهمة. الأسباب مهما قويت ما تفعل الفعل ولا إلا بإذن الله، بمعنى أن الله تعالى قد يمنع من تأثيرها. فالنار سبب الإحراق بلا شك، وهنا سلبت هذه السببية ولم تؤثر. طيب. قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، يعني إن الذي اتخذتموه أوثانا ما لا يجمعكم عليه إلا المودة، ولهذا قال المؤلف المعنى توادتم على عبادتها، لأن والعياذ بالله أهل الشر يتوادون على فعل الشر، كما أن أهل الخير يتناصرون أيضا على فعل الخير، فكذلك أهل الشر. وقوله مودة بينكم، هنا يجوز في كلمة بين أن يضاف إليها ما قبلها، ويجوز أن يقطع عن الإضافة، فيجوز مثلا في غير القرآن مودة بينكم، ويجوز مودة بينكم، وهي هنا على هذا الوجه. وقوله في الحياة الدنيا متعلقة بما قبلها، يعني أنها مودة في الحياة الدنيا فقط، فهؤلاء المشركون يتوادون في الشرك في الدنيا فقط، تجدهم متناصرين متعاونين، لكن ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يكفر بعضكم ببعض يعني ينكر، كقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وهذا لا شك أنه انكار وكفر ببعضهم ببعض. ويلعن بعضكم بعضا كقوله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ومجادلة الأتباع للمدفوعين في عدة آيات من القرآن، ليست في آية البقرة فقط، وقال الذين استكبروا

0: وقال الذين استضعفوا وما أشبه ذلك. وكلما دخلت أمة لعنت أختها. الحاصل أن هذه المودة بين المشركين في الدنيا فقط، أما يوم القيامة فإن كل واحد منهم يتبرأ من الآخر وينكره ويلعنه أيضا، وهذا لا شك أنه من أشد ما يكون من العقوبات. لكن المتقون كلتهم باقية إلى يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأما هؤلاء فإن العداوة فيما بينهم تزول في الموت. قال فإن المودة نعم. قال يكفر بعضكم ببعض بتبرؤ القادة من الأتباع، ويلعن بعضكم بعضا بلعن الأتباع للقادة. نعم. والآية عامة، الآية عامة أنه يتبرأ القادة من الأتباع والأتباع من القادة، وكذلك أيضا يلعن بعضهم بعضا. قال ومأواكم النار، مأواكم مصيركم جميعا. المأوى بمعنى المصير، لأنه من أوى يأوي إذا صار إلى الشيء واتجه إليه. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهذه النار قد أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين، وهي الآن موجودة، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وهي نار لا يستطيع الإنسان أن يدرك في الدنيا ما فيها من العذاب، فإنها فضلت على نار الدنيا في 69 جزءا. ترى من عادتنا أن إذا تمت الحلقة ما حد توسع لأحد، لأن لو بقينا كل واحد توسع للثاني كان حلقة واسعة وكونهم يصيرون متقاربين أحسن. أقول إن هذه النار فضلت على نار الدنيا ب 69 جزءا، أضف إليها الجزء المثمن للسبعين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول على ناركم هذه، أو على نار الدنيا. ونار الدنيا كما تعرفون فيها نار شديدة الحرارة، وفيها نار متوسطة، وفيها نار باردة بالنسبة لغيرها، وما ذلك فإنها تقاس في أعلى نار في الدنيا، وتفضل عليها بتسعة وستين جزءا. وما لكم من ناصرين مانعين عنها. ما لكم من ناصرين، هذه فيها من الزائدة للتوكيد، لأن ناصرين أصلها مبتدأ وخبره قوله لكم، يعني لا أحد ينصركم فيمنعكم من دخول النار. هذا كلام من؟ لا، هذا كلام إبراهيم، لأنه قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذا من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى فآمن له صدق بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه هاران. وقال إبراهيم إلى آخره فآمن له لوط. الإيمان في اللغة التصديق، ولكنه ليس التصديق، ليس مطلق التصديق، بل هو تصديق بطمأنينة، لأن مادة آمن هي مادة الأمن، يعني فيها الهمزة والميم والنون. وعلى هذا فليس الإيمان مطلق تصديق، بل هو إيمان خاص، بل هو تصديق خاص مقرون بإيش؟ أو متضمن للطمأنينة في الشيء. وهو يتعدى باللام كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى آمنتم له، وكذلك وما أنت بمؤمن لنا، وعدة آيات من هذا. ويتعدى أيضا بالباء، نعم، تعدى بالباء وهو كثير. آمن الرسول بما أنزل إليه، آمنا بالله، وما أشبه ذلك. فهل هذا من باب الترادف؟ أي أن اللام بمعنى الباء والباء بمعنى اللام، أو أن هناك فرقا بينهما في الضباط؟ يمكن أن نقول إنه من باب الترادف، وأن كل واحدة منهما أي من اللام والباء تأتي محل الأخرى لكثرة استعمال هذه وهذه. ويمكن أن نقول بالتغاير، وأن اللام تدل على استسلام، وأما الباء فتدل على طمأنينة القلب. اللام للاستسلام آمن له فيضمن معنى قاد، وأما الباء فإنها تدل على طمأنينة القلب، فآمن به اطمأن به اطمأن به. والله سبحانه وتعالى فرق بينهما في القرآن الكريم في قوله تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، في آية واحدة يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فالظاهر والله أعلم من مواردها في القرآن الكريم أنهما ليستا مترادفتين، وأن بينهما فرقا، فما يجب فيه الطمأنينة أو ما كان فيه معنى الطمأنينة فهو بالباء، وما كان معه وما كان مضمنا لمعنى الانقياد ولو ظاهرا فإنه يأتي بالله. سحرة فرعون، قال فرعون مرة آمنتم له، وقال مرة أخرى آمنتم به، آمنتم به. فهل الآية هل القولان معناهما واحد؟ لا، بناء على ما قلنا آمنتم به أي صدقتم به بطمأنينة واطمأنت قلوبكم بصدقه، وآمنتم له تابعتموه واستسلمتم له. ولهذا قال لهم إنه كبيركم الذي علمكم السحر، فتنزل كل آية على معنى. هنا قال آمن له لوط. نحن نعلم أن لوطا عليه الصلاة والسلام آمن لإبراهيم وبه، آمن له وبه، فهو آمن به بقلبه واطمأن إلى صدقه، وكذلك انقاد له. فتضمن هنا الإيمان معنى الانقياد ومعنى الطمأنينة. نعم. ما يظهر هذا، ما يظهر، لأن في الحقيقة كلما تتبعت اللام وجدتها في أمر لا ليس يقتضي الطمأنينة كمالا، ما تأتي آمنت لله أبدا. نعم. نعم.
1: نفس
0: منطوق الآية الأخرى. إيه. فيكون معناه إنه قرر أنهم اطمأنوا به وانقادوا له. إذا أخذنا مجموع الآيتين صار معناه أنه قرر بأنهم معترفين به وبصدقه وانقادوا له أيضا بسحره. ولهذا ما جاء آمنت لله. آمنت لله ما جاء. لكن أسلمت لله جاء في القرآن العظيم. قال آمن له لوط، وقول المؤلف صدق بإبراهيم يدل على أنه يرى أن اللام بمعنى الباء. كأنكم ما تبون دوري يأثر عليكم ها؟ وانت إبراهيم ها؟ هذه يجيكم أنتم والأخوان يجيهم هنا، كيفكم؟ أنا ما عندي مانع إذا صرفتوا، يعني درع المفاسد أولى من جلب المصالح. هل تصرفوا؟ لا. أصرف ولا أقول لك المحل الثاني. نعم المهم أنك تحس ما تحس بها بلا ما أصلك علم بالصدق. هاجل ما غيره هل يروح ها يصرف أصرف للأرض هل يصرف أصرف للأرض. نعم طيب أقول المؤلف رحمه الله يرى أن آمن له بمعنى آمن به قال صدق تفسير آمن بإبراهيم تفسير له لوط وهو ابن أخيه هاران يعني أن إبراهيم له أخ اسمه هاران ابن آزر وهاران له ابن اسمه لوط وقال إبراهيم إني مهاجر من قومي إلى ربي أي إلى حيث أمرني ربي وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام. قوله وقال المؤلف يقول إن الضمير يعود إلى إبراهيم وعلى هذا ففي التلاوة تقف على آمن له لوط تقف ولا تقول قوله وقال المؤلف يقول إن الضمير يعود إلى إبراهيم وعلى هذا ففي التلاوة تقف على آمن له لوط تقف ولا تقل وقال إني مهاجر لأنك لو وصلت لأوهمت أن القول من لوط. وقال بعض العلماء إن الضمير يعود على لوط بناء على ظاهر السياق وأن لوط عليه الصلاة والسلام آمن وهاجر فجمع بين الإيمان والهجرة. وقوله إني مهاجر هنا مفاعل في اللغة العربية ترد على لمعنى اشترك فيه اثنان فصاعدا كما يقال مقاتل وترد على معنى ليس فيه إلا طرف واحد كما يقال مسافر. فهمتم كلمة مهاجر من أيهم مما هو مشترك بين طرفين أو مما هو خاص بطرف واحد ها؟ يعني هاجر بمعنى هاجر ها؟ أو هاجر معناه أنه هجرهم وهجروه. ولا في احتمال أن المعنى مهاجر أنهم هجر أن هجرتهم وهجروني بمفارقتهم ويحتمل أنه من باب ما فيه طرف واحد فقط فمسافر. نعم إنه من طرف واحد يمكن إنه تغيره الظاهر. وقوله من قومي إلى ربي قال المؤلف إلى حيث أمرني يعني إلى الجهة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن أسافر إليها هذا ما فسره به. والغريب أن بعض المحشين قال إن المؤلف قال إلى حيث أمرني فرارا من إثبات الجهة لله فرارا من إثبات الجهة لأننا لو أخذنا بظاهر الآية إلى ربي لكان متجها إلى الله ذاته. نعم وهم يرون أن الله تعالى ليس في جهة وهذا رأي من إينا رأي الشاعرة وكذلك معطلة الجهمية فإن الجهمية انقسموا فيها في مسألة الجهة إلى قسمين قسم حلولية يرون أن الله

0: سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، وهؤلاء القدم منه. قسم آخر أهل تعطيل محض، يرون أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان وليس في جهة، فيقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ولا مباين ولا محايد. صلى الله عليه وسلم. هذه الجهة يتوصل بها من ينكرون علو الله عز وجل بذاته، يقولون لأنك إذا قلت إن الله عالم بذاته على عرشه لزم من ذلك أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لزم أن يكون متحيزا، والمتحيز محدود. سبحان الله، ما جاءتهم هذه المقدمات والنتائج. نحن نقول لهم مسألة الجهة ما ننكرها في المعنى، لكننا ننكر جهة تحصل الله عز وجل أو تحيط به، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، لكننا نثبت بأن له جهة هي العلو. فالجهات ثلاث أو ثلاث، جهة السفل وجهة علو محيطة بالله وجهة علو لا تحيط به. أيهما المثبت؟ جهة العلو التي لا تحيط به، أما جهة السفل فممتنعة، وأما جهة علو تحيط به فممتنعة أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء. طيب، إذن كيف نؤول إلى ربي على القول الصحيح الراجح؟ إلى ربي أي إلى ديني، كقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دينه. والإنسان المهاجر إلى دين الله يلتمس المكان الذي يقيم فيه دينه، ولهذا يقول العلماء في الهجرة إنها الانتقال منين؟ من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، حيث يقيم دين الله عز وجل. وقوله مهاجر إلى ربي، إلى للغاية، وفيها الإشارة إلى حسن نيته وقصده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. قال المؤلف: وهجر قومه، وهاجر من سواد العراق إلى الشام. وش سواد العراق؟ العراق نفسه، أرض العراق، وسمي سوادا لكثرة نخيله وأشجاره. نعم، وقوله إلى الشام معروف. نعم، هذا ما اتحد تماما، لأن سواد العراق لكن فيه السواد، سواد العراق. قال: إنه هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. هكذا يجري المؤلف رحمه الله في تفسير هذين الاسمين، يقول العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، وهذا فيه شيء من القصور، فهو سبحانه وتعالى عزيز بذاته وبصفاته. وعزته ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى نقص في جميع صفاته وأفعاله. وأما عزة القدر فهو المنزلة والجلال والعظمة، وأما عزة القهر فهو القوة والسلطان، وهو القوة والسلطان. فلا، إذن لا أحد يغلبه، كذا ولا لا؟ فهو الغالب، ولهذا فسرها كثير من العلماء بأنه الغالب، وكذلك لا أحد يناله بسوء. نعم، وكذلك لا يناله نقص في صفاته. فلذلك تكون العزة ثلاثة أنواع، وهي عبد الله إيش؟ قدر امتناع. طيب، وأصل هذه المادة تدل على القوة، أصل عين زاي تدل على القوة، ومنهم قولهم للأرض الصلبة أرض عزاز، عزاز يعني قوية صلبة، وقولها الحكيم في صنعه فيه قصور، لأن حكمة الله عز وجل لا تختص بصنعه أي خلقه، بل هي رحمه الله بل هي في صنعه وشرعه، فهو حكيم فيما صنع حكيم فيما شرع. والحكيم ليست أيضا من الحكمة فقط، لأن الحكيم من الحكمة بمعنى المتقن، لكنها من الحكمة ومن الحكم أيضا، وفعيل كما عرفتم في اسم الفاعل تأتي بمعنى الفاعل للمبالغة، قوله أليس كذلك؟ من أمثلة المبالغة فعال أو مفعال أو فعول، ثم قال بعدها فعيل وفعل خمسة، فهي إذن فعيل من حكم، فهو حاكم لكن صارت بمعنى حكيم للمبالغة أو لكونه صفة مشبهة، فهي إذن من الحكم. وحكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين وهما الكوني والشرعي، كوني والشرعي. فحكم الله تعالى نوعان، كوني وشرعي. مثال الكوني قول أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا إيش؟ هذا كوني، ولهذا ما قال يحكم علي، قال يحكم لي يعني يقدر لي. والحكم الشرعي مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما يحكم ما يريد فتتناول الأمرين. أين وجدت يحكم ما يريد؟ في أي سورة؟ في أول سورة المائدة. نعم. طيب، إذا نقول يا أخوان الحكيم مأخوذة من الحكم والحكمة، والحكم هو القضاء، وهو نوعان كوني وشرعي. مثال الكوني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، ومثال الشرعي ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ومثال ما جمع بين الأمرين ولكن الله يحكم ما يريد. طيب، الحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر، وهي مشتقة منين؟ من الإحكام بمعنى الإتقان، بمعنى الإتقان. تكون في الشرع بمعنى أن جميع ما شرعه الله عز وجل فهو موافق للحكمة، وتكون في القدر بمعنى أن كل ما قدره الله فهو لحكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد من حيث هو فساد، وجوده حكمة ولا لا؟ لا، من حيث هو فساد لا، ليس بحكمة، لأن الله تعالى لا يحب الفساد وليس بحكمة، لكن للغاية التي يكون هو حكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، هذه الحكمة. فإذا كون الأمور أو كون أمور الخير حكمة ظاهر جدا للجميع، قوله يعني وجود ما فيه الخير للعباد حكمته ظاهرة، وجود ما فيه الشر للعباد هذا لا بد ما يمكن يقع من الله عز وجل إلا لحكمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، ما قال ليس منك، فهو لا ينسب إلى الله، لكن كل ما وقع فهو من الله من خير ومن شر، هو الذي قدره. لكن الشر لا يقدره الله عز وجل إلا لمصلحة أعظم منه. وإذا كان لمصلحة أعظم منه صار حكمة ولا لا؟ يكون حكمة. تجد الإنسان الذي هو أرحم الخلق بابنه يأتي به إلى الطبيب ليشق جلده فيسيل دمه أو فيسيل دمه، هذا شر لأنه يؤلم الصبي، لكنه نعم لمصلحته، فالعاقبة حميدة. ويأتي به إلى الطبيب ويقول: احمي هذه الحديدة على النار واكوه بها. والكي شر في حد ذاته، لكن غايته حميدة. وكذلك في الختان، يأتي به إلى الخاتن يقول: خذ اقطع جلدة من ذكر ولدي، نعم موضع حساس ويقطع من جلده، لكن العاقبة حميدة. المهم أن نقول الشر قد يكون خيرا باعتبار ما يؤول إليه، وإن كان هو في حد ذاته شر. طيب المهم يا أخوان، الحكيم صار معناه مشتقة منين؟ من الحكم والحكمة، أو الإحكام، والإحكام بمعنى الحكمة. والحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر. نعم، القدر كل ما قدره الله فهو لحكمة، سواء كان خيرا أم شرا. أيضا الشرع كل ما شرعه الله فهو لحكمة. شرع الله عز وجل في الزاني المحصن أن يرجع، في إيش؟ في الحجارة. لو قتل بالسيف أهون ولا لا؟ أهون، لكن كونه يرجم بالحجارة ويشهر به ويعلن هذا لحكمة عظيمة، وهي ردع غيره عن مواقعة هذا المحظور، ثم من أجل أن هذا البدن الذي تلذذ كله بالشيء المحرم ينبغي أن يناله ألم من العقوبة. نعم قال نعم.
1: ما هو موجود في كل بقعة
0: ما خرج من مكانه هذا، لأن قومه هؤلاء كذبوه وأنكروه وأرادوا أن يحرقوه. نعم
1: هاجر بدين، لا هاجر إلى دين،
0: إلى دين، إلى مكان فيه دين الله، إلى مكان فيه دين الله. ولذلك مثلا المدينة صارت الهجرة لما أقيم فيها الدين،
1: هاجر إلى قوم
0: يعبدون الله. نعم إلى دين الله الذي
1: يقوم.
0: نعم هذه قال أهونه فيه،
1: قال
0: في مصر مو في الشام، قالها في مصر وهو صحيح. وقوله في الأرض، الصحيح أنه ليس المراد عامة الأرض، الصحيح أن المراد أرض مصر. نعم إيه مؤمن إيه. نعم قال: ووهبنا له بعد إسماعيل إسحاق ويعقوب. الهبة معناها الإعطاء بدون ثواب أو بدون عوض، وكل ما تفضل الله به على عباده فهو بدون عوض تفضل منه. إسحاق ويعقوب بعد إسحاق، وإنما جعل الله يعقوب هبة لإبراهيم لأنه ابن ابنه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد أنها في هذا دليلا على أن الجد أب، لأن الله جعل ابن الابن هبة لجده. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ذرية من إبراهيم، وهنا خالف القاعدة الضمير فعاد إلى المذكور الأول، والغالب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لكنه قد يخرج عن هذه القاعدة بحسب السياق، كما في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا هو يعود على من؟ على الله لا على إبراهيم، مع أن إبراهيم أقدم مذكور. وقوله وجعلنا في ذريته النبوة، قدم الجار مجرور وهو الظرف على المظروف وهي النبوة والكتاب إشارة إلى الحصر. ولهذا قال أهل العلم ما من نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم، ويكنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأبي الأنبياء. وجعلنا في ذريته النبوة، فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته. والكتاب بمعنى الكتب، فهو مفرد يراد به الجنس، أي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. التوراة نزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم. وآتيناه أجره في الدنيا، وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آتيناه أعطيناه، فهي تنصب مفعولين، أحدهما ألها في آتيناه، والثاني أجره. وقول أجره في الدنيا، الأجر هو العوض، عوض الشيء يسمى أجرا، ومنه الأجرة عوضا للعامل عن عمله. وقول أجره في الدنيا، ما هو أجره في الدنيا؟ هل نقول إنه ما قال المؤلف الثناء الحسن في كل الأديان، أو ما هو أعم من ذلك؟ الصواب أنه ما هو أعم من ذلك، من قرة عينه بأولاده، نعم، وانتشارهم وكثرتهم. وكذلك الثناء الحسن، كل الأديان ينتمون إليه ويريدون أن يكون منه. ولهذا قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا كما ادعت اليهود، ولا نصرانيا كما ادعت النصارى، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم حكم الله تعالى بين الطوائف فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله وآتيناه أجره وإنه في الآخرة لمن الصالحين، اللام في قوله لمن الصالحين في التوكيد، فالجملة مؤكدة بإن واللام. وقوله الصالحين أي الذين لهم الدرجات العلى، والمراد هنا أعلى أنواع الصالحين، وهم الأنبياء أو الرسل، لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أولي العزم الخمسة، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى ونوح. وقوله لمن الصالحين، إذا جاءت الصالحون وحدها شملت كل الأجناس الأربعة، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. الله أكبر. وش لماذا؟
2: أولا أن الأصنام لا تنفع عابديها،
0: ومن فوائدها أيضا أن غاية ما يحصل لهم من هذه الأصنام المواد بينهم في هذه الحياة الدنيا على الباطل. ومن فوائدها أيضا أن أهل الباطل قد يقع بينهم مودة لحماية باطلهم والانتصار على الحق، ولكن هذا لا يدوم. من فوائد الآية أن هؤلاء الذين اجتمعوا على الباطل إذا كان يوم القيامة فإن بعضهم يتبرأ من بعض ويلعن بعضهم بعضا، بقول ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. ومن فوائدها إثبات البعث بقوله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. وسمي يوم القيامة ذكرناه سابقا ونسيت أن أذكره في مجالسنا الأخيرة، فقد سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. أولا أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، وثانيا أنه يقوم فيه الأشهاد كما قال الله تعالى ويوم يقوم الأشهاد، وثالثا أنه يقام فيه العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ها؟ الأشهاد أن الذين يشهدون على الرسل بأنهم بلغوا وعلى الأمم بأنهم بلغت، وكذلك الجوارح تشهد على الإنسان بما عمل. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار بقوله ومأواكم النار. وهل هي موجودة الآن ولا لا؟ موجودة بدليل قوله تعالى أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فهي موجودة الآن. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المشركين لا يجدون من يمنعهم من عذاب الله لقوله وما لكم من ناصرين، فلا أحد يمنعهم من عذاب الله تعالى يوم القيامة. هل يؤخذ من الآية أن المتقين في يوم القيامة تبقى مودتهم ولا ما يؤخذ؟ ربما يؤخذ بما يسمى قياس العكس، قياس العكس الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القياس قياسان، قياس مماثلة وموافقة، قياس عكس. قياس العكس أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الإنسان إذا جامع زوجته فهو صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب نعم، يكون عليه وزر. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا يسمى قياس العكس. ممكن أن نقول إذا كان هؤلاء المشركون يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا، فالمتقون الموحدون المخلصون على عكس ذلك. وأنا أريد هل تؤخذ من هذه الآية، لست أريد إثبات الحكم نفسه، فإن الحكم ثابت في آية أخرى وهي قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قال تعالى فآمن له لوط. طيب في المناقشة ما ناقشنا في الحديث، قوله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعض، يوم هذه ظرف وما هو العامل فيها؟ إبراهيم يكفر. والثاني ما هو تنازعها عاملان؟ يكفر ويلعن. نعم. وقوله مأواكم النار إعرابها مأوى أحمد إعراب إعراب ما هو كنابي حروف. ومأواكم النار ظاهر أنه من كلام الله، أما أولم تروا فلا في إشكال، لأن إبراهيم يخاطبه ما يقول هذا الكلام. وقوله قل سيروا في الأرض فيه إشكال. نعم أولا
1: نعم.
0: مش وجه الإشكال
1: قل مخاطب،
0: لأن قل من الله فتكون مخاطب فتكون مخاطب. والحقيقة ما يمكن أن نقول إنه من كلام إبراهيم أو نعم من كلام إبراهيم إلا على سبيل التكلف، بأن نقول لما كان رسولا من الله كان خطاب الله تعالى على لسانه وإن كان مضافا إلى الله، هذا فيه التكلف. فالمهم أن الظاهر من سياق الآيات يدل على القول بأن ذلك من كلام الله عز وجل، من كلام الله تعالى معترضا في القصة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. هذا جواب شديد والعياذ بالله، لكن أولا فيه إشكال من حيث الإعراب، لماذا نصب اسم كان؟ والمعروف أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهنا نصب الاسم. طيب نشوف أحد عنده جواب غير إبراهيم؟ طيب اثنين
1: اسم كان إلا أن قال
0: وجوابه.
1: نعم.
0: وجوابه
1: جواب خبر،
0: خبر كان مقدم.
1: نعم.
0: هكذا صالح. طيب هكذا صحيح جواب. إذن خبر كان مقدم وإلا أن قالوا، هذا هو الاسم. والتقدير فما كان جواب قومه إلا قولهم، إلا قولهم. وقوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا هذه تفيد الحصر، يعني ما كان بالاستسلام ولا كان بالرد الجميل، كان والعياذ بالله في مقام التهديد بالقوة. وهكذا يا جماعة كل إنسان ما يستطيع رد الحق فإنه يهدد بالقوة إذا كان له قوة على خصمه، وإن كان له بقوة صار يتكلم بالسب والشتم، لأن اللي عنده ما يرد الحق في المنطقة السليم يرده في المنطقة السليم. فرعون مش قال لموسى قال لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسلمين، لما أنه ناظره المسألة في الشعر مناظر، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سخر به قال لمن حوله ألا تستمعون؟ الجواب قال ربكم ورب آبائكم الأولين. نعم. ثم رماه بالجنود قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. الجواب قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أنتم المجنون الحقيقة، لكن جاء بها بأسلوب واضح منطق، كانك عاقل رب المشرق والمغرب الذي يأتي بالشمس من المشرق ويأتي بها من المغرب هو الله عز وجل. أخيرا قال رب مثل مرة انكسر. قال لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسلمين، لأنه ما يستطيع يجيب، لأن هذه الأخيرة رب مشرق المغرب تشبه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للذي حاجه في الله: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نعم، هنا في إبراهيم صلى الله عليه وسلم الجواب أي نعم الجواب إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، تهديد بالقوة ما هو بالمنطق، وهو نظير الرسل وأتباع وخصماؤهم، سلسلة ما تتفرق. محمد عليه الصلاة والسلام: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون. هكذا أيضا: إلا أن قالوا اقتلوها واحرقوه، وفي آية أخرى قالوا حرقوه وانصروا عليهم. والجمع بينهما بسيط، يكون هنا قال بعضهم اقتلوه وقال بعضهم حرقوه، وقر قرارهم على التحريق. هنا والله صلى الله عليه وسلم. ها؟
1: المشاهدة
0: وشو؟
1: مشاهدة من أهل الباطل دائما لما عدوا على الحق هددوا
0: القلب. أي نعم نعم مشاهدة صحيح. أي نعم. ولا بس لا تجيب عدم إلهها. قال الله عز وجل: يعذب من يشاء هذا مثل الثوائب. فاكرين قوله يعذب ويرحم فيه إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. نعم، إثبات الأفعال الاختيارية لله. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة، إثبات الأفعال الاختيارية لله، أي أنه يفعل ما يشاء. وخالف في ذلك الأشاعرة وغيرهم، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يتعلق به فعل حادث، وعللوا ذلك بأنه لا يقوم الحادث إلا بحادث، وأننا لو أثبتنا حدوث الأفعال له لزم من ذلك أن يكون الله تعالى حادثا، ولا ريب أن هذا قول باطل، لأننا نقول لهم: من قال لكم إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ من أين جاءت هذه القاعدة؟ هل هي في القرآن؟ هل هي في السنة؟ هل هي في العقل؟ ثم إننا نقابل هذه القاعدة الفاسدة بقاعدة أكمل منها وأوضح، وهو أن الفعال لما يريد أكمل من الذي لا يفعل، ليس كذلك؟ اللي يفعل ما يريد أكمل من الذي لا يفعل. فأنتم إذا عطلتم الله عز وجل عن أفعال الاختيارية معنى ذلك وصفتموه بأنقص ما يكون، فإن هذا أمر معلوم لجميع العقلاء أن الفاعل بما يريد أكمل من الذي لا يفعل أو الذي يجبر على الفعل. طيب، وفي هذه ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله: من يشاء في الموضعين. ومن فوائدها أن الرحمة لا تطلب إلا من الله رحمه الله بقوله: ويرحم. وهذا في مقام التقسيم يدل على الاختصار، يعذب ويرحم، فلا تطلب الرحمة إلا من الله. حتى الذين يرحمون من الخلق ينبغي عندما تطلب رحمتهم أن تجعل ذلك متعلقا بالله، لأن الله عز وجل لو شاء أن يرحموك لو شاء أن لا يرحموك نعم لو شاء أن لا يرحموك لم يرحموك. نعم، ومن فوائد الآية إثبات البعث بقوله: وإليه تقلبون. ومن فوائدها التحذير من المخالفة لأنه إذا كان المرجع إلى الله فاحذر من مخالفته، إن هذا يشبه التهديد والوعيد من المخالفة. ثم قال تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من فوائد الآية هذه كمال قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شيء. وما أنتم بمعجزين في الأرض. ومن فوائدها أنه لا مفر للمرء من قدر الله، سواء كان في السماء أم في الأرض، بقوله: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. ومن فوائده من فوائدها ضعف البشر بالنسبة إلى الخالق، لأن يعني الخطاب بمعجزين للعموم، فالبشر مهما بلغوا من القوة فهم بالنسبة إلى الخالق عاجزون ضعفاء. ولهذا قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ما قال أن الله هو أشد، الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فإذا كانوا مخلوقين فإن الخالق أقوى بلا شك، خالق أقوى من المخلوق، فأتى بهذه جملة للموصول وصلته كالتعليل والدلالة على ضعفهم أمام الله عز وجل. ومن فوائد الآية أنه لا ملجأ للبشر في جلب المنافع ودفع المضار إلا إلى من؟ إلى الله، وأنه مهما استغاثوا بغيره فإنهم خائبون، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومنها، وهي فائدة فلاغية، أن من أدوات التوكيد الزيادة، زيادة الحروف من أدوات التوكيد، لقوله: وما لكم من دون الله من ولي، لأن من هنا زائدة لإفادة العموم أو التنصيص على العموم. ثم قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. من فوائد هذه الآية أن الكفار لا يدخلون الجنة، وقد من قوله: أولئك يائسوا من رحمتي. ومن فوائدها أيضا إثبات الآيات لله عز وجل الكونية والشرعية، كفروا بآيات الله. ومن فوائدها رحمة الله تعالى بالعباد، حيث أظهر لهم من الآيات ما يؤمنون على مثله، ليس كذلك؟ هذه من نعمة الله، إن الله تعالى أرى عباده من آياته ما يؤمنون على مثله. ولهذا كلما ظهر الإنسان من آيات الله شيء كان أكبر لنعمة الله عليه وأشد في رسوخ إيمانه. ومن ذلك الكرامات التي حصلت لبعض أولياء الله، فإنها تزيد في إيمانهم وتؤيد ما كانوا عليه من الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثرت الكرامات في زمن التابعين دون الصحابة، لأن عند الصحابة من الإيمان ما ليس عند التابعين، فليسوا في حاجة إلى كرامات تقوي إيمانهم كحاجة التابعين. ذكر هذا في كتاب الفرقان، وهذا حق، فإنك إذا تأملت الكرامات التي ذكرت وجدتها في التابعين أكثر. فإظهار المهم إن أن إظهار الآيات للإنسان سواء كانت شرعية أم قدرية أنها من نعمة الله عليه، لأنها تزيد في إيمانه ورسوخه في القلب. ومن فوائد الآية إثبات رؤية الله. منين نأخذه؟

فيها خلاف كثير بين أهل السنة وأهل البدع. والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة إثبات إيش؟ إثبات رؤية الله تعالى بالعين، وأنه في الآخرة يرى. أما في الجنة فيراه المؤمنون ولا يراه غيره لأنهم ليسوا فيها. وأما في عرصات القيامة فالصحيح أنه يراه المؤمنون ويراه المنافقون، لكن المنافقين يرونه ليس رؤية تنعيم، بل هي حقيقة رؤية تنديم، لأن الله سبحانه وتعالى يظهر لهذه الأمة وفيها منافقوها فيكشف لهم عن ساقه تبارك وتعالى ويأمرهم بالسجود، فمن كان يسجد لله سجد، ومن كان لا يسجد إلا رياء وسمعة يعجز ما يسجد. لكن المؤمنون يرونه رؤية تكريم، وهؤلاء رؤية تنديم، لأنه إذا حجب عنهم بعد ذلك أو إذا حجبوا عنه بعد ذلك صار أشد وقعا في نفوسهم، مثل ما أن المنافقين أيضا يعطون نورا يوم القيامة ثم يحجب عنهم، هذا يكون أشد من الذين لم يعطوا نورا من الأصل. وهذه الرؤية إذا قال قائل كيف تقرونها وتؤمنون بها مع أن الله جل وعلا يقول لموسى لن تراني، ويقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالجواب أما قوله لموسى لن تراني فإنه جواب على قول موسى أرني أنظر إليك، وهو يريد الآن، ولهذا قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فدل هذا على أن نفي الرؤية متى؟ في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. وهذا حق أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، نعم، لعجز الإنسان عن تحمل ذلك. وقد ضرب الله لرسوله موسى صلى الله عليه وسلم مثلا بالجبل، وعجز الجبل لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. طيب، أما قوله لا تدركه الأبصار فهي إلى الدلالة على ثبوت الرؤية أقرب من الدلالة على نفي الرؤية، لأن الله جل ذكره لم يقل لا يرى، بل قال لا تدركه، ونفي الأخص، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، أن نفي الأخص لا يدل على نفي أو لا يستلزم نفي الأعم. فهنا نحن نقول إن هذا يدل على أنه يرى، لأنه لو لم يكن يرى لقال لا تراه، لا تراه الأبصار. فلما قال لا تدركه علم أنه يرى لكن لا يدرك. ونحن نقول لا تدرك الأبصار حتى في الآخرة، فإنه لا يمكن الإحاطة بالله عز وجل لكنه يرى. وضرب المثل لا بأس به، لكن مع الفرق، ألسنا نرى الشمس ولا ندركها، نراها ولا ندركها، بل إننا نرى أصغر شيء، أصغر حيوان، يا لتراه في العين ومع ذلك لا تدركه. تدرك ما فيه مما خلق الله عز وجل في جوفه أو في جلده ما تدركه. الحاصل أنه لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، بل هو دليل على ثبوت الرؤية، ولهذا استدل أهل السنة والجماعة في هذه الآية على ثبوت الرؤية لا تدركه الأبصار. نعم. لا، الكفار ما يرون، لأن الله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اي نعم، هذه الملاقات بالنسبة للكافر دل الدليل على أنه لا يراه بالنسبة للكافر. ومن فوائد الآية

0: وجوب الإيمان، وجوب الإيمان بلقاء الله، لأن الله تعالى عاقب الذين لا يؤمنون بذلك باليأس من رحمته. ومن فوائدها ثبوت الرحمة بقوله أولئك يائسوا من رحمتي. طيب الإضافة هنا، إن قلنا إن المراد بالرحمة الجنة فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا وتكريما، وإذا قلنا إنها صفة الله فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. ومن فوائد الآية إثبات العقوبة في الكافرين وأنها عقوبة شديدة لقوله وأولئك لهم عذاب أليم، والآية في هذا كثيرة جدا ولا حاجة إلى كثرة الكلام فيها لأنها واضحة الحمد لله. نعم. نعم نعم، فيها رد على القدرية، قوله ما أنتم بمعجزين في الأرض، فيها رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وأنه لا دخل لمشيئة الله فيه، لأن إذا قلنا بذلك فإنه يلزم أن يعجز الله. وقد نقول إن هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف، لأنهم هم يقولون بأنهم لأن الله قادم عليه على إهلاكهم إذا خالفوا وعلى استئصالهم بالعذاب. نعم. ذكرنا فيما سبق أن المضاف إلى الله تعالى نوعان، ما أدري تذكرونه، المضاف إلى الله نوعان، أنتم ما أذكر منكم أحد؟ ها؟ نعم محمد. نعم طيب الأعيان، ها اي اين ذكرنا أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، إما أعيان أو أوصاف، إما أعيان أو أوصاف. والأعيان إما أن تكون إضافتها إلى الله على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. فالأول الذي يضاف الله على سبيل العموم هذا يراد به أن الله سبحانه وتعالى خالق لهذا الشيء، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن هذا يشمل كل ما في السماوات والأرض. وإما أن يكون خاصا يراد به التشريف والتكريم، مثل ناقة الله، لا مثل ناقة الله وبيت الله، نعم، ومساجد الله وما أشبه ذلك. أما إذا كان المضاف إلى الله وصفا لا يقوم بغيره فإنه من صفات الله، مثل كلام الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه ذلك. وبهذا استدل أهل السنة على أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأنه القرآن وصف يقوم بالمتكلم، كلام يقوم بالمتكلم به، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف بها. طيب يبقى عندنا أن الله سبحانه وتعالى أضاف روح آدم وروح عيسى إليه، فمن أي الأقسام؟ المخلوق إلى الخالق. طيب نقلنا أعيان،
1: الروح
0: أين؟
1: خرجت
0: نعم. الروح عين، الروح عين، ما هي صفة؟ لأنها تقبض وتلف في الكفن كما جاء في الحديث ويصعد بها إلى الله، فهي عين لكنها عين غير معلومة ما لها نظير، مثل العين الجسمية التي نشاهد، هي عين لا نظير لها فيما نشاهده. ولهذا قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا. طيب نعم. نعم يأتي في الخاص والعام. فإذا قلنا مثلا عبد الله في العبودية العامة فهو في العموم، وإذا قلنا عباد الرحمن مثلا فهو الخصوص. نعم، أي من الأرواح التي أخلقها، لأن الأرواح مخلوقة لله عز وجل، الأرواح مخلوقة لله، وليس معنى أن جعلت جزءا مني فيه، ما أحد يقول إلا حلولية من النصارى وأشباههم. قال الله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، قرأنا هذا، إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. أو هذه هل هي للتخيير أو للشك أو للتنويع؟ للتنويع، هي للتنويع ليست للتخيير، لأن الله قال في سورة الأنبياء قالوا حرقوا. ولهذا لعلك تذكر أن جواب كنا في إعرابها إنها خبر مقدم لكان، وأن قالوا هي اسم كان، هي ما كملها صح صح. ولهذا الآن نبي نشرح. طيب قلنا أو هنا بالشك ما يصير، ما يمكن، لأن كلام الله سبحانه وتعالى ما يقع فيه الشك لكمال علمه سبحانه وتعالى. للتخيير أيضا خلاف ظاهر القرآن في سورة الأنبياء. للتنويع صح، أي أن بعضهم قال حرقوه وبعضهم قال اقتلوه، وكان الرأي على التحريق، إلا أن قال اقتلوه أو حرقوه. فإذا قال قائل: أليس الحراق يحصل به القتل؟ قلنا بلى، لكن يحصل به التأذيب أكثر، وهم العياذ بالله لحنقهم وشدة ما في صدورهم على إبراهيم رأوا أنه يعذب بالنار عليه الصلاة والسلام. إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، والله حكيم جل وعلا، شف تجري الأمور على مراده وحكمته. لعلهم لو قتلوه ما حصلت هذه الآية العظيمة، وهي أن تكون النار بردا وسلاما عليه، ولكن الله عز وجل حكيم. قال الله تعالى: فأنجاه الله من النار. الآية فيها حذف التقدير، فحرقوه فأنجاه الله من النار، حرقوه فأنجاه الله أي خلصه منها، من النار التي قذفوه فيها، بأن جعلها عليه بردا وسلاما. حقيقة نعم، لكن فأنجاه الله تمنع هذا، الواقع أنهم جمعوا الحطب وألقوه في النار، على أنهم حرقوه. طيب نقول: فأنجاه الله من النار التي قذفوها فيها، بأن جعلها عليه بردا وسلام، بأمره، لأن الله قال كوني بردا وسلام، فكانت بردا وسلاما. قال أهل العلم: لو أن الله جل وعلا قال بردا فقط لكانت ثلجا عليه، ولكنه قال وسلام لأجل أن يسلم، وفيه أن البرد يقتل كما أن الحر يقتل، ولولا أن البرد يقتل ما احتاج إلى قوله وسلاما. نعم. طيب إن في ذلك أي إنجائه منها لآيات، إن في ذلك لآيات. معلوما أن إن تنصب المبتدا وترفع الخبر، أين اسمها؟ لآيات، واللام للتوكيد. وآيات كيف نقول أنها تنصب وهي مكسورة الآن، لكنها يكسر في الجر وفي النصب وفي الجر. طيب قال إن في ذلك لآيات، آيات جمع آية وهي العلامة، والمقام هنا آيات كونية ولا شرعية؟ كونية. وجمعها فبين المؤلف الجمع، قال هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإحمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير. هكذا بين المؤلف الآيات، هي أولا أنها لم تؤثر مع عظمها، لأنهم جمعوا حطبا عظيما وأضرموا نارا عظيمة، حتى إنه ذكر أنهم ما استطاعوا أن يقربوها وأنهم ألقوه في المنجنيق، حذف رمي من بعد. نعم، والله أعلم. إنما على كل حال هي نار عظيمة بلا شك. إخماده يعني كونها تخمد وتهدأ من اللهب في لحظة، هذا من آيات الله عز وجل. ثالث أنها يقول كانت روضة، لكن يكفي أنها برد وسلام، أنها كانت بردا وسلاما على إبراهيم. وعندي أن الآيات أكثر مما قال المؤذن، فإن من الآيات إبطال كيد هؤلاء، ومنها صبر إبراهيم وتحمله، لأن حقيقة الأمر إن هذا شيء ما يقوى عليه إلا أمثال إبراهيم من أولي العزم. ومنها أيضا انقلاب هذه الحرارة إلى برودة، ومنها انقلاب كونها سبب الهلاك إلى أن كانت سلاما عليه. نعم. اي نعم، والله هل الله اعلم، ما نعرف يعني هل انها خمدت او انها بقيت، وهو الظاهر ايضا، الظاهر من القران انها بقيت، لان قال كوني بردا وسلاما، والله تعالى ما امرها ان تخمد، بل قال كوني بردا وسلاما. وعلى هذا فيكون في كلام المؤلف نظر، يكون فيه نظر، يكون الصواب انها بقيت على ما هي عليه، ولكنها كانت بردا وسلاما على ابراهيم. نعم، ان بقاها اظهر، بقاها اظهر في العجاز. نعم. لها لهب، اي من راها تلتهب، والواقع انها اي لا، ما تبقى الايه على حالها، ما فيها، كان في اثار يمكن اسرائيليات، لكن الواجب الاخذ بظاهر القران. ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون، يصدقون بتوحيد الله وقدرته لانهم المنتفعون بها. هذه الايات قيدها الله بانها لقوم يؤمنون، احترازا من القوم الذين لا يؤمنون. القوم الذين لا يؤمنون وإن كانت الآيات أمامهم لا ينتفعون بها، فليست لهم آيات، ولهذا قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هل تعلمون في الكلام شيئا أعظم آية من كلام الله؟ ها؟ لا، ما نعلم، وهو الواقع. ومع ذلك من ليس بمؤمن إذا تلي عليه القرآن، إذا تلي عليه القرآن قال أساطير الأولين، كما قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ولذلك إذا رأيت من نفسك أنك لا تتأثر بالقرآن فاتهم نفسك، اتهمها، لأن الله تعالى ما قال عن أحد لا ينتفع بالقرآن إلا عن المكذبين الذين لا يرون في القرآن شيئا يعني يأخذ بلبهم وروعهم. وهذه المسألة مسألة نسأل الله لنا ولكم النجاة منها، لأن كثيرا من الناس يقرؤون هذا القرآن ولكنه لا يهز مشاعره، وهذا خطير جدا على الإنسان. يجب أن الإنسان يتهم نفسه في هذا الأمر حتى يعدل ما مال منه ويقوم ما وجد. وعلى هذا نقول إن الآيات الكونية والشرعية ما ينتفع بها إلا المؤمن، غير المؤمن لا ينتفع والعياذ بالله، لأنها تمر عليه وكأنها إن كانت آيات كونية كأنها أمر عادي أو بمقتضى الطبيعة. الزلازل التي تصيب الناس وش يقولون؟ يقول هذه براكين عادية، نعم ما هي شيء. وهالرياح العاصفة العظيمة التي تدمر المحاصيل والأشجار وكذلك ما يحصل من الأمطار المغرقة، كل هذه يقولون إنها ظواهر طبيعية، نعم ما كأنها عقوبة من الله عز وجل. إذا انتفعوا بها ولا لا؟ لا. حتى الآن بدأ الناس في الكسوف، يقول هذه أسباب ظاهرة ونسأل الله السلامة، ينشرونها قبل أن تقع لأجل أن تأتي إلى الناس وهم قد اطمأنوا إليها واستقرت في نفوسهم فلا ترعبهم ولا تخوفهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخوف الله بها عباده، وهؤلاء جعلوها كأنها هلال عيد، حتى إن بعضهم خاطبنا بذلك قال إحنا نخبر الناس لأجل تهيئون ويترقبون لذلك حتى يأتي الكسوف وهم مستعدين كأنه هلال عيد بيخرج علشان يخرجون إلى المصلى، وهذا غلط. أنا أذكر يمكن بعضكم أيضا المتقدم في السن يذكر الناس إذا جاء الكسوف وش يحصل عندهم من الخوف والانزعاج والفزع كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، الفزع إلى المساجد والبكاء. أما الآن صلى الله عليه وسلم كما ترون يمكن بعد بعض الناس يكون عنده الكسوف يشاهده وعنده آلات له تغني وما أشبه ذلك. المهم أن هذه الآيات ما ينتفع بها إلا المؤمن. نعم. وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا تعبدونها وما مصدرية مودة بينكم خبر إن، وعلى قراءة النص مفعول له، وما كافة المعنى تواددتم على عبادتها. المؤلف رحمه الله بيّن لنا الآن أن قوله مودة فيها قراءتان سبعيتان ولا لا؟ سبعيتان. قراءة الرب، الآن بنعرف الآية قبل نتكلم عن معناها. قراءة الرب إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. على قراءة الرب المؤلف أعرب ما مصدرية لا كافة ولا موصولة، مصدرية. والتقدير على رأيه إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم، فيكون المصدر المنسبك من ماء اسم إن، يكون مودة خبر إن. واتخذتم أوثانا ما احنا معربين لين نكمل إعراب إن كما يتعلق به. وعلى قراءة النص يقول إنها مفعول له، مفعول له وش مفعول؟ يعني يسمونه مفعول لأجله، يعني إنما اتخذتم من دون الله أوثانا لأجل المودة بينكم، لأجل المودة بينكم. نعم. ولكن على هذه القراءة ما كافة، ما كافة، فتكون داخلة على إن. وما الكافة إذا دخلت على إن تفيد الحصر، يعني ما اتخذتم الأوثان إلا لأجل المودة بينكم. تصورتم الآن المعنى؟ على الرأي الأول نقول ما، على رأي المؤلف ما مصدرية، واتخذتم فعل مؤول إلى مصدر، والتقدير إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم، خبر إن. على قراءة النص نقول إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، ومودة مفعول، مفعول لأجل، يعني اتخذتموه لأجل المودة. نعم، هذا ما قاله المؤلف. وقيل إنما اسم موصول على قراءة الرفع، إنما اسم موصول، وأن العائد محذوف، العائد محذوف، والتقدير إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا نعم مودة بينكم، مودة بينكم. وعلى هذا التقدير يكون مفعول اتخذ محذوف، مفعولها الأول، مفعولها الثاني أوثانا، تبالغ. وعلى هذا فنقول إن أداة توكيد ينصب الاسم مرفع الخبر، وما اسمه بمعنى الذي، واتخذتم صلة الموصول، والعائد محذوف، والتقدير اتخذتموه، وأوثانا مفعول ثاني لاتخذ، يعني اتخذ تنصب مفعولين كما في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم
1: واضح،
0: اي نعم واضح، يعني ان الذي اتخذتموه اوثانا هو الموده بينه. نعم، وهذه ايضا التقدير اللي ذكرنا ان اسم موصول تصلح حتى على قراءه النصب، ان الذي اتخذتموه اوثانا لاجل الموده بينكم لا ينفعكم، يكون الخبر على هذا على قراءه النص محذوف، تقدير لا ينفعكم. طيب قوله، نرجع الان الى اتخذ تنصب مفعولين، اتخذ تنصب مفعولين على تقدير ما موصوله، اين المفعول الاول؟ نعم محذوف، اتخذتموه اللي هو عائد، العائد على ما، وأوثانا مفعول ثاني. وعلى القول بأن ما مصدرية أو كافة نقول إن المفعول الثاني أيضا محذوف، والتقدير آلهة، آلهة كقوله تعالى قربانا آلهة. نعم، المعنى اتخذوا هذه الأوثان آلهة، مودة بين. نعم، تصلح مفعولا ثانيا، لا الظاهر ان حال من اوثان، حال من اوثان لانها قدمت عليها، لا ما تصلح لانها واضح انها للتعليل، اتخذوه للموده لانهم اجتمعوا على هذا لاجل ان لا يتفرقوا، فقالوا اننا لن تصل للالهه بطلب الموده بيننا حتى تجمعنا هذه الآية، تجمعنا هذه الآلهة على المودة. أظن انتهى الوقت.
2: قوله إلا أن قالوا اقتلوها وحرقوه إلى آخره، من فوائدها بيان طغيان قومه حيث يدلهم على الحق، ويكون هذا جوابا. ومن فوائدها أنهم اختلفوا ماذا يصنعون به، ثم قرروا أنهم يحرقونه،
0: وذلك بناء على الجمع بين هذه الآية وبين آية الأنبياء الرقوه وانصر عليه. ومن فوائدها تمام قدرة الله عز وجل، حيث كانت هذه النار المحرقة فردا وسلاما عليه، إن هذا من آيات الله الدالة على قدرته. ومنها أن كل من قام لله فإن الله تعالى ينجيه بمفازته، يعني ينجيه في موضع هلاكه. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقدر من الأمور لإنجاء أوليائه ما لا يخطر بالبال، فإن من يخطر بباله أن هذه النار العظيمة تكون بردا وسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر لأوليائه من أسباب النجاة ما لا يخطر لهم على البال. نعم. ومن فوائد هذه الآية معرفة الجماد لله، أن الجمادات تعرف ربه وتمتثل لأمره، لأن الله قال لهذه النار كوني بردا وسلاما. ضربه على المجتمع كله، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام هو الحق، ولا يمكن أن يسلم الناس إلا بهذا الأمر. أما القول الثاني أن حده حد الزاني فهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقالوا في ذلك إن الحديث عندهم ما تقوم به الحجة، بمعنى أنه ما يصل إلى درجة يستباح بها دم المسلم. إذن هو فاحشة بنص القرآن، فيجب أن يلحق بالفاحشة بنص القرآن. الفاحشة ما هي اللي بنص القرآن؟ الزنا، إنه كان فاحشة، فعليه يكون هذا طريقه طريق الزنا، فيرجم المحصن ويجلد غيره ويغرب. أما القول الثالث فإنه حكي عن أبي حنيفة رحمه الله، ولكنه قول ضعيف جدا ضعيف، وكونه مستقدر لا تألفه الطباع هذا حقيقة بالنسبة للطباع السليمة، لكن بالنسبة للطباع المهينة تألفه ولا لا؟ تألفه. هؤلاء أمة، قوم لوط كلهم على هذا الأمر. نعم. فكيف إن نقول اللي يستقدر في الطباع السليمة لا يردع بالتأديب؟ فالصواب أنه فهذا القول ضعيف جدا، ولولا أنه قيل ما حكيناه، لكنه ضعيف للغاية. نعم.
3: المذهب يأخذون بأثار الصحابة، فكيف نعمل بأثار؟
0: إيه؟ أنت تعرف إن المذهب إذا قيل مذهب الإمام أحمد فالمراد المذهب الاصطلاحي، مو المذهب الشخصي. أحيانا يكون مذهب الإمام الشخصي خلاف المذهب الاصطلاحي، فلذلك ما يمكن ننسبه إلى ماذا؟ إلى الإمام أحمد اصطلاحا. هنا تعزيرا، يعني هم هذا اللي يقولون، اللي يقولون ما في حد، هم يقولون ان يتركون مره يعزرون، حتى اللي يشرب البول والله يتعزر.
4: لا، بما يرى السلطان اصلح، يعني ممكن يحده بالقتل او يحده
0: بالجنا او يحده. ما ندري عن هل هذا، ما ندري عن هل انهم يرون، اللي يرون انه يكفي الرادع الطبيعي، انهم يرون ان التعزير يصل الى حد القتل ولا لا؟ لأن وصول التعزير إلى حد القتل ما هو مجمع عليه، ليس مجمعا عليه.
4: شيخ.
0: نعم.
4: يرجح إيقاف
0: على شرائط الله، هذه عقوبة من الله عز وجل. هي عقوبة هذه، يبيجينا إن شاء الله في القرآن قريبا. طيب المهم الآن انتهينا من الفائدة هذه وهي قوله إنكم لا تتون الفاحشة. ومن فوائد الآية أنه ينبغي ذكر ما ينفر عن العمل السيء لقوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نعم، ما وجه كونه منفرا قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ ما وجه كونه منفرا؟
5: ما لهم قدوة.
0: إيه؟ وأيضا
5: أول من ابتدعوا
0: وآثام من بعدهم تكون عليهم، فهم ما لهم قدوة حتى يعذرون بها، وكذلك آثام من بعدهم تكون عليهم. أي إلا ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
5: هل أخبرهم أنه عليه
0: المسيح؟ معروف، هذا معروف بالشرع. احنا نتكلم عن الفائدة هذه مو بالنسبة لهم هم، بالنسبة نقول انه ينبغي ذكر ما ينفر عن العمل السيء. فمثلا نقول لهؤلاء القوم، اي ناس مثلا عملوا عملا جديدا، يقول هذا ما سبقتم عليه، لنوبخهم على انه لا قدوة لهم ونحذرهم من أن يقتدى بهم. من فوائد الآية أيضا تأكيد الأمر المنكر، تأكيد الأمر المنكر بما يقتضيه الأسلوب في اللغة العربية لقوله أئنكم لتأتون الفاحشة، لا قوله أئنكم لتأتون الرجال قوله، نعم أئنكم لتأتون الفاحشة. فإن إن للتوكيد واللام للتوكيد. طيب فيه هنا سؤال، كيف يؤكد هذا الأمر مع أنهم معترفون به؟ الهمزة هي للتوبيخ والإنكار، لكن كلامنا على التأكيد. والمعروف في علم البلاغة أنه ما يؤكد إلا إذا كان منكرا أو مترددا.
6: ها قلنا الصحيح ان الخطاب يؤكد مراعاة لحال الخاطب وكذلك لأهمية
0: الخبر. طيب، مراعاة حال المخاطب أن يجعل غير المنكر كالمنكر، فإن ممارستهم لهذا الفعل وش يقتضي؟ أنهم ينكرون كونه فاحشة ولا لا؟ حالهم تقتضي أنهم يستبيحون ذلك ولا يرونه منكرا. نعم، ونظير هذا قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، إن ولا مؤكدة، الموت هو في الشك. ها أسألكم، في الشك لكن قال ذلك من أجل أن فعل هؤلاء المشركين فعل منكر للموت، لأن من أقر بالموت فلا بد أن يستعد له. نعم، فهؤلاء الذين قيل لهم أينكم تأتون الفاحشة، كونهم يمارسونها ولا يبالون بها ويرونها أمرا سائغا كالمنكرين لكونها فاحشة. أين؟ وين؟ لا، لأن الله ساقها، ما هو في ذكر ابتداء الخلق وانتهاء. ولهذا ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم قال تعالى إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر إلى آخره. في هذا دليل على أن الداعية ينبغي أن يذكر جميع الأوصاف السيئة التي عليها المدعو ليكون ذلك أبلغ في توبيخه وردعه، لأنه ذكر عدة أوصاف. ومنها من فوائد الآية ما كان عليه قوم لوط من الشر والفساد غير الفاحشة التي هي فعل اللواط، وهي قطع السبيل وإتيان المنكر في ناديه. ونبدأ الدرس الجديد الآن
5: شيخ.
0: نعم،
5: بالنسبة للفائدة الداعي ينبغي يبني على أوصاف.
0: نعم،
5: ما نقول بدل الداعية الآمر المعروف والنهي عنه، لأن اللي يدعو الشخص
0: نعم
5: يتقرب إليه يعني ينفره إذا قام يقول له أنت في
0: لا، هو يدعو لأجل أن ينفره من هذا الشيء، ويمكن نقول هذه تراعى بعد أحوال الشخص المدعو، تراعى أحوال الشخص المدعو، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام دعاة، وهم أيضا آمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. نعم نعم، كيفية قتله الذي نرى أنه يرجع إلى رأي الإمام فيما يراه أنكى وأبلغ، إذا رأى مدام كله ورد عن الصحابة الإحراق وإلقاء من على شاهق والرجم، ينظر ما هو أنكى وأبلغ في الرجع فيفعل. نعم نعم، هذا ما هو مشكل، لأنه التعذيب بالنار إذا قصد به مجرد الإيلام، أما إذا قصد به مصلحة أخرى فهذا الله عز وجل قال الذي أحرق قرية النمل وقد قرصت نملة، قال هلا نملة واحدة. فالمقصود بالتعذيب هو أن الإنسان يجعل هذا بس لمجرد إيلامه بالإحراق لا لمصلحة أخرى ملاحظة. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه هو من جملة ما روي عنه أنه أحرقه. أنكر على علي لأنه ربما أنه يمكن القضاء عليهم بغير هذه الطريقة. أي لكن ذكره الرسول مقرا له، مقرا له. ثم فعل أبو بكر والصحابة ما أنكروا عليه. ثم قال أئنكم لتأتون الرجال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. شوفوا العياذ بالله، بعد هذا التوجيه والإرشاد والإنكار عليهم كان هذا الجواب جواب المستكبر المتحدي. فما كان جواب بالنصب على أنها خبر كان مقدما، وإلا أن قالوا اسمها مؤخر، يعني إلا قولهم، إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله، لأنه توعدهم بالعذاب فقالوا ائتنا بعذاب الله. ائتي فعل الأمر، والمراد به هنا التعجيز والتحدي، يعني نتحداك أن تأتي بالعذاب الذي وعدتنا به بعذاب الله إن كنت من الصادقين، إن كنت من الصادقين في استقباح ذلك وأن العذاب نازل بفاعليه. نعم، وهذه الجملة الشرطية أين جوابها؟ جوابها قيل إنها لا تحتاج في مثل هذا التركيب إلى جواب للعلم به مما سبق، وقيل إنه محذوف دل عليه ما سبق، والأصح الأول وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، وقال إنه إذا كان في الكلام ما يدل على المحذوف فلا حاجة إلى تقديره، لأن تقديره نوع من العبث. وقولهم له إن كنت من الصادقين أبلغ من قوله إن كنت صادقا، لأن كل إنسان يحب أن يكون من الصادقين، لكن لو قال إن كنت صادقا لكان المعنى صادقا في هذه المسألة بخصوصها، أما من الصادقين أي الموصوفين بالصدق، وهذا أشد في التحدي، فكأنهم يقولون إنك من عداد الكاذبين ولست من عداد الصادقين، فإن كنت من عدادهم فأتنا بما تعدون. ماذا كان جواب لوط؟ جوابه أن لجأ إلى الله عز وجل فقال رب انصرني على القوم المفسدين. ربي، هذه منادى حذفت منها ياء النداء، وهي منصوبة ولا مبنية؟ هذا منصوب، منصوب لأن أصله ربي بالياء وحذفت الياء تخفيفا، ولهذا أظنها عندنا عندكم مكسورة، ما هي رب، ربي فيكون منصوبا. نعم لا هو الأقرب، لكن كلام المؤلف ما فيه مانع، إنما الأقرب أن كنت من الصادقين في وعيدك إيانا، لأنهم هم قالوا ائتنا بعذاب الله، إن كنت من الصادقين فيما توعدتنا به. قال رب انصرني، رب هنا منادى وحذفت ياء النداء تخفيفا وللبداءة باسم الله سبحانه وتعالى. انصرني على القوم، اعلم أن مادة نصر تتعدى أحيانا بمن وأحيانا تتعدى بعلى، فإن تعدت بمن فمعناها المنع، كما في قوله تعالى ونصرناه من القوم، نصرناه منهم أي منعناه منهم، وإن تعدت بعلى صار معناها الظهور والغلبة والغلبة، وأحيانا ما تتعدى بمن ولا بعلى فتشمل المعنيين، كما في قوله تعالى ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، نصرناهم ما قال من ولا على، فلها ثلاث استعمالات الآن، تارة تتعدى بمن، وتارة تتعدى بعلى، وتارة تأتي مطلقة. إذا تعدت بمن فمعناها المنع والإنجاء، وإذا تعدت بعلى فمعناها الغلبة والظهور، وإن أطلقت شملت الأمرين، وهو كثير في القرآن هذا وهذا وهذا. قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأمثلتها كثيرة. هنا قال رب انصرني على القوم، من أي الأنواع الثلاثة؟ الظهور والغلبة. انصرني بتحقيق قولي في إنزال العذاب على القوم المفسدين العاصين بإتيان الرجال، فاستجاب الله دعاءه. وقوله انصرني على القوم المفسدين ذكر حال المدعو عليهم من باب التوسل، لأن كل وصف يستوجب الإجابة فإنه يعتبر وسيلة. وقد ذكرنا فيما سبق أن التوسل إلى الله عز وجل أنواع، منها التوسل بذكر حال الداعي، كما في قوله تعالى عن موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهنا بحال المدعو عليه رب انصرني على القوم المفسدين، فإن إفسادهم يقتضي إهلاكهم والذل والغلبة عليهم والظهور عليهم. وقولها المفسدين بأي شيء هم مفسدون؟ يقول المؤلف العاصين، وهذا تفسير للشيء بسببه، لأن المعصية سبب الفساد،
7: قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولا شك أن فعل لوط، فعل قوم لوط، أنه من أعظم الفساد في الأرض. نعم. هذه تبتهي إن شاء الله تعالى في الفوائد. إحنا ما الدرس الأول ما فيه إلا الشرح، والدرس الثاني إن شاء الله في الفوائد. نعم.
8: إن تنصر الله من أي الأقسام تعدي بمعنى المنع أو بمعنى العلو أو بمطلق.
7: الظاهر أنه يشمل الثلاثة، يعني يشمل إن تنصر الله يعني تمنع دينه من الاعتداء عليه، وكذلك تنصروه بمحاولة إعلاء هذا الدين، قاتلون حتى لا تكون فتنة، هذا المنع، ويكون الدين كله لله، هذا الظهور. نعم. قال: رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. لما هذه من أدوات الشرط الجازمة ولا غير الجازمة؟ ها؟ لما من أدوات الشرط الجازمة أو غير الجازمة؟
5: تجزم الفعل.
7: الله أكبر. من أدوات الشرط غير الجازمة هي تجزم الفعل إذا كانت للنفي مهل الشرط، كما في قوله تعالى: بل لما يذوقوا عذابي، أي لم يذوقوا لكنهم العذاب قريب منهم، لأن هي تنفي الفعل لكن تدل على توقعه، وهذا من الفروق بينها وبين لم. المهم أنه إنه ما تجزم إلا إذا كانت للنفي، أما إذا كانت شرطية فإنها لا تجزم، مثل إذا ولو وغيره. ولم أين جواب الشرط في قوله ولما جاءت؟ قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. وقوله ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، الباء هنا للمصاحبة، أي مصطحبين للبشرى، والبشرى بمعنى البشارة، والبشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء، مثل قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. واستعمالها فيما يسوء قيل إنه من باب التهكم بالمبشر، ولكنه ضعيف. ولكن وجه كونه بشارة هو أنه يؤثر على من؟ على بشرة المخاطب به، كما يؤثر الخبر السار. قال بالبشرى، قال المؤلف: بإسحاق ويعقوب بعده. ما هو الدليل على أن المراد بالبشرى خصوص هذه المسألة؟
8: بشرنا بإسحاق من وراء إسحاق.
7: أي نعم. ولهذا لا نقول إن المراد بالبشرى هنا البشرى بالولدين وبالعقاب، لأن ظاهر الآية ينافي أن يكون العقاب مما بشر به إبراهيم.
8: لما ذهب عن الله مرة وجاءت البشرى،
7: نعم،
8: البشرى معهودة
7: قبل ذلك. نعم. قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. هذه الجملة مؤكدة، إنا مهلكوا أهل هذه القرية. ومهلك خبر إن، وحذفت النون من أجل الإضافة. أهل هذه القرية أي قرية لوط. وقول هذه الإشارة للتعيين، وكأن القرية قريبة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا أشاروا إليها باسم الإشارة. والقرية تطلق على مكان القوم ومساكنهم، وتطلق على نفس القوم الساكنين، يعني تطلق على هذه وهذه، كما جاء في القرآن العظيم مرادا به ذلك هذا وهذا. والذي يعين أحد المعنيين السياق. فمثل قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ما المراد بالقرية حسين؟ مكان القوم. ومثل قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، المراد أهلها، المراد أهلها. وعلى هذا فيكون قوله تعالى واسأل القرية ليس فيه مجاز، بل المراد أهلها، لأن السؤال لا يتوجه إلا إلى عاقل يدرك ويجيب. هنا يقول إن مهلك أهل هذه القرية، ما المراد بالقرية هنا؟
8: المكان،
7: لأنه قال أهل هذه القرية. والقرية ليست كالمفهوم العرفي هنا في عرفنا أنها اسم للبلد الصغير، بل القرية في اللغة العربية تشمل حتى أكبر المدن. فمكة سماها الله قرية، وما هو أعظم من مكة سماه الله قرية، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. نعم. فعلى هذا إذا سميت بلدك بالقرية تجزع وتصيح ولا لا؟ نعم،
8: تصيح الأمرين
7: حسب العرف. نعم أجزع حسب العرف أجزع. أما لو كان اللي بيخاطبنا الناس أهل اللغة العربية يفهمون ما هم. نعم. ولذلك عندنا الآن يقال المدن بعد والقرى، المدن والقرى، ويقال المدينة وما يتبعها من القرى. هنا طيب نقول أهل هذه القرية أي قرية لوط إن أهلها كانوا ظالمين، أخبروا وعللوا فقالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، وعللوا هذا الإهلاك بقولهم إن أهلها كانوا ظالمين، قال المؤلف كافرين. فالظلم هنا ظلم كفر، مع أن الظلم قد يكون كفرا وقد يكون غير كفر. أفهمتم؟ من كون الظلم كفرا قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله والكافرون هم الظالمون. طيب ومن كون الظلم غير كفر؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذه في سياق صفة من؟ المتقين. نعم. فإذن الظلم تارة يراد به الكفر وتارة يراد به ما دونه، والذي يعين المراد هو السياق. ولهذا في الحقيقة قد يشكل على بعض الناس إنكار شيخ الإسلام وابن القيم أن يكون في اللغة العربية مجاز، وقالوا هذا غير معقول لأن اللغة العربية مملوءة بالمجاز. لكن من تدبر أن الألفاظ ما يتحدد معناها إلا بالسياق، وأن السياق هو الذي يحدد المعنى، عرف وجه كلام شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهم. والناس في هذه المسألة كما ذكرنا لكم سابقا على ثلاثة أقوال. قول إنه ما فيه مجاز في اللغة العربية أبدا، والقول الثاني فيه مجاز في اللغة العربية لكن لا مجاز في القرآن خاصة، والقول الثالث فيه مجاز في القرآن وفي اللغة العربية، حتى إن بعض العلماء من علماء اللغة نسيت اسمه قال إن كل اللغة كلها مجاز، كل اللغة مجاز. نعم. فإنك إذا قلت قولا فإن قولا نعربها على أنه مفعول به، والمفعول به لابد أن يكون شيئا يرى حتى يقع عليه الفعل، والقول ما هو بيرى، فيكون قلت قولا مجاز. نعم، ويصرفون كل الكلام يقولون كله مجاز، ما في اللغة شيء حقيقة، أعوذ بالله، هذا مبالغة.

0: يستفاد من هذه الآية، احنا ذكرنا فوائد أول الآية، ها؟ أول آية ذكرنا فوائدها؟
1: لا.
0: وش آخر مكتب؟
1: آخر مكتب من الفوائد.
0: إن آخذينه. طيب، يستفاد من هذه الجملة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا بيان عتو هؤلاء القوم واستكبارهم. ومن فوائدها أيضا الدلالة على أن لوطا قد حذرهم من عذاب الله لقوله ائتنا، لقولهم ائتنا بعذاب الله. من فوائدها أنه ينبغي للداعية أن يدعو مبشرا ومنذرا، ولا يقول إني إذا أنذرت نفرت، لأن الإنذار قد يكون لا بد منه. ومن فوائدها أن مجرد الإيمان بالله لا يدخل الإنسان في الإيمان، فإن هؤلاء كانوا مقرين بالله لقولهم بعذاب الله، وليس مجرد كون الإنسان يؤمن بأن للخليقة ربا مدبرا لا يدخله هذا في الإيمان. ومن فوائد الآية أن ما أشوفه إن كنت من الصادقين فيها فوائد. نعم، من فوائدها أنهم مكذبون له إيه، لأنه قال إن كنت من الصادقين فهو أشد. نعم يا غانم.
2: أقول يدل على أنه مؤمن بالله، ولا لأن قال لا تكفر عذاب الله قال وكفر
0: عذاب الله، لا يدل على هذا، هذا هو الأصل. ولا نعم، ربما نقول أنهم قالوا هكذا تنزلا معه، يعني بناء على قولك، لكن الأصل أن الكلام على ظاهره. نعم،
3: ما أخذنا أن لا يسمى الإنسان من جملة الصادقين حتى لا يحدث منه فلتة قريب.
0: كيف؟
3: أن من يحدث منه حدنا مثلا فلتة قريب فلا يقوم بإعداد الصادقين.
0: إيه، هذا هو اللي احنا ذكرنا أمس، كنت من صادقين أبلغ، لأن الصدق وصف ينطبق على الإنسان إذا اتصف به دائما.
4: أن قول إذا أطلق يكون قول باللسان كما كان جواب قومه إلا أن قالوا وهو قول بجواب.
0: لا، ما هو الله علي. نعم. طيب، قال رب انصرني على القوم المفسدين. يستفاد من هذه الآية الكريمة ضرورة الإنسان مهما علت منزلته إلى ربه، ضرورة الإنسان مهما علت منزلته إلى ربه. ثانيا، إثبات ما يستلزمه الدعاء، ودعاء الله يستلزم أمورا لعلنا نعدها معكم. دعاء الله يستلزم علما، ثبوت علم، لأن من لا يعلم لا يدعى ولا يستطيع أن يأتي بما دعي. يستفاد ويتضمن أو يستلزم أيضا إثبات السمع، أليس كذلك؟ ها؟ يستلزم كذلك إثبات القدرة، لأن من لا يقدر ما يدعى. لو رأيت شخصا زمنا أو أشل قلت ساعدني جزاك الله خير على حمل هذه الحمولة على رأسي، يمكن؟ طيب، تستلزم أيضا الرحمة ولا لا؟ لأن من لا يرحم لا يدعى بل يخشى منه. ايش بعد؟
4: الكرم.
0: نعم، وتستلزم الكرم، لأن من ليس بكريم لا

0: يؤمل فلا يدع. نعم ها لا هو أخص من الرحمة. الرحيم قد يكون رحيما بحيث لا يؤذي لكن ما يصير عنده كرم. ونعم لا شك أن الكرم من الرحمة إنما هو أخص.
1: والبصر ما ي... ما ما
0: يستلزم. لا ما يستلزم البصر. لماذا يستلزم؟
1: كيف يجيب وهو لا يرى؟
0: كيف؟
1: يعني قد يكون موجود مثلا هنا أو في شرق الأرض.
0: يعني دعنا ما نمثل بالله عز وجل لأن العمل ممتنع عليه. لكن لو أنك دعوت أعمى أن يساعدك ساعدك، لكن لو دعوته يقرأ لك الخط يقرأ لي هالخط ها؟ ما أجاب. فهو ليس من لازم إجابة الدعاء البصر، قد تكون إجابة بدون البصر. نعم إيه نعم هذه معروفة صح. القرب يستلزم هذا صحيح. الله ذكر أنه إذا دعي فهو قريب لكنه بس ما يستلزم. لولا أن الله أخبرنا بهذا ما أثبتنا هذا. لو أنه أخبرنا بأنه قريب لمن دعاه ما أثبتنا القرب بمجرد أنه يدعى. لا ما هو في كل مكان قادر. قلنا قادر على قدرة ذكرناها غير. نعم وهو كذلك. لكن القوة في مقابلة خصم وعدو في هذا المكان ربما يستلزم القوة، لكن احنا نريد القدرة، نريد ما يستلزمه الدعاء مطلقا مطلقا. طيب على كل حال يكفي هذا اللي احنا ذكرناه، وربما يظهر للإنسان عند التأمل أكثر من ذلك. من فوائد هذه الآية أن اللواط من الإفساد، من الإفساد في الأرض، لقوله على القوم المفسدين. ومن فوائد الآية ظهور التبرؤ منهم، ظهور التبرؤ منهم، أن لوطا تبرأ، تؤخذ من قوله على القوم، ولم يقل على قومي، مع أنه بالأول يضاف إليه. ولوطا إذ قال لقومه فما كان جواب قومه، لكن هو عليه الصلاة والسلام قال على القوم ولم يضيفهم إلى نفسه، وهذا ظاهر منه التبرؤ. ومن فوائد الآية في قوله رب انصرني أنه ينبغي للداعي أن يبدأ بسم الله ويحذف ياء النداء. ولا يصح أن تقول يا ربي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. طيب ثم قال سبحانه وتعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ها؟ نعم نعم صح. يستفاد منه أيضا، وهذه فائدة مهمة، يستفاد منه جواز الدعاء على القوم إذا أيس من صلاحهم وتمردوا تمردا بالغا. ولهذا لما قالوا ائتنا بعذاب الله تحدوه، قال رب انصرني على القوم المفسدين. وأيضا نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قيد لأن سني يوسف كم؟ 7 سنوات. مع أن قوله رب انصرني على القوم المفسدين هو ظاهر في الدعاء عليهم.
1: لا ما يلزم، لا يلزم. إيه؟ ودعا بأن ينصر
0: عليهم لكنه لكنه إذا تأملنا الآية وجدنا أنه يقصد النصر عليهم بما تحدوه به، وهو قولهم ائتنا بعذاب الله، ولا مجرد قوله انصرني على القوم المفسدين ما تدل على أنه دعا عليه، لكنه لما كانوا قالوا ائتنا بعذاب الله فهذا هو النصر عليه، قالوا إن كنت من الصادقين. النصر عليهم أن يظهر صدقه فيما توعدهم به. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. في هذا في هذه الآية دليل على أن الله أجاب دعاء لوط. منين نأخذ؟ من قول الرسل إنا مهلكوا أهل هذه القرية. ومن فوائدها إثبات أن الملائكة رسل، قوله ولما جاءت رسلنا. وفي القرآن في سورة فاطر جاعل الملائكة رسلا. وهل المراد أن كل ملك فهو رسول أو أن منهم رسلا؟ الظاهر هذا، لأن من الملائكة من هو قائم رافع لا ساجد، ومنهم من يرسلهم الله. ومن فوائد الآية أن الرسول يطلق على البشر والملك، الرسول يطلق على البشر والملك بخلاف النبي فإنه لا يطلق إلا على البشر، فيكون الرسول أعم من حيث متعلق، يعني يكون للبشر وللملك. وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل عنه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وفي الثانية الآية الثانية إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فالرسول الأول في سورة التكوير جبريل، والثاني محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية أن من طبيعة البشر الفرح بالولد. من أين تؤخذ؟ بالبشرى. ومن فوائدها أن الفرح بالولد لا ينافي كمال المرتبة، أليس كذلك؟ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من الكمل من الرسل، ومع ذلك استبشر بهذه بالأولاد وفرح بهم، فلا يقال إن الفرح بالأولاد ينافي الكمال. ومن فوائد الآية إثبات أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا أو عقولا كما ادعاه بعضهم، فكيف نقول إنهم أرواح وعقول وهم لهم أجنحة ويأتون ويذهبون ويقولون؟ نعم، وجبريل رآه النبي عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح قد سد الأفق. ولكن نعم، هذه الأجسام ليست كأجسام بني آدم، فإن فيها من الخفة والقوة ما ليس لبني آدم، والله سبحانه وتعالى قد يجعلهم على صور غير الصورة الأصلية، مثل ما جاء جبريل بصورة دحية الكلب وبصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره. كذلك الجن قال بعض الناس إنهم الذين يقرون بهم ذلك، لأن من الناس من أنكر الجن، وإنكار الجن كفر بلا ريب. ومن الناس من أقر بالجن لكن قال إنهم أرواح وليسوا أجساما، وهذا أيضا خطأ، والصحيح أنهم أجسام متعين، لأنهم يأكلون كما ثبت في الحديث لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. طيب، إذن من هذه الآية نستفيد أن الملائكة أجسام وليسوا مجرد أرواح ومعاني وعقول. نعم، ما نقول نورانية، لا،
1: ولا جن نيرانية،
0: ها؟
1: ولا جن
0: نيرانية، لا، نيرانية ما نقولها، صحيح أنهم خلقوا من النار وخلقوا من النور الملائكة، لكن ما نقول هذا، ما ندري، قد يخلق الإنسان من النور وليس فيه ولا يكون مشع، ما يكون مشع، فالإنسان خلق من طين ومع ذلك نقعد بالماء ولا نربص ولا لا ما يلزم. نعم سجود إيش ما هي معنى. طيب ومن فوائد الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعظم منزلة من لوط، ولهذا جاءت الملائكة إليه أولا وأخبروه بأنهم مهلكوا أهل هذه القرية. ومن فوائد الآية أيضا أن الهلاك في الأصل إذا جاء يشمل الصالح وغير الصالح، لقوله قال إن فيها لوطا، فلولا أنه يشمل الجميع ما نبههم على هذا، بل إن الله تعالى ذكر ما يدل على ذلك صريحا، قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، إلا ما عندكم؟ أي طيب نعم. إذن من فوائد الآية أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لما أخبروا بأنهم سيهلكوا هذه القرية بيّنوا السبب من أجل أن يطمئن إبراهيم في قولهم إن أهلها كانوا ظالمين. ومن فوائدها جواز إضافة الحكم إلى سببه لقوله إنا مهلكو أهل هذه القرية، ولكن لأن الذي يهلكهم حقيقة الله كما قال تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، لكن إضافة الشيء إلى سببه إذا كان معلوما شرعا أو حسا لا
1: لا يوجد يكون خبر.
0: لماذا؟
1: الله
0: هو العادة أنه يخبر
1: تقديم الخبر
0: لا مسوغ أنه يكون الحصر. الحصر
1: الحصر لو كان جار ومجرور
0: مطلقا لا ضرب. تقديم ما حقه التأخير يفوت الحصر، هذا قاعدة عنده.
1: هل
0: الواعد
1: تقديم الخبر
0: عن المسألة؟ عامة عند البلاغيين عامة تقديم ما حقه
1: التأخير. ونحن عندي درهم ولي وبر وجدهم في
0: تقديم الخبر. إيه يعني وجوب التقديم غير مسألة جواز التقديم. يعني هنا نقول النار مأواكم يصلح في هذا القرآن، إنما قلنا بجواز أن يكون مأواكم خبرا مقدما لأن الأصل أن يخبر عن الأعيان لا بالأعيان. تقول زيد قائم فتخبر عن زيد بأنه قائم، فهنا نخبر عن النار بأنها مأوى، هذا الأصل. الأصل أنه يخبر عن الأعيان لا بالأعيان، والنار عين، النار عين، فيه يجوز فيها الوجه لا شك، وقد هذا يكون حلا وسطا، يكون حلا وسطا. لا نقول إنه لا يجوز أن تكون مأواكم مبتدأ، ولا نقول إنه لا يجوز أن تكون خبرا.
1: ليس الضرب
0: ما هو بلاه تقديم الخبر وإن لم يكن ظرفا جاء يعني تقول قائم زيد ما في مانع
1: الإخبار عن الأعيان بالظرف مثلا
0: هذا ولا ممنوع؟ لا لا لا هذه مسألة ثانية، إنما التقديم والتأخير سواء هذا ولا هذا. فقل قائم زيد قائم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر ما في مانع. طيب قوله فآمن له لوط، نعم مش تقول لماذا عد باللام هنا؟ وهل يعد بغير اللام؟ ها؟ نسيته؟ من يعرف؟ صالح؟
2: نعم عد
0: نعم
2: الكلام طبعا من التصديق والاستسلام
0: والاتباع. نعم.
2: والباء التصديق
0: والطمأنينة بالشيء. طيب، وهل يمكن أن نقول إن الحرفين يتناوبان؟
1: لا
0: ليش؟
1: لو
0: أنت
1: تقول
0: آمنت
1: لله.
0: ما تقول آمنت لله. طيب، في غير الله هل يجوز آمنت به وله؟
1: يجوز.
0: وش الدليل؟
1: هي قول تعالى في قصة فرعون عن موسى، وقال فرعون آمنت به قبل أن أذن لكم، هذه سورة الأعراف. وفي سورة الشعراء قال آمنتم له قبل أن أذن
0: لكم. آمنتم له وآمنتم به، لكن لما كان الإيمان بالله ما هو مجرد اتباع، لابد يكون رضا وطمأنينة، ما صح أن نقول آمنت لله. طيب، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمن، جمع بينهم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. لوط ما منزلته من إبراهيم؟ منزلة لوط من إبراهيم؟
1: تقول عن المؤلف
0: إنه ابن أخيه، عزوته للمؤلف لأنك غير مقتنع به.
1: لا.
0: ها؟
1: لا.
0: وش تراه؟
1: لا بير. أنا قاعدة.
0: طيب. ابن أخيه. أي نعم، المعروف أنه ابن أخيه، هذا المعروف. وبناء على هذا المعروف يشكل قوله وجعلنا في ذريته النبوة، فإن لوط النبي. الجواب ما حضرت؟ ها؟ ما حضرت في آخر درس؟ عبد الرحمن؟ ها؟ ها؟ تعيد السؤال ولا؟
1: لا
0: ما الحقيقة إن لو عندي دفتر تحضير حتى لناس المسألة يقول ما حضرت أقول تفضل. نعم؟ نعم محمد؟
1: من بعد
0: ايش؟
1: من بعد مهاجره،
0: او من بعد مهاجره،
1: من بعد
0: مهاجره، لان لوط امن قبل ان يهاجر، قبل ان يهاجر ابراهيم، يصير جعلنا في ذريه النبوه بعد ان هاجر. وهذا اقرب من قول بعضهم ان هذا مستثنى، هذا مستثنى ويصير جعلنا في ذريته النبوة ما عدا لوطا فإنه ليس من ذريته. نعم. نعم.
1: جعل لوطا من ظاهر السياق يحتمل أنه من نوح أو من إبراهيم، قال به بعض
0: المفسرين
1: ما يشمل هذا
0: على ما قال المؤرخون إنه ابن أخيه. والله هنا حل إشكال، لكن إحنا نقول بناء على هذا القول. أما إذا ثبت أنه من ذرية إبراهيم فلا إشكال، ولكنه ليس من ذريته، لأن إبراهيم معروف أنه ما له إلا إسماعيل وإسحاق، هذا المعروف. يعقوب هذه ابن
1: معروف، كلنا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود
0: إلى آخره. نعم.
1: والوطن
0: داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا وأحياء وعيسى وإلياس وكل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا.
1: سورة النساء.
0: ويونس ولوطا. يا أخي ويونس ولوطا.
1: يونس ولوطا.
0: ويونس ولوطا وكلهم فضلنا على العالمين. هذه الآية ظاهرة مثل ما قال إبراهيم إنه من ذرية إبراهيم. لكن المعروف ما دام إنه موجود في عهده إن إبراهيم ما له إلا إسماعيل وإسحاق، هذا المعروف. وأبنا له إسحاق. نعم. إسماعيل هو الأول وإسحاق هو الثاني. وإسحاق هو الثاني. فيكون على هذا قوله لوطا من ذرية نوح وليس من ذرية موسى.
1: من ذرية من بعد إبراهيم.
0: لا، الذرية معروف أنها النسل.
1: إيه، بس أقول يعني الإشكال هذا لما قال أن ذرية إبراهيم اللي منه بعد.
0: يعني في الآية اللي معنا هو هذا هو. قلنا ذرية، لكن نقول إن لوط ليس من ذريته. إذا كان ليس من ذريته فيكون جعلنا في ذريته النبوة، لكن لوط كان قبل أن يهاجر وقبل أن تكون النبوة في ذريته. من فوائد الآية نبدأ الآن، آمن له لوط. من فوائد الآية أن لوطا عليه الصلاة والسلام كان من أتباع إبراهيم مع أنه نبي، لقوله آمن له لوط مع أنه نبي. ومن فوائدها فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمهاجرة، فإن الهجرة من أفضل الأعمال، لأن الإنسان يدع فيها المألوف من الأهل والوطن، بل من الوطن حتى ليقيم دين الله. ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في قوله إلى ربي، مهاجر إلى ربي. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم، يعني كل اسم هو متضمن لصفة ولا عكس، بمعنى أنه لا يشتق من الصفات أسماء لله، لكن أسماء الله كلها متضمنة للصفات. فمثلا من صفات الله سبحانه وتعالى المكر بمن يستحق المكر، فلا نسميه بالماكر. ومنها من أسمائه أنه عزيز ذو انتقام، ذو انتقام هذا صفة، فلا نسميه المنتقم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان ظاهر كلام ابن القيم في البدائع إثبات اسم المنتقم، وقال إنه من الأسماء المزدوجة التي ما تذكر مفردة، ما يقال المنتقم فقط بل يقال العفو المنتقم. طيب، إذن إثبات ما تضمنه اسم العزيز من الصفة ما هي؟ العزة، وهي كما قال أهل العلم ثلاثة أقسام. والحكيم ما هي الصفة التي تضمنها؟ الحكمة والحكم، الحكمة والحكم، وقد سبق شرحها. نعم. الجبار في القرآن.
3: إيه بس اجعلها المنتق والجبار.
0: نعم. انتقم العفو. نعم. مع إنه ما في اسم المنتقم أبدا، ما صح. إيه نعم. أنت ما شرحت تغيط على الجبرية والقدرية. نعم. طيب، هي أيضا الرد على القول بالجبر لقوله فآمن له لوط، وفي قوله إني مهاجر أيضا، فإن الهجرة من الأفعال وهو نسبها إلى نفسه. والحمد لله الرد على الجبرية واضح، المشكلة عندنا الآن في مسألة القدرية، هي التي عند كثير من أهل الجهل قد يميلون إلى مذهب القدرية، لأنهم يرون أن الإنسان مستقل يعمل بحرية، فربما ينكرون القدر. الجبرية ما يحتاج إلى الانتماء إلى مذهبهم أو الاحتجاج به إلا أهل المعاصي والكسل، يحتجون بمذهب الجبرية. أهل المعاصي أكثر، لكن أهل الصنائع والحرف وما أشبه ذلك هم إلى القدرية أميل، لكن أهل الحق الذين يأخذون بكل دليل لا يوافقون هؤلاء ولا هؤلاء. نعم. ومن فوائدها إثبات الحكمة، حكمة الله عز وجل، إثبات حكمة الله مأخوذة من الحكيم، والإيمان بالحكمة يستلزم التسليم التام للقضاء والقدر وللشرع أيضا. إذا آمنت بحكمة الله لازم من هذا الاستسلام التام للقضاء والقدر بعد وللشرع، لأنك إذا علمت أن ما هنا شيء يفعله الله عز وجل أو يشرعه الله إلا لحكمة فإنك لا شك ترضى بهذا وتقتنع. ولهذا أحيانا يقول لك القائل ما الحكمة من وجوب كذا، ما الحكمة من تحريم كذا؟ وش نقول؟ أقول الحكمة لأنه شرع الله، حكمة لأنه شرع الله. ولهذا عائشة لما قيل لها ما بال الحائط تقسم ولا تقسم الصلاة وش استدلت به؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فهذه من الحكمة. نعم.
4: بالنسبة للأنبياء هل يجوز عليهم قبل النبوة ما يخالف الإيمان؟
0: لا.
4: تعالى فآمن له لوط
0: إلا أنا. إيه لا ما يدل على هذا، لأن بعض المفسرين قال آمن له مع إيمانه من قبل، واللام هذه تدل على الاتباع، تدل على الاتباع. والأنبياء قبل النبوة معصومون مما يخل بالشرع والمروءة كالزنا واللواط والسرقة وما أشبه ذلك. وأما على الشرك فلا أعلم أنهم وقعوا فيها أبدا، أنهم وقعوا فيه وإن كانوا يعيشون في بيئة مشركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عبد الأصنام أبدا. نعم. وش أول آية؟ قال من المستكبر من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتهم أو لتعودن في ملتهم. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ما أدري، تحتاج إلى ما نقدر نزل بها، تحتاج إلى مراجعة إن شاء الله. نبدأ الدرس الجديد الآن. وهبنا له إسحاق ويعقوب. عجيب كله. يستفاد من الآية هذه أن الذرية التي يمن الله بها على العبد أنها من منح الله عز وجل لقوله ووهبنا له. ومن فوائدها أن ابن لابن ابن، لأن يعقوب ابن ابن إبراهيم، وجعله الله تعالى موهوبا لإبراهيم. ويدل لذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحسن بن علي بن أبي طالب إن ابني هذا سيد. والعلماء أجمعوا في باب الميراث أن ابن الابن بمنزلة الابن عند فقده. هل يؤخذ من ذلك أن أبا الأب أب؟ لأن هذا هو قياس الطرد، هذا هو قياس الطرد. وقلنا إذا كان ابن الابن ابنا لازم أن يكون أبو الأب أبا. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في زيد بن ثابت ماذا قال له؟ ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. وهذا هو الصحيح، أنه إذا كان ابن الابن ابنا فإن أبا الأب أب، هذا هو الصحيح. فيكون على هذا فيه دليل على سقوط الإخوة بالجد في باب الميراث. ومن فوائد الآية بل مناقشة فيها، لماذا ذكر الله تعالى أن يعقوب موهوب لإبراهيم؟ قال المفسرون لأنه ولد في حياته فأقر الله عينه به وهو حي، كما قال الله تعالى عن امرأته وبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم، وابنى له إسحاق ويعقوب. ومن فوائد الآية فضيلة إبراهيم وبركته وبركته من قوله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وهذا هو النسل المبارك، أن يكون في ذرية الإنسان من يعطيه الله سبحانه وتعالى النبوة والكتاب. النبوة في بعد محمد صلى الله عليه وسلم متعذرة مستحيلة، لكن الكتاب ممكن، اللي هو العلم. نعم العلم، ربما يجعل الله سبحانه وتعالى في ذرية الإنسان بركة في العلم ونشره. ومن ذلك قصة عبد الله ابن أبي طلحة، حيث دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يبارك الله لأبي طلحة في ليلته مع أهله. يقولون إنه صار لعبد الله هذا 10 من الأولاد كلهم يحفظون القرآن، وحفظ القرآن عند السلف مو بالأمر الهين، ليس كما هو عندنا الآن، الإنسان يحفظ القرآن ولكنه لا يظهر عليه أثره، عند السلف إذا حفظ الإنسان القرآن ظهر عليه أثره بالسمت والآداب والأخلاق والأعمال الصالحة. ومن فوائد هذه الآية نعم لا عام هذا اللي احنا فهمنا، أقول هذه المفهومة، الكتب المفهومة قد يكون هناك كتب على الرسل ما بيث لنا ما بينت لنا. من فوائد الآية إثبات الجزاء لقوله وآتيناه أجره في الدنيا، وأنه قد يعجل للإنسان، إثبات الجزاء هذه واحدة، والثاني هو أنه قد يعجل للإنسان. نعم، تعجيل الجزاء للإنسان في الحقيقة لا يعد حرمانا له من أجل الآخرة، ولهذا قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وتعجيل الثواب للإنسان في الدنيا من نعمة الله على العبد، لأن الإنسان يرى أثر عمله فينشط على العمل، فيعتبر هذا من نعمة الله على العبد أن يريه أثر عمله، سواء كان هذه الإراءة في أشياء خارجية أو في أشياء في نفس الإنسان وفي باطنه. من ذلك مثلا من ثواب الأعمال الصالحة أن يجد الإنسان في قلبه السرور والنور والارتياح إلى العمل الصالح، هذه لا شك أنها من الثواب العاجل. ومنها من الأشياء الخارجية أن ترى له مرائي سارة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك عاجل بشرى المؤمن، الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من عاجل بشرى المؤمن، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن يستفاد من هذه الآية تعجيل الثواب في الدنيا، وينبني على هذه الفائدة فائدة أخرى، أن تعجيل الثواب في الدنيا من نعمة الله على العبد لما فيه من تنشيط الإنسان على العمل واستمراره فيه. ومن فوائد الآية أن وصف الصلاح وهو أعم من وصف النبوة يجوز أن يوصف به النبي، يعني أنه يجوز الوصف بالمعنى الأعم دون الأخص، لقوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والأنبياء في ليلة المعراج يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم مؤكدا بإن واللام، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم من أين تؤخذ؟ من قوله هو أبناء له. إحنا ذكرنا أنها منحة وعطية من الله، لكن في الحقيقة هذه المنحة قد تكون محنة. إذا أضاع الإنسان حق الله فيهم فإنهم يكونون محنة عليه. إنما إذا قام الإنسان بما يجب لله في أولاده فهم منحة بلا ريب. نعم.
1: حتى لو ما اهتدوا.
0: نعم.
1: حتى لو ما
0: اهتدوا. نعم. إيه نعم، لأنه يؤجر على تربيتهم وتوجيههم، ثم إن صلحوا، والغالب والله أعلم أنهم يصلحون ولو في المستقبل. نعم.
3: في حديث المرأة كانت تشهد وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم ادع الله.
0: إيه نعم، التي كانت تسرع. إيه
3: نعم.
0: فقال إن شئت صبرتي.
3: صبرت ولك
0: الجنة. ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك.
3: طيب هذا
0: ما في إشكال،
3: لأنها يعني
0: الرسول عليه الصلاة والسلام فهم من هذه المرأة أن عندها نوعا من الجزع، فلهذا وطنها على أن تصبر. والصبر درجة عالية، ما تنال بمجرد أني صبرت. فهذا هو السبب أن الرسول قال إن شئت صبرت ولك الجنة. قال ولوطا إذ قال لقومه إن أئنكم، لوطا قال المؤلف واذكر لوطا، فعليه يكون مفعولا لفعل محذوف. والأمر بذكر هؤلاء الفضلاء من الأنبياء ليس لمجرد الثناء عليهم وإعلاء رتبتهم بين الناس، ولكن لهذا الغرض ولغرض آخر، وهو الاقتداء بهم واتباعهم والصبر كما صبروا. ولوطا إذ قال لقومه أئنكم، بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين، وقال لقومه أئنكم، قول في تحقيق الآخر، هذه قراءات. تحقيق الهمزتين تقول أئنكم، هذا التحقيق. الثاني يقول تسهيل الثانية أينكم، سهلة، خليه بين الياء والهمزة. إدخال ألف بينهما على الوجهين أينكم، هذا على التحقيق. وعلى التسهيل أينكم، سهل. وقوله في الموضعين، وين الموضعين؟ في قوله أئنكم لتأتون الرجال، في قوله أئنكم لتأتون الرجال. إذ قال لقومه أئنكم، هذه القصة كغيرها من القصص ترد في القرآن الكريم على وجوه متنوعة، فكيف نجمع بينها وهي قصة واحدة؟ نقول في الجمع، إن كان مما يمكن أن يتكرر فإنها تكون قد تكررت على الوجهين، وإن كان مما لا يمكن، كان مما لا يمكن، فإن الله تعالى يحكيها في المعنى تارة كذا وتارة كذا. لوط عليه الصلاة والسلام قال في هذه الآية، يقول الله عز وجل إنه قال أئنكم لتأتون الفاحشة، اللي عندي قال لقومه أئنكم، المصحف أئنكم، لكن المفسر ما يشعر به همزة، ها؟ ها؟ ما ذكر إلا إيش؟ عندي أنا همزتين. اقرأ التفسير. ولوطا إذ قال لقومه أئنكم، بتحقيق الهمزتين.
1: لكن بينما
0: المصحف أصلاً طابعينه على على القراءة.
5: إنما التفسير يقول لقومه إنكم ثم قال بتحتها.
0: إيه غلط، لأن التفسير اللي بالهامش منقول من الأصل، والأصل على قراءة واحدة.
4: ما شعر مفسر القراءة هذه
0: محشوطة. يعني قصدك إن المفسر ما أشار، صحيح المفسر ما أشار إليه، كان ينبغي أن يشير إليها. أقول مثلا تجدون هنا في قصة لوط قال أئنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين، وفي آية أخرى أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أو أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، هذا اختلاف ليس كذلك؟ كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بالوجه الأول بسيط، وهو تعدد القول، تعدد القول، فمرة يقول لهم كذا ومرة يقول كذا، وهذا لا إشكال فيه. في قصة فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، وفي سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. كيف نجمع؟
5: كلهم قالوا
0: هذا وهذا. فإذا أمكن التعدد سواء من القائل أو بالقول، إذا أمكن التعدد بالقائل أو بالقول حمل عليه، إذا لم يمكن فإنه يكون من باب نقله بالمعنى، والله سبحانه وتعالى يتكلم به في كل موضع بما يناسب وبما تقتضيه البلاغة. أئنكم نعم إذا دعنا من الاستفهام، الكلام على اختلف اللفظ، هنا قال أئنكم لتأتون، هناك قال أتأتون، والاستفهام في كل موضع للتوبيخ والتقدير. قال أئنكم لتأتون الفاح، أئنكم لتأتون الفاحشة، اللام في قوله لتأتون لام التوكيد، وتأتون بمعنى تجيئون، وقول الفاحشة ال هنا هل هي لاستغراق الجنس أو للعهد؟ يعني الذي الفاحشة المعلومة لديكم، نعم. طيب ودخلت عليها ال لعظمها وقبحها، ولهذا جاءت في هذا المكان الفاحشة، وفي باب الزنا قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وفي نكاح المحارم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهذه ثلاث تعبيرات في اللواط، وصفه الله بالفاحشة على يعني بما نقله عن لوط، وفي باب الزنا قال إنه كان فاحشة، وفي نكاح المحارم فاحشة ومقتا. إذن نكاح المحارم أعظم من الزنا، أولى، لأنه وصف بوصفين سيئين الفاحشة والمقت، واللواط أقبح منهما من حيث الوصف، فإنه الفاحشة التي تسفحش عند جميع الناس. قال الفاحشة أي أدبار الرجال، أعوذ بالله، أدبار الرجال، هذا لا شك أنه فاحشة، كل يستفحش، كل ذي عقل سليم فإنه يستفحش، نعم. أما من نكس قلبه فلا تستغرب إذا قال إنه ليس بفاحشة، كما أن الذين يعبدون الأصنام يرون أن ذلك منقبة وحسنة، هذا أيضا نفس الشيء، هم والعياذ بالله يستحسنون هذا الأمر. ومن عجب أن الواحد منهم يأتي الذكر في حال شبابه، وهذا المأتي إذا كبر أتى غيره فيكون فاعلا مفعولا به. قال ما سبقكم بها من الاستفهام في قوله أتأتون أئنكم لتأتون
5: الإنكار.
0: نعم للإنكار والتوبيخ، وأكد هذا الإنكار بالله. ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما نافية، ومن أحد فاعل سبق لكنه بزيادة حرف الجر للتوكيد، أي ما سبقكم بها أحد. وقوله بها، هل نقول إن الباء هنا بمعنى على ما سبقكم عليها؟ لا، أقول الباء على معناه، أي أنكم لم تسبقوا بها، بخلاف لم تسبقوا عليها. لو قال عليها لكان هذا في من أدرك زمنه وكانوا هم أسبق إلى هذا منه، أما إذا قال من سبقكم بها فهذا يقتضي السبق في الزمن. وقوله من أحد من العالمين، قال المؤلف الإنس والجن. نعم الإنس لا شك فيه، أولى والجن
1: ظاهره العالمين الحمد لله رب العالمين عامل.
0: لا مشكلة، لو أخذنا بالعموم قلنا بعد والملائكة،
1: لا مشكلة ليس محلا قابل.
0: إيه؟ على كل حال يجوز أن تكون العالمين عاما أريد به الخاص، أي من بني آدم، ويجوز أن تكون عامة إلا فيما يخصصه العقل كما ذكرتم عن الملائكة، ونقول يشمل الجن والإنس والبهائم.
5: البهائم غير مكلفة،
0: مهم من العالمين، مهم من العالمين،
5: غير مكلفة.
0: إيه؟
5: ثم البهائم ما تأتي إلا
0: على عارة كل حال. نعم كيف
5: ما تأتي ذكر، ما أتي الذكر إلا نوع الحمير.
0: لا ما ندري، على كل حال ما ندري مسألة البهائم، ولكن الجواب مثل ما قلت إنها غير مكلفة، غير مكلفة، كلام عن المكلفين. طيب هذا في قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يريد زيادة التشنيع عليهم، يعني أنتم الذين سننتم هذه الطريقة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. كأنه يقول لهم لو كنتم قد سبقتم بهذه الفاحشة لكان لكم نوع من العذر، لكنكم ما سبقتم بها فأنتم القدوة فيها والعياذ بالله. أئنكم لتأتون الرجال، هذه الجملة كالتقرير لما سبق للجملة السابقة والتفصيل لها. قال أئنكم لتأتون الرجال، وظاهر الآية الكريمة أنه حتى الكبير والعياذ بالله يأتون، والرجل إذا بلغ سمي، الذكر إذا بلغ سمي رجلا. أئنكم لتأتون الرجال، وهذا فيه كناية عن الجماع، لأن القرآن يكنى، بل هو حتى في اللغة العربية يكنى عما يستقبح ذكره بما يدل عليه، أفهمتم؟ فيقال متى قال الله تعالى فأتوا حرثكم أن شئت، فعبر عن الجماع بالإتيان، وهنا عبر عنه أيضا بالإتيان. ثانيا وتقطعون السبيل، السبيل الطريق، وقطعهم الطريق له صفتان. الصفة الأولى قطع الطريق المعروف، وهو أن يتعرضوا للناس بالسلب والنهب والقتل، ويسمى عندنا في اللغة العامية الحنشلة، هذه واحدة. الثاني قطع الطريق أنكم تسببون لعدم سلوك الطرق بما تفعلون بأهلها، ولهذا قال بطريق المارة، طريق المارة بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس السير، ها؟ أن مر بكم، نعم. هذا أيضا قطع طريق، إذا مر أحد والعياذ بالله من الطريق تعرضوا له بالفاحشة، مو بأخذ المال والقتل والسلب والنهب، لكن يفعلون فاحشة به، إذن تنقطع السبل، أليس كذلك؟ تنقطع السبل. هذه واحدة، بل هاتان خصلتان. الثالثة: وتأتون في ناديكم المنكر. ناديكم أي متحدثكم، فالنادي والمنتدى والندي كلها أسماء لمكان الحديث والاجتماع بين الناس. تأتون في ناديكم المنكر فعل الفاحشة بعضكم ببعض، بعضكم ببعض. قولها المنكر المؤلف فسره بفعل الفاحشة، وعلى هذا يكون فيه تكرار، والأصح أن المنكر أعم من فعل الفاحشة، وهو كل ما ينكر عرفا أو شرعا. ذكروا من ذلك أنهم يتلاكزون، يعني بعضهم يلكز بعض مع عجيزته، وذكروا من ذلك أنهم يتضارطون الضرطة المعروفة، وذكروا من ذلك أيضا أنهم يحلون أزرتهم، يعني يدلعون. لكن هذه منكرة،
1: ها؟ أنا ورد يعني وردت بس
0: إيه، هذه مهم منكرة، ولا بعضهم ذكر هذا، قالوا منها أنهم يحلون أزرة القباء. إيه، فالمهم أن نبقي الآية على ما هي عليه، المنكر كل ما ينكر عرفا أو شرعا. نعم، وكذلك الرمي بالحذف بالحصى وما أشبه ذلك. نعم، وأنا عندي نحام في كل شيء، حتى أيضا في الكلام اللي يتضمن السخرية والاستهزاء وما أشبه ذلك، هذا منكر. هل وجد في هذه الأمة ما يشبه ذلك؟ نقول نعم وجد، فإن في هذه الأمة من عمل عمل قوم لوط، وفي هذه الأمة من إذا سألت عن مجتمعاتهم وجدتهم يفعلون مثل فعل لوط من السخرية والاستهزاء واللغط واللهو وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتركبن سننا من كان قبلكم.
1: يا شيخ،
0: ها؟
1: مثل قطعة الأصابع والمهارشة بين الكلاب، يعني هذا من فعلهم ولا؟
0: هم ذكروا المهارشة بين الكلاب وبين الديكة.
1: نعم.
0: فرقعة الأصابع. وفرقعة الأصابع ما لكن لا، يمكن فرقعة الأصابع على غير المعروف، يمكن تجمعون وكل واحد يلا ها تد تد. ها؟
1: والمخالفة بين الأصابع.
0: قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إلى آخره. يستفاد من هذا رفع ذكر هؤلاء الدعاة إلى الله، لأن قوله أذكر يعني أذكره في موضع الثناء، رفع ذكر الدعاة إلى الله عز وجل من الأنبياء وغيرهم. ولهذا قال الله تعالى في القرآن في قصة مريم: واذكر في الكتاب مريم. نعم، ومن فوائد الآية فضيلة لوط عليه الصلاة والسلام، ومن فوائدها أيضا التركيز على الأمر الذي انغمس فيه الناس، وإن كان غيره أولى منه. لوط الآن ما ركز على التوحيد في هذه القصة، ولا ما من رسول إلا يدعو إلى التوحيد، لكن ركز على هذا العمل السائد بين الناس. نستفيد من فائد ينبني عليه فائدة، وهي أن بعض الناس إذا رأى بعض الدعاة ينكر شيئا معينا انغمس الناس فيه، قال الناس أشد من هذا، ليش تتكلم على هذا؟ الناس فيه في الفخ أكبر من العصفور، يعني عندما تكلمت عن الملاهي أو عن الميسر أو عن الربا يقول لا لا تكلم بهذا، في ناس ما يصلون، ليش ما تكلم على هذا الشيء؟ فنقول لا مانع أن تركز الدعاء، أن نركز الدعاة على من غمس فيه الناس ولو كان غيره مما لم ينغمس فيه،

0: من أعظم الفواحش. وفي الآية الكريمة هنا ما ذكر حده، وكذلك السنة ما فيها أحاديث صحيحة صريحة في هذا الأمر في حد اللوط، ولذلك اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن حده القتل بكل حال، يعني سواء كان الفاعل والمفعول به محصنا أم غير محصن. وتعرفون المحصن من هو؟ هو الذي تزوج وجامع في نكاح صحيح. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إن حده كحد الزاني، يعني أنه إذا كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن نعم فإنه يجلد ويغرب. وقال بعض أهل العلم إنه لا حد فيه، وأنه يكتفى بالرادع النفسي، وما كان خبيثا في النفوس فإنه لا يكون عليه حد، يكتفى فيه بالرادع، مثل البول، البول أخبث من الخمر، والخمر فيه حد والبول في حد ما في حد، لأن النفوس تنفر منه وتستقذره، فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الرادع التأديبي. هذه ثلاثة أقوال. أما القول الأول فاستدلوا بالحديث الذي جاء في هذا المعنى، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهو حديث أدنى أحواله أن يكون حسنا. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل اللوط الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم إنه يحرق بالنار، وقال بعضهم إنه يرجم بالحجارة، وقال آخرون يلقى من أعلى مكان في البلد. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله على أنه يقتل الفاعل والمفعول به، للحديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وللمعنى والقياس الصحيح، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله ما يمكن التحرز منها، فإذا لم يكن لها رادع قوي استشرت في الناس والعياذ بالله وغلبت. هذه واحد. ولأنها قتل للمعنى والرجولة، فإن الإنسان يكون بمنزلة المرأة، نعم، حتى إن بعضهم العياذ بالله المبتلى بهذا الأمر يتجمل ويتمكيد. أو أنه خشي أن يشمله العذاب فخاف وسيء بهم وضاق بهم ذرعا، بمعنى هل ما حصل للوط من كونه سيء بهم وضاق بهم ذرعا هل السبب الخوف عليهم من قومه، أو السبب أنه هو خاف أن يعمه الهلاك؟
1: أول
0: والله على كل حال يصح تكون استئنافية وتعليلية، وما المانع من أنه خاف هذا وهذا؟ وفي مانع أن يكون خاف عليهم وخاف أيضا على نفسه أن يعمه العذاب، لأن العذاب إذا نزل يعم

0: إلا من أجاه الله. قد تلونا أمس قوله تعالى: قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. فإن كل إنسان معرض لأن يشمله العذاب. نعم. معرف بالأول إيه قد لا يكون عالم أنه مرسل. لا يكون أنه عالم أنه مرسل. نعم. لا قبلها هاي إن رسول ربك أخبره. إيه نعم. طيب وش وجه الصراحة؟
1: صراحة من النقاش والخوف حول
0: انك خايف علي.
1: خايف حتى علم انه رسول الله.
0: نعم.

0: والله تحتاج إلى تأمل، نتأملها إن شاء الله بعد. قوله إنا منجوك بالتشديد والتخفيف قراءتان، يعني منجوك ومنجوك. منجوك منين؟ من فعل الفعل الماضي، الفعل فيها أنجى، ومنجوك نجى. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك. أهلك هنا بالنصب مع عطفا على إيش؟
1: الضمير.
0: على الضمير في منجوك. وهنا إشكال، لأن الضمير في منجوك محله الجر بالإضافة، وهنا جاءت أهل منصوبة، فما وجه النصب فيها إذا قلنا إنها معطوفة على الكاف في منجوك؟ صالح، وغير؟ لا صحيح، توافقون على هذا؟ يقول لأن اسم الفاعل تارة يعمل عمل فعل وتارة يضاف. إيه نريد التعليل. محل المضاف. طيب نريد شاهدا من هذا لهذا من كلام ابن مالك. وجر الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهر. نعم، هذا شاهد من كلام ابن مالك. وجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا، ويجوز كمبتغي جاه ومال من نهض. طيب هذه مثل مالا ولا مثل مال؟
2: مالا.
0: ها؟ مثل مالا، نعم. ويجوز أن تكون الواو للمعية، يجوز أن تكون الواو للمعية. وما وقد قال ابن مالك ينصب تاء للواو مفعولا معه، نعم، حين حسر والطريق مستعد. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، نقول فيها ما سبق. قال ونه، ها ما شاء الله، نحن نركض في موجود معنا. ونصب أهلك عطف على محل

ثابت ولا لا؟ في قصة يوسف شهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذه بينة ولا قرينة؟ قرينة. وكذلك أيضا في قصة سليمان في المرأتين في غلامهم، لأنه تنازعت المرأتان الصغرى والكبرى وقالت، وقال عليه الصلاة والسلام سآتي بالسكين أو داع بالسكين ليشقه نصفين، فأما الكبيرة أبت وافقت لأن ولدها قد أكله الذئب وتقول هذا يرحمه، وأما الصغيرة فقالت لها يا نبي الله ولها، لأنه أدركها الحنان فعلم بهذه القرينة أنه للصغرى فحكم به لها، وهذه من القراءة. كذلك أيضا في هذه الشريعة، في هذه الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذهب حوي بن أخطب، إما أنه قال لا، سأل عن ماله أين هو، فقالوا يا محمد إنها أذهبت الحروب والسنون، قال ما يمكن، المال كثير والعهد قريب. ثم دفع الرجل إلى زبير بن عوام وقال مسه بعذاب، فلما أحس بالعذاب قال انتظر أنا أرى حوي بن أخطب يحوم أو يدور حول هذه الخربة، مكان خراب، فلا أدري لعله دفنه بهذا، فوجدوه. هذا من العمل في القراء، ولها أمثلة كثيرة. المهم إن هذا يدل، يعني كوننا نستدل على حال المرء بملامحه هو من العمل بالقرينة. ومنها أيضا من فوائد الآية إنه ينبغي طمأنة الخائف ليزول عنه الخوف، في قوله لا تخف ولا تحزن. ومنه ما يستعمل الآن في الطب، فإن الطبيب يقول المريض هذا أمر سهل وهين ويطمئنه لأجل أن ينشرح صدره. ومنها أنه ينبغي إزالة المؤذي قبل حصول السار، إنما نجوا، فبدأوا بنفي الخوف والحزن ثم أعقبوه بالبشارة. ولهذا من الكلمات المشهورة عند أهل العلم يقولون التخلية قبل التحلية، يعني جرد الشيء مما يشوبه من النقص ثم بعد ذلك كمله بالتحلية. نعم. ومنه كلمة الإخلاص، أيهما الأسفل، النفي ولا الإثبات؟ النفي، لا إله إلا الله. ومن فوائد الآية أنه أن الاتصال بالصالح لا يلزم منه الصلاح، الاتصال بالصالح لا يلزم منه الصلاح. من أين يؤخذ؟ إنما نجوك إلا امرأتك، فإن امرأته متصلة به مع ذلك لم تصل. لكن هل الاتصال بالصالح سبب للصلاة؟ نعم سبب للصلاة، ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على الجليس، فأرسلنا عليهم حاصبا إلا. والمهم أنه إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل حمل هذه القرى وقلبها فلا كلام، وإن لم يصح فإننا لا نقول به، لأن هذا خلاف ظاهر الآيات. نعم نعم أين فكه؟ لأن ما قال مؤتفكه،
لو كانت باسم المفعول

0: المعتفكة المقلوبة. لا، المعتفكة التي هي صنعت الإفك والكذب. وقوله أهوى ما يدل على هذا أيضا، لأنه إذا هوت من فوق المنازل فقد أهواها. إيه، ما هي مشكلة. المهم من هذه مسألة إذا صحت ما بقي الكلام، وإن لم تصح فليست هي ظاهر القرآن. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله بما كانوا يفسقون، فإن البلاء السببية. ومن فوائدها أن الفسق سبب للعقوبات والدمار، ولهذا جعل الله المعاصي من الفساد في الأرض لقوله بما كانوا يفسقون، في إثبات الأسباب رد على طائفة من المبتدعة. من وغيره والجبرية، وهم الجهمية، لأن الجهمية فيهم ثلاث جيمات، الله يعيذنا من الجيمات، من جيماتهم وهم من كل جيم، ومن الشيطان الرجيم. وش الجيمات اللي لهم؟
1: جبر وإرجاء وجيم
0: وتجبر. جبر، ابن قيم يقول جبر وإرجاء وجيم وتجهم، ثلاث جيمات. نعم، هم يقولون ما في شيء، ما فيه أسباب مؤثرة، ما فيه أسباب مؤثرة، حتى إنك إذا رميت بالحجر على الزجاجة وانكسرت قالوا الحجر ما كسره، ما كسر الحجر، انكسرت عنده لا به. كلام ما هم معقول. نعم، عندما تضع ورقة في النار وتحترق يقول النار ما أحرقتها، ما في أسباب تؤثر، ولكن هذا حصل عند النار لا بها. لو عند الثاني لا حطيتها عند الضوء قبل تقع في النار احترق، وكان لو كان عندها كان نقول يصلح على هذا أننا نجيب الحجر ونحطه عند الزجاجة ثم تنكسر. على كل حال هذا قول ما تصوره كاف في رده، تصور هذا قول كاف في رده، لكن هم يريدون أن يتوصلوا إلى شيء وراء ذلك، وهو أن الإنسان مجبر على العمل، فإذا عذبه الله تعالى وهو عاص لله فإن تعذيبه إياه ليس حجة، لأن الله تعالى قد يعذب بدون سبب، قد يعذب بدون سبب، والأسباب عندهم غير فاعلة. ونحن لا، نحن نوافقهم على أنها غير فاعلة بنفسها، أليس كذلك؟ بدليل أن النار المحرقة صارت على إبراهيم بردا وسلاما، لكننا نقول إنها فاعلة بتقدير الله عز وجل، الله الذي جعلها تحرق فأحرق. طيب، فيه شيء بعد؟ قال تعالى، نبدأ درس جديد، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. الجملة في قوله ولقد تركنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم واللام وقد. تركنا منها أي أبقينا منها، الترك هنا بمعنى الإبقاء، وهو ظاهر في اللغة العربية، تقول أخذت هذا وتركت هذا، يعني أبقيت. تركنا منها آية بينة، يعني أبقينا من هذه القضية آية بينة، آية بمعنى علامة، وبينة بمعنى ظاهرة واضحة. قال المؤلف ظاهر هي آثار خرائط، وإنكم لتمرون عليهم، نعم في الصفات، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فكان العرب يمرون على هذه القرى ذاهبين وجائين إلى الشام فيرون من آثار العذاب ما هو ظاهر، لكنهم لا يستبصرون. ولهذا قال لقوم يعقلون، قال المؤلف يتدبرون. هذه لقوم متعلقة بتركنا ولا ببينة؟ نعم، يجوز الوجهان، يجوز أن يكون المعنى بينة للعاقلين ويجوز المعنى تركناها للعاقلين. وقول لقوم يعقلون، العقل سبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين: عقل يراد به الإدراك، وعقل يراد به الرشد. العقل الذي يراد به الإدراك هو مناط التكليف، هو مناط التكليف الذي يقول الفقهاء من شروط هذه العبادة مثلا التمييز والعقل. وعقل الرشد هو مناط المدح والذم، يعني الذي يمدح عليه الإنسان ويذم، والذي يوجد في القرآن غالبا هذا ولا الأول؟ هذا، لكن في كلام أهل العلم يراد بالعقل المعنى الأول الذي هو الإدراك. نعم، أقول إن الإدراك إن العقل الثاني الرشد، وهو مناط المدح والذم، ومعنى ذلك أن يكون الإنسان حسن التصرف بحيث يعقله ما معه من الإدراك عما يضره إلى ما ينفعه. هذا هو الذي يراد هنا في هذه الآية لقوم يعقلون، المراد به عقل الرشد الذي يحجزك عما يضرك إلى ما ينفعك. وقول المؤلف يتدبرون، هذا في الحقيقة ليس تفسيرا مطابقا لللفظ، لأن التدبر هو سابق على العقل، فالإنسان يتدبر أولا ويعرف النافع والضار ثم يعقل فيتبع ما ينفعه ويدع ما يضره. تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، يعني وأما من لا يعقلون فإنهم لا ينتفعون بالآيات ولا يتعظون بها. نعم، يعقلون ما المراد بعقل الرشد، مهم معناها اللي لأن العاقل إذا مر بها وهو غير مجنون رآها، لكن ما ينتفع، ما تكون عنده آية بينة. نعم، لا يعقلون يعني يحسنون التصرف ويرشدون بذلك، لأن الآية إذا لم تنفع فليست بآية، إذا لم تنفع فليست بآية. ها؟ هذا مبني على ما سبق في تفسير، لا يقول هل المراد من شاهدها أو من بلغه علمها؟ إحنا سبق أن ذكرنا في تفسير كلمة في القرآن ما يدل على هذا. البقرة وش؟ السير في الأرض الذي أمر الله به، هل هو سير بالقدم أو سير بالقلب أو بهما؟ يعني بهما على انفراد وعلى اجتماع، واضح؟ فهنا نقول تركنا منها آية بين لقوم يعقلون، يشمل من رآها وشاهدها ومن سمع بها وبلغته. ثم قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، يقول المؤلف وأرسلنا إلى مدين، فعلى هذا يكون أخاهم مفعول لفعل محذوف، تقديره أرسلنا. وقال أخاهم ولم يقل أخوه، ليش؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة إن كنا من أهل الأجرمية، أو الستة لأهل الألفية. طيب أخاهم شعيبا، الأخوة هنا ليست في الدين قطعا، لأن الكفار ليسوا إخوة للمؤمنين، إذن فهي أخوة. قيل عند بعض الناس أخوة إنسانية، وقالوا إن الكافر والمؤمن أخوان في الإنسانية، لأن هذا ليس حمارا وهذا بشرا وهذا بشر، كلهم بشر، فالمراد بالأخوة الإنسانية. وقال إنه يجوز أن تقول إن هذا أخي للكافر لأنك مشترك معه في الإنسانية. ما رأيكم في هذا؟ ها؟ أين؟ المهم على كل حال يعني بدون عاطفة، خلونا نحن نريد أن نبحثها بعقل بدون عاطفة. العاطفة لا شك أننا ننكر هذا من أول وهلة، لكن لو قال أخي في الإنسانية، لأننا سمعنا واحد يتكلم في مسجد من المساجد يعظ الناس ويقول هؤلاء إخوتنا في الإنسانية، ما ينبغي أننا يعني نغلط عليهم ونفعل نفسهم. ها؟ الذين كفروا
2: يقولون ليس المراد هو المعروفة على كل وإنما المراد فيها هو التي تتعلق بالناحية البشرية لأنه الناحية المساواة
0: يعني مطلق يعني مطلق الموافقة والمشابهة. على كل حال نرد عليهم فنقول هذا شعيب عليه الصلاة والسلام قال الله هنا وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال في سورة الشعراء كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوه، قال لهم شعيب. قال أهل العلم لأن أصحاب مدين كان شعيب منهم فهو أخوهم في النسب، وأصحاب الأيكة نعم ليس منهم، فهي قرية حول مدين أرسله الله إليه، ولهذا لم يقل أخوهم نعم، بل قال إذ قال لهم شعيب. ولو كانت الأخوة هي الإنسانية في مثل وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وما أشبه ذلك، لو كان المراد بالأخوة الإنسانية لكان يقال أيضا في أصحاب الأيكة إنه أخوه نعم. ثم إن الأخوة في اللغة العربية مهب لمطلق الموافقة في البشرية، إذا تتبعناها وجدنا أنها إما في النسب يكون الأصل الجامع بينهما نسبا وهذا واضح، وإما أن يكون الأصل الجامع بينهما هدفا واحدا يسعى إليه الجميع ومعلوم أن الكافر والمسلم مختلفان في الهدف، ولا يمكن أن يكون أحدهما موافقا للآخر في الهدف. فأنا لا نوافق على هذا القول مهما كان الأمر، لأنه في الحقيقة يؤدي إلى أن أي إنسان يقول إن هذا كافر أخوه يحصل له رقة ولين وموافقة، ويسهل ما في النفوس من بغض الكفار. كنا كما يعرف الكثير منكم إذا قيل نصراني ويهودي يقف الشعر يتخوف الإنسان ويتهيب، لكن الإنسان الآن صارت المسألة تمر على القلب مرور الماء البارد، ولا أحد يتأثر إلا من شاء، إلا من شاء الله، وهذا له خطر، له خطره العظيم صلى الله عليه وسلم. والله أنا أحب أنه يتحاشى من كل لفظ يدل على الموافقة. لا هو لقرب، هو على كل حال القرين هذا الشيطان قرين للإنسان وهو عدو، لكنه في الوقت الحاضر تدل على المصاحبة والموافقة والمرافقة، فالأولى البعد عن كل لفظ يدل على اتفاق مع هؤلاء. نعم نعم. إلى رقونا إلى آدم قلنا أنتم أخواتنا. لا على كل حال إحنا ذكرناها لأن حقيقة هذه وقعت، وأحد الأخوان تكلم، الأخوان اللي نعرف منهم الغيرة يعني هو رجل طيب، لكنه تكلم في هذه المسألة وقال إنهم أخوة وزعم أنها القوة البشرية. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. طيب مدين هو اسم للقبيلة ولا اسم للبلد؟ ها؟ طيب هل شعيب أخ للبلد؟ ها؟ طيب هما يقال قرى مدين، قرى مدين أو يقال مدين؟ نعم. وش أنا أصحى مدين؟ وش الآية؟ الآية إيه؟ هذه قرينة ظاهرة أن المراد بها البلع المكان. يبقى أخاهم، نقول هذا من باب إطلاق القرية وإرادة الأهل، يعني مثل إطلاق القرية وإرادة الأهل. نعم. وكذلك الآية التي ذكر الأخ ولما توجه تلقاء مدين قال وإلى مدين، مع أنه ما هي صريحة الآية يعني تلقاء مدين، الإنسان يتوجه أيضا تلقاء القوم، القوم يتوجه من صريح. نعم. نعم. إلا ما في احتمال، إلا في احتمال. وإذا قلنا بهذا أيضا هو يخف الإشكال. أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. يا قومي، يا هذه ندى، وقومي منادى مبني ولا معرب؟ طيب منادى منصوب على الندى وعلامة نصبه كسرة ظاهرة في آخره، فتحة مقدرة على الياء المحذوفة إذن فتحة مقدرة على ما قبل الياء المتكلم المحذوفة تقاسني الساكنين، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أعد الإعراب يا يعني. أعد الإعراب. قومي منادى منصوب، نعم، فتحة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب قال يا قومي اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. اعبدوا الله أي تذللوا له بالطاعة، لأن العبادة مأخوذة من التذلل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لسالكيه، فالعبادة إذن هي التذلل لله سبحانه وتعالى بطاعته، والطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي عند الإطلاق. أما إذا قرنت فقيل طاعة ومعصية، صارت الطاعة في الأوامر والمعاصي في النواهي. قال أعبد الله أي أخلصوا له العبادة وحده، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالمراد هنا بالعبادة أي إخلاصه، خاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وارجوا اليوم الآخر، قال اخشوه وهو يوم القيامة. الرجاء يطلق على الطمع فيما في المحبوب، أولى صح؟ صحيح، هذا هو الأصل، الطمع في المحبوب. ولهذا يقول التمني والرجاء، ويطلق الرجاء بمعنى الخوف، ويطلق الرجاء بمعنى الخوف، فهو إذن من باب الأضداد، من باب الأضداد، لأن في اللغة العربية كلمات تدل على المعنى وضده، تدل على المعنى وضده تسمى الأضداد. وألف علماء اللغة في هذا كتبا، تجدها كلمة واحدة تصلح لهذا ولهذا، للشيء ولضده. طيب قال فهل هنا الرجاء بمعنى الخوف، ولا الرجاء بمعنى الطمع فيما في المحبوب؟ المؤلف حملها على أن المراد بها الخوف، وذلك لأن المقام مقام إنذار، ويحتمل أن يكون المراد بها إيش؟ الرجاء الذي هو الطمع في المحبوب، لأن اليوم الآخر فيه محبوب وفيه مكروه، ولا لا؟ قال الله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. لو قال لنا يا قائل ألا يجوز أن نحمله على المعنيين جميعا، أرجوه خوفا من العقاب وطمعا في الثواب، ما يصلح؟ ها؟ يصلح، يصلح أن يكون شاملا للأمرين. وقد تقدم لنا أن القول الراجح عندي وهو قول لبعض العلماء هو جواز استعمال المشترك في معنيه إذا لم يحصل لا إذا تنافي، إذا لم يكن فيها بينهما تنافي بحيث أن يكون اللفظ محتمل لهما على وجه لا يتناقض، فما المانع من أن يستعمل في معنيه؟ والله أعلم. ما مشكلة أو بيان لما أرسل به. وفي قوله يا قومي من التلطف ما هو ظاهر، لأن قوم الرجل لا بد أن ينصروه ويقبلوا ما جاء من الشرك. طيب الدليل على الأول، دليل على الأول أن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا جائز، أن في هذه الآية وغيرها وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة تضيف الأشياء إلى أسبابها، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا. طيب إذا أضيف الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا لكن مع الله بحرف يقتضي التسوية كان ذلك شركا، شركا إما أصغر وإما أكبر، قد يصل إلى حد الأكبر إذا اعتقد أن له تأثيرا كتأثير الله عز وجل. وإذا أضافه إلى الله وإلى غيره بحرف يقتضي الترتيب فإن كان ثم فهو جائز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال بل ما شاء الله أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وإن قارنه بحرف يقتضي الترتيب والتعقيب كالفاء مثلا لولا الله ففلان، فما رأيكم؟ عندنا ثلاثة حروف، الواو واضح أنه حرام شرك، وثم جائزة، والفاء الحقيقة الفاء يتنازعها أمران. إذا رأينا أن الترتيب موجود فيها قلنا بإيش؟ بالجواز. وإذا رأينا أن الفرق بينها وبين ثم التي دلت النصوص على جوازها أن ثم تدل على التراخي والمهل وبعد الثاني عن الأول، قلنا إنه ينبغي أن لا نجوزه، ولا ريب أن الاحتياط التورع عنها، التورع عنها أحسن، التورع عنها أحسن، وإن كانت لا شك أنها تقتضي الترتيب لكن بينها وبين ثم فرق. نعم.
1: قوله صلى الله عليه وسلم
0: نعم
1: ما شاء الله ثم
0: ما شاء الله وحده. هنا
1: طيب كونوا مثلا أو في حديث آخر ما أجاز إلا ثم،
0: نعم هذه على من الصلاة، وهذا اللي إحنا قلنا، لكن بس إنه السبب إنه منع الواو وأجاز ثم وسكت عن الفاء.
1: مثلا بمنزلة بين منزلة الشرك ومنزلة
0: الإباحة، إذن فالاحتياط لا الاحتياط تجنبه، ما نلزم بالتحريم لظهور الفرق بينها وبين الواو، ولا نلزم بالإباحة لظهور الفرق بينها وبين ثم، فأنا أقول الاحتياط أن الإنسان يتجنبه. والحمد لله ما من شيء محرم إلا والمباح أكثر منه وأضعاف، بس يحتاج الناس إلى تنبيه، لأن هذه أيضا من الطرق اللي وإن كانت خارجة عن الدرس لكن الكلام يدير بعضها لبعض. بعض الناس يقول للناس مثلا وهو يعظهم أو يرشدهم يقول هذا حرام ولا يجوز ولا، لكن ما يفتح لهم باب أن يسلكونه، لا يفتح لهم باب أن يسلكونه، وهذا خلاف الدعوة الصحيحة. نحن ذكرنا أن الإنسان إذا ذكر الباب الممنوع للناس فإنه من تمام الدعوة والإصلاح أن يذكر لهم الباب المباح المفتوح. وقلنا إن هذا ما دل عليه الكتاب والسنة، ففي القرآن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، هذا ممنوع، ولكن وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، فتح لهم باب. وفي السنة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال بع الجمعة بالدراهم، لما منعه من شراء الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال بع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيب. كنا نقول الناس يا جماعة ترى هذا الشيء محرم ثم لا نفتح لهم باب يمشون معه، هذا بالحقيقة نقص في الدعوة، هذا يعتبر نقصا في الدعوة. طيب ها صعبة في النطق يعني ايه ايه الحمد لله
1: والواو بعد أسألك
0: ايه هذه مناسبة لفظية، هذه مناسبة لفظية، بارك الله فيك صحيح. إذن بعد يكون فيها على هالحال مطب على ما قال مطب اللفظ، لا مهم موجود، لا مهم. الناس الآن العوام يغالون أحيانا، يغالون. حدثنا شيخنا عبد الرحمن السادي أن رجلا قيل له كيف قضى تمركم هالسر، كان عندهم نبل صوب صوبة يعني منزل كبير عندهم التمر، وش اللي أقضى وش اللي أكله؟ قال والله ما أكله إلا الله ثم حنا، أعوذ بالله. يعني أحيانا يبالغون العام في هذه المباراة في التاريخ أيضا. إيه طيب هل نمشي؟ من فوائد الآية انتهينا أظن، قالوا نحن علم فيها هذا مبتدا الدرس. ها؟ ها؟ اي نعم من اهل من الناحيه اللغويه يعم الذكور والاناث. نعم الا قوله ان مهلك هذا القرية. اين احنا الاول صححنا انه دعا عليه نقول رب صنع عليهم بالدعاء لأنهم هم تحدوا قالوا ائتنا بعذاب الله.
1: ما يؤخذ من آية ضعف من قول من قال القرية قلبت عليهم
0: إلا هذا بيجي صريحا في الآية أصرح من هذا إنا مزنون على أهل القرية في زمن السماء بيجي أول قال الله عز وجل أن يفتح لهم بابا آخر. هو الغالب إن فيه ما يقابل وأنا ما أستخدم شيء ما فيه ما يقابل. في ذهنك شيء؟
1: قصدي يعني من النصوص يعني تأتي مطلقة دون يعني ما يقابل.
0: إيه.
1: آيات التحريم.
0: إيه. هي لكن آيات التحريم بعلاقة لكن تجد في آيات أخرى مذكورا طريق مباح. أحل الله البيع وحرم الربا. حرم الربا لكن عندنا طريق آخر مباح. حرمت عليكم الميتة ويحل لهم الطيبات. يعني مو بلازم يكون مقترن والنصوص بعضهم من بعض لو تفارق.
1: مثل يا شيخ نستحضر إذا خاطب التحريم
0: إيه سماع القرآن يا أخي والحديث أحسن من القراءة والحديث.
1: أحسن يعني مو
0: أقول بدل ما إنك تمضي وقتك في أغاني وموسيقى وغيره أخي عندك القرآن والأناشيد الطيبة عندك أطلع. في واحد زهم علي البارح قال حنا عندنا دوام 24 ساعة ونلعب ورقة وش نسوي يضيق صدورنا تأخذ رمضان بعد ورا ما تلعبون كورة. نعم أحسن لكم وأنشط والحمد لله وتمشون. أي نعم الكورة تفيد الجسم. لا لا بس مو هو دوام كتاب دوام ما كل ما يعلم يقال.
1: ولا استمرار
0: لا يقول نمل يقول حن لا يقول حنا يقول حنا نصلي نتروى نحدث نقرأ قرآن فيما بين لكن 24 ساعة ما صعب إن الواحد كله يعمل عمل جد. هذا أنا قصدي يعني قصدي إن أخ محمد يقول إذا قلنا حرام عليك أرغنا وش نجيبه ما نجيب الحمد لله. نعم ها الله أعلم هي هذه ولا غيرها. إنما هذه لا شك أنها استجاب الله دعاء. نعم الآن صحيح لأن بالنسبة لنا ينافي الحكمة لا بد أن يكون هناك. ولهذا قال لا تذر أمتي طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق ظاهرين على من سواهم. لو دعونا بأن الله يمحو الكافرين معناه بطل مدلول هذا الحديث. نقول قالوا إن فيها لوطا قال إن فيها لوطا. لوطا هذه منصوبة لأنها اسم إن مؤخر. نعم قالوا أي الرسل نحن أعلم بمن فيها. قوله نحن أعلم هذه اسم تفضيل. أين المفضل عليه؟ منك يعني هذه إذا قلت إبراهيم فما معناه منك؟ ها؟
1: نحن بمعنى نعلم
0: يعني كلمة أعلم ظاهرها أنها اسم تفضيل. نعم وأعلم وإذا كان اسم تفضيل فالمفضل عليه قطعا مثل ما قال الله صالح إبراهيم. لكن ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن مثل هذا التعبير يخاطب به من يراد دلال من يراد إعلامه بما عند المتكلم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم. اسم التفضيل هنا باعتبار المفضل والمفضل عليه، هل في الشك؟ ها؟ لا، لكن المعنى أنه لو كان في إبراهيم شك لكنا أولى منه، فكما أننا نحن لا نشك فإبراهيم لا يشك. فالمعنى نحن أعلم، يعني معناه كما أنك أنت عالم فنحن عندنا علم بذلك. وقوله أعلم بمن فيها يعني يشمل لوطا وغيره، لأن من اسم موصول من صيغ العموم. لننجينه بالتخفيف والتشديد، قراءتان سبعيتان. ننجي من المضاعف نجى، ننجي من المزيد بالهمزة من أنجى، وكلاهما صحيح والمعنى واحد. وقول لننجينه، النجاة معناه الإنقاذ من الهلكة، ولننجينه وأهله معطوفة على الضمير، والجملة كما ترون في قوله لننجينه مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام بعد ونون التوكيد. نعم، وأهله إلا امرأته، إلا امرأته مستثنى من قوله وأهله، والمراد بالمرأة هنا الزوجة، كانت من الغابرين الباقين في العذاب. وقولهم كانت، هل نقول إنها فعل ماض مسلوب الزمنية كما قلناه في عدة آيات، مثل وكان الله غفور رحيما وكان الله سميعا بصيرا؟ تقدم لنا أن كان في مثل هذه الآيات مسلوبة الزمنية. لحظة، والمراد اتصاف اسمها بخبره. هنا كانت من الغابرين، هل نقول إن المراد بيان أنها من الغابرين فقط فهي مسلوبة الزمن، أو نقول إن كانت دالة على الزمن والمراد كانت في علم الله، كانت في علم الله من الغابرين؟ نعم، نقول كلاهما محتمل ولا تنافي بينهم. فإن شئت فقل كانت في علم الله من الغابرين، وإن شئت فقل كانت أي أنها اتصفت بكونها من الغابرين أي الباقين في العذاب، يعني فليست ناجية. وشو الأخ؟
1: امرأة. ايه؟ فرق بين زوجة من الزوجات النبي وامرأة؟
0: ما لا فرق، إذا قيل امرأة فلان هي
1: فرعون
0: يعني زوجته.
1: لكن أنا سمعت أن المرأة إذا اختلف الدين بينهم ما يقال زوجة.
0: إيه. لا، أزواجهم قرناء. ما
1: فرعون كانت مسلمة. كانت كافر.
0: إيه.
1: وهنا كذلك.
0: وامرأة نوح وامرأة لوط.
1: إيه.
0: الله تحتاج إلى إلى إلى إذا لم تنتقد هذه القاعدة فهي وجيه. إذا لم تنتقد. نعم. ها؟
1: إيه.
0: إيه يقول إن المرأة ما يقال زوجها إذا اختلفت مع زوجها في دينه،
1: سواء هو
0: أو هي. لكن بس اللي قال عبد الرحمن أن المرأة تطلق على الزوجة مع الاتفاق في الدين، مثل قوله تعالى في أبي لهب: وامرأته حمالة الحطب، يعني زوجته. إيه. نعم، موافق. نعم، موافق. إذن معناها القاعدة هذه ما صار سليم. ودائما الإنسان بالحقيقة يبدو له أحيانا إن هذا الشيء مضطرد ويغيب عنه من قد ينتقد مثل هذه. ينبغي للإنسان أن يحترز فيقول غالبا مثلا، يقول غالبا لأجل إذا نقض ما يكون داخل عليه خلل في تعبيره. نعم. قال
1: قل أعلم.
0: نعم.
1: فيه محذور من يتبع على بعض الملائكة أعلم منه بمن يوجد،
0: ما فيها محذور إذا كان على سبيل العموم، يعني معناه أن إبراهيم قد لا يعلم كل من فيها، لكن لوط وخاطبه مع لوط، فهمت؟ فإذا أردنا، إذا قلنا باعتبار المجموع لوط وقومه، فإنه لا مانع من أن تكون الملائكة أعلم من إبراهيم، لأن إبراهيم لا نجزم بأنه يعلم كل من فيها. لكن إذا قلنا المراد ما وقع عنه أو ما وقع فيه الاعتراض وهو قوله إن فيها لوطا، صار ما هو على بابه، فالمعنى إننا نحن عالمون كما أنت عالم. نعم. هي يعلم بس، لكن أعلم خلنا يجي إن شاء الله. قال ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، نقول في لما ما قلنا فيما سبق، وقولوا أن جاءت، أن هذه يقولون إنها زائدة، أن زائدة للتوكيد، وكل حرف زائد في القرآن فإنه للتوكيد حسب السياق. ولما أن جاءت رسلنا لوطا، يعني تحقق مجيئهم له، سيء بهم، حزن بسببهم. سيء هذه فعل ماضي مبني للمفعول، ورما قال سوء، يعني يضم أوله الماضي إذا بني المفعول،
1: معتل
0: مثل قيل وبيع، ها، واكسر او اشمم فا ثلاثي اعل عينا وضم جاء كبوع، ها، ان نعرف منطق بالكسر الخالص وبالضم الخالص، فنقول قولا، لكن الاشمام اظن كان صعبا علي، ها، لا هذه صعب. وقول استيء بهم أفاد المؤلف في قوله، أفاد بقوله بسببهم، أن الباء للسببية، أن الباء للسببية، أي لحقه السوء بسببهم، والله أعلم. نعم. إذا كان أن وغير أن، إذا كان إذا حذفت استقام الكلام فهي زائدة، هذا الضابط. لا ما لا، هي الغالب إذا جاءت بعد لما حسب ما القرآن إنها تأتي زائدة. فلما قوله تعالى قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله، من فوائد الآية بيان رأفة إبراهيم وحلمه بقوله إن فيها لوطا، وكأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن لا تهلك هذه القرية لوجود هذا الرجل الصالح. هذا احتمال، واحتمال أنه أورد هذا الإيراد ليعرف ماذا تكون حال قوم لوط، وأيهما أرجح؟ الإيراد الآن يحتمل أنه قال ذلك ليرفع العذاب عنهم بسبب هذا الرجل الصالح، ويحتمل أنه أورد هذا لينظر ماذا تكون حاله، ها؟ أو الثاني. الجواب قالوا لننجينه وأهله، عندي أنه يرجح الثاني، يرجح أن المعنى ماذا تفعلون بهذا الرجل. طيب هذا اقرأ الآية عشان نتبين، يمكن يكون هذا دليل منفصل يؤيد ال... ولما وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الكلام على قوله يجادلنا في قوم لوط، نعم، هذه تؤيد احتمال الأول. إذا نقول إنه أراد هذا وهذا، كذا ما يمنع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذا للغرضين. وعلى كل ففيه دليل على رأفته عليه الصلاة والسلام، وهذا مشهور عنه، هذا مشهور عنه، حتى إنه قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن فوائد الآية إثبات القول والعلم للملائكة مما يدل على أنهم ذو عقول وذو نطق، خلافا لمن قال إنهم لا عقول لهم. وهذا من أغرب ما يكون، أن يكون هؤلاء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والذين وصفهم الله بأنهم عباد مكرمون، نقول إنهم لا عقول لهم، فمن له عقل بعد ذلك؟ وخلافا أيضا لمن قال إنهم أرواح ليسوا أجسادا، لأن ظاهر الحال أنهم أجسام يتكلمون وينطقون ولهم عقل ونطق. ومن فوائد الآية جواز إضافة الشيء إلى سببه، نعم، لقوله لننجينه وأهله. ومعلوم أن الإنجاء منين؟ من الله. لكن لما كانت هؤلاء الرسل رسل الله أضيف إليهم فعل الله، أي أنما يفعلونه، أنما يفعل ما قدره الله عز وجل فهو فعلهم، ففيه إضافة الشيء إلى سببه. وقد تقدم لنا أن إضافة الشيء إلى سببه لها ثلاثة وجوه أو أربعة، أربعة وجوه. الوجه الأول أن يضاف إلى السبب بدون ذكر الله، وأن يضاف إلى السبب مع الله بالواو، وأن يضاف إلى السبب مع الله بثم، وأن يضاف إلى السبب مع الله بالفاء. أليس كذلك؟ القسم الأول جائز ولا لا؟ القسم الأول أن يضاف إلى سببه بدون ذكر الله غير جائز. طيب توافقونه؟
3: لا
0: ما توافقون. نعم معلوم أن سببه متفق على أنه سبب شرعي أو حسي، يعني تخالفون حسين. طيب ما هو الدليل على جوازه؟
3: من الأدلة على جوازه قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي طالب ولولا أنا.
0: نعم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحقيقة أن الذي منعه أن يكون في الدرك الأسفل من النار
3: الله
0: عز وجل، لكن رسوله عليه الصلاة والسلام سبب. وهذه الآية. طيب من الأدلة إذا أضيف إلى السبب مع الله بالواو شو تقول أرشيد؟ ما يجوز؟ ما الدليل؟ لا هذا تعليل لكن نريد الدليل. نعم صح، ولأن التعليل يقتضي أن يجعل هذا السبب مساوي لله عز وجل. طيب هذا الحكم لا يجوز، لكن ما تقول يا إبراهيم؟ يكفي أن نقول لا يجوز؟ طيب يعي عليك سيبويه أنك تقول قد يكون أكبرا أكبرا أكبرا بالتن... لا لا هاي إنما نمشي على الكلمة الأولى بدون تنوين زي، وقد يكون أصغر بحسب ما قام في قلب هذا المشرك. نعم إنما هو شرك على كل حال. طيب إذا كان مضافا إلى سببه مع الله بثم بثم فما حكمه وليد؟ جائز. ما الدليل؟ إيه وين؟ أقول هذا دليل، نبي الدليل.

0: لو أثر ما يخالف. طيب من يحفظ؟ نعم.
1: ثم كل على دليل لازم.
0: إيه؟ لا أنا بدليل التعليل عقب يجي. فيها حديث قتيلة الرؤيا التي رآها رجل من المسلمين مع رجل. نعم. وحديث ابن عباس أثر. نعم. فنقول هذا دل عليه حديث قتيلة، وفي إن شاء الله بيجينا بالتوحيد ونشوف عن صحته من عدم صحته، وكذلك أثر ابن عباس وهو مشهور في قوله تعالى ولا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ثم التعليل أن ثم تدل على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه تأخرا مباشرا ولا كثيرا؟ ها؟ كثيرا، لأن ثم تدل على الترتيب بمهلة. طيب إذا كان إذا قرنه مع سببه بالواو بالفاء تقول يا صالح راجي. نعم. ما وجه التردد؟ نعم. تخالف الواو ها؟ نعم. تخالف ثم. فثم وردت جوازها والواو ورد منعها وهذه وسع. قلنا فالأولى للإنسان تركها وأن يعدل إلى أشياء ما فيها مشكلة. طيب من فوائد الآية أن المرأة أو أن الزوجة داخلة في الأهل، داخلة في الأهل. من أين تأخذ يا حمود أن الزوجة تدخل في اسم الأهل؟ إلا امرأته. طيب لو قال قائل هذا الاستثناء منقطع فلا يدل؟ ما الجواب؟ أي المنقطع يكون مستثنى من غير جنس المستثنى منه. إيه؟ فلو قال قائل هذا لو عارضنا بهذا
1: هذا من جنس المستثنى.

0: لأنه لولا أنه من المستثنى محتاج إلى إخراجه، هو الأصل. طيب، ينبني على هذه الفائدة فائدة، وهي أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته، ها؟ نعم، من آل بيته ولا شك، خلافا للرافض الذين يخرجون زوجاته من آل بيته. وفي القرآن ما يدل على ذلك صريحا، أن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته. اثنين، نعم، لا لا نعم، من غير إبراهيم، ها؟ السؤال في القرآن ما يدل دلالة صريحة على أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته.
1: رحمة الله عليك.
0: لا، هذه في إبراهيم. لا لا، ما هي في الآية هذه، ما لا، إلا بس هو جاء آية الحجاب.
1: لا لا، الآية التبرج
0: أو التبرج.
1: أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله تعالى إنسان نبيل سنة تحت من النساء، ثم خطف الله الآية لما يريد الله من يبعانه يريد سياح البيت
0: ويبقى. إلى أن قالوا أقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وآتنا الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، ها؟ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا واضح وصريح. نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الاتصال بالصالح لا يستلزم أن يكون المتصل صالحا. صحيح أن الاتصال بالصالح من أسباب الصلاح، لكنه ليس بلازم، لكنه ليس بلازم. ما هو من أين يؤخذ؟ إلا امرأته كانت من نبينا الآية، ما نبي التعليم، إلا امرأته كانت من الغابرين، فكانت من الهالكين أو الباقين في الهلاك، مع أنها امرأة رجل صالح، نبي من الأنبياء. نعم. فلا تدل الزوجة على ربها بصلاح زوجها. وتجدون إن هذه الآية أو هذه المسألة جاءت في قصة التحريم، أولى سورة التحريم، لأجل أن لا تدل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام على الله بكونهن زوجات، نعم، للنبي. طيب، نعم.
1: فمرت امرأة لوط الغابرين عن امرأة نوح، جاءت بنا
0: بالسلامات، لأن نوح والله أعلم إنه ما بقي أحد إلا هلك، ولا ندري هل بقيت هي بقيت إلى أن هلك الناس بالغرق. نعم. وهي
1: أنها في غزوة على قائد من رأي لوط خرجت معه ثم قبلت من رأي
0: في العذاب. إيه نعم. ويكون قوله تعالى ولا تفتنكم أحد إلا امرأتك ليس مستثنى من قوله ولا يلتفت، بل مستثنى من الجملة التي قبلها.
1: يعني هذا لا يعرض، هذا يمكن يكون إذا التفت ستكون من غبي، يعني هو قدر، يعني أو سبب لكون المغادرين الانتفاد، يعني ليس
0: تعرض، يعني ما هو واضح، الرد ما هو واضح. وعلى كل حال ما هو الرد واضح جدا، وهذه مرت علينا أظن، ولا تفتنكم أحد إلا امرأتك، وذكرنا خلاف العلماء هل هو مستثنى من

0: الجملة الأخيرة ولا من الأول؟ نعم. إضافة العلم. إيه. ما فيها هذه فائدة لا بأس، لكن بس كلنا يعرف من الإنسان يعلم. ما هي؟ لا هذه بعد حتى دي. هذه مثل الأول، هذه مثل الأول، لأنها محل إشكال. هذه مثل الأرض تحتنا والسماء فوق. نعم ما في أشكال. نعم
1: ورد حديث من النبي عليه الصلاة والسلام جمع فاطمة وعلي وحسن وحسين.
0: نعم.
1: قال اللهم إن هؤلاء أهل البيت يطهر من تكلم.
0: نعم.
1: قالت أم سلمة وأنا أسوأ من أهل بيتك أنت على خير.
0: أكد هذا الحديث نشوف لفظه إلا الآية الصريحة معناها إن ثبت هذا هو أهل بيتي من قرابة، ثبت هو أهل بيتي من قرابة. طيب فيها أيضا في الآية من الفوائد جواز القسم بدون استقسام، من أين تؤخذ؟ لننجينه كذا. ومن فوائدها أيضا اعتبار القسم المقدر، بمعنى أنه لا يشترط في القسم أن ينطق به. لو قال قائل لأفعلن كذا هل أكون مقسما؟ نعم أكون مقسما، المعروف أن هذه الجملة تكون جوابا لقسم مقدر فيكون مقسما. نعم. ولو قال لئن آتاني الله من فضله لأصدقن يكون نادرا. ها؟ قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، فجعل هذا نذرا. وذلك لأن النذر ليس له صيغة معينة، كل ما دل على الالتزام فهو نذر بأي صيغة، وقد يكون نذرا مقرونا بالقسم فيفيد التوكيد، قد يكون نذرا مقرونا بالقسم فيفيد التوكيد. نعم. لا ربما أن تدفع، ولهذا قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب يستفاد أيضا من الآية، لا بعدين قال الله تعالى، نمشي الآن بالدرس الجديد. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، هذا شرحناه وبينا أن لما شرطية وأن زائد، وقوله سيء بهم هو جواب لم، وسيء فعل ماضي مبني للمجهول، ونائب الفاعل يعود إلى لوط أي حصلت له المساء. وقوله بهم الباء للسببية أي بسببهم. ها؟ لا محذوف مستتر. مستتر. لا ينوب مفعول به عن فاعل، لا ينوب الجواب مفعول عن فاعل إلا إذا تعذر.
1: مو موجود مفعول، لأن هذا فعل لازم.
0: لك ما كيف فعل لازم؟ هو الآن فعل لازم، لكن إذا جعلت الجار مجرور نائب فاعل، نعم إذا جعلته نائب فاعل فقد أديته، لأن نائب الفاعل معناه أنه في الأصل مفعول به. فمعنى ثيابهم أي هو أي لوط. لا ثيابهم معنى حصلت له المساء أو أصابه السوء. أما ساء في الأصل فيكون متعديا كما تقول ساءني هذا الشيء هذا الشيء. نعم ساءني هذا الشيء ساءني فلان ساءني هذا الخبر. نعم كما تقول سرني. واضح؟ نعم. طيب قوله وضاق بهم ذرعا وش اعراب ذرعا؟ هذا تمييز محول عن ايش؟ عن الفاعل. تمييز محول عن الفاعل. والتمييز كما مر علينا يكون محولا عن الفاعل وعن المفعول به. مثال محول عن المفعول به قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، هذا تمييز محول عن المفعول به وأصله وفجرنا عيون الأرض. ومثال محول عن الفاعل أن تقول في هذه الآية آنبا، لكن تقول مثلا انشرح بهم صدرا، شرح بهم صدرا أي صدره. هنا ضاق بهم ذرعا أصله ضاق ذرعه بهم. وما هو الذرع؟ فسره المؤلف بالصدر، ضاق بهم ذرعا أي صدرا أي ضاق صدره بهم ولم ينشرح، بل حصل له غم وهم بذلك. وقيل وهو الصحيح أن الذرع بمعنى الطاقة، الذرع يعني الطاقة، أي ضاق بهم طاقة فصار غير متحمل لهم، وهذا معناه في اللغة العربية. وسميت الطاقة ذرعا من الذراع لأن الذراع محل الحمل، والطاقة هي التي بها يستطيع المرء أن يحمل أو لا يحمل، يعني يحمل الشيء. قال وضاق بهم ذرعا، العلة لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه فأعلموه أنهم رسل ربه. هذا هو السبب أنه ضاق بهم، لأن قومه كما ذكر الله في آيات أخرى لما سمعوا بذلك جاءه قومه يهرعون إليه، يعني مسرعين والعياذ بالله، يريدون هؤلاء إلى الضياف. وهذا من فتنة الله سبحانه وتعالى للعبد أن يجعل الأمور المحرمة عليه في صورة تهواها نفسه ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهم والعياذ بالله لما جاء هؤلاء جاءوا إلى لوط يريدونهم، فكان يقول لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. فهو ضاق بهم خوفا عليهم من قومه، لأن قومه كما قال الله تعالى أهل خبث، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث فيخشى منهم. ولكنهم قالوا له لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن. الخوف عما يتوقع حدوثه في المستقبل، والحزن عما وقع في الماضي. نعم قالوا وقد يطلق الحزن على المستقبل، ومثلوا لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، لأن لا تحزن هنا بمعنى لا تخف، على أنه يحتمل أن تكون على بابه، وأنه لا تحزن مما حصل من خروجنا ودخولنا إلى الغار واختبائنا فيه. هذا لما نفى أن يكون الله ظلمهم بيّن من أين وقع هذا الظلم. فقال كانوا أنفسهم يظلمون. أنفسهم خبر كان والواو اسمها
2: أنفسهم فعلية خبر كان
0: وأنفسهم
2: مفعول يظلمون.
0: أنفسهم يظلمون
2: كانوا يظلمون أنفسهم
1: هذا خبر
0: لا اسم كان الواو كانوا ها طيب اذا جعلنا لو كانت تاكيدا لكانت مرفوعه منصوبه
2: بيظلمون باب الاشتغال
0: من باب الاشتغال ما تقولون الان توافقون يا ابراهيم
3: الاسم الواو وخبر الجمله
0: الكلام على انفسهم وش نقول فيها مفعول يظلمون من باب الاشتغال
1: لا
0: ما بضمير مفتوح إذا مفعول مقدم ليظلمون قوله ولا في اشتغال لأن الاشتغال يقول ابن مالك إن مضمر اسم سابق فعلا انشغل عنه بنصب لفظه والمحل الاشتغال لا بد يكون ضمير في الفعل المشغول ولهذا سميناه اشتغال. أما هنا فأنفسهم مفعول مقدم ليظلمون وتقديمها له فائدتان فائدة لفظية وفائدة معنوية. الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل يعني أواخر الآيات هذه فائدة لفظية. لو قال ولكن كانوا يظلمون أنفسهم ما تناسبت مع ما قبلها وبعدها. والثانية الفائدة المعنوية الحصر والاختصاص يعني ما ظلموا إلا أنفسهم. نعم فهم في الحقيقة هم الذين ظلموا ولكن كما قال تعالى في آية أخرى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين أما نحن ما ظلمناهم. نعم
2: تقديما قوم نوح يعني جعل السياق هذا منهم
0: راجع
2: إلى قصة
0: إيش؟
2: ما ورد لك نوح هنا إلا في أول السورة. نوح ما ورد
0: إيه وش فيه؟
2: فمنهم يعني من المذكورين يعني عادا وثمود وقارون وفرعون وهامان هؤلاء الذين ذكروا يعني وكل من المذكورين أخذنا بذنبه
0: إيه؟
2: فمنهم ترتيب يعني على الترتيب ذكر قوم نوح هنا له وجه.
1: قوم نوح سبق في أول
2: السورة. السورة بعيد بين القصة
0: ما يهم على كل حال يعني من الناس ما. يعني أنت تريد أن تكون الضمير على أقرب مذكور.
2: نعم. إيه. ثم ترتيب التسلسل أحيانا ترتيب القرآني.
0: إيه.
2: ذكر العذاب بالتسلسل حسب.
0: طيب من أخذت الصيحة يقول كثمود.
2: نعم.
0: ما هو هذا الترتيب.
2: نعم.
0: لأن شعيب قبل هؤلاء.
2: صيحة تصلح شعيب يقوم شعيب مديان
0: هي ما على إذا رأينا الترتيب ما تصلح هنا لثمود ولا لا أو تصلح لأنه قبل قارون ومنهم من أخذ الصيحة ومنهم لا سيما أن المعلف يقول فكلا من المذكورين. لو قال فكلا من المذنبين على كل هذا مسألة بسيطة ما دام فيه مثال لهذا وهذا. نعم. أظن على ولقد تركنا منها آية بينة آخر ما كتبنا من الفوائد ما أخذنا فوائد وش عندكم الفوائد اللي يكتبون
1: وش
0: الفوائد وش قلنا عليه
1: إنا منزلون على ما يأخذنا فوائد
0: خدتها بما كانوا يفسقون ها ذكرنا فيها إثبات السبب
1: أي ذكرنا إثبات الأسباب وأن العذاب ينزل الذي نزل بقوم لوط عذاب من السماء.
0: إذن على قوله ولقد تركنا منه طيب قال الله تعالى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. من فوائد هذه الآية حكمة الله سبحانه وتعالى بإبقاء آثار الآيات، حكمة الله بإبقاء آثار الآيات ولقد تركنا منها، لأن المراد إبقاء. ومن فوائدها أنه لا ينتفع بالآيات إلا ذوو العقول، إلا ذوو العقول، لقوله لقوم يعقلون. ومنها فائدة العقل، وكلما أوتي الإنسان عقلا فإنه من نعمة الله عليه، كلما كان أعقل فهو من نعمة الله. منين أخذ فائدة العقل؟ من كون صاحبه ينتفع به في الآيات التي تركها الله عز وجل. طيب ثم قال وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر إلى آخره. من فوائد هذه الآية إثبات رحمة الله وحكمته في إرسال الرسل، فإن إرسال الرسل يدل على الرحمة والحكمة. أما الرحمة فظاهر، لأنه لا يمكن للعباد أن ينتفعوا بعقولهم في التعبد لله عز وجل، ولهذا يقول العلماء إن العبادات توقيفية. وأما الحكمة فلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآية أن النبي غالبا يكون من قومه، لأن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كله يعبر فيها بقوله إلى قومه وأخاهم وما أشبه ذلك. والحكمة من هذا يعني نرجع إلى يتولد منها فائدة أخرى، وهي أن الذي ينبغي أن يكون الرسول معروفا بين قومه لأجل أن يساعدوه ويعينوه ولا يكذبوه. من فوائد الآية أن وجوب عبادة الله لقوله اعبدوا الله، ومنها وجوب الاستعداد لليوم الآخر، وجوب الاستعداد لليوم الآخر لقوله وارجوا اليوم الآخر، ومنها إثبات اليوم الآخر. واضح؟ ومنها تحريم الإفساد في الأرض قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والأصل في النهي التحريم. ومنها أن الشرائع تجمع بين الأمرين الإيجابي والسلبي. الإيجابي بأي شيء؟ بالأوامر، والسلبي بالنواهي، يعني أن الشرائع أفعال وتروك، مهم مجرد أفعال، ولا يصلح العباد إلا هذا، لأن الإنسان قد تناسبه الأوامر ولا تناسبه النواهي، وقد تناسبه النواهي فتسهل عليه ولا تناسبه الأوامر. فجمع الله سبحانه وتعالى في شرائعه بين الأمر والنهي. ومنها يقول تحريم الإفساد في الأرض. طيب وذكرنا في التفسير أن هذا الإفساد يشمل الإفساد المعنوي بالمعاصي والإفساد الحسي بالتدمير والإتلاف. ثم قال فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. من فوائد هذه الآية بيان ما يعانيه الرسل عليهم الصلاة والسلام من أقوامهم لقوله فكذبوا. ولا ريب أن تكذيب الإنسان الذي على حق أنه يبلغ في نفسه كل مبلغ، إنسان معه الحق والآيات وجاء لمصلحة الخلق ثم يكذبونه، هذا أمر ليس بالهين على النفس. من فوائد الآية أيضا تسلية الدعاة إلى الله عز وجل إذا عورضوا في دعوتهم. كيف ذلك؟ كيف هذه التسلية؟ أن الرسل كذبوا فهم من باب أولى، ولهذا يسلي الله النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. فالداعي إلى الله لا ينبغي أن يأنف من أن يكذب، فإن هذا هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأتباعهم سيكونون مثلهم. من فوائد الآية التعجيل بالعقوبة للمكذب. هذا متى؟ إذا قلنا إن الفاء في قوله فأخذتهم إيش؟ عاطفة. أما إذا قلنا أنها سببية فلا تدل، لأن المسبب قد يتأخر عن السبب. ومنها من فوائد الآية حكمة الله عز وجل في عقوبة المكذبين لرسله، ومنها أن العقوبة ليست جورا ولا ظلما، لأن الله تعالى منزه عن الظلم ولا يظلم أحدا، فلولا أن هؤلاء يعاقبون بحق ما عاقبهم الله. ومنها قدرة الله سبحانه وتعالى لقوله فأصبحوا في دارهم جاثمين. وكم هم عددهم؟
3: قوم
0: قبيلة كبيرة أبادهم الله تعالى في لحظة، وهذا دليل على قدرته، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومنها أن الملاجئ لا تنفع من الله، تؤخذ من قوله في دارهم. الدار ملجأ للإنسان يلجأ بها من عدوه، لكنها بالنسبة إلى الله لا تمنع، لا تمنع ولا تنفع. ولهذا قال أصبحوا في دارهم. ثم قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. في هذه الآية من فوائد هذه الآية أولا أنه ينبغي الاعتبار بأحوال من مضى، من أين تؤخذ؟ وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني فاعتبروا واتعظوا. ومنها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن عادا من أقوى عباد الله، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة، ومع ذلك أهلكهم الله بألطف الأشياء. ما هي؟ بالريح، الريح اللي هي من ألطف الأشياء أهلكهم الله بها. فدل هذا على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما بلغ الناس من القوة فليست قوتهم بشيء بالنسبة إلى قوة الله. ومن فوائد الآية أن الشيطان قد يسلط على بني آدم لقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. ومن فوائدها التحذير من تزيين الأعمال، وأظن كلنا نفهم أن قوله زين أعمالهم أن تدل على أن هذه الأعمال أصلها قبيح قبيح لكنها زينت، فيجب الحذر من تزيين الشيطان. إذا قال قائل ما هو الضابط لتزيين الشيطان، قد أهوى هذا العمل ويزين في نفسي فأفعله، فلا أدري هل هو من تزيين الشيطان أو من تزيين الله عز وجل، فما هو الضابط؟ الضابط إذا كان هذا العمل خلاف شريعة الله فهو من تزيين الشيطان، وإن كان موافقا لشريعة الله فهو من هداية الله وليس من تزيين الشيطان. ومنها إثبات الشياطين وتأثيرها على بني آدم لقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم، ومنها الرد على الجبرية في نسبة الأعمال إليهم، فإذا نسب إليهم فمعنى ذلك أنهم فاعلون حقيقة. ومن فوائد الآية أيضا أن الأعمال السيئة قد تكون سببا لضلال العبد لقوله فزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان فصدهم. ولا ريب أن الأعمال السيئة أنها سبب لضلال العبد، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. والأعمال السيئة يجر بعضها بعضا حتى يعمل إنسان والعياذ بالله عن الحق لسبب معصيته. ومن فوائد الآية بشاعة الصد عن السبيل مع البصيرة، منين تؤخذ؟ من قوله وكانوا مستبصرين، فإن الجملة هنا حالية على تقدير قد، يعني فصدهم وقد كانوا مستبصرين، والمستبصر كان بصدة أن لا يصد، لكن والعياذ بالله قوة السبب وضعف المانع هو الذي أوجب لهم أن يصدوا عن سبيل الله. ومن فوائد الآية استعمال أو اعتبار دلالة الألفاظ بما يفهمه المخاطب، أعني أن ألف في قوله السبيل للعهد، أي العهود؟ العهد الذهني، ففيه دليل على أن المخاطب قد يحال على ما يفهمه في ذهنه من دلالة الخطاب، وهو كذلك. فلو قال قائل هذه الآية فيها إبهام عن السبيل، ما ندري أي السبيل، قلنا لا إبهام فيها ما دام هناك شيء، ما دام هناك شيء معهود للمخاطب فإنه لا ليس فيها إبهام. ثم قال وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فيه ذم هؤلاء الثلاثة الأشخاص قارون وفرعون وهامان. ومن فوائدها أيضا أن سبب الطغيان قد يكون المال وقد يكون الجاه والرئاسة. ففي قارون سبب طغيانه المال، وفي فرعون وهامان الجاه والرئاسة، وهذان السببان هما سبب استكبار الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم لقوله ولقد جاءهم موسى بالبينات، ومن فوائدها أن موسى رسول إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، إلى فرعون وبني إسرائيل. فرعون هو من بني إسرائيل؟
1: منين؟
0: من الأقباط. أفلا كيف نجمع بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وقوم موسى هم بنو إسرائيل، وإسرائيل الآن، وموسى أرسل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل.
1: كانوا موجودين في مصر من ملك فرعون وثم انه كان يستعبدهم وكان يمنعهم من الخروج، كان من المقتضى يذهب اليه اولا حتى يعني يخرجوا معه ويعبدوا مع عز وجل، هو يمنعهم
0: يعني ان دخول بني اسرائيل في مملكه فرعون تقتضي الحكمه انه يرسل اليهما جميعا. ها
1: يعني ليس كذلك، يعني
0: اجل وش معنى؟
1: كان يمنعهم فرعون، كان يمنعهم ويستعبدهم.
0: اين ومنع ايضا موسى من ان ياخذ بني اسرائيل معه؟
1: نعم، كان لابد ان يوجه اليه ليحذرهم من هذا الخوف.
0: نعم،
3: النبي يبعث الى قومه كمن دخل فيه من غيره.
0: طيب، اذا يكون فرعون تابع لبني اسرائيل مع ان اصل الرساله الى من؟ الى من؟ إلى فرعون. فكيف مثلا يكون الذي له الأصل هو التابع؟ إذا نرجع إلى ما قال اسمه عصام،
3: سواء كانوا مثلا قوم تابعين أو تبع أموال.
0: يعني إذا نرجع إلى هذا نقول معناه أنه ما يمكن إصلاح بني إسرائيل حتى أصلح من له السيطرة عليهم. هذا مرادك؟
1: قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض.
0: المهم الآن أن كلنا متفقون على أن الرسالة إلى من؟ إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، بل هي إلى فرعون أصلا، إلى فرعون أصلا. نعم،
4: كل المخاطب يقول أرسل ما هذا
0: إسرائيل، يهو دعاه إلى الله. بل إن الآيات أرسلنا موسى إلى فرعون كلها تدل على أصل الرسالة إلى فرعون.
1: قال إن الله سبحانه وتعالى حكمته يرسل إلى أقوام الأنبياء لأن فيهم حمية إليه ومثلا وركون إليه ونصرة له، وهنا في فرعون له أيضا حمية وميل إليه باعتباره هو اللي رباه، باعتباره نشأ في كنفه، فشارك بني إسرائيل في هذا
0: السبب. أنا عندي والله أعلم أن الجواب من أحد وجهين. الوجه الأول أن قوله كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ليس أول عموم يخصص، لم هو أول عموم يخصص، يمكن نقول هذا باعتبار الأكثر والأعم، ونقول إن موسى دل الدليل على أنه بعث إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، وهذا جواب ما فيه تكلف، هذا الجواب ليس فيه تكلف. ويمكن أن نقول إن الرسالة إلى فرعون لأنه ما يمكن لبني إسرائيل أن يستقلوا وأن يقوموا بواجب الرسالة واتباع موسى إلا إذا اهتدى فرعون، ولذلك ما كان لهم دولة وسلطة إلا بعد أن أهلكهم، بعد أن أهلك الله فرعون. فيكون هذا قصد فرعون أولا لأنه لا يمكن الوصول إلى بني إسرائيل واستقلال الدعوة فيهم إلا بعد أن يسلم هذا الرجل أو يتلف كما هو الواقع. فتكون رسالته هنا من باب الوسائل إلى المقصود، يكون موسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني إسرائيل، لكن لا يمكن تحقيق الرسالة في بني إسرائيل حتى يهتدي هذا الرجل أو يقضي الله عليه، والذي حصل أن الله قضى عليه بعد ما حصل من الآيات والبينات إلى آخره.
1: والأقباط الآخرين غير
0: الإسلام
1: ما وجهتهم الدعوة؟
0: الظاهر أن الأقباط اللي في مصر بل كل اللي في تحت ولاية فرعون داخلون في هذا، لأنهم بالضرورة إذا آمن فرعون فسيؤمنون، لأن السيطر له عليهم. نعم.
2: ما نقول بأن القوم
0: نعم.
2: أن قبيلة موسى
0: من
2: إسرائيل.
0: نعم.
2: وقومه الناس الذي بعث فيهم نفس الذي
0: في
2: هذا.
0: إذا قلنا إن المراد بالقوم من بعث فيهم، صار معناه لو بعث النبي إلى جميع الناس صاروا قوما، فبطل دلالة آخر الحديث. يعني وسيأتينا في قصة شعيب، أو مر علينا في قصة شعيب أنه أيضا أرسل إلى أصحاب الأيكة. وليسوا من قومي بدينهما قال أخاهم. فالجواب الأول وهو أن نقول إن هذا العموم قد خصص، دلت الأدلة على أنه على أن بعض الرسل أرسل إلى قومه وإلى غيرهم ممن هو تبع، لكن ما فيه أي رسول أرسل إلى الناس عامة أبدا، لا يوجد رسول أرسل إلى الناس عامة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من فوائد الآية قوله ولقد جاءهم موسى بالبينات، من فوائد الآية أن الرسل يؤيدون بالآيات البينة لقوله بالبينات. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. طيب من فوائدها أيضا إثبات الرحمة والحكمة في آيات الأنبياء، أليس كذلك؟ لأن الآيات التي مع الرسل رحمة بالخلق وحكمة، رحمة لأجل أن تكون سببا لاهتدائهم، وحكمة لإقامة الحجة عليهم حتى لا يقول قائل إن هذا الرسول ما أتنا بآية فهو كاذب. فإذن إثبات الآيات للأنبياء فيها متضمنة للرحمة والحكمة. الرحمة شيء، الرحمة كيف نقول إعطاء الأنبياء الآيات يتضمن الرحمة؟
2: عن طريق الرسل.
0: كيف؟ قلنا إن الآيات التي أوتيها الأنبياء تتضمن إثبات رحمة الله وحكمته. بمن
1: لا يضل.
0: لأن الآيات وسيلة إلى اهتدائهم. إذا رأوا الآيات اهتدوا. حكمة كيف ذلك؟
1: لا يقول ما
0: شاء الله رسول. لا ما هو هذا ما نسأل عن حكمة إرسال الرسل، حكمة إيتاء الرسل الآيات. على من؟
1: على الناس.
0: فيقال لهم أنتم كذبتم من قامت الآيات على صدقه. فالتبالكم يا جماعة، لا يقول واحد منكم يحضر ويكون هوجس يروح يمين ويسار، هذا غلط. لازم الإنسان اللي حضر يحضر بقلبه وجسمه. قال بالبينات. ومن فوائد الآية أن بشاعة كفر هؤلاء الثلاثة قارون وفرعون وهامان، وذلك بالاستكبار عن الحق والإعراض عنه، ولهذا قال فاستكبروا في الأرض. ومن فوائدها كمال قدرة الله سبحانه وتعالى حيث لا يفوته أحد من خلقه لقوله وما كانوا سابقين، مع عظمتهم وكبريائهم وأموالهم ما يسبقون الله. وهذا تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصلاة: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإن الإنسان مهما عظم وكثر لا ينفعه عظمته وكثرته. وقوله: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم أخذنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا. من فوائد هذه الآية تمام قدرة الله بإرسال هذه العقوبات، فإنها كلها عقوبات تدل على القدرة. ومنها إبطال قول هؤلاء الملحدين حينما تأتي مثل هذه الآيات في الوقت الحاضر، يقول هذه من الكوارث الطبيعية، تأتي الزلازل اللي هي الرجفة ويقول هذه مسألة طبيعية، وتأتي الفيضانات العظيمة التي تدمر ويقول هذه كوارث طبيعية، ما يعتبرون بها ويرون أنها نوع من العقوبات التي جرت على الأمم السابقة. وهذا وكذلك الرياح الشديدة، وهذا من موت القلوب والعياذ بالله. إن الإنسان يعرض عن التأمل والتدبر في هذه الآيات ويضيفها إلى أمور طبيعية، وكأنها على زعمهم كأن الطبيعة هي التي تخلق وتفعل بدون الله. ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله عز وجل لقوله: أخذنا بذنبه. أخذنا بذنبه، سواء قلنا إن الباء السببية أو المقابلة. ومنها إثبات الأسباب، وكل ما جاءك في القرآن من لام للتعليل أو باء للسببية فإنها تدل على إثبات الأسباب والحكم. ومنها الرد على الجبرية الذين ينكرون الأسباب ومن وافقهم من الأشعرية، فإننا نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بالأسباب، لكننا لا نقول إن هذه الأسباب مؤثرة بنفسها، ولكن بخلق الله سبحانه وتعالى فيها التأثير. ومنها أن الجزاء من جنس العمل، هذا على أي الاحتمالين في الباء؟ البدلية والمقابلة. الجزاء من جنس العمل لقوله: فكلا أخذنا بذنبه. واعلموا أن الجزاء من جنس العمل في الجزاءات الشرعية وفي الجزاءات الكونية. الجزاءات الشرعية مثل الحدود، الحدود العقوبات المقدرة من قبل الشرع كلها في الواقع عقوبات، فقطع اليد بالسرقة لا شك أنه موافق للحكمة، لأن اليد بها يأخذ، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف في قطاع الطريق موافق للحكمة، لأن قطاع الطريق يعتدون على الناس بأيديهم وأرجلهم، ورجم الزاني بالحجارة دون قتله بالسيف موافق للحكمة أيضا. وهكذا كل العقوبات الشرعية والكونية فإنها موافقة للحكمة، ويدل قوله على هذا قوله: فكلا أخذنا بذنبه. ومن فوائد الآية أيضا قوله: حاصبا وصيحة وخس وغرق. هذه الأنواع الأربعة من العقوبات ذكرها له حكمة، لأن قوله: من أرسلنا عليه حاصبا، هذا إهلاك جاء من فوق. من خسفنا به الأرض من تحت. من أخذته الصيحة، هذا إهلاك بالقول والصوت. وقول من أغرقنا إهلاك بالماء، لأجل أن نتبين للناس أن العقوبات لا تأتي من نوع واحد، تأتي من أنواع متعددة بحسب حال المعاقب. ومنها ولكن ما وصلنا إذا قوله ما كان الله ما أعلم، ما كمل الآية ها؟ كملنا. طيب، ومنها بيان كمال عدل الله لقوله وما كان الله ليظلمهم، وهذه الصفة أظنها من الصفات السلبية أو الثبوتية السلبية. وقد مر علينا عدة مرات أو عدة مرات أن الصفات السلبية لا تكون مدحا إلا إذا تضمنت ثبوتا، فمجرد النفي مو مدح حتى يتضمن ثبوتا. إذا نفى الله الظلم عن نفسه ليس معناه أنه لا يظلم فقط، بل لكمال عدله لا يظلم، وليس المعنى أنه غير قادر على الظلم، بل هو قادر سبحانه وتعالى على أن يظلم، لكنه لكمال عدله لا يظلم. ولو كان غير قادر على الظلم لم يكن نفي الظلم عنه مدحا، ما كان مدحا، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. نفي الظلم عن هؤلاء الجماعة هو مدح ولا ذم؟ في هذا الباب ذم، يعني لأنهم لعجزهم لا يظلمون. وكذلك قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يعني ما هم من الشر في شيء، ولا يفعلون الشر ولا فيهم شر أبدا، بل أبلغ من هذا أنهم يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. إذا ظلمهم أحد قابلوه بالمغفرة والسماح، نعم. وكذلك أيضا إذا أساء إليهم أحسن. هذا ظاهره أنه مدح، نعم، كما قال عبد الله قال جزاهم الله خيرا، نعم، لكنه في الحقيقة ذم من أبلغ الذم، لأنه يحتقرهم ويقول إنهم ما يستطيعون أن يثأروا لأنفسهم أو ينتصروا لأنفسهم. بل إذا أسيء إليهم قابلوا بالإحسان خوفا من إساءة أعظم، نعم، وإذا ظلموا غفروا. ولهذا قال نفس الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن الإغارة فرسانا وركبانا. تمنى أن الله يعطيه بدلا. فالمهم أن مجرد يعني مجرد إثبات النفي لا يدل على الكمال حتى يتضمن مدحا، تضمن مدحا وثبوتا. ومن فوائد الآية أن الإنسان هو الظالم لنفسه بفعل المعاصي لقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن فأنت حرام عليك فعل المعاصي لأنه ظلم لنفسك، وأما الله تعالى فلا يظلم. طيب، عندنا نفي الصفات من حيث العموم قد يتضمن الكمال وقد يتضمن النقص، وقد يكون لعدم القابلية، لعدم القابلية. فالذي لله منه أيهم؟ أي الثلاثة؟
2: الكمال.
0: قد يكون للكمال مثل هذه الآية ومثل قوله تعالى وما مسنا من لغوب، وقد يكون نفي النقص لإيش؟ لعدم القابلية، مثل أن تقول إن هذا الجدار لا يتعد هذا الجدار ما يتعب، وهذا الجدار ما يظلم. لماذا؟ لعدم القابلية. فهل هذا مدح له؟ لا، لأنه يعني أصلا ما يقبل هذا الوصف حتى ينفع عنه. وقد يكون النفي للعجز، قد يكون النفي للعجز، مثل ما ذكرنا في أمثلة البيتين: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا. ولا يكون لله من هذه الأقسام الثلاثة إلا القسم الأول، وهو ما تضمن كمالا ومدحا. ولهذا يقول أهل العلم إن الله تعالى إذا نفى عن نفسه صفة فإن المراد بها أمرا: نفي تلك الصفة، والثاني إثبات كمال ضدها. إثبات كمال ضدها. الله
5: يقول بأنك الغرب عن الله لأنه هو متصرف بالمصر.
0: لا، هذا غلط، هذا قول الجبرية، هذا ليس بصحيح. هؤلاء يقولون إن الظلم محال على الله لذاته لا لعدم إرادة الله له، وذلك أنهم يقولون إن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره، والله تعالى إذا تصرف في ملكه فليس بظالم، فيجوز على زعمهم وليس بظلم أن يعاقب المطيع الذي أمضى ليله ونهاره في طاعة الله فيعاقبه عقوبة الكافر. وعندهم أن هذا ليس بظلم، لأنه يقول الله ما تصرف إلا في ملكه. وعلى هذا قال السفارين رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، لأن فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. لله سبحانه وتعالى. وأن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه ولا تكون إلا صفة كمال، والسلبية ما نفاه الله عن نفسه ولا تكون إلا صفة نقص. وهي تدور على شيئين، الصفات السلبية تدور على شيئين: أحدهما النقص، والثاني مشابهة المخلوقين. ولو قلنا إن مشابهة المخلوقين نقص وحصرنا هذين الشيئين في شيء واحد لم يكن ذلك بعيدا، فإن مشابهة الناقص تعتبر نقصا، تعتبر نقصا. ويستفاد من الآية من آخرها في قوله: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أن العاصي ظالم لنفسه. ووجه ذلك أن النفس عندك أمانة، فكما أنك ممنوع من نقصها نقصا حسيا فأنت ممنوع من نقصها نقصا معنويا. بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يقطع يده أو أصبعه أو يسيء إلى بدنه كان ذلك محرما، ولهذا من قتل نفسه في شيء عذب به في جهنم خالدا مخلدا، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام قاتل النفس كقاتل الغير في التخليد في النار والتعذيب بما قتل به. وعلى هذا نقول: كل من عصى الله فإنه ظالم لنفسه. ومن هنا نعرف معنى قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأن العدول عن ملة إبراهيم سفه لأنه ظلم للنفس من حيث لا يشعر الإنسان. ثم قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أصناما يرجون نفعها كمثل العنكبوت. مثل ومثل هي كشبه وشبه وزنا ومعنى.

بالمحسوسات يزيدها وضوحا وبيانا وتصورا، مفهوم؟ وإن كانت لا تتساوى من كل وجه، لكنها من هذا الوجه الذي شبهت به تتساوى. وقوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أي جعلوا أولياء، والمراد بالأولياء الأصنام. وسموا أولياء لأن عابديها يرجون نفعها، كالولي الذي ينفعك بالنصرة والدفاع وجلب الخير وما أشبه ذلك. وأيضا أولياء حيث إنهم هم واجتنابا منه. وقوله وارجوا اليوم الآخرة قال اخشوه، ويحتمل أن المعنى اطمعوا بما فيه من الأجر والثواب، فهو صالح لهذا وهذا، وهو من أسماء الأضداد الذي يدل على الشيء وعلى ضده. وقولها اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي بالآخر لأنه لا يوم بعده، إذ أن الناس لهم أربع مراحل: مرحلة أولى في البطن، والمرحلة الثانية في الدنيا، والمرحلة الثالثة في القبور، والمرحلة الأخيرة متى؟ يوم القيامة. ولهذا سمي في اليوم الآخر، إذ أنه آخر شيء، آخر مرحلة تكون للإنسان هو هذا اليوم، فلذلك سمي باليوم الآخر. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تعثوا لا تفسدوا. وعلى هذا فمفسدين قال المؤلف فيها حال مؤكدة لعاملها. شو معنى مؤكدة له؟ أي بمعناه. وهذا التأكيد لفظي أو معنوي؟ عجيب، ها؟ ليش؟ ليس من مادة الفعل. لو قال ولا تعثوا في الأرض عاثين لكان لفظيا، أما هنا فإنه معنى، لأنه أكده بالمعنى. إذ أن العثو يقول المؤلف من عثي بكسر المثلثة أفسد، يقال عثي يعثى كفرح يفرح. أنتم ما تعرفون الأبواب، أبواب التصريف كم هي؟ ستة. منها باب فعل يفعل، كفرح يفرح ورضي يرضى، وعثي على رأي المؤلف يعثى. ويجوز أن تكون من باب فعل يفعل، عثى يعثو، نعم، وكلاهما بمعنى أفسد. ولهذا قال المؤلف أفسد. وقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، النهي هنا واضح، ولهذا جزم الفعل بحذف النون لا تعثوا. بماذا يكون الإفساد؟ هل المراد الإفساد الحسي كهدم البناء وإفساد الأنهار وقطع الأشجار ونحو ذلك، أو أن المراد الإفساد المعنوي، أو كلاهما؟ كلاهما. فلا يجوز الإفساد حتى في الأمور المادية، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ما هذا مكانك؟ نعم إيه؟ لا أنا لم أسأل. أقول إن الإفساد في الأرض يشمل الإفساد بالمعاصي والإفساد الحسي المادي.

0: نعم. والدليل على هذا قول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وروى أبو داود أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فنزلوا أرضا فنهاهم عن قطع أشجارها لأنها للاستغلال فهو إفساد لها. ما هي مقابلة هؤلاء القوم لهذه الدعوة التي تدعو إلى الخير وتنهى عن الشر؟ تدعو إلى الخير في قوله اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، وتنهى عن الشر في قوله ولا تعثوا في الأرض المفسدين. الرد فكذبوا، هنا قال فكذبوا، مع أن التكذيب إنما يكون في الخبر، وهو قال اعبدوا الله وارجوا ولا تعثوا، وكل هذه الجمل الثلاث إنشائية وليست خبرية. وكان مقتضى الظاهر أن يقول فعصوه، فعصوه، وهنا قال فكذبوه. الجواب أن يقال إنه قال لهم هذه الأوامر أو هذين الأمرين والنهي باعتباره رسولا من عند الله فكذبوه، أي بدعوى الرسالة، بدعوى الرسالة، وهذا أبلغ من العصيان، لأنهم أنكروا رسالته رأسا، ما أقروا بالرسالة ثم قالوا إن نعصيك في هذا الشيء، بل كذبوا بالرسالة رأسا، فكان هذا أبلغ من قوله فعصوه. فهمتم هذا ولا لا؟ ها؟ طيب، قال فكذبوا فأخذتهم الرجفة. والفاءات هذه الفاء في قوله فكذبوه للتعقيب، تعقيب هذه الجملة لما سبقها، وفي قوله فأخذتهم يحتمل أن تكون الفاء للتعقيب وأن تكون للسببية. فإن قلنا للتعقيب فهو دليل على أنه بمجرد تكذيبهم عوقبوا، وإن قلنا إنها للسببية فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون أن تكون عقوبتهم قريبة من تكذيبهم، لأنه يجوز أن الله أمهلهم بعد التكذيب ثم أخذتهم. على أننا إذا جعلناها للسببية لا تنافي أو لا تمنع أن يكون أن تكون العقوبة مباشرة، وعلى هذا فنقول إن الأولى أن تكون للسببية، فتكون للسببية من أولى من وجوه ثلاثة. الوجه الأول دلالتها على حكمة العقوبة، وهي العصيان مع التكذيب، وهي التكذيب. وثانيا أنها أوسع من أوسع دلالة من أن تكون الفاء للترتيب، لأنها تشمل ما أعقب التكذيب وما تأخر عنه. وثالثا أننا نسلم من دعوى أن الله سبحانه وتعالى لم يمهلهم، وليس عندنا علم بذلك، فيكون اختيار أن تكون الفاء هنا للسببية أولى. وقوله فأخذتهم الرجفة، أخذتهم أبلغ من قوله أصابتهم، لأن الأخذ دليل على أنه لا هوادة فيه وأنه مدمر، والرجفة يقول الزلزلة الشديدة. ما في آية ثانية تدل على أنها أخذهم الصيحة؟ لا لا، قصة شعيب
1: ثمود ورد فيهم الصيحة والرجفة، أما هنا
0: شعيب
1: ما ورد.
0: في سورة هود أخذتهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يعلوا فيها. هذا بعد لمدين. طيب إذن أخذتهم الرجفة وأخذتهم الصيحة، لا تنافي بينهما لإمكان اجتماعهما، إذ يكون العذاب صيحة صيح بهم فسمعوا ورجفت بهم الأرض، فيكون عوقبوا بالصوت وعوقبوا بالفعل، نعم الأمرين جميعا. قال فأصبحوا، نعم
2: إذا قلنا أن الباء السببية،
0: نعم
2: يكون التكبير بعد أقرب الشرك، أو يكون السبب يعني سبب الفعل محدود، يعني تكذبوا بسبب
0: لا لا، ما هو معناه أن السبب هو ما بعده؟ إذا قيل للسببية فقد يكون السبب ما بعدها، وقد يكون ما بعدها مسببا، يعني فبسبب تكذيبهم أخذتهم، فيكون السبب سابقا. إذا قلنا السببية مو معنى أنها تدخل على السبب فقط، قد تدخل على السبب وقد تدخل على المسبب. قال فأصبحوا في دارهم فأخذتهم الرجفة، فأصبحوا، والف هنا نقول إنها عاطفة، نعم أو سببية، تصلح هذا وهذا. أصبحوا في دارهم جاثمين، جاثمين بالنصب خبرا لأصبح، وقول في دارهم جاثمين، وفي آية أخرى في ديارهم، ولا منافاة، وذلك لأن دار مفرد مضاف، والمفرد المضاف تسين وخردون مثل راعيه ما حضر. أقول ديار ودار لا تنافي بينهم، لأن دار مفرد والمفرد المضاف يعم. ونطلب من الأخ مثالا يدل على أن المفرد المضاف يعم من القرآن. ما حد منكم استحضر؟ قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد، لكن يقين المراد هنا الجمع بدليل قوله لا تحصوها، لأن الواحد يحصى. طيب إذن دار وديار لا فرق بينهم من حيث المعنى. وقول جاثمين قال المؤلف باركين على الركب ميتين، أعوذ بالله، هذا الجاثم لشدة ما نزل بهم باركوا على ركبهم ثم همدوا وصاروا جاثمين. قال تعالى وأهلكنا عادا وثمودا بالصرف وتركه. الصرف ما هو الصرف؟ الصرف تنوين. قال ابن مالك الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. فهنا يجوز الصرف ثمودا، ويجوز ترك الصرف، وهما قراءتان ثمود. وهكذا كل أسماء القبائل يجوز فيها من حيث الأصل الصرف وعدمه، كل أسماء القبائل. فالصرف باعتبار الحي وهو مذكر، وعدم الصرف باعتبار القبيلة وهي مؤنثة. فعليه إذا قلنا ثمودا بدون صرف نقول معطوف على عادا، والمعطوف على المنصوب منصوب ولم ينون لأنه لا ينصرف، والمانع له من الصرف العالمية والتأنيث، العالمية والتأنيث اعتبار القبيلة. وعلى ثمودا نقول ثمودا معطوف على عادا، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونون لأنه مذكر باعتبار الحي. وقوله عادا وثمود مفعولان لفعل محذوف التقدير كما قال المؤلف أهلكنا، أهلكنا عادا وثمودا. عاد أين محلهم؟ في الأحقاف، لقوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وثمود قوم صالح في الحجر، جاء ثمود معروفة إلى الآن. قال تعالى وقد تبين لكم إهلاكهم من مساكنهم بالحجر واليمن. قد تبين ظهر لكم، الخطاب لمن؟ نعم لقريش، لأنهم تبين لهم هذا ويعرفونه. وقوله من مساكنهم، من على تقدير المؤلف تكون سببية، أي تبين لكم إهلاكنا إياهم بسبب رؤيتكم مساكنهم، تكون السببية. أفلا يجوز أن نجعل من للتبعيض ويكون المعنى تبين لكم من مساكنهم أي بعض مساكنهم؟ يمكن، لكن ما رأيت أحد من أعرب هذا الإعراب. أي يمكن أن نجعل من تبعيضية، أي تبين لكم بعض، والبعض قد زال، فإن المشاهد الآن المشاهد بعض هذه المساكن والآثار. أما على تقدير المؤلف فيقول إن مفعول تبين محذوف، والتقدير تبين لهم، تبين لكم قص فاعل، فاعل تبين محذوف التقدير إهلاكهم. سيدي نقول فاعل محذوف ولا نقول فاعل مستتر؟ نقول الفاعل محذوف ولا مستتر؟ الفاعل هو يحذف ولا يستتر؟
2: ما يستتر لأنه عمده
0: يستتر. وما يقال يحذف إلا في مكان لا يمكن أن يقدر فيه كالمصدر مثلا، كما قالوا في قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، قالوا أن الفاعل هنا محذوف لأنه ما يمكن استتاره بمصدر. أما إذا كان يمكن استتاره فإنه يقال مستتر، يقال مستتر. نعم، والمحذوف قد يكون عمده وقد يكون فضله، لكن الحقيقة أن المؤلف كلامه يوهم بأنه محذوف، كلام المؤلف يوهم بأنه محذوف. والحقيقة لو قال المؤلف وقد تبين أي إهلاقهم وجعلها مفسرة للمحذوف لكان أولى. ومن مساكنهم بالحجر واليمن، هذا الحجر واليمن ترتيب مشوش ولا مرتب؟ قصدي لف ونشر، مرتب ولا مشوش؟ لأن بالحجر يعود على ثمود وهو متأخر في القرآن، واليمن يعود على عاد. ومثل هذا لا ينبغي، يعني لا ينبغي للمفسر أو الشارح لكلام أحد لا ينبغي أن يشرحه على هذا الترتيب، لأن الجاهل الذي لا يدري، لو نحن ما ندري عن هذا عن مكانه لقلنا إن الحجر من هنا لعاد، وقلنا إن اليمن لثمود. أين؟ قال وزين لهم الشيطان أعمالهم، هذه على تقدير قد، يعني وقد زين لهم الشيطان أعمالهم من الكفر والمعاصي. زين بمعنى حسن وجمل، فحسن لهم العياذ بالله الأعمال من الشرك والمعاصي، وقال إن الشرك حسن لأنكم تعبدون هذه الأصنام لتقربكم إلى الخالق، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ثم إنكم ترجونها وتدعونها فيحصل لكم المقصود. لأن الله تعالى قد يبتلي العابدين فيجعل فيحصل لهم مقصودهم عند هذا الشيء لا به، عنده لا به. حين الآن نقول عنده لا به، نعم، يعني قد يدعو الصنم، قد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، قد يدعو ملكا من الملائكة، فيقدر الله ابتلاء وامتحانا أن يكون هذا السبب عند دعائه له. نحن المؤمنين نعلم بأنه ما حصل به، لكنه حصل عنده امتحانا، والله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بالامتحان بالمعصية فتسهل له وتزين له. وقد مر علينا أن الله امتحن اليهود بإيش؟ بالحيتان، تأتي يوم السبت ولا تأتي في غيره. وابتلى الله والصحابة رضي الله عنهم بالصيد، تناله أيديهم ورماحهم وهم محرمون. وهكذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ما عندهم أحد، لأنه لو كان عندهم قال أخاف من الناس، لكن قال أخاف الله. فالإنسان قد يبتلى بالمعصية امتحانا. كذلك أيضا يقول الشيطان لهم: هؤلاء الأصنام إذا عبدتموها تقربكم إلى الله وتكون وسيلة. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. أما المعاصي فكذلك أيضا يزينها الشيطان للإنسان ويسهلها عليه ويقول أنت اعمل والرب غفور رحيم، اعمل تتوب، الدنيا أمامك، نعم، ما دمت لم يتم لك 40 سنة فإنها لا تجب عليك الصلوات ولا الصيام، إذا تميت 40 سنة وبلغت أشدك حينئذ تجب عليك الصلاة والصيام. هذا موجود الآن عند بعض المسلمين الجهال. وقوله هنا زين لهم الشيطان، الشيطان وش وزن الشيطان؟ هو حقيقة ما له وزن، ما له قيمة، لكن وزنها اللفظي
1: فعلا حسب الأصل.
0: ها نعم،
1: يعني بعضهم يقول أصلا شيطان يكون بهذا المعنى على وزن فعلان شيطان، وبعضهم يقول أصلا
0: لا
1: فعلا
0: لا هو اللي يجيب. إذا جعلناها من شطنة على وزن يلا يا شيخ
1: فيعال على وزن فيعال
0: فيعال
1: نعم، عندما كان أصلها شاطة
0: شاطة
1: تكون على وزن
0: فعلان فعلان بالنون.
1: نعم
0: طيب، والذي
1: والرجح شاطة
0: شاطن شاطنة بمعنى بعد
1: لا شاطة
0: شاطة. طيب لو كان الشاطة لكانت النون
1: زائدة،
0: إذا كانت زائدة ينصرف ولا ما ينصرف؟ طيب واللي بالقرآن حفظناها من كل شيطان رجيم، منصرف ولا لا؟
1: منصرف.
0: هو منصرف، لكن قد تقولون إن هذا منكر وما فيها ألف والنون إذا كان منكرا فإنه ينصرف، لأن اللي فيها ألف والنون يمنع إذا كان وصفا أو علما، وشيطان ما هو وصف. على كل حال الأقرب أنها من شطنة إذا بعد عن رحمة الله، إذا بعد عن رحمة الله. ها ها لا، وقد يراد بالجنس الكلب الأسود شيطان ما هو علم، هذا يعني شيطان من الشياطين. ولذلك نقول في عبارة الفقهاء قالوا لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر أو إلى رمضان آخر، لا إلى رمضان آخر، لأنه نكرة مو علم. نعم
1: مثل الآية وحفظنا
0: إيه نعم. المهم على كل حال إن الذي يظهر أن الشيطان من شطنة إذا بعد. وقوله نعم زين لهم الشيطان أعمالهم، هنا أضاف التزيين إلى الشيطان وفي آية أخرى أضاف التزيين سبحانه وتعالى إليه نفسه، فقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. فكيف نجمع بين الآيتين أن يضيف الله سبحانه وتعالى التزيين مرة إليه ومرة إلى الشيطان؟
3: باعتبار السبب وباعتبار الفاعل الحقيقي، فالفاعل الحقيقي اسمه الله سبحانه وتعالى، والسبب هو الشيطان.
0: المزين هو الله.
3: نعم، المزين الفاعل الحقيقي للتزيين هو الله.
0: أيهما الذي باشر التزيين؟
3: الشيطان.
0: إذن هو الحقيقي.
3: نعم،
0: هو الحقيقي.
3: هو سبب فقط، لأنه كله بقدر الله سبحانه وتعالى.
0: يعني معناه أن أضيف التزيين إلى الله لأنه بقضائه وقدره.
3: نعم.
0: ووظيف التزيين للشيطان لأنه مباشر له كذا، وهو كذلك. فيضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا، ويضاف إلى الشيطان مباشرة مباشرة. قال زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. صدهم عن السبيل أي صرفهم، وهذا من استعمال صد متعديا، لأن صد تكون لازما ومتعديا. إذا قلت صد الرجل عن سبيل الله فضل، لازم للمتعدي. صد الرجل عن سبيل الله فضل
1: لازم.
0: إيه، هذه لازمة. نعم. ومثل هذه الآية فصدهم عن السبيل صرفهم، هذه متعدية. قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا. المصدر الآن على وزن فعول. قال ابن مالك وفعل اللازم مثل قعد، له فعول، لكن صد المتعدي وش مصدره؟ لا، صد، صد المتعدي مصدره صدا، لقول ابن مالك فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة. نعم. وانا الحقيقة ليتني ما استشهدت بهذا، لانكم ستقولون ان صار له فائدة. نعم. طيب، على كل حال صد تأتي لازمة ومتعدية. ما تقولون في قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم؟ هل من اللازم ولا من المتعدي؟
1: من اللازم.
3: لا، سبيل الله.
0: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
1: هذه لازمة ومتعدية. لازمة ومتعدية.
4: المتعدية أعمى.
3: إن قدرنا فهي متعدية، لكن
0: هي متعدية الظاهر، لأن الذين كفروا هذا صدهم هم، صدهم هم اللازم يدل عليه الذين كفروا، فهي صدوا عن سبيل الله أي غيرهم، هذا هو الأقرب. طيب، يقول فصدهم عن السبيل وكانوا عن السبيل، ألفي قوله السبيل للعهد الذهني المعلوم وهو سبيل الحق، ولهذا قال المؤلف سبيل الحق وهو سبيل الله عز وجل. وسمي سبيل الله لأنه يوصل إليه، ولأنه هو الذي وضعه لعباده، كما في قوله تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات. نعم. وقد يضاف إلى المؤمنين كقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فكيف نجمع بينهما يا آدم؟ السبيل أحيانا يضيفه الله إلى نفسه كما في قوله وصدوا عن سبيل الله، وأحيانا يضيفه الله إلى المؤمنين كما في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. كيف تجمع بينهم؟ ها؟
5: كل سبيل الله
0: هو سبيل الله. اي، لكن لماذا أضيف إلى المؤمنين مرة وإلى الله مرة؟ أحسن، تمام. وأضيف إلى الله مثل ما قلنا قبل قليل لأنه وصل إليه وهو الذي شرعه لعباده وبينه وجعله لهم. نعم، قال فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ذوي بصائر، يعني أنه سبحانه وتعالى أعطاهم من العقول والبصائر ما يمكنهم الاهتداء به، وقد ذكر الله ذلك في سورة في قوم صالح صريحا، فقال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهم عندهم بصائر وعندهم علم لكنهم كانوا مستكبرين والعياذ بالله، فهم صدهم عن السبيل مع أن الله أعطاهم ما يتمكنون به من مدافعة الشيطان، ولكن غلبوا على أمرهم بما زين لهم الشيطان. إيه؟ ما قلنا أن العقل عقلان
3: هنا مستبصرين.
0: إيه مستبصرين، يعني معناها أنهم عندهم بصيرة، يعني عندهم عقول يدركون بها، لكن ليس عندهم عقول يهتدون بها، يعني بمعنى أنهم اهتدوا بها انتفعوا بها، فهم عندهم بصائر معرفة لكنهم ما انتفعوا بها. إيه نعم، يكون عنده بصيرة لكن ما عنده اهتداء بهذه البصيرة. إيه نعم، ما اهتدوا بها. يكون معنى أنهم عندهم علم وبصر يدركون به الأشياء لكنهم ما انتفعوا به. وقالوا وكانوا مستبصرين، وقال تعالى وأهلكنا قارون وفرعون وهامان. المؤلف قال أهلكنا، وهذا التقدير باعتبار السياق، يعني أن السياق يدل على أن هناك شيئا مضمرا هو أهلكنا. قارون رجل تاجر من بني إسرائيل، ولكنه كما قال الله عز وجل بغى عليهم، وقد أعطاه الله تعالى مالا عظيما حتى إن مفاتحه تثقل بالعصبة لجماعة من الناس، هذه المفاتح، مفاتح الخزائن. ولهذا ما آمن بموسى، اغتر بماله والعياذ بالله فلم يؤمن بربه. وفرعون معروف هو ملك مصر الذي ادعى أنه الرب وقال أنا ربكم الأعلى. وهامان وزيره. وإنما قدم قارون لعلو نسبه لأنه من بني إسرائيل وهم أشرف من الأقباط، وقدم فرعون على هامان لعلو مرتبته عليه. وقوله وقارون وفرعون وهامان، لو قال قائل أليس هذا الترتيب من باب البداءة بالأدنى؟ الجواب لا، لو كان من باب الأدنى لقال قارون وهامان وفرعون. نعم،
3: يكفر ما آمن به يرد على من قال كان يقرأ التوراة
0: ومن من
3: بعض
0: بقارون
3: كان
0: من أحسن
3: الناس صوتا بالتوراة،
0: لكن اضطر بالله. ما نعرف عن هذا، إذا ما جاء به نص ما نعرف. وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى. كل هذه قارون وفرعون وهامان كلها لا تنصرف، المعنى لما الصرف
2: العالمية
0: والعجمي. نعم، ولقد جاءهم من قبل موسى بالبينات بالحجج الظاهرات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ولقد جاءهم، هذه الجملة كما تمر علينا كثيرا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام وقد. وقوله وقد ولقد جاءهم من قبل موسى، قبل ايش؟ قبل الهلاك ولا قبل عاد وثمود؟ نعم، موسى بالبينات. ألبى هنا للمصاحبة، يعني أتاهم إتيانا مصحوبا بالبينات، لأن الله تعالى لا يرسل رسولا إلا أعطاه من البينات ما يؤمن على مثل البشر، لأنها الحكمة والرحمة تقتضي هكذا. إذ ليس من المعلوم وليس من الحكمة أن يرسل رجل من الناس إلى الناس ويقول إني رسول الله بدون بينة، ولا لا؟ فلا بد من بينة، آية واضحة تدل على أنه رسول. ولهذا قال بالبينات، أي بالآيات البينات، قال المؤلف الحجج الظاهرات، منها مثلا العصا، ومنها اليد، وكذلك السنين التي أخذوا بها. ولكن مع هذا ما انتفعوا، نسأل الله العافية. قال فاستكبروا في الأرض، استكبروا بمعنى تكبروا وعلوا وارتفعوا على الحق ولم يقبلوا. وتعرفون ما جرى لموسى مع فرعون من المناظرة والتهديد، حتى وصل به الحال إلى أن قال لأجعلنك من المسجونين. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فائتين عذابنا، يعني ما كانوا سابقين لنا، لم يسبقونا. والسبق بمعنى الفوات، فأنت إذا مثلا سبقت إنسان وسبقك، أي فاتك وعجزت عنه. هؤلاء مع استكبارهم وعظمتهم وعلوهم ما سبقوا الله عز وجل أبدا. أما قارون فخسف الله به وبداره الأرض وبقي فيها إلى يوم القيامة، وما نفعه لا بيته الذي احتمى به ولا ماله الذي كنزه. وأما فرعون وهامان فأغرقهم الله عز وجل بما كان فرعون يفتخر به، قال لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فأخرجه الله من مصر وأهلكه بمثل ما افتخر به، افتخر بالأنهار فأهلك بإيش؟ بالماء، أهلك بالماء فأهلكه الله. فما فاته الله عز وجل، ما فاته الله، مع أن فرعون حين إهلاكه كان يظن أنه منتصر، لأنه أرسل في المدائن حاشرين وجمعوا الناس واتبعوا موسى وقومه على أنهم أمر يسير في قبضتهم، لأنهم قالوا ما لهم إلا البحر، إما يسقطوا في البحر أو نأخذهم أخذا لا هوادة فيه. فكان الأمر والحمد لله بالعكس، أهلك الله فرعون وقومه وأنجى موسى وقومه. قال سبحانه وتعالى فكلا من المذكورين أخذنا بذنبه. نعم لا لا سلام لا لا يعني في قصة في الزمن، يعني لا هم سابقين أيضا بالزمن، متقدمين كثيرا.
4: ها؟
0: أي استكبروا في الأرض. لا الظاهر أنه الاستئناف أحسن. أي نعم أحسن. فكلا قال المؤلف من المذكورين، والمعروف أن يقدر فكل أحد، لكن المؤلف منعه من تقدير أحد، أن كلا منونة، وهو لا يحب أن يغير لفظ القرآن، ولهذا قال من المذكورين. والتنوين في كل هنا يقول النحويون إنه تنوين عوض عن
3: تنوين
0: عوض عن كلمة، تنوين عوض عن كلمة، أي فكل واحد أو فكل أحد. والتنوين كما هو معروف لكم وهو بحث ما هو بلا ذاك، قد يكون عوض عن كلمة كما هنا، وقد يكون عوضا عن حرف كما في جوار وغواش، وقد يكون عوضا عن جملة كما في إذن وأنتم حينئذ ويومئذ وما أشبه. قال فكلا أخذنا بذنبه، يعني كل من هؤلاء أخذه الله عز وجل بذنبه. والباء في قوله بذنبه تكون سببية ومعاوضة ومقابلة، يعني أنهم بسبب ذنوبهم أخذوا وعلى قدر ذنوبهم أخذوا أيضا. فالباء هنا سببية وعوضية، أي أنهم أخذوا بسبب الذنب لكن ما تجاوز الله بهم أكثر مما يستحقون، بل بالسبب والقدر. وقوله بذنبه في القرآن الكريم جاءت أيضا بذنوبهم، أهلكناهم بذنوبهم، والجمع بين الجمع والإفراد يسير، أن يقال إن الإفراد هنا المضاف فيعم، أي بذنوبهم. والذنوب هي المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهي هنا بلا شك من أكبر الكبائر. فمنهم هذا التفصيل، لأن قوله بذنبه مجمل، فصل بقوله فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. أرسلنا عليه ولم يقل إليه، لأن هنا إرسال عذاب فهو عال عليهم، وليس إرسال خطاب حتى نقول إن غاية هذا الخطاب المرسل إليه، فهو إرسال عذاب. أرسلنا عليهم حاصبا ريحا عاصفة فيها حصباء كقوم لوط. نعم إيه، بس هذا فيه نظر، لأن المفهوم من قوم لوط أن الذي أرسل عليهم من السماء، أولى حاصبا من السماء وهي حجارة من سجيل مثل الذي أرسل على أصحاب الفيل، أولى مثل أرسل على أصحاب الفيل، وليست هي من الحصبة التي تثيرها الرياح، ولا علمنا أن الله تعالى أرسل الرياح على قوم لوط، ولو كانت رياحا تحمل الحصبة لبين الله عز وجل. فيقال من أرسلنا عليه حاصبا كقوم لوط، صح، فإن الله تعالى أرسل عليهم حاصبا من السماء تحصبهم حجارة من سجيل. ومنهم من أخذته الصيحة، مثل يقول مالف كثمون قوم صالح وشعيب أصحاب مدين، ما أخذتهم الصيحة؟ ها؟ أين؟ أي هنا؟ هنا، لكن في آية أخرى أخذهم الصيحة. ومنهم من خسفنا به الأرض، مثل قارون. طيب، ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه، هؤلاء أهلكوا بالغرق. أما فرعون وقومه فغرقوا بالبحر الأحمر. وأما ثانيا نوح فبالطوفان، الطوفان العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى السماء ففتح أبوابها بماء منهمر، وفجر الأرض فجر الأرض عيونا. شوف سبحان الله التعبير، ما قال فجرنا عيون الأرض. لو كان التعبير فجرنا عيون الأرض لكان في شيء كثير من اليابس ما تفجر، وإنما تفجرت العيون. لو كان التعبير فجرنا عيون الأرض، لكن فجرنا الأرض عيونا كأن الأرض كلها صارت عيونا، حتى إن التنور الذي هو محل إيقاد النار وأبعد ما يكون عن ظهور الماء فيه، فار التنور صار يفور عيونا. سبحان الله العظيم. فالتقى الماء على أمر قد قدر حتى على قمم الجبال، واستوت السفينة على الجودي. وهذا دليل على أن والجودي هذا جبل رفيع جدا، على أن الماء حملها إلى أن رست على هذا الجبل، ما يدل على كثرة هذه المياه. الله أكبر. الإنسان لو تصور إن المطر يرتفع 4 أمتار لتهول من ذلك، لكن هذا الذي بقدرة الله عز وجل على إلى 100 أمتار، والله على كل شيء قدير. قال ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم فيعذبهم بغير ذنب. والله ما كان هذا، ما كان الله ليظلمهم. اللام هنا يسمونها لام، لا ما في زحلقات ولا لام التوكيد، لام الجحود. هذه يا أخوان لام الجحود، لأن لام الجحود هي المسبوقة بكون منفي، أو نقول على لأصحاب الأجرمية ما سبقها ما كان إيش؟ لا أو لم يكن، ما كان أو لم يكن. نعم، هنا الذي سبقها إيش؟ ما كان الله ليظلمهم، أي والظلم له وجهان. سبيل الهداية، ولكن لاحظوا ما المراد بالعلم الذي هو سبيل الهداية. هل هو العلم بطبائع الأشياء وما خلق الله في الكون، أو العلم بالله عز وجل؟ العلم بالله وآياته الكونية والشرعية، وليس مجرد أن يطلع الإنسان على ما في هذا الكون، لأنه قد يطلع ولا ينتفع. ومن هنا نأخذ خطأ كثير من الناس الذين يقولون في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أنهم العلماء في الكون. لو كان الأمر كذلك لكان أصحاب علوم الفلك وطبقات الأرض الجيولوجية وغيرها هم الذين يخشون الله، وأصحاب العلم بشريعة الله دونهم في الخشية، وهذا محال. ثم قال الله سبحانه وتعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخالق للسماوات والأرض هو الله، ويتفرع على هذه الفائدة طيب قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. في هذه الآية فيها أن الله لم يحكم على هؤلاء المشركين بمشابهتهم للعنكبوت إلا عن علم. فالآية كالتعليل لما قبلها، يعني أنه سبحانه وتعالى ما قال كمثل العنكبوت إلا عن علم، هو يعلم هذه الأصنام وأنها لا تنفع ولا فائدة منها. ومنها إثبات العلم لله فيما يتعلق بالخلق، إثبات علم الله تعالى فيما يتعلق بالخلق، فيكون فيه رد على من؟ على غلاة القدرية الذين قالوا إن الله لا يعلم الأشياء المتعلقة بالخلق إلا بعد وقوعها نعوذ بالله. لكن هؤلاء الغلاة يقول شيخ الإسلام في وقته إنهم كانوا قليلين، إنهم قلوا، لأنهم رأوا أن إنكارهم العلم نداء على أنفسهم بالكفر فتركوا هذا وصاروا ينكرون الكتابة والمشيئة. طيب، ومن فوائد الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من صفة، إثبات ما تضمناه من صفة وهي العزة والحكمة، وكذلك ما تضمناه من صفة على سبيل دلالة الالتزام، لأن دلالة اللفظ على معناه تقوم بالمطابقة والتضمن والالتزام. فما يستلزمه هذان الوصفان من الصفات فإنه ثابت. أنتم فاهمين هذا؟ دلالة اللفظ على مدلوله تكون بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام. ما مرة علينا هذه؟ طيب، نضرب مثلا لذلك. كلمة دار، دار تعرفون الدار المسكونة، كلمة دار تدل على هذه الكتلة من البناء المتضمنة للغرف والحجر والسطوح، نعم، والرحبات، تدل على ذلك بالمطابقة. أنت بمجرد ما أقول كلمة دار تفهم أن دار فيها حجر وغرف وأسطحة، نعم، ورحبات، فدلالتها على هذا دلالة مطابقة، تدل على كل حجرة بمفردها أو غرفة بمفردها أو سطح بمفرده أو رحبة بمفردها، تدل عليها بالتضمن، التضمن يعني أنه متضمن لكذا وكذا، واضح؟ تدل على أن لها بان، أن لها بانيا، تدل على أن لها بانيا بإيش؟ بالالتزام، لأن ما تقوم الدار إلا بباني. هذا معنى قولهم إن الدلالة مطابقة وتضمن والتزام. فمثلا العزة، العزيز يدل على العزة دلالة مطابقة، من لازم العزة أن يكون العزيز عالما قادرا قويا، دلالة على هذه المعاني بدليل بالالتزام، بالالتزام. ودلالة العزيز على الذات والصفة دلالة مطابقة، وعلى الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن. أي؟ لا، يعني العزيز اسم، اسم، فهو دلالته على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن، وعليهما جميعا دلالة مطابقة. وعلى ما تستلزمه العزة من العلم والقدرة والقوة وما أشبه ذلك التزام. طيب، ولهذا اسم الحي القيوم تضمن جميع الصفات، هذين الاسمان تضمنا جميع الصفات، لأن الحي مستلزم لجميع صفات الكمال، والقيوم مستلزم لجميع صفات السلطان والملك والتدبير وما إلى ذلك. ولهذا ورد في الحديث أنهما اسم الله الأعظم. طيب، العزيز الحكيم قلنا فيها إثبات العزة، والحكيم فيها إثبات الحكم والحكمة، الحكم والحكمة، نعم. وفي الجمع بينهما يظهر صفة ثالثة، وهي أن عزة الله مقرونة بالحكمة، ليست كعزة العزيز غيره فإنها قد تكون خالية من الحكمة. طيب، ومن فوائد الآية أنه ينبغي التأمل إذا ختمت الآيات بما يكون مخالفا لظاهر الحال، يعني فلا تردها. إذا وجدت آية مختومة بخلاف ما يقتضيه ظاهر الحال أو السياق فتأمل فيها، فإن الخطأ منك. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مقتضى ظاهر السياق أن يقول فإنك أنت الغفور الرحيم، لكن عدل عنه، لا تقل إن هذا خلل أبدا، الخلل منك أنت، فإن هذا كلام الله عز وجل ما فيه خلل. نعم، فآياته الكونية ما ليس فيها خلل، وآياته الشرعية كذلك، فيجب أن تتأمل وتوقف. هنا في الآية التي معنا قد يتبادر للإنسان أن تختم بالعلم، ولكن عند التأمل يكون ختمها بالعزة والحكمة أولى. ثم قال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين. فيها طيب، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في هذه الآية الكريمة فائدة ضرب الأمثال في هذه الآية الكريمة فائدة ضرب الأمثال، وأنه نوع من التعليم والتوجيه لقوله وتلك الأمثال نضربها. ومن فوائدها إثبات عظمة الله عز وجل. منين تؤخذ؟ نضربها من نون العظمة، نضربها للناس. واعلم إن كنت لا تعلم من قبل أن ما أضافه الله تعالى إلى نفسه بلفظ العظمة فإنه يدل على عظمة نفسه سبحانه وتعالى، وقد يراد به ملائكته، قد يراد به ملائكته لا نفسه. وهذا في القرآن كثير، وكذلك الأول في القرآن كثير. فمما أراد الله به ملائكته مثل قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الضمير هذا يعود على من؟ ضمير الفاعل، على جبريل، على جبريل، لكن أضافه الله إلى نفسه لأن جبريل رسوله. وكذلك قوله تعالى ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا، وهو لا يجادل الله إنما يجادل الرسل. لكن حمل ما أضيف إلى الله بصيغة العظمة على رسله وملائكته لا بد له من دليل، وإلا فالأصل أنه يعود إلى الله، الأصل أنه يعود إلى الله. أما ما أضافه الله تعالى إلى نفسه بصيغة الإفراد فهو له نفسه، ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة الإفراد فهو له نفسه. ونضرب لهذا مثلين، الأول قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الضمائر كلها بصيغة الإفراد، فعلى هذا يكون قوله تعالى فإني قريب، المراد قربه نفسه من داعيه، ولكن هذا القرب لا يلزم منه أن يخلو منه العرش أو أن ينتفي عنه العلو، كما أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يلزم منها أن يخلو منه

فإن أقرب فيها ضمير يعود على نحن، ونحن الضمير لمن؟ الضمير لله، لكنه أقرب إلى إليه منا بملائكته. بملائكته، وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى ولكن لا تبصرون، لكن لا تبصرون، فإن الملائكة تحضر إلى الميت لقبض روحه وتجلس منه، نعم مد البصر، لكن ما نبصرها نحن. هنا القرب لمن؟ ها؟ القرب للملائكة، لأن الله أضافه إلى نفسه بصيغة العظمة ووجد الدليل. وهذه الفائدة مهمة جدا تنفعك في باب الصفات وغيره، أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة الإفراد فهو له، وما أضافه إلى نفسه بصيغة الجمع فهو له، لكن قد يكون لملائكته بقرينة، قد يكون لملائكته بقرينة، ولا وهذا غير ممتنع كما عرفتم. طيب، هنا قال تلك الأمثال نضربها له ولا للملائكة؟ له، لأن ما في قرينة تدل على أنه الملائكة. طيب، ونضربها للناس، الفائدة الأولى قلنا فيها فائد ضرب الأمثال، وفيها أيضا من فوائد الآية رحمة الله تعالى بالخلق بضرب الأمثال لهم، لأن ضرب الأمثال كما قلنا يقرب المعقول إلى الأذهان، وتصور الإنسان للمحسوس أقوى من تصوره للمعقول، أليس كذلك؟ الآن لو أشرح لكم صفة الحج شرحا بينا ظاهرا وافيا، أو أذهب بكم إلى الحج إلى المناسك، أيهن أبلغ؟ الأخير أبلغ، لأنكم تحسونه بأعينكم، لكن الأول تتصورونه بقلوبكم فلا تدركونه جيدا. فإذا ضرب الأمثال فيه رحمة للخلق، حيث أنه سبحانه وتعالى يقرب لنا المعقولات بالمحسوسات. نعم. ومن فوائد الآية أنه ينبغي التأمل في الأمثال لقوله وما يعقلها إلا العالمون، فالعالم هو اللي يتأمل وينظر حتى يعقل. ومن فوائد الآية الثناء على العقل لقوله وما يعقلها، والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك أو عقل الرشد، عقل الرشد، نعم، العقل الذي ينفع هو الذي يثنى عليه. ومنها أيضا فضيلة العلم لقوله وما يعقلها إلا العالمون، فاللي غير عالم في الله سبحانه وتعالى وآياته ما يعقل هذه المعاني، يقول هذه أشياء ليس لها معنى، لكن العالم هو الذي يعقلها ويعرف مغزاها ومعناها وأوجه الشبه بينها حتى يصل إلى درجة الكمال. قال الله تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. في هذه الآية فوائد، أولا أن خالق السماوات والأرض هو الله، أولا خلق الله السماوات، لأننا ما نعرف، لو قال قائل ما في الآية حصر حتى تقولون إن الخالق هو الله، نقول نعم ما فيها حصر بالطرق المعروفة، لكن في حصر من حيث إنه لا يوجد إلا سماوات وأرض واحدة، إذا كان الخالق لها هو الله انتفى أن يكون غيره خالقا له. نعم. ومنها الرد على أهل الطبيعة والعياذ بالله الذين يقولون إن السماوات والأرض ليس لها خالق، إنها أشياء تتفاعل وتتحول وتتقلب، نعم، وأن الخالق

0: الخالق لا أول له ولا نهاية. ومنها إثبات حدوث السماوات والأرض وأنها ليست قديمة. منين نأتها؟ خلق السماوات فهي موجدة بعد العدم، وكل ما سوى الله فهو موجود بعد العدم. ومنها أن السماوات عدة، كم؟ نعم بينا في آيات أخرى بسبب. ومنها أيضا أن الأرض واحدة، المراد الجنس. طيب في القرآن ما جمعت الأرض أبدا، أولى، لكنه أشير إلى جمعها في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. المماثلة هنا في الوصف متعذرة، أولى، لأنه ما في مقارنة بين السماوات والأرض. إذا تعذرت المماثلة في الوصف رجعنا إلى المماثلة في العدد، وقد جاءت السنة صريحة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع أراضي، طوقه من سبع أراضي. نعم. ومن فوائد الآية أن هذه السماوات والأرض خلقها بالحق، ليس عبثا ولا لهوا ولا باطلا، لقوله بالحق. ومنها أيضا أنها مشتملة على الحق، فخلقها أصل إيجادة بالحق، وهي أيضا مشتملة على الحق. ما يمكن يحدث في السماوات والأرض شيء إلا بحق. طيب، من فوائدها أيضا اطمئنان الإنسان لما يحدثه الله في السماوات والأرض، أو بعث الاطمئنان. ما وجه ذلك يا غاني؟ ما وجه ذلك؟ هذا السؤال، السؤال أنا ذكرت الفائدة، فما وجهها؟ الظاهر أنك أنت معتمد على بليك، هذا هل أنت سجل لك وتقرأه؟ طيب، ما وجه كونها تبعث على الاطمئنان؟ أنها بالحق، كل شيء يحدث ما دام عرفت أنه بالحق أطمئن. ما أقول ليش حدث وليش لم ما حدث. حدث على الناس جوع ومرض وزلازل وفيضانات، أعرف أن ذلك بالحق فأطمئن وأرضى وأسلم. ولا راحة في الحقيقة للإنسان إلا بهذا، ما يمكن يستريح الإنسان إلا بهذا، إذا آمن بقضاء الله وقدره وأنه حق وهو يطمئن تماما، وإلا فإنه سيتكدر، لأنه ما من ساعة إلا ويجد فيها ما يسوءه، إما في نفسه أو أهله أو صحبه أو بلده أو البلاد الإسلامية عامة. ولا يمكن أن الإنسان يطمئن ويستقر حتى يؤمن بأن هذه الأشياء كلها حق، كلها حق. نعم.
1: ومنازعة الأقدار،
0: منازعة الأقدار بالشرع هذه واجبة. نعم. نعم. طيب، في أيضا
1: يعني تطمئن وتنازع،
0: تنازع بالشرع،
1: لا
0: ما هو بالقدر،
1: الجمع بين
0: الجمعين، إنه هذا الجمع بينه. نحن مثلا إذا جاء من القدر ما يسوءنا ننازعه بالشرع بالصبر، إذا صبرنا ما ساءنا ذلك. نعم. وهكذا منازعة القدر بالشرع هذا شيء واجب، أن تقابل القدر بما يقتضيه الشرع، لكن منازعة القدر بالقدر هذا ما يجوز. هنا أنت تجيب دائما كلمات صوفية ما أدري وش
1: هذه. صوفية يا شيخ، لأني نحضر عشان حاجة أنا اللي خلاني أجيب هذا.
0: أنا ما أود إنك جبتها هذه، لأنها تحتاج إلى بحث، يمكن بعض الناس ينفر من كلمة منازعة، والمراد بالمنازعة المقابلة. أي نعم. طيب، من فوائد الآية أن خلق السماوات والأرض آية دالة على ما يقتضيه هذا المخلوق من صفات الله عز وجل، وقد ذكرنا أن منه ما يقتضي الدلالة على قدرة الله، والدلالة على حكمة الله، والدلالة على عزته حسب ما تقتضيه الآية. ومنها أنه لا ينتفع بالآيات إلا من؟ إلا المؤمنون، إلا المؤمنون، لقوله للمؤمنين. نستفيد من هذه الفائدة فائدة تتفرع أنه كلما كمل إيمان العبد ازداد انتفاعا بالآيات، كلما كمل ازداد انتفاعا بالآيات. هذه الفائدة الطريق إلى الحصول عليها هو ما سبق لنا غير مرة من أن الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بقوته وضعفا بضعفه. كل حكم يعلق على وصف فإنه يزداد قوة بقوة هذا الوصف وضعفا بضعفه. فنقول إذن كلما كان الإنسان أكمل إيمانا ظهر له من آيات الله في هذه المخلوقات ما لم يظهر لمن دونه. هم هذا جماعة؟ طيب، قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذا مبتدأ الدرس وباقي 5 دقائق، لكن ما أخذ ما تيسر. ها؟ ما أخذنا بارك الله فيك، ما أخذنا بارك الله فيك. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل يتضمن التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. التلاوة اللفظية أن تقرأ القرآن، والتلاوة الحكمية أن تأخذ بأحكامه، وهي تلاوة الاتباع من قولهم تلا فلان فلانا. إيش معنى تلاه؟ أي تبعه. فالأمر هنا بالتلاوة يشمل هذا وهذا، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. طيب، وقوله سبحانه وتعالى أتلو، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس موجها لكل من يصح خطابه، لأنه قال ما أوحي إليك، وهذا يخصصه بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن غيره لم يوحى إليه. ولكن مع ذلك الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام خطاب له وللأمة، بدليل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إلا ما قام الدليل على اختصاصه به، ما قام الدليل على اختصاصه به فإنه يؤخذ بالدليل، كقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. لو وقفت الآية على هذا لكان يجوز للأمة أن تفعل، نعم، لكن قال خالصة لك من دون المؤمنين، فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم له ولأمته ما لم يوجد دليل على اختصاصه به. قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب، ما اسم موصول يفيد العموم، وقوله أوحي إليك، الوحي في اللغة هو الإعلام بسرعة وخفاء، الإعلام بسرعة وخفاء يسمى وحي. يعني مثلا أفرض أنك بين قوم وتريد أن تعلم أحدا بشيء، تقول مثلا كذا بيدك، اللي عندك ما يدرون عن هذا، لكن صاحبك يدري. يعني ما أنت بتقول يا فلان قم لنذهب إلى فلان، هذا يسمى وحي؟ لا هذا ما هو وحي لأنه واضح ولا فيه خفاء، لكن بسرعة وخفاء يسمى في اللغة وحي، الإعلام بسرعة وخفاء. أما في الشرع فهو إعلام الله سبحانه وتعالى بالشرع لأحد أنبيائه أو رسله، إعلام الله تعالى بالشرع لأحد أنبيائه أو رسله، هذا الوحي شرعا. وهنا المراد إيش؟ الوحي شرعا. وله مراتب ذكرها الله تعالى في سورة حميم عين سين قاف شورى. نعم، قال ما أوحى إليك من الكتاب، من هنا بيانية، بيان لما في قوله ما أوحي إليك، وقولها الكتاب المراد به القرآن. وسمي كتابا لأنه يكتب في المصاحف، ولأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في أيدي الملائكة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر، أو في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وكتاب فعال بمعنى مفعول كثيرة في اللغة العربية، وأظن الأمثلة التي مرت بنا لا تغيب عن أذهانكم الآن، مثل فراش مفروش، وغراس مغروس، وبنا مبني. طيب، قال ما أوحي من الكتاب وأقم الصلاة، أقم الصلاة أي إيتي بها على وجه الكمال، لأن إقامة الشيء جعله قويما، قويما ليس فيه عجاج ولا نقص. وقوله أقم الصلاة الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه يقيم الصلاة وأنه أقوم المصلين صلاة، فكيف وجه إليه الخطاب بأقم الصلاة؟ قلنا توجيه الخطاب إلى من يتصف به المراد به الاستمرار عليه، مراد الاستمرار عليه لا تجديده لأنه موجود، لكن الاستمرار عليه، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الخطاب ليس عبثا حتى نقول إن هذا تحصيل حاصل، فالمؤمن مؤمن، نقول المراد إيش؟ الاستمرار على ذلك، الاستمرار على ذلك. فإذا وجه الخطاب أو الأمر لمن يتصف به فالمراد الاستمرار عليه. وقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة، قبل قليل قلنا أن التلاوة تشمل الاتباع والعمل بأحكامه، أليس إقامة الصلاة من اتباعه والعمل بأحكامه؟ بلى. إذن عطفها على قوله أتلو من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام هو إذان برفعة شأنه. ولا شك أن الصلاة أفضل أعمال البدن، نعم الصلاة أفضل أعمال البدن، فلهذا خصت بذكرها. ثم إن عطف الخاص على العام هل معناه ذكره مرتين أو معناه أنه أفرد بالذكر من بين العموم؟ في هذا رأيان لأهل العلم، فمنهم من يقول إن ذكر الإفراد، إن ذكر الخاص بعد العام معناه أنه سلبت دلالة العموم بالنسبة إليه ثم أفرد بالذكر، ومنهم من قال إنه داخل في العموم الأول ثم أفرد بالذكر فيكون ذكر مرتين، وكلاهما يدل على شرفه، يعني كلا القولين يدل على شرف هذا المذكور، لكن أيهما أقوى؟ ها؟ الأخير، أن يكون ذكر مرتين، مرة بذكر العموم مرة بالخصوص. نعم، تظهر الفائدة مثل لو قلت أكرم الطلبة ومحمدا، ومحمد من الطلبة، على القول بأنه داخل في العموم ثم خص بالذكر، نكون عرفنا أن هذا الرجل طالب واسمه محمد. أما إذا قلنا أنه نزع من العموم وهو خص بالذكر، فحينئذ نبحث عن محمد هذا وش هو، طالب أو غير طالب، ويحتاج إلى قرينة تدل على أنه من الطلبة. والصحيح ما قلتم أنه أقوى، أن ذكر الخاص بعد العام معناه ذكره مرتين. ثم قال سبحانه وتعالى معللا الأمر بإقامة الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا التعليل هل هو تعليل بالنسبة للمخاطب أو بالنسبة للمخاطب به؟ وعليكم يا جماعة، لأن المسألة فيها إشكال. التعليل هنا بالنسبة للمخاطب أو للمخاطب به؟ المخاطب من؟ طيب، والمخاطب به؟ الصلاة. خاطبه بإقامة الصلاة، فهل هذا التعليل لإقامة الصلاة من حيث هي إقامة، أو هي تعليل للمخاطب، يعني متصل بالمخاطب؟ إذا قلنا إنه متصل بالمخاطب، صار المعنى إن الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وهذا يقتضي جواز وقوع الفحشاء والمنكر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إنه تعليل المخاطب به، يتصل بالمخاطب به والصلاة، قلنا إن الصلاة من حيث هي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويكون هذا وصفا صادقا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لغير الرسول، بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا التعليل بالنسبة للمخاطب به اللي هي الصلاة، لا المخاطب بذلك وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلمنا أنه معصوم من الفحشاء والمنكر. واضح يا جماعة؟ وهذا هو المتعين، هذا هو المتعين. وقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى الصلاة هنا والتي قبلها، المراد الصلاة الفريضة ولا الفريضة والتطوع؟
1: الكل
0: عام. وقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، تنهى أي تمنع، لكن التعبير بالنهي أبلغ من التعبير بالمنع، فإن المانع قد لا يكون محذرا لكن في النهي تحذير، فكأن الصلاة فيها سر يقتضي أن يبعد الإنسان، يبعد الإنسان عن الفحشاء والمنكر، كأنها تؤنب ضميره وتقول له ليش تفعل هذا ولماذا تفعل. وقول التنهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء كل ما يستفحش من المعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وما أشبه، والمنكر ما دون ذلك، المنكر ما دون ذلك. وعطف المنكر على الفحشاء من عطف العام على الخاص، لأن كل فحشاء منكر وليس كل منكر فحشاء. قال المؤلف عن الفحشاء والمنكر شرعا، أي من شأنها ذلك ما دام المرء فيها. قوله أي من شأنها ذلك، هذا صحيح، لكن ما دام المرء فيها ليس بصحيح، بل يتنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها وما لم يدم فيها، يعني ليس نفعها هذا النفع خاصا بما إذا كان الإنسان متلبسا يصلي، اللي يصلي معلوم مهم راح يفعل الفحشاء والمنكر، لكن الفائدة العظيمة أنها تؤثر في قلبك ما يقتضي إبعادك عن الفحشاء والمنكر. وهذا هو هذا هو هذا هو الثمرة والنتيجة، لا أن الثمرة والنتيجة أنك إذا كنت تصلي ما عدت تفعل الفحشاء والمنكر. فتقييد المؤلف بقول ما دام فيها فيه نظر وليس بصواب، بل هي مطلقة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بمعنى أن ما يحدث منها يوجب للقلب البعد عن الفحشاء والمنكر. ووجه ذلك أن الإنسان المصلي يناجي ربه كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينه وبين ربه صلة، هذه الصلة تكسب القلب إيمانا ونورا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نور، ومعلوم أن القلب إذا اكتسب النور لا يميل إلى الفحشاء والمنكر. كلما هم أن يفعل ذكر أنه قبل ساعات كان واقفا بين يدي الله عز وجل فيخجل ويبتعد، يخجل ويبتعد، وهذا أمر مشاهد. إن الإنسان أحيانا ليذكر وقوفه في صلاة لها 20 سنة أو أكثر، صلى في يوم من الأيام صلاة كأنه يرى ربه، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني في غاية الإحسان، يجد طعم هذه الصلاة بعد حين طويل يذكرها ما يغيب عن قلبه. هذه الذكرى لا بد أن تؤثر في نهي الإنسان عن الفحشاء والمنكر. وهذا وجه قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن المراد بقول إن الصلاة أي الصلاة المقامة، ما هي كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله لو صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر كان كلنا سليمين، لكنا كلنا سليمين. لكن الآن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، يدخل الإنسان في الصلاة بقلب ويخرج بنفس القلب أو أسوأ، لأنه لاحظ أن العبادات إذا لم تؤثر على قلبك حسنا فهي ضرر، اللي ما تنفع الآيات تضر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك. فهذه المسألة ما أكثر من يعاني منها من المسلمين، أنه يقول أنا ما أتأثر بالصلاة ولا يحضر قلبي ولا يخشع، فما هو الدواء؟ ثم إنه قد يشك بعض الناس في هذا الخبر وهو خبر الله عز وجل صادق، فيقول أنا أصلي ولكن ما أشوف أنها تنهاني على الفحشاء والمنكر، أصلي مع الجماعة في الروضة ثم أخرج إلى دكاني وأبيع بالربا، أبيع بالغش، أبيع بالكذب، أصلي مع الإمام في الروضة ثم أجد في نفسي غلا وحقدا على المسلمين وكراهة لبعض شرع الله وما أشبه ذلك، وين اللي أن ينهى عن الفحشاء والمنكر؟ يقول البلاء مو في الصلاة، البلاء في المصلي، البلاء في المصلي. وإلا فأنا كل مؤمن، مو أنا كل مؤمن يعلم علم اليقين أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن هذا خبر الله عز وجل وهو صدق، ولا يمكن، لأنه عالم جل وعلا بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى قال ذلك عن علم وكلامه أصدق الكلام. وقوله تعالى ولا ذكر الله أكبر، قال المؤلف ولا ذكر الله أكبر من غيره من الطاعات. أولا اللام في قوله ولا ذكر الله ما نوعها؟ اللام لام الابتداء، هذه اللام لام الابتداء، نعم، لأن الجملة مية قسمية. وقوله ذكر الله، ذكر مصدر مضاف إلى اسم الله، فهل هو مضاف إلى فاعله أو مضاف إلى مفعوله؟ ولا ذكر الله أكبر، يعني ولا ذكرك ربك أكبر، أو ولا ذكر الله إياك بالصلاة له أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر.
1: لا ولا ذكره
0: الأول والثاني. لأن الثاني يصح يصح، والشأن بذكر الله لك لا بذكرك الله، كما أن الشأن بمحبة الله لك لا محبتك الله. وانظر إلى قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ولا فاتبعوني تحبون الله، يحببكم الله، هذا الشأن. فالشأن أن تذكر لا أن تذكر. وكما أن هذا بالنسبة للخالق مع المخلوق مع الخالق، هو أيضا بالنسبة للمخلوقين مع بعضهم. كونك تحب فلانا أو تذكر فلانا، ماذا تستفيد إذا كان فلان معرضا عنك؟ ما تستفيد إلا العنا والبلاء. نعم. ولذلك قضية بريرة مع زوجها مغيث، هو يذكرها لكن هي لا تذكره ولا تريده، وهو يحبها حبا شديدا. فالشأن إذن بذكر الله لك، ولكن ثق بأنك إذا ذكرت الله من قلب فإن ذكر الله لك أعظم من ذكرك له. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ونفس الله تعالى أعظم من نفسه بلا شك. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ دونهم ولا مثلهم خير منه. فأنت اذكر ربك حقيقة، فالله تعالى يذكرك ذكرا أعظم وأجل من ذكرك إياه. إذن لذكر الله أكبر، نقول إنه صالح لهذا ولهذا. وقوله لذكر الله أكبر من غير من الطاعات، هل المراد هنا الذكر المنفصل عن الصلاة أو الذكر الذي في الصلاة؟ نشوف كلام المؤلف. كلام المؤلف وش يرى؟ المنفصل. ظاهر كلام المؤلف أنه الذكر المنفصل، يعني أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أعظم نهيا عن الفحشاء والمنكر وأكبر. ويحتمل أن يكون مراد ولذكر الله الموجود في الصلاة والموجود بها، الموجود فيها وبها، كذا بينهم فرق. يصلح فيها وبها، ولا بينهم فرق؟ لا بينهم فرق. ذكر الله الموجود فيها مثل التسبيح والتكبير والقراءة، وذكر الله بها يعني ما يحصل من ذكر الله بسببها يعبرون عنه. ولهذا قال قوم إبراهيم حرقوا نعم وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فهم ينصرونها ويرجون النصر منها. ولهذا سميت هذه الأصنام بأولياء. وقوله من دون الله أي غيره، والدليل على أن المراد دون الغير أن ذلك جاء في آيات متعددة، فقوله ما لكم من إله غيره. نعم. والتعبير بالدون لدنو مرتبته بالنسبة إلى من؟ إلى الله عز وجل. من دون الله أولياء مثلهم. إذن من المراد بالذين اتخذوا من دون الله أولياء؟ المراد بهم المشركون. مثلهم كمثل العنكبوت، أي كشبه العنكبوت، والعنكبوت معروفة. نعم. دويبة معروفة تتخذ لها بيتا من العش، وهذا البيت من العش هي الذي تنسجه يخرج منها. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه العنكبوت إذا سقطت من علم في فورا تفرز هذا العش وتتعلق به حتى لا تقع على الأرض، ثم مع ذلك تفرزه وتتعلق به وتجده متدلية بهذا الخيط، وإذا شاءت أن تصعد به نعم صعدت تنقلب وتجعل رأسه هو الأعلى وتصعد مع هذا الخيط الذي أفرزته هي في الحال. ثم هي أيضا عند صيدتها وأكثر ما تصيد الذباب ماذا تصنع به؟ نعم تقيد بهذه الخيوط، تقيد بهذه الخيوط حتى تقضي عليه. وهذا بعض من قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى هذا الخلق لما هو من مصالحه. الشاهد أن هذا العنكبوت اتخذت بيتا، أي جعلت لها بيتا منين؟ من العش الذي تنسده. قال الله عز وجل، قال المؤلف اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه، وهذا مشاهد. وإن أوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت، هذا كلام الله عز وجل وهو العالم بما لم نحط به علما. ما أكثر مخلوقات الله تعالى التي لها بيت ونحن لا نعلم عن هذه البيوت إلا ما نشاهده منها، وما أكثر الغائب عنا. والله عز وجل يقول أوهن البيوت بيت العنكبوت، وأكد هذه الجملة وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت بإن واللام، من أجل تأكيد ضعف هؤلاء الأولياء، كما أن هذه البيوت التي تأوي إليها العناكب ضعيفة بل هي أوهن البيوت وأضعفها، فإن هؤلاء الأولياء أيضا نعم أضعف ما يكون من الأولياء، فإنها لا تنفع عابديها. بل إن الله يقول في القرآن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة حقا ما وردوها، وكل فيها خالدون. ما وردوها أي الآلهة أو المتألهين لها، تشمل هذا وهذا. فهم لو كانوا آلهة حقا لمنعوا أنفسهم من دخول النار، ولا منعوا عابديهم من دخول النار، ولكنها آلهة باطلة ما تنفع. فهذا وجه مشابهة في قوله وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذا التشبيه، تشبيه يسميه البيانيون، يسمونه التشبيه التمثيلي، تشبيه التمثيلي يعني أنه مكون من جملة. أنت إذا قلت فلان كالبحر في الكرم هذا تشبيه، لكنه تشبيه إفرادي، شبهت فردا بفرد. إنما لو أتيت بشيء تشبه قصة بقصة أو قضية بقضية فإن التشبيه هنا تمثيلي مركب من عدة أوجه، من مشبه ومشبه به متعدد، وأوجه الشبه متعددة أيضا. فهذا التشبيه نسميه تشبيها تمثيليا، لأنه مركب من قصة متكاملة. يعني ما قصد أن يشبه العابدون بالعنكبوت وحدها، والمعبودين والمعبودون بالبيوت وحدها، قصد أن تشبه القضية كاملة بالقضية كاملة حتى تتضح الصورة أمام المخاطب. قوله وإن أوهن البيوت بيت العنكبوت، قال المؤلف في بيان هذا الوهن لا يدفع عنها حرا ولا بردا. اي نعم، لا يدفع الحر ولا البرد، ولا يقيها ايضا من الافات كان يسقط عليها شيء او نحو ذلك. هذا البيت اوهن البيوت، اذن يكون هذه الاصنام لا تنفع عابديها، لا تنفع عابديها. فعلى هذا نقول ان هؤلاء الذين عبدوا هذه الاصنام ما لجأوا إلى ملجأ نافع، بل إلى ملجأ ليس بنافع ولا مانع ولا دافع. ولهذا شبه الله ذلك ببيت عنكبوت. وفي آية أخرى شبه هذه الأصنام ودعاءها برجل باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. هل يبلغه؟ إنسان أمامه الماء وهو عطشان فبسط كفيه إلى الماء هكذا يريد أن يصل إلى الفم. يمكن يصل؟ لا يمكن أن يصل أبدا. فهذه أيضا الأصنام لا تنفع عابديها كما لا يصل هذا الماء إلى فم هذا العطشان. قال الله عز وجل لو كانوا يعلمون ذلك ما عبدوها. لو هذه شرطية وفعل الشرط قوله كان وجوابه مقدر على كلام المؤلف. ايش تقديره؟ ما عبدوها. ولا ينبغي أن توصل هذه الجملة بالتي قبلها، لأنك لو وصلتها بما قبلها لكان وهن بيت العنكبوت مشروطا بعلمهم، مع أنه أوهن البيوت سواء علموا أم لم يعلموا. ولهذا ينبغي أن نقف على قول لبيت العنكبوت ثم نقول لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون المؤلف يقول ما عبدوها، ويحتمل أن يكون الجواب لو كانوا يعلمون أي لو كانوا من ذوي العلم النافع ما خفي عليهم هذا الأمر. فإذا لم يخف عليهم هذا الأمر لم يقوموا بالعبادة. وعلى كل حال فإن هذا يدل على جهل هؤلاء العابدين مهما بلغوا من الذكاء ومن حسن التصرف في الدنيا، فإنهم من هذه الناحية سفهاء ليس عندهم علم ولا عقل. هذه الآية تذكرنا بآية يغلط فيها كثير من الناس أيضا في سورة التكاثر، كلا لو تعلمون علم اليقين. بعض الناس يصل ويقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وهذا خطأ، لأن المعنى يفسد به فسادا واضحا. لأنك لو وصلت لكان لترون جواب لو تعلمون، والأمر ليس كذلك، بل لترون جملة مستأنفة مستقلة أخبر الله تعالى فيها أننا سنرى الجحيم، فيجب الوقوف على قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. إيه نعم نعم.
1: تنتجع من بيتها بنسبة للمال.
0: نعم.
1: كما هو الواقع. والأصنام لا تبعون بها حقا.
0: نعم حنا هذا صحيح قد يرد علينا، لكن المقصود إن هذه الأصنام مثل هذا البيت. مثل هذا البيت لأنه لا ينفع. هم الآن ينتفعون بهذه الأصنام نوعا من الانتفاع، لا سيما الانتفاع المادي، فإن الوافدين إليها لعبادتها والتبرك بها يحصل فيه منفعة مادية، لكنها النفع الحقيقي الذي هم يرجون وهو الدفع ما ينفع. هنا نعم.
1: ما يقال المشابه ما يلزم يكون في وجه الشيء ولا لزم.
0: لا هو المقصود التشبيه هنا عدم الانتفاع، انها ما تنفعهم ولا تمنعهم، وهو حقيقة. حتى بيت العنكبوت ما ينفعه ولا يمنعه، يأتيها الهواء ويأتيها البرد ويأتيها المطر، نعم، ويعلق به التراب ولا تنتفع به الانتفاع الكامل.
1: تصطاد به؟
0: لا ما تصطاد به، هي تصطاد بالعش اللي يخرج منها، هذه الخيوط هي اللي تصطاد بها، أما نفس البيت ما تصطاد به، لكن هذا الذي نراه عليه هي التي جاءت به، تأتي به وتضع فيه. قال تعالى: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو السميع وهو العزيز الحكيم. إن الله يعلم ما يقول المؤلف بمعنى الذي، يعني فتكون اسما موصولا، تكون اسما موصولا. وهذا الإعراب الذي سلكه المؤلف هو المتبادل من الآية. وبعض المعربين يقول ما استفهامية، ما استفهامية، والوقف على قوله إن الله يعلم ما الذي يدعون من دونه من شيء، هل يستفيدون؟ ولكن هذا بعيد من اللفظ، فما أعربه فإعراب المؤلف هو الصواب، يعلم ما يدعون من دونه. يبقى على إعراب المؤلف أن نقول أين العائد، عائد الموصول؟ الجواب وين؟
1: من دونه، الجملة كلها من دونه.
0: ما يدعون من دونه، ألها هذه تعود على الله، ما هي تعود على من؟
1: محذوف،
0: محذوف، وهذا مضطرب، حذف العائد المنصوب مضطرب. فيقول التقدير: إن الله يعلم ما يدعونه من شيء. وقوله يدعون قال يعبدون، فالدعاء هنا دعاء عبادة، الدعاء دعاء عبادة. وكما يكون الدعاء دعاء عبادة فهو دعاء مسألة. ما تبي هذه؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة ففي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إنك تقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، وما أشبه ذلك. دعاء العبادة وش معناه؟ أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بما أمرك به. وإنما كان ذلك دعاء لأن حقيقة حال العابد ما هي؟ طلب مغفرة الله ورحمته، فهو في الحقيقة داع ضمنا. ودليله قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقوله ما يدعون يعبدون، ينبغي أن نجعل الدعاء هنا شاملا للعبادة ولدعاء المسألة. هم يدعون هذه الأصنام دعاء مسألة ولا لا؟ نسألهم، يدعون هذه الأصنام دعاء مسألة أيضا، يسألونها. وشاهد ظاهر في هذا أولئك الذين يشركون بالأنبياء والأولياء، فإنهم يدعونهم دعاء مسألة، يقول يا رسول الله اغفر لي، ويا رسول الله يسر أمري، وما أشبه ذلك. وقوله بالياء والتاء، كيف بالياء والتاء؟ يعني يدعون وتدعون، قراءتان سبعيتان، من دونه غيره من شيء، هذه بيان لما، يعني أي شيء يدعونه فإن الله تعالى عالم به. طيب علمه به وش معنى علمه؟ أنه يعلم حال هذا المدعو المعبود، وهي كالتعليل لقوله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، تؤيد أن هذا المثل مطابق للواقع لأنه صادر عن علم. إن الله يعلم، فإنه لما ذكر أنهم كالعنكبوت بين أن هذا عن علم من الله. إن الله يعلم ما يدعون من دونه، من شيء، وأن هذا الشيء الذي يدعى لا ينفع. وقوله وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. لو قال قائل إن المناسب أن يقال وهو السميع العليم، لأنه يقول يا علم، فمقتضى الظاهر أن تختم الآية في العلم. قلنا هذا حق بالنسبة لظاهر الكلام، لكن عند التأمل تجد أن ختامه بالعزة والحكمة أبلغ، فإنهم يريدون الاستنصار بهذه الأصنام والغلبة والظهور، وأكبر شاهد لذلك قول أبي سفيان يوم أحد حيث قال أعلو هبل. هذه الأصنام واعتزازهم بها مقابل بعزة من لا يغلب وهو الله، ولهذا قال وهو العزيز الغالب لهذه الأصنام ولعابدي هذه الأصنام. واضح؟ العزيز، إذن مناسبة العزيز أبلغ من مناسبة العليم، لأن هؤلاء يستنصرون بأصنامهم ويريدون أن تظهر وتغلب، فبين الله أنه هو صاحب العزة. وسبق لنا أن العزيز من أسماء الله عز وجل، وأنه يتضمن العزة من ثلاثة وجوه: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناه سبحانه وتعالى أنه لا يشبهه أحد في عظمته وجلاله وقدره، وأما عزة القهر فمعناه أنه لا أحد يشبه الله عز وجل في قهره وسلطانه وملكه، وأما عزة الامتناع فمعناه أنه سبحانه وتعالى ممتنع عن كل نقص وعن كل عيب، فهو عزيز أن ينال بعيب أو نقص. وقولها الحكيم، دائما يقرن الله سبحانه وتعالى العزة بالحكمة. أتدرون لماذا؟ لأن بعض الأعزاء من الخلق تحملهم العزة على التهور وعدم التثبت وعدم تنزيل الأشياء منازلها. واذكروا قول الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وكون العزة تأخذه بالإثم حكمة ولا لا؟ ليس بحكمة، خلاف الحكمة. فلهذا يقرن الله تعالى دائما العزيز بالحكيم، إشارة إلى أن عزته تبارك وتعالى مقرونة بالحكمة. فهو وإن كان عزيزا غالبا قاهرا له السلطان الكامل، فإنه سبحانه وتعالى لا يدبر الأمر إلا على وجه الحكمة البالغة. ثم إنه أيضا على تفسيرنا فيما سبق الحكيم، لأنه ذو الحكم والحكمة، ظاهر جدا أن عزته مقرونة بحكمه وأن له الحكم المطلق في عباده سبحانه وتعالى. فلهذا يقرن هذا الاسم بهذا الاسم دائما. واعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى لها معاني عند إفرادها، وإذا قرنت مع غيرها تركب من هذا الاقتران نعم معنى آخر فوق المعنى الإفرادي لكل اسم. وهذه مسألة تأملوها. فمثلا العزيز له معنى عند انفراده، والحكيم له معنى عند انفراده، لكن إذا اقترنا جميعا حصل منهما معنى آخر ثالث زائد على المعنى الانفرادي، وهو ما يحصل باجتماع هذين الاسمين من المعنى الكامل. من المعنى الكامل. وسبق لنا أن الحكيم ذو الحكم والحكمة، وأن الحكم ينقسم إلى كون وشرع، ومثلنا للكون بقوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وللشرع بقوله تعالى ذلكم في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ولما يشملهما جميعا، يشملهما جميعا إن الله يحكم ما يريد وما أشبه ذلك. أما الحكمة فإنها ثابتة لله عز وجل، وهي تنزيل الأشياء في منازلها، وتكون في الحكم الكوني والحكم الشرعي، هذا باعتبار موضعها، وتكون أيضا حكمة غائية وحكمة صورية. صورية بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة موافق للحكمة، ثم الغاية منه حكمة أيضا، فتكون الحكمة في الغاية وفي الهيئة التي كان عليها هذا الأمر. نعم، وهذا شامل لجميع أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. قال تعالى إن وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال في القرآن نضربها نجعلها للناس وما يعقلها أن يفهمها إلا العالمون المتدبرون. تلك الأمثال، أتى بتلك الدالة على البعد ولا على القرب؟ على البعد، لأنه لم يقل وتلك المثل حتى نقول إنه عدل بالكلام عن ظاهره أو عن مقتضى سياقه، لأن المثل المضروب الآن قريب ولا بعيد؟ قريب، لكن قال تلك الأمثال، والأمثال الأخرى غير مثل متخذين الأصنام بعيدة بالنسبة لهذا المكان، نعم، لأنها متوزعة في القرآن، فلهذا جاءت الآية بتلك الأمثال ولم يقل هذا المثل، فهو شامل لكل الأمثال الواردة في القرآن. والأمثال الواردة في القرآن كثيرة متعددة، وقد ألف فيها بعض أهل العلم الكتب المستقلة، وأفردها السيوطي في الإتقان بفصل، فصل مستقل، وبين فوائد الأمثال التي يضرب المثل من أجلها، والفائدة الملموسة منها القريبة جدا هو تقريب المعقول إلى الأذهان، إذ أن المثل هو ضرب شيء معقول قد يبعد على الإنسان تصوره بشيء محسوس يسهل تصوره. قال تلك الأمثال نضربها للناس، إذا قلت ضرب ذلك مثلا المعنى جعل، ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي جعل لكم، فالضرب إذن يأتي بمعنى الجعل إذا أضيف إلى المثل، كلما وجدت ضرب الله مثلا وما أشبهه فأعلم أن المراد به، المراد بالضرب هنا الجعل. فمادة ضرب ليست خاصة بالضرب الذي هو الضرب باليد، تشمل الضرب بمعنى الجعل، وتشمل الضرب بمعنى تحويل النقود من سكة إلى سكة، نعم، وغير ذلك حسب السياق الذي يبينه. وقول نضربها للناس أي نجعلها أمثالا للناس عموما، والله تعالى ضرب المثل لجميع الناس في التوراة والإنجيل والقرآن، نعم، ولكن من الذي يعقلها وينتفع بها؟ العالمون، وما يعقلها إلا العالمون، طيب العالمون أي ذوي العلم والفهم الذين ينتفعون بفهمهم وعلمهم، ولهذا قال المؤلف المتدبرون. وهذا التفسير فيه نظر، لأن العلم

0: من أهل الجهل المعرضين الذين لا ينتفعون بما أعطاهم الله تعالى من الفهوم، فإنهم لا يعقلون هذه الأمثال، وإذا لم يعقلوها ينتفعون بها ولا لا؟ ما ينتفعون بها. طيب، هل من الممكن أن نحصر الأمثال الموجودة في القرآن؟ ما هو في هذا المكان، ما يمكن في هذا المكان، فنأخذ به بحثا ولا ما يمكن؟
1: ها؟
0: إيه، أنا لا أريد منكم أنكم تنقلوا من الكتاب. أولا إنسان، هذا بينكم وبين الله، أنتم بأنفسكم تدبرون القرآن، كلنا في رمضان الحمد لله نقرأ القرآن، كل ما مر على الإنسان مثل يقيده، ثم بعد ما يقيد هذه الأمثال يشوف، عاد يرجع إلى الكتب المؤلفة، هل نقص ولا ما نقص؟ ولا معلوم أن أنا ما أود أن تعلمت الأخوان، لكن إن الإنسان يستطيع أنه يروح لأي كتاب مؤلف في هذا وينقله،
1: لكن
0: لا، أنا أرى أن الإنسان أول يبدأ هو بنفسه، يبدأ في القرآن ويقيد الأمثال، ثم بعد ذلك يرجع للكتاب، ما في مانع. قال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. طيب، إذن عمم في ضرب المثل، عمم في ضرب المثل وخصص في عقل المثل، أين التعميم في ضرب المثل؟ نضربها للناس، والتخصيص وما يعقلها إلا العالمون، وهذا أسلوب كثير في القرآن، التعميم ثم التخصيص، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعمم في الدعوة وخص في الهداية. قال الله تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق أي محقا، إن في ذلك لآية دالة على قدرته تعالى للمؤمنين. طيب، خلق الله السماوات والأرض، ما معنى خلق؟ أي أوجدها، والله تعالى خالق السماوات والأرض وبديع السماوات والأرض. قال أهل العلم: بديع بمعنى مبدع، والإبداع إيجاد الشيء على غير مثال سبق، ومنه الأرض ومنه البئر البدع التي حفرت الآن جديدا. فالخلق أعم من البدع، لكن قد بيّن الله عز وجل في آيات أخرى أنه خالق وبديع، فهو الذي أوجد السماوات والأرض وهو بديع السماوات والأرض. نعم، وقول خلق السماوات والأرض يعني بما فيهما، نعم بما فيه، والذي فيهما بالنسبة لبني آدم منهما، وكذلك النبات، فإن الإنسان خلق من طين من الأرض، والنبات أيضا من الأرض كما هو ظاهر. وقوله بالحق، قال المؤلف أي محقا، فالجار والمجرور في موضع نصب على الحال من فاعل خلق. نعم، أي محقا، ويجوز أن يكون حالا قصد مفعولا من أجله، يعني بمعنى المفعول من أجله، أي خلقها للحق، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وإنما هي حق. وتفسير المؤلف يؤيده قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فإذا لم يكن لاعبا سبحانه وتعالى كان محقا، كان محقا. وقوله: إن في ذلك

ذلك لآية في ذلك المشار إليه الخلق، فيشمل كل ما تطور من خلق السماوات والأرض فإنه آية. فنفس السماوات والأرض خلقهما آية دالة على الله، لأن آية الشيء ما كان دالا عليه دون غيره. هنا السماوات والأرض دالة على الله لأنه لا أحد يستطيع أن يخلق مثل هذه السماوات والأرض، أليس كذلك؟ إذن فهي آية له. فوجود هذه السماوات والأرض دال على القدرة وما فيهما من الانتظام وعدم الاضطراب والتناقض، دال على الحكمة، دال على الحكمة. ولو تأملت أشياء كثيرة من حوادث السماوات والأرض لوجدت كل واحد منها يدل على القدرة طبعا وعلى العلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعلى الحكمة، وله أيضا دلالة خاصة على ما يدل عليه بنفسه. وهذا شيء تأمل يظهر لك آيات كثيرة، لآية للمؤمنين يقول دالة على قدرة الله فقط، على قدرة الله وعلى علمه وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى قوته. نعم، وكل حوادث السماوات والأرض كل شيء منها يدل على تلك الصفة الخاصة به. وقوله للمؤمنين، قال المؤلف خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. صحيح، الآيات الكونية لا ينتفع بها إلا المؤمن، والكافر ما ينتفع. الكافر يقول هذه طبيعة، هذه طبيعة تدبر بنفسها وتنتقم من الناس بنفسها وتجلب الخير للناس بنفسها ولا ينتفع. والمؤمن ينتفع بذلك. كذلك أيضا الآيات الشرعية المؤمن ينتفع بها وغير المؤمن لا ينتفع. وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالآيات إذن، الآيات الكونية والشرعية ما تنفع إلا المؤمن. فإذا قال قائل المؤمن مؤمن كيف ينتفع؟ قلنا نعم ينتفع بأي شيء، بزيادة الإيمان. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وزيادة الإيمان لا شك أنه انتفاع نفع عظيم، لأن الإيمان إما أن يزيد وإما أن ينقص وإما أن يبقى على ما هو عليه، والأخير هذا قد يكون نادرا، قد يكون نادرا أن يكون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهو إما في زيادة وإما في نقصان، هذا في الغالب، الغالب الكثير. على أن التقسيم الحاصل هذا أنا أشك في وجود القسم الثالث منه، وهو أن يكون لا يزيد ولا ينقص، لأن عدم زيادة الإيمان يؤدي إلى نقصه، إذ أن الإيمان يزيد بالطاعة كما هو مفهوم للجميع، إذا فقدت الطاعة حصل النقص. إنما القسمة العقلية هو أن يكون إما زائد أو ناقص أو باق على حاله. وتصور أو وقوع القسم الثالث الله أعلم به. قال إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. نعم، ما عندهم دليل، لأن عندهم تعليل عليه. الذين يقولون الإيمان لا يزد ولا ينقص